لا يتغير شكله، وذلك بفضل الضرب المتواصل الذي يتلقاه من مياه البحر. والحصى في الأصل هو جزء من صخور أكبر، ولكن مختلف الظواهر الطبيعية من مثل الهزات الأرضية والبراكين قد فتتها، وبسبب وجودها داخل إطار حركة البحر واحتكاكها باستمرار بسائر المواد القاسية والصلبة، فقدت في النهاية ما كان فيها من شذوذ ونتوءات، وباتت ذات سطح أملس مدور. وكثير من الصخور اليوم ستصبح حصى بعد آلاف السنين، والكثير من حصى اليوم سيتحول في نهاية المطاف إلى رمل بفعل حركة البحر الدائمة التي تبلي الحصى. نافورة الحوت. يغوص الحوت في الماء ويكتم نفسه لمدة طويلة، وعندما يخرج من تحت الماء نرى فوقه نافورة ماء. وكم تبلغ كمية الماء التي يخرجها من الفتحة الموجودة في قمة رأسه؟ لا يخرج ماء أبدا، ولكن بعد أن يغوص لمدة طويلة فإن الهواء الدافئ والمتبقي في الرئتين تزداد حرارته ويصبح مشبعا بالرطوبة. وعند خروج الهواء الدافئ فإنه يتكاثف بسبب برودة الجو الخارجي، ويظهر كأنه نافورة ماء. متى بدأ ثقب الأذنين؟ يعود ثقب الأذنين من أجل وضع الأقراط فيهما إلى ما قبل التاريخ، فقد كان الهنود الشرقيون والفرس والمصريون والعرب يضعون الأقراط، وأصبحت الأقراط على طريقة الحلي الفنية وباهظة الثمن في العصور القديمة. فالأتروريون نسبة إلى أتروريا، وهي بلاد قديمة في غرب إيطاليا، كانوا يضعون الأقراط من الذهب وعلى شكل أزهار وفواكه وزهريات الأواني للأزهار أو للزينة. وكان اليونانيون يضعون أيضا أقراطا ذهبية جميلة، وكانوا يضعونها على تماثيل الآلهة. وفي تلك الأيام كان الرجال اليونانيون يضعون الأقراط في آذانهم إلى أن يبلغوا سن الرشد. وقام الرومان القدماء بتقليد اليونانيين في وضع الأقراط، وكانت النساء الرومانيات يضعن أقراطا غالية جدا مع جواهر ولآلئ. وبدأ الرجال الرومان يثقبون آذانهم لوضع الأقراط، وأصبح هذا شائعا جدا، حتى أن الإمبراطور الروماني في القرن الثالث بعد الميلاد أصدر أمرا بمنع الرجال من وضع الأقراط. وبعد العصور الوسطى بدأ الرجال يضعون الأقراط في الأذن اليسرى فقط، ثم تغير نمط الشعر للرجال والنساء، وكان الشعر يطول ويغطي الأذنين، وذهبت عادة وضع الأقراط، ولكنها عادت إلى الظهور في القرنين الخامس عشر والسادس عشر. ومنذ ذلك الحين انتشر وضع الأقراط لدى النساء، ومع أن وضع الأقراط لدى الرجال ليس شائعا في العصر الحديث، فإن هنالك جماعات معينة ما زالت تضعها، ومن هذه الجماعات هنالك الغجر والبحارة وبعض الرجال في إيطاليا وأسبانيا. أول حديقة حيوان. يعود تاريخ حدائق الحيوان إلى القرن الثاني عشر قبل الميلاد، فقد قام الملك واين أو الملوك أسرة صو في الصين بإنشاء أول حديقة حيوان جاء ذكرها في التاريخ. أما في مصر فقد كانت الإمبراطورة هاتاسي من ملوك الأسرة الثامنة عشر قامت بإرسال بعثة صيد إلى أرض بنط، وهي مكان الصومال حاليا، لإحضار مجموعة من الحيوانات من بينها الزراف والقردة والزواحف

وعندما عادت البحث بهذه الحيوانات تم وطنها في حديقة عامة حيث أقبل الجمهور على مشاهدتها. ولا يقتصر الأمر على ذلك، بل أن الملك سليمان كان يحتفظ بمجموعة كبيرة من القردة والطواويس. وكان نبوخذ نصر الثاني ملك بابل يحتفظ بعدد من الأسود، وبطليموس الثاني يحتفظ بمجموعة كبيرة من الحيوانات المختلفة بالإسكندرية. وأنشأت أول حديقة حيوانات في إنجلترا في عهد الملك هنري الأول في المكان الذي يوجد فيه الآن برج لندن الشهير. وبعد ذلك انتشرت حدائق الحيوان في العالم كله، وخاصة في البلدان التي لا توجد فيها غابات تمتلئ بالحيوانات والزواحف. وتحتفظ أغلب حدائق الحيوان في العالم بالحيوانات خلف أسوار وأقفاص مغلقة، ولكن توجد بعض الحدائق التي تعيش فيها الحيوانات في قطعان أشبه بالجو الطبيعي التي كانت تعيش فيه قبل وضعها في حدائق الحيوان، ومن أشهرها ويبسند في بريطانيا. مستمعينا الكرام، فاصل ونستكمل معكم برنامجكم محطات، فابقوا معنا.

أهلا بكم أيها الأحبة، عدنا لكم في برنامج محطات، مدينة تحت الأرض تسع عشرات الآلاف من البشر. في قلب منطقة كابادوكيا في تركيا اكتشف علماء الأثار مدينة كاملة تحت الأرض تعرف باسم ديرينكويو، وهي واحدة من أكثر الاكتشافات الأثرية إدهاشاً في العالم. تمتد هذه المدينة إلى عدة طوابق تحت سطح الأرض، وتضم مساكن وآبار مياه ومخازن ومعابد، أيضاً مدارس. ويعتقد أن سكان المنطقة استخدموها قبل مئات السنين للحماية من الغزوات والحروب، حيث كان بإمكان عشرات الآلاف من الأشخاص العيش فيها لفترات طويلة دون الحاجة إلى الخروج إلى السطح. وقد زودت المدينة بأنظمة تهوية متطورة بشكل يثير دهشة المهندسين حتى اليوم. ويؤكد الباحثون أن هذا الاكتشاف يثبت أن الإنسان القديم امتلك قدرات هندسية وتنظيمية تفوق ما كان يعتقد سابقا، وأن كثيرا من أسرار الحضارات القديمة ما زالت مدفونة في باطن الأرض تنتظر من يكتشفها. أكبر مكتبة في العالم ليست كما

عندما نسمع كلمة مكتبة نتخيل رفوفاً مليئة بالكتب، لكن أكبر مكتبة في العالم هي مكتبة الكونغرس التي تضم أكثر من 170 مليون مادة معرفية بين كتب ومخطوطات وصور وخرائط وأيضاً تسجيلات صوتية وأفلام. وتضيف المكتبة آلاف المواد الجديدة بشكل مستمر، حتى إن طول الرفوف التي تحتوي مقتنياتها يبلغ مئات الكيلومترات.

الذرات، ويعمل فيها متخصصون من مختلف المجالات للحفاظ على هذا الإرث المعرفي الضخم. ويرى الخبراء أن مثل هذه المؤسسات لا تحفظ التاريخ فقط، بل تحفظ ذاكرة البشرية بأكملها للأجيال القادمة. محطة جديدة مستمعينا الكرام، هل يمكن للذكريات أن تكون

0: توصل علماء النفس إلى أن ذاكرة الإنسان ليست تسجيلا دقيقا للأحداث كما يحدث في كاميرات التصوير، بل إنها قابلة.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.
1: وسيلة للتعديل والتأثر مع مرور الزمن. وقد أظهرت تجارب علمية أن بعض الأشخاص يمكن أن يقتنعوا بأحداث لم تقع لهم أصلا إذا تم تكرار روايتها بطريقة معينة. يفسر العلماء ذلك بأن الدماغ يعيد بناء الذكريات في كل مرة نسترجعها، وليس مجرد استدعائها كما هي. ولهذا السبب

فقد يختلف شهود العيان في وصف الحدث نفسه رغم أنهم شاهدوه في الوقت ذاته. وتؤكد هذه الدراسات أهمية التحقق من المعلومات وعدم الاعتماد على الذاكرة وحدها في القضايا المهمة. ننتقل لمحطة جديدة في برنامجكم محطات. المحيطات تنتج معظم الأكسجين الذي نتنفسه. يعتقد الكثيرون أن الغابات هي المصدر الرئيسي على الأرض للأكسجين، لكن الدراسات تشير إلى أن نسبة كبيرة من الأكسجين تأتي من كائنات دقيقة تعيش في البحار والمحيطات تسمى العوالق النباتية. هذه الكائنات المجهرية تقوم بعملية البناء الضوئي تماما مثل الأشجار، وتنتج كميات هائلة من الأكسجين يوميا. ولذلك فإن صحة المحيطات لا تقل أهمية عن صحة الغابات بالنسبة لاستمرار الحياة على كوكب الأرض. ويحذر العلماء من أن تلوث البحار وتغير المناخ قد يؤثران على هذه الكائنات الدقيقة، وبالتالي في التوازن البيئي العالمي. وأيضا ننتقل لمحطة جديدة من برنامجكم محطات. لغة الصفير المستخدمة بدل الكلام. في بعض المناطق الجبلية حول العالم طور السكان لغة تعتمد على الصفير بدل الكلمات المنطوقة، وتستخدم هذه الطريقة للتواصل عبر المسافات البعيدة حيث يصعب سماع الصوت العادي، ويستطيع المتحدثون بهذه اللغة نقل جمل كاملة ومعلومات معقدة باستخدام نغمات وصفيرات مختلفة، وهو ما يبرز قدرة الإنسان المذهلة على تطوير وسائل التواصل التي تتناسب مع بيئته. وننتقل إلى محطة جديدة من برنامجكم محطات. تقول هذه المحطة: ماذا يحدث لو اختفت الحشرات من العالم؟ رغم أن كثيرون ينزعجون من الحشرات، فإن العلماء يؤكدون أنها تلعب دورا أساسيا في استمرار هذه الحياة. فالحشرات تساهم في تلقيح النباتات وإعادة تدوير المواد العضوية، وتشكل مصدر غذاء لعدد هائل من الكائنات الأخرى. ولو اختفت الحشرات فجأة، فإن كثيرا من النباتات والمحاصيل الزراعية ستتأثر بشدة، وقد تنهار سلاسل غذائية كاملة في الطبيعة. ولهذا ينظر العلماء إلى الحشرات بوصفها عنصرا حيويا في التوازن البيئي، وليس مجرد كائنات صغيرة تعيش معنا. وننتقل لمحطة جديدة. أيها المستمع الجميل، ماذا يحدث للذهب الموجود في جسم الإنسان؟ قد لا يعلم كثيرون أن جسم الإنسان يحتوي على كمية ضئيلة جدا من الذهب. هذه الكمية موجودة بشكل طبيعي في الدم وبعض الأنسجة، وتقدر بأجزاء من المليغرام فقط. رغم ضآلتها، فإن وجود الذهب في الجسم حقيقة علمية مؤكدة، ويعتقد العلماء أن معظم هذا الذهب دخل إلى أجسامنا عبر الغذاء والماء على مدى سنوات طويلة. ولو جمعت كمية الذهب الموجودة في أجسام عشرات الآلاف من البشر فلن تكفي لصنع سوار واحد كبير. وتبقى هذه الحقيقة من أغرب الحقائق التي تذكرنا بأن أجسامنا تحتوي على عناصر جاءت أصلاً من النجوم والانفجارات الكونية القديمة. محطة جديدة تقول: اليوم الذي توقفت فيه الأرض عن استقبال إشارات البشر. في عام 2026 فقد العلماء الاتصال بمركبة فضائية كانت تبعد مليارات الكيلومترات عن الأرض بعد أن وجهت هوائيها في اتجاه الخطأ. المدهش أن إرسال أمر تصحيحي إليها واستقبال الرد استغرق ساعات طويلة بسبب المسافة الهائلة. هذا الحدث ذكر العالم بحقيقة مذهلة،

وهي أن بعض أجهزتنا أصبحت بعيدة جدا لدرجة أن الرسائل بينها وبين الأرض تستغرق وقتا أطول من رحلة طائرة حول العالم عشرات المرات. لماذا لا تسقط الطيور من فوق الأشجار أثناء النوم؟ تمتلك الطيور نظاما بيولوجيا ذكيا في أقدامها، فعندما تنام وتثني أرجلها ينغلق وتر خاص تلقائيا حول الغصن فيثبت القدم دون جهد عضلي. لذلك تستطيع الطيور النوم لساعات طويلة فوق الأغصان من دون أن تسقط حتى لو هبت الرياح. موضوع جديد في برنامجنا محطات المكتبة التي تحفظ المستقبل. في إحدى الدول الإسكندنافية بدأ مشروع فريد من نوعه عام 2014. كل سنة يطلب من كاتب عالمي تأليف كتاب جديد، لكن لا يسمح لأحد بقراءته. تحفظ النسخ في مكان آمن ولن تنشر إلا بعد مرور 100 عام كاملة. الفكرة تهدف إلى تقديم هدية معرفية للأجيال القادمة، وكأن كتاب اليوم يرسلون رسائل إلى بشر لم يولدوا بعد. فاصل مستمعين الكرام، ونعود ونستكمل برنامجكم محطات.

عدنا لكم مستمعينا الكرام بعد هذا الفصل لنستكمل معكم برنامجكم محطات. كيف بدأ صنع النظارات لأول مرة وأين؟ لا شك أن الكثير مننا يرتدي النظارات سواء كبيرة أم كانت صغيرة، ولكن عند ارتدائك هذه النظارة ألم تفكر من بدأ باكتشاف هذه النظارة وما فائدتها؟ العديد من رجال الدولة في العالم والشخصيات الأخرى المشهورة يضعون على عيونهم النظارات، وقد نعجب لو أن بعض رجالات الدولة في الماضي استعملوا النظارات كانوا بحاجة إليها، وربما تصرف الأباطرة والملوك بطريقة مختلفة تماما لو أنهم تمكنوا من رؤية لعالم مزيد من الوضوح. ولا أحد يعلم من الذي صنع أول زوج من النظارات، ففي عام 1266 كبر روجر باكون الكتابة بوضع جزء من كرة زجاجية على كتاب. ولكننا نتساءل من هو الذي فكر لأول مرة باستعمال زجاج قرب العينين وإبقائه في موضعه. وفي عام 1352 رسمت صورة الكاردينال يوغون يظهر فيها مرتديا عدستين بإطار مع مقبضيهم.

0: ومثبتين فوق العينين. من هنا ندرك أن شخصا ما قد اخترع النظارات فيما بين 1266 و 1352، وحالما بدأت الكتب المطبوعة بالظهور ولدت الحاجة للنظارات، وحيث أن عمال الزجاج في تلك الفترة كانوا متجمعين في شمال إيطاليا وجنوب ألمانيا، وصنعت معظم النظارات خلال القرن السادس عشر. وفي عام 1269 تمكن تشارلز الأول ملك إنجلترا من منح ترخيص لنقابة صانعي النظارات. وفي عام 1784 اخترعت النظارة ذات البؤرتين، اخترعهما بنجامين فرانكلين. وبالإضافة لمساعدة الناس على القراءة والرؤية بصورة أفضل، فالنظارات من كل الأنواع لها استعمالات عديدة جدا. فالنظارات السوداء تخفف الوهج وأشعة الشمس، والعدسات الملونة تستعمل لتقصي التمويه. العدسات الحمراء يستعملها الطيارون والمصورون في الليل، والعدسات التي تمتص الأشعة فوق البنفسجية صنعت للمتزلجين والطيارين ومستكشفي المناطق القطبية ومتسلق الجبال. ويرتدي عمال الأفران العدسات التي توقف الأشعة تحت الحمراء. أما نافخو الزجاج فيرتدون نظارات خاصة لتساعدهم على الرؤية بصورة أفضل. وقائمة النظارات المصنوعة للقيام بمهمات محدودة للأشخاص الذين لديهم مشاكل خاصة. مستمعينا الكرام، إلى هنا نصل معكم في نهاية حلقتنا لهذا اليوم، على أمل أن نلقاكم في الحلقات القادمة. دمتم بخير، في أمان الله،
1: مع السلامة.
2: كنتم مع محطات، تقبلوا أجمل التحايا من فريق العمل سالم عواش، بدر لانزي، فهد العيسى. محطات للمخرج معاذ سريع.

لأننا نؤمن بأن النهضة تبدأ بالإنسان، ولأن الكتب هي أساس المعرفة والتطور والتغيير، فقد أخذنا على عاتقنا في هذا البرنامج انتقاء بعض من عناوين الكتب في شتى المواضيع ذات القيمة المعرفية بمختلف المجالات والمعارف، وجعلها في متناول المستمع الكريم من خلال استعراض ورقات من كتاب تكون إضافة بمجالات متنوعة ومختلفة من العلوم والمعارف، وعرض شتى أنواع المقال من القصص المفيدة والأفكار. الوراقون كانت عباقرة الدنيا وقادتها، تأتي المورقة في أقصى الدكاكين تلم ما قد عسى أن فات شارده عنها ولو كان في غيابة الصين.

0: الوراقون، إعداد وتقديم وليد الدلح. الوراقون يخرجه لكم أحمد الأمير.
1: السلام عليكم، أهلا بكم.

ثمة مفاهيم عديدة ومكتباتنا العربية والعالمية زاخرة بما لذ وطاب من مفاهيم الكتب للعقول النيرة. فأهلا بكم الورقون، معكم نتصفح بعض الكتب، نسلط الضوء على بعض المفاهيم والمقالات والروايات والقصص. الورقون.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم من جديد وبرنامج الوراقون، كتاب طرق التفكير السيكولوجية الجديدة للنجاح للدكتور كارول أسدويك. هذا الكتاب يطرح فكرة بسيطة لكنها تغير حياة الإنسان بالكامل. النجاح لا يعتمد فقط على الذكاء أو الموهبة، بل على الطريقة التي نفكر بها تجاه قدراتنا. كتاب طرق التفكير السيكولوجية الجديدة للنجاح للدكتور كارول أسدويك. يتركنا كتاب طرق التفكير السيكولوجية الجديدة للنجاح أمام سؤال جوهري: ما الذي يحدد مصير الإنسان حقا؟ هل هو ذكاؤه أم ظروفه أم الفرص التي أتيحت له؟ ويجيب بأن العامل الحاسم قد يكون أبسط مما نتخيل. إنه العقلية التي نتبناها في مواجهة الحياة، فحين نؤمن أن التعلم لا يتوقف وأن التطور ممكن وأن الفشل ليس حكما نهائيا بل تجربة مؤقتة، فإننا نفتح لأنفسنا أبوابا واسعة للنمو والإنجاز. فالنجاح ليس صفة يولد بها بعض الناس ويحرم منها آخرون، وليست هبة توزع على المحظوظين فقط، بل هو رحلة طويلة من التعلم المستمر والتجربة المتكررة والإصرار على النهوض بعد كل تعثر. وفي النهاية ربما لا تكمن أعظم قوة يمتلكها الإنسان في حجم ما يعرفه اليوم، بل في استعداده لأن يتعلم غدا. وربما لا يكون السؤال الأهم من أنا الآن، بل من أستطيع أن أصبح إذا لم أتوقف عن التعلم والنمو. هنا تكمن الرسالة الأعمق لهذا الكتاب، أن المستقبل لا تصنعه القدرات وحدها، بل تصنعه العقول التي تؤمن بأن قدراتها قابلة للنمو، وأن كل يوم يحمل فرصة جديدة لتكون نسخة أفضل من نفسك. لذلك فإن أعظم استثمار يمكن أن يقدمه الإنسان لنفسه ليس المال ولا المنصب ولا الشهرة، بل أن يتبنى عقلية ترى في كل تجربة درسا، وفي كل تحدي فرصة، وفي كل تعثر بداية جديدة للطريق.

الورقون. من كتاب أوقف الأعذار، كيف تغير الأفكار الملازمة لك طوال حياتك. ينطلق الدكتور ويندير في هذا الكتاب من فكرة جوهرية، وهي أن أكبر عقبة تقف بين الإنسان وأحلامه ليست الظروف ولا نقص الإمكانات، بل الأعذار التي يقنع بها نفسه كل يوم. فكثير من الناس يرغبون في التغيير لكنهم يبقون في أماكنهم، لأنهم يرددون عبارات مثل لا أستطيع، لا أملك الوقت، لا أملك المال، لست مؤهلا، أو أنا أكبر من أن أبدأ من جديد. يرى المؤلف أن هذه الأعذار تبدو مقنعة في الظاهر، لكنها في الحقيقة أفكار تحول بين الإنسان وبين إمكاناته الحقيقية. ويؤكد أن الإنسان يصنع مستقبله من خلال الأفكار التي يكررها داخل عقله، فإذا كان يردد أعذاره باستمرار فإنه يعززها ويحولها إلى حقائق في حياته. أما إذا قرر أن يغير حواره الداخلي فإن أبوابا جديدة ستنفتح أمامه. يستعرض المؤلف عدد من الأعذار الشائعة التي يتذرع بها الناس، مثل الخوف من رأي الآخرين، أو الخشية من الفشل، أو الاعتقاد بأن النجاح حكر على فئة معينة من الناس. ويبين أن كل عذر يختبئ خلفه خوف، وأن كل خوف يفقد قوته عندما نواجهه بالفعل والتجربة. فالشخص الذي ينتظر الثقة ليبدأ قد ينتظر طويلا، أما الشخص الذي يبدأ فعلا فإن الثقة تأتي إليه تدريجيا. ومن هنا تظهر الرسالة الأساسية للكتاب: لا تنتظر أن تصبح مستعدا بالكامل، بل ابدأ بما لديك وتعلم أثناء الطريق. الأعذار مريحة لكنها مكلفة، فهي تريحك اليوم من مواجهة التحدي، لكنها قد تحرمك غدا من حياة كنت تستحقها.

ختاما تقبلوا التحايا من أسرة البرنامج، من الإعداد والتقديم وليد الدلح، الوراقون، أخرجه لكم أحمد الأمير.

إذاعة دولة الكويت تقدم رقة الكلمة. للكلمة تأثير على النفس، بل من شأنها أيضا أن تكشف ما يخفيه الإنسان في أطوائه من أفراح وأحزان تعيش ملء كيانه، كما أنها لها تأثير في الكلام بين الناس عند الشد والجذب والهدوء والسكينة. رقة الكلمة، برنامج من إعداد الدكتور عبد العزيز المطيري، تقديم نادية مال الله. رقة الكلمة للمخرج حمد الهاجري.

0: الاعتذار ضروري وواجب إنساني واجتماعي، يدل على الوعي واحترام الآخرين وتقدير مشاعرهم، لكنه في المقابل يجب أن يكون بقدر معين وطريقة محددة تتناسب مع حجم الموقف لا أقل ولا أكثر. المبالغة في الاعتذار غير ضرورية أبداً، وتنم عن قلة الثقة بالنفس وقلة احترام الذات. يبالغ البعض بالاعتذار نتيجة لعدم التوازن وغياب الحكمة في ردود الفعل، ربما تكون نتيجة تعود سلوكي أو أن الأطراف الأخرى هي من يدفعنا أحياناً للمبالغة في اعتذارنا لأنها شخصيات نرجسية أو تفتقر للمستوى الكافي من المسامحة أو التسامح وقبول الأخطاء، كما يحدث ذلك أحياناً بسبب خوفنا من خسارة بعض الأشخاص نتيجة المبالغة أيضاً في حبنا لهم.
1: رقة الكلمة. الكلمة الطيبة ليس لها عمر ولا مسافة، فشرف الإنسان في كلمته، وأبواب السماء تفتح بكلمات، وأقفال القلوب تكسر بكلمات، والعقول ترقى بكلمة جميلة، والنفوس والهمم تشحذ بكلمة صادقة من محب. كلماتنا تمثل أخلاقنا، فتخير أحسنها، فرب كلمة أصلحت بين قلوب البشر. رقة الكلمة. الاعتذار

0: يدل على الوعي واحترام الآخرين، ولكن يجب أن يكون بمقدار معين كما قلنا. المبالغة بالاعتذار قد توصل صاحبها إلى دوامة نفسية وشعورية صعبة، فيعيش في دور الضعيف، وقد يتم ابتزازه عاطفياً من قبل الطرف الآخر، غالباً ما يصل إلى مستويات مرتفعة من تأنيب الضمير، فيعيش في حالة قلق وإحباط دائمين ويقسو على نفسه بشكل كبير. للتخلص من هذا السلوك السلبي ننصح بأن ندرب أنفسنا على إخضاع كل المشكلات التي نمر بها للتقييم العقلي قبل العاطفي، ومراجعة أنفسنا، كيف أخطأنا ولماذا، وهل يستحق الخطأ اعتذار؟ إن كان كذلك، أي درجة أو مرحلة من الاعتذار يستحق الموقف دون أن نضر بصحتنا النفسية ودون أن نمس كرامتنا وذواتنا؟ هذا يتحقق أكثر عند الأشخاص الذين يمتلكون مهارة حل المشكلات، ويمكن أن ندرب أنفسنا على هذه المهارة لنصل إلى مرحلة التوازن في حل مشكلتنا واعتذاراتنا.
1: رقة الكلمة. الكلمة الطيبة تصنع يوما باهرا، ولها سحر يغلب على الأفعال الصادقة. إن الكلمة الطيبة تصل من القلب إلى القلب كما يقولون، ولها ما لها في تبديل كل شعور وخيم إلى عكسه، وأن المرء منا تنجيه وتهون عليه أثر كلمة طيبة، وتشد من أزره كلمة أخرى. رقة الكلمة.
0: يجب ألا تسيطر علينا المشاعر السلبية، ولا نلوم أنفسنا بشكل كبير، لأن الخطأ وارد في التفاعلات الاجتماعية والإنسانية. إن تطوير الثقة بالنفس جزء أساسي للتخلص من سلوك المبالغة في الاعتذار، خصوصاً بين الأزواج، والحرص على عدم الوقوع كضحايا للطرف الآخر، وأن ندرس سلوكه ونفسيته بشكل جيد، وأن يكون لدينا درع واقٍ من كلمات الآخر وتصرفاته، ولا نفكر في ردود فعله الدرامية. علينا أن نقدر خطأنا من وجهة نظرنا نحن، وليس من وجهة نظر الطرف الآخر فقط، وأن نحكم العقل في كل خطوة. في بعض الحالات يمكننا طلب النصيحة من أشخاص من أصحاب الحكمة، أو حتى اللجوء إلى المختصين في السلوك لمساعدتنا على تجاوز هذه المشكلة أو هذه الصفة. علينا أيضاً عزيزي المستمع أن ندرك بأن الاعتذار قانون يطبق على الجميع، ولا نلتفت لبعض التقاليد المجتمعية التي تعطي بعض الفئات أهمية أكثر من غيرها، مثل وجوب اعتذار الزوجة بشكل دائم ومبالغ فيه للزوج، أو أن الزوج أيضاً يجب أن يعتذر للزوجة إذا لزم الأمر وليس بشكل دائم.
1: رقة الكلمة. الكلمة الطيبة ليس لها عمر ولا مسافة، فشرف الإنسان في كلمته، وأبواب السماء تفتح بكلمات، وأقفال القلوب تكسر بكلمات، والعقول ترقى بكلمة جميلة، والنفوس والهمم تشحذ بكلمة صادقة من محب. كلماتنا تمثل أخلاقنا، فتخير أحسنها، فرب كلمة أصلحت بين قلوب البشر. رقة الكلمة.
0: حتى الأبناء في بعض المواقف يجب أن نعتذر لهم إن أخطأنا في حقهم، فهذا يدل على احترامنا وتقديرنا لمشاعرهم وإنسانيتهم حتى لو كانوا صغاراً في السن. الاعتذار فضيلة سامية تعبر عن الأخلاق العالية للفرد وليس نقيصة، فهو يعبر عن شخصية قوية متزنة تدل على الرغبة الصادقة بدوام المحبة وتوثيق روابط العلاقات وتوطيدها، لذلك فهو واجب

0: عند الخطأ، وليستطيع أي شخص تقديم الاعتذار بصورته الصحيحة دون مبالغة عليه أن يتقن فن الاعتذار. ومن أهم قواعده الاعتذار المباشر الشفوي، الاعتذار أمر واجب للقريب والبعيد، الاعتذار بشكل غير مباشر، السرعة في تقديم الاعتذار، عدم الإلحاح والتكلف في تقديم مشاعر الآخرين، عدم الإلحاح والتكلف في تقديم مشاعر الاعتذار، لا تبرر الخطأ عند الاعتذار، اختيار الوقت المناسب للاعتذار، كثرة الاعتذار والشعور بالندم.
1: رقة الكلمة. الكلمة الطيبة تصنع يوما باهرا، ولها سحر يغلب على الأفعال الصادقة. إن الكلمة الطيبة تصل من القلب إلى القلب كما يقولون، ولها ما لها في تبديل كل شعور وخيم إلى عكسه، وأن المرء منا تنجيه وتهون عليه أثر كلمة طيبة، وتشد من أزره كلمة أخرى. رقة الكلمة.
0: كثير من الأشخاص يبادرون بكثرة الاعتذار لشعورهم بالندم على أفعالهم أو الكلمات، كما أن الاعتذار له اعتبار ثقافي واجتماعي، ويعد مظهر من مظاهر الأدب والاحترام. وكثرة الاعتذار دلالة على الرغبة الدائمة عند الأشخاص في تصحيح الأخطاء والعمل على التحسين من سلوكياتهم تجاه الآخرين. يعتبر الخوف من العواقب السلبية لعدم الاعتذار كفقدان الثقة أو خسارة العلاقات أكثر ما يشغل بال الأشخاص، فلذلك نجدهم يكثرون من الاعتذار بسبب القلق المستمر حول تأثير أفعالهم على الآخرين، والرغبة الدائمة في تقديم الاعتذار حتى في حالة الشك بالذنب. لذا يجب الاستماع بالصبر للتعبير عن مشاعرهم واحترامها، وتقبل الاعتذار مع تجنب تكرار الخطأ في المستقبل لضمان صفاء النفوس. تطبيق قواعد الاعتذار يجعل اعتذار صادق وفعال دون تكلف أو مبالغة، مما يظهر حرص الأشخاص على تجديد علاقتهم ويعكس شيمة التسامح واللين. فالاعتذار من شيم النبلاء، فالشعور بعدم الارتياح والضيق عند عدم الاعتذار يجعل الأشخاص يبالغون فيه حتى وإن كان لا يتطلب الموقف الاعتذار.
1: رقة الكلمة.
0: أعزائي المستمعين، انتهت حلقة هذا اليوم من برنامجكم اليومي رقة الكلمة، إلى اللقاء.
1: مستمع الكريم، إن كانت سعتك في رقة كلمة فاسعى لها في هذه الحياة لنعيش بتفاؤل وإيجابية. نتواصل معكم في حلقة قادمة. تقبلوا تحيات الدكتور عبد العزيز المطيري، نادية مال الله، والمخرج حمد الهاجري.

القلب النابض فينا، الحرف الذي نكتبه، والشعر الذي يكتبنا. الكويت في حبها والولاء رسمنا ملحمة صمود وانتماء، شعب واحد، وطن واحد. شعبنا

0: شبابا جاء يبني سالكا درب الشهامة.
1: يا شبابا جاء يبني سالكا درب الشهامة.
2: إذاعة دولة الكويت.
3: الرابعة صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. بيان خليجي أمريكي مشترك يشدد على سيادة دولة الكويت على مياهها الإقليمية ويدعو الحكومة العراقية للوفاء بالتزاماتها الثنائية والدولية. دولة الكويت تعرب عن تضامنها وتعاطفها مع فنزويلا إثر الزلزال الذي ضرب العاصمة كاراكاس. وزير الخارجية يترأس وفد دولة الكويت في الاجتماع الوزاري بين دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة. وزير الخارجية الأمريكي يؤكد التزام الولايات المتحدة الراسخة تجاه أمن دول مجلس التعاون. سلطنة عمان تؤكد أن الترتيبات المستقبلية المتعلقة بمضيق هرمز لا تنطوي على فرض أي رسوم للعبور. 3 قتلى بغارة على سيارة في جنوب لبنان وتضارب الأنباء بشأن انسحاب إسرائيل من جزء من المنطقة العازلة. أوكرانيا تستهدف مصافي نفط روسية وتعلن التصدي لهجمات على كييف. فنزويلا تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين إلى أكثر من 200 قتيل ومئات المفقودين. والاتحاد الأوروبي يوافق نهائيا على الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة قبل انتهاء مهلة الرئيس الأمريكي. نهاية الموجز، في أمان الله.
4: Particularly when it comes to UNRWA. As this committee knows, the agency is a very effective organization. Yet, against this background, we've had to implement austerity measures and cost control measures of a fairly extraordinary scale. And despite that, UNRWA continues to face a projected cash flow deficit of approximately $100 million for 2026.
5: Thank you so much. Please.

وفقاً لقانون رقم 61 لسنة 2026 بإصدار قانون المنشآت البحرية والوحدات العائمة. ونصت المادة 30 العقوبات مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء أو أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن 2000 دينار كويتي ولا تزيد على 3000 دينار كويتي كل مالك لم يلتزم بتقديم طلب التسجيل خلال 30 يوما من دخول المنشأة البحرية أو الوحدة العائمة إلى دولة الكويت.

كل تصرف تسويه داخل دوامك محسوب، توقيعك، ترشيحك، حتى سكوتك عن الفساد، يا تسجله في موضع النزاهة يا ينكتب في موضع الفساد.

الخير يثمر حين يؤدى في طريقه الصحيح، ومهما حسنت النية يبقى النظام هو الضامن لسلامة الفعل. جمع التبرعات بمبادرات فردية أو عبر حسابات لا تحمل صفة رسمية يعد مخالفة يعاقب عليها القانون. كن واعيا ولا تسهم في مخالفة وأنت تظن أنك تحسن.

أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من ملفات ساخنة. روبيو في الخليج في جولة أمريكية. وزير الخارجية الأمريكي يتحرك لبحث المقاربات السياسية واستطلاع مواقف عواصم المنطقة حيال مذكرة التفاهم مع إيران. فهل تنجح واشنطن في تقديم الضمانات المطلوبة لعواصم المنطقة؟ أم أن للموقف الخليجي حساباته السياسية المستقلة؟ ومن الخليج إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة، حيث عقد اجتماع رباعي بين مصر والمملكة العربية السعودية وتركيا وباكستان، قمة دبلوماسية مكثفة تبحث ملفات المنطقة وتنسيق المواقف المشتركة. فما الذي يعد في أروقة العاصمة المصرية؟ وما هي الرسائل المراد إيصالها في هذا التوقيت؟ وفي آخر ملفاتنا اليوم، بريطانيا وعقد من الزمن منذ أن خرجت من عباءة الاتحاد الأوروبي، لكن المفارقة أن قرار الانفصال أتى شعبيا للخروج من أزمة اقتصادية خانقة، ولكن لا تزال تكبر ككرة ثلج أخذت معها 6 رؤساء وزراء منذ أن وقعت، فهل تعود إلى المظلة الأوروبية؟ أهلا بكم.

0: الرسمية التي شملت الكويت والإمارات والبحرين لطمأنة الشركاء الخليجيين بشأن كواليس التفاهمات الأمريكية الإيرانية الأخيرة. روبيو جدد خلال زيارته الخليجية ومشاركته في اجتماع وزراء دول مجلس التعاون التزام بلاده الصارم بحماية أمن دول الخليج وضمان حرية الملاحة، متعهدا بإشراكها في كواليس المفاوضات مع طهران. تأتي هذه التصريحات لتبديد المخاوف الإقليمية وإعادة تأكيد متانة الشراكة الاستراتيجية ضد أي تهديد في مضيق هرمز. وأكد البيان الختامي لوزراء دول الخليج العربية على ضرورة الحفاظ على زخم المفاوضات مع إيران للتوصل لإنهاء دائم للأعمال العدائية ومنع إيران من تطوير سلاح نووي أو حيازته بأي شكل من الأشكال، وعلى أهمية فتح مضيق هرمز دون رسوم أو قيود.
1: أكد البيان الوزاري المشترك الصادر عن الاجتماع الوزاري بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة، وشدد على متانة العلاقات التاريخية التي تجمع دول المجلس والولايات المتحدة وحرص الطرفين على تطوير التعاون في مختلف المجالات السياسية والأمنية. وتناول الاجتماع عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث جرى التأكيد على أهمية الحلول الدبلوماسية لمعالجة التحديات التي تواجه المنطقة ودعم الجهود الرامية إلى حفظ سيادة الدول. كما أكد الجانبان أهمية حماية أمن الملاحة البحرية وضمان انسيابية التجارة الدولية واستقرار أسواق الطاقة. وفيما يتعلق بإيران، شدد البيان على أهمية التزام طهران بمبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول، كما أكد ضرورة معالجة الملف النووي الإيراني عبر الوسائل السلمية والدبلوماسية بما يضمن الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي ومنع انتشار الأسلحة النووية. وأعرب الجانبان عن دعمهما للجهود الرامية إلى خفض التوتر وتعزيز الأمن في المنطقة. كما أكد الوزراء التزامهم بمكافحة الإرهاب والتطرف وتجفيف مصادر تمويله وتعزيز التعاون الأمني والدفاعي لمواجهة التهديدات المشتركة، إلى جانب مواصلة التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية والدولية. واختتم البيان بالتأكيد على أهمية استمرار الحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية بما يعزز المصالح المشتركة ويدعم الأمن والاستقرار والازدهار لشعوب المنطقة والعالم، ويعكس عمق الشراكة القائمة بين الجانبين وحرصهما على تطويرها في مختلف المجالات.

0: أهلا بكم جدا مشاهدينا، ونرحب أيضا بالدكتور عايد المناع المحلل السياسي معنا في الاستوديو للاستطلاع والقراءة في أحداث المنطقة والتحليل الإخباري. فأهلا وسهلا بك دكتور عايد.
1: حياك الله، مشكور، حياكم الله.
0: دكتور، زيارة روبيو للمنطقة واجتماع مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون في هذا التوقيت بالذات، ما الذي يشير إليه؟
1: تحياتي لك منور والمشاهدين الأعزاء. أنا أعتقد جاء في الوقت المناسب. تعرف للتو تم توقيع اتفاق ثنائي بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران على خلفية الحرب التي اندلعت في 28 فبراير الماضي إلى 8 أبريل الماضي. طبعا هذا للكل، بس احنا علينا زيادة يعني هجمات من
0: فروقات الهدنة.
1: نعم، في أوقات الهدنة صحيح. جاء الحقيقة الوزير باعتقادي ليطمئن دول المنطقة بأن الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال الحليف الاستراتيجي والصديق والحريص على أمن واستقرار هذه المنطقة. أنا على يقين أنه الهمس وصل للأمريكان أن هناك يعني تساؤلات، ما جدوى التواجد الأمريكي في المنطقة؟ إذا كانت هذه المنطقة تعرضت لهجمات أكثر مما تعرضت له إسرائيل 5 مرات أضعاف، شايف؟ بالتالي أنا أعتقد أنه

0: يرسل لي يعني يستطلع الأرى ويسمع عن تقييم دول المنطقة للاتفاق الثنائي بين الأمريكان والإيرانيين. طبعا هو الأساس هدفها هي فعلا الاستماع إلى ما يسماه الشركاء في هذا الإقليم، وكل ذلك بعد هذه الاتفاقيات التي تمت، وأخذ آراء الخليجيين. ما رأيكم فيما تم؟ طبعا الآن تم الذي تم، تأخذ رأيهم. طبعا فيه ما زال أمامنا مشوار طويل وتفاصيل كثيرة وفنية كثيرة منها، وبالتالي قد يعني تضاف بعض الأمور وقد تؤكد بعض الحقائق مثل العلاقة الوثيقة. يعني بدينا الآن نسمع أنه حرص الولايات المتحدة على أمن الخليج وعدم السماح بالتجاوز وإلى آخره، ما كان هذا طوال فترة الحرب للأسف الشديد. أيضا يعني أراد أن يشوف مخاوف هذه الدول، شنو هي مخاوفها من إيران من غير إيران.
1: طيب دكتور عايد، يعني هذه الجولة تأتي بعد جولة لا نقول مخيبة للأمال ولكن لم تكن بالجدية التي توقعناها في المفاوضات، فهل هي لتعزيز ربما المطالب الأمريكية أو لوضع النقاط على الحروف في البنود التي دخلت في هذه الاتفاقية التي لم توقع إلا للتفاهم؟ يعني لا توجد اتفاقية حتمية ولكن هي اتفاقية
0: إطار. شوف، هو على كل حال تم التوقيع واعتبر خلاص، يعني الآن الطرفين يسيروا لتنفيذ هذه الاتفاقية. إنما في نفس الوقت يعني في بعض الأمور الحقيقة المثيرة اللي ما كنا نسمعها قبل الحرب أو حتى نهاية الحرب الحقيقة. مثلا المساهمة في صندوق إعمار إيران واللي نصت عليه مذكرة التفاهم، شريطة والله أن النظام الإيراني يغير سلوكه. طيب من يقيم تغيير سلوك النظام؟ شايف؟ هذه لها وجهة نظر مختلفة. ثم هذا الصندوق الذي يعني تكلفته 300 مليار دولار، نحن في الخليج ما علاقتنا فيه؟ هل نحن الذين شنينا الحرب على إيران؟ هل نحن الذين كبدنا الخسائر؟ بل بالعكس، نحن الذين تكبدنا الخسائر من إيران. وبالتالي مفترض الحقيقة بأن يكون هناك نص تعويض الدول المتضررة من الهجمات الإيرانية، وبالتالي تعويضها عن الخسائر البشرية والخسائر المادية. وهذا يتطلب طبعا أكيد يعني موقف خليجي موحد، واعتقد أنه هذا ينبغي أن يتم الحقيقة. مش نعطي لإيران كل هالفرحة وأنه تعالوا نتفاهم وإلى آخره، ما عندنا تحفظ على أن نتفاهم، ولكن بعد أن تسوى الحقيقة الأمور، يعني أن تتوقف إيران عن التجسس داخل مجتمعاتنا وإيجاد التوابع لها مثل ما وجدتها في دول أخرى. وفي دول أخرى أصبح الضرر واضح، عينك عينك. يعني في إيران اليوم في فصائل ما ترد على الحكومة ولا تعبرها حتى. في لبنان في جيش أقوى من الجيش اللبناني وما يرد على الحكومة. في اليمن حكم جزء من اليمن. وبالتالي الحقيقة هذه ينبغي أن تقف نهائيا إذا هذه الدول تريد الاستقرار والأمن وأيضا احترام سيادتها الوطنية. لا يمكن أن تكون مواطن لهذه الدولة وولائك لدولة أخرى إطلاقا. أوكي تحب لك تعاطف جانبي معها، هذا يخصك، لكن وطني أولى يعني من أي طرف آخر، وهذا هو ما ينبغي أن يكون. لذلك أنا أقول لك أنه 300 مليار هذه من سيدفعها؟ صار حديث كثير أنه والله يعني يوضع صندوق لها يساهم دول مجلس التعاون، وأنا أخشى ما أخشى أن بعضنا يتطوع حقيقة ويقول والله

0: أنا أدفع المبلغ والباجين يستحون ويروحون يدفعون مثله يعني في هذه القضية. لذلك أنا أقول لك أنه يعني الوزير الأمريكي جاء أيضا بشغلتين مش موجودين بالنصوص، صواريخ البالستية،
1: البرنامج الصاروخي.
0: أي البرنامج والصواريخ اللي هاجمتنا، والحقيقة الوكلاء انه هذا ما وجد في نص الاتفاق.
1: هذا كان جزءا دكتور عايد، يعني ان كنت تذكر معي، كان جزءا من اسباب بدايه شن هذه الهجمات على ايران
0: من المطالب الامريكيه.
1: نعم. واستحدث هرمز، واصبح هرمز هو مثير الحديث الاكثر، لانه يؤثر على عصب اقتصادي مهم وهو عصب الطاقه الذي يعني اثر على العالم باجمع. لكن اذا ما اتينا لدوله كالولايات المتحدة الأمريكية، وكانت يعني هي الأقوى امتدادا على الأرض، والأقوى عسكريا، والأقوى تأثيرا حتى بنتائج العمليات التي حدثت لأربعين يوما، من الذي خرج بهذا النص برأيك؟ المطالبات الإيرانية يعني، وأنت تعرف جيدا سلوك النظام الإيراني منذ 79 ل47 عاما، وهو ينهج بذات النهج، لكن من الذي أقنع الولايات المتحدة أن هذه هي المطالب التي نريد أن نناقش، لأنها ليست بنص ولم يوقع أي شيء، كل ما وقع هو اتفاق إطاري لبنود. إيران تروج على أن هذه البنود هي الاتفاق، وهذا يعني هذا ما يسعون له، وكأنها مطالب إيرانية بانتظار الموافقة الأمريكية.
0: شوف، في اجتهادات قانونية تقول لك أنه حتى الإطار يعتبر في النهاية اتفاق، يعني يبقى عمليا إذا صودق مثلا في البرلمان الإيراني وفي الكونغرس الأمريكي أصبح خلاص اتفاق يعني في هذه الجوانب. الموضوع إيران للأمانة كانت فعلا بالموقف الأضعف من الناحية العسكرية، ولكنها يعني استخدمت استراتيجية الصبر والتحمل، وهذا طبعا اللي قال أنا خلي يصير الدمار، شو المشكلة، ما احنا انضربنا خلي يكملون. طبعا هذا ما راح يتضرر منه إلا الناس بشكلها العام. أنا أعتقد الرئيس الأمريكي عند هالنقطة كان متردد أن يقوم بضرب مرة أخرى للدمار، ووجد فرصة ثمينة بتدخل الخليجيين، طبعا بالإضافة للباكستانيين والصينيين والروس. الخليجيين دخلوا على الخط قبل ساعات قليلة من إعطاء الإشارة بتوجيه ضربات أخرى لإيران، وهذا الحقيقة جميل كبير، مفترض أن إيران تأخذ بعين الاعتبار للأمانة. فتدخلهم أنه نعطي فرصة للسلام، الباكستانيين عندهم مشروع، الرئيس الأركان لعلاقة مع الإيرانيين ومع الرئيس الأمريكي، وبالتالي ممكن حل هذه الإشكالية. تم النجاح بتجنيب إيران كارثة كبرى على المستوى الوطني. تخيل لو صارت الضربات،
1: تجنيب أو تأجيل دكتور؟
0: لا تجنيب، حاليا تجنيب الآن. طبعا في لو ضربت راح تضرب كل وسائل الطاقة والجسور والطرق الطويلة وإلى آخره. البلد هذه 1,650,000 كيلومتر مربع، وديان وجبال وكذا، وصعبة الحقيقة. إذا ضربت كل هذه الإمكانيات تخيل الكارثة التي تحل بالناس، هذه كارثة كبرى. لكن تم يعني تدارك الموقف، والرئيس الأمريكي ما كان وده بذلك، لكنه كان يعني ليس أمامه من خيارات، لأن خاصة استيلاء إيران على مضيق هرمز وضع العالم أمام أزمة، ووضع الرئيس الأمريكي أمام مسؤولية تاريخية. من الذي تسبب بهذه الأزمة؟ طبعا إيران تقول لك والله أنا هذا المضيق عندي وأنا بستخدمه بالوسيلة اللي تعجبني. صحيح قانونا هي ليس لها حق، ولكنها تمتلك القوة التي ممكن تؤثر على هذا. الرئيس الأمريكي شعر في البداية كان يعاتب الأوروبيين، ولماذا لا تدخلون؟ طيب يدخلون، ما أنت الولايات المتحدة الأمريكية، يدخلون مش أقوى منك، وأنت السبب في الحرب، أنت اللي شنيت الحرب، أنت وابن

0: بنيامين نتنياهو، فبالتالي أنت المسؤول عن فتح المضيق أمام العالم. كيف يفتحها؟ لابد من الوصول للمساومة مع الإيرانيين حتى ما نرجع للحرب
1: على
0: مرة
1: ذكر المضيق
0: أخرى.
1: دكتور، على ذكر المضيق هناك بند أعتقد أنه السادس فيما يخص
0: حتى
1: 60
0: يوما
1: نعم هو أعتقد أنه البند السادس، إيران تمنح العبور المجاني 60 يوما فقط،
0: صح،
1: ومن ثم سترى مع دول المنطقة
0: 60 يوما بدون رسوم،
1: بدون رسوم،
0: أي.
1: ومن ثم سترى، وكأن الأصل أنها تأخذ رسوم لكنها تنازلت عنها
0: ما هو هذا
1: وستعود لها.
0: هذا الخلاف اللي الأمريكان يقولون لن يكون إطلاقا. الرئيس الأمريكي هناك يبدو دخول على الخط أن تحاول إيران أن تقنع عمان بأن نتشارك في مسألة الرسوم، أنت برسوم اللي عندك أنا برسوم اللي عندي إلى آخره. سموها بدل ما يسموها رسوم سموها رسوم خدمات، يعني مي رسوم عادية تعرفس أنه والله لا مجرد مرورك تحصل، لا إذا حصلت على خدمات. طيب إذا ما حصل على خدمات قال مرورك يعني يكون أقل من الرسوم المعتادة، ولكن لابد من دفع رسوم الخدمات. هذا الحقيقة ما حصل بالتاريخ، ودائما منور نقوله ونكررناه معاك ومع آخرين أنه هذا المضيق له آلاف السنين، وإيران أيضا عمرها ترى دولة كبيرة وتاريخية، شايف فارس وغيرها كلها بلد كبير وقديم، ما حصل أنه تم وضع اليد على هذا المضيق. هدد الشاه ولم يفعل، وهددت إيران الجمهورية في أثناء الحرب الإيرانية العراقية وأيضا لم تفعل، لكن هذه المرة فعلت. وبالتالي هنا ينبغي أن يكون الموقف الأمريكي واضح وشديد الوضوح، أنه يا إما أنها توافق، الرئيس الأمريكي قال أنا ممكن أكون الحارس الأمين لمضيق هرمز ودفعوا لي فلوس هذه قصة بعد، شايف، أو أن الحقيقة يعني تعود الأوضاع إلى ما كانت عليه. أنا أعتقد إيران تساوم الآن، حتى تساوم دول المنطقة، أنه حتى ما يكون هناك عرقلات وحتى ما يكون كذا نبدأ نتفاهم وننفتح على بعض. إيران الآن تريد أن يكون هناك علاقات طبيعية مع دول الجوار، ولكن من مركز قوة. الآن هي تسوي احتفالات، الآن تقول هي المنتصر في هذه الحرب، فكيف يكون المنتصر يبي ينظر للآخرين نظرة موضوعية وعادية؟ هذه ليست سهلة الحقيقة.
1: طيب بالعودة إلى زيارة ماركو روبيو، يعني هو خص ثلاث دول، الإمارات، الكويت، البحرين، وفي زيارته للكويت قال بأن دولة الكويت شريك لا غنى عنه في السلام بالمنطقة. الكويت في نهاية الخليج، يعني استدارة الخليج تنتهي عند الكويت وتعود مرة أخرى بدول مجلس التعاون مرورا بالبحرين فقطر فالإمارات فعمان. هذه الأهمية الاستراتيجية من الموقع، اتصال ربما الخليج ببقية الجزيرة العربية هو مكان استراتيجي، والعلاقات لنقل الاستراتيجية بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون هي علاقات مهمة، لكن أهمية هذه الدول بالنسبة للولايات المتحدة فيما تكمن تحديدا؟
0: شوف هذه الدول الحقيقة، أول الكويت للأمانة، يعني خاصة بعد الغزو العراقي للكويت 28/1990 إلى 26 فبراير 1991، العلاقة أصبحت علاقة جدا تحالفية وحميمة. يعني الكويت ما كانت تسمح بوجود قواعد لأي دولة أجنبية فيها، لكن بعد 2/8 الموضوع تغير الحقيقة وشمل آخرين يعني في هذه الجوانب. العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، تذكر يعني زيارات الأمراء السابقين الله يرحم الشيخ صباح مثلا، طبعا غير الشيخ جابر يعني بعد الحرب وإلى آخره، الزيارات كانت لتأكيد العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية اليوم حليف استراتيجي، وممكن أنه نكون إحنا حلفاء بالسلم وفي الحرب. الأمريكان لما حرب تحرير الكويت كانوا الحقيقة في مقدمة المقاتلين، شوارتزكوف كان قائد

0: قائد القوات وأيضا الأمير خالد بن سلطان كان قائد القوات العربية. لذلك أنت أمام دولة بالنسبة للولايات المتحدة حليف، السعودية ما نشك يعني موضوع أخوي في النهاية، وبالتأكيد وقفت وستقف في أي وقت. لكن بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية اليوم يعني منذ تلك المرحلة ونحن في علاقات ليست مجرد علاقات دول وإنما تحالفية حقيقة، كذلك طبعا مع بريطانيا مع دول أخرى، وجدنا أيضا البريطانيين جولة المنطقة.
1: في نقطة يعني ذكرها روبيو في اجتماع وزراء الخارجية لدول مجلس التعاون الخليجي بأنه سيشركهم بالتفاصيل الدقيقة لهذا الاتفاق وفي المباحثات الخاصة. كيف هي الآلية التي ستشترك بها برأيك دول الخليج في هذا الجانب، خصوصا التفاصيل التي تخص الخليج، مضيق هرمز على سبيل المثال، امتلاك الصواريخ البالستية التي ذكرتها قبل قليل، وأهمية امتلاك هذا النوع من الأسلحة والضرر الذي قد يعود على دول مجلس التعاون. دول مجلس التعاون دائما دكتور عايد يعني تنهج للسلام في كل سياساتها الخارجية، سياساتها دفاعية وليست هجومية، لا تحب الاعتداء على الجيران، دائما ما تبني علاقة حسن جوار، دائما ما تكون استراتيجية في علاقاتها مع الخطط التنموية التي تعيشها بين حقبة وحقبة أخرى. إشراك دول مجلس التعاون كيف سيكون؟
0: نعم، شوف، أولا للأمانة روبيو أقرب إلى وجهة نظر دول الخليج
1: من ترامب؟
0: لا، من فانس،
1: جي دي فانس. اوكي،
0: جي دي فانس يبدو انه معجب بايران وبالحضارة الايرانية وكذا، وربما لا وجهة نظر في هذا الجانب. روبيو اعتقد انه اميل الى الوجهة الاخرى، انه ايران يعني تحتاج الى ضبط ايقاع، تركها راح يكون في ضرر الحقيقة. طبعا اكيد فانس ما يؤيد ان ايران تحتل وتعمل والى اخره، لكن يمكن يتفهم بعض المطالب. يعني انا اعتقد انه خاصه الاموال والتمويل وفكها قد يكون له دور ضاغط باتجاه انه نرضي ايران، نرضي ايران. تعرف انه حتى بعض الدول يمكن الخليجيه لما تدخلت لصالح ايران وانما تهاجم كانوا لا يريدون أن يذلوا النظام الإيراني، مثل ما حصل مع النظام في ألمانيا قبل الحرب العالمية الثانية. في الحرب العالمية الأولى انذل، وبالتالي تولد عنه شخصيات مثل هتلر دخلت إلى أن تدخل العالم في حرب عالمية ثانية.
1: انتقامية.
0: نعم، شخصية عدوانية قومية مثيرة تعمل من هذا الجانب. بالنسبة الحقيقة لدول الخليج، صحيح هي دول مسالمة تنموية عقلانية، لكن أنت أيضا ينبغي أن تكون مستعد لأي خطر. يعني هذه دول، هذه مو يعني مجرد عدد من الناس ممكن ينتقلون إلى مكان آخر. أنت لا تستطيع أن تغير الجغرافيا. أنت اليوم بالكويت، ودك تكون يمك سويسرا، لوكسمبورغ إلى آخره، بس مو على كيفك هذا، صح؟ وبالتالي هذه المسألة لابد وأن تكون التنمية تسير بخطها، ولكن لا تنمية ولا استقرار ولا سلام بدون قوة تحمي ذلك. وجربنا، أعتقد إحنا بعد ما عاد فيه أن نجرب مرة ثانية، خاصة بالكويت الحقيقة جربناها، كان ما توقع الكثيرون منا حتى لو حصلت الأسوأ انه افتعل أزمة على الحدود وتصلح مثل ما حصل في الصامتة 1973 ويتم حلها، لا، اجتيحت البلد واخذت كلها بيوم واحد. لا، هذا الموضوع لا ينبغي ان يتكرر، لا ينبغي، لو نباد كلنا ما ينبغي ان يتكرر، لانه هنا ينبغي ان نفكر في بناء قوة خليجية. قد يكون بعضنا يعني دول يعني يقول لك والله إمكانياتنا البشرية وكذا ما تؤهلنا بكل ذلك، لا تؤهلنا، ترى إسرائيل مي أكبر منا كثيرا ومع ذلك

0: موقف العالم على رجل واحدة ومتصدية. لذلك أنا أعتقد أنه الأمريكان يوفرون لك كل ما تطلبه من أسلحة ومن تدريب وكذا وإلى آخره، لكن عليك أنك أيضا تكون جاهز للدفاع عن نفسك. لا ينبغي أن تعول على الآخرين. أوكي تطلب إسنادهم، إسرائيل تطلب إسنادهم
1: كتكنولوجيا وكأسلحة. طيب دكتور، أود أن أنتقل إلى شق آخر من الأوضاع في الشرق الأوسط، إلى القاهرة. ففي القاهرة لم يكن الاجتماع الرباعي بين مصر والسعودية وتركيا وباكستان مجرد لقاء دبلوماسي عابر على هامش الاتفاق الأمريكي الإيراني، بل بدأ أشبه بمحاولة إقليمية مبكرة لكتابة الهامش العربي والإسلامي في نص التفاهمات الكبرى. الرسائل الإيرانية التي جرى تداولها حول أمن الخليج ولبنان تكشف أن المنطقة دخلت مرحلة ما بعد الحرب قبل أن تغادر آثارها بالكامل مرحلة النار.

في القاهرة تحركت الدبلوماسية على إيقاع القلق لا على إيقاع المجاملة. 4 أطراف إقليمية جلست حول طاولة واحدة: مصر بثقلها العربي وموقعها الجغرافي، السعودية باعتبارها قلب الخليج وثقل التوازنات النفطية والسياسية، تركيا بامتدادها في ملفات المشرق، وباكستان بدورها كقناة اتصال ومظلة إسلامية في مسار التفاهم الأمريكي الإيراني. لكن ما دار في الاجتماع لم يكن نقاشا بروتوكوليا حول اتفاق بعيد بين واشنطن وطهران، بل محاولة للاقتراب من جوهر السؤال الذي تخشاه المنطقة: هل يولد الاتفاق الأمريكي الإيراني كصفقة ثنائية فوق رؤوس الإقليم؟ أم كترتيب يأخذ أمن الخليج ولبنان والمشرق العربي في حساباته؟ هنا تكمن أهمية الرسائل الإيرانية. فطهران وفق ما نقلته مصادر دبلوماسية بعثت برسائل طمأنة حول أمن الخليج والجوار العربي، لكنها في الوقت ذاته لم تفصل هذه الطمأنة عن ملف لبنان بمعنى آخر. إيران لا تريد أن تظهر فقط كطرف يهدئ البحر والمضائق، بل كطرف يربط أمن الخليج باستقرار المشرق، ويربط المشرق بلبنان، ويربط لبنان بمعادلة الردع مع الاحتلال الإسرائيلي. هذه ليست تفصيلة دبلوماسية صغيرة، بل قلب المشهد. فأمن الخليج بالنسبة للعواصم العربية لم يعد مجرد حماية ناقلات النفط أو ضمان تدفق الطاقة عبر مضيق هرمز، لقد أصبح عنوانا أوسع يشمل منع استهداف المنشآت الحيوية، ضبط سلوك الفاعلين الإقليميين، حماية الملاحة، ومنع انتقال التفاهم النووي أو العسكري بين واشنطن وطهران إلى مساحة رمادية تترك دول الخليج خارج غرفة القرار. لذلك جاءت القاهرة لتقول بوضوح إن أي اتفاق أمريكي إيراني لا يضمن أمن الخليج والمشرق العربي سيبقى ناقصا وربما قابلا للانفجار عند أول اختبار.

0: ونشرك معنا أيها السيدات والسادة من القاهرة الدكتور محمد صادق، أستاذ العلوم السياسية ومدير المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية. أهلا وسهلا بك دكتور.
1: تحياتي لحضرتك وسيد الدكتور مناع وأيضا السادة المشاهدين، أهلا وسهلا.
0: أهلا بك دكتور. هذا الاجتماع ودخول ربما تركيا، دخول جمهورية مصر العربية الشقيقة على الخط، خصوصا أنها حملت كثيرا الهم العربي والكثير من القضايا العربية التي شاركت بها مصر، تعود الآن مصر على الساحة السياسية بتنسيق مصري سعودي تركي، حتى ربما الجهود التي تقوم بها باكستان يعني على التهدئة في الشرق الأوسط. ما الذي يرمي إليه هذا الاجتماع؟

0: اجتماع، أي ملفات يدعم أو يركز عليها هذا الاجتماع دكتور؟
1: طبعا بعد التحية مجددا، أتخيل أن هذا الاجتماع يرسل عدة رسائل مباشرة، أولا إلى اللي صنع قرار الأمريكي، وكذلك الحال إلى إيران، وكذلك إلى الإقليم والعالم. لعل الرسالة الأولى هي مسألة الطمأنة، الطمأنة بأن هذا الرباعي الذي كان يفاوض في الملف الإيراني الأمريكي هو الذي يجلس الآن ويتفاوض، لا يتفاوض حول هذا الملف بقدر ما يطرح رؤى مستقبلية لأمن الخليج العربي والأمن القومي العربي وكذلك أمن الإقليم. ونلاحظ هذه المرة بأن دخول باكستان على الخط، بمعنى أن كانت القاهرة تتعاون باستمرار مع الرياض وكذلك العواصم الخليجية والعربية وكذلك تركيا، لكن بدخول باكستان على الخط يطرح الرؤى الإسلامية، وبالتالي هنا يدمج العربي مع الإسلامي، وطبعا هذين الجانبين مهمين في دوائر السياسة الخارجية العربية. هذا جانب. الجانب الآخر ما يرتبط أيضا بإرسال رسائل للولايات المتحدة الأمريكية بأن أمن المنطقة هو جزء لا يتجزأ من أي اتفاق مستقبلي سيبرم ما بين إيران وبين الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي السؤال هو هل تناور الولايات المتحدة الأمريكية أو تختار بين بديلين، وهو إما المنطقة العربية وإما إيران، أم سيكون هناك نوع من التفاعل وإعادة الترتيبات الأمنية في المنطقة من خلال رؤى عربية تشترك فيها الدول الأربع باعتبار أنها تمثل الدائرة العربية والدائرة الإسلامية، في مقابل الطروحات الإيرانية التي تمثل هاجس أمني في الأساس لمنطقة الخليج العربي، ثم بعد ذلك أيضا تمثل هواجس أخرى للمنطقة. رأينا أن إيران تتعدى حتى على منطقة مجلس التعاون الخليجي لتذهب إلى لبنان، لتذهب إلى الأردن، لتذهب إلى العراق، وبالتالي الخطر الإيراني لا يمثل فقط تهديد لمنطقة الخليج بقدر ما يمثل تهديد للدائرة العربية والدائرة الإسلامية. كل هذه رؤى، وبالتالي طبعا أعتقد أن هذه الترتيبات تشير إلى بعدين، البعد الأمني وكذلك أيضا البعد المستقبلي. البعد الأمني في إعادة رسم خريطة الأمن القومي العربي وأيضا أمن المنطقة الإسلامية، بمعنى أن هل سيعاد ترتيب الأمور مرة أخرى والبحث عن شركاء استراتيجيين إضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك زيادة التفاعلات الأمنية ما بين الدول العربية والدول الإسلامية؟ هذا جانب. الجانب الآخر، كيف سيتم رسم العلاقة المستقبلية ما بين إيران وبين هذه الدوائر، الدائرة العربية أتحدث والدائرة الإسلامية، لأن كيف سيصاغ شكل العلاقة ما بين إيران على سبيل المثال ودول مجلس التعاون الخليجي؟ لابد من إطار حاكم لهذه العلاقات، لابد من ضمانات لعدم عودة إيران إلى الهاجس العسكري مرة أخرى. أيضا كيف سيتم إعادة ترتيب العلاقة ما بين إيران ودول العالم الإسلامي، سواء تركيا سواء أيضا باكستان، ولا ننسى أن أيضا إيران أرسلت أحد الصواريخ كهدية إلى تركيا على سبيل المثال طبعا، وهذه إشكالية كبيرة، لأن نتحدث هنا عن الإقليم، نتحدث عن عنصرين هامين في الإقليم وهي إيران وتركيا. إيران تقوم بقذف تركيا أو حتى بالاعتداء على تركيا، رغم أن تركيا لم تكن على خط المواجهة مع إيران. كل هذه الأمور هي رسائل ترسلها القمة الرباعية التي عقدت في القاهرة، وأعتقد أنها ستكون يمكن نواة لمشروع كبير، لا أقول مشروع قوة عربية إسلامية مشتركة بقدر ما أقول إعادة ترتيبات أمنية، إعادة ترتيبات مستقبلية، رؤى استشرافية لكيفية تفعيل منظومة الأمن داخل المنطقة العربية وداخل الإقليم في مواجهة التطورات المستقبلية. إذن نحن أمام رسائل كما أشرت ترسلها القاهرة، وترسلها أيضا أنقرة، ترسلها إسلام أباد، ترسلها أيضا الرياض إلى الدول العربية والدول الإسلامية، هي رسالة طمأنة، وترسلها للولايات المتحدة الأمريكية بأنها لابد أن تراعي المسألة الخاصة بكيفية أيضا تضمين بند يتحدث عن علاقة إيران بدول مجلس التعاون الخليجي، يتحدث عن أمن الخليج العربي، يتحدث أيضا عن العلاقة المستقبلية ما بين إيران وكل من العالم العربي والعالم الإسلامي. نعم.
0: طيب دكتور عايد، إذا ما ركزنا على الجهود التي تقوم بها باكستان، وجود باكستان بالإضافة إلى السعودية وتركيا في القاهرة، يعني نحن أمام أربع دول لا شك مؤثرة في منطقة الشرق الأوسط. باكستان يعني قد تعتبر وقد لا تعتبر من دول الشرق الأوسط، ولكن دخول باكستان على الخط في الاتفاقية مع الولايات المتحدة الأمريكية وإيران يعني أضاف لباكستان أهمية جديدة، فما الذي يمكن أن يطرح في هكذا اجتماعات، خصوصا أن هناك يعني مشاورات تفاهمات قد تكون على الطاولة في سويسرا بين الولايات المتحدة وإيران؟
2: أولا أحيي زميلنا الدكتور
0: محمد صادق.

0: صادق، وشكرا الحقيقة على يعني هذا الطرح الجميل. خريطة الأمن القومي اللي طرحها الدكتور صادق ضرورية الحقيقة ليكون العالم العربي كله متفاهم على قضايا معينة. مشكلتنا هو الاختراقات، يعني إيران مخترقة بعض الدول العربية، وبعض الدول العربية يمكن أظهر التعاطف مع إيران يمكن أكثر مما أظهر التعاطف مع إخوتها في الخليج، يمكن لمرحلة، لكن غير مبرر هذا الجانب. الجانب باكستان دولة لعبت دور كبير في مسألة الوصول لتهدئة المواقف بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، ولعبت دور في وقف الحرب الحقيقة يعني في هذا الجانب، أضف لها طبعا دول أخرى أيضا، تركيا، مصر، السعودية الحقيقة كدولة خليجية من الدول التي أوقفت الساعات الأخيرة لتفجير الموقف وإعادة الحرب مرة أخرى. وبالتالي كل هذه الدول لما تجتمع في دولة مثل مصر بالتأكيد راح تناقش قضايا الأمن القومي الذي يمس هذه المنطقة. حتى الذين ليسوا مثل باكستان وتركيا ليسوا عربا معنيين في الأمن، يعني كلهم لهم علاقات مع هذه الدول. باكستان لها علاقات حميمة مع السعودية وعلاقات استراتيجية الحقيقة. أيضا تركيا يعني لها دور عندنا سواء في الكويت أو في دول الإقليم بعلاقات التجارية بالكويت، بقطر يمكن متميزة أكثر في هذا الجانب. وبالتالي هذه الدول من مصلحتها أن تكون هذه المنطقة آمنة، وبل ولا استبعد أنها ممكن حتى تتدخل لصالح هذه الدول إذا تطلب الأمر ذلك. نحن لم نطلب تدخل أحد وما كنا بحاجة لتدخل أحد، تصدينا ولله الحمد لله يعني نجحنا في التصدي. إنما الرسالة للآخرين سواء الإيرانيين أو غيرهم، حتى قد يكونوا عرب، وإن الرسالة واضحة أنه أمن هذه المنطقة يهم العالم بما في ذلك هذه الدول التي ممكن أن تكون طرفا. وأنا أذكر أنه تركيا الحقيقة في عهد الرئيس تركت أوزال لها موقف تاريخي مع الكويت الحقيقة أثناء الغزو، كان موقفها جدا طيب. وممكن طبعا مصر بالتأكيد في تلك المرحلة أيضا كان موقفها جدا يعني طيب في عهد الرئيس حسني مبارك، وعلى يقين أنه القيادة الحالية لا تقل حماسا بالنسبة لدول مجلس التعاون. لذلك أنا أقولها بكل وضوح أنه لعل وعسى أنه إيران وغير إيران من دول الجوار ومن الذين الحقيقة أحيانا يخلقون المتاعب يأخذوا بعين الاعتبار أنه هذا الإقليم الهادئ والتنمي والعقلاني العالم يحترمه والعالم يقف معه. ولعل في الغزو العراقي للكويت واحتشاد العالم 33 دولة جاءت لتحارب وغيرها كان مستعد أن يدخل على الخط، في حين أن الطرف الآخر ما دخل معه الحقيقة أي طرف يسوى أن يذكر في تلك المعركة. هذا كله يدل على احترام العالم لهذا الإقليم، وعلى أنه في مصالح للعالم في هذا الإقليم، وأنه لن يترك لأولئك الذين يحلمون بأن يفرضوا أجنداتهم
1: أو يسيطروا حتى
0: أو يسيطروا على هذه المنطقة.
1: طيب دكتور محمد، بالنسبة لوجهة النظر لنقل المصرية من جهة، التركية والباكستانية، ربما باكستان هي شئنا أم أبينا يعني شاركت حتى في صياغة البنود لهذا الاتفاق، لكن المملكة العربية السعودية كونها أحد دول مجلس التعاون أتتها تطمينات من الجانب الأمريكي. تركيا لم تشارك وكنا نتوقع دور أكبر للجانب التركي في هذه التهدئة في المنطقة، لكن باكستان يعني كانت ذات التأثير الأكبر على إيران، وإن كانت تركيا لا تقل يعني أهمية عن باكستان بالنسبة للمنطقة. ما الذي تخشاه تركيا وما الذي تخشاه مصر من هذا الاتفاق أو من بعض بنود الاتفاق المعلنة التي لم يتم المصادقة عليها؟
2: مصر أعلنتها صراحة بأن أي اتفاق مستقبلي ما بين إيران وبين الولايات المتحدة الأمريكية

0: الأمريكية لابد أن يضمن بند لأمن الخليج العربي. طبعا السياسة الخارجية المصرية واضحة في هذا الجانب، تتحدث دوما عن أمن الخليج باعتباره أحد الدوائر المؤثرة في صنع الأمن القومي العربي، إضافة طبعا إلى المسار الخاص أيضا بكيفية أن يكون هناك نوع من الربط ما بين القضية الفلسطينية إجمالا وأيضا المسار الخاص بإيران وبين الولايات المتحدة الأمريكية. يعني لو نتذكر، نجد أن في أكتوبر 2025 جاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى شرم الشيخ ودشن اتفاق سلام كبير مع الجانب، طبعا مع كل الجوانب، لمسألة قطاع غزة وإنهاء الجدلية ما بين حماس وبين إسرائيل. طبعا نرى أن هناك مخاض عسير جدا للمرحلة الثانية حاليا يمر، وبالتالي لا يمكن الفصل بأي حال من الأحوال، لأن أحد أزرع إيران الأساسية وهي حزب الله حاليا هو الذي أدى إلى تأزيم العملية اللبنانية أو الدولة اللبنانية وذهاب الدولة اللبنانية إلى نوع من الجدلية السياسية مع إسرائيل في الولايات المتحدة الأمريكية، وما زالت المفاوضات جارية. وبالتالي البند الأول الذي يخص الاتفاق النووي ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين إيران، نجد أنه يتحدث عن لبنان في بنده الأول، وبالتالي هناك اشتباك بالفعل في الرؤى ما بين القضية الفلسطينية وبين أيضا القضية الخاصة بإيران والولايات المتحدة الأمريكية. وهنا تركز الدولة المصرية أو القاهرة على المسار الخاص بحل القضية الفلسطينية وكذلك أمن الخليج العربي، هذا ما تركز عليه القاهرة فيما يتعلق
1: طيب
0: بالأمور الخاصة.
1: أستاذ دكتور محمد، يعني في هذا الجانب تحديدا فيما يخص لبنان، يعني الاتفاق يذكر لبنان في البند الأول، الجهود الأمريكية هي مفاوضات لبنانية مع الاحتلال الإسرائيلي بشكل مباشر، والتصريحات الأمريكية تشير إلى أن لبنان ملف منفصل، لماذا أدرج برأيك في هذا الاتفاق؟
0: يعني أتخيل أنه أدرج من أجل أن يكون هناك حديث عن حزب الله باعتباره أحد الأزرع التي ساهمت.
1: لكن
0: في
1: حزب الله ليس لبنان يا دكتور.
0: بالتأكيد نعم، أشارك حضرتك الرأي تماما، حتى أن أنا أرى أن الدولة اللبنانية أقحمت في اتفاق مع إسرائيل دون أن يكون هناك أي طائل منه، لأنه ببساطة هذا الاتفاق كله مبني على المناكفات من حزب الله لإسرائيل. حزب الله لم يكن طرف مفاوض في العملية التفاوضية ما بين الدولة اللبنانية وبين إسرائيل، بل على العكس، لو سألت أي من القادة السياسيين في الدولة اللبنانية تجد سيقول بأن حزب الله هو الذي أدى إلى أزمة في الدولة اللبنانية. يعني على سبيل المثال، افترض أن حزب الله ليس في الدولة اللبنانية، ما هي المشاكل التي ستؤدي إلى وجود اتفاق ما بين إسرائيل وبين لبنان؟ لا اتفاق، لأن طبعا هناك سيكون هناك هدوء، أن هناك يمكن حدود مشتركة بين إسرائيل ككيان محتل وبين أيضا الدولة اللبنانية، لكن إجمالا أرى أنه لن يكون هناك نوع من القلق الأمني بالنسبة لإسرائيل في الشمال الإسرائيلي نتيجة وجود حزب الله. هذا جانب. الجانب الآخر ما يتعلق أيضا بالمسار المستقبلي، حتى لو افترضنا أن العلاقة ما بين حزب الله وبين إسرائيل استمرت على هذه الشاكلة، لا سلم ولا حرب، أعتقد أن طبعا الهاجس الأمني يظل دوما في العقلية الإسرائيلية بأنه هناك وجود خطر من بقاء حزب الله موجود أو قابع في الجنوب اللبناني، حتى وإن لم يرسل صواريخه أو طائراته المسيرة إلى إسرائيل. هذا في الأيديولوجية الإسرائيلية الخاصة باليمين المتطرف، ونرى حتى في أدبيات إسرائيل التي تتحدث عن اليمين المتطرف بأن أي هاجس أمني يأتي طبعا من الجنوب اللبناني من حزب الله، والذي منذ ثمانينات القرن الماضي هو يناكف في إسرائيل. ونتذكر في 2006 عندما طبعا مسألة مزارع شبع وما إلى ذلك، وبالتالي إسرائيل لا تريد إعادة الدرس مرة أخرى فيما يرتبط بالهزيمة القاسية التي تلقتها في 2006. كل هذه الأمور جعلت من إسرائيل تنظر إلى حزب الله وتريد إنهاء حزب الله، ولا تريد فقط الذهاب إلى مفاوضات مع الدولة اللبنانية. بمعنى إن لو سألت إسرائيل ماذا تريد من لبنان في هذه المفاوضات، ستقول إنهاء حزب الله وليس المسألة الخاصة بجدلية المفاوضات وما إلى ذلك. أعود إلى سؤال حضرتك هو الخاص ب مسألة القاهرة. إذن القاهرة يشغلها أمرين، الأمر الأول هي مسألة أمن الخليج العربي وهي ركزت على ذلك وتريد أن يتضمن أي اتفاق مستقبلي ما بين إيران وبين الولايات المتحدة الأمريكية تطمينات للمسار الخاص بحفظ وأمن واستقرار وسيادة دول مجلس التعاون الخليجي. هذا جانب. الجانب الآخر ما يرتبط أيضا بالمسار الفلسطيني كما أشرت لحضرتك باعتباره مسار لا ينفصل عن المسار الإيراني الأمريكي، وأيضا هنا ترسل رسائل لصنع قرار الأمريكي. يعني دونالد ترامب كأنه ما سار في طريق ثم توقف في وسطه، لا يدري يعود إلى البداية أم يكمل الطريق.
1: هناك يعني تداخل يعني دكتور، هناك تداخل حتى يعني حتى الجانب الإيراني يحاول حتى إقحام غزة بشكل أو بآخر في المفاوضات، وعلى أنها

0: جزء يعني يجب أن تلتزم به إسرائيل بإيقاف الاعتداء، وتذكر من مسؤولين إيرانيين، صحيح لم توجد في الاتفاق الإطاري، ولكن فقط لتكن ورقة ضغط، وكأن إيران أصبحت وصية على المنطقة، وهذا بطبيعة الحال يعني تدخل في شؤون الدول الأخرى. لكن هنا أسأل دكتور عايد، الدور التركي بأمانة توقعنا أكثر دبلوماسيا
1: صحيح.
0: وسياسيا كتحرك تركي في المنطقة، لكن باكستان كانت هي ربما صاحبة الجهد الأكبر من تركيا مقارنة بالجهد بين التركي والباكستاني. هل باكستان أقرب للجانب الإيراني من تركيا، مع العلم أن هناك يعني حتى تفاهمات وهناك ود سياسي لنقل بين الطرفين وعلاقات موجودة هنا وهناك؟
1: شوف، بالنسبة للحقيقة تركيا بالتأكيد لها مصالح في المنطقة، ولكن أنا أعتقد أنها كانت تنتظر أنه أحد يطلب منها يعني العون إذا طلب الأمر ذلك. لها اتفاقيات مع قطر الحقيقة، وكان بالإمكان أن تدخل مثلا، إنما يبدو أنه كانت تقول الآخرين ما طلبوا مني.
0: ولم تبادر، لم تبادر،
1: لا نعلم الـ الـ الـ الأمور الدبلوماسية فيه، هناك بعضها غير معلن الحقيقة، قد يكون هناك همس. أيضا هي قصفت مرة واحدة،
0: هي في بدايات الأزمة حاولت يعني سحب الفرقاء إلى يعني الحقل الدبلوماسي، لكن يبدو أن جهودها في البداية كانت يعني أقل
1: شوف
0: من المطلوب.
1: هي عندها مشكلة، وإيران ايضا يعني تعرف، هي الحقيقه كانت مؤيد لاذربيجان في الحرب اللي جرت بين ارمينيا واذربيجان، في حين ان ايران الدوله الشيعيه ايدت اذربيجان المسيحيه ضد اذربيجان الشيعيه، فهذه طبعا مصالح دول في النهايه يعني في هذه الجوانب. بالنسبه الحقيقه لباكستان، باكستان ذات علاقات متواصله مع إيران، وبينهم الحقيقة يعني أقليات لها طموح بأن تستقل في الإقليم الحقيقة في هذا الجانب، وكلاهما يحاربان هذه الأقلية الحقيقة التي تحاول أن تنفصل بجانب من الحدود وتقوم بعمليات مضادة للدولتين، وبالتالي يهم باكستان أن النظام في إيران ما يسقط أو تعرض إيران للتفكك، لأنه هذا خطر بالنسبة لها أمني. بالإضافة إلى أنها بدأت طبعا أيضا لا تخلو المسألة حتى من الجانب الديني، يعني في باكستان نسبة يعني من الجانب المذهبي الأقرب إلى إيران وارد، لكن إجمالا القيادة في باكستان يعني ليبرالية وبعيدة عن التشدد وإلى آخره،
0: وأوقفت يعني حتى أربع حروب مع الهند. يعني
1: نعم،
0: هي تقتنع في الدبلوماسية، باكستان تقتنع في الدبلوماسية أكثر، بدليل أنها أوقفت أربع مرات يكون هناك اشتباك حربي مع الهند ويتوقف.
1: شوف، مع الهند الوضع مختلف لأنه في تجارب مريرة،
0: لكن هي تقتنع في الشق الدبلوماسي، يعني تحب
1: تقتنع مع الهند اضطرارا، موضوع آخر. لأنه الحقيقة الهند نعرف من سنة 1947-48 حروب
0: قصة
1: في السبعينيات، حروب وفصل بنغلاديش اللي يعني
0: باكستان
1: الشرقية والغربية وفصلت، لكن هي نجحت بأنها العلاقة التي تربط رئيس أركان الجيش الباكستاني بالرئيس الأمريكي يبدو أنها علاقة يعني لها قيمة،
0: عاصمني.
1: وبالتالي أيوه عاصم، فبالتالي هذا أدى إلى أنه يكون لباكستان دور في التقريب بين الرأسين الأمريكي والإيراني.
0: نعم. طيب دكتور صادق، بالنسبة للملفات المطروحة في الأجندة، قيد البحث أو الاتفاق الإطاري أو النقاط الرئيسية التي أقرب ما تكون إلى مطالبات إيرانية منها إلى اتفاق أمريكي إيراني، هل ما تخشاه الدول المجتمعة في القاهرة بأن تهمل ملفات مهمة خصوصا ما يخص أمن الخليج وأمن الشرق الأوسط لحساب إيراني أمريكي بحت، وتهمل الملفات الأخرى ويكون الاتفاق

0: فقط لإيقاف الحرب، لا يعني يصغي إلى أي مطالب أخرى أو احتياجات أو ضمانات تحتاجها المنطقة.
1: طبعا المذكرة التي طرحت هي مذكرة

0: بوقف الحرب تماما، المسألة الخاصة بفتح مضيق هرمز، المسألة الخاصة بكيفية التعاطي مع البرنامج النووي الإيراني وأيضا المستقبل، كيفية أيضا تأطير العلاقة ما بين إيران ودول الخليج العربي أو منطقة الخليج العربي. لكن عندما نجد أن أول بند يتحدث عن الدولة اللبنانية نجد أن هذه المذكرة تمت على عجالة أو تمت في صورة ربما تسعى لإحداث نوع من التقارب مع الجانب الإيراني ليس إلا بمعنى أن الولايات المتحدة الأمريكية ودونالد ترامب كان يريد إنهاء العملية العسكرية بأي شكل من الأشكال، هو لديه أجندة مليئة بالملفات الأخرى يريد غلق هذا الملف، لكن طبعا لا يريد أن يغلقه وهو غير منتصر، هو يريد أن يعلن بأنه انتصر ونجح في الانتصار، ثم بعد ذلك قدم رؤى سياسية لحل هذه القضية بصورة سلمية ليخرج على الميديا الأمريكية ويتحدث ويقول بأنني استطعت إنهاء تتمن حروب وهذه الحرب التاسعة التي أنهيها. وبالتالي طبعا كل هذه الأمور نعلمها جيدا فيما يرتبط بعقلية دونالد ترامب، لكن المشكلة هنا في مسألة إعادة ترتيب البنود مرة أخرى. على سبيل المثال لو أردنا ترتيب هذه البنود أي نضع في المقدمة ثم بعد ذلك الذي يليها، أعتقد أن المسألة الخاصة بفتح مضيق هرمز وإنهاء الحرب هما البندين الأولى بأن يكون في أولويات طبعا هذه المذكرة، ثم بعد ذلك لابد أن يتم الحديث عن منطقة الخليج العربي، لأن المشكلة هنا بأن هذه المنطقة عندما كانت الحرب تدور رحاها منذ 28 فبراير حتى 8 إبريل العالم كله تأثر، سواء أزمة قوية، أزمة أسعار، أزمة نفطية، أزمات كثيرة جدا ألقت بظلالها على العالم كله. وبالتالي رأينا الأهمية جيوستراتيجية لمنطقة الخليج العربي، كان من الأولى أن يتحدث دونالد ترامب وهو رجل اقتصاد في المقام الأول عن هذا البند في بداية هذه البنود، ثم بعد ذلك يتم الحديث عن الموضوعات التي دخلت الولايات المتحدة الأمريكية الحرب من أجلها. يعني لماذا دخلت أمريكا هذه الحرب؟ من أجل أن تمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية. عندما يتم الحديث عن هذا كان من الأولى أن يتم الحديث أيضا في مقدمة هذه البنود. إذن تحتاج هذه البنود إلى إعادة ترتيب مرة أخرى، إعادة صياغة، لكن أظن أن هذا كله سيتم في المستقبل.
1: نعم، كل الشكر إذن للدكتور محمد صادق أستاذ العلوم السياسية ومدير المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية والذي كان معنا من القاهرة. شكرا جزيلا لك دكتور. دكتور عايد، قبل أن نقفل يعني هذا المحور مهم جدا أن نتوقع جزئيتين أو نستشرف جزئيتين. الأولى، متى ستنتهي هذه المفاوضات؟ وهناك مدى بشهرين للاتفاق على هذه البنود، وهناك من تحدث أيضا عن الاحتياج ربما لأشهر وليست شهرين. هذا من جانب. من جانب آخر، بعد الاتفاق هل ستبقى لنقل القيادة في إيران هي ذاتها؟ هل سيعلن بأن هناك مرشد؟ لا يوجد مرشد. هل سيتغير النظام؟ هل سيبقى الشعب؟ هل ستعود الاحتجاجات؟ يعني هناك أكثر من سؤال في الجانب الإيراني.
2: كل هذا الحقيقة يعني توقعات مستقبلية. يعني أنت الحقيقة أولا أتمنى على قادة الخليج أو وزراء الخارجية عندما يلتقون بالإيرانيين أن يسمعوهم ما سمع الحقيقة الشيخ جراح الجابري الأحمد صباح لعراقجي عندما قال له كلام أنه أنتم عدوان، قمتوا بعدوان بدون مبرر، لا نسمح بالتدخل، لا ينبغي أن يكون لكم هذا التصرف، بكلام الحقيقة قاسي ومباشر. هذا يفترض أن يسمعه الإيرانيون حتى على الأقل يا أخي يحسبوا حساب أنه يتعاملوا مع دول لها كيانة ولها قدراتها بأنها تدافع عن نفسها سواء بذاتها أو بالاستناد على قوى أخرى تساندها في هذا الجانب. طبعا بالنسبة لمتى تنتهي هذه الأزمة، هذا يعتمد على المفاوضين فيما بينهم. أنا على يقين الإيرانيين سيمططوا فيها على راحتهم، بيحاولوا قدر الإمكان أنها تكون طويلة، خاصة إذا حصلوا على التمويل، الأموال المحتجزة إذا حصلوا عليها سيأخذون راحتهم. لكن إذا هذه الأموال ما يحصلون عليها إلا بعد أن تنتهي المفاوضات، هذا موضوع آخر حقيقة، ممكن أن يكون في إسراع في الوقت. طبعا الطرف الأمريكي الآن ما عنده مشكلة، يعني يريد أن يصل إلى حل، ولكن أيضا عنده قصة اللي دائما يرددها الرئيس الأمريكي أن ماكو يراجع.

0: يورانيوم عالي التخصيب، ما في سلاح نووي إلى آخره. هذا إيران بسهل الحقيقة اللي هي تريده أن ما ينتقل إلى دولة أخرى، وهذا حصل، يعني ما انتقل اليورانيوم المخصب إلى دولة أخرى، وقد لا ينتقل للأسف الشديد. بل والأسوأ، إيران إلى الآن تصر أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ما تزور المنشآت التي تم ضربها. أليس هذا عناد ومخالفة للاتفاق؟ افترض أن الوكالة الدولية أصلا بدون حتى هذا تروح وتزور هذه المنشآت. لذلك أنا أقول لك بكل وضوح، إذا إيران الجانب المالي هو اللي يغريها الآن، لأن حقيقة وضع الاقتصادي
1: تعبان. وإذا لم يصل المال يعني سيكون هناك توقيع على الاتفاق برأيك؟
0: لا، راح يكون هناك الحقيقة خلافات، نعم، لكن كيف يتم هذا؟ يعني يمكن الأمريكان يعدونها في جوانب معينة.
1: لكن إذا تذكر معي، يعني حتى ترامب انتقد الطريقة التي عالج بها أوباما الملف النووي الإيراني بمنح الأموال للجانب الإيراني.
0: صحيح.
1: وقال بأنه استخدمها.
0: صحيح، بس هذا من قال إنه لا يكرر نفس الشيء. يعني هو الحقيقة المتطلبات اللي جاء فيها لم يحقق منها علنا شيء، لا حقق صواريخ تحديد مداها، ولا استطاع أن ينزع يد إيران عن مساندة الأتباع، وهذا لبنان مثال على ذلك. لبنان دولة مستقلة، إيش علاقة إيران في الموضوع حقيقة؟ أوكي، أنا أثمن لها أنها تساند حليفها، صحيح، لكن يفترض بالولايات المتحدة ما تسمع بذلك. هذا جانب. أيضا اليورانيوم والتخصيب وإلى آخره لم يتحقق شيء إلى الآن، وبالتالي قد تكون هناك ألغام موجودة بالطريق ممكن تفجر الموقف، لكن الكل الآن حريص على أن يصل إلى حل. الإيرانيين الآن يبيعوا للشعب الإيراني أنهم انتصروا وحققوا كل شيء، لأنه كل المتطلبات الأساسية فعلا ما تحقق منها شيء، إنما تدمرت إيران. نعم تدمرت إيران. بالنسبة الحقيقة هل سيبقى سابق القيادة؟ هذا الموضوع، شوف، المرشد يبدو موجود، ما يبدو أنه موجود، لكن قد يكون بالفعل يعني في وضعية ما تسمح أنه يظهر، وقد يكون أيضا للحفاظ على حياته، يعني مثلا في جوانب. إنما الشعوب الإيرانية الحقيقة أنا أعتقد بعد فترة راح تقعد وتحاسب، تشوف الأجندة، وخاصة الناس اللي فاعلين وتحركوا سابقا، ماذا تحقق من هذه الحرب. طبعا النظام عنده حجة كبيرة، انه انا ما اعتديت يا اخي، انا هاجموني ودافعت عن نفسي بامكانياتي المتاحة. انما الايرانيين يعرفون انه هذا النظام بتوسعاته، بتحركاته، بعنترياته، بشعارات الموت وكذا الى اخره، كل هذا سيؤدي الى ان يتحركوا ضد للمطالبة بدولة مدنية تحترم حقوق الإنسان وتعمل من أجل أن يكون مجتمع مدني وليس مجتمع فوضوي كل هم أن يغزي دول ويحدد. وأقولها بكل أمانة، من مصلحة إيران حتى الحكم أن تنكفي إيران داخل إيران ولا تتمدد.
1: كل الشكر أيضا للدكتور عايد المناع الذي رافقنا خلال هذا المحور من هذه الحلقة. بعد 10 سنوات على استفتاء بريكزيت، لا تزال تداعيات الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي حاضرة في المشهدين السياسي والاقتصادي، وبينما تتجدد التساؤلات حول المكاسب والخسائر التي حققتها بريطانيا منذ ذلك القرار التاريخي، تشهد الساحة السياسية البريطانية تطورات متسارعة مع تصاعد الجدل داخل حزب العمال حول القيادة ومستقبل الحكومة. وفي ظل هذه المتغيرات يعود الحديث مجددا عن طبيعة العلاقة مع الاتحاد الأوروبي وإمكانية فتح صفحة جديدة بين لندن وبروكسل. فإلى أين تتجه بريطانيا بعد عقد من بريكزيت؟

10 سنوات على استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وجدل قديم متجدد لرئيس الوزراء السابع.

0: منذ استقالة رئيس الوزراء ديفيد كاميرون بعد خسارة الاستفتاء الخاص بالبقاء في الاتحاد الأوروبي إلى كير ستارمر، والذي استقال منذ عدة أيام، حيث تتجدد المطالب بضرورة الانضمام مجددا إلى الاتحاد الأوروبي للخروج من الأزمة الاقتصادية الكبيرة التي تمر بها المملكة المتحدة، حيث تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام الماضي بما يتراوح بين 6 إلى 8%، فيما تشير أرقام مكتب مسؤولية الموازنة، وهي جهة حكومية مستقلة، إلى أنها تتوقع تراجعا في الإنتاجية على المدى الطويل بما يقرب من 4%. وعلى الرغم من اختلاف الأرقام وتأكيد 6 من رؤساء الوزراء السابقين على إعادة ضبط العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، إلا أن حجم الخسائر والتراجع ما زال كبيرا، وهو ما أكدت عليه وزيرة الخزانة في بيان أمام البرلمان.
1: في ظل حالة عدم اليقين المتزايدة التي يشهدها العالم، تبرز أهمية تعزيز العلاقات مع أقرب الحلفاء وأكبر الشركاء التجاريين الذين نتشارك معهم القيم والمصالح. ومع مرور 10 سنوات على استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لا تزال التداعيات الاقتصادية للاتفاق الذي تفاوضت عليه الحكومة السابقة واضحة، إذ تشير دراسات حديثة إلى أن أثره قد يؤدي إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة بنسبة تصل إلى 8%.
0: ومع الخسائر الكبيرة، دعا حزب الديمقراطيين الأحرار، ثالث أكبر حزب في البرلمان البريطاني وعدد من الأحزاب الأخرى، إلى ضرورة الانضمام مجددا للاتحاد الأوروبي تجنبا لمزيد من الأزمات الاقتصادية، اعتمادا على الدراسة التي نشرها الحزب بالتعاون مع مكتبة البرلمان، إذ يصل إجمالي الخسائر بعد تراجع الإيرادات الضريبية بما يزيد عن 30 مليار جنيه استرليني سنويا. وهو ما أكد عليه رئيس الحزب مطالبا رئيس الوزراء المستقيل كير ستار بنصح خليفته أندي بيرنام بإعادة ضبط العلاقات مع الاتحاد الأوروبي.
2: أرى أن بريكسيت كان ضارا، لكنني أعتقد أيضا أن آخر ما ينبغي لنا فعله الآن هو إعادة خوض تلك النقاشات والجدالات من جديد.
0: لكن التحدي الذي يواجه أندي بيرنام هو أن أكبر منافس له هو حزب الإصلاح بزعامة نيجيل فراج، سيرفض أي دعوة لاستفتاء جديد للانضمام للاتحاد الأوروبي، كما أن أندي يخشى من خسارة الاستفتاء وبالتالي خروج حزب العمال من السلطة.
3: فيما يتعلق بالعلاقة مع الاتحاد الأوروبي، فإن حكومة حزب العمال ملتزمة بإعادة ضبط هذه العلاقة، ويعتقد البعض أن ذلك قد يقود المملكة المتحدة إلى الاقتراب مجددا من الاتحاد الأوروبي بصورة جزئية. ومع ذلك، وبصفتي من المدافعين منذ فترة طويلة عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، يجب أن أقول إن كير ستارمر استفاد من مزايا بريكسيت أكثر مما يرغب كثيرون في الاعتراف به، فقد اتخذت حكومته خطوات عملية للاستفادة من الفرص التي أتاحها الخروج من الاتحاد الأوروبي بدرجة أكبر مما ينسب إليها عادة.
4: من هنا، من أمام مقر مفوضية الاتحاد الأوروبي قبل 10 سنوات، بدأت حملة الخروج من الاتحاد الأوروبي، والتي بدأها نايجل فراج، واليوم تتصاعد الدعوات مرة أخرى للانضمام للاتحاد الأوروبي. لكن على ما يبدو أن مسار البريكزيت لم يعد للخروج فقط من الاتحاد الأوروبي، بل خروج رؤساء وزراء بريطانيا من الحكم. جمال شاهين، قناة الأخبار، لندن.

0: وللحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا من لندن الدكتور سعيد شحاتة، أستاذ العلوم السياسية في جامعة لندن، ومن باريس الأستاذ ناصر زهير، رئيس وحدة السياسات الدبلوماسية والاقتصاد السياسي في مركز جنيف للدراسات. أهلا وسهلا بكم جميعا. دكتور سعيد، خلال 10 سنوات تعاقب على رئاسة الحكومة البريطانية 6 رؤساء وزراء، هل يمكن تفسير ارتفاع تقلبات المشهد السياسي البريطاني؟
1: يعني تقلبات المشهد السياسي البريطاني ترجع لعدة عوامل كثيرة، يعني أبرزها هو عدم وجود قيادة بريطانية، شخصية بريطانية قوية تقوم بإدارة العملية السياسية. العوامل الأخرى ترتبط بالمطبات التي مر بها العالم منذ جائحة كورونا، وبعد ذلك حرب أوكرانيا، وبعد ذلك حرب إيران، كل هذه أثرت على الوضع السياسي في بريطانيا. ولكن نتيجة يعني الخروج من الاتحاد الأوروبي أعتقد ساهم كثيرا، يعني منذ 10 سنوات، يعني وخلال 10 سنوات تمت هذه الأزمات التي ذكرتها، ساهم كل ذلك في وضع بريطانيا في موقف حرج على الوضع الاقتصادي، بالرغم أن بريطانيا أكبر 5 اقتصاد في العالم، ولكن تمر بمشكلة اقتصادية كبيرة. هناك بالفعل يعني حجم الناتج القومي الإجمالي البريطاني انخفض بمقدار 8% نتيجة الخروج من الاتحاد الأوروبي، نتيجة قلة حجم الأسواق ولا سيما السوق الأوروبي، كما ذكر يعني حاكم البنك إنجلترا أندرو بيلي، وبيلي الذي قال إنه حجم الأسواق ساهم في قلة الصادرات البريطانية. وبالتالي كل هذه الأمور ساهمت في تقلب، نتيجة إنه هناك ضغوط شعبية، نتيجة إنه عندما تكون هناك ينخفض حجم الاقتصاد تقل الإنفاق على الخدمات الأساسية ولا سيما الصحة والتعليم والمرافق، وبالتالي يؤثر ذلك مع زيادة حجم الإنفاق على المساعدات الاجتماعية، وبالتالي زادت نسبة المعتمدين على الخدمات الاجتماعية أكثر من الذين يدخلون سوق العمل. يعني في أحد التقارير أن هناك نحو 1 مليون شخص من 18 ل 24 عاما لا يعملون ولا يدرسون ويعيشون على نظام الإعانات الحكومية، وبالتالي هناك مشكلة كبيرة في البطالة نتيجة الخروج، نتيجة عدم قدرة الشباب على الخروج في الأسواق الأوروبية نتيجة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وبالتالي يعني الخروج ساهم بالإضافة إلى الشخصيات الضعيفة التي قادت السياسة البريطانية، وفي ظل انقسام حزبي ضيق لا ينظر إلى المصلحة البريطانية أكثر من المصلحة الحزبية الضيقة.
0: نعم. طيب أستاذ ناصر، كيف تتابع بروكسل ما يدور في السياسة البريطانية؟ شاهدنا يعني بعض الندية عندما خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أيام جوردون براون، والآن تغير الحال في بريطانيا وتغير الحال أيضا في الاتحاد الأوروبي.
2: أحياتي لكم. الاتحاد الأوروبي ينظر بقلق لما يدور في بريطانيا، لأنه تأثير أي أزمة سياسية أو اقتصادية في بريطانيا هو ينعكس على الاتحاد الأوروبي. الأوروبيين بالتأكيد هم كانوا متوقعين هذه النتيجة في بريطانيا وهذه الفوضى السياسية والاقتصادية بعد البريكزيت، ولكن أيضا هم لا يستطيعون التجاوب أو التعامل بشكل إيجابي مع دعوات الآن لإعادة بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي، لأنه المسألة لا تتعلق فقط في قرار بريطاني، تتعلق أيضا في قرار أوروبي بقبول هذه العودة من عدمها. ولكن هذا الحديث بالنسبة لهم هو يعني خلف ظهورهم نوعا ما، وهم يركزون الآن على أن تكون العلاقات ندية، على أن تكون العلاقات متكاملة بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، خاصة بأن الطرفين يواجهون أزمات كثيرة، أزمات اقتصادية، أزمات سياسية بسبب حرب أوكرانيا وحرب مضيق هرمز وإيران، وأيضا العلاقة المتوترة مع الجانب الأمريكي هذا يشترك فيه الجانبين، ولذلك هناك يعني توجس من الفوضى في بريطانيا، ولكن ليس لديهم استعداد لإعادة قبول بريطانيا في الاتحاد الأوروبي على الأقل مؤقتا.
0: نعم. طيب دكتور سعيد، ما الذي خسرته لندن في خروجها من الاتحاد الأوروبي، وما الذي كانت تتوقع أن يكون مكسبا لها؟ تعلم أن العديد من الاستثمارات الأوروبية في بريطانيا يعني عادت إلى أو من حيث أتت، لكن ذلك كان يخلق فرصا للعمل في بريطانيا قبل 2017.
1: يعني الخسائر كثيرة، يعني الخسائر مثلا على يعني كما ذكرت الاستثمارات المباشرة الأجنبية المباشرة انخفضت بنسبة من 12 ل 13% وفقا لتقرير اقتصادي نشر مؤخرا في بريطانيا، أي حوالي 29 مليار جنيه استرليني، وهذا ساهم في يعني انكماش الاقتصاد البريطاني بنسبة 1.3%. الأمر الآخر أو الخسارة الأخرى هو حجم الأسواق الأوروبية الكبيرة الذي ساهم في يعني قلة الصادرات. يعني هناك بعض الشركات التي كانت تصدر قبل الخروج صادرات الاتحاد الأوروبي ب40%، انخفضت هذه النسبة ل5% نتيجة التعريفات الجمركية، نتيجة الإجراءات البيروقراطية، وكل ذلك ساهم في قلة الصادرات. الأمر الثالث أو الخطارة الثالثة هو سوق العمل. يعني كان يسمح قبل ذلك أن الطلبة والعمال البريطانية يذهبون إلى أوروبا، بالتالي كان سوق كبير يمكن يستفيد منه. عوضت بريطانيا العمالة الأوروبية بعمالة من دول العالم الثالث خارج الاتحاد الأوروبي، وهي عمالة ذات منخفضة الكفاءة، وبالتالي يعني وفقا لتقرير مؤخرا أنه ويعني شخص بريطاني مقابل 27 من دول خارج الاتحاد الأوروبي يعملون في وظائف منخفضة الكفاءة، وبالتالي كان يمكن لم تستفد بريطانيا من توفير العمالة الأوروبية، بل بالعكس أتت بعمالة من خارج الاتحاد الأوروبي أثرت على نسبة البطالة

0: في بريطانيا، وبالتالي البطاله يعني احد التداعيات لخروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي. كانت بريطانيا تعول على عقد اتفاقات تجاريه مع الولايات المتحده الامريكيه، يعني عقد اتفاقات تجاريه، يعني تمتعت بحريه في عقد اتفاقات تجاريه بدون بيروقراطيه وعمليه طويله، نتيجه انه اي اتفاقيه مع الاتحاد الاوروبي تطلب موافقه 27 دوله، على خلاف ان بريطانيا دوله واحده، وبالتالي نجحت في عقد اتفاقات مع على سبيل المثال مع الهند، ولكن لم تعود السوق الاوروبيه، كانت تعول على السوق الامريكيه، ولكن الاتفاقيه لم تتم بين امريكا وبريطانيا، وهناك خلافات بريطانية أمريكية، وبالتالي لم تعوض الخسائر، ولم التوقعات البريطانية لتعويض السوق الأوروبية لم تنجح. يعني حتى الآن وفقا لإحصائية العام الماضي 41% من الصادرات البريطانية تذهب إلى الاتحاد الأوروبي، 49% من الواردات البريطانية تأتي من الاتحاد الأوروبي، ولكن قلت الصادرات البريطانية للاتحاد الأوروبي بنسبة 14%، وقلت الواردات من بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ب 10%، وبالتالي رغم أنه يعني الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لبريطانيا، إلا أنه هناك انخفض حجم التعاملات التجارية نتيجة تعرفة جمركية.
1: دكتور سعيد، يعني هنا المفارقة منذ البدء، يعني منذ أن أطلق اليورو في عام 2000 كما تعلم، لم تدخل بريطانيا ضمن هذه المنظومة الاقتصادية. توقعت بريطانيا أنها ستستقل بقرارها السياسي، لكنها واجهت مشاكل اقتصادية أكبر بكثير من الانفراد أو التفرد بالقرار السياسي الذي يخص مملكة بريطانيا. فهل ذلك حري ببريطانيا بأن تعود؟ لكن إذا عادت كيف ستقبل؟ هل ستقبل بالباوند أم ستقبل باليورو؟
0: لا، هو هناك مشكلة كبيرة. يعني بريطانيا، يذكر أن بريطانيا انضمت للاتحاد الأوروبي عام 73، أي بعد 16 عاما من إنشاء الاتحاد الأوروبي في شكله الأول عام 57.
1: السوق الأوروبية المشتركة يعني.
0: يا السوق الأوروبية المشتركة بالطبع. يعني هو أول شكل الاتحاد الأوروبي، وبالتالي الاتحاد الأوروبي بشكله الحالي يعني سنة 93، ولكن بداية الاتحاد الأوروبي في عام 57 لم تنضم إلى بريطانيا للسوق الأوروبية إلا في عام 73، وبالتالي هناك تردد، لأن بريطانيا ترى نفسها أقرب للولايات المتحدة الأمريكية من الدول الأوروبية الأنجلو ساكسون، يعني أقرب برغم القرب الجغرافي بين أوروبا والاتحاد الأوروبي وبريطانيا أقرب من الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن الثقافة أكبر بين بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وعوامل أخرى. ولكن أنه بريطانيا تحتفظ بالجنيه الاسترليني نتيجة أن هناك تريد وفقا للتاريخ الامبراطوريه التي لم تغب عن الشمس، هناك عوامل تاريخيه تساهم في محاوله ان تتميز بريطانيا، وهذا ما يغضب الدول الاوروبيه ويجعل هناك، اعتقد هناك تحفظات اذا ارادت بريطانيا، اعتقد من الصعوبه مكان، يعني بريطانيا تحاول تقريب العلاقات، وحاول ستارمر في قمه اوروبيه بريطانيه مؤخرا، وتم الاتفاق على اعاده برنامج التبادل الطلابي راسموس العام القادم عام 27، وكان هناك مقرر قمه في يوليو في 22 من يوليو القادم، ولكن تم تاجيلها نتيجه انه رئيس الوزراء استقال وهناك يعني رئيس وزراء جديد، وبالتالي يعني هناك ستكون تحفظات اوروبيه وشروط اوروبيه اكثر اشحافا ببريطانيا، وبالتالي بريطانيا لن تقبل ذلك. اعتقد سيكون هناك محاولات من اندي بيرنام اذا يعني تولى رئاسة الوزراء، لم يحسن بعد الأمر لكن هو أقرب لخليفة كير ستارمر، أنه سيحاول تقريب العلاقات، لكن العودة بصورة كاملة للاتحاد الأوروبي أعتقد من الصعوبة مكان تصور أن يحدث ذلك في الأمد المنظور، نتيجة هناك شكوك، رغم أن هناك يعني زيادة بعض الاستطلاعات تؤيد العودة للاتحاد الأوروبي نتيجة الخسائر الكبيرة التي لحقت بالاقتصاد البريطاني وعدم تعويضها باتفاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية وأطراف أخرى، ولكن هناك اعتراضات من حزب الإصلاح، من حزب المحافظين، وبالتالي سيكون هناك انقسام مرة أخرى، أنه عندما حدث البريكزيت في 2016 كانت بنسبة 52-48، وكانت هناك يعني ضغوط على كاميرون، ولكن كاميرون أخطأ خطأ كبيرا بالدعوة للاستفتاء للخروج من الاتحاد الأوروبي، لأنه الاتحاد الأوروبي طلب منه أن يعيد هيكلة نظام المساعدات الاجتماعية.
1: كنت تذكر معي دكتور سعيد، يعني كان هناك يعني استفتاء لسكوتلندا في عملية البقاء أو عدم البقاء تحت التاج البريطاني لتكون إيرلندا أخرى، لكن الاستفتاء خرج بنتيجة بقاء سكوتلندا ضمن يعني إنجلترا أو عفوا ضمن بريطانيا، وبعد ذلك حدث الانفصال، وهذا يعني كان ضد التوجه للسكوتلنديين. لكن السؤال هنا، ذكرت قبل قليل دكتور بأن هناك خلل سياسي موجود، يعني ليس من المنطقي أن يتبدل رئيس الوزراء في كل مرة بوجود حزب المحافظين أو حتى حزب العمال وتناقل السلطة، لكن خلال 10 سنوات يعني ثبت فشل كل منهم بتحقيق السياسات التي يريد. من غير المنطقي أن يكون كل رؤساء الوزراء يعني غير جديرين بالاختيار، لكن ما هو النظام الذي يفترض؟ هل هو نظام الحزب أم النظام بإدارة الدولة في بريطانيا لتكون ناجحة في إدارة الموارد وفي تحقيق التنمية بدلا من البطالة؟
0: المشكلة في الديمقراطية الغربية بصفة عامة، في أدبيات الديمقراطية الغربية، أن هناك أصبح هناك عقم ديمقراطي في الدول الغربية. يعني في الولايات المتحدة الأمريكية حزب الديمقراطي والحزب الجمهوري، في بريطانيا حزب العمال وحزب المحافظين، وبالتالي يعني في دول كثيرة بخلاف الدول التي تعتمد على الائتلافات كإيطاليا، ولكن هذا النظام السياسي للأسف شديد لم يفرز أي جديد، لم يفرز بديل جديد يمكن أن يحاول. يعني ما ظهر من البدائل الجديدة هي بدائل يمينية شعبوية مثل حزب البديل من أجل ألمانيا، أحزاب الإخوة في إيطاليا التي على رأس الحكم الآن برئاسة ميلوني وغيرها. وبالتالي لكن هناك مشكلة في الديمقراطية الغربية، أن هناك لا جديد خلال السنوات التي يحكم فيها الحزب الذي يحصل على الأغلبية في الانتخابات، يكون إلا إذا أجرى استفتاء أو انتخابات مبكرة، ولكن بدون ذلك يستمر في الحكم بالرغم من هناك مشكلات كبيرة وأثبت عجزه كثيرا. يعني حزب المحافظين بخروج من الاتحاد الأوروبي بدون إصلاح نظام المساعدات الاجتماعية الذي قد يقلل جاذبية بريطانيا للمهاجرين غير الشرعيين الذين يأتون الآن بالقارب، وقبل ذلك من دول أوروبا الشرقية التي انضمت للاتحاد الأوروبي في عام 2005، كل هذه الأمور ساهمت في يعني أن هناك لا توجد بدائل خلاقة لدى السياسيين البريطانيين تجعل بريطانيا قادرة على مواجهة العواصف السياسية التي تجتاحها من جوانب مختلفة. يعني مشكلة الهجرة مشكلة عالمية تجتاح دول أوروبية كثيرة وبالتالي تعاني منها، ولكن مع يعني انخفاض وانكماش الاقتصاد يتأثر ذلك، تظهر المطالبات الشعبية اليمينية بأن المهاجرين هم سبب نظام المساعدات الاجتماعية والسبب. بالتأكيد هناك مشكلات في هذه الأمور، ولكن نتيجة السياسات الاقتصادية الخاطئة، نتيجة وجود تصلب سياسي، عدم وجود إبداع في العملية السياسية، خلق نظام سياسي جديد يمكن أن يخرج بريطانيا من أزمتها ويخرج أوروبا، لأنه كل أوروبا حتى أمريكا تقع في مأزق الحزبين الكبيرين ودون وجود بديل ثالث للأسف شديد. البديل الثالث هو اليمين الذي يستجيب لبعض القطاعات المتضجرة من الوضع الاقتصادي المتردي في الدول الأوروبية نتيجة الحروب والجوائح وغيرها من الأمور، ولكن نتيجة السياسات الخاطئة التي أسهمت في وضع البلاد في هذه الأمور. وبالتالي يعني ما تمر به بريطانيا تمر به دول أوروبية كثيرة أخرى تعاني. يعني دول الاتحاد الأوروبي تعاني من مشاكل اقتصادية، تعاني من مشاكل الهجرة، تعاني من عدم القدرة على ضبط الحدود، هناك حاجة لي إصلاح الاتحاد الأوروبي. يعني حتى طلبات العودة أو الانضمام للاتحاد الأوروبي بقبل بريطانيا ترتبط بإصلاحات في الاتحاد الأوروبي. هناك مشكلات كبيرة في إدارة الموارد الأوروبية، في إدارة بعض السياسات، في بعض قرارات المحكمة العدل الأوروبية وغيرها من الأمور، الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. هناك عدة مسائل ترتبط بالنظم السياسية وترتبط بالقوانين التي تسير الاتحاد الأوروبي.
1: وثبت بالتجربة بأن الاتجاه إلى اليمين هو نوع من العودة إلى الوراء وليست حلولا ناجعة. على كل، الدكتور سعيد شحاتة أستاذ العلوم السياسية في جامعة لندن من لندن، شكرا جزيلا لك، وأشكر أيضا وأعتذر للسادة المشاهدين لانقطاع الاتصال بالأستاذ ناصر زهير، وأشكر الأستاذ ناصر زهير رئيس وحدة السياسات الدبلوماسية والاقتصاد السياسي في مركز جنيف للدراسات. شكرا جزيلا لكما، والشكر موصول لكم مشاهدينا. وصلنا إلى الختام، السلام عليكم ورحمة الله.

حرصا على حماية أملاك الدولة والحفاظ على المرافق العامة، أطلقت بلدية الكويت حملة شاملة لرصد وإنذار التعديات في مختلف محافظات البلاد، وتهدف الحملة إلى رصد ووضع

ملصق إنذار لإزالة التعديات والاستغلالات غير القانونية على أملاك الدولة في مناطق السكن الخاص المستهدفة. التعديات على أملاك الدولة المقامة عبر الشارع، التعديات داخل المساحة الزراعية الملاصقة الرصيف، التعديات داخل ممرات الطوارئ، التعديات بإقامة السياج الأخضر حول ارتداد المنزل أو الحديقة، التعديات الملاصقة للمحولات الكهربائية، التعديات الملاصقة للخدمات العامة والخطوط الأرضية وفوهة الإطفاء أو الأشغال العامة. وستقوم الجهات المختصة خلال مدة المهلة بوضع ملصقات إنذار لمدة أسبوعين تبدأ من تقديم الإنذار، وذلك لتمكين المخالفين من إزالة التعديات وتصحيح أوضاعهم، على أن تباشر الفرق الرقابية المختصة بعد انتهاء المهلة بعد وضع الملصق أعمال إزالة جميع التعديات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين. كل تصرف تسويه داخل دوامك محسوب، توقيعك، ترشيحك، حتى سكوتك عن الفساد يا تسجله في موضع النزاهة يا ينكتب في موضع الفساد.

0: الأحداث في مثل هذا اليوم.
1: السادس والعشرون من يونيو.
2: في السادس والعشرين من يونيو من العام 1097 الحملة الصليبية الأولى الآتية من أوروبا دخلت الأراضي الآسيوية عبر القسطنطينية لغزو بلاد الشام التي كانت تحت حكم الأتراك، وذلك بذريعة تخليص الأراضي المقدسة للمسلمين. أسس الصليبيون في بلاد الشام ممالك صليبية دامت أقل من 200 عام.

في العام 1819 سجلت إحدى أوائل براءات اختراع الدراجة الهوائية في أوروبا، وذلك خلال المراحل الأولى لتطوير الدراجة الحديثة في القرن 19. وقد تطورت الدراجة الهوائية عبر العقود من نماذج خشبية بسيطة إلى وسائل نقل رياضية وعملية منتشرة حول العالم. وتشير التقديرات الحديثة إلى وجود نحو مليار دراجة هوائية عالمياً.

في العام 1853 تم التوقيع على معاهدة بين قوات الاحتلال الفرنسي والأمير عبد القادر الجزائري، أطلق عليها اسم معاهدة المقطع. اعترف فيها الفرنسيون بالأمير عبد القادر كقائد عسكري وبدولة الجزائر، وذلك بعد هزيمة الفرنسيين أمام

في مثل هذا اليوم من عام 1928 ولد المخترع يوشيرو ناكاماتسو. هو مخترع ياباني حصل على أكثر من 3000 براءة اختراع، مما يجعله أغزر مخترعا في التاريخ. فقد اخترع ناكاماتس القرص المرن أو الفلوبي ديسك في عام 1950 في الجامعة الإمبراطورية في طوكيو، وبعد أن رفضت 6 شركات يابانية كبرى شراء حق تصنيعه، فقد باع حق التصنيع لشركة IBM الأمريكية.

في مثل هذا اليوم من عام 1945 تم التوقيع على ميثاق الأمم المتحدة في سان فرانسيسكو، أنجز تشكيل هيئة الأمم المتحدة. فقد انتهت في سان فرانسيسكو أعمال المؤتمر التأسيسي الذي استمر عدة شهور، وأقر ميثاق الأمم المتحدة الذي أكد أن هدف المنظمة الجديدة هو الحفاظ على السلام العالمي والأمن الدولي وتطوير العلاقات الودية بين البلدان واعتماد التعاون الدولي في حل المشاكل ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والإنساني.

في مثل هذا اليوم من عام 1963 ألقى الرئيس الأمريكي جون كينيدي خطابا تاريخيا في برلين الغربية أمام حشد كبير من السكان، معلنا عبارته الشهيرة أنا برلينية، في رسالة دعم قوية لسكان المدينة خلال ذروة الحرب الباردة، وتأكيدا لالتزام الولايات المتحدة بحماية برلين الغربية في مواجهة الضغوط السوفيتية.

في العام 2007 توفى يعقوب عبد العزيز رشيد عن 79 عاما، وهو أحد أبرز رجالات الكويت في مجالات الشعر والأدب والصحافة والدبلوماسية. له عدد من المؤلفات الشعرية والأدبية، وعمل سفيرا لدولة الكويت لدى كل من الهند والأردن وباكستان وتركيا.

في العام 2015 حدث تفجير انتحاري في أثناء أداء صلاة الجمعة في جامع الإمام الصادق في مدينة الكويت في يوم 9 من رمضان من العام الهجري 1436، مما أدى إلى استشهاد 27 شخصا وإصابة 227 آخرين. وفي موقف أبوي إنساني، كان سمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه أول الواصلين إلى موقع الحادث، وذلك بعد دقائق من وقوع التفجير الذي تبناه ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية داعش.

بقيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله، تقف الكويت قوية بتماسك شعبها، وتظهر مع كل موقف قيم الوحدة والتكاتف، حيث يتحمل الجميع مسؤولياتهم ويجسدون صورة مجتمع متماسك لا يتخلى عن دوره.

0: وفقا لقانون رقم 61 لسنة 2026 بإصدار قانون المنشآت البحرية والوحدات.
1: هنا الكويت، القلب النابض فينا، الحرف الذي نكتبه والشعر الذي يكتبنا. الكويت في حبها والولاء رسمنا ملحمة صمود وانتماء، شعب واحد وطن واحد.
2: شعبنا شعب كريم رفع الحب مقامه، يا شبابا جاء يا ابن سالكا درب الشهامة، يا شبابا جاء يا
1: ابن سالكا درب الشهامة. إذاعة دولة الكويت، الحرف ولاء.
3: هنا الكويت، والساعة فيها الآن تمام 6:00 صباحاً.

أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم بكل خير. نرحب بكم ونقدم لحضراتكم أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، تقرأها على مسامعكم سعاد الموسى. نستهل نشرتنا بموجزها: بيان خليجي أمريكي مشترك يشدد على سيادة دولة الكويت على مياهها الإقليمية، ويدعو الحكومة العراقية للوفاء بالتزاماتها الثنائية والدولية. وزير الخارجية الأمريكي يؤكد التزام الولايات المتحدة الراسخ تجاه أمن دول مجلس التعاون. الرئيس الأمريكي يقول إن مضيق هرمز يشهد حركة شحن نفطية قياسية بعد إعادة فتحه. الولايات المتحدة تعلن تمديد محادثات لبنان والاحتلال الإسرائيلي ليوم رابع. الاحتلال الإسرائيلي يشن غارتين على بيت ياحون في جنوب لبنان، وتضارب الأنباء بشأن انسحاب إسرائيل من جزء من المنطقة العازلة. أوكرانيا تستهدف مصافي نفط روسية وتعلن التصدي لهجمات على كييف. فنزويلا تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين إلى أكثر من 200 قتيل ومئات المفقودين. الولايات المتحدة تقدم 150 مليون دولار مساعدات عاجلة لمواجهة تداعيات زلزالي فنزويلا. الاتحاد الأوروبي يوافق نهائياً على الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة قبل انتهاء مهلة الرئيس الأمريكي. شدد بيان وزاري مشترك صدر في ختام الاجتماع الوزاري بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية في المنامة على سيادة دولة الكويت على مياهها الإقليمية، داعيا الحكومة العراقية إلى الوفاء بالتزاماتها الثنائية والدولية. وأكد الوزراء في البيان المشترك مجددا احترامهم لسيادة دولة الكويت وسلامة أراضيها بما يتفق مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بما فيها القرار رقم 833. ونقل البيان عن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو تأكيده التزام الولايات المتحدة الراسخ تجاه أمن دول مجلس التعاون، فيما جدد الوزراء التزامهم القوي بالشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة ومجلس التعاون. ورحب الوزراء بالتوقيع على مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران في 17 من يونيو الجاري، ونوهوا بأهمية أدوار الوساطة التي اطلعت بها كل من باكستان وقطر، وشددوا على ضرورة الحفاظ على زخم المفاوضات ووحدتها في سبيل التوصل إلى إنهاء دائم للأعمال العدائية وتحقيق الهدف المشترك المتمثل في منع إيران من تطوير سلاح نووي أو حيازته بأي شكل من الأشكال. وحول آخر مستجدات حرية الملاحة في مضيق هرمز، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تتفاوض مع إيران من موقع قوة، معرباً عن اعتقاده بإمكانية التوصل إلى اتفاق، وذلك في الوقت الذي أكد فيه أن مضيق هرمز يشهد حركة نفطية قياسية بعد إعادة فتحه. وأضاف ترامب خلال تصريحات له في البيت الأبيض أن نحو 19 مليون برميل من النفط عبر مضيق هرمز خلال يوم واحد. من جهته، حذر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو من أن التوصل إلى اتفاق مع إيران لن يكون بأي ثمن، واعتبر أن السماح لطهران بفرض رسوم على استخدام مضيق هرمز سيفتح الباب أمام فوضى عارمة. إلى ذلك، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن سفينة شحن تعرضت لإصابة بمقذوف مجهول في جانبها الأيمن على بعد 7.5 ميل بحري جنوب شرقي منطقة في عمان، ما أدى إلى أضرار في جسر القيادة دون تسجيل إصابات أو تلوث بيئي. في الأثناء، أعلنت المنظمة البحرية الدولية في بيان أن خطة إجلاء البحارة العالقين في مضيق هرمز تم تعليقها بعد هجوم في خليج عمان استهدف سفينة عبرت المضيق.
وننتقل إلى لبنان، حيث قال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية إن المحادثات بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي مستمرة، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تواصل جهودها للتوصل إلى اتفاق بين الطرفين، وذلك بعد 3 أيام من مفاوضات عقدت في إطار متابعة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وسط خلافات بشأن المناطق التي سيشملها الانسحاب الإسرائيلي. ميدانياً، ذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن طائرات حربية إسرائيلية شنت غارتين على بلدة بيت ياحون في قضاء بنت جبيل بجنوب لبنان. وأفادت الوكالة الرسمية بأن تحليقاً مكثفاً للطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء الجنوب سبق الغارتين، ولم ترد بعد تقارير عن سقوط ضحايا جراء الغارتين. في قطاع غزة، استشهد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار المعلن منذ 10 أكتوبر 2025. كما أطلق جيش الاحتلال صاروخين قرب المجمع الإيطالي في حي النصر غربي غزة، مما أسفر عن سقوط عدد من الشهداء والمصابين. هذه الأنباء لا تزال تأتيكم من إذاعة دولة الكويت. إلى جديد الحرب الروسية الأوكرانية، أعلنت أوكرانيا أن طائراتها المسيرة استهدفت مصفاتين للنفط في مدينة أوفا الروسية في أحدث سلسلة من الهجمات على البنية التحتية للطاقة، فيما تعرضت العاصمة الأوكرانية كييف لهجوم بالصواريخ البالستية، كما سمع دوي انفجارات في سمائها. سياسياً، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبدى نيته العودة للقيام بدور الوسيط في التسوية الأوكرانية بعد انتهاء الحرب في الشرق الأوسط. وأشار بيسكوف إلى وجود تصريحات تؤكد عزم ترامب على استئناف جهوده في هذا الملف. وفي جديد الدعم الغربي لأوكرانيا، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين عن صرف دفعة أولى بقيمة 3 مليارات يورو من قرض ضخم جديد مخصص لأوكرانيا. وأكدت فوندرلاين خلال مؤتمر في بولندا حول تعافي أوكرانيا وإعادة إعمارها أنه تم البدء بصرف الدفعة الأولى من مبلغ 6 مليارات يورو المخصص لإنتاج الطائرات المسيرة خلال الأيام المقبلة. من جهتها، أعلنت بريطانيا تقديم مساعدات مالية بقيمة 290 مليون جنيه استرليني لدعم تعافي أوكرانيا وتعزيز أمنها في مجال الطاقة. في باريس، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اعتراض البحرية الفرنسية الثلاثاء الماضي ناقلة النفط ديليفر التابعة لأسطول الظل الروسي أثناء مرورها قبالة سواحل جزيرة صقلية الإيطالية، وذلك لانتهاكها قانون البحار. وقال ماكرون إن هذا التحرك هو الأحدث ضد ما يسمى بأسطول الظل الروسي، والذي نفذ بعد أيام قليلة من عملية مماثلة قامت بها المملكة المتحدة، ما يؤكد مدى تصميم أوروبا وعزمها على التصدي لآلة الحرب الروسية. في السياق ذاته، قال الكرملين إن موسكو ستدرس خياراتها القانونية وتستغلها إلى أقصى حد في حال بيع بريطانيا للنفط الروسي الموجود على متن ناقلة احتجزتها هذا الشهر. وذكرت صحيفة ديلي تيليغراف أن بريطانيا قد تعقد مزاداً لبيع 100,000 طن من النفط الخام الروسي المحمل على الناقلة سميرتوس، والتي يشتبه في أنها ضمن أسطول الظل الروسي، والتي اعترضتها القوات البريطانية في القناة الإنجليزية في 14 يونيو الجاري. ونتحول إلى كاراكاس،
حيث أعلنت رئيسة فنزويلا بالإنابة ديلسي رودريغيز ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين اللذين ضربا بلادها إلى 164 قتيلاً و971 مصاباً، فيما أعلنت حزمة إجراءات لدعم المتضررين واستعادة النشاط الاقتصادي في المناطق المنكوبة. وأكدت رودريغيز تسجيل 100 هزة ارتدادية منذ وقوع الزلزالين الرئيسيين. وقالت رودريغيز إن حكومتها تسعى لتفعيل خطوط ائتمان خاصة سواء من المصارف العامة أو الخاصة للأشخاص الذين فقدوا مصدر نشاطهم الاقتصادي الرئيسي. إلى ذلك، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية تقديم 150 مليون دولار مساعدات عاجلة لفنزويلا لمواجهة تداعيات الزلزالين الشديدين اللذين ضربا فنزويلا وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى وخسائر مادية كبيرة. وذكرت الخارجية الأمريكية في بيان أن الرئيس دونالد ترامب أصدر توجيهات فورية للحكومة الأمريكية لتقديم مساعدات مالية طارئة ونشر فرق للبحث والإنقاذ بالتعاون مع السلطات الفنزويلية لتلبية الاحتياجات الملحة للشعب الفنزويلي عقب الزلازل المدمرة. في الوقت نفسه، أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني عن تقديم مساعدات إنسانية خلال الأيام والأسابيع المقبلة لدعم فنزويلا لمواجهة آثار الزلزال المزدوج المدمر. من جهته، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن حزنه العميق إزاء الخسائر في الأرواح والدمار واسع النطاق في فنزويلا. وكانت رئيسة فنزويلا المؤقتة ديلسي رودريغيز قد أعلنت في وقت سابق أن فرق إنقاذ خاصة معتمدة من الأمم المتحدة في طريقها نحو فنزويلا. فيما يتعلق بارتفاع درجات الحرارة في أوروبا، دعا رئيس بلدية باريس إيمانويل غريغوار السكان إلى توخي الحذر، وذلك في ظل استمرار موجة الحر التي تضرب مناطق واسعة من غرب أوروبا متسببة في سقوط عشرات الضحايا وانقطاع التيار الكهربائي وإغلاق مدارس ومعالم ثقافية. وفي إسبانيا، أظهرت بيانات رسمية أن موجة الحر الأولى لهذا العام والتي بدأت منذ يوم الأحد الماضي تسببت في وفاة أكثر من 200 شخص في مناطق عدة. في ختام نشرتنا إليكم إعادة لموجزها. بيان خليجي أمريكي مشترك يشدد على سيادة دولة الكويت على مياهها الإقليمية ويدعو الحكومة العراقية للوفاء بالتزاماتها الثنائية والدولية. وزير الخارجية الأمريكي يؤكد التزام الولايات المتحدة الراسخ تجاه أمن دول مجلس التعاون. الرئيس الأمريكي يقول إن مضيق هرمز يشهد حركة شحن نفطية قياسية بعد إعادة فتحه. الولايات المتحدة تعلن تمديد محادثات لبنان والاحتلال الإسرائيلي ليوم رابع. الاحتلال الإسرائيلي يشن غارتين على بيت ياحون في جنوب لبنان، وتضارب الأنباء بشأن انسحاب إسرائيل من جزء من المنطقة العازلة. أوكرانيا تستهدف مصافي نفط روسية وتعلن التصدي لهجمات على كييف. فنزويلا تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين إلى أكثر من 200 قتيل ومئات المفقودين. الولايات المتحدة تقدم 150 مليون دولار مساعدات عاجلة لمواجهة تداعيات زلزالي فنزويلا. والاتحاد الأوروبي يوافق نهائيا على الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة قبل انتهاء مهلة الرئيس الأمريكي. بهذا وصلنا إلى ختام أولى نشراتنا لهذا اليوم. تقبلوا أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: القلب النابض فينا، الحرف الذي نكتبه، والشعر الذي يكتبنا. الكويت في حبها والولاء رسمنا ملحمة صمود وانتماء، شعب واحد وطن واحد.
1: شعبنا شعب كريم رفع الحب مقامه، يا شبابا جاء يبني سالكا درب الشهامة،
2: يا شبابا جاء يبني
0: سالكا درب الشهامة. إذاعة دولة الكويت، الحرف ولاء والكلمة وطن.

0: إذاعة دولة الكويت العالم بين يديك.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم

نادي المنوعات. تكمن القوة في توفر المعلومة والمعرفة في كل المجالات. العالم يتغير، والحصول على المعلومة أصبح هدفاً يتحقق من خلاله التقدم والتطور. لذلك أضحت المعرفة هدفاً والعلم غاية.

نادي المنوعات، إعداد دانا باركي، تقديم زهرة الشواف، فاطمة أبو حمد، تنفيذ محمد سيد. نادي المنوعات، إخراج وليد العنزي.

أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم نادي المنوعات، أسبوع جديد يجمعنا بكم مع فقرات متنوعة ومعلومات من حول العالم.

هل تعلم عزيزي المستمع أن جسم الإنسان يتكون من حوالي 60% من الماء؟ لذلك ينصح بشرب الماء بانتظام للمحافظة على صحة الجسم ونشاطه.

0: المشي اليومي وصحة القلب. يعد المشي من أبسط الأنشطة البدنية وأكثرها فائدة، فالمشي لمدة 30 دقيقة يومياً يساعد على تنشيط الدورة الدموية وتحسين صحة القلب والأوعية الدموية، كما يساهم في الحفاظ على الوزن وتعزيز اللياقة العامة.
1: نعم، فتساعد الرياضة على تقوية الجسم وتحسين الصحة النفسية، كما تزيد من النشاط والتركيز. لذلك ينصح بممارسة أي نشاط رياضي بشكل منتظم.

أهمية شرب الماء. يشكل الماء جزءاً كبيراً من جسم الإنسان، وهو ضروري لنقل المغذيات وتنظيم درجة الحرارة، كما أن الترطيب الجيد يساعد على تحسين التركيز واليقظة ويقلل من الشعور بالإرهاق.

عن البيئة. المحافظة على البيئة مسؤولية الجميع، ويمكننا المساهمة في ذلك من خلال ترشيد استهلاك الماء والكهرباء والمحافظة على نظافة الأماكن العامة.

النوم الجيد أساس الصحة. يحتاج معظم البالغين إلى ما بين 7 و9 ساعات من النوم يومياً. أثناء النوم يقوم الجسم بعمليات إصلاح وتجديد للخلايا، كما يعزز الدماغ الذاكرة والتعلم.

عزيزي المستمع، هل سمعت من قبل عن شجرة النخيل؟ تعد شجرة النخيل من أهم الأشجار في الوطن العربي، وتتميز بقدرتها على تحمل الظروف المناخية الصعبة وإنتاج ثمار التمر المفيدة.

فيتامين د وأشعة الشمس. يساعد التعرض المعتدل لأشعة الشمس الجسم على إنتاج فيتامين د، وهو عنصر مهم لصحة العظام والأسنان ودعم جهاز المناعة.

وعن البحار. تحتوي البحار على أنواع متنوعة من الأسماك والشعاب المرجانية والسلاحف البحرية والدلافين، ولكل منها دور مهم في الحفاظ على التوازن البيئي، كما تعد مصدرا مهما للغذاء والرزق لكثير من الشعوب حول العالم. وهل تعلمون أن أعمق نقطة معروفة في المحيطات هي خندق ماريانا، ويصل عمقه إلى ما يقارب 11 ألف متر؟ كما أن العلماء ما زالوا يكتشفون أنواعا جديدة من الكائنات البحرية حتى يومنا هذا.

التوتر والمناعة. عندما يستمر التوتر لفترات طويلة قد يؤثر في قدرة الجسم على مقاومة الأمراض، لذلك ينصح بممارسة الأنشطة المريحة مثل الرياضة أو التأمل.

ومن المعلومات البحرية أيضا أن الأخطبوط يمتلك 3 قلوب وأن الدلافين تتواصل فيما بينها باستخدام أصوات وصفارات خاصة، كما تستطيع بعض أنواع الأسماك إنتاج الضوء في أعماق البحار المظلمة.

فوائد التمارين بعد انتهائها. حتى بعد الانتهاء من ممارسة الرياضة يستمر الجسم في حرق الطاقة وإصلاح الأنسجة العضلية، مما يجعل فوائد التمرين تمتد إلى ساعات لاحقة بعد التمرين.

عزيزي المستمع، ارتبط أهل الخليج العربي بالبحر منذ القدم، حيث كان الغوص لاستخراج اللؤلؤ من أهم المهن التي مارسها الأجداد قبل اكتشاف النفط، وكان الغواصون يقضون ساعات طويلة في البحر بحثاً عن المحار الذي قد يحتوي على اللؤلؤ الثمين. وقد تطلبت هذه المهنة الشجاعة والصبر والتحمل، وساهمت في بناء اقتصاد المنطقة لسنوات طويلة، وما زالت هذه المهنة جزءاً مهماً من التراث الخليجي الذي يفتخر به أبناء المنطقة حتى اليوم.

الضحك وتأثيره الإيجابي. يساعد الضحك على إفراز مواد كيميائية في الدماغ مرتبطاً بالشعور بالسعادة، كما قد يخفف من التوتر وتعزيز الروابط الاجتماعية بشكل واضح.

تنوع الغذاء مهم. تناول مجموعة متنوعة من الخضروات والفواكه يضمن الحصول على طيف واسع من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي يحتاجها جسم الإنسان بشكل يومي.

عن القلق. أعزائي المستمعين، القلق شعور طبيعي يمر به الإنسان في بعض المواقف المهمة مثل الاختبارات أو المقابلات أو عند انتظار خبر معين، ويساعدنا القلق أحياناً على الاستعداد والانتباه، لكنه قد يصبح مشكلة إذا استمر لفترات طويلة أو أثر على حياتنا اليومية.

0: الجفاف والتركيز. هل تعلم عزيزي المستمع أن الجفاف البسيط قد يؤثر على الأداء الذهني والتركيز والمزاج؟ لذلك ينصح بشرب الماء بانتظام طوال اليوم، وخاصة في فصل الصيف.
1: وأيضا عزيزي المستمع، من علامات القلق الشعور بالتوتر وكثرة التفكير وصعوبة التركيز أو النوم. وللتخفيف من القلق ينصح بممارسة الرياضة وتنظيم الوقت وأخذ قسط كاف من الراحة والتحدث مع الأشخاص المقربين عند الحاجة.

تمارين المقاومة والعضلات. تساعد تمارين المقاومة مثل رفع الأوزان أو استخدام الأربطة الرياضية في الحفاظ على الكتلة العضلية وزيادة القوة البدنية. أعزائي المستمعين، فاصل ونواصل معكم فقراتنا في برنامجكم الأسبوعي نادي المنوعات.

0: اختتم لبنان وإسرائيل الخميس اليوم الثالث من المحادثة. اختتم لبنان وإسرائيل الخميس اليوم الثالث من المحادثات التي تتوصل. اختتم لبنان
1: في فصل الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة في الصيف يحرص الكثير من الناس على قضاء أوقاتهم في البحر والاستمتاع بالسباحة، ولكن من المهم اتباع بعض الإرشادات للحفاظ على السلامة والصحة. ينصح بشرب كميات كافية من الماء لتجنب الجفاف واستخدام واقي شمس لحماية البشرة من أشعة الشمس الضارة، وارتداء القبعات والنظارات الشمسية عند الجلوس لفترات طويلة خارج الماء.
0: من مناطق صغيرة تقع ضمن المنطقة العازلة الواسعة التي تسيطر عليها إسرائيل في جنوب لبنان، على أن تحل عناصر من الجيش اللبناني محل القوات الإسرائيلية فيما يسمى بالمناطق التجريبية. وقد شهدت مباحثات الخميس عدة تعقيدات أبرزها
1: صحة الأمعاء. تحتوي الأمعاء على مليارات الكائنات الدقيقة التي تلعب دورا مهما في الهضم والمناعة، لذلك ينظر إليها على أنها جزء أساسي من الصحة العامة.
0: على مستقبل الوجود العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان، مع حديث عن انسحاب جزئي من بعض المناطق مقابل ترتيبات أمنية جديدة يجري التفاوض بشأنها. وتتمسك بيروت باستمرار المفاوضات رغم ما تصفه بالعراقيل الإسرائيلية مع التعويل على الدور الأمريكي لرفع المحادثات.
1: مخاطر الجلوس الطويل، الجلوس لساعات طويلة دون حركة قد يرتبط بزيادة مخاطر بعض المشاكل الصحية، لذا يفضل الوقوف أو المشي لفترات قصيرة بشكل منتظم.
0: من التوصل إلى التزام النوايا مع إقراره بأن الوصول إلى الاتفاق النهائي لا يزال يحتاج لمزيد من الوقت والعمل. وصرحت مصادر دبلوماسية في واشنطن أن هامش الخلاف بين الوفدين أصبح أضيق رغم تمسك كل طرف بمواقفه، بالتزامن مع اتصالات سعودية مع واشنطن.
1: السياحة والاقتصاد. تعد السياحة من أهم القطاعات الاقتصادية في العالم، حيث توفر فرص عمل وتدعم قطاعات متعددة مثل النقل والفنادق والمطاعم والسياحة بشكل عام. أيضا تنشط عناصر كثيرة في قطاعات أي دولة،
0: فيما نفى مسؤولون من الجانبين اللبناني والإسرائيلي هذه الرواية. عباس متولي، إذاعة الكويت، واشنطن.
1: عزيزي المستمع، هل تعلم أن جسم الإنسان هو آية في التعقيد والإبداع؟ فهو يتكون من مليارات الخلايا المترابطة التي تشكل الأنسجة والأعضاء. تعمل الأجهزة الحيوية مثل الجهاز الهضمي والدوري والعصبي في تناسق تام لضمان بقاء الإنسان، حيث يؤدي كل جزء دورا لا غنى عنه للحفاظ على استقرار وتوازن الحياة.

السفر وتوسع الآفاق. يمنح السفر فرصة للتعرف على ثقافات جديدة واكتساب خبرات مختلفة، مما يساعد على توسيع نظرة الإنسان للعالم من حوله.

المدن التاريخية تضم بعض المدن حول العالم مباني وآثار يعود تاريخها إلى مئات أو حتى آلاف السنين، مما يجعلها وجهات مميزة لعشاق السياحة والتاريخ.

لماذا يصعب على الإنسان تقبل الصدفة؟ الدماغ يحب النظام والمعنى، لذلك يرفض فكرة أن بعض الأحداث تحدث بلا سبب واضح. علم النفس يوضح أن الإنسان يفضل تفسيراً خاطئاً على غياب التفسير. هذا الميل ساعد في بناء الحضارات، لكنه أيضاً سبب كثيراً من المعتقدات غير الدقيقة.

0: كيف أثرت الكتابة على طريقة تفكير البشر؟ الكتابة لم تكن مجرد وسيلة حفظ، بل أعادت تشكيل التفكير نفسه. كان التفكير شفهيا وتسلسليا، وبعدها أصبح تحليليا ومجزئا. هذا التحول غير الفلسفة والعلم وطريقة فهم الإنسان لذاته.
1: خلال يوم واحد، وأكد الرئيس ترامب أن الولايات المتحدة تتفاوض مع إيران من موقع القوة، معربا عن اعتقاده بإمكانية التوصل إلى اتفاق ولكن ليس بأي ثمن. وعكست هذه الأنباء انخفاضا ملحوظا في أسعار النفط.
2: حقيقة إنسانية أخيرة، الفضول هو محرك كل تقدم، كل اكتشاف، وكل حضارة، وكل تغيير كبير بدأ بسؤال بسيط. الفضول ليس ترفا فكريا، بل دافع أساسي للفهم والتطور. حين يتوقف السؤال يتوقف التقدم، وحين يعود الفضول يعود الإنسان لاكتشاف العالم من جديد.

0: وأكد وزراء الخارجية الخليجيين أن تحقيق سلام وأمن إقليميين دائماً يتطلب
1: كيف غير اختراع الخرسانة طريقة بناء العالم.
0: بما فيها
1: الخرسانة ليست مجرد مادة بناء، بل واحدة من أكثر الابتكارات التي غيرت شكل الحضارة الحديثة. استخدامها سمح ببناء جسور وناطحات السحاب وسدود لم يكن من الممكن تنفيذها بالحجر أو الخشب وحدهما. الدراسات الهندسية تشير إلى أن الخرسانة المسلحة جمعت بين قوة الضغط العالية ومقاومة الشد، ما جعلها أساس البنية التحتية الحديثة. المثير أن الرومان استخدموا شكلا بدائيا من الخرسانة، ما زالت بعض مبانيه صامدة حتى اليوم.

الهندسة، ولماذا لا تسقط الجسور الطويلة؟ الهندسة الإنشائية تعتمد على توزيع الأحمال لا على القوة المطلقة. الجسور الطويلة مصممة بحيث توزع الوزن والحركة والاهتزازات على كامل الهيكل لا على نقطة واحدة، لهذا نرى الجسور تتحرك قليلاً مع الرياح أو السيارات، لأن المرونة المدروسة أكثر أماناً من الصلابة التامة. هذا المفهوم غير نظرتنا إلى معنى القوة في البناء.

الصحة ولماذا لا يشعر الجسم بالمرض فورا؟ الجسم البشري يملك قدرة عالية على التعويض، ولهذا قد يستمر في العمل رغم وجود خلل داخلي. كثير من الأمراض تبدأ بصمت لأن الجسم يحاول التكيف بدل إطلاق الإنذار فورا. لهذا تؤكد الدراسات الطبية أهمية الفحوصات الدورية، لأن غياب الأعراض لا يعني غياب المشكلة.

0: الجمال، ولماذا يرى البعض أن الوجوه المتماثلة أجمل؟ تشير أبحاث
1: النشرة
0: علم
1: الجوية
0: الإدراك البصري إلى أن الدماغ
1: 26/6.
0: يميل لا شعوريا عند بعض الأشخاص
1: المستمعين.
0: إلى الوجوه المتقاربة في التماثل، لأن التماثل ارتباطا تطوريا بالصحة الجديدة. هذا لا يعني أن الجمال محصور في التماثل، لكنه يفسر لماذا يشعر بعض الأشخاص بالارتياح عند رؤية توازن بصري في الوجوه والأشكال.
1: الطقس المتوقع خلال 12 ساعة القادمة: طقس حار والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعتها ما بين 8 إلى 35 كيلو متر في الساعة خلال النهار. والبحر
2: الطب، ولماذا تختلف استجابة الناس لنفس العلاج؟ الدراسات الطبية الحديثة تؤكد أن الاستجابة للعلاج تختلف من شخص لآخر بسبب الجينات ونمط الحياة والبيئة. لهذا بدأ الطب يتجه نحو ما يسمى الطب الشخصي، حيث يراعي اختلاف الجسم بدل الاعتماد على علاج واحد للجميع. هذا التحول غير مفهوم العلاج من وصفة عامة إلى خطة فردية.
1: والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة، أيضا تتراوح سرعتها ما بين 6 إلى 30 كيلو متر في الساعة. أعزائي المستمعين، الأجواء الحارة مستمرة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام.
0: علم النفس، ولماذا لا نلاحظ تغيرنا التدريجي؟ الإنسان يتغير ببطء، والدماغ لا يسجل التغييرات الصغيرة المتراكمة. لهذا يشعر الإنسان فجأة أنه لم يعد كما كان، رغم أن التغيير حدث على مراحل طويلة. هذا التدرج يجعل التغيير غير محسوس ولكنه عميق الأثر.

العولمة وكيف غيرت مفهوم الهوية. العولمة لم تغير الاقتصاد فقط، بل غيرت طريقة تعريف الإنسان لنفسه. اختلطت الثقافات وتداخلت العادات، وأصبح الفرد يحمل أكثر من تأثير ثقافي في آن واحد. الدراسات الاجتماعية تشير إلى أن هذا التداخل خلق هويات مرنة، لكنه أيضا أثار تساؤلات عن الانتماء والخصوصية الثقافية.

علم الأرض ولماذا تتحرك القارات ببطء؟ القارات ليست ثابتة كما تبدو، بل تتحرك فوق طبقات الأرض ببطء شديد لا يلاحظ خلال عمر الإنسان. هذا التحرك هو السبب في الزلازل والبراكين وتكون الجبال. علم الجيولوجيا يوضح أن ما نراه ثابتاً هو في الحقيقة نظام حي متغير على مدى ملايين السنين.

العلماء ولماذا استغرق بعض الاكتشافات قروناً؟ بعض الاكتشافات العلمية لم تتأخر بسبب نقص الذكاء، بل بسبب غياب الأدوات أو الجرأة الفكرية. التاريخ العلمي يوضح أن أفكاراً كثيرة رفضت في بدايتها لأنها سبقت عصرها. هذا يبين أن العلم لا يتقدم بخط مستقيم، بل عبر محاولات وتصحيحات مستمرة.

التاريخ ولماذا لا يكرر نفسه لكنه يشبه نفسه؟ التاريخ لا يعيد الأحداث نفسها لكنه يعيد الأنماط، الصراعات والتحالفات وصعود الحضارات وسقوطها، كلها تتشابه في الأسباب أكثر من التفاصيل. دراسة التاريخ تساعد على فهم السلوك البشري لا على التنبؤ الدقيق بالمستقبل.

معلومة غريبة، لماذا لا نشعر بدوران الأرض؟ رغم أن الأرض تدور بسرعة كبيرة، لا يشعر الإنسان بهذه الحركة، لأن كل ما حوله يتحرك معها بنفس السرعة. الدماغ لا يشعر بالحركة المنتظمة، بل بالتغير المفاجئ فقط، لهذا يبدأ العالم ثابتاً، رغم أننا في حركة دائمة داخل الكون.

معلومة غريبة، لماذا تبدو بعض الأماكن مهيبة دون سبب؟ علم النفس البيئي يوضح أن الارتفاعات والفراغات الواسعة والصمت يخلق إحساساً بالرهبة. الأماكن التاريخية تجمع هذه العناصر، ما يجعل الإنسان يشعر بعظمة المكان حتى دون معرفة تاريخه. هذا الإحساس استجابة نفسية عميقة للبيئة.

حقيقة إنسانية، المعرفة تغير الإحساس لا الواقع. الدراسة النفسية تشير إلى أن فهم ما يحدث يقلل التوتر حتى لو لم يتغير الحدث نفسه. المعرفة لا تلغي المشكلات، لكنها تمنح الإنسان شعوراً بالسيطرة والطمأنينة، وهو ما يجعل التعامل مع الواقع أسهل.

كيف صممت المباني القديمة لتقاوم الحرارة دون تكيف؟ تشير دراسات في العمارة التقليدية إلى أن كثيراً من المباني القديمة صممت بطريقة ذكية للتعامل مع المناخ القاسي. استخدم الجدران السميكة والساحات الداخلية والنوافذ المرتفعة ساعد على تدوير الهواء وتخفيف درجة الحرارة داخل المبنى. هذه الحلول لم تكن عشوائية بل نتيجة تجربة طويلة وفهم دقيق لحركة الشمس والهواء. اليوم تعود الهندسة الحديثة للاستفادة من هذه المبادئ فيما يعرف بالبناء المستدام.

الطب ولماذا يختلف إحساس الألم من شخص لآخر؟ الألم ليس تجربة جسدية فقط، بل نفسية أيضا. الدراسات الطبية تؤكد أن الدماغ يلعب دورا رئيسيا في تفسير شدة الألم، الحالة النفسية والتجارب السابقة، وحتى التوقعات قد تزيد أو تخفف الإحساس بالألم. لهذا قد يشعر شخصان بنفس الإصابة بدرجات ألم مختلفة تماماً. فهم هذا الأمر غير أساليب علاج الألم في الطب الحديث.

علم النفس ولماذا نحتاج أحياناً إلى التغيير حتى بدون سبب واضح. تشير أبحاث نفسية إلى أن الإنسان يشعر أحياناً برغبة في التغيير دون وجود مشكلة مباشرة. هذا الشعور ناتج عن حاجة داخلية للتجديد، لأن الدماغ يمل التكرار الطويل. التغيير هنا ليس هروباً بل محاولة لإعادة التوازن الذهني. تجاهل هذه الحاجة قد يؤدي إلى شعور بالضيق أو الجمود النفسي.

علم الأرض، ولماذا تبدو الجبال ثابتة لكنها لا تتحرك؟ الجبال التي نراها ثابتة هي في الحقيقة نتيجة حركة مستمرة في باطن الأرض. علم الجيولوجيا يوضح أن الجبال قد ترتفع أو تنخفض ببطء شديد لا يلاحظ خلال عمر الإنسان. هذه الحركات هي جزء من دورة طويلة تشكل سطح الأرض. إدراك هذا الأمر يغير نظرتنا لماذا نعتبره ثابتا أو دائماً.

معلومة غريبة، لماذا تبدو بعض الأماكن مريحة دون سبب منطقي؟ تشير دراسات في علم النفس البيئي إلى أن بعض الأماكن تمنح شعورا بالراحة بسبب توازن عناصر غير مرئية مثل الإضاءة الطبيعية والضوضاء المنخفضة وتناسق الألوان. الدماغ يلتقط هذه العناصر دون وعي ويترجمها إلى إحساس بالطمأنينة، لهذا قد يشعر الإنسان بالارتياح في مكان معين دون أن يعرف السبب الحقيقي.

0: إلى هنا أعزائنا المستمعين نصل إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. بين البناء والهندسة، وبين الطب والنفس، وبين الأرض والتاريخ، ومعلومات غريبة نعيشها دون أن نلتفت لها، في نادي المنوعات نحاول أن نوسع زاوية النظر ونقرب المعرفة ونجعل السؤال بداية للفهم. أعزائنا المستمعين، نلتقي معكم في حلقات قادمة.
1: قدمت لكم إذاعة دولة الكويت برنامج نادي المنوعات.

تقبلوا تحيات أسرة البرنامج: زهرة الشواف، فاطمة أبو حمد، دانا باركي، محمد سيد، نادي المنوعات، إخراج وليد العنزي.

سلام على من وقفوا ولم تهزهم العواصف ولم تربكهم الخطوب، بل مضوا بعزم الرجال وبإيمان الأبطال.

تمام صبيحتي صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. بيان خليجي أمريكي مشترك يشدد على سيادة دولة الكويت على مياهها الإقليمية ويدعو الحكومة العراقية للوفاء بالتزاماتها الثنائية والدولية. وزير الخارجية الأمريكي يؤكد التزام الولايات المتحدة الراسخ تجاه أمن دول مجلس التعاون. الرئيس الأمريكي يقول إن مضيق هرمز يشهد حركة شحن نفطية قياسية بعد إعادة فتحه. الولايات المتحدة تعلن تمديد محادثات لبنان والاحتلال الإسرائيلي ليوم رابع. الاحتلال الإسرائيلي يشن غارتين على بيت ياحون في جنوب لبنان، وتضارب الأنباء بشأن انسحاب إسرائيل من جزء من المنطقة العازلة. أوكرانيا تستهدف مصافي نفط روسية وتعلن التصدي لهجمات على كييف. فنزويلا تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين إلى أكثر من 200 قتيل ومئات المفقودين. الولايات المتحدة تقدم 150 مليون دولار مساعدات عاجلة لمواجهة تداعيات زلزالي فنزويلا. والاتحاد الأوروبي يوافق نهائيا على الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة قبل انتهاء مهلة الرئيس الأمريكي. شكرا على حسن المتابعة، دمتم في أمان الله.

0: يا حماة الديار، لكم في القلوب منزلة، ولكم في التاريخ صفحة مضيئة، ولكم في دعاء الأمهات مكانة لا توصف.
1: كفو كفو يا عيال الديرة، كفو كفو كفو يا عيال الديرة، كفو اي والله كفو.
0: أنتم الحصن الحصين والسياج المنيع والأمل الذي يسكن قلوب الناس في أوقات الشدة. إذاعة دولة الكويت تقدم كويت الإنجاز. تسعى دولة الكويت دائماً إلى تحقيق التقدم والريادة في مختلف المجالات. من هذا المنطلق يأتي برنامج كويت الإنجاز ليكون منصة تعكس جهود الدولة في التنمية والتطوير. كويت الإنجاز يبرز دور الكويت في مجالات العمل الإنساني داخل وخارج البلاد عبر استعراض المبادرات التطوعية والمشاريع الخيرية والقصص الملهمة للأفراد والمؤسسات التي تساهم في نشر الخير بأرجاء العالم المترامي الأطراف. كويت الإنجاز، إعداد الدكتور ثامر الديحاني، تقديم أحمد شاكر ومساعد السوارج، تنفيذ عبيد عباس. كويت الإنجاز للمخرج سالم الراشد.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعين عبر أثير إذاعة دولة الكويت، وبهذه الحلقة الجديدة من البرنامج الأسبوعي كويت الإنجاز. مستمعين الكرام، مع بداية العطلة الصيفية تتغير حياة البيوت قليلا وتخف ضغوط الدراسة والعمل، وتبدأ الأسر في البحث عن وقت أكثر للراحة ووقت أجمل للتقارب وفرصة جديدة لإعادة ترتيب الحياة اليومية بشكل أبسط وأهدأ. وهنا تظهر أهمية العطلة الصيفية، فهي ليست مجرد توقف عن الدراسة أو حتى العمل، بل هي مساحة جميلة يمكن أن تستثمر في بناء العلاقات الأسرية وكذلك تعزيز التواصل بين الوالدين والأبناء وصناعة أجواء من الراحة النفسية التي يحتاجها الجميع بعد عام كامل من الجهد والتعب. لكن السؤال المهم مستمعينا الكرام الذي نطرحه في هذا اللقاء، كيف نجعل من العطلة الصيفية فرصة حقيقية لتقوية الأسرة وبناء الشباب وتحقيق الراحة النفسية للجميع؟ لكن مستمعينا دعونا نتعرف على ضيفنا بعد هذا الفاصل.
1: يعد الإنجاز والتطوير من الركائز الأساسية التي تقوم عليها نهضة المجتمعات الحديثة، ويحتلان مكانة مهمة في مسيرة التقدم التي تسعى الدول بشكل مستمر إلى تحقيق رؤية تنموية شاملة تواكب التغيرات العالمية.

0: أهلا بكم مجددا مستمعين عبر أثير إذاعة دولة الكويت، وأنتم تستمعون إلى البرنامج الأسبوعي كويت الإنجاز. وباسمكم مستمعين أرحب بضيفي بهذه الحلقة، وهو الدكتور عطية العلي، مستشار أسري وتربوي. حياك الله دكتور عطية، وشكرا لك على قبول هذه الدعوة معنا في برنامج كويت الإنجاز.
1: الله يحييك أخوي مساعد، والشرف لي حقيقة، وأنا اللي يسعدني أن ألتقي بك وبالسادة المستمعين الكرام في إذاعتنا الحبيبة إذاعة دولة الكويت.
0: دكتور عطية، في البداية احنا نبحث دوما عن الإنجاز، لكن أجمل إنجاز في هذه الحياة هو إخراج أبناء فاعلين من خلال الأسرة، والأجمل أكثر عندما يكون ولي الأمر في هذه الأسرة معطي كل جهده وأيضا وقته لهذه الأسرة حتى يكونوا فاعلين بهذا المجتمع وكذلك منجزين. إذا ذهبنا إلى السؤال الذي تم طرحه في بداية هذه الحلقة، وهي كيف نجعل من العطلة الصيفية فرصة حقيقية لتقوية الأسرة وبناء الشباب وتحقيق أيضا الراحة النفسية للجميع، ماذا يقول لنا الدكتور عطية العلي؟
1: الله حييك ويجيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حقيقة بداية يعني جميلة ورائعة لما حضرتك تكلمت وقلت الأجمل هو بناء أسرة وبناء شباب يعني يكونون لبنة صالحة في بناء الوطن. حقيقة هذا هو الاستثمار الحقيقي، وهذا هو الذي نريده لأسرنا، أن تكون أول شيء متحابة مترابطة يسودها الود والاحترام والتقدير والانسجام العاطفي، وكذلك الاهتمام بالأولاد والاهتمام بالنشأ، فهم الامتداد الطبيعي لنا، وهم الاستثمار الحقيقي. الأموال تروح وترد، لكن لما نستثمر بأولادنا حقيقة هم الذين يعني كما قيل استثمارنا سواء الحالي ولا المستقبل، وكذلك لبناء الأوطان. أما إذا أتينا إلى سؤال حضرتك عن كيف تقوي العطلة الصيفية العلاقة بين أفراد الأسرة وكيف نستغلها الاستغلال الأمثل، لا شك أن العطلة الصيفية ليست مجرد وقت فراغ، بل هي حقيقة فرصة ذهبية لإعادة بناء العلاقة الأسرية على أساس من القرب والود والاحترام، وهذا هو الأساس. يعني احنا نشوف العطلة الصيفية تتكرر كل عام، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى، وهي نعمة والله زين، لكن أيضا العطلة الصيفية ليست فقط للأولاد، حتى الآباء والأمهات يحتاجون هذه العطلة لزيادة الوقت المشترك بينهم بين أولادهم بعد انشغال مدة عام في سواء في الدراسة ولا العمل، كذلك الحوار اليومي الهادف داخل الأسرة، يعني بدل الانشغال تدري من مدارس مهما كان في دراسة في متابعة في سواء في الوظيفة سواء في الدروس سواء في الاختبارات مهما كان. فبالتالي حقيقة الحوار نحتاجه، كذلك ممكن كذلك نجعل هناك رحلات حتى داخل البلد حتى داخل الكويت زين، أنشطة عائلية تجمع أفراد الأسرة في أجواء من المتعة والتقارب، كذلك المشاركة في التخطيط لاتخاذ القرار، نجعل أولادنا لهم أيضا يد في موضوع التخطيط سواء للرحلة داخل الكويت أو رحلة للسفر إذا يعني استطاعت الأسرة مثلا أن تسافر خارج البلد، أيضا تقليل الضغوط والالتزام، هذا يخفف حقيقة من التوتر ويزيد الهدوء الأسري، كذلك والأجمل صناعة ذكريات مشتركة جميلة يبقى أثرها في نفوس الأولاد ونفوس الأسرة بصورة عامة.
0: أيضا دكتور عطية، يعني جميل أن نلتقي ونرتقي في برنامج كويت الإنجاز حتى نثقف أنفسنا ونثقف إخواننا المستمعين حتى ندرك ذلك الوعي المهم وهو تكوين الأسرة. اليوم المقبلين على الزواج، ماذا ينصحهم الدكتور عطية حتى يؤسسوا أسرة صحية في المجتمع؟
1: والله هذا سؤال جميل جدا، يعني دائما أن يعرف الإنسان ما هي حقوقه وما هي واجباته سواء للزوج أو للزوجة، هناك حقوق، لكن أنا دائما أكرر أقول ما يحتاجه الرجل من المرأة هو ما تحتاجه المرأة من الرجل، الاحترام، التقدير، الاهتمام، الكلمة الطيبة، المعاملة الحسنة، أني أعرف شعور الآخر، أني أهتم بمشاعر الآخر، يعني أيضا أحفظ الود، هذه الأشياء يعني حقيقة مهمة جدا. كذلك بالنسبة للزوجة أو البنت المقبلة على الزواج، ترى الزوج مو هو أبوك، مو هو الوالد. يعني دائما لازم نفرق بين علاقتي أنا كبنت مقبل على الزواج، علاقتي مع أبوي. الأب يعني سبحان الله يعني يرى الأولاد هو عالمه وهو مشروعه وهو استثماره، لذلك يهتم ويرعى وهذا واجبه حقيقة. لكن الزوج يعني علاقة تستمر إن شاء الله إلى ما شاء الله سبحانه وتعالى، يسودها المودة، يسودها الاحترام، يسودها الحب، يسودها التغافل، يسودها أني التسامح، أني أعرف مشاعرك، أني أهتم فيك. هذه من الأشياء حقيقة الأساسيات التي يجب أن يعرفها الزوج والزوجة في بداية حياتهما ليهنأ ويسعد بإذن الله ويكون أسرة سعيدة تكون أساس لبناء المجتمع.
0: لكن أولياء الأمور في بداية حياتهم ما عندهم الخبرة الكافية في تربية الأبناء، ولا يفهمون أن الطفل تتكون شخصيته في بداية سنوات حياته. دكتور عطية، ماذا توجه من خطوات علمية حتى يربي ذلك الأب وتلك الأم أبنائهم الجدد في حياتهم؟
1: شوف، دائما أنا حقيقة أبدأ مع الأسرة الكبيرة، أم الزوجة وأم الزوج، وكذلك الأسرة الكبيرة بالنسبة للأسرة الصغيرة. جميل أن تجلس الأم مع بنتها المقبلة على الزواج وتعلمها، تعطيها توجيهات. الآن العالم بين يديك أخي مساعد، يعني اللي بيسأل واللي بيتثقف واللي بيتعلم الأمور سهلة، سواء يعني ممكن يسأل، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ممكن تسأل أمها، ممكن تسأل أهل الخبرة الذين يودون لها حياة سعيدة. التربية حقيقة ما هي سهلة، ولكن أيضا ما هي صعبة. أنا دائما أشبه التربية بزراعة الأشجار المثمرة.

0: تحتاجها. فبالتالي كذلك التربية تحتاج منا إلى جهد، تحتاج منا إلى اهتمام، تحتاج منا إلى رعاية، تحتاج منا إلى دعاء. هي المسألة يعني ما هي صعبة بحيث إن يعني لا نقبل عليها، لا لا بالعكس، لابد الله سبحانه وتعالى خلقنا في هذا الكون لنتكاثر، لنتعايش، لنبني الأسر. فبالتالي لكن هذا الأمر يحتاج منا إلى صبر، يحتاج منا إلى تعلم، يحتاج منا إلى تدريب. ولا بأس أن نتعلم من بعض، الأسرة الكبيرة تعلم من الأسرة الصغيرة، الأصدقاء. مثل ما قلت لك يعني الإنسان ممكن في هذا العالم مو بروحه والله الحمد يستطيع أن يتعلم ويأخذ المعلومة من مصادر كثيرة، لكن لابد أن تكون هذه المصادر فيها المود وفيها اللي خاف الله سبحانه وتعالى فيه.
1: أيضا الدكتور عطية يعني في بداية حياة المعاريس خاصة الجدد في حياتهم تلاقي ما شاء الله الجيل الحالي كلهم يعمل، المرأة عاملة والرجل عامل، ليس لديهم يعني أوقات فراغ كبيرة مثل السابق، كانت الأم موجودة في المنزل منذ الصباح حتى نهاية الليل حتى يناموا الأطفال، وتصحى حتى قبلهم من النوم حتى تجهز لهم تلك الأساسيات التي يحتاجونها في يومهم ولزوجها كذلك. لكن اليوم أصبح هناك ضغوطات بالحياة، اضطرت المرأة إلى الخروج للعمل، وأصبح ستايل حياة متعارف عليه في دولة الكويت. اليوم عندما يدخل هذا الطفل إلى المدرسة كيف يعني دائما نسمع من المعلمين لابد أن الأب يشارك في عملية الدراسة هذه، وأيضا يكون هناك تواصل ما بين المدرسة وبين الأسرة حتى يكون هناك تقارب بينهم مع هذا الابن، والشخص منا يعرف ابنه أين متجه في هذه الدراسة. لكن اليوم مع ضغوطات هذه الحياة كيف توصي الأب والأم العاملين أنهم يأخذون الحذر في حياة أبنائهم المستقبلية، خصوصا بهذا الوقت في المرحلة الابتدائية بالذات والمتوسطة يكون في سن مراهقة يكون محتاج إليهم، ما هي الترتيبات اللازمة؟
0: شوف أنا أقول لك أول شيء مو الكل يعني نقول معظم زين معظم في بعض الحريم ما تعمل، فبالتالي نعم معظم، وهذه مو بس عندنا في الكويت، هذه في العالم الآن صحيح. يعني العالم العربي والعالم بصورة عامة. لكن دوري أن أوازن بين البيت وبين العمل، بين البيت وبين يعني الحقوق الزوجية. لابد في توازن، لابد يعني يجلس الزوجان مع بعض ويضعان خطوط عريضة وخطوط مهمة لحياتهما زين عشان يسعدا زين، وأيضا تخف المشاكل بينهم. يعني أنت الآن كموظف هناك حقوق وواجبات لك بالنسبة للعمل، لك وعليك، صح ولا لا؟ صحيح. سواء أنت رجل ولا امرأة أيا كان، فبالتالي أيضا أنا وراي أسرة، فبالتالي لابد أني أعرف كيف أوازن بين حياتي الأسرية وبين عملي، بين حياتي حتى العامة مع الناس. فبالتالي الكيس الفطن من يستطيع أن يجعل هناك مثلا بالنسبة للبيت خطوط حمراء زين، خطوط حمراء واهتمام، وهي الأصل، هي الأصل للبيت. ثم أيضا العمل أعطي يعني أعطي كل ذي حقا حقه. هذا الأمر وهذا التوازن وهذا الترتيب وهذا التقسيم يريح الإنسان وأيضا يرتاح. فبالتالي أيضا مثل ما تفضلت الأب عليه يعني له دور كبير، لكن الدور الأول في النشأة الأولى بالنسبة للطفل الأم مدرسة إن أعددت شعبا طيبا العراقي. الأم تجلس مع ولدها توازن في الأوقات سواء الرضاع سواء الإطعام سواء الاهتمام سواء الرعاية، ما أترك أولادي يربيهم غيري. لذلك من الأشياء المهمة أن التربية لا تفوض، التربية لا تفوض. أنا الرعاية ممكن الأكل المشرب كذا يفوضها سواء للعاملة في البيت أو لأمي أو لأختي أو أي كان، لكن حقيقة التربية لا تفوض. هذا دوري كأب، دوري كأم، لكن مثل ما قلت لك نجلس مع بعض في بداية حياتنا نضع خطوط عامة وخطوط يعني مهمة حقيقة وأطر لحياتنا كيف نتعامل مع أولادنا. يعني هي المسألة مو طفل واحد، أسأل الله أن يبارك في الجميع وأسأل الله أن يرزق الجميع الأولاد بنين وبنات. يعني الأسرة تتكون من 3-4 أولاد عندهم، فبالتالي لابد أني أعرف كيف أهتم بأولادي، كيف أيضا من أنت أثرت نقطة مهمة جدا، الأولاد في المدرسة لابد من المتابعة، لابد أن الوالد يتابع.

0: يتابع أولاده أو الأم حتى تتابع بناتها في المدرسة، تعرف ما هو مستوى البنت، ما هو مستوى الولد في المدرسة، هل الولد يشارك، هل الولد يشاغب، هل الولد متعاون، هل في إشكالية، هل هناك تنمر على الولد. يعني هذا جدا مهم، لكن هذا دوري كأب، دوري كأم في بداية حياتنا الزوجية، نضع أطر، نضع يعني خطوط، نضع أسس نتعامل فيها بيننا وبين أنفسنا كزوجين. احنا نتكلم أيضا عن شيء نسميه الترابط الأسري، وهو الأهم حقيقة في الأسرة. زين، يعني لابد أني أعرف حقوقي واجباتي، أعرف مالي وما علي، كيف يعني أحافظ على بيتي، أحافظ على زوجي، سواء الزوج للزوجة والزوجة لزوجها. زين، أحافظ على أولادي، والأولاد نعمة من نعم الله، بل الزوج والزوجة نعمة، البيت نعمة من نعم الله، أحافظ عليها. زين، ما أنشر أيضا أسرار بيتي، ما أطلع أي أحد على بيتي. هذه الأمور كلها تبني أسرة حقيقة سعيدة بإذن الله تعالى، فيها الأولاد يعني لهم تقديرهم ولهم احترامهم والاهتمام فيهم، أيضا راح بإذن الله تعالى يكونون ناجحين سواء في مدارسهم وفي حياتهم العامة.
1: وهذا ما نرجوه من الله سبحانه وتعالى، أن نلتقي في هذا البرنامج حتى نرتقي ونوسع أيضا تلك المدارك الخفية أو التي لا تعلم مدى أهمية هذا الترابط الأسري في حياة الأسرة. لذلك مستمعينا، دعونا نتوقف مع هذا الفاصل، ومن ثم نواصل كويت الإنجاز.
2: يساهم الإنجاز في رفع مستوى الإنتاجية في مختلف القطاعات مثل التعليم والاقتصاد والخدمات، كما يعزز روح المبادرة لدى الأفراد خاصة فئة الشباب، ويدفعهم إلى المشاركة الفاعلة في بناء المجتمع. ويعتبر الإنجاز عاملا مهما في تعزيز التنافسية على المستوى الإقليمي والدولي.

0: عودة مجددا معكم مستمعين عبر أثير إذاعة دولة الكويت، وأنتم تستمعون إلى البرنامج الأسبوعي كويت الإنجاز. وأذكر بضيفي بهذه الحلقة وهو الدكتور عطية العلي، مستشار أسري وتربوي. حياك الله مجددا دكتور عطية.
1: الله حييك أخوي مساعد، أهلا بك.
0: قبل الفاصل تحدثت عن عدة نقاط مهمة، وهي الانتباه إلى الأسرة وإلى الأبناء، وكذلك مدى أهمية ذلك الترابط الأسري في حياة الأسرة. اليوم إذا طرح كسؤال وتوضيح أكثر حتى نستوعب هذه الحياة أكثر، ما مدى أهمية الترابط الأسري اليوم في حياة الأسرة؟
1: الترابط الأسري هو حالة من التقارب والانسجام العاطفي والفكري والاجتماعي بين أفراد الأسرة. حقيقة هذا الترابط يمثل شبكة الأمان النفسي التي تدعم وتدعم الفرد في الأسرة، وأيضا هذا الترابط يبنى على أسس من المودة والاحترام والتواصل الفعال وكذلك المشاركة الوجدانية. يعني نقول دائما الترابط الأسري هو أساس البيت الناجح، هو اللي يجعل العلاقة بين الوالدين والأبناء علاقة مودة، تفاهم، تسامح، ارتقاء. مو بس علاقتنا أخوي مساعد وأخواني أخواتي السادة المستمعين الكرام، ليست مجرد واجبات يومية وهذا مهم، لكن أيضا هناك ترابط قوي، علاقة قوية تجعل الأسرة أكثر استقرارا وسعادة. فإذا عرفنا معنى الترابط الأسري، أهمية الترابط الأسري، أهمية أني أعرف علاقتي وأهمية علاقتي أولا مع الله سبحانه وتعالى في بناء هذه الأسرة، أني أخاف الله سبحانه وتعالى في أسرتي، أني أحترم كذلك أنا كزوج أحترم زوجتي وأحترم أهل زوجتي، يعني أقدرها. يعني دائما الثناء والكلمة الطيبة، يا أخي الكلمة الطيبة صدقة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فالكلمة الطيبة تبني أشياء كثيرة، منها وأهمها علاقتي مع زوجي، علاقتي مع الآخرين. فحقيقة إذا مثل ما تفضلت، إذا عرفنا معنى الترابط الأسري وأهمية الترابط الأسري، راح نرتاح ونريح اللي حوالينا.
0: كذلك الكلمة الطيبة لها أثر ووقع خاص في النفس البشرية، ولها أحيانا ذكريات طيبة. لكن لمن بعض الأخوان والأخوات الذين لا يقيسون تلك الكلمات التي تخرج من أفواههم، ماذا تقول لهم أو ماذا تقول لهم كقصة للموعظة الدكتور عطية؟
1: والله دائما أقول، يعني دائما عشان تفهم مشاعر الآخر، ضع نفسك مكانه. أنت كزوجة، أنت كزوج، أنت كموظف، أنت كمدير، كصاحب عمل، كصديق، شو اللي تبيه من صديقك؟ راح يقول لك والله أبي الكلمة الطيبة، المعاملة الحسنة. طيب هو نفس الشيء، يبي الكلمة الطيبة والمعاملة الحسنة. لذلك الله سبحانه وتعالى شبه الكلمة الطيبة كشجرة طيبة، فرعها ثابت وأصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. وعن الكلمة الخبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. الكلمة الطيبة تصنع المحبة أو تصنع المودة وتصنع لك مكانة في قلوب الآخرين، لا نستهين فيها. الكلمة الطيبة يعني تزيل الحواجز بينك وبين الآخرين أيا كانوا، وحتى الابتسامة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول تبسمك في وجه أخيك صدقة، لا نستهين فيها. وأولى من يستحق من الابتسامة يعني أسرتنا، الأب، الأم، الأولاد. كذلك أنا إذا رحت مثل الأصدقاء في الديوانية أو زملاء العمل أو أي ألتقي بأي أحد، أبتسم في وجهه. لكن قل الابتسامة هي الجملة الجميلة الرائعة التي تفهم بدون يعني بدون كلمات، ما هي كلمات،

0: لكن يفهمها العربي والأعجمي والبعيد والقريب. لا نستهين بالابتسامة، لا نستهين بالكلمة الطيبة، نبادر فيها، نجعل لنا بصمة في هذه الحياة.
1: أيضا غض البصر كم هو مفيد في حياتنا الدكتور عطية؟
0: طبعا غض البصر هذا يعني شيء مطلوب، يعني غض البصر عن محارم الله سبحانه وتعالى، عن يعني البعض يتطلع وأنا راح
1: أخطاء الآخرين، يعني
0: أخطاء مثلا أخطاء، سواء أنا راح أقول لك شغلة، يعني أحيانا لابد أنك تغض الطرف، يعني نغض الطرف، بمعنى نغض الطرف عن الأخطاء، وأعلم أن مثل ما مساعد يخطئ أيضا أنا أخطأ، مثل ما الطرف الآخر يخطئ، كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فبالتالي إذا أنا يعني عرفت هذه الحقيقة، وأنا بشر وأنت بشر والآخرين بشر، كلنا يخطئ، لكن الجميل أني حينما أخطئ يا مساعد حبيبي وأخوي أني أعتذر منك، والاعتذار من شيم الكبار، مو عيب. أن حتى والله يعني أنا دائما حتى في بعض اللقاءات أقول مو عيب إذا أخطأ الأب أو الأم في حق الأولاد أنهم يعتذرون من أولادهم. ليش ما أعتذر؟ ليش ما أبني أسس للعلاقة الجميلة؟ ليش ما إحنا دائما نقول الآباء والأمهات قدوة، القدوة في القول والعمل في السلوك. إن أنا إذا أخطأت في حق بنتي زين وسأت لها أقولها بنتي أنا آسف أعتذر منك، إذا أخطأت في حق ولدي أعتذر، إذا أنا أخطأت في حق العامل زين أعتذر، إذا أخطأت في حق إنسان أعتذر. لنجعل حقيقة ثقافة الاعتذار يعني شيء جميل في حياتنا. ليش؟ لأن إذا ما اعتذرت منك وأنت ما اعتذرت مني، الشيطان راح يبني يعني تصور ويبني أشياء كثيرة ويهدم العلاقة بيني وبينك وبيني وبين زوجتي وبيني وبين أولادي وبيني وبين مديري وبيني وبين الآخرين. وبالتالي إحنا الإنسان دائما نقول يعني الكائن حي يعيش وفق مجتمع يألف ويؤلف. ولذلك الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن يألف ويؤلف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. يعني الواحد، وأيضا حديث آخر، المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم.
1: دكتور عطية، لابد أن كثير من الناس أن يفهموا عدة نقاط في الترابط الأسري، أن كل شخص بهذه العلاقة مكمل للآخر وليس في حالة حرب. للأسف أحيانا بعض الأزواج يتكبرون على زوجاتهم وبالعكس كذلك. ماذا تقول للأشخاص الذين لا يفهمون هذا المعنى، أننا نحن مكملون للآخر في هذه الحياة؟
0: أو قد يكون ناسي أو متناسي، زين قد يكون ناسي أو متناسي. إحنا نذكر يعني من خلال البرنامج الطيب، إحنا نذكر الأخوة السادة المسلمين الكرام، الأزواج بصورة عامة، ونذكر العامة في مسألة الإنسان لابد أن يعرف يعني حاجيات الطرف الآخر، أحترم الطرف الآخر، أحترم خصوصيته، حتى لو زوجي أو زوجتي أحترم خصوصيته، أحترم فكره، أحترم أحيانا مجرد جلوسه مع نفسه وقاعد وكذا، أحترم القاعد. ممكن أنا أتي وناقشه، ممكن أني أحاول أساعده، ممكن، لكن بالكلمة الطيبة. حسن الظن، حسن الظن يعني من الأشياء الجميلة بين الزوجين خاصة حقيقة. أحسن الظن بالطرف الآخر، تهجم على الطرف، ما أبني أفكار سلبية يعني مجرد يعني أشياء في ذهني قد يعني أتخيلها وكذا، وأروح أواجه الطرف الآخر مواجهة قد تكون قوية وقد تكون سيئة، وقد يعني تكون ردة فعلها حقيقة كبيرة وسيئة وسلبية، وشيطان يبني عليها أشياء كثيرة يسبب هذا الأمر البسيط في بدايته إلى لا قدر الله تصدع في العلاقة الأسرية. لابد، قلت لك أني دائما أحسن الظن، لابد أني أبادر، لابد أني أيضا أسامح، لابد أني مثل ما تفضلت قبل شوي أغض الطرف عن بعض الأمور اللي تحدث. ليس الغبي بسيد في قومه لكن سيد قومه متغابي. جميل. تغابي عن بعض الأمور عشان تمشي. نعم. الأمور تمشي، السفينة تمشي، حياتنا الأسرية. إذا أنا تميت يعني دائما تك على الوحدة كما يقال، وعلى الأخطاء وأيا كذا، ما يصير، ما تمشي حياتنا، راح راح راح نتعب. وأيضا هذا ينعكس على أولادنا. الأولاد لما يشوفون العلاقة جميلة بين الأب وبين الأم، هذا يعتبر لهم السعادة بكل صورها.
1: وهذا هذا ما نرجو من الله سبحانه وتعالى.
0: نرجو من الله سبحانه وتعالى، وأيضا نرجو منهم من الزوجين. يعني يهتمون بعض، يقدرون بعض. يعني يا أخي أحيانا ترى أحيانا أنا أصبر أحيانا لبعض الأمور، يعني علشان بعض أيضا، عشان أهلي، علشان أسرتي، عشان أولادي، علشان يعني تمشي الحياة. والصبر طيب، وأي في شيء مهم أخوي مساعد، لا أجعل دائما تصرفاتي عبارة عن ردات فعل، وردات الفعل أحيانا تكون قوية، مو ليست كالفعل، زين تكون أقوى وتكون كذا. وعندي أحيانا يعني أبني يعني الأفكار على موقف صار، خلاص راح صار وانتهى، انتهينا من ذاك الموقف. ليش كل شوية أعيد وأكرر وكذا، وأنتي أو أنت وقبل وسويت وعملت وفعلت؟ خلاص في الحياة إذا ما صبرنا، إذا ما يعني قدرنا بعض، إذا ما طوفنا البعض، راح نتعب والله يا مساعد.
1: بالفعل، وهذا مدى أهمية الترابط الأسري اليوم في حياة الأسرة، وهذا ما أحببنا أن نوضحه في هذه الزاوية. لكن مستمعينا، لازال الحديث مستمر معكم في برنامج كويت الإنجاز، فاصل ومن ثم نواصل.
2: أن العلاقة بين الفرد والمجتمع علاقة تكاملية، حيث يؤثر كل منهما في الآخر بشكل مباشر. فالمجتمع يوفر للفرد البيئة المناسبة للنمو والتطور، بينما يسهم الفرد في دعم هذه البيئة من خلال مشاركته الفعالة. لذلك فإن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب تعاونا مشتركا بين الأفراد والمؤسسات، بحيث يعمل الجميع نحو هدف واحد، وهو تحقيق التقدم والازدهار.

0: عودة مجددا معكم مستمعين عبر أثير إذاعة دولة الكويت، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم الأسبوعي كويت الإنجاز. وأذكر بضيفي بهذه الحلقة وهو الدكتور عطية العلي، مستشار أسري وتربوي. حياك الله مجددا دكتور عطية، وإحنا وصلنا وياك إلى الجزء الأخير بهذه الحلقة.
1: حياك الله والساعة المباركة، وأسأل الله يبارك فيك. أهلا بك وبالسادة المستمعين.
0: حياك الله مجددا، ونتكلم اليوم عن صلب هذه الحلقة وهو العطلة الصيفية. كيف يمكن للعطلة الصيفية أن تقوي العلاقة بين أفراد الأسرة دكتور عطية؟
1: طبعا احنا قلنا شيء مهم، يعني العطلة الصيفية مو مجرد وقت فراغ، هي فرصة ذهبية لإعادة بناء العلاقة الأسرية على أساس من المودة والاحترام والقرب. خلينا نقرب من بعض. أحيانا تشوف يعني دوامة العمل والانشغال والدراسة وكذا تبعدنا عن بعض، وأحيانا لأنه قاعد يذاكر لا خلوه يذاكر أو كذا لا أنا مشغول، لكن لا لابد حقيقة، وهني من خلال برنامجكم الطيب يعني نطلب من أولياء الأمور في العطلة الصيفية حاول أخذ إجازة لو أسبوعين. المصيبة أن بعض أولياء الأمور ما يؤمن بهذا الأمر، ما يؤمن أن أخذ إجازة ويقعد معي يعني يقول لك لا عملي ومش عارف وأنا ما أترك العمل وما ليش ما تترك العمل. أخذ إجازة أسبوعين، اقعد مع عيالك، يعني أعرف اهتماماتهم، شاركهم في في في في في التخطيط، في اتخاذ القرار، ابتعد عن ضغوط العمل، ابتعد عن الاحتراق الوظيفي حقيقة، أصنع ذكريات جميلة مشتركة بينك وبين أولادك، هذا يتم في نفوسهم مدة طويلة. أيضا يعني أعرف اهتماماتهم، أعرف هواياتهم، اكتشفهم. والله الذي لا إله إلا هو، كثير من أولياء الأمور مع الأسف ما يعرفون أولادهم، ما يعرفون اهتماماتهم، ما يعرفون هواياتهم. يعني لذلك جلوسنا مع أولادنا مهم، اكتشافنا لأولادنا مهم، اكتشافنا لأنفسنا يا أخي والله مهم. أعطاء نفسي، ترى نفسك لها حق عليك، زين أعرف يعني كيف تدير نفسك، كيف تدير بيتك، كيف تدير أولادك. دائما أقول، لذلك حينما نتكلم عن الوقت أقول من يستطيع أن يدير وقته بعناية يستطيع أن يدير ذاته، يستطيع أن يدير آخرين، والذي لا يستطيع أن يدير وقته بعناية واهتمام وتقدير لا يستطيع أن يدير ذاته ولا يستطيع أن يدير الآخرين.
0: دكتور عطية، للتوضيح أكثر، مدى دور الوالدين أيضا في نجاح هذه الإجازة الصيفية داخل الأسرة؟
1: دور كبير، دور يعني أول شيء التخطيط المبكر للإجازة، لابد أني أخطط. أيضا الاستمتاع مع الأولاد، ومثل ما قلت لك أعرف رغباتهم، أعرف اهتماماتهم، أعرف هواياتهم، نشترك معاهم، خليهم نقسم حتى المهام. يعني ترى مو شرط أن نسافر، لا مو شرط أن نسافر كذا. بعض الناس ما يستطيعون مثلا أن يسافروا، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، زين. فبالتالي أنا ممكن، ترى عندنا بفضل الله سبحانه وتعالى هنا في الكويت أماكن سياحية، بل والله بعض الأخوة الكرام يأتون من الدول المجاورة، وأهلا وسهلا بهم إلى أماكن حلوة وجميلة عندنا. نخطط أن بنزور مثل المركز العلمي، في عندنا مولات من أجمل المولات بفضل الله سبحانه، عندنا المركز العلمي، عندنا مكتبات سواء المكتبة الوطنية ولا الباطين، وعندنا ما شاء الله أماكن حلوة نستكشفها يا أخي. نحط جداول، خلي الأولاد هم اللي يقررون وين نروح، زين. نوزع الأدوار والمسؤوليات بين أفراد الأسرة، نركز على شيء مهم، وأرجو أن نركز حتى على هذه الجملة اللي راح أقولها، على جودة الوقت أكثر حتى من الإنفاق. قد يسألني البعض ما معنى جودة الوقت؟ جودة الوقت اللي يعني فيها يكون الوالدين حاضرين، زين، أو حاضرين بقلبيهما وعقليهما مع أولادهم، مو فقط بالجسد. ما أبيك أنت قاعد معاي وماسك التليفون وماسك الموبايل، زين، وتواصل مع عالمك الافتراضي أو مع الآخرين. لا، أبيك تقعد مع أسرة، تشوف احتياجات أسرتك، تشوف اهتمامات، ابتسم في وجه عيالك، حاورهم، شاركهم،

0: ترى هذا الأمر جدا مهم، قد يعني يطوف البعض الآباء والأمهات، لكن ترى يتم راسخ في أذان وأذهان الأولاد لمدة طويلة، بعدين يذكرك ويقول لك حتى أنت لما طلعنا مع بعض أنت كنت لاهي عنا. لذلك القدوة اللي نحتاجها قدوة عمل وسلوك كما هي قدوة قول وتوجيه.
1: كذلك الدكتور عطية ذكرت الوقت، كيف يمكن أيضا للشباب استثمار أوقاتهم وأوقات فراغهم في العطلة الصيفية؟
0: شوف الشباب ما شاء الله تبارك الرحمن، ترى يعني الله يحفظهم إن شاء الله، يعني ترى هم أذكياء وما شاء الله فيهم الخير وبركة. لذلك أنا دائما أقول أول شيء تقوية العلاقة مع الله سبحانه وتعالى في المحافظة على الصلاة، قراءة القرآن، أيضا تطوير المهارات الشخصية مثل مهارات التواصل، الإلقاء، إدارة الوقت، أيضا ممكن يتعلمون مهارة جديدة مثلا يدشون دورات في اللغات المختلفة، استخدام البرامج، وانت عارف الآن الثورة العلمية الهائلة سواء في الحواسيب ولا التطبيقات الذكاء ولا حتى التصوير ولا حتى التصميم، ويستطيعون بفضل الله سبحانه وتعالى قاعد نشوف إبداعات من أطفال صغار والله في من خلال يعني استخدامهم للحواسيب هذه والذكاء الاصطناعي في مسألة الخط، في مسألة التصوير، في مسألة التصميم. هذا شيء يعني ممكن نوجه أولادنا، وأيضا التوجيه السليم يكون معاهم، يعني نخاف عليهم من انحرافات حقيقة. كذلك أنا ممكن ألحق أولادي بدورات تدريبية تنمي المعرفة وتنمي الخبرة. ومن الأشياء أيضا المهمة ممارسة الرياضة والمحافظة على اللياقة والصحة بصورة عامة. كذلك القراءة، ممكن أنا والأسرة كل أسبوع نختار كتاب زين من الكتب القيمة، ونخلي مثلا واحد من الأولاد كل يوم أو كل أسبوع أو كل ثلاثة أيام نختار كتاب، وأحد الأولاد يقرأ حتى لو يخطئ بالقراءة مو مشكلة، لكن دور الأب ودور الأم التوجيه وأيضا الشرح لهذا الكتاب. كذلك المشاركة في الأنشطة الشبابية من خلال سواء المراكز الصيفية أو زيارة الأهل، صلة الأرحام، هذه كلها أشياء جميلة ممكن يستغلها الشباب حقيقة، ويكون للأسرة أيضا للأب والأم دور فيها في توجيه الأولاد التوجيه السليم، لتكون بإذن الله تعالى إجازتنا وعطلتنا الصيفية عطلة مثمرة إيجابية يكون لها بإذن الله تعالى نتائج والنتائج الطيبة لتنعكس علينا كأسرة وتنعكس بالتالي على المجتمع بصورة عامة
1: بإذن الله. وهذا الشيء اللي نبحث عنه أن يكون أيضا أشخاص منجزين بأخلاقهم وتعاملهم ورقيهم وعلمهم في هذا المجتمع، حتى يستفيد هذا الوطن الحبيب من طاقاتهم وأيضا من علمهم في المستقبل. اليوم دكتور عطية، العلاقة بين العطلة الصيفية بالصحة النفسية للأبناء، كيف نعالج الأخطاء التي قد يصاب بها بعض الأبناء بحالتهم وصحتهم النفسية من خلال هذا الوقت الذي يمكن استثماره خصوصا في العطلة الصيفية؟
0: شوف حقيقة من أهم الأشياء اللي يكون للوالدين دور كبير فيها هي كيف أن يوجه أولادي التوجيه السليم لتخفيف الضغوط. يعني خلاص الدراسة وهموم الدراسة والامتحانات وكذا خلاص انتهينا، الآن احنا نبدأ صفحة جديدة في العطلة الصيفية، نبتعد عن الضغوط. حتى الوالدين يعني دائما يعني أكرر ودائما أطلب من أولياء الأمور أقول لهم أنت لما تكون مع عيالك في سواء في القعدة على الطعام أو في مثلا رحلة أو في سفرة أو في عطلة، لا تكرر مشاكل العمل وتجيب مشاكل العمل وتطرحها قدامهم، وأنا والله كذا وأذاني فلان وتعبني فلان وضغوط العمل. لا لا لا لا، ابتعد عن هذا الأمر، يعني عشان أنت ترتاح والأسرة ترتاح، خلي أولادك يستمتعون، لأن احنا دائما نقول الصحة النفسية لها دور كبير ولها تأثير كبير على الصحة البدنية. لذلك كثير من أمراض حقيقة العضوية أساسها الأمور النفسية، الكلمة الطيبة قلنا، النشاط الاجتماعي، النشاط الرياضي، التخلص من ضغوط العمل والحياة وروتيناتها من خلال العطلة الصيفية، من خلال الجلوس مع الأولاد، من خلال اللعب معاهم، نلعب معاهم يا أخي، سواء في حمام سباحة، سواء نلعب الألعاب الحركية معاهم. هذه هذه هذه حقيقة تقوي الصحة النفسية. كذلك ترتيب الأولويات في الأسرة والتخطيط، تخطيط دائما مهم، سواء للعطلة الصيفية، للأسرة بصورة عامة، وأضع أولادي من ضمن يعني الاهتمام في موضوع التخطيط، وأيضا يكون لهم أيضا دور في هذا التخطيط، مثل ما قلنا غرس القيم والعادات الإيجابية، دائما يكون الحوار بيننا إيجابي بدون صراخ، أنصت لهم، أستمع لهم، أحاورهم، هذا كله يقوي الصحة النفسية وبالتالي ينعكس على صحتهم بسرعة.
1: ذكرت الصراخ لكن لم توضح لنا مدى أثارها السلبية على الصحة النفسية للأبناء دكتور عطية.
0: الأثار السلبية جدا جدا قوية. تخيل إذا أنت ما تتعامل مع أولادك إلا بالصراخ ولا بالصياح وأحيانا رفع اليد، الولد هذا كيف راح تكون حياته، كيف راح تكون سلوكياته، كيف راح تكون تصرفاته، أصلا هو يخاف يواجهك، أصلا هو يخاف يحاورك، أصلا هو يخاف يتكلم معك، وهذا راح ينعكس على علاقته أيضا في المدرسة. يعني هذا يبني صورة ذهنية سلبية في الولد، وهذا ممكن يكون لها أيضا أثار يعني حتى على صحة الولد، خاصة صغار السن، ممكن لا قدر الله التبول اللا إرادي، عدم النوم، الصراخ وهو نايم، يفز وهو نايم، هذه كلها يعني من خلال السلوكيات أو بعض السلوكيات السلبية اللي يشوفها الولد. أيضا الصراخ في العلاقة بين الأب وبين الأم، عدم التفاهم، هذا كله ينعكس على الأولاد. احنا قلنا في بداية اللقاء لابد أن نعرف معنى الترابط الأسري، نعرف معنى التفاهم، معنى المودة، معنى الاحترام، معنى التغافل، معنى التسامح، هذا كله يبني الأسرة. وعكس ذلك النتائج اللي أنا قلت لك يا قبل شوي، الأولاد يكونوا مساكين، يعني ما يعرفون كيف يتصرفون، حياتهم متعبة، الصحة النفسية أيضا مرهقة، التصرفات ينعكس أيضا على الدراسة، على الواجبات المدرسية، على علاقتهم مع زملائهم، مع أقرانهم، كذلك مع الناس بصورة عامة.
1: أيضا الدكتور عطية، بالنسبة إلى الصحة النفسية إذا كانت موجودة في الأسرة وتعاملهم طيب، وأيضا يكون الود والاحترام فيما بين هذه الأسرة، ماذا يخرج من هذه الأسرة؟
0: عكس اللي مساء، تخيل لو العلاقة طيبة بين الأبوين والاحترام سائد دائما في حوارهم، في علاقتهم، لما يناديها أم فلان أو الزوجة تنادي أبو فلان حبيبي، تقول له مثلا حبيبي، يقول لها حبيبتي، يقبلها على راسها، تقبلها على راسها، فهمت علي؟ هل هالسلوكيات الطيبة هذه يعني والله الذي لا إله إلا هو تبني أسرة جميلة متحابة مترابطة. تخيل الأطفال لما يشوفون هالسلوكيات الجميلة بين الوالدين، الأم تعرف ما يريده الأب بدون أن يتكلم، من دخوله البيت إلى حتى الطعام، إلى حتى المنام، إلى حتى الخروج من البيت، زين، وكذلك الأب كيف يتعامل مع الأم بكل احترام، بكل ود، يساعدها في تدريس الأولاد، يساعدها في التربية، في تربية الأولاد، يعني لما يتكلم سم وآمر، وهو لما حاضر وإن شاء الله وإبشري، ولما يتكلم يعني يكون ذكر الله سبحانه وتعالى بينهم، وتكون المودة والاحترام بينهم، يعني هذا ينعكس على الأولاد، ينعكس على سلوكيات الأولاد، ينعكس على أفكار الأولاد، ينعكس على الدراسة، دراسة اللي يكون في بينهم الأمن، الأمن الاجتماعي والأمن النفسي، ويكون هناك حب وقابلية للدراسة، وحب وقابلية للحياة، وحب وقابلية لبناء علاقات مع الآخرين.
1: للأمانة يعني رأينا نماذج مشرفة وجميلة بهذا المجتمع من خلال العطاء الأول داخل الأسرة دكتور عطية. لكن نعود إلى العطلة الصيفية، كيف يمكن تحقيق التوازن بين الراحة والاستفادة في هذه العطلة؟
0: شوف هي العطلة للراحة، زين، وأيضا لكسر الروتين، زين، نكسر الروتين اليومي، احنا بدل من الصبح الواحد يروح العمل، سواء الأم ولا الأب، يرجع مثلا بعد الظهر تعبان مرهق كذا، الآن لا في العطلة يعني خلاص راحة. لكن أهم شيء إدارة الوقت، نرجع إلى إدارة الوقت زين، يعني نعرف كيف ندير يعني أوقات وساعات العطلة الصيفية إدارة جميلة، بحيث يعني نستفيد من العطلة بصورة عامة، نستفيد من وقت الفراغ اللي أخذناه من خلال العطلة وكرمنا الله به، وهي نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، من خلال ممارسة الرياضة قلت لك، ممارسة الأنشطة الجميلة، أني أسوي مثلا جدول رحلات سواء السفر، والسفر هم نعمة اللي يقدر يسافر وكذا يستكشف يعني معالم أخرى، يستكشف مثلا متاحف، يروح إلى أماكن جميلة. ولذلك دائما نقول يعني حاول أن توثق تصور يعني أيضا لهنا ذكريات جميلة قد لا تتكرر. فهني أنت تستطيع كأب، تستطيع الأم كذلك يعني إضفاء الجو الجميل على الأسرة بهذه العطلة، ونستفيد منها الاستفادة الأمثل والأجمل بإذن الله تعالى.
1: بإذن الله، وهذا ما نرجوه من الله سبحانه وتعالى، أن يسخر لهذه الأسر ولنا أيضا كل ما هو طيب بهذه الحياة، حتى نقدم أجمل وأجود ما لدينا، ونكون متحابين ومترابطين خصوصا في مجتمعنا الكويتي الحبيب. الدكتور عطية العلي المستشار الأسري والتربوي، للأسف الدقائق الجميلة مرت بسرعة، لكن كرسالة تود إيصالها لكل من يستمع لنا عبر أثير إذاعة دولة الكويت في برنامج كويت الإنجاز، ماذا تقول لهم؟
0: والله أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أيامنا وأيامكم جميعا هنا وسعادة. وأحب أؤكد أن العطلة الصيفية ليست مجرد أيام للراحة والفراغ، بل هي حقيقة فرصة جميلة لبناء الأسرة وتقوية الروابط بين أفرادها، تجديد الطاقة النفسية، اكتساب مهارات وخبرات جديدة، لنجعل حقيقة من هذه الإجازة وقتا نقترب فيه إلى أولادنا، إلى أنفسنا أكثر، نستمتع بوجودهم معنا، نستمع إليهم، نشاركهم اهتماماتهم، نصنع معهم بإذن الله ذكريات تبقى في قلوبنا وفي أذهاننا طويلا. أيضا شيء مهم وبه أختم، دائما نتذكر أن السعادة ليست في كثرة السفر أو كثرة المصاريف أو التشري، بل هي في جودة الوقت اللي ذكرناه قبل شوي وجلسنا مع أولادنا، صدق المشاعر، جمال التواصل داخل الأسرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أيامنا وأيامكم جميعا عامرة بالخير، وجازاتنا دائما مليئة بالفائدة والراحة والبركة. بارك الله في الجميع، وبارك الله فيك أخوي مساعد، وأشكركم على هذا اللقاء.
1: الشكر أيضا موصول مستمعينا إلى الدكتور عطية العلي المستشار الأسري والتربوي على تواجد اليوم ويانا في برنامج كويت الإنجاز. شكرا لك دكتور.
2: الثامنة صباحا في إذاعة دولة الكويت.

أيها السادة، السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته. أهلا بكم في هذه الجولة الإخبارية الصباحية، يقدمها لحضراتكم اليوم عبد الرحمن الشمري، ومن الإخراج الزميل عبد الهادي خير الله.

0: في جولتنا لهذا الصباح، بيان خليجي أمريكي مشترك يشدد على سيادة دولة الكويت على مياهها الإقليمية، ويدعو الحكومة العراقية للوفاء بالتزاماتها الثنائية والدولية. وزير الخارجية الأمريكي يؤكد التزام الولايات المتحدة الراسخ تجاه أمن دول مجلس التعاون. الرئيس الأمريكي يقول إن مضيق هرمز يشهد حركة شحن نفطية قياسية بعد إعادة فتحه. الولايات المتحدة تعلن تمديد محادثات لبنان والاحتلال الإسرائيلي ليوم إضافي. الاحتلال الإسرائيلي يشن غارتين على بيت يحون في جنوب لبنان، وتضارب الأنباء بشأن انسحاب إسرائيلي من جزء من المنطقة العازلة. أوكرانيا تستهدف مصافي نفط روسية وتعلن التصدي لهجمات على كييف. فنزويلا تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين إلى أكثر من 200 قتيل ومئات المفقودين. الولايات المتحدة تقدم 150 مليون دولار مساعدات عاجلة لمواجهة تداعيات زلزالي فنزويلا. الاتحاد الأوروبي يوافق نهائيا على الاتفاق التجاري مع أمريكا قبل انتهاء مهلة الرئيس الأمريكي. ومن التفاصيل إلى العناوين، شدد بيان وزاري مشترك صدر في ختام الاجتماع الوزاري بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية في المنامة على سيادة دولة الكويت على مياهها الإقليمية، داعيا الحكومة العراقية إلى الوفاء بالتزاماتها الثنائية والدولية. وأكد الوزراء في البيان المشترك مجددا احترامهم لسيادة دولة الكويت وسلامة أراضيها بما يتفق مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بما فيها القرار رقم 833. ونقل البيان عن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو تأكيده التزام الولايات المتحدة الراسخ تجاه أمن دول مجلس التعاون، فيما جدد الوزراء التزامهم القوي بالشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة ومجلس التعاون. ورحب الوزراء بالتوقيع على مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران في 17 من يونيو الجاري، ونوهوا بأهمية أدوار الوساطة التي اطلعت بها كل من باكستان وقطر، وشددوا على ضرورة الحفاظ على زخم المفاوضات ووحدتها في سبيل التوصل إلى إنهاء دائم للأعمال العدائية وتحقيق الهدف المشترك المتمثل في منع إيران من تطوير سلاح نووي أو حيازته بأي شكل من الأشكال. وحول آخر مستجدات حرية الملاحة في مضيق هرمز، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تتفاوض مع إيران من موقع قوة، معربا عن اعتقاده بإمكانية التوصل إلى اتفاق، وذلك في وقت أكد فيه أن مضيق هرمز يشهد حركة نفطية قياسية بعد إعادة فتحه. وأضاف ترامب خلال تصريحات في البيت الأبيض إن مضيق هرمز يشهد حركة شحن نفطية قياسية بعد إعادة فتحه، مشيرا إلى عبور نحو 19 مليون برميل من النفط خلال يوم واحد. عزيز فهمي والتفاصيل.
1: قال الرئيس ترامب إن مضيق هرمز يشهد حركة نفطية قياسية بعد إعادة فتحه، مشيرا إلى عبور نحو 19 مليون برميل من النفط خلال يوم واحد. وأكد الرئيس ترامب أن الولايات المتحدة تتفاوض مع إيران من موقع القوة، معربا عن اعتقاده بإمكانية التوصل إلى اتفاق ولكن ليس بأي ثمن. وعكست هذه الأنباء انخفاضا ملحوظا في أسعار النفط. وعلى صعيد آخر، أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الولايات المتحدة وكل دول الخليج ترفض فرض أي نوع من الرسوم أو تكاليف إضافية على مرور السفن وحرية الملاحة في مضيق هرمز، مؤكدا على موقف الرئيس ترامب في هذا الخصوص. وحذر روبيو بأن التوصل إلى اتفاق مع إيران لن يكون بأي ثمن. وجاءت هذه التصريحات بعد زيارة روبيو للبحرين ضمن جولة خليجية، ولطالما أبدت دول الخليج مخاوف بشأن دعم إيران لفصائل مسلحة في المنطقة، بالإضافة إلى برنامجها الصاروخي. وأكد وزراء الخارجية الخليجيين أن تحقيق سلام وأمن إقليميين دائما يتطلب معالجة كافة أشكال التهديدات الإيرانية بما فيها صواريخها الباليستية وطائرتها المسيرة ودعمها للوكلاء في المنطقة. وقال الرئيس ترامب الجمعة إن الولايات المتحدة ستشتري قريبا القمح وفول الصويا والذرة باستخدام أصول إيرانية مجمدة بموجب العقوبات الأمريكية. وقال الرئيس ترامب إن أمريكا تمكنت من القضاء على القوات العسكرية الإيرانية بسرعة. وكرر وزير الخزانة ونائب الرئيس جي دي فانس أن الأموال الإيرانية المجمدة سوف تستخدم في شراء محاصيل وأدوية أمريكية. عزيز فهمي، إذاعة دولة الكويت، واشنطن.
0: من جهته حذر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو من أن التوصل إلى اتفاق مع إيران لن يكون بأي ثمن، واعتبر أن السماح لطهران بفرض رسوم على استخدام مضيق هرمز سيفتح الباب أمام فوضى عارمة. إلى ذلك أعلنت المنظمة البحرية الدولية في بيان أن خطة إجلاء البحارة العالقين في مضيق هرمز تم تعليقها بعد هجوم

0: في خليج عمان استهدف سفينة عبرت المضيق. وفي لبنان، قال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية إن المحادثات بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي مستمرة، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تواصل جهودها للتوصل إلى اتفاق بين الطرفين، وذلك بعد 3 أيام من مفاوضات عقدت في إطار متابعة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وسط خلافات بشأن المناطق التي سيشملها الانسحاب الإسرائيلي. عباس متولي والتفاصيل.
1: اختتم لبنان وإسرائيل الخميس اليوم الثالث من المحادثات التي تتوسط فيها الولايات المتحدة في واشنطن دون التوصل إلى اتفاق بشأن انسحاب إسرائيلي جزئي من جنوب لبنان، إلا أن الجانبين اتفقا على تمديد المفاوضات ليوم رابع يعقد اليوم الجمعة في مقر وزارة الخارجية الأمريكية. وكان من المفترض أن تختتم الجولة الخامسة يوم الخميس في مقر وزارة الخارجية وسط آمال أمريكية بأن تتوج بتوقيع اتفاق إطاري يتضمن انسحابا إسرائيليا جزئيا من مناطق صغيرة تقع ضمن المنطقة العازلة الواسعة التي تسيطر عليها إسرائيل في جنوب لبنان، على أن تحل عناصر من الجيش اللبناني محل القوات الإسرائيلية فيما يسمى بالمناطق التجريبية. وقد شهدت مباحثات الخميس عدة تعقيدات أبرزها تمسك الوفد اللبناني بالطلب الأساسي المتمثل في الوقف النهائي لإطلاق النار، وإصرار الجانب الإسرائيلي على بحث كيفية نزع سلاح حزب الله مع رفض التجاوب الفوري مع مطلب وقف إطلاق النار. وتتركز مباحثات واشنطن على مستقبل الوجود العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان مع حديث عن انسحاب جزئي من بعض المناطق مقابل ترتيبات أمنية جديدة يجري التفاوض بشأنها. وتتمسك بيروت باستمرار المفاوضات رغم ما تصفه بالعراقيل الإسرائيلية مع التعويل على الدور الأمريكي لدفع المحادثات نحو اتفاق. وكانت واشنطن قد تحدثت عن إحراز تقدم في مسار المفاوضات، إذ أشاد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بنتائج الجولة السابقة معتبرا أنها كانت جيدة جدا، وكشف أن الجانبين أصبحا قريبين جدا من التوصل إلى التزام النوايا، مع إقراره بأن الوصول إلى اتفاق نهائي لا يزال يحتاج إلى مزيد من الوقت والعمل. وصرحت مصادر دبلوماسية في واشنطن أن هامش الخلاف بين الوفدين أصبح أضيق رغم تمسك كل طرف بمواقفه، بالتزامن مع اتصالات سعودية مع واشنطن لدعم الموقف اللبناني والدفع نحو تحقيق اختراق في المفاوضات. ومع ذلك برز تضارب في الروايات بشأن انسحاب الجيش الإسرائيلي، فقد أعلن مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية أن إسرائيل بدأت الانسحاب من جزء من المناطق العازلة كبادرة حسن نية تجاه الحكومة اللبنانية، مع دعوة الجيش اللبناني إلى الانتشار فيها، فيما نفى مسؤولون من الجانبين اللبناني والإسرائيلي هذه الرواية. عباس متولي، إذاعة الكويت، واشنطن.
0: ميدانيا، ذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن طائرات حربية إسرائيلية شنت غارتين على بلدة بيت ياحون في قضاء بنت جبيل بجنوب لبنان. وأفادت الوكالة الرسمية بأن تحليقا مكثفا للطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء الجنوب سبق الغارتين، ولم ترد بعد تقارير عن سقوط ضحايا جراء الغارتين. وفي قطاع غزة، استشهد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار المعلن منذ 10 أكتوبر 2025. كما أطلق جيش الاحتلال صاروخين قرب المجمع الإيطالي في حي النصر غربي غزة، مما أسفر عن سقوط عدد من الشهداء والمصابين. وفي الضفة الغربية، قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة بحسب وزارة الصحة الفلسطينية، بينما أكد الجيش الإسرائيلي أن قواته أطلقت النار على شخص كان يلقي مقذوفات على الجنود. التفاصيل في سياق تقرير الزميل حسن جعفر.
2: استشهد وخلال الساعات 24 الماضية فلسطينيان من بلدتي اليمون والسرطة بالضفة الغربية، وسط تأكيدات لنادي الأسير الفلسطيني بأن قوات الاحتلال حولت الاعتقالات إلى إعدامات ميدانية، كما جرى للشهيدين بعد اعتقالهما. التصعيد الإسرائيلي بعمليات الاغتيالات تترافق مع تصعيد في عمليات اقتحام المدن والقرى الفلسطينية والمتواصل يوميا، ويترافق ذلك مع اعتداءات المستوطنين المتطرفين على عديد قرى فلسطينية في كافة المحافظات، لكنها تركزت في محافظتي رام الله ونابلس، حيث أحرق المستوطنون المتطرفون حقول الزيتون في بلدتي سنجل وترمس عيا في مشاهد عكست مدى الاعتداءات التي تقوم بها الجماعات الاستيطانية المتطرفة أمام المجتمع الدولي. التصعيد الإسرائيلي امتد إلى هدم 22 منزلا ومنشأة زراعية في عديد المدن والقرى الفلسطينية، وترافق ذلك مع حملات اعتقالات طالت 20 فلسطينيا، 7 منهم من مدينة القدس المحتلة، والتي شدد جيش الاحتلال الحصار على كافة أرجاء المدينة، ومكن عشرات المستوطنين المتطرفين اقتحام المسجد الأقصى، وأبعد كذلك 14 مقدسيا عن محيط المسجد الأقصى والبلدة القديمة. حسن جعفر، إذاعة دولة الكويت، القدس المحتلة.
0: وفي جديد الحرب الروسية الأوكرانية، أعلنت أوكرانيا أن طائراتها المسيرة استهدفت مصفاتين للنفط في مدينة أوفا الروسية في أحدث سلسلة من الهجمات على البنية التحتية للطاقة، فيما تعرضت العاصمة الأوكرانية كييف لهجوم بالصواريخ الباليستية، كما سمع عدوي انفجارات في سمائها. أشرف الصباغ والتفاصيل.
3: أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن قواتها تواصل التقدم في دانيتسك بشرق أوكرانيا، واستولت على 165 مبنى في بلدتي كونستانتينوفكا وكراسني ليمن، وشنت ضربات على مرافق الطاقة والنقل ومستودعات الوقود ومواقع إنتاج وتخزين وإطلاق المسيرات وقوات ومعدات في 150 منطقة، وقضت على نحو 1600 جندي أوكراني وأسقطت 760 مسيرة خلال اليوم الأخير. وأعلن نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو أنه بالنسبة لروسيا لا يعد الشكل الدقيق الذي تبرم به الاتفاقات لحل النزاع الأوكراني ذا أهمية كبيرة، فالمهم هو الحصول على ضمانات أمنية موثوقة للغاية، أما كيفية تنفيذها فهو أمر آخر حسب تصريحه. وصرح الناطق باسم الكريملين ديمتري بيسكوب بأن موسكو تنطلق من أن واشنطن غير متورطة في الحرب الأوكرانية، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ما كانت لتبذل مثل هذه الجهود لحل النزاع في أوكرانيا لو كانت متورطة في الحرب. وقال: نحن نعلم أن فريق التفاوض الأمريكي يدرك ذلك تماما، وهذه هي نقطة انطلاقنا. وأكد بيسكوف أن روسيا تتطلع إلى مواصلة الحوار مع المفاوضين الأمريكيين بشأن الموضوع الأوكراني، ونحن ممتنون للغاية لهذه الجهود الرامية إلى المساعدة في إيجاد حل ونقدرها تقديرا كبيرا. واتهمت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أوروبا بأنها أصبحت تشكل العقبة الرئيسة أمام السلام في أوكرانيا، مشيرة إلى أنها تعزز القدرات العسكرية لأوكرانيا وتضع نفسها درعا خلفيا استراتيجيا لها، وتواصل محاولاتها لإلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا حسب تعبير المتحدثة الروسية. أشرف الصباغ، إذاعة دولة الكويت، موسكو.
0: سياسيا، قال المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبدى نيته العودة للقيام بدور الوسيط في التسوية الأوكرانية بعد انتهاء الحرب في الشرق الأوسط. وأشار بيسكوف إلى وجود تصريحات تؤكد عزم ترامب على استئناف جهوده في هذا الملف. وفي جديد الدعم الغربي لأوكرانيا، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عن صرف دفعة أولى بقيمة 3 مليارات يورو من قرض ضخم جديد مخصص لأوكرانيا. وأكدت فون دير لاين خلال مؤتمر في بولندا حول تعافي أوكرانيا وإعادة إعمارها أنه تم البدء بصرف الدفعة الأولى من مبلغ 6 مليارات يورو المخصص لإنتاج الطائرات المسيرة خلال الأيام المقبلة. من جهتها، أعلنت بريطانيا تقديم مساعدات مالية بقيمة

بقيمة 290 مليون جنيه استرليني لدعم تعافي أوكرانيا وتعزيز أمنها في مجال الطاقة. وفي باريس أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اعتراض البحرية الفرنسية الثلاثاء الماضي ناقلة النفط ديليفر التابعة لأسطول الظل الروسي أثناء مرورها قبالة سواحل جزيرة صقلية الإيطالية، وذلك لانتهاكها قانون البحار.

تحدث ضد ما يسمى بأسطول الظل الروسي، والذي نفذ بعد أيام قليلة من عملية مماثلة قامت بها المملكة المتحدة، ما يؤكد مدى تصميم أوروبا وعزمها على التصدي لآلة الحرب الروسية. وفي السياق ذاته، قال الكريملين إن موسكو ستدرس خياراتها القانونية وتستغلها إلى أقصى حد في حال بيع بريطانيا النفط الروسي الموجود على متن ناقلات احتجزتها هذا الشهر. وذكرت صحيفة ديلي تلغراف أن بريطانيا قد تعقد مزادا لبيع 100,000 طن من النفط الخام الروسي المحمل على ناقلة سميرتوس التي يشتبه في أنها ضمن أسطول الظل الروسي، والتي اعترضتها القوات البريطانية في القناة الإنجليزية في 14 يونيو. وفي كاراكاس، أعلنت رئيسة فنزويلا بالإنابة ديلسي رودريغيز ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين الذي ضربا بلادها إلى 164 قتيلا و971 مصابا، فيما أعلنت حزمة إجراءات لدعم المتضررين واستعادة النشاط الاقتصادي في المناطق المنكوبة. وأكدت رودريغيز تسجيل 100 هزة ارتدادية منذ وقوع الزلزالين الرئيسيين. وقالت رودريغيز إن حكومتها تسعى لتفعيل خطوط ائتمان خاصة سواء من المصارف العامة أو الخاصة للأشخاص الذين فقدوا مصدر نشاطهم الاقتصادي الرئيسي. إلى ذلك، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية تقديم 150 مليون دولار مساعدات عاجلة لفنزويلا لمواجهة تداعيات الزلزالين الشديدين الذي ضربا فنزويلا وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى وخسائر مادية كبيرة. وذكرت الخارجية الأمريكية في بيان أن الرئيس دونالد ترامب أصدر توجيهات فورية للحكومة الأمريكية لتقديم مساعدات مالية طارئة ونشر فرق للبحث والإنقاذ بالتعاون مع السلطات الفنزويلية لتلبية الاحتياجات الملحة للشعب الفنزويلي عقب الزلازل المدمرة. وفي الوقت نفسه، أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني عن تقديم مساعدات إنسانية خلال الأيام والأسابيع المقبلة لدعم فنزويلا لمواجهة آثار الزلازل المزدوج المدمر. من جهته، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن حزنه العميق إزاء الخسائر في الأرواح والدمار الواسع النطاق في فنزويلا. وكانت رئيسة فنزويلا المؤقتة أعلنت في وقت سابق أن فرق إنقاذ خاصة معتمدة من الأمم المتحدة في طريقها إلى فنزويلا. وفيما يتعلق بارتفاع درجة الحرارة في أوروبا، دعا رئيس بلدية باريس إيمانويل جريجوار السكان إلى توخي الحذر في ظل استمرار موجة الحر التي تضرب مناطق واسعة من غرب أوروبا، متسببة في سقوط عشرات الضحايا وانقطاع التيار الكهربائي وإغلاق مدارس ومعالم ثقافية. وفي إسبانيا، أظهرت بيانات رسمية أن موجة الحر الأولى لهذا العام التي بدأت الأحد الماضي تسببت في وفاة أكثر من 200 شخص في مناطق عدة.

ومن الأخبار الاقتصادية في هذه الجولة، قال صندوق النقد الدولي إنه لاحظ انخفاضا في أسعار الطاقة والسلع الأولية منذ التوصل إلى الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لوقف الأعمال القتالية وفتح مضيق هرمز، لكنه أشار إلى أن عودة الأسعار وتدفقات التجارة في منطقة الخليج إلى مستوياتها الطبيعية ستستغرق بعض الوقت. تراجعت أسعار النفط صباح اليوم متجهة نحو تكبد خسائر أسبوعية حادة مع انحسار المخاوف بشأن الإمدادات بفضل خروج المزيد من ناقلات النفط العالقة في مضيق هرمز، على الرغم من استهداف سفينة شحن قرب عمان قبل يوم. وانخفضت العقود الآجلة لخام برينت 19 سنتا لتصل إلى 75 دولارا و7 سنتات للبرميل. ارتفعت أسعار الذهب بعد أن جاءت قراءة التضخم في الولايات المتحدة متوافقة إلى حد كبير مع التوقعات لتهدأ المخاوف رفع المجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الوشيك لأسعار

0: أسعار الفائدة وينخفض الدولار وعوائد سندات الخزانة. وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية ليصل إلى 4032 دولارا للأونصة بعد أن تراجع بما بلغ 1% في وقت سابق من الجلسة. والآن لنا وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعات القادمة.
1: الطقس المتوقع خلال 12 ساعة القادمة: طقس حار والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعتها ما بين 8 إلى 35 كيلو متر في الساعة خلال النهار، والبحر خفيف إلى معتدل الموج من 1 إلى 4 قدم. المد القادم الساعة 9:14 صباحا، والجزر الساعة 4:15 العصر، والتيارات المائية ضعيفة في فترة الفساد. أما درجات الحرارة العظمى المتوقعة لنهار اليوم بإذن الله تتراوح ما بين 43 إلى 47 درجة مئوية في أغلب المناطق. موعد غروب الشمس اليوم بمشيئة الله الساعة 6:51 مساء، وفي المساء من المتوقع أن تكون الأجواء حارة نسبيا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة، أيضا تتراوح سرعتها ما بين 6 إلى 30 كيلو متر في الساعة. أعزائي المستمعين، الأجواء الحارة مستمرة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام اليوم وغدا. أتمنى لكم السلامة. كان معاكم خالد الجمعان.

في نهاية جولتنا إليكم تذكيرا بأهم ما جاء بها من أنباء. بيان خليجي أمريكي مشترك يشدد على سيادة دولة الكويت على مياهها الإقليمية، ويدعو الحكومة العراقية للوفاء بالتزاماتها الثنائية والدولية. وزير الخارجية الأمريكي يؤكد التزام الولايات المتحدة الراسخ تجاه أمن دول مجلس التعاون. الرئيس الأمريكي يقول إن مضيق هرمز يشهد حركة شحن نفطية قياسية بعد إعادة فتحه. الولايات المتحدة تعلن تمديد محادثات لبنان والاحتلال الإسرائيلي ليوم إضافي. الاحتلال الإسرائيلي يشن غارتين على بيت يحون في جنوب لبنان، وتضارب الأنباء بشأن انسحاب إسرائيلي من جزء من المنطقة العازلة. أوكرانيا تستهدف مصافي نفط روسية وتعلن التصدي لهجمات على كييف. فنزويلا تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين إلى أكثر من 200 قتيل ومئات المفقودين. الولايات المتحدة تقدم 150 مليون دولار مساعدات عاجلة لمواجهة تداعيات زلزالي فنزويلا. الاتحاد الأوروبي يوافق نهائيا على الاتفاق التجاري مع أمريكا قبل انتهاء مهلة الرئيس الأمريكي. مستمعنا الكرام، إلى هنا نختم جولتنا الإخبارية من إذاعة دولة الكويت. لكم أطيب التحيات من قطاع الأخبار والبرامج السياسية، ومن محدثكم عبد الرحمن الشمري والمخرج عبد الهادي خير الله. نشكركم على طيب المتابعة. دمتم في أمان الله.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج أصداء. برنامج أصداء يعيد إحياء الماضي عبر استعراض الآثار المعمارية والفنية التي شكلت ذاكرة الشعوب، إلى جانب تسليط الضوء على شخصيات تاريخية بارزة أثرت في مجالات متعددة. في كل حلقة يستعرض كيف تحول الشغف والعلم والفن إلى إرث خالد ما زال صداه يتردد في الحاضر.

0: تصميم المستقبل. برنامج أصداء، إعداد ريم المطيري، تقديم ساعد السوارج فاطمة أبو حمد، تنفيذ غدير الكندري. برنامج أصداء، إخراج بيب الصالح.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا عبر أثير إذاعة دولة الكويت وبهذه الحلقة الجديدة من البرنامج الأسبوعي أصداء.
2: أهلا وسهلا بكم، يتجدد اللقاء معكم هذا الأسبوع مع مواضيع شيقة في برنامج أصداء.

0: حين تفتح ستارة الحكاية على قلب أوروبا، يبرز اسم النمسا كأنه مقطوعة موسيقية مرئية تبدأ همسا ثم تتصاعد لتأسر الحواس. هنا لا تروى الأماكن بالكلمات فقط، بل تحس كأنها نغمة عذبة تتردد بين الجبال وتنعكس على صفحات البحيرات وتنساب عبر الأزقة العتيقة في مشهد يفيض بالأناقة والدهشة.
1: في فيينا تبدو المدينة وكأنها لوحة نابضة بالحياة، حيث تتهادى القصور بزخارفها الراقية، ويقف قصر شونبرون شامخا كتحفة تحكي فصولا من الجمال الخالد. أما في زالبورغ فتتراقص العمارة مع الطبيعة في تناغم أخاذ، بينما ترسم الجبال خلفية ساحرة تزيد المشهد عمقا وسحرا.
0: وعندما تمتد الرحلة نحو الهدوء، تظهر قرى كأنها خرجت من قلب الخيال، من قلب الخيال فعلا، كأنها أمام لوحة طبيعية، حيث يلتقي صفاء الماء مع عظمة الجبال في انعكاس يخطف الأبصار ويأسر القلوب. هناك يصبح الصمت

0: لغة والجمال رسالة، وكل تفصيلة حكاية تروى دون كلمات.
1: إنها النمسا، عالم لا يكتشف مرة واحدة بل يعاش لحظة بلحظة، حيث تتحول المعالم إلى مشاهد حية ويغدو الجمال تجربة تلامس الروح قبل العين.
0: أبرز المعالم في النمسا: قصر شامبرون في قلب فيينا، تقف واحدة من أكثر التحف المعمارية سحرا وأناقة في أوروبا. قصر شامبرون كأنه صفحة من كتاب تاريخي مفتوح على الجمال والفخامة، فمنذ اللحظة الأولى للاقتراب منه يلفت الأنظار بلونه الأصفر الذهبي الدافئ الذي ينعكس مع ضوء الشمس، فيمنحه حضورا مهيبا يشبه لوحة حية تتغير ألوانها مع تغير ساعات النهار، فتبدو الجدران وكأنها تنبض بالحياة.
1: يعود تصميم هذا القصر إلى بداية القرن السابع عشر، حيث وضعت بدايته الأولى في عام 1696، ثم توسع بشكل كبير في منتصف القرن الثامن عشر ليصل إلى شكله الحالي. ارتبط اسمه بالمعماري الباروكي الشهير يوهان برنارد فيشر فون إرلاخ، الذي وضع الأساس الفني لهيئته الفخمة قبل أن يكمل تطوره لاحقاً المعماري نيكولاس باكاسي، ليخرج القصر في صورته النهائية كتحفة تجمع بين الدقة الهندسية والخيال الفني الرفيع.
0: ما يميز هذا القصر ليس فقط ضخامته، بل تفاصيله الداخلية التي تضم ما يقارب 1441 غرفة، كل واحدة منها تحمل طابعا خاصا يعكس روح الفخامة والتنظيم الدقيق. تتنوع القاعات بين غرف استقبال واسعة مزينة بالذهب والزخارف الباروكية، وغرف خاصة تعكس بساطة راقية، مما يمنح الزائر إحساسا بالتنوع البصري والثراء المعماري في آن واحد.
1: أما من حيث الطراز المعماري، فيعد القصر مثالاً بارزاً على الطراز الباروكي الأوروبي الذي يعتمد على التنسيق والزخارف الغنية والانسيابية في التفاصيل. هذا الطراز يظهر بوضوح في الواجهات الخارجية المزخرفة وفي الأسقف المرسومة بدقة فنية عالية، مما يجعل القصر يبدو وكأنه عمل فني متكامل أكثر من كونه مبنى تقليدي.
0: وتحيط بالقصر حدائق شاسعة تعد امتدادا طبيعيا لجماله، حيث تمتزج الأشجار المصممة بعناية مع النوافير والمسارات المتناغمة في مشهد بصري مريح للعين. هذه الحدائق لا تقل روعة عن القصر نفسه، بل تضيف إليه بعدا طبيعيا يجعل التجربة أكثر اكتمالا وهدوءا، وكأن المكان كله مصمم حتى يكون رحلة بصرية متكاملة.
1: وفي النهاية يبقى قصر شامبرون أكثر من مجرد معلم تاريخي، إنه تجربة فنية متكاملة تجمع بين الألوان والهندسة والخيال، مكانا يأخذ الزائر في رحلة عبر الزمن حيث يتجسد الجمال في كل زاوية، يصبح الصمت فيه لغة تروي قصة فخامة لا تنتهي.
0: قصر بليف يدير في قلب فيينا وعلى تلال تنبض بالأناقة والهدوء، يطل قصر بليفيدير كتحفة معمارية تجمع بين الفن والفخامة في مشهد يخطف الأنفاس منذ اللحظة الأولى. هنا لا ينظر إلى القصر كمجرد بناء تاريخي، بل كرحلة بصرية تأخذ الزائر بين طبقات من الجمال، حيث تمتزج العمارة بالحدائق وتتحول التفاصيل إلى لغة من الضوء والانسجام.
1: يتميز القصر بلونه الأبيض النقي الممزوج بلمسات ذهبية خفية

0: زخارف دقيقة تعكس روح الأناقة الباروكية. هذا التوازن بين الأبيض والذهبي يمنح حضوراً ملكياً هادئاً دون مبالغة، وكأن الجدران صممت لتلتقط الضوء وتعيد توزيعه في صورة تنبض بالحياة. ويعد هذا التناغم اللوني أحد أبرز أسرار سحره البصري الذي يجذب الأنظار من بعيد قبل الاقتراب منه.
1: أما من الناحية المعمارية، فقد صمم القصر على يد المعماري الشهير يوهان لوكاس فون هيلد برانديت في أوائل القرن 18، وتحديدا بين عامي 1714 و1724، وقد أبدع في تقديم عمل متكامل يعكس روح الطراز الباروكي الأوروبي الذي يتميز بالفخامة والتماثل والزخارف الغنية، مع اهتمام بالغ بالتفاصيل التي تمنح المبنى طابعا دراميا وأنيقا في الوقت ذاته.
0: يتكون القصر من قسمين رئيسيين: بلفيدير السفلي، وبني في عام 1716 و1714، وبالفيرد العلوي، وبني هذا القسم في عام 1724 إلى عام 1721. يفصل بينهما امتداد واسع من الحدائق الهندسية المصممة بعناية فائقة، ويضم القصر في مجمله عشرات الغرف والقاعات التي كانت تستخدم في العصور الماضية كمساحة استقبال وعرض، وتتميز بتصاميم داخلية غنية بالزخارف والأسقف المرسومة، مما يجعل كل غرفة تجربة بصرية مختلفة عن الأخرى.
1: الحدائق التي ترتبط بين القسمين ليست مجرد مساحة خارجية، بل جزء أساسي من هوية القصر، فهي مصممة بأسلوب هندسي دقيق تتناغم فيه الأشجار مع النوافير والمسارات في لوحة طبيعية متوازنة. هذا الامتداد الأخضر يمنح القصر إحساساً بالاتساع والهدوء، ويحول الانتقال بين البليفيدير العلوي والسفلي إلى رحلة ممتعة داخل مشهد حي نابض بالجمال. ويبقى قصر بليفيدير أكثر من مجرد معلم تاريخي في النمسا، إنه عمل فني متكامل يجمع بين الهندسة واللون والطبيعة في انسجام نادر. كل زاوية فيه تحكي قصة من الجمال، وكل تفصيل يعكس رؤية معمارية راقية جعلت منه أحد أبرز رموز الفخامة في أوروبا، ومكانا يترك في الذاكرة أثرا لا ينسى.
0: فاصل ونواصل معكم فقراتنا في برنامجكم أصداء.

0: لازلنا معكم في برنامجكم الأسبوعي أصداء قلعة سالبورغ في مدينة سالبورغ النمساوية وعلى قمة جبل فيستو بيرغ الذي يطل على المدينة كحارس قديم لا ينام. ترتفع قلعة سالبورغ كواحدة من أكثر القلاع الأوروبية هيبة وحضورا منذ اللحظة الأولى الذي تقع فيها العين عليها. تبدو وكأنها امتداد طبيعي للصخور. بناؤها يندمج مع الجبل في مشهد يختصر التاريخ والقوة والجمال في آن واحد لتصبح واحدة من أبرز المعالم التي ترسم هوية المدينة.
1: تتميز القلعة بألوانها الحجرية الطبيعية التي تتدرج بين الأبيض العاجي والرمادي الفاتح والبيج التربي، ما يمنحها طابعا صلبا وأصيلا يعكس روح العصور الوسطى. هذه الألوان لم تصمم لتبهر بالبريق بل لتندمج مع الطبيعة المحيطة، فتبدو القلعة وكأنها نبتت من قلب الجبل نفسه. هذا الانسجام اللوني يمنحها حضورا بصريا قويا، خاصة عند غروب الشمس حين ينعكس الضوء على جدرانها في مشهد أشبه باللوحات التاريخية الحية.
0: أما من الناحية المعمارية فقد بدأت القلعة في الظهور عام 1077 بأمر من رئيس الأساقفة غابهارد فون هيلفنشانت، ثم توسعت بشكل كبير عبر القرون خصوصا في عهد رئيس الأساقفة ليونارد فون كاتشاخ بين عامي 1519 و 1495، حيث اكتسب شكلها الحالي تقريبا. طرازها يغلب عليها الطابع العسكري مع إضافة رومانية لاحقة، ما جعلها حصنا دفاعيا متكاملا يجمع بين الصلابة الهندسية والدقة في التصميم الدفاعي.
1: تتكون قلعة سالزبورغ من أكثر من 50 غرفة وقاعة داخلية تتنوع بين قاعات استقبال تاريخية وغرف قيادة عسكرية وممرات حجرية ضيقة كانت تستخدم للحركة والحماية. كل غرفة تحمل طابعا خاصا يعكس وظيفة المرحلة التي أنشئت فيها، ما يجعل التنقل داخل القلعة أشبه برحلة عبر طبقات متراكمة من التاريخ، حيث كل جدار يروي قصة مختلفة عن زمن مضى.
0: ورغم طبيعتها العسكرية إلا أن القلعة لا تخلو من لمسات الجمال الهادئ، حيث تنتشر في محيطها مساحات خضراء على سفوح الجبل ومصاطب مطلة على المدينة. هذه المساحات ليست حدائق تقليدية مزخرفة بل امتدادات طبيعية تعزز من سحر الموقع وتمنح الزائر لحظات تأمل بين الطبيعة والارتفاع الشاهق، وكأن القلعة تفتح نوافذها على مدينة سالزبورغ بكل تفاصيلها.
1: تبقى قلعة سالزبورغ أكثر من مجرد حصن تاريخي، فهي تجربة بصرية وزمنية متكاملة من جدرانها الحجرية إلى إطلالاتها الواسعة على المدينة، ومن ممراتها الصامتة إلى مساحاتها المفتوحة. تشكل القلعة لوحة تجمع بين القوة والجمال، إنها مكان لا يرى فقط بل يشعر به، وكأنه يروي قصة مدينة بأكملها من فوق سحابة من التاريخ والارتفاع.
0: والآن سوف نسلط الضوء على متحف تاريخ الفنون في قلب العاصمة النمساوية فيينا، وعلى امتداد شارع رينغ الشهير ينهض متحف تاريخ الفنون كأحد أكثر المعالم الثقافية سحرا في أوروبا،

0: افتتح المتحف عام 1891 ليكون خزانة فنية تحتضن كنوز الحضارات عبر العصور، ومنذ ذلك الحين أصبح وجهة لا تقاوم لعشاق الجمال والفن، حيث لا تبدو زيارته مجرد دخول إلى متحف، بل عبوراً إلى زمن ممتد من الإبداع الإنساني.
1: يتميز هذا المتحف بموقعه الفخم في ساحة ماريا تريزا، حيث يقف مقابل متحف التاريخ الطبيعي في تناغم معماري مذهل، وكأن المبنيين يحاكيين حوارا بصريا بين العلم والفن. من الخارج تسرق الواجهة الكلاسيكية الأنظار بتفاصيلها الدقيقة وقبابها المهيبة، أما من الداخل فتبدأ رحلة بصرية غنية تأسر الزائر منذ أول خطوة داخل القاعة المزخرفة.
0: ويعد متحف تاريخ الفنون متحف تاريخ الفنون في فيينا واحداً من أهم المتاحف في العالم من حيث تنوع المجموعات الفنية التي يضمها. من أبرز ما يشتهر به مجموعة اللوحات الأوروبية الكلاسيكية، وعلى رأسها أعمال الفنان الهولندي الشهير بيتر برويغل الأكبر، الذي تنتقل مشاهد الحياة اليومية بتفاصيل دقيقة وعمق بصري لافت. كما يحتضن المتحف مجموعة فنية مصرية قديمة تضم تماثيل ومومياءات وأدوات تعكس جانبا من حضارات وادي النيل القديمة بأسلوب عرض مبهر.
1: ولا تتوقف روعة المتحف عند اللوحات والتحف، بل تمتد إلى قاعات العجائب التي كانت تعرف تاريخيا بغرفة الكنوز، حيث تعرض قطعة نادرة وغريبة من مختلف أنحاء العالم تجمع بين الفن والعلم والفضول الإنساني. كما يضم المتحف واحدة من أضخم مجموعات العملات النقدية والميداليات في العالم، إضافة إلى مكتبة فنية غنية بالكتب والمخطوطات التي توثق تاريخ الفنون وتطورها عبر القرون. في هذا التنوع يبدو المتحف وكأنه عالما صغيرا يختصر تاريخ الإنسانية في مكان واحد نابض بالجمال. شكرا.

0: من أبرز المعالم الطبيعية في النمسا، في جنوب النمسا وتحديداً في قلب ولاية كارتينيا، تمتد بحيرة ورثر سي وكأنها قطعة زرقاء هادئة استقرت بين الجبال الخضراء. ومن النظرة الأولى لا تبدو مجرد بحيرة، بل مشهداً طبيعي متكامل يلتقي فيه صفاء الماء مع امتداد السماء، فيصنعان أحساساً خاصاً بالسكون والاتساع، وكأن المكان يعيش بإيقاع مختلف عن العالم من حوله.
1: تتميز بحيرة ويرثر سي بمياهها الفيروزية التي تتدرج بين الأزرق العميق والتركوازي الصافي، حتى يبدو سطحها كمرآة شفافة تعكس القيوم والجبال بدقة مدهشة. تحيط بها قرى صغيرة وبيوت ملونة وممرات هادئة تمتد بمحاذاة الماء، بينما تتحرك القوارب بخفة تضيف لمسة للحياة إلى هذا الهدوء الطبيعي في توازن جميل بين السكون والحركة.
0: ومع تغير الضوء خلال اليوم تتبدل ملامح البحيرة دون أن تفقد سحرها، ففي الصباح تبدو هادئة ونقية، وعند الغروب تتحول إلى لوحة دافئة تذوب فيها ألوان السماء على سطح الماء. وفي النهاية تبقى ويرثر سي مكاناً لا يرى فقط بل يحس، حيث يترك في الذاكرة أثراً من الصفاء يصعب نسيانه.
1: هكذا مستمعينا وصلنا معكم إلى ختام حلقة اليوم من البرنامج الأسبوعي أصداء.
0: مع السلامة،
1: إلى اللقاء.
2: وهكذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية رحلتنا في أصداء، حيث تجولنا بين معالم خالدة وفنون خلدت، وتعرفنا على شخصيات عظيمة تركت أثرها في مسار التاريخ باختراعاتها وإبداعاتها. تقبلوا تحيات أسرة البرنامج: ريم المطيري، ساعد السوارج، فاطمة أبو حمد، غدير الكندري، والإخراج بيد الصالح.
3: على مدى العقود ارتبط بالصوت الذي يخرج من الراديو، صوتا لم يكن مجرد موجات عابرة في الأثير، بل كان رسالة وحكاية وطن.
4: هنا الكويت،
5: نجوم القمة
4: نافذة على التاريخ.
3: في مايو عام 1951 انطلق أول بث رسمي لإذاعة الكويت، محطة صغيرة بمعدات بسيطة، لكنها حملت حلما كبيرا أن تكون للكويت إذاعة تعبر عن أهلها وتنقل صوتها إلى العالم.

في ذلك الوقت كان المستمعون يتجمعون حول أجهزة الراديو في البيوت والمقاهي، ينتظرون الأخبار، يستمعون إلى البرامج، يتذوقون أول الأغاني الكويتية التي انطلقت من هذا الميكروفون.

0: لم تقتصر الإذاعة على الترفيه، كانت شاهدا على أحداث كبرى ورفيقا في الأزمات وفي لحظات الفرح الوطنية. كانت صوتا يوحد الناس من يوم الاستقلال إلى التحرير.
1: Ambassador El Saba, tonight Kuwait is free.

على مدى العقود قدمت إذاعة الكويت باقة واسعة من البرامج، من الأخبار والتحليلات السياسية إلى الدراما الإذاعية التي ربت أجيالاً على قيمة الكلمة، من البرامج الثقافية والفنية

0: والمنوع إلى جلسات الطرب الأصيل التي سجلت بأصوات كبار الفنانين الكويتيين. واليوم لم تعد إذاعة الكويت مجرد محطة واحدة، تنوعت قنواتها لتواكب كل الأذواق. البرنامج العام، البرنامج الثاني، إذاعة القرآن الكريم، الذكر الحكيم، محطات الغناء العربي الشعبية وغيرها، لكل منها رسالة ولكل منها مستمعون. ورغم دخول التلفزيون وانتشار المنصات الرقمية، بقيت إذاعة الكويت محافظة على مكانتها، لأنها ليست مجرد بث بل جزء من ذاكرة وطن وصوت حاضر في قلب كل كويتي. هنا إذاعة الكويت، ماض مجيد، حاضر متجدد، ومستقبل يحمل دائما وعدا جديدا وطموح.
1: من قلب الكويت، إذاعة دولة الكويت.
2: هنا الكويت،
3: هنا الكويت،
4: هنا الكويت،
5: هنا الكويت،
6: هنا الكويت،
7: هنا الكويت،
8: هنا الكويت،
9: هنا الكويت،
10: هنا الكويت،
11: هنا الكويت.
1: هنا الصوت الذي رافقكم منذ سنين،
12: نافذة على التاريخ،
13: ألوان من الفنون،
14: من هنا وهناك.
1: أخبار، جهيل، تاريخ الوطن، تنقل ثقافته.
15: نحن باقون هنا، هذه الأرض من الماء إلى الماء لنا،
1: وتحفظ تراثه.

0: إذاعة دولة الكويت، حيث يلتقي الماضي بالحاضر ويصنع المستقبل.
1: التاسعة صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. بيان خليجي أمريكي مشترك يشدد على سيادة دولة الكويت على مياهها الإقليمية، ويدعو الحكومة العراقية للوفاء بالتزاماتها الثنائية والدولية. وزير الخارجية الأمريكي يؤكد التزام الولايات المتحدة الراسخ اتجاه أمن دول مجلس التعاون. الرئيس الأمريكي يقول إن مضيق هرمز يشهد حركة شحن نفطية قياسية بعد إعادة فتحه. الولايات المتحدة تعلن تمديد محادثات لبنان والاحتلال الإسرائيلي ليوم إضافي. الاحتلال الإسرائيلي يشن غارتين على بيت يحون في جنوب لبنان، وتضارب الأنباء بشأن انسحاب إسرائيلي من جزء من المنطقة العازلة. أوكرانيا تستهدف مصافي نفط روسية وتعلن التصدي لهجمات على كييف. فنزويلا تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين إلى أكثر من 200 قتيل ومئات المفقودين. الولايات المتحدة تقدم 150 مليون دولار مساعدات عاجلة لمواجهة تداعيات زلزالي فنزويلا. الاتحاد الأوروبي يوافق نهائياً على الاتفاق التجاري مع أمريكا قبل انتهاء مهلة الرئيس الأمريكي. نهاية الموجز، في أمان الله.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
3: إذاعة دولة الكويت تقدم على ذكراهم. إعداد نواف النجادة، تقديم نواف النجادة، إسراء العسكر، من التنفيذ فيصل.

0: نرحب بك عزيزي المستمع في حلقة جديدة من برنامج على ذكراهم. في زحمة الوقت وتقلب الأيام تمر أمامنا وجوه كثيرة نراها وننساها، لكن بعض الوجوه لا تفارق الذاكرة وبعض الأسماء لا تذوب في النسيان. هؤلاء الذين كتبوا أسماءهم في صفحات التاريخ، لا بالحبر بل بالفعل، بالفكر، بالصوت وبالأثر الذي لا يمحى في عالم يتبدل كل لحظة. تبقى بعض الشخصيات شموعا لا تنطفئ، منارات ترشدنا وسط عتمة الحاضر وتلهمنا في لحظات التحدي. على ذكراهم برنامج نعيد فيه الحياة لمن وهبوا حياتهم لغيرهم، لأن من عاشوا بصدق لا يغيبون، ومن زرعوا الأثر تبقى خطواتهم دليلا للآتين من بعدهم. فأهلا بكم معنا في على ذكراهم، حيث الذكرى حياة. دانتي أليجيري شاعر وفيلسوف إيطالي، عاش خلال القرون الوسطى ويعتبر مؤسس الأدب الإيطالي الحديث. اشتهر بكتاب الكوميديا الذي يعد من أعظم الأعمال الأدبية الإيطالية على مر التاريخ، ويتضمن هذا الكتاب 3 فصول ويقدم رؤية فلسفية عن مصير البشرية. ولد دانتي أليجيري بتاريخ 12 مايو من سنة 1265 في عائلة لها باع طويل من الانخراط في المشهد السياسي المعقد لمدينة فلورنسا. توفيت والدته بعد ولادته بسنوات قليلة، وعندما بلغ من العمر 12 عاما جرى ترتيب زواجه من جيما دوناتي، ابنة إحدى العائلات الصديقة. وهكذا تزوج الاثنان في سنة 1285 تقريبا. فيليب فلاميني الباحث في التاريخ يعطينا مقدمة عن دانتي.
1: The man known to history as Dante Alighieri.
2: ولد الرجل المعروف في التاريخ باسم دانتي أليجيري في فلورنسا في إيطاليا. تاريخ ميلاده الدقيق غير معروف، لكن تلميحات السيرة الذاتية التي أدلى بها في تحفته الأدبية الشهيرة الكوميديا تشير إلى أنه ولد في مايو عام 1265. أعطي اسم دورانتي عند ولادته، ربما تيمناً بجده لأمه، لكنه كان يعرف دائماً باسم دانتي. كان والده أليجيرو دي بيلنزوني رجل أعمال ومقرض أموال فلورنسي، وكان في الأربعينات أو الخمسينات من عمره في وقت ولادة دانتي. كانت عائلة أليجيري من خلفية متواضعة، على الرغم من أنها كانت ترتقي في مجتمع فلورنسا. ادعى دانتي أن جده الأكبر، وهو رجل يدعى كاتشا جويدا، كان محارباً في القرن 12، وقد منحه الإمبراطور الروماني كونراد الثاني لقب فارس خلال الحروب، حيث قتل في المعركة. يفترض أن كاتشا جويدا قد تزوج من امرأة تدعى أليجيري، وهي من وادي بو، ومنها أخذت العائلة اسمها. يعرف القليل عن والدة دانتي بيلا التي تزوجت أليجيرو في عام 1262، لكن الأدلة الظرفية تشير إلى أنها تنحدر من عائلة أباتي الثرية. توفيت بعد بضع سنوات من ولادة ابنها، وفي عام 1270 أو 271 تزوج أليجيرو من زوجته الثانية

0: لابوزولوجي، وأنجب منها ولداً اسمه فرانشيسكو. من المعروف أن دانتي كان لديه أخت تدعى غايتانا. ووفقاً لكتاب حياة دانتي أليغيري للكاتب الإيطالي من القرن الرابع عشر جيوفاني بوكاتشيو، كان لديه أخت أخرى اسمها أندريا بوجي.
1: بدأ دانتي الانغماس في دراسة الفلسفة والمكائد التي كانت تحاك في المشهد السياسي لمدينة فلورنسا. كانت الفوضى والاضطرابات تعم أرجاء هذه المدينة، وخاصة مع وجود جماعات متصارعة يمثل كل منها الإمبراطور أو البابا. وفي ذلك الوقت شغل دانتي عدداً من المناصب الهامة في فلورنسا، غير أنه فقد شعبيته في عام 1312 ونفي إلى خارج المدينة على يد قادة جناح فرسان غويلف السود، وهم فصيل سياسي كان مسيطراً على الحكم ومتحالفاً مع البابا بونيفاس الثامن. كان كتاب فيتا نوفا مكتوباً باللغة الإيطالية، في حين كانت معظم المؤلفات الأدبية في ذلك الحين مكتوبة باللغة اللاتينية. كان له دور كبير ومهم في تأسيس اللغة الإيطالية وجعلها لغة وطنية في إيطاليا عوضاً عن اللاتينية. أطلق عليه الإيطاليون لقب الشاعر السامي نظراً لكونه إنساناً شريفاً وملتزماً بالأخلاق. تزامنت فترة شباب دانتي مع تغيرات كبيرة في الحكومة الفلورنسية، ومع صراع طويل بين الغويلفيين والجيبلينيين، وهو صراع لم يكن سياسي فقط، بل كان يعكس اختلافاً أعمق حول السلطة والدين والنفوذ ومصير المدن الإيطالية. وفي هذا المناخ المتوتر لم يكن دانتي متفرجاً على الأحداث، بل شارك في الحياة العامة وذاق لاحقاً مرارة الإقصاء والمنفى، وهي التجربة التي ستترك أثرها العميق في روحه وكتاباته. لكن دانتي لم يسمح للمنفى أن يكون نهاية الحكاية، بل جعله بداية رحلة فكرية وشعرية كبرى. ففي غربته كتب عمله الأشهر الكوميديا، ذلك النص العظيم. لم تكن الرحلة مجرد خيال شعري، بل كانت تأملاً في العدالة والندم والرجاء ومصير الإنسان بعد أن يواجه نفسه بلا أقنعة. ما يميز دانتي أنه جمع بين الشاعر والفيلسوف والسياسي. كان يكتب عن السماء لكنه لا ينسى الأرض، يتأمل في الخلود لكنه مشغول بفساد المدن، يتحدث عن الأرواح والعوالم الأخرى لكنه في الحقيقة كان يفتش عن معنى الحياة وسط البشر، وسط الخلافات، وسط الألم، ووسط الأسئلة التي لا تنتهي. فيليب فلاميني الباحث في التاريخ يحدثنا عن دانتي.
2: Dante's youth coincided with major changes in the Florentine government. In 1280,
0: تزامنت فترة شباب دانتي مع تغييرات كبيرة في الحكومة الفلورنسية. في عام 1280 أتاح اتفاق سلام بواسطة الكاردينال لاتينو مالابرانكا، ابن أخ البابا نيكولاس الثاني. عودة الجيبليين الذين فروا من المدينة في عام 1267، بينما منح الجيبلينيون حماية مختلفة، استمر الغويفليون في السيطرة على الحكومة. في الوقت نفسه اكتسبت الطبقة التجارية الفلورنسية التي كانت منظمة في 7 نقابات رئيسية والعديد من النقابات الأصغر أهمية سياسية أكبر. ففي عام 1282 تم إنشاء هيئة حكومية تعرف باسم كلية النقباء لتمثيل مصالح النقابات الكبرى. وفي عام 1283 زاد أعداد الأعضاء من 3 إلى 6 أعضاء.

0: شكل هذا انتقالا للسلطة من النبلاء الإقطاعيين القدامى إلى الطبقة المالية الجديدة. بينما كان الجويبليون يسيطرون بحزم على فلورنسا، عاد الجيبليون للظهور في مدينة أريتسو التوسكانية، بينما ظلت بيزا معقلاً للجيبلينيين، والتي كانت الجيوش الفلورنسية يائسة لاختراقها. رغم أن دانتي لم يشارك في السياسة خلال ثمانيات القرن الثالث عشر، إلا أنه كان أكثر من مجرد مراقب مكتوف الأيدي، وخدم كفارس في الجيش الفلورنسي في الحروب ضد أريتسو وبيزا. ربما يكون قد شهد عملاً عسكرياً في وقت مبكر في عام 1286، ولكن من المؤكد أنه قاتل في معركة كامبال دينو في 11 من يونيو عام 1289، حيث انتصر جيش الجويلفيين على جيلابيني أريتسو بعد أن عصى زعيم الجويلفيين السود كورسو دوانتي الأوامر ليقود هجوم الفرسان الحاسم الذي كسر خطوط العدو. بعد شهرين رافق دانتي جيش الجويلفيين عندما حاصر قلعة كابرونا بالقرب من بيزا. زحف الفلورنسيون نحو بيزا لكنهم انسحبوا دون محاصرة المدينة.
1: في كتاب المطهر يظهر حزن دانتي واضحا على الحال السياسي في إيطاليا. لم يكن رثاؤه مجرد شكوى من فساد مدينة أو صراع عابر بين أحزاب، بل كان ألماً عميقاً على وطن ممزق فقد بوصلته وغابت عنه السلطة العادلة القادرة على جمعه. كان يرى أن إيطاليا رغم عظمتها وتاريخها أصبحت كالسفينة بلا قائد تتقاذفها المصالح والخصومات. وفي تلك المرحلة كانت الإمبراطورية الرومانية تعيش حالة من الضعف والارتباك. ففي الأول من مايو من عام 1308 اغتيل ألبرت من هابسبورغ ملك ألمانيا، لتدخل الساحة السياسية الأوروبية في لحظة انتظار وترقب. وبعد أشهر اختار الأمراء الألمان هنري من لوكسمبورغ ملكا جديدا ليعرف لاحقا باسم هنري السابع. في البداية لم يبدو دانتي متحمسا كثيرا لهذا الخبر، فقد كان هنري في نظره بعيدا عن الشأن الإيطالي، مشغولا بتثبيت حكمه في ألمانيا وبترتيب علاقاته مع القوى الكبرى هناك. لم يكن دانتي يتوقع أن يأتي هذا الملك الجديد ليغير مصير إيطاليا أو أن يعيد إلى الإمبراطورية دورها الغائب في ضبط الفوضى السياسية التي أنهكت المدن الإيطالية. لكن الأمور بدأت تأخذ مساراً مختلفاً عندما اعترف البابا كليمنت الخامس بانتخاب هنري في يوليو من عام 1309. عندها بدأت الشائعات تنتشر عن احتمال قدومه إلى روما ليتوج إمبراطوراً. وهنا تغير موقف دانتي تدريجياً. فالرجل الذي بدأ في البداية مجرد ملك ألماني بعيد بدأ يتحول في مخيلته إلى فرصة سياسية كبرى وربما أمل أخير لإعادة النظام والعدل إلى إيطاليا. ومن هنا نفهم أن دانتي لم يكن شاعراً معزولاً عن السياسة، بل كان يرى في السياسة جزءاً من مصير الإنسان. كان يحلم بسلطة عادلة لا تبتلعها أطماع المدن ولا صراعات الدولة. ولذلك حين كتب عن المطهر لم يكن يتحدث فقط عن تطهير الأرواح، بل كان يلمح أيضاً إلى حاجة إيطاليا نفسها إلى نوع من التطهير، تطهير من الفوضى والانقسام والقيادات التي أضاعت الطريق. فيليب فلاميني الباحث في التاريخ يكمل لنا حديثه عن دانتي.
2: In Purgatorio, Dante lamented the political situation.
0: في كتاب المطهر رثى دانتي الوضع السياسي في إيطاليا وضعف الإمبراطورية.

إمبراطورية. في الأول من مايو عام 1308 اغتيل ملك ألمانيا ألبرت من هابسبورغ. بحلول نهاية العام انتخب الأمراء الألمان الكونت هانتري من لوكسمبورغ لخلافته كملك باسم هنري السابع. كان دانتي غير مبال بأخبار تتويج هنري ملكا في يناير عام 1309،

0: 1209، مما أثار شائعات بأن هنري يخطط للتتويج كإمبراطور في روما قبل أن يتمكن من التفكير في مثل هذه المغامرة. كان على هنري توطيد سلطته في ألمانيا، وفعل ذلك من خلال عقد اتفاق مع عائلة هابسنبورغ وتنصيب ابنه جون ملكاً على بوهيما. في ربيع عام 1310 بدأ في إرسال سفراء إلى إيطاليا معلناً رغبته في استعادة السلام في شبه الجزيرة، بينما استجابت فلورنسا بحشد معارضة غويلف للمشروع الإمبراطوري. رحب دانتي بتدخل هنري. زعم المؤرخ فلافيو بيوندو من القرن الخامس عشر أنه في يوليو عام 1310 كتب دانتي رسالة من فورلي إلى كانغرادي ديلا سكالا في فيرونا نيابة عن الجويلفيين البيض، يندد فيها بحماقة الفلورنسيين. بعد بضعة أشهر كتب دانتي بياناً موجهاً إلى جميع اللوردات الإيطاليين يحث فيه على المصالحة بما يتماشى مع السياسة البابوية والإمبراطورية، وعبر هنري جبال الألب في بيمونتي، وهذا في أواخر عام 1310، وتوج ملكاً على إيطاليا في ميلانو في يناير عام 1311، حيث تجمع حشد كبير من لوردات غويلف وغيبلين لتقديم الولاء. ومع ذلك سرعان ما واجه الملك سلسلة من التمردات في لومبارديا والتي قمعها بقسوة متزايدة. في أواخر مارس كتب دانتي رسالة موجهة إلى حكومة فلورنسا يحث فيها الغويلفيين السود على الخضوع للإمبراطور. بعد أسبوعين كتب إلى هنري ينصحه بتجاهل الاضطرابات في لومبارديا وتوجيه ضربة مباشرة إلى فلورنسا. انتظر هنري حتى أكتوبر للمغادرة إلى جنوة، حيث قضى فصل الشتاء هناك قبل الإبحار إلى بيزا الجيبلينية في فبراير عام 1312. تشير الإشارات إلى وجود دانتي في جنوة وبيزا في هذا الوقت إلى أنه كان جزءاً من حاشية هنري.
1: يبقى دانتي أليجيري واحداً من أعظم الأسماء التي عبرت تاريخ الأدب الإنساني، لا لأنه كتب نصاً خالداً فحسب، بل لأنه استطاع أن يحول حياته بكل ما فيها من حب وصراع إلى رحلة فكرية وروحية كبرى. دانتي لم يكن شاعراً يراقب العالم من بعيد، بل كان ابناً لعصر مضطرب عاش داخل عواصف سياسية وذاق مرارة الانقسام، وشهد كيف يمكن للمدينة التي يحبها الإنسان أن تتحول فجأة إلى مصدر ألمه وغربته. بدأ دانتي شاعراً للحب، لكن الحب عنده لم يكن عاطفة عابرة أو وصفاً لجمال خارجي فقط. كان الحب بوابة لفهم أعمق للوجود وطريقاً يقود الإنسان من الإحساس إلى التأمل، ومن التعلق بالبشر إلى البحث عن المعنى الأعلى. ومن خلال تجربته الشعرية الأولى بدأ يتشكل ذلك الصوت المختلف، صوت شاعر يرى أن الإنسان لا يفهم من خلال عقله وحده ولا من خلال قلبه وحده، بل من خلال الصراع الدائم بين الرغبة والخوف والأمل. ثم جاءت السياسة لتفتح في حياة دانتي جرحا آخرا، فقد كان فلورنسيا أحب هذه المدينة ودخل الحياة العامة مؤمنا بأن المشاركة في شؤون المدينة جزء من مسؤولية الإنسان تجاه مجتمعه. لكنه وجد نفسه وسط صراعات حادة بين الفصائل وبين الطموحات الشخصية والمصالح المتنازعة، حتى انتهى به الأمر منفيا بعيدا عن فلورنسا. والمنفى هنا لم يكن مجرد ابتعاد عن المكان، بل كان اقتلاعا من الجذور وحرمانا من المدينة التي شكلت ذاكرته وشبابه وهويته. ومع ذلك لم يسمح دانتي للمنفى أن يحوله إلى رجل مهزوم. صحيح أن الغربة أوجعته وأن الحنين ظل حاضرا في روحه،

لكن ذلك الألم تحول في يده إلى مادة أدبية وفلسفية نادرة. في المنفى اتسعت نظرته، لم يعد يرى مأساة فلورنسا وحدها، بل رأى مأساة إيطاليا كلها، بل مأساة الإنسان حين تضيع العدالة وتفسد السلطة وتتحول المدن إلى ساحات صراع لا تنتهي. وهكذا صار المنفى بالنسبة له عقوبة قاسية، لكنه صار أيضا نافذة كبرى على العالم. ومن هذه التجربة ولدت الكوميديا، العمل الذي جعل اسم دانتي خالدا في ذاكرة الأدب. في ظاهرها هي رحلة بين الجحيم والفردوس، لكنها في حقيقتها رحلة الإنسان وهو يواجه كل شيء. لم تكن عظمة دانتي في أنه تخيل عوالم أخرى فقط، بل في أنه جعل هذه العوالم مرآة لعالمنا. ولهذا تبدو الكوميديا أكثر من قصيدة طويلة، إنها خريطة روحية وفكرية لحياة الإنسان، فيها الندم والغضب والحنين، وفيها أيضا دانتي نفسه الشاعر العاشق والمواطن المنفي والمفكر الغاضب والإنسان الذي يبحث عن معنى وسط عالم مرتبك. لقد وضع دانتي عصره داخل نصه، لكنه لم يكتب لعصره وحده، بل كتب لكل من يسأل لماذا نتألم، كيف نخطئ، وهل نستطيع أن ننهض بعد السقوط. ومن الجوانب التي جعلت دانتي شخصية استثنائية إيمانه العميق بقيمة اللغة، فقد كان قادرا على الكتابة باللاتينية، لغة الثقافة والعلم في زمنه، لكنه اختار أن يكتب بالإيطالية، بلغة أقرب إلى الناس. بهذا الاختبار لم يكن يكتب قصيدة فقط، بل كان يعلن أن لغة الشعب قادرة على حمل أعظم الأفكار، وأن الأدب لا يجب أن يبقى حكرا على النخبة. ومن هنا أصبح دانتي ليس فقط شاعرا عظيما، بل أحد الذين ساهموا في منح اللغة الإيطالية مكانتها وهويتها الأدبية. ومع مرور القرون لم يفقد دانتي حضوره، فما زالت رحلته تقرأ وتفسر وتلهم، لأنها لا تتوقف عند حدود التاريخ ولا عند تفاصيل الصراعات الإيطالية القديمة. صحيح أن نصه ممتلئ بأسماء وشخصيات وأحداث من زمنه، لكن قلب العمل أوسع من ذلك بكثير. إنه يتحدث عن الإنسان في كل زمن، الإنسان الذي يضيع ثم يبحث عن طريق، الذي يخطئ ثم يتمنى الخلاص، الذي يعيش في الظلمة لكنه لا يكف عن طلب النور. إن دانتي يذكرنا بأن الأدب العظيم لا يولد دائما من الراحة والسكينة، بل قد يولد من الجراح، من الغربة، من الأسئلة الثقيلة، ومن اللحظات التي يشعر فيها الإنسان أنه فقد كل شيء. فحين خسر دانتي مدينته كسب العالم صوته، وحين أجبر على الابتعاد عن فلورنسا اقترب أكثر من أسئلة البشرية الكبرى، وحين أغلق أمامه باب العودة فتح في الأدب بابا لا يزال مفتوحا حتى اليوم. لذلك بقي دانتي خالدا، لا لأن الزمن أنصفه فقط، بل لأن نصه ما زال قادرا على أن يخاطب الخوف والأمل داخل كل إنسان. بقي لأن رحلته ليست رحلة شاعر إيطالي في العصور الوسطى فحسب، بل رحلة كل من سار يوما في طريق صعب، وكل من شعر بالضياع، وكل من بحث عن نور في آخر العتمة. رحل دانتي، لكن صوته لم يرحل. غابت فلورنسا التي عرفها بصراعاتها وخصوماتها، لكن أسئلته بقيت. تبدلت العصور وتغيرت اللغات وتبدلت أشكال السلطة والمنفى والألم، لكن الإنسان ما زال هو الإنسان، يخطئ، يندم، يحلم ويسعى إلى الخلاص. ومن هنا تأتي عظمة دانتي الحقيقية، أنه كتب عن زمنه لكنه وصل إلى كل الأزمنة، كتب عن نفسه لكنه عبر عنا جميعاً.

0: إلى هنا تنتهي هذه السيرة، على أمل أن تكون قد تركت آثراً ولو بسيطاً في أعماقكم، وأن نلتقي مجدداً مع قصة أخرى واسم آخر في عالم لا يزال يكتب أعظم حكاياته بأصوات الخالدين. في على ذكرهم نلتقي، إلى اللقاء.
1: كنتم مع برنامج على ذكرهم. نواف النجادة، إسراء العسكر، فيصل نايف. برنامج على ذكراهم من إخراج خالد الغضوري.

0: هنا.
1: من قلب الكويت ننقل إليكم الخبر كما هو.
2: يا مالو يا مالو يا مالو يا مال،
1: لحظة بلحظة
3: وطني،
1: دائما عبر إذاعة دولة الكويت.
4: الكويت ما في شيء يصعب عليك.
5: إذاعة دولة الكويت تقدم

لحظات مستمعي الكريم، نلتقي لنتحدث عن النجاح وعن الإيجابية التي تدفعنا إلى الأمام. نلتقي ونتحدث عن المواهب والمهارات التي يمتلكها كل فرد، فدور التعليم في تنميتها وتطويرها. فبالعلم نبدأ الطريق، وبالمهارة نواصل، وبالإيجابية نتجاوز الصعوبات، وبالعمل نصل إلى النجاح. كونوا معنا لنتشارك معكم الأفكار التي تساعدنا على بناء الذات وتحقيق الأهداف.

0: يا أهلا ومرحبا فيكم مستمعينا، نرحب فيكم بحلقة جديدة من حلقات برنامجنا لحظات من الحياة. طبعا اليوم عندنا كاتبة وروائية ومدرب تنمية بشرية أستاذة فاطمة محمد، راح نتعرف عليها بعد هذا الفاصل. ورجعنا لكم مستمعينا من بعد هذا الفاصل، والأستاذ فاطمة محمد أمسي عليك بالخير.
1: يسعد مساكم إن شاء الله ويعطيكم ألف عافية، شكرا على الاستضافة.
0: حبيبتي تستاهلين الاستضافة. أستاذة فاطمة، طبعا أنت روائي ومدرب تنمية بشرية، نبي نتعرف عليك كونك كاتبة، ونبي نتعرف على بداياتك في الكتابة وش اللي خلاك تتجهين لهذا الكتابة.
1: خلينا نقول أنا أعتبر من الأمثلة اللي يكون الدعم الأسري هو

0: أساس في تشكيل الموهبة في عمر صغير. أنا ابتديت في عمر 7 سنين. الوالدة ربي يحفظها كانت من الناس اللي تصر في كل أسبوع أن أقتني إصدار أو كتاب خلينا نقول، اللي طبعا كأيامها كانت على أنا من زمن جيل غاب الخضراء
1: يعني. نعم.
0: فكنا لما ناخذ الكتاب، لما ناخذ القصة هذه ناخذها وبعدين عقبها تخليني ألخص القصة. لما ألخصها طبعا بعمر 7 سنين خلينا نقول لتسع سنين بكل تلخيص كنت ألخصها، كانت أنا تأخذ وتحول الكلمات اللي تشوفها بالكويتي تقول أنت قصدك مو راحت، قصدك ذهبت، فتكتب لي إياها. فالمرة الثانية تكون هذه كأنها حصيلة لغوية اكتسبتها،
1: صحيح،
0: أعدل فيها، كل مرة أعطيها شيء تضيف لي إضافة جديدة وثروة لغوية جديدة. هذا الشيء نمى عندي عشق الخيال، فصار عندي راحت على المرحلة اللي بعدها، أنه من تأخذين الكتاب وتكتبين الملخص ماله، أنا أبي تعطيني أنت النهاية من عندك، ما بالنهاية اللي هو كاتبها، شنو تتخيلين بالنهاية هذه؟ فكنت أكتبها، كان عمري تقريبا أول مرة أكتب أن النهاية من عندي عمر 9 سنين. ومن هنا بدأ معي عشق القلم. توجهي الأول كان على الخواطر، بس بعدين خلينا نقول بتحدي معين، وبسن 30 كتبت أول إصدار رواية.
1: أي نعم، بس شو اللي خلى الوالدة من عمر 7 سنين تغرس فيك حب القراءة والكتابة؟ هل هي كانت كاتبة أو لها مجال في الكتابة أو القراءة؟
0: لا، الوالدة مشرفة صحية، لكن بشكل عام هي شافت شغفي أن أنا من وأنا عمري 5 سنين أو شيء كذي، 5 إلى 4 سنين خلينا نقول، كنت أخذ النظارة وأسوي نفسي قاعد أقرأ.
1: أي.
0: فهذا الشيء لفت نظرها بالنسبة لي أنا. أختي بالمقابل كانت إن من وهي صغيرة تحب إنها ترسم، وأختي ما شاء الله هي
1: رسالة،
0: مستشارة بعلم النفس، وبالإضافة حق هذا هي ما شاء الله لها موهبة الرسم والتصميم.
1: أي لازم نستضيفها بعد أختي.
0: شرف لنا بالعكس.
1: أكيد.
0: فكل واحد كانت تستكشف، كانت تدقق على الميول ماله وتستثمر فيه.
1: أي نعم.
0: فهذه الشغلات اللي توجيه الأهل بالاستثمار في العقول من الصغر، هذه مهمة، خاصة أنت تشوف شنو الشغف اللي هو يحبه هذا الطفل وتستثمر فيه، فهذا الميول اللي صار. أما الوالدة كانت هي ما شاء الله يعني من عشاق اللغة العربية، وطبعا قارئة قرآن، فتعتبر أن اللغة العربية لازم تكون أساس في حياتكم.
1: صحيح.
0: وهذا الشيء اللي يمكن عطانا الدافع أكثر أن احنا نتعلم أكثر وأكثر منها.
1: يعني أنت بديتي من عمر 7 سنين في القراءة والكتابة، نبي نعرف متى قررت تكونين مدربة تنمية بشرية؟
0: مدربة تنمية بشرية بعد ما رحت توظفت في مركز التدريب البترولي. كنت منسق على مجموعة من الطلبة في القطاع النفطي. فكان التعامل الأول مع المتدربين، ما كان عندي الخبرة الكافية، أن الرهبة شلون أوقف قدامهم، التأتأة، هذه كلها أثرت علي، بالإضافة أنهم سلموني مهام أن أنا أقيم محاضر. إنزين، أنا شلون أقيم محاضر وأنا ما عندي خبرة فيه؟
1: صحيح.
0: فيعني شلون أقيم دكتور مخضرم بمهارات الإلقاء والتدريب وأنا أساسا أعتبر أنه مقصرة في هالجانب هذا يعتبر. فأنا استثمرت في نفسي، قدمت، أخذت أكثر من دورات إلى أن وصلت إلى مدرب معتمد بثلاث مراحل مختلفة، خاصة في تخصص لغة الجسد. ومن وقتها مع التعامل بالجمهور شكل عندي خلينا نقول شغف ان انا شلون اكون مكان هالمحاضر اذا بوصل المعلومه.
1: صحيح.
0: خاصه ان انا طابعي قصصي. فصار الوضع ان انا حتى اذا بوصل رساله او بوصل هدف معين قمت اقوله عن طريق القصه بالروايه. فلما كنت اوقف قدام المسرح واتكلم مع الجمهور صار في جذب ان انت قاعده تكلمين من واقعنا، كأنك انت قاعده معانا ببيتنا وسطنا. فهذا الشيء اللي نمى عندي ان التدريب، وغير هذا ان كنت ابي خدمه مجتمع، شيء يفيد المجتمع فيه، وعلى هالاساس انا قاعد اقدم دورات غير مدفوعه خدمه للمجتمع.
1: انا توني جاي بسالك شلون الواحد اذا حاب انه يدخل في مجال التدريب والتنميه البشريه، لانه وايد اعلانات وايد يمكن يقولون ان احنا نعطي دورات تدريب معتمد، فشلون الواحد يتجه او وين يروح عشان يقول والله هذا المكان الصحيح اللي راح يدربني صح، اللي انا راح اكون مدرب حقيقي؟
0: شوفي استاذتي اسماء، انا بقول لك شغله، كل شغف عند الانسان، كلنا يعني قد اكون انا مو بالدرجه الكافيه للاقناع الى احد المتدربين، اي احد يشوف ان في شخص يقتنع فيه يتاثر فيه ممكن انه هو لما يسمع له يغير حياته، خلي روح له. اختيار المدرب يعتمد على الأذواق، فالذوق أنت شنو تبي؟ هل أنت تبي يكون محاضر، في بعض يقول

0: أبي أدش دورة أتعلم فيها بالألعاب، بالشغلات اللي خلينا نقول إحنا نقولها activity interactive إحنا نسميها. إذا أنا بسويها بهالطريقة تقدر تلقى المحاضرين المناسبين. في بعضهم يقولون لا أنا أبي أقعد وأستفيد من أهل الخبرة، ويكون مثل يكون خلينا نقول طريقة مدرسية أو حصصية تعطينا فيه. في بعضهم يكون سمعي، في بعضهم باليوتيوب يطالع. أي مجال ممكن أن أنت تستثمر فيه تسقي هالزرعة اللي موجودة عندك بالشغف مالك توجه له. أنا دائما هذه نظريتي.
1: هل تحسين أن العمر يحتاج أن والله الواحد يتدرب من عمر صغير، ولا عادي بأي مرحلة عمرية؟ لأن في بعضهم يقولون ما يكبرنا وما أدري. فهل تحسين أن لا استمر مدام أنت شغوف وتحب هالمجال ادخل؟
0: بالنسبة للنظرية هذه، احنا في شركات التدريب، طبعا انا حاليا انتقلت الى شركة ادراك للتدريب وانا اساسا رئيس فريق فيها.
1: اي نعم.
0: اللي صار ان احنا لما خذينا ناخذ اي دورة، حتى لو كانت مشروع انت قاعد تتكلمين مثلا سايبر سيكيورتي الامن السيبراني، ولا على مشروع الستم، احنا حتى لما نعطيهم المشاريع هذه المفروض يقدمون لنا مشاريع يشتغلون فيها بايدهم. لكن الهدف الاساسي منا احنا شلون ان احنا نستثمر فيهم، شلون نقدر نعلمهم ان يوقفون قدام الجمهور، شلون يسوون البرزنتيشن، شلون يقدرون يقدمون الشغله هذه. وهذه بالاعمار متى؟ من عمر 10 سنين وصاعد. كل ما تستثمر بعمر صغير انت قاعد تكتسب مهاره حياتيه، تكتسب مهاره ثقه بالنفس. وبالاضافه لهذا احنا حياتنا حاليا كلها مواجهات،
1: صحيح،
0: شلون تقدر تواجه بالطريقه المثلى وبطريقه خلينا نقول لبقه ودبلوماسيه وتتعامل فيها مع المحيط اللي حولك.
1: وشلون كسرتي لحظه مواجهه الجمهور؟
0: في تقنيات معينه استفدت فيها من الدورات ان اقدر اخذها، من بما فيها مثلا انا واحده من الناس لما اتكلم دائما اشبك ايد بايد. فلما اشبك بايد بايد خاصه اذا كان في ضغط او كان في بعض الاحيان يكون في تهكم من المتدربين،
1: تمسك المعلومه انش لا تحطين
0: تمسك مع بصغير هذه لما تضغطينها 1 2 3 كانت تقول حق العقل انه هول، مثل هول دون احنا بالانجليزي نقول. مثلا ان مثلا نطري شوي، تذكري انت بمكانك، هذه الشغله هذه تحفز كانك قاعد تدفعين الدم الى العقل ويقول لك انه تنفسي
1: ما شاء الله
0: اخذي هالنفس.
1: اي نعم.
0: انا من الناس اللي حبيت هالتكنيك. وفي بعضهم ياخذون القلم انه يمسكون بيدهم ويطقطقونه، بس انا عندي صار مستفز.
1: هذا مستفز
0: صحيح.
1: انا يوم الدراسه كنت كلها اطق القلم
0: 100%. ليش؟ ان انت قاعد تحاولين ان انت ترتبين افكار مخك مع كلام الدكتور. فلو تلاحظين دائما لما نطقطق بالقلم تلقين ان احنا اساسا سرحانين،
1: لا شعوري.
0: لا شعوري انت سرحانه. ليش؟ لان مخك قاعد يسابق مجالك اللي انت قاعده فيه، المحيط اللي انت فيه.
1: يعني مو ملل هذا؟
0: لا، في بعضهم ملل اذا كنتي على قولتهم نظره العين. يعني وانت قاعد تطقين تلقين نظره العين كذي، فيصير شرود. فالشرود بالنسبه لك ان انت قاعد تبتعدين عن المحيط الحالي الى محيط خارجي.
1: صحيح.
0: ولكن في بعض الاحيان ان تطالعين، في بعض الاحيان يكون تعبير غضب. صحيح. ان انا طالعك كل شيء يرتبط بشيء، طقت القلم مع
1: لا اكثر من معنى طلع
0: القزه على اسنان هذا اللي تسوون كذي، يعني انه خلصي انا ناطره. ابي اقول لك اللي بعدي. عرفتي؟ وفي بعضهم مثل ما قلت لك يطالعون كذي يطقون بس شنو تك تك تك. فهذه اساسا ان انت بالك شنو قاعد يصير انه مع الكلام الدكتور، وقاعد تحاولين كانه تقولين حق المخ انه اكبس اكبس اكبس،
1: طول بالك على المحاضره.
0: في اكثر من تكنيك، شوفي كل تصرف تسوينه
1: صحيح يعتمد على الشخص.
0: صحيح
1: صحيح.
0: هني مهاره المدرب انه شلون يقدر يقرا المحيط بالفصل الدراسي، الفصل التدريبي، وانه يعرف ان كل واحد هذا شرد عني. هذا مثلا باله مو وياي. عاد هني اعرف انه خلاص الجمهور بدا يمل، لازم اكسر. هني يصير الذكاء، يا ادخل تدريب يا اسويها مواقف يشتغلون هم مع بعض. يعني معناته لازم ان انا انتهى دوري الحين، اخليهم هم اللي يعلمون بعض الدوره.
1: اي نعم. طيب ابي اعرف هل الادب ساعدك في مهاراتك التدريبيه، وشون دمجتي بين المجالين؟
0: الادب، لان انا اذا ابي اكون مدرب ناجح لابد ان انا اقرا، والقراءه يبي لها ان تكون عندك صياغه فكريه ومفاهيم تقدر ان تعرفها، ويكون عندك بلاغه لغويه عشان اقدر افهم المصطلحات الموجوده سواء كانت باللغه العربيه او بالانجليزي. فكل شيء تعلمته من التريث، وشون انا اقرا، وشون انا اثقف نفسي في تشكيل شخصياتي الروائيه، قمت اخذهم واحطهم في التعليم بالتدريب. والعكس نفس الشيء، كل اللي تعلمته من التدريب من لغة جسد، أنماط الشخصية، وشون تعامل مع الجمهور، هذا كله ساعدتني إن أنا أخلق الشخصيات، أرسمها بصورة أخليها تشوفينها قدامك كأنها تلفزيون ومسلسل قاعد تشوفينها قدامك.
1: وايد جميل. الحين بنتكلم شوي عن الأشكال الأدبية اللي بديتي فيها قبل تتوجهين إلى الكتابة، شل

0: شنو هي الأشكال هذه الأدبية؟
1: بدايتي أنا طبعاً مثل ما قلت لك إن أنا كنت أقرأ القصص القصيرة خلينا نقول.
0: نعم.
1: بعدين صار ميولي من عمر 11 سنة إلى الخواطر أساسي خواطر. كتبت من عمر 11 سنة خلينا نقول إلى تخرجي من الجامعة لأن أنا كنت حتى أنشر في جريدة أفاق الجامعية.
0: ما شاء الله.
1: فعقبة توجهت إلى منتديات أدبية. اللي جذبني بالمنتديات الأدبية أنا كنت رئيس منتدى نبض القلم كان اسمه. كان بالأساس لما كنت أكتب الخاطرة كان في جمهور من العالم العربي يرد على خاطرتي بخاطرة.
0: نعم.
1: حبيت الفكرة فقمت أرد على خاطرتهم في خاطرة.
0: هذا حس قوي زيادة.
1: بالضبط. فصارت كأنها تحدي سلسلة من الخواطر المكتوبة كأنها قصة قاعد تقرينها. كنا أن أنت قاعد تكلميني وأنا قاعد أكلمك لكن بطريقة أدبية بالفصحى. هذا الشيء ملت حقه أكثر. بالإضافة لما قعدت مع مسيم بالخير مهندسة شريفة الهيد ومحامية هدية المرشاد أقرب اثنين لي قالوا لي أنت تقعدين تسمعين مشاكلنا تعطينا حلول بطريقة سهلة أنت ليش ما تسوينها كرواية بدل ما تكتبين على الخواطر والحين مو مجال خواطر.
0: وهذا كان متى بالضبط؟
1: هذا كانت بسنة 2000 آخر 2013.
0: يعني هذا اللي خلاش تنجذبين لكتابة الرواية.
1: هي صارت تحدي قالت إذا تقدرين إذا على قولتك تقدرين تكتبين الرواية ورينا. صار تحدي كتبتها أول إصدار بعد سنة وثمان أشهر.
0: هل الكتابة بما أنك قلتي سنة وثمان أشهر هل الكتابة أخذت منك وقت سنة وثمان أشهر؟
1: لما أقتنع.
0: أي.
1: يعني أنا كتبت تقريبا حروة السنة.
0: أي.
1: كتبت تقريبا 180 صفحة.
0: ما شاء الله.
1: A4. لما انتهيت خليت 20 صفحة مسحت السابق كله حسيت النهاية
0: 180 خليتهم 20
1: ليش؟ لأن النهاية أنا هذا اللي بوصله حق المستمع. أي. النهاية ما تخدم البداية. حسيت النهاية جدا أجمل من البداية.
0: أي.
1: فإذا أنا بوصل شيء أنا ما استعيل على قولتهم ما استعيل على الشغلة هذه يا أسوي شيء صح يا مو لازم يطلع. فلما حسيت النهاية في وايد أجمل لها بالبداية ركبت كل البدايات على هالنهاية اللي حطيتها. فإذا كان في شغف أعيد الكتاب مو مرة أعيده 1000 مرة ولا وأنا من الناس اللي مسحتها من كل مكان يعني حتى من هارد ديسك
0: عشان لا تردي له
1: إنه خلاص معنى غلط.
0: أيه؟
1: لو أنا كنت مخليته
0: ومسويته على روايات
1: بالضبط. أيه؟ أو أستخدم البلاغة الموجودة فيها والأفكار في مكان ثاني لكن حبيت إن أنا أتحدى نفسي. السنة وثمان أشهر والحمد لله يمكن كان توفيق من ربي إن وصلت لقلوب الجمهور.
0: هذا أول إصدار. طيب نبي نتكلم عن إصداراتك الباقية ورواياتك.
1: بعد من الحب ما خذل لما قعدت مع الجمهور وربي وفقني وخلال شهرين بعت تقريبا 2000 نسخة ودشيت الطبعة الثانية على طول وأنا كاتب في بداية مشواري. طبعا أنا كنت في المرحلة اللي كانت فيها عز القراءة يعني هذا كانت طفرة.
0: أين.
1: 2015 إلى 2017 كانت طفرة معارض الكتاب. فلما توفقت مع دار ذات السلاسل في هذا الشيء واجهت الجمهور. الجمهور كانوا مشكورين بعضهم كانوا نقد بناء وبعضهم إشادة إلى أعلى الدرجات لدرجة ناس كانوا يقولون أنت علمتينا شلون نعيش الرومانسية والحب من جديد. أنت على قولتهم كاتب من الزمن الجميل وأتمنى أكون أنا على قد الكلام.
0: أكيد.
1: فلما صار هالشيء واجهت الجمهور صار في اللي بعدها اللي هي ضلعي الأعوج. شنو اللي قالوا لي؟ شاب يالي قال لي شغلة واحدة قال لي أنت أبدعتي في تركيزك على الشخصيتين لكن شخصية مثلا خلينا نقول فاطمة اللي جت على جنب أو سارة أو أسمة اللي دخلت ما عرفنا حياتهم ليش ما تطرقتي حق أكثر من بيت عشان نستمتع أكثر. فضلعي الأعوج سويتها على 5 شخصيات. بعدين التحدي اللي بعده صار أن أنت تتكلمين بصوت الرجل مو صوت المرأة. تحدي ثالث فكل ما تلقين تحدي فكتبت في صوت المرأة في وراء كل عظيم مقبرة.
0: أي نعم.
1: بعدين قالوا أنت كله رومانسي ما تكتبين شيء بالتنمية فكتبت على لسان مرآتي.
0: أي ما شاء الله.
1: عقبها قالوا أنه ليش تكتبين بس بهالمجالات ما في شيء جانب إنساني واقعي. قعدت
0: يعني الجمهور هو اللي قاعد يستفزج
1: يوجه
0: وخليك. أيوة جميل.
1: فهذا اللي صار. بعدين صار وتيم مغترب كإنساني اغتيال ضفيرة وأخيرا إلى لهج الحنين صاروا اجتماعي مطعم بالرومانسية لأن العاطفة مطلوبة في الرواية.
0: أكيد. إحنا طبعا راح نكمل معك أستاذة فاطمة محمد بس بعد هذا الفاصل.
1: متشرف.
0: مستمعينا ناخذ هذا الفاصل ونرجع لكم.

0: مستمعينا رجعنا لكم من بعد هذا الفاصل، ولا زالت معنا الأستاذة فاطمة محمد منورتنا، روائي ومدرب تنمية بشرية. حياك الله حبيبتي، طبعا نورتينا اليوم. ما شاء الله قاعد نتعلم منك أشياء وايد حلوة، إنجازات كبيرة. يعني صعب الواحد ترى يكون كاتب ويعبر عن مشاعره وعن مشاعر غيره. يعني أنا أحس من رواياتك الناس استفزتك وخلتك أنت تعبرين عنهم كتاباتك. طيب أنا ودي أعرف، هل في لحظة من حياتك لحظة صعبة كانت مرت عليك وقدرت تتغلبين عليها؟
1: قصدك إذا كان قصدك
0: سواء في الكتابة أو في يعني مشوارك، هذا مشوارك الأدبي ومشوارك كمدرب تنمية بشرية. صح.
1: يمكن بحكم ضغط العمل وإحنا بقطاع الخاص،
0: نعم،
1: التوفيق بين طبعا الأهل بالإضافة إلى العمل، وإحنا ساعات العمل عندنا يعني مفروض يكون 7 إلى 8 ساعات، لكن شغفنا بالتدريب وتوجيه الإدارة عندنا، لأن بنرفع رأسهم
0: أكيد
1: بجهودنا، صار شوي ضيق الوقت، فصار معدل النوم اليومي يمكن ما يعدي 4 ساعات، لأن أنت بتردين وهم تبين تطلعين الإصدار الروائي، الويكند بتقضينه بين العمل اللي متبقي لك والرواية، فكان ضيق الوقت هو عندي الإشكالية، بالإضافة إلى الشغف والعشق بالتواجد للمعارض وتضاربه مع وقت العمل. هذا عشان أوصل حق مرحلة عقولتهم أن نضحي في شيء علشان نقدر نحن نوصل حق حلمة. فصار أن كل إجازاتي، ما في إجازة سياحة، أنا الحين صار لي يمكن 7 سنين ما أتذكر أن رحت سياحة، يمكن يوم يمكن مرتين. الباقي كله تفرغ كامل للمعارض الخليجية والكويت طبعا.
0: أي نعم. نوع المعارض هذه معارض الكتاب تقصدين؟
1: أي معارض الكتاب بشكل عام. أنا من الناس اللي أحرص على التواجد سنويا، سواء عندي إصدار أو ما عندي إصدار، في معارض الكتاب، لأن أبي أثقف من الموجودين وهم يكون دعم حق الشباب إذا كنت أنا موجودة هناك. لما أكون هناك أن أخذ كتابهم وأخذ لهم لقاءات أدبية وأحاول أن أكون موجودة في هذا المجتمع.
0: جميل.
1: هذا واحدة من الضغوط. والشيء الثاني على قولتهم قفلة الكاتب.
0: أي.
1: لما أنت تمسكين
0: ساعات يصير بلاك، حتى ترى الرسام أي شخص عنده هو لازم إلى فترة يقفل فيها، عادي تأخذ سنين، ليش ما أدري.
1: هذه أنا وقفت فيها بعد اغتيال ظفيرة، لما حسيت أن أنا ليش قاعد أكتب ما لا داعي. على قولتهم يعني هو ترى المردود المادي للروايات بالكويت ترى يعتبر عدم، خاصة ضعيف. باللي يحضرون
0: صحيح.
1: المعارض، يعني تتكلمين عن مبالغ وقدرها، تقدرين معرض في 10 أيام في كل معرض، فالمردود ما ده يعتبر ولا شيء. لكن انت متفكرين فيه أنه لا، هالمرة مبيعاتي أقل من مرة اللي فاتت، ما هو على العموم كذي، لا، بس عطاني مرحلة إحباط. فقبل لا نزل اغتيال ظفيرة صار فيني أنه كأنه كافي، أنه ما له داعي أكتب، الظاهر أن الجمهور تشبع من قلمي.
0: أي نعم.
1: لكن مثل ما قلت لك لحظة، وعلى فكرة ترى يعني اغتيال ظفيرة من هني، من إذاعة دولة الكويت.
0: أي.
1: لما قابلت شخص هني عندكم هو اللي عطاني، كان قاعد يسولف على موضوع معين أسري استفزني، أنه لازم المجتمع الكويتي يدري أثر التصرف اللي صار في هذا البيت على هذا الشخص، وشون قاعد يعاني لكن ما يقدر يتكلم. هني كتبت اغتيال ظفيرة، فهو موقف يستفز قلم وفتش البلوك هذا.
0: جميل. طيب رواياتك، يعني تحسين انها، نبي نعرف منو اقرب روايه لقلبك، لان لازم اكيد في روايه غير عن الروايات السابقه.
1: شوف، كل روايه لها تقمصت شخصياتها.
0: أين؟
1: بكل روايه اثرت فيني بشكل مختلف، وتيم مغترب اغتصت من روحي، وعلى ما طلعت من روحي وايد تعبتني. لكن الأقرب اللي أنا للحين أستمتع وأنا أقراها ضلع الأعوج، ثاني إصدار.
0: اسمها حلو. لو تشرح لنا شوي عنها.
1: ضلع الأعوج كانت هي مشكلة التكبر اللي ممكن الأسرة أو الأم المتسلطة. وصراع الابن أنه هو يبي بر في والدته، في تطبيق أنه هو يحرم نفسه من اختياره في سبيل إرضاء الأم. لكن اللي أنا وصلت فيه بالإصدار هذا نفسه، الشخص هذا لأنه كان قريب علي، فأنا تقمصته.

0: تكلمت بصوته لكن بأسلوب فاطمة.
1: أي نعم.
0: بتعبير فاطمة. أي. فأغلب اللي قرأ ضلعي الأعوج كان يقول لنا كأن فاطمة اللي قاعد تتكلم، كنا قاعد نسمع صوتك فاطمة.
1: جميل.
0: من كثر ما أنا عشت القصة هذه حبيتها، ويمكن لأنها هي أول إصدار وصلت يعني نشرتني عربياً، يعني للحين الأردن مصر المغرب لما يكلموني يقولون يعني أنت كتبتي لكن ظل العود شيء ثاني.
1: جميل.
0: خاصة فيها تنويع سرعة، وكان فيها تحدي قوي إن أنا أكتب 5 شخصيات في 5 بيوت في آن واحد.
1: شدتينا نقراها أمانة. بس ما فكرت تحولينها مسلسل درامي؟
0: أحس تنفع. التوجه اللي صار أن من الحب ما خذل، يعني التوجه الحالي أننا قاعد نشتغل على من الحب ما خذل كسيناريست.
1: حتى اسمها حلو.
0: الله يحفظ.
1: يشد.
0: بعد ما خلصت عندي 2 سيناريست أفلام وعندي مسلسل، لكن حبيت أن أنا هالسنة هذه أوقف أن ما أطلع إصدار روائي، أني أركز على من الحب ما خذل أحولها، وبعدها إن شاء الله إذا توفقت ليش لا.
1: من الكتاب يستهويك؟
0: أنا من مدرسة المنفلوطي، فأنا أول كاتب عربي قرأت للمنفلوطي.
1: جميل.
0: أما من مستوى على مستوى خلينا نقول محليا نتكلم، أنا من بعد المنفلوطي على طول قريت حق يمكن قبل لا تصير أستاذة كبيرة يعني، وأنا أعشقها أم أحمد أستاذة عليا الكاظمي.
1: أي نعم.
0: من الناس اللي قرأت لها جمان أتذكر أول إصدار. بعدين عقبها عجبني أسلوبها، مع أن أسلوبها يكون قريب للقلب مو فصحى، فهو قريب من القارئ، لكن حبيت أسلوبها، حبيت خيالها، وطبعا أنا أعشقها كشخص يعني، لأن جميل. أنا علي أشوفها بالمعارف. فهي إنسانة مبدعة.
1: جميل. لو نتكلم شوي بعيدا عن الرواية، هل هناك مواضيع تستهويك وتخليش تتحمسي للخوض فيها وكتابتها في رواية خاصة لك؟
0: أحب أن أنا دائما أسمع حق الآخرين، فأنا لله الحمد يمكن ربي موفقني بالملكة هذه، إن أنا أي أحد يقعد معي،
1: ما أحد يتحمل يسمع.
0: أنا أحب الإنصات بشكل، أنا مو أسمع، أحب الإنصات، أحب أن أسمع بشكل كبير، وسبحانك يا رب يمكن أقول لك كلمتين أو 3 يقولون لنا صدقين رديت البيت نمت مرتاحة ما في ما أي مشكلة. يمكن ما أدري هذا الظاهر أنه ببيئتنا يعني، أختي مستشارة نفسية وأنا ما أعرف الظاهر أنه ماشي نفس الدرب.
1: يمكن.
0: بس لله الحمد يمكن هذا الشيء اللي أحبه في نفسي، إن أنا أعشق أن أنصت لعل يجعل بربي يعني على قولتهم الفرج على إيدي في أمر ما، وقد يكون أنه حتى لو كانت بكلمة، لأن الفرج مو بس أنه هي مساعدة حتى بالكلمة.
1: صحيح. أكيد. طبعا حابين نعرف منك أنواع الرواية وأساليبها اللي هي الواقعي وفيها الرمزي أو الخيالية، أي من هذه الأساليب تستهويك؟
0: أنا بالنسبة لي من عشاق اللي يكون الواقعي اللي يكون وبعض الأحيان الجريمة.
1: يعطيك العاب. بس ليش الجريمة؟
0: لأن من أساسها يكون فيها غموض، الغموض هذه هي اللي تفتح لنا آفاق بالخيال، فيخليني أتوسع أن أنا أحط فيها الحبكة الدرامية في الروايات الواقعية.
1: جميل. كلمة حابة توجهينها لمستمعينا من هواة القراءة والكتابة؟
0: للقراءة أقول لهم معارض الكتاب، معارض الكتاب، معارض الكتاب
1: مهمة جدا.
0: لو تمشون وتقرون حتى عناوين الكتب لابد أن يستفزكم كتاب. وللكتاب أقول لهم الكتاب اللي بتطلعه يا تقتنع فيه انه يكون فيه هدف تنمية للمجتمع، والا اقعد احرص ان انت تقرا في كل المجالات عشان ترتقي في نفسك، وبالاخير ان اسمك ترى هو اللي راح يشيل الكتاب مو الكتاب اللي راح يشيل اسمك.
1: يعطيك العافية استاذة فاطمة محمد، ونورتينا اليوم مستمعينا. كانت معنا استاذة فاطمة محمد روائي ومدرب تنمية بشرية. شكرا لوجودك اليوم، ووصلنا مستمعينا لختام حلقتنا اليوم، نلتقي معكم بحلقاتنا القادمة. مع السلامة.

نلتقي معكم بمشيئة الله عز وجل في الأسبوع القادم مع لحظات جديدة. هذه تحيات أسرة البرنامج، شارد بيس، أسماء عيسى، والمخرج حامد محمد.

الكويت طريق المجد، رمز البقاء والوجود، وطن يخلد تاريخه وأمجاده عبر الأجيال.

0: الكويت، بلادنا الكويت، واحة أمن وأمان، ومنبع خير وسلام. لا انتماء إلا للكويت، ولا ولاء إلا لهذا الوطن.
1: يا سلام شعبي أرض السلام، يا منار الله واشتح الظلام.
0: في صمود شعبها وحكمة قيادتها يعلو صوت الحق فوق كل غاشم. إذاعة دولة الكويت، الحرف ولاء والكلمة وطن.
2: العاشرة صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. بيان خليجي أمريكي مشترك يشدد على سيادة دولة الكويت على مياهها الإقليمية، ويدعو الحكومة العراقية للوفاء بالتزاماتها الثنائية والدولية. وزير الخارجية الأمريكي يؤكد التزام الولايات المتحدة الراسخ تجاه أمن دول مجلس التعاون. الرئيس الأمريكي يقول إن مضيق هرمز يشهد حركة شحن نفطية قياسية بعد إعادة فتحه. الولايات المتحدة تعلن تمديد محادثات لبنان والاحتلال الإسرائيلي ليوم إضافي. الاحتلال الإسرائيلي يشن غارتين على بيت يحون في جنوب لبنان، وتضارب الأنباء بشأن انسحاب إسرائيل من جزء من المنطقة العازلة. أوكرانيا تستهدف مصافي نفط روسية وتعلن التصدي لهجمات على كييف. فنزويلا تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين إلى أكثر من 200 قتيل ومئات المفقودين. الولايات المتحدة تقدم 150 مليون دولار مساعدات عاجلة لمواجهة تداعيات زلزالي فنزويلا. الاتحاد الأوروبي يوافق نهائيا على الاتفاق التجاري مع أمريكا قبل انتهاء مهلة الرئيس الأمريكي. والآن لنا وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة. الطقس حار والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة من 12 إلى 38 كيلو متر في الساعة. حالة البحر خفيف إلى معتدل الموج. أعلى مستوى للمد في الساعة 11 مساء، أدنى مستوى للجزر في الساعة 4 والدقيقة 14 مساء. درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم في مطار الكويت 46 درجة مئوية، نويصيب 42 درجة مئوية، الوفرة 45 درجة مئوية، أم المرادم 39 درجة مئوية، جزيرة غارو 37 درجة مئوية. درجات الحرارة الصغرى المسجلة كانت في مطار الكويت 28 درجة مئوية، نويصيب 30 درجة مئوية، الوفرة 28 درجة مئوية، أم المرادم وجزيرة غارو 32 درجة مئوية. موعد غروب الشمس في الساعة 6 والدقيقة 51 مساء. نهاية الموجز، في أمان الله.
3: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
4: إذاعة دولة الكويت تقدم. صحتك في أسبوع. في برنامج صحتك في أسبوع نأخذكم في رحلة معرفية مبسطة إلى عالم الطب والصحة، ونلتقي في كل حلقة مع نخبة من الأطباء والاستشاريين في مختلف التخصصات الطبية، ونناقش معاهم حالات صحية وطبية تهمكم وتلامس حياتكم اليومية. برنامج صحتك في أسبوع. إعداد هبة العوضي، عبير بوحمد، تقديم عادل المطيري، هبة العوضي، تنفيذ عباس الفهد. برنامج صحتك في أسبوع من إخراج عبد الله العنزي.

مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج صحتك في أسبوع. هذا البرنامج مستمعين يهتم بالصحة والوعي الطبي، ويستضيف نخبة من الأطباء والمتخصصين في مختلف المجالات الصحية. نقدم للمستمع خلال هذا البرنامج معلومات موثوقة وتوجيهات مهمة وإجابات واضحة حول الكثير من القضايا الطبية التي تهم الإنسان في حياته اليومية. وفي هذا البرنامج مستمعينا، في كل حلقة نفتح ملف خاص مع أحد المتخصصين، وبإذن الله راح نتعرف معاكم على ضيف هذه الحلقة من خلال التقرير التالي.

الدكتور سعود الإسبيعي، استشاري جراحة عامة وزمالة مناظير جراحية دقيقة، كما أنه عضو منظمة جراحة السمنة وزميل كلية

0: الجراحين الأمريكية وعضو مؤسس في جمعية الجراحين الكويتية، حاصل على بكالوريوس الطب والجراحة من جامعة الكويت عام 2003، وحاصل على بورد الجراحة العامة معهد الاختصاصيين الطبيين عام 2011، وحاصل على زمالة عملية في المناظير الجراحية والسمنة عام 2013 من البرازيل، كما أنه حاصل على زميل كلية الجراحين الأمريكية عام 2017، متخصص في عمليات الارتجاع المريئي وأمراض الجهاز الهضمي العلوي، كما أنه متخصص في إزالة ووضع بالونات المعدة المبرمجة والهوائية المزدوجة والتقليدية.
1: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعين الكرام في برنامج صحتك في أسبوع، ويشرفنا في هذه الحلقة أن يكون معنا الدكتور سعود السبيعي، استشاري جراحة عامة وجراحة سمنة، للحديث بشكل أعمق عن هذا المجال والإجابة عن أبرز التساؤلات حوله. حياك الله دكتور سعود.
2: الله يحييك.
3: حياك الله دكتور سعود.
2: الله يحييك
3: دكتور سعود. في البداية نبي نتكلم عن السمنة طبيا، متى تصبح السمنة مرضا يحتاج إلى تدخل علاجي؟
2: هي السمنة من بداياتها بالخانات الصغيرة تعتبر مرض من البداية، وتعريفها في منظمة الصحة العالمية أنها هي مرض منتشر في العصر الحديث حاليا بسبب أسباب عدة. كل ما زادت خانة السمنة زادت احتمالية الأمراض المصاحبة للسمنة والأمراض الأيضية. الأمراض الأيضية اللي نعرفها مثل مرض السكر، مرض الضغط والكوليسترول وغيرها، فهي تعتبر أم الأمراض اللي تسبب هذه الأمراض الأيضية وغيرها من الأمراض المصاحبة للسمنة.
3: يعني السمنة بشكل عام كلها تعتبر مرضية، ما في إن واحد توى بداية السمنة فهذا يعني
2: في خانة نسميها في خانة الوزن الزايد.
3: نعم.
2: فهذه خانة اللي هي ما بعد الوزن المثالي، وتعتبر هذه خانة آمنة نوعا ما. نعم. مقارنة في خانات السمنة،
1: بس كأنها مرحلة انتقالية.
2: بالضبط. في ناس يقول لك أنا ما، خاصة بالرجال أو النساء، ممكن يصير الخانة هذه مناسبة لهم بالأريحية من ناحية الحياة اليومية مقارنة في الوزن المثالي. لا، يقول لك أنا الوزن المثالي شكلي وايد ضعيف، لكن أحب أنا أكون مجتمعيا أني أنا أكون شوية ممتلئ. إيه. اللي هي في وزن خانة الزايد.
1: نعم دكتور، يعني السمنة مرتبطة فقط بزيادة الوزن أم أنها تؤثر على أعضاء الجسم وظائفه بشكل أكبر؟ يعني
2: مثل ما قلت أن كل ما زاد الوزن وصارت السمنة في كتل أكبر، راح يكون احتمالية الأمراض المصاحبة أكثر. مصاحبة للسمنة تأثر على كل أعضاء، كل أعضاء الجسم السمنة ممكن تأثر عليها. نبدأ بالكبد، وهي الدهون على الكبد اللي ممكن مع الوقت تتطور إلى التهابات أو تليفات بعيد الشر. ممكن تأثر على القلب وتكون دهون على القلب فتأثر في فعالية القلب وضخ القلب. ممكن تأثر على جهاز الأوعية الدموية، سبب ترسبات الكوليسترول والجلطات وغيرها، وطبعا وغيرها من العضلات والعظام ممكن تأثر عليها في السمنة، تسبب ضغط كبير وتسبب الخشونة والتهابات المفاصل.
1: دكتور، ممكن يكون شخص سمين لكن بصحة جيدة، حتى في الفحوصات يعني تشوف كوليستروله يعني مضبوط واموره طيبة بالتحاليل الطبية، لكن لما تشوفه سمين، يعني ممكن تكون هذه
2: صح كلامك، ممكن يصير. وممكن يكون السمين رياضي في طول حياته، انه ما في توافق ما بين التغذية عنده واستهلاك السعرات الحرارية. فيكون هو في حالة العامة سليم، أوكي، لكن عرضة أكثر إنه مقارنة في اللي أوزانهم مثالية إنه ممكن يصير للأمراض هذه اللي هي مصاحبة للسمنة.
3: دكتور، متى الطبيب يحدد إن هذا المريض يحتاج إلى جراحة؟ يعني خلاص لازم يتدخل في يعني عملية مثلاً، يعني يكون خلاص داش جراحة.
2: الجراحة راح تكون اختيار في درجات السمنة الدرجة الثانية وما فوق. كتلة جسم فوق 35، احنا شلون نحسب كتلة الجسم؟ عن طريق حساب الوزن على الطول بالمتر تربيع. فإذا قسمناهم على بعض ناخذ رقم، وإذا هذا الرقم 35 أو أكثر راح يعتبر سمنة ثانية أو ثالثة، وهي

0: خانات العمليات الجراحية. سمنة الدرجة الثانية من الشروط والضوابط أنه يكون مصاحب لها أمراض أيضية أو أمراض مصاحبة للسمنة اللي احنا قلناها، مثل الخشونة، مثل دهون على الكبد، أو الأمراض الأيضية اللي هي السكر والضغط والكوليسترول. في السمنة المفرطة اللي هي ثالثة وما فوق، عمليات السمنة حتى لو ما كان المريض يعاني من أي مشاكل في المصاحبة للسمنة ممكن عملها، لأن هذا عرضة أن المريض يكون يصيبه أمراض أيضية أو في نسبة عالية.
1: نعم، يعني دكتور، في وزن معين مقارنة بالطول والصحة العامة، نعم، يكون هذا الشخص خلاص الآن محتاج إلى تدخل جراحي أو غيره من أمور، وهل في أوزان أخرى ممكن تلجؤون إلى حلول أولية مثل ممارسة الرياضة، التزام بنظام معين؟
0: احنا يعني إذا قررنا أن يكون في عملية جراحية لازم يكون في قبلها أمور تسبق هذا القرار.
1: نعم.
0: اللي هي المالتي ديسيبلينري تيم، اللي احنا مجموعة من الأطباء التغذية والجراحين وأطباء النفسيين أيضا وأطباء الباطنية، ياخذ رحلته مع هذه الأقسام إلى أن يصل النتيجة والقرار الجراحي. لازم يمر في التغذية ويمشي على تغذية ما بين 3 أشهر إلى 6 أشهر قبل القرار الجراحي، لأن هذا راح يجهزه لو أنه ما قدر أنه ينزل في الوزن إلى أوزان جيدة، ممكن راح يهيئه ما بعد العملية أنه يكون قادر أنه هو يمشي على تغذية سليمة وتكون فعالية نتيجة الجراحة.
1: يعني ممكن كل الحالات راح يستفيد من هذه المرحلة.
0: بالضبط. وممكن في حالات عندنا في نسبة قليلة، لكن تبقى أن في حالات ما احتاجوا إلى جراحة ومشوا على التغذية واللايف ستايل والنمط حياة جيد ومشت وياهم ممتاز وكملوا عليها في المتابعات مع أخصائيين تغذية ونزلوا إلى الوزن المطلوب.
1: إذن هي يعني دكتور الحل الأخير.
0: بالضبط.
1: آخر العلاج الكي يعني كمان.
0: بالضبط، احنا نحط الجراحة هذه كحل أخير وحل قوي وفعال، لأن قوتها في نزول الوزن، ضمان نزول الوزن إلى المثالي عالي، واحتمالية المحافظة على الوزن على المدى البعيد جدا عالية.
2: زين دكتور سعود، شنو الفرق بين التكميم، تكميم المعدة أو مثلا اللي كان في السابق تحويل مسار بعد أعتقد، والأوبر، شنو الفرق بينهم وشنو المراحل مالتهم مثلا بالنسبة للمريض؟
0: احنا خلنا ناخذ الموضوع تاريخي.
2: تمام.
0: بدت فكرة عمليات التكميم من الستينات، وهذه بعد اكتشاف كانت قبل في الستينات ما كان في علاج لحموضة المعدة.
1: نعم.
0: كانت القرحات تحصل في المعدة وكان علاجها في القرحات الكبيرة علاجها جراحي وليس دوائي. الحين مع وجود أدوية الحموضة والمثبطات تم علاجها، فهذه القرحات كانت تعالج جراحيا بعمل
2: قص للمعدة،
0: قص المعدة وتحويل مسارها الجزء اللي يكون فيه القرحة. فلقوا في هذه المجموعة من المرضى أنهم ينزلون بشكل فعال وممتاز بعد العملية. ليش؟ لأن هذه الوصلات تسبب شنو؟ تسوي تحويل مسار وتغيير مسار الأكل وتقليل الامتصاص. فلما درسوها تم اعتماد هذه العملية اللي هي تحويل المسار، هي أول العمليات اللي تم اعتمادها كجراحيا. وبعدها في أوائل التسعينات أو آخر الثمانينات تم اكتشاف التكميم كتقييد للمعدة وكإجراء جراحي اللي عندهم سمنة جدا عالية في كتل الجسم 60 وما فوق، كعملية ترانزيشن يعني عملية جزئية ما قبل تحويل المسار.
1: نعم.
0: لكن لقوا فعاليتها جدا قوية.
2: نعم.
0: وينزلون بعض المرضى من هذه الأوزان إلى أوزان مثالية.
2: نعم.
0: فاعتمدوها كعملية أولية. وبعدين هي إجراءات الإبر مثل ما سألتيني اختبا.
2: نعم.
0: إجراءات الإبر راح يعني حديثا مثل ما أنتم تدرون، وفعاليتها أنها تشتغل مركزيا في تقليل الشهية بشكل كبير ونتائجها جدا ممتازة، لكن فيها أمور احنا لازم نوضحها، مو مثل التكميم مثل ما يفكرون الناس أنه ممكن نقارنها بالتكميم أو عمليات الجراحية كبديل.
2: مع أن حاليا دكتور هي يعني ماخذة ترند ومتصدرة، يعني
0: صحيح.
2: أغلب الناس تتكلم عنها وكأنه يعني خلق مو عارفة أضعف فالإبرة.
0: استشارة الطبيب ضرورية مع أخذ الإبر.
2: طبيعي.
0: هذا ضروري.
2: طبعا.
0: واعتماد التحاليل وأخذ التحاليل

التاريخ المرضي من المريض قبل البدء بالإبر ضروري، لأن في ناس وايد نكتشفهم أن ما تصلح لهم الإبرة، مو من ناحية أنه ما راح ينزلون، من ناحية أنه ممكن تسبب لهم مضاعفات في المستقبل.

0: هذا رقم واحد. رقم اثنين، توقيف الإبر راح يصير في استرجاع كبير في الوزن، يوصل إلى 60 إلى 70% بعد
1: هالمعلومة
0: سنة.
1: بعد
0: أي نعم،
1: تصير يعني هذا صحيح دكتور؟
2: عكسية تصير
0: الاسترجاع إذا ما عدل المراجع اللي ياخذ الإبر في نمط الحياة والتزم فيه وأكل صحي، راح يصير الاسترجاع عالي. فالاسترجاع عالي بعد توقيف الإبر، وهذا معترف ومثبت في الدراسات.
2: زين يعني دكتور، اللي يأخذون الإبر هذه المنجار وغيرها من المسميات، لكن بدون استشارة الطبيب، البعض منهم يشتريها ويأخذ مثل هذه الإبر، الأضرار والمضاعفات اللي ممكن أن تنعكس على الشخص، لأن كل جسم إنسان يختلف عن الآخر، مو شرط أنها مشت مثلا مع شخص معين أو تم التسويق لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي بطريقة معينة، أن هذه النتيجة اللي أنت راح تحصل عليها.
0: اللي يأخذها over the counter نسميه، يعني يروح الصيدلية ويشتري الإبرة ويبدي فيها. طريقة الاستعمال جدا مهم، أن احنا نعرف شلون طريقة الاستعمال، شلون حفظ الإبرة، طريقة حفظها وتخزينها. ضروري أن نعرف احنا شنو الفترات الزمنية اللي لازم ناخذ فيها الإبر، الجرعات. هذه كلها معلومات أنا أعتقد صعبة على مراجع من البداية أنه هو يقدر يقرر بهالأمور هذه. فنلقى احنا أكثر المضاعفات تصير مع هذول الشريحة من المرضى اللي يأخذون الإبر، وتصير المضاعفات لأنه يبدي بجرعات عالية. في ناس يقول كان خلى أبدي بسبعة ونص من الدول الفلاني أو عشرة من الدول الفلاني، وهو لازم يبدي بأربع جرعات أقل، فتصير المشاكل. من المشاكل اللي تصير التهاب بالبنكرياس، وهذه نسبتها جدا جدا قليلة إذا كانت أو نادرة، حتى إذا كانت بدايات الاستعمال صحيحة والتدرج في أخذ الجرعة. لكن أغلب اللي يصير فيهم المشاكل هذه من توقف المعدة في الحركة، أو ممكن يصير التهاب بالبنكرياس، أو ممكن يصير التهابات في عصب العين. هذه كلهم أغلبهم المرضى يكون عندهم عدم دراية في طريقة أخذ الإبر.
2: نعم دكتور سعود السبيعي، استشاري جراحة عامة وجراحة سمنة، راح نستكمل إن شاء الله هذا الموضوع عن هذه المعلومات المهمة حول جراحة السمنة ومضاعفاتها. فاصل قصير مستمعينا، ولنا عودة في برنامج صحتك في أسبوع.

0: حياكم الله من جديد مستمعين الكرام، ونرحب من جديد بالدكتور سعود السبيعي استشاري جراحة عامة وجراحة السمنة. فدكتور، ودنا نتكلم الآن عن العامل النفسي اللي يدخل ضمن تقييم المريض قبل جراحة السمنة.
1: هذا احنا نركز فيه دائما، انه يكون المراجع اللي داخل على عملية جراحية انه يكون أخذ موافقة دكتور نفسي. ليش؟ لأن قد يكون هو تفريغ نفسي، الأكل المفرط هذا يكون تفريغ نفسي لدى المريض، أنه يعني يفرغ طاقته هذه في الأكل. لكن بعد التكميم وصعوبة الأكل ممكن تصير هذه الجزئية من الأمراض النفسية اللي إحنا نبي نقيمها قبل، أو نقيم المراجع قبل الاستعمال. الشريحة الثانية من الناس اللي هم الأطفال، الأطفال ضروري أن إحنا نقيمهم، وهذا من الضوابط والالتزام أنه يكون في موافقة من دكتور نفسي ودكتور أطفال قبل إجراء أي عملية جراحية للسمنة. فهذه الأمور مهمة جدا. نعم.
0: بالإضافة لذلك يعني دكتور، الفحوصات، التحضيرات اللي تتم قبل العملية،
1: احنا نسوي الفحوصات المخبرية بالبداية، وهي تكون شاملة تشمل الفيتامينات. نعم. والحديد، تشمل الوظائف الكبد والكلى والأمور هذه. ليش؟ لأن احنا نبي يكون عنده الأساس سليم قبل البدء في العمليات. يعني الفيتامينات لو كانت من لخبطة قبل العملية ويصير عملية تحويل مسار أو تكميم، ممكن يصير نقص أكثر ويصير صعوبة في تصليح الليفل مال الفيتامينات. احنا نسوي مناظير لجميع المرضى قبل الإجراء، نتأكد أن المعدة سليمة. وطبعا نسوي سونار لتحديد حجم الكبد ودهون الكبد والمرارة. إذا كانت هذه الأمور، طبعا بعد التاريخ المرضي والفحص طبيعية، وسوينا المالتي ديسيبلينري تيم وتشيكوا على كل الأقسام، المريض يدخل العملية ويكون جاهز إن شاء الله.
2: نعم دكتور سعود، حابة أسألك يعني في نقطة وايد أعتقد من المرضى يسألون عنها، اللي هي المضاعفات المحتملة لبعد عمليات السمنة، شلون ممكن الواحد يتجنبها؟ يعني أكيد أي مريض أنت قررت أنه خلاص إحنا راح نعتمد مع العملية، أكيد هذا السؤال ينطرح، شنو هي المضاعفات؟
1: طبعا المضاعفات تختلف في نسبها، وأي عملية راح يكون فيها مضاعفات، حتى لو كانت عملية صغيرة طارئة أو اختيارية. هذه تعتبر من العمليات اختيارية، وتحضيرها راح يكون تحضير جيد قبل إجراءها.
2: نعم.
1: من المضاعفات اللي ممكن تصير هي على المدى القصير أو المدى البعيد. المدى القصير اللي هي ممكن تصير وقت العملية بنسب جدا بسيطة حاليا، صراحة ما شفناها في فترة طويلة، وهو قد يكون النزيف مثل أي عملية.
2: نعم.
1: أو يصير عندهم التهابات في الرئة أو التهاب في الجروح، أو ممكن يصير التسريب في نسبة أقل من نص بالمئة.
2: نعم.
1: نص بالمئة. الحين مع تطور التكنيكات وتطور المعدات وتطور الخبرة، ما يعني جدا جدا من النادر نشوف هذه الأمور.
2: نعم.
1: على المدى البعيد ممكن تصير، وإحنا اللي نعرفه سوء التغذية عند المريض، فعشان كذي إحنا دائما

0: حرص المريض انه يتابع متابعات دوريه وعمل فحوصات دوريه واخذ الفيتامينات والمكملات والبروتينات على حسب قرارات الطبيب الاستشاري عشان نتفادى انه تصير مشاكل سوء التغذيه خلال رحله نزول الوزن.
1: نعم دكتور، ابرز الاخطاء اللي يقع فيها المرضى بعد العمليه؟
0: عدم المتابعه، ارد اكرر مره ثانيه، اذا مريض سوى عمليته وقال مع السلامه وراح وما شاف
1: عاش طبيعي
0: فاحتماليه انها تصير سوء التغذيه وتصير الهزاله وتصير الترهلات وتصير الضعف ونقص الفيتامينات، هذا كله وارد اذا ما تابع مع دكتوره متابعه دوريه.
2: بالنسبه للمتابعه تكون ايش كثر مدتها دكتور؟
0: كل مستشفى له بروتوكول الخاص. انا مع مجموعتي في مراكز الصحية نتابع المريض في السنة الأولى بعد أسبوعين من العملية، نشيك على الجروح ونبلش نعطي الفيتامينات اللازمة والمكملات، وبعدين نتابع كل 3 أشهر في السنة الأولى. إذا كانت أموره وفحوصاته ومتابعاته سليمة في السنة الثانية تكون كل 6 أشهر، قد نمدها إلى السنة الثالثة، وبعد السنة الثالثة ممكن مرة في السنة بس يعني يتابع مع المريض، يصير المريض نفسه صار عنده الوعي والخبرة في طريقة استعمال الأدوية وشلون طريقة تغذيته وشلون طريقة تعامله مع العملية الجراحية اللي أجراها.
2: زين دكتور سعود، بعد العملية هل ممكن أن يعود الوزن؟ وشو السبب لو هو فعلا يعني ممكن يرجع؟
0: السمنة مثل ما قلنا مرض، والمرض ممكن يعود دائما إذا كان في التزام عالي من المريض، احتمالية جدا نادرة أنه ممكن ينزل. في دراسة موجودة بينت أن خلال 10 سنين ما بعد التكميم احتمالية رجوع الوزن، مو رجوع الوزن، رجوع أكثر 50% من الوزن إلى 50% من الوزن المفقود خلال 10 سنين 33% من المرضى اللي أجروا العملية. حللوا هذيل المرضى 33% ولقوا أن أغلبهم ما في التزام ويصير سوء تغذية. أغلب المرضى اللي يصير عندهم سوء تغذية، نسبة قليلة في أقل من 5% يكون تكنيكيا في مشكلة، يعني التكميم في تضخم مرة ثانية في المعدة أو أجزاء غير مكممة أو الوصلات نفسها الامتصاص قصيرة ممكن تصير. هذه أقل من 5%، لكن أغلب المرضى اللي يصير عندهم استرجاع وزن راح يكون السبب سوء تغذية.
1: ممكن يكون جيني يعني دكتور مثلا قابل للسمنة بشكل أكثر من غيره؟
0: العامل الجيني موجود، لكن دائما يطغى العامل البيئي على الجيني دائما. يعني أي مريض أن المجتمع عنده البيت كلهم سمينين بالغالب راح يكون الموضوع بيئي، يعني سوء التغذية، العادات المجتمع اللي حوالينا وهو سبب فيها. فإذا التزم المريض بعد العملية لا راح تلقى النزول حتى لو كان عالم الجيني قوي.
1: يعني مطلوب منا نمط حياة جديد بعد العملية. صح. مثلا أن يكون ممارسة الرياضة بشكل دوري وغيرها من أمور، إجراء التحاليل، المتابعة مثل ما تفضلت، حرصت على المتابعة أكثر دكتور.
0: نعم، إحنا يعني دائما في كل زيارة المريضية نسأله سويت دشيت نادي، بلشت في الأكل الصحي، لقيت لك دكتور تغذية أنك تمشي معه. هذه الأمور نشجع إحنا أنه هو يبدي بروحه، أنه هو يبدي يغير في نمط حياته، وفعلا اللي يمشون على نمط حياة جيد حتى بالأبر حتى بالأمور كلها عامل النمط تغيير نمط الحياة جدا مهم.
2: دكتور شلون ممكن تأثر جراحات السمنة على الأمراض المزمنة مثل السكر، الضغط، انقطاع النفس أثناء النوم؟ هل فيه تحسن يصير حق أم ما في تأثير؟
0: هذا بالتأكيد راح يصير تحسن. يعني تخيلي أنه ممكن شفاء المرضى اللي يجرون العملية معهم سمنة وسكر من الدرجة الثانية يصير الشفاء خلال الأسابيع الأولى، شفاء كامل
2: سبحان الله.
0: ونسبة كبيرة في السنة الأولى إذا نزل المريض على حسب المتوقع احتمالية شفاء أو تحسن كبير أو تقليل الأدوية للسكر والضغط 80%، يعني هذه نسبة جدا عالية. وإذا حافظ المريض ممكن أن في السنة الثانية تزيد هذه النسبة بعد.
2: نعم دكتور، فيه يعني مثلا من اللي حوالينا، مثلا أتكلم على ناس أنا صادفتهم بنات مثلا سووا عمليات تكميم، هذا

0: الايام كانت هي شائعه اكثر من الحين. في من السيدات اللي سووها كان نسبه النزول سريعه جدا، وفي بنات كان لا، النسبه تكون قليله وبطيئه، وفي منهم يوقف في الوزن، يعني ما تحس ان هي فعلا اجرت عمليه مثلا. شنو الفرق بين هذين الحالتين مثلا؟
1: شخص عن شخص يفرق، وفي اسباب ثانيه، يعني العامل الجيني قلنا، نسبة النزول، وين النزول، يعني هل توزيع الدهون عند شخص غير عن شخص. فإذا كانت الدهون المركزية الحشوية هي أكثر في النزول، هي أكثر ضررا وأكثر في النزول، يعني اللي عنده كرش ودهون حشوية كبيرة عرضة أنه يصير فيه الأمراض الأذية أكثر، وأسهل في نزول الوزن. لكن اللي عندهم دهون تحت الجلد العكس، راح يكون الصعوبة في نزول الوزن والأمراض الأذية تقل. عشان كذي تلقين في ناس عندهم ضعاف، بنيتهم ضعيفة، لكن تلقين عنده كرش وعنده الأمراض الأذية اللي موجودة. من يضعف هذا الكرش أو ينزل في الوزن، راح تلقين الأمراض الأذية هذه تروح. هذا العامل الجيني. أرد وأقول سوء التغذية عند المرضى، إنه يحاول كعملية بعد عملية تكميم يشرب الأشياء العالية السعرات الحرارية، وهذه يعني من المخربات واللي ممكن تزيد الوزن وتخرب النزول. وإحنا نبي نستفيد في السنة الأولى دائما أن إحنا يكون النزول العالي هذا صحي طبعا، بس يكون النزول ونستفيد منه بالسنة الأولى، لأنه هو أكثر نزول راح يكون. وإذا ما حصل هذا النزول في السنة الأولى، احتمالية النزول في السنوات الثانية ضعيفة. رقم ثلاثة هو مثل ما قلت لكم أنه ممكن يصير عنده، اللي هو تكنيكيا ممكن يأثر عليه، إن في أجزاء غير مكممة أو أجزاء أطوال تحويل المسار تكون قصيرة.
2: نعم دكتور، الفرق بين الرجال والنساء في مثل هذه العمليات، وأيهم أكثر يعني قابلية لنجاح العملية؟
1: الاثنين نفس الشيء، الرجال والنساء في نزول الوزن، قابلية نزول الوزن إذا كان إعداد المريض إعداد صحيح ومتابعة المريض صحيحة، نسبة النزول في الاثنين نفس الشيء.
2: فيما يخص الأعمار؟
1: الأعمار، نعم، الأعمار احنا دائما نقول لأكثر استفادة، وطبعا مثبت بالدراسات ايضا، اللي هم في أعمار الأقل، اللي هم التينيجرز اللي هم البالغين الى أعمار الرشد. فهذه الأعمار بهالجزئية هذه راح تكون أكثر استفادة في نزول الوزن، لكن الكبار في السن راح يستفيدون نعم، ويصير نزول كبير، لكن مو مثل اللي هم يكونوا في هذه الأعمار الأخرى.
0: يعني المراهقين يستفيدون أكثر من هذه العمليات؟
1: أي، لأن عندهم عمليات الأيض بالجسم عالية جدا، وحركتهم أسهل من الكبار بالسن. فهذه إحنا يعني نبي نستفيد من هالأمور هذه في مع العمليات الجراحية، إنه ينزل في الوزن. هي مثل ميزان، يعني يصير الأكل زايد والحركة تقل. فإذا لقينا في الصغار في السن إن حركتهم عالية والحرق عندهم عالي، راح تلقينهم يستفيدون إذا قللنا إحنا الأكل أو يصير عند التغذية سليمة بعد عمليات جراحية.
0: الدكتور سعود، شنو هو السن المناسب مثلا اللي ممكن يبدأ فيه المراهق باللجوء إلى هذه النوع من العمليات؟
1: حسب الضوابط فوق 16 سنة وما فوق ممكن إجراء العملية، يعني من غير أي بأمان عالي يعني جدا. في الأعمار اللي أقل مثل ما قلت إنه لازم يكون في متابعة مع دكتور نفسي، ومتابعة مع دكتور أطفال، ولازم موافقة دكتور الأطفال، لأن هذيل المرضى لازم يكون فيهم رعاية زايدة، لأن ما يعرفوا هو عنده الثقافة شلون يأكل، شنو طريقة الأكل، تغيير نمط الحياة عنده يكون شوية في صعوبة، فلازم متابعة أكثر مع هالفئة من العمر.
2: نعم دكتور سعود سبيعي، استشاري جراحة عامة وجراحة السمنة، هناك معلومات منتشرة بين الناس حول عمليات التكميم وهذه النوع من الجراحات، البعض مثلا يقول إن في خطر على الكلى، والبعض يقول مثلا البنج ممكن يكون يشكل خطورة على حياة الشخص. فنبي نتكلم عن أبرز المعلومات الخاطئة اللي يعني نستثمر وجود حضرتك معانا في تصحيحها.
1: أشكرك أولا على أنك أنت قلت هالموضوع هذا. نعم. وفعلا يصادفنا وايد أن ما يخافون من التخدير، لأن أنا عندي سمنة عالية وعندي نفس في مشاكل، فشلون أنا راح أقعد في عملية تخدير عمومي، فأنا

0: بالغالب أكون أرغى أو في زيادة في الخطورة. مرضى السمنة راح يكون عندهم في نسبة قليلة زيادة في الخطورة عن المرضى اللي جسمهم سليمين في ناحية الوزن. لكن يبقى تجهيز المريض، التجهيز الصحيح وتهيئة للعملية هذا جدا مهم. يعني اللي عندهم اختناق ليلي دائما احنا نعرفهم حق دكتور الباطني ودكتور النفس، نشيك على فحص النوم وفحص النفس ونخليه على فترة وقائية انه ياخذ التنفس المساعد لفترة اسبوعين ما قبل العملية حتى يتحسن الاكسجين عنده الى درجات طبيعية قبل الدخول الى العملية. هذا بالنسبة للنفس. لكن من ناحية الامور الثانية هو التخدير، تخدير مريض السمنة نفس تخدير اي مريض اخر، يعني يجهز. اهم شيء واحب اقولها ان المريض مريض السمنة لازم يكون يعني واعي وعارف انه هو اذا سواها في اعمار اقل راح يكون الخطورة اقل. تأثيرها على الكلى وعلى الوظائف الكلى تأثير ايجابي وليس سلبي، لان اذا تحسن عند السمنة والالتهابات الجسم ما بعد السمنة راح تحسن عند وظائف الكلى ووظائف الكبد ووظائف الأعضاء الأخرى.
1: نعم، يعني دكتور ذكرت أن كل ما كان أصغر في العمر في من ناحية الأعمار المراهقة واستعجل بالعملية أفضل. هل هذا الكلام ينطبق على الوزن مثلا، أو أن كل ما ارتفع الوزن يكون أفضل العملية؟
0: لا هو إذا كان في خانة العمليات الجراحية فهذا الوزن أي وزن في الخانة ممكن عمل الجراحة. أنا ليش أقول كبار بالسن بعد؟ لأن الأمراض الأيضية مستأصلة في أكثر تكون.
1: نعم.
0: فالكبار بالسن مثلا عند السكر، والسكر بدأ تأثيره على الأعضاء، والضغط وبدأ تأثيره على الأعضاء والقلب والأمور هذه، فإحنا لازم نشيك عليه أكثر لأنه يكون وهو جاهز لإجراء العملية مقارنة بالأصغر بالأمر.
1: نعم دكتور سعود سبيعي استشاري جراحة عامة وجراحة السمنة. فاصل قصير ولنعود إن شاء الله لاستكمال هذا الحوار الطبي.

0: حياكم الله من جديد أعزائي المستمعين، ورجعنا مرة ثانية مع الدكتور سعود السبيعي، استشاري في الجراحة العامة وجراحة السمنة. دكتور سعود، كيف ممكن أن تؤثر السمنة على الهرمونات في الجسم؟ يعني بما أنها تلخبط شوية في الأعضاء، ممكن في وظائف الكلى، تأثر على أشياء وايد في الجسم، شنو الحين تأثيرها على الهرمونات؟
1: في النساء الشائع انه راح يصير اللي هو التكيسات المبايض مع السمنه، لا علاقه طرديه ما بين المرضين.
0: نعم
1: تكيسات راح تسبب لخبطه في الهرمونات الانثويه،
0: نعم
1: وراح يؤدي الى لخبطه في الهرمونات. فلما المريضه تجري جراحه سمنه وتكميم وتوصل الى المثال هذه، راح هي احنا اساسا نسميها اللي هي تكيسات امراض مصاحبه للسمنه، فراح تتحسن بشكل كبير، وراح تلقين المريض راح يصير عندها الهرمونات الطبيعيه بالنهايه. بالنسبه للرجال او الذكور، راح احنا نعرف ان الخلايا الدهنيه
0: نعم
1: تفرز بنسب بسيطه جدا جدا اللي هو هرمون الاستروجين الهرمون الانثوي،
0: نعم
1: فهذا قد يؤثر على الهرمونات الذكرية عند الذكور، وممكن يؤثر على بعض الأعضاء من إفرازات الدهون لهرمونات الأستروجين.
0: نعم دكتور، شنو هي أحدث التقنيات المستخدمة حاليا في جراحة السمنة؟
1: يمكن سمعتوا عن التكميم بالمنظار المعدة. تكميم منظار المعدة عليه دراسات كبيرة، يعني معتمد من هيئة الغذاء والدواء كعلاج لنزول الوزن، لكن ما يوصل، هو أقل تدخل لكن ما يوصل إلى النزول مثل التكميم وتحويل المسار. في الوصلات الممغنطة حاليا
0: نعم
1: لعمليات تحويل المسار، اللي هي تصير مغناطيس يصل ما بين أجزاء من الأمعاء لعمل الوصلة. احنا شو نسوي عادة في عمل الوصلة؟ ان احنا بالخياطة،
0: نعم
1: لكن حاليا، وهذا موضوع كبير حاليا في المؤتمرات جراحة السمنة، هي الوصلات المغناطيسية اللي تتوصل ما بين أجزاء الأمعاء، وهذه نتائجها جدا مبهرة، والوصلات هذه نظيفة جدا وسهلة التوصيل وأمانها جدا عالي.
0: وهل طبقت دكتور؟
1: حاليا نعم، تم اعتمادها وتطبقت في بعض الدول، لكن بالكويت انا ما اعتقد ان بدات ان احنا
0: ما
1: نعمل
0: انتشرت
1: الوصلات
0: إلى الآن يعني.
1: المغناطيسيه الى الان. وطبعا الروبوت هو عمليات الجراحيه بالروبوت، هذه تم عملها بالكويت في بعض المستشفيات لعمليات بسيطة لتكميم المعدة، وجدا ناجحة، لأن عمليات الروبوت هذه عملية سريعة وتقنيتها عالية ودقيقة.
0: يعني هي مختلفة عن العملية العادية.
1: هي نفس الإجراء لعملية المنظار،
0: نعم.
1: لكن دقتها راح تكون أكثر، لأن الدكتور راح يكون مرتاح.

0: مرتاح قاعد يشوف المونيتور ويعمل الجراحة عن طريق عن بعد عن طريق حركة الإيد، وحركة الإيد راح تكون دقيقة جدا في الداخل كرفلكشن أو نعم. انعكاس لحركة إيده من الخارج.
1: هل يجيلك مريض يقولك أنا أبي العملية مثلا بالروبوت أحسن من
0: إلى الآن؟ ما المراجعين ما قاعدين يقولون عن الروبوت، لكن أعتقد ما زال المنظار هو الشائع حاليا في الكويت.
1: زين دكتور، شنو الفرق بين التكميم العادي وعملية الكرمشة؟ وايد نسمع في الفترة الأخيرة أنا مسوي عملية كرمشة، فالكلمة جديدة
0: صح،
1: وإحنا مو عارفين شنو هي الكرمشة، شنو يعني شنو يصير داخل الجسم؟
0: يعني أنا توني قلت تكميم المعدة بالمنظار.
1: نعم.
0: المعدة
1: نعم.
0: هو هي المسمى الآخر هو هي كرمشة المعدة،
1: يعني الاثنين نفس المسمى مختلف لنفس
0: التكميم. احنا ندخل من خارج البطن كمنظار جراحي.
1: نعم.
0: وحسب انبوب قياس نكمل المعده عن تدبيس طولي للمعده عن طريق الدباسات.
1: نعم.
0: المعتمده كرمشه المعده هو الدخول عن طريق الفم بالمنظار المعده، وعن طريق جهاز خاص راح يتم خياطه المعده وكرمشتها بحيث أنه يكون محتواها من الداخل حجمه يقل. فهني أنا أرد أقول أن ما نقارنها بالتكميم، لأن التكميم فعاليته جدا أعلى من كرمشة المعدة، وتبقى كرمشة المعدة تحتاج تطوير أكثر وأكثر عشان نوصل إلى درجات نزول وزن مثل التكميم.
1: اختيار الطبيب لعملية جراحية مثل يعني جراحة السمنة أو التكميم العادي وبين الكرمشة، شنو يعني شلون يقرر الدكتور ان انا بسوي هذه العمليه او هذه العمليه بناء على وزن المريض او رغبته او شنو؟
0: فحسب كتله جسم المريض. في السمنه الخفيفه
1: نعم.
0: اختيارات الكرمشه والبالون والابر
1: تكون عاليه
0: لاقل تدخل راح تكون اكثر.
1: نعم.
0: وخانات الاكبر راح تكون لعمليات الجراحيه.
1: دكتور، المريض بعد ما يفقد الوزن بسرعه كبيره بعد العمليه، هل هذا يعتبر طبيعي أم يشكل خطر؟ يعني في مثل ما تفضلت حضرتك من شوية قلت لي إنه حسب الكتلة وحسب الهيستوري وكل شيء، ولكن إحنا مرات نشوف أحد مسوي تكميم ينزل نزول يعني كبير لدرجة إنه ممكن مثلا أحد يعلق من اللي حوالينا إنه كنت قبل مثلا أفضل شكلا أو ويكون مثلا يعني مرات مثلا تقول ان هذا كنا نزوله وايد شيء خطر او شيء.
0: اللي انت قاعد تكلمين عنه هو الهزاله او الضعف الزايد والهزاله والترهلات اللي تصير بعد التكميم. انا لازم احرص واقول بهالنقطه هذه انه ممكن تقليلها الى درجه كبيره ان المريض ما يحس فيها او ما راح تصير الهزاله او تصير الترهل. شلون؟ بالمتابعات.
1: نعم.
0: بأخذ الأدوية والمكملات بالأوقات السليمة.
1: نعم.
0: وممارسة الرياضة، مو الرياضة اللي هي فيها مقاومة والرياضة اللي فيها رياض مثل الرياضات الهوائية اللي فيها نزول وزن.
1: نعم.
0: إذا صار هالشيء هذا ومش المريض على هذا النمط ما راح تصير مشاكل الهزالة ولا راح تصير مشاكل الترهلات إن شاء الله في المرضى. لكن يبقى في مرضى بعضهم يصير عندهم مثلا بطن كبير.
1: نعم.
0: والسمنة كلها تقريبا 80% منها في البطن. إذا نزل في الوزن احنا ندري من قبل العملية ونبلغ المريض اللي بيجري عملية جراحية انه راح يصير ترهل في البطن، لان هذا لا يمكن انه لو نزل في الوزن لا يمكن انه الجلد هذا يتم ويصير يعني يصير سليم ما بعد العملية ونزول الوزن، راح يصير في يطيح الجلد ويحتاج عملية جراحية كشد البطن وممكن يمارس حياته بعدين عقبها بشكل طبيعي.
1: سيد دكتور، لما أنتوا تبلغون حضرتك تبلغ المريض أن أنت ترى ممكن يحوشك ترهل في المنطقة الفلانية بسبب
0: نعم.
1: الكتلة الدهنية.
0: نعم.
1: هل في مرضى يعني يلغي العملية كلها بسبب هذا الشيء؟
0: في نعم في، لكن أغلبهم راح يكون اقتناع في نزول الوزن ووصوله إلى المثالي ووقايته من الأمراض الأيضية والأمراض المصاحبة للسمنة والأمراض اللي هو فيها.
1: نعم.
0: أفضل وأكبر بكثير من أنه يصير عنده ترهل.
1: ترهل صحيح. دكتور، نبي نتكلم الحين عن تأثير عمليات السمنة على امتصاص الأدوية أو فعاليتها مع بعض العلاجات. وايد نسمع أن ترى

0: أنا من بعد ما سويت التكميم قمت لما أخذ الفيتامينات ما تأثر فيني، الدواء الفلاني اللي أنا مثلا لازم أخذه بشكل منتظم ما قاعد أحس إن فعاليته صارت كبيرة، هل هذا الكلام صحيح؟ وشنو أسبابه؟
1: طبعا بعض الأدوية تحتاج زيادة الجرعة أو متابعة الجرعة بشكل أكبر، مثل أدوية مثلا الغدة، فهذه الأدوية امتصاصها جيد مع التكميم لكن ممكن يتغير مع تحويل المسار أكثر. فتعيير الجرعة وتعديلها بعد العملية ضروري، لكن إذا جهزنا المريض بالنسبة للفيتامينات، إذا جهزنا المريض قبل العملية وكانت فيتاميناته سليمة وتابع بعدها وخذ مكملاته الغذائية ومشى على تعليمات واستشارة الطبيب، ما راح تصير مشاكل النقص هذه وسوء التغذية معه. احنا ما تواجهنا مرضى انه ممكن يصير وياهم وهو قاعد ياخذ بشكل سليم ومتابعات انه تصير عنده سوء تغذية او لخبطة في الفيتامينات.
0: دكتور سعود، دائما نسمع عن أهمية البروتين بعد العملية، وايد أسمع كلمة بروتين من كثر يعني ما كنت أسمعها قمت أسأل شنو يعني بروتين؟ نبي نسأل حضرتك الحين ونعرف السادة المستمعين شنو هو البروتين وشنو أهميته بعد العملية؟
1: أهمية البروتين بشكل مبسط أنه هو راح يحافظ على كتلة العضل اللي موجودة عند المريض ما بعد العملية، لأن الجسم يحتاج إلى عدد محدد من الجرامات من البروتين في اليوم عشان يحافظ على كتلة العضل. الإنسان الشخص اللي تغذيته سليمة ويأكل بشكل طبيعي ويأكل بروتينات بشكل طبيعي راح يحافظ على العضل، اللي ما يأخذ ما راح. وأكثر أرضى إنه ما يأخذ بروتينات بكميات المطلوبة هم اللي يجرون العمليات الجراحية. فإحنا دائما نحرص على أخذ البروتين الصافي بعد العملية، هذا بعد أسبوعين من إجراء العملية كوقاية بالبداية، وبعدين نعدلها على حسب هو شنو نشاطه اليومي واللي يحتاجه بعدين. أغلب المرضى بالبداية يأخذون 60 إلى 80 جرام من الصافي البروتين، وإذا دخل في رياضات المقاومة المر هذه تصل إلى 100 إلى 120.
2: نعم دكتور سعود السبيعي، استشاري جراحة عامة وجراحة السمنة، احنا سعداء بوجودك معانا اليوم في برنامج صحتك في اسبوع، وهذا الدور اللي تقوم فيه من ناحيه التوعيه الطبيه والتوعيه الصحيه خاصه فيما يخص مجال تخصصك، فكل الشكر لك على وجودك معانا. واذا كان هناك رساله او كلمه في ختام هذا اللقاء.
1: اول شيء احب اشكركم على استضافتي ويعطيكم العافيه. احنا الهدف او الرساله اللي ابي اقولها انه احنا ضروري نثقف المجتمع، انه يكون عنده دراية وعلم ان السمنة مرض والسمنة ممكن الوقاية منها اذا احنا التزمنا في نمط حياة سليم. احنا ما نبي ندخل في عمليات السمنة، بالعكس احنا نحاول على كثر ما نقدر ان يكون المجتمع والثقافة تكون عالية في تعديل نمط الحياة واختيارات الصحية من ناحية التغذية
2: الوقاية.
1: لكن إذا صار عندنا وإحنا بالكويت عندنا السمنة عالية جدا، واحتاج المريض وحاول، أعتقد أن عمليات الجراحية وعمليات السمنة أو الإجراءات الأقل تدخل اختيارات جدا مناسبة للمرضى إذا تم إعدادهم وتجهيزهم.
2: نعم دكتور سعود السبيعي، استشاري جراحة عامة وجراحة السمنة، كل الشكر لك والشكر موصول لكم مستمعين الكرام لكرم المتابعة، ونلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة من برنامج صحتك في أسبوع، وفي أمان الله.
0: فأمان الله.
3: كنتم مع برنامج صحتك في أسبوع، تقبلوا تحيات فريق العمل عبير بوحمد، هبة العوضي، عادل المطيري، عباس الفهد. صحتك في أسبوع، إخراج عبد الله العنزي.

بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على الحبيب الهادي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام بكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأهلا وسهلا بكم أيها الأخوة والأخوات في برنامجكم الأسبوعي لقاء الجمعة. نسأل الباري عز وجل أن يجعل صباحكم نورا ويومكم بركة ودعاءكم مستجابا وقلوبكم عامرة بطاعة الله تعالى. أيها الأحبة المستمعون، في بداية هذا اللقاء المبارك تقبلوا تحيات وصلة البرنامج من الإعداد دكتور عبد الرحمن الظفيري وعيسى العجمي، ومن التقديم محدثكم أحمد رويح والزميل إبراهيم السالم، المتابع والتنسيق نيفين محمد، الهندسة الإذاعية صادق خاجة، التنفيذ أحمد العوضي، وهذه تحيات المخرج يوسف الغريب.

اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله مستمعينا الكرام في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم لقاء الجمعة. يعد الاحترام من أعظم الأخلاق التي دعا إليها الإسلام، وهو من الصفات التي تدل على حسن التربية وكمال الأخلاق. فالإنسان المحترم محبوب بين الناس، ينشر المحبة والتعاون، ويعامل الجميع بأدب ولطف، ويبتغي بذلك رضا الله تعالى. وقد حث الإسلام على التحلي بالاحترام لما له من أثر كبير في صلاح الفرد والمجتمع. الاحترام هو تقدير الآخرين وحسن معاملتهم والالتزام بالأدب في القول والفعل وتقبل اختلافهم دون إساءة واستهزاء، وهو خلق كريم يعكس حسن تربية الإنسان وسمو أخلاقه. يعد الاحترام من صفات المؤمن الصالح، لأنه يحترم الكبير ويرحم الصغير ويعامل الناس بالحسنى وتجنب الإساءة إليهم، مما يزيد المحبة والألفة بينهم. وحث الإسلام على الاحترام وجعله من مكارم الأخلاق، فقال تعالى: وقولوا للناس حسنا، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. ويساعد الاحترام على راحة النفس وطمأنينة القلب، لأن الإنسان يشعر بالسعادة عندما يعامل الآخرين بأدب ويجد منهم الاحترام والتقدير. ويعد الاحترام من أهم أسباب كسب محبة الناس وثقتهم، فالجميع يقدر الشخص المهذب الذي يحسن التعامل مع الآخرين ويحترم مشاعرهم. أما خطورة عدم الاحترام، فعدم الاحترام من الصفات السيئة التي تؤدي إلى انتشار الخلافات والكراهية بين الناس، كما أنها تفسد العلاقات الاجتماعية وتضعف روح التعاون. أما أيها الأحبة، كيف نتحلى بالاحترام؟ يمكن للإنسان أن يتحلى بالاحترام من خلال حسن الكلام والاستماع للآخرين واحترام الكبير والرفق بالصغير والمحافظة على النظام وتقدير آراء الآخرين. أما دور الاحترام في المجتمع، فيسهم الاحترام في بناء مجتمع متماسك يسوده الأمن والمحبة، لأنه يقوي العلاقات بين الناس ويشجع على التعاون والتسامح.

0: أيها الأحبة، الاحترام طريق إلى النجاح، لأنه يساعد الإنسان على بناء علاقات طيبة مع الآخرين، ويكسب ثقتهم وتقديرهم، وينال به رضا الله تعالى. أما صور الاحترام أيها الأحبة، منها احترام الوالدين وبرهما وطاعتهما في المعروف، وأيضا احترام المعلمين وأهل العلم وتقدير جهودهم، واحترام الكبير أيضا والرحمة بالصغير، واحترام الجار والزميل وكل أفراد المجتمع. وكذلك من صور الاحترام احترام الأنظمة والحقوق والممتلكات العامة، وأيضا احترام الرأي الآخر والاختلاف بأدب دون إساءة أو تجريح، وأخيرا احترام المواعيد والالتزام بالوعود. هذه كلها أيها الأحبة من صور الاحترام. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن من أجلال الله سبحانه وتعالى إكرام ذي الشيبة المسلم، فالإسلام يدعو إلى توقير الناس بحسب فضلهم ومكانتهم مع حفظ كرامة الجميع. أما ثمار الاحترام كسب محبة الناس وثقتهم وتقوية الروابط الأسرية والاجتماعية. أما كيف نغرس الاحترام في حياتنا اليومية؟ أولا بالاقتداء بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا بحسن الاستماع وعدم مقاطعة الآخرين، وكذلك باختيار الكلمات الطيبة والابتعاد عن السخرية والاستهزاء، وأيضا الاعتراف عند الخطأ. هذه كلها أيها الأحبة من أساليب غرس الاحترام في حياتنا اليومية. فالاحترام ليس كلمات تقال، بل هي أفعال وسلوك يمارس في كل موقف، وهو من أعظم ما يجمل شخصية الإنسان ويرفع قدره بين الناس. وإذا ساد الاحترام في البيوت والمدارس وأماكن العمل والمجتمع، انتشرت المودة وساد الأمن وقويت أواصر الأخوة والمحبة بين المجتمع.
1: سبح بحمد ربنا،
2: سبح بحمد.

0: اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سبب لغفران الخطايا وزوال الهموم والبلايا، صلى الله عليه وسلم صلاة تترى إلى يوم الدين. فقد جاء في الحديث: من صلى علي حين يصبح عشرة وحين يمسي عشرة أدركته شفاعتي يوم القيامة. أما الآن أيها الأحبة، ننتقل معكم للإذاعة الخارجية لننقل لكم على الهواء مباشرة شعار خطبة وصلاة الجمعة، فإلى هناك مع الزملاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله علام الغيوب، يؤلف برحمته بين القلوب، جعل حب الإنسان لأخيه الإنسان على الإيمان دليلا، وللجنة طريقا وسبيلا. سبحانه حث عباده على المحبة وسلامة الصدور، وجعل ذلك من العمل الصالح المبرور. ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، أرفع الناس مكانة وأعلاهم قدرا وأزكاهم خلقا وأسلمهم صدرا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوة الإيمان في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في هذا النقل الحي المباشر لشعائر صلاة الجمعة المباركة، ننقلها لكم على الهواء مباشرة من مسجد عبد الله وعبد الرزاق المزيني الكائن في منطقة أبو فطيرة التابعة لمحافظة مبارك الكبير. عنوان خطبة اليوم: خطر الفساد على المجتمعات والأفراد. وخطيب هذه الجمعة فضيلة الشيخ الدكتور محمد ضاوي العصيمي. لا شك إخوة الإيمان أن أعظم أمر ينبغي على الإنسان أن يراعيه هو الأمر الذي خلقه الله رب العالمين لأجله وأوجده في هذه الدنيا لتحقيقه، وهو عبادة الله جل في علاه. لأن الله جلت قدرته لما ذكر خلق الجن والإنسان أخبر أنه ما خلقهما إلا ليعبدوه، إلا ليوحدوه، إلا ليتقوه، إلا ليأخذوا بمنهج الله رب العالمين في كل ما آتاهم الله رب العالمين فيه من أمر، وينتهوا عن كل ما نهاهم الله رب العالمين عنه

مما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم كتابا وسنة. ولا شك أن تحقيق هذا الأمر الذي من أجله خلق الله

0: هجرته وتفرده وصمد نيته. لا شك أن هذا التحقق من هذا الذي أراد الله رب العالمين من خلقه في هذه الحياة أمر يسير على من يسره الله عليه، لأن الله جلت قدرته لا يكلف إلا بما يستطاع. لا يكلف الله رب العالمين نفسا إلا ما آتاها، ولا يريد الله بالناس عسرا ولا حرجا، وإنما رفع الله عن الناس الحرج. فالأمر سهل قريب من قريب، والله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أرسل إلينا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، أرسله بدين كامل شامل، بدين عظيم لا يدانيه دين ولا تقاربه ملة ولا نحلة. أيها الأحبة، في هذه الدقائق يرفع النداء الأول لشعائر صلاة الجمعة المباركة بصوت الشيخ الدكتور يزيد محمد القطان.
1: الله أكبر، الله أكبر،

لا إله إلا الله، هنا الكويت. مستمعينا ومشاهدينا الكرام عبر إذاعة وتلفزيون دولة الكويت، ننقل لحضراتكم وعلى الهواء مباشرة شعائر خطبة وصلاة الجمعة من هنا، من مسجد عبد الله وعبد الرزاق المسيني الكائن في منطقة أبو فطيرة التابعة لمحافظة مبارك الكبير. الحمد لله الملك القدوس السلام، مجري الليالي والأيام ومجدد الشهور والأعوام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جعل الشهر المحرم فاتحة شهور العام، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله سيد الأنام وبدر التمام ومسك الختام، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الكرام وصحبه البررة الأعلام والتابعين لهم بإحسان ما تعاقب النور والظلام. لك الحمد ربي حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. لك الحمد على ما أنعمت، لك الحمد على ما أكرمت، لك الحمد على ما سترت، لك الحمد على ما يسرت، لك الحمد على العافية والرزق، لك الحمد على الأمن والأمان والإيمان، لك الحمد أن جعلتنا من أمة سيدنا محمد، لك الحمد على كل نعمة ظاهرة وباطنة علمناها أو لم نعلمها، لك الحمد لك الحمد لك الحمد. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا غريبا إلا أنسته، ولا محتاجا إلا أعنته، ولا عسيرا إلا يسرته. يا رب العالمين، اللهم ارزقنا قلوبا عامرة بذكرك، وألسنة رطبة بشكرك، وأبدانا قائمة على طاعتك. اللهم اجعلنا ممن إذا أعطيوا شكروا، وإذا ابتلي صبروا، وإذا أذنبوا استغفروا. اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، لك حامدين لفضلك وإحسانك،

0: وارزقنا دوام الحمد في السراء والضراء، والرضا بما قسمت يا واسع الفضل والعطاء. الحمد لله عدد ما كان وما يكون، الحمد لله عدد ما خط بالقلم المكنون. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. ربنا ارفع عنا البلاء والوباء والضراء والبأساء، وأدم علينا النعم وادفع عنا النقم، وزك نفوسنا، أنت خير من زكاها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم احفظ الكويت وأهلها من كل شر ومكروه، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، وثبت الأرض تحت أقدامهم. اللهم وفق أميرنا وولي عهده لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. مستمعينا ومشاهدينا الكرام، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور يزيد محمد القطان.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد

أهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال.

0: صدق الله العظيم.
1: إخوة الإيمان في كل مكان، أنصتنا وإياكم إلى هذه التلاوة الطيبة المباركة، وكانت بصوت القارئ الشيخ الدكتور يزيد محمد القطان. لا نزال معكم على الهواء مباشرة، ننقل لكم شعائر صلاة الجمعة المباركة، ننقلها من مسجد عبد الله وعبد الرزاق المزيني الكائن في منطقة أبو فطيرة التابعة لمحافظة مبارك الكبير. وعنوان خطبة اليوم: خطر الفساد على المجتمعات والأفراد. وسوف يلقيها بإذن الله تعالى بعد قليل فضيلة الشيخ الدكتور محمد ضاوي العصيمي. اللهم إن نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله.

0: ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما عاد منه عبدك ونبيك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ونسألك يا الله أن تجعل كل قضاء تقضيه لنا خيرا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أغث قلوبنا بالإيمان واليقين. لحظات أيها الأحبة، وتبدأ خطبة اليوم، فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد لفضيلة الشيخ الدكتور محمد ضاوي العصيمي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الله أكبر، الله أكبر،

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، لقد بعث الله عز وجل نبيه محمدًا صلى الله عليه وسلم على فترة من الرسل واندراس من الكتب في أمة غارقة في جاهلية جهلاء وضلالة عمياء، لا تميز بين حق وباطل، ولا تفرق بين معروف ومنكر. قال الله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولًا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فهدى الله به من الضلالة، وبصر به بعد العمى، فزكت باتباع دعوته النفوس، واستقامت بدين الإسلام القلوب. وإن من أهم مبادئ الإسلام الكرام وتعاليمه العظام التي جاءت بها بعثة النبي صلى الله عليه وسلم مؤكدة لها ومحذرة من مخالفتها تحريم البغي والفساد ووجوب محاربتهما. قال الله تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وقال تعالى: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. معاشر المسلمين، لقد حذر الله سبحانه من الإفساد في الأرض، وذمه بجميع الأشكال والألوان، سواء كان ذلك إفساد النفوس أو الأنساب أو الأموال أو العقول أو الأديان، وعده من كبائر الآثام، وجعل مرتكبيه مستحقين للعنة والوعيد بعذاب ذي العزة والانتقام. قال تعالى: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. ألا وإن من أخطر صور الإفساد وأبلغها شرًا على المجتمعات والأفراد إفساد عقائد الناس والتلبيس عليهم في دينهم بنشر البدع والترويج لها، ثم يأتي بعد ذلك إفساد الأخلاق عبر بث الفجور والفسق والمنكرات بين الخلق. قال الله تعالى عن أهل الفجور: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. قال مجاهد رحمه الله عند هذه الآية: وإذا ركبوا معصية الله فقيل لهم لا تفعلوا كذا وكذا قالوا إنما نحن على الهدى مصلحون. معاشر المسلمين، ألا وإن من أعظم الفتن خطرًا وأشد الآفات ضررًا آفة الفساد المالي التي حذر الشرع من

سوء عاقبتها ووخيم أثرها. قال الله تعالى: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن فتنة هذه الأمة إنما هي في الأموال. قال: إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال. وهذه الفتنة لشدة تعلق النفوس بها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنها وأخبر عن أحوال الناس الواقعين فيها، سيما في آخر الزمان، حين قال: يأتي على الناس زمان لا يبالي الرجل مما أكل من الحلال أو من الحرام. ومن صور الفساد المالي انتشار الرشوة، فما انتشرت الرشوة في مجتمع إلا أفسدت ضمائر أبنائه وأطفأت نور الثقة في أرجائه. ولذلك ورد في الشرع الحنيف التحذير الشديد، وجاء فيه التغليظ والوعيد لمن تعاطى الرشوة وتعامل بها. قال تعالى في صفات اليهود: سماعون للكذب أكالون للسحت. قال الحسن وغيره: السحت هو الرشوة. وعن ابن عمر قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي، وجاء في بعض الألفاظ: والرائش بينهما، أي الوسيط الواقع بين الراشي والمرتشي. واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله تعالى، فأي ربح يبتغيه ذلك الراشي وذلك المرتشي، فأي ربح يرتجيه وأي مكسب يبتغيه، من باء باللعنة فطرد من رحمة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. والرشوة عباد الله لها صور وأشكال يلبس فيها الشيطان على بعض ضعفاء الإيمان والجهال، فيسمونها بغير اسمها ليحلوا بها الحرام من الأموال. ومن تلك الصور المتفشية بين الناس هي هدايا الموظفين والعمال، وهم بذلك لا يسمونها رشوة، وإنما يسمونها هدية أو غيرها من الأسماء التي يلطفون بها الحرام، والأسماء لا تغير من حقيقة الحكم شيئا. فقد استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجل من بني أسد اسمه الابن اللتبية، بعثه على صدقة، فلما قدم المدينة قال للصحابة وللنبي صلى الله عليه وسلم: هذا لكم وهذا أهدي لي. فقام عليه الصلاة والسلام على المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ما بال العامل نبعثه فيأتي فيقول: هذا لي وهذا لكم. فهلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى له أم لا، فوالذي نفسي بيده لا يأتي بشيء إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته. متفق عليه. عباد الله، ومن صور الفساد المالي كسب المال بالغش والاختلاس ونحوهما. قال تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. قيل في معناها: من أخذ مال غيره على وجه لم يأذن به الشرع فقد أكل المال بالباطل. ولقد توعد الله آكل المال الحرام بأشد العقاب، وأنزل فيهم سورة تتلى إلى يوم الحساب. قال تعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. وعن خولة بنت قيس الأنصارية رضي الله تعالى عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. رواه البخاري. أيها المؤمنون، إن انتشار الفساد ليس مجرد انحراف مالي أو إداري، بل هو داء عضال إذا ابتليت به أمة آذن ذلك بخرابها وعجل بذهابها. فما من حضارة سادت إلا وتردت وبادت إذا كان الفساد المالي منتشر فيها وفاش في أفرادها. قال الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك. أقول ما تسمعون وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

0: الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشأنه، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم الداعي إلى رضوانه. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإن من اتقى الله وقاه وكفاه وعصمه وآواه. معاشر المسلمين، إن الأمة الإسلامية لم تنل خيريتها بين الأمم بكثرة عددها ولا بقوة عدتها، وإنما نالتها بامتثال أمر ربها والقيام بمسؤولياتها، وذلك بالقيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله عز وجل. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وإن إنكار المنكر ليس نافلة أو خيارا نفعله متى شئنا، بل هو واجب على الجميع وصمام أمان لحماية سفينة المجتمع من الغرق التي انخرقها المفسدون والسفهاء وسكت عنهم المصلحون والعقلاء. غرقوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. ولذلك وجب على كل من رأى منكرا أو مظهرا من مظاهر الفساد أن يتثبت ويتحقق من علمه، ولا ينجرف خلف الأوهام والظنون، ثم ليبادر إلى إنكاره وتغييره بالطرق المشروعة، ممتثلاً قول الله تعالى، ممتثلاً قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. إخوة الإسلام، إن السكوت عن المفسدين وعدم الأخذ على أيديهم مؤذن بعقاب الجميع ونزول غضب الله ولعنته عليهم. قال الله تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وإن التعاون في مكافحة الفساد وحماية قيم المجتمع وتعزيز نزاهته فريضة شرعية وواجب وطني يلزمنا جميعا، فعلينا استشعار المسؤولية والوقوف صفا واحدا في محاربة الفساد والأخذ على يد المفسدين، مستحضرين أمر النبي صلى الله عليه وسلم القائل: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال رجل: يا رسول الله، أنصره إذا كان مظلوما، فكيف إذا كان ظالما؟ قال: تحجزه عن الظلم، أي تمنعه، فإن ذلك نصره. وعن أبي بكر الصديق أنه قال: أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، تقرؤونها على غير وجهها، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده. وفي رواية: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه ولتأطرنه على الحق أطرا، أو أيوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده ثم تدعونه فلا يستجيب لكم. اللهم صل وسلم وبارك على نبيك محمد، وارض اللهم عن أصحابه أجمعين. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. مكن لإخواننا المستضعفين في كل مكان، كلهم عونا ونصيرا ووليا وظهيرا. احقن دماءهم ونفس كربهم وفرج همهم. اللهم جنبنا شر الأشرار ومكر الكفار وكيد الفجار. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم أصلح أئمتنا ولاة أمورنا، ووفق ولي أمرنا ولي عهدي لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهما إلى البر والتقوى، إنك ربنا سميع قريب مجيب الدعاء. وقوموا إلى الصلاة.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

لا إله إلا الله. استووا واعتدلوا تراصوا. الله أكبر.

آمين. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.

0: الحمد لله الحمد لله الحمد لله مستمعينا ومشاهدينا الكرام عبر إذاعة وتلفزيون دولة الكويت، نقلنا لحضراتكم وعلى الهواء مباشرة شعائر خطبة وصلاة الجمعة من هنا من مسجد عبد الله وعبد الرزاق المزيري الكائن في منطقة أبو فطيرة التابعة لمحافظة مبارك الكبير. تقبلوا تحيات الزملاء من النقل الخارجي الإذاعي عبد الله البدر، ملفي المطيري، عبد العزيز العجيل، ومن المراقبة الرئيسية حصة الحداد، ومن الوصلات الإذاعية محمد النامي، حسين شاه، محمد حفيظ، حسين الصفار. استوديو البث محمد الحربي، مذيع البث طلال الماجد، يوسف جوهر. وهذه تحية مني أنا سلمان الجنفاوي، ومن زميلي إبراهيم السالم، ومن التنفيذ يوسف الطويل، والمخرج محمد الحداد. دمتم ودمنا برعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أهلا بكم من جديد أيها الأحبة، ونشكر الأخوة الزملاء على النقل الخارجي لشعار خطبة وصلاة الجمعة، ونعود معكم مستمعينا الكرام لفقرات البرنامج.

أجمع العقلاء واتفق الحكماء أن العفة من أعظم الخصال التي يتصف بها الإنسان، حتى إن فاقدها ليجد أن العفة هي أعظم ما حرم منها، ويطمع أن يتحلى بها. ويظهر لنا فضل العفة من وجوه: أولا، أنها من

من خصال أصحاب الشرف والمروءة. سئل عبد الله بن عمر عن السؤدد فقال: نحن معشر قريش نعد الحلم والجود والسؤدد، نعد الحلم والجود السؤدد، ونعد العفاف وإصلاح المال المروءة.

والجود هو السؤدد أي السيادة، وعندهم العفاف وإصلاح المال أي بذله في المعروف وفي الوجه الذي يستحق، يعدون ذلك مروءة. وقال عمرو، قال أبو عمرو بن العلاء: كان أهل الجاهلية لا يسودون إلا من كانت فيه ست خصال، وتمامها في الإسلام سابعة: السخاء والنجدة والصبر والحلم والبيان والحسب، وفي الإسلام زيادة العفاف. ومن فضل العفة أنها من خصال أهل الإيمان، بل إن الله جعل العفة رابع خصالهم، حيث قال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فالعفة على قمة الحياء، والحياء هو الإيمان. روى الطبراني عن قرة بن إياس رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فذكر عنده الحياء، فقالوا: يا رسول الله، الحياء من الدين؟ قال عليه الصلاة والسلام: بل هو الدين كله. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن الحياء والعفاف والعي من الإيمان، وإنهن يزدن في الآخرة وينقصن من الدنيا، وما يزدن في الآخرة أكثر مما ينقصن من الدنيا. وروى ابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق عن وهب بن منبه أنه قال: الإيمان عريان، ولباسه التقوى، وزينته الحياء، وماله العفة. ثم إن العفاف من أسباب الفوز بظل الله يوم القيامة، هذا في الصحيحين المشهور عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة ربه، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق أخفى، رجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. ثم إنها من أعظم مقامات الصبر، فما من فضل وعد الله به الصابرين إلا والعفيف في مقدمة هؤلاء، لأن العفة هي الكف عن الشيء، وذلك هو عين الصبر. وكلما كثر الداعي للفاحشة وسهل اقترافها، كان العفيف أكثر أجرا وأعظم ذخرا، كان العفيف أكثر أجرا وأعظم ذخرا. لذا جاء في المسند وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم: عجب ربك من شاب ليست له صبوة. واستحق السبعة المذكورون في الحديث الذين يظلهم الله في ظله في ظل عرشه لكمال صبرهم ومشقته. ويؤكد ذلك أو يؤيد ذلك أن الله جعل حد الزاني المحصن أشد وأغلظ من غيره لقلة الداعي في حقه، فإن أهل العفة ينالون عون الله. ففي سنن الترمذي وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة حق على الله عونهم: المجاهد في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد العفاف.

0: حياكم الله مستمعي الكرام، وأهلا وسهلا بكم مجددا، ويسعدنا أن يكون معنا على الطرف الآخر من الهاتف الشيخ الكريم الشيخ علي محمد العبد الهادي الإمام والخطيب بوزارة الشؤون الإسلامية. السلام عليكم ورحمة الله الشيخ علي.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: حياك الله وسعداء بهذا اللقاء شيخنا الكريم. وبداية في هذا اللقاء موضوعنا عن السكينة ومكانتها في الإسلام. بداية، تعريف السكينة ومكانتها وآثار السكينة في حياة المسلم والمجتمع.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حديثنا عن السكينة والطمأنينة، ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل السكينة في قلوب المسلمين، وأن يجعل قلوبهم مطمئنة ساكنة مستقرة، فهذا هو مطلب كل إنسان في هذه الحياة. كل إنسان يطلب في حياته أن يكون مستقرا مرتاحا مطمئنا، وهذا مطلب كل إنسان. لذلك وجب السكينة، أو وجب البحث عن هذا الأمر، ونجد أن الكل يبحث عن هذا الأمر، لكن هذه السكينة هي نعمة من الله عز وجل. ولما نقول أن السكينة والراحة والطمأنينة نعمة من الله عز وجل، فيجب عليك أن تلجأ إلى الله عز وجل وتسأل الله عز وجل الطمأنينة والراحة والاستقرار. السكينة يعني هي معناها، لعلنا ونحن نتحدث عن المقدمة قد بينا معناها، هي كلمات مترادفة: السكينة، الاستقرار، الراحة، الوقار، راحة النفس، هذه كلها تدخل في مصطلح السكينة. كذلك الله عز وجل ينعم السكينة على من يشاء من عباده، ولذلك علينا أن نلجأ إلى ربنا سبحانه وتعالى، وأن نسأله سبحانه وتعالى من خيره وفضله ومنه السكينة. صحابة رسول الله رضي الله تعالى عنهم أجمعين يقول الله عز وجل عنهم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. علم الله ما في قلوبهم من صدق وإقبال على الله عز وجل وتوحيد، فكان جزاءهم أن أنزل السكينة عليهم وأثابهم فوق ذلك ماذا؟ فتحا قريبا. إذن السكينة مطلب كل إنسان، السكينة هي في حياتنا، كل إنسان يسعى إلى هذا الأمر، لكن من هو الذي سلك الطريق الصحيح لكي ينال هذه السكينة؟ ومن هو الذي سلك الطريق الموصل إلى هذه السكينة؟ الله عز وجل قال في محكم تنزيله: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. الله عز وجل يرزق السكينة والطمأنينة في قلوب المؤمنين وفي قلوب عباده، سكينة تجعلهم يثبتون على أمر الله، وسكينة تجعلهم لا يتأثرون بالفتن والمصائب والبلايا التي تقع، يثبتون ثابتون على أمر الله عز وجل، لأن الله عز وجل جعل السكينة في قلوبهم. نعم
0: نعم شيخنا الكريم، يعني تعريف السكينة، ليس كل شخص هادئ الطبع مستقر نفسيا يشعر بهذه السكينة. السكينة نابعة من الله سبحانه وتعالى، وهي استقرار النفسي ودائما استقرار في حياته اليومية، كلها من توفيق الله سبحانه وتعالى.
1: نعم، فالسكينة ليست هي المراد بها عدم الحركة، بل السكينة هو استقرار في النفس، وقار في البال. السكينة الله عز وجل ينزله على قلوب عباده فيثبتهم. السكينة صاحبه ممتثل لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما قال السكينة السكينة، حتى جاء النهي عن الإسراع في المشي عندما تأتي المسجد وقد قام الصلاة، فتأتي إليه وأنت على سكينة وليس وأنت تلهث من شدة الركض وغيره، حتى لا يذهب الخشوع وهو أصل في السكينة. ذاك الصحابي الجليل الذي كان مع النبي، كان يسرع في صلاته، فكان النبي عليه الصلاة والسلام قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ثم علمه النبي عليه الصلاة والسلام صفة الصلاة الصحيحة التي فيها السكينة وفيها الخشوع وفيها الطمأنينة، وهي ركن. إذن متى نزلت على العبد السكينة استقام وصلحت أحواله وصلح باله، وإذا ترحلت عنه السكينة ترحل عنه السرور والأمن والراحة وطيب العيش. فمن أعظم نعم الله عز وجل على عبده أن تتنزل السكينة عليه. لذلك ينبغي بل يجب على المسلم أن يسعى إليها كما سعى إليها النبي عليه الصلاة والسلام، وبذل أسبابها في حياته فنال الخير والتأييد والنصر. وكذلك سعى إليها صحابة رسول الله رضي الله تعالى عنهم أجمعين، فنالوا الاستقرار ونالوا النصر والتأييد من الله عز وجل. فإذا هي نعمة، من نالها وجب عليه أن يشكر الله عز وجل عليها، ومن نالها يجب أن يسأل كيف يستمر عليها وكيف يستقر. الله عز وجل قال في محكم تنزيله: ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، أنزل عليهم ما يسكنهم ويذهب خوفهم، حتى اشتروا على قتال المشركين وقتال أعداء الله عز وجل. السكينة، انظر إلى واسمع قوله سبحانه إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. تلك هي السكينة، تلك هي الراحة، تلك هي الاستقرار. الله عز وجل يقول في محكم تنزيله: جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية، حمية الجاهلية، فيهم حمية الجاهلية، فيهم في أمور لا ترضي الله عز وجل، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. تلك هي النعمة، أي الطمأنينة والوقار والراحة والاستقرار، مما يجعلهم يثبتون وينتصرون ويكونون في موقع قوة. تلك هي السكينة، السكينة هي التي هي سبب من أسباب استقرار البيوت. لما نقول بيوت مطمئنة وبيوت مستقرة، أي سائرة على ما يرضي الله عز وجل، حريصة على عدم غضب الله عز وجل. حتى أن الصحابي الجليل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول: تعلموا العلم وعلموه الناس وتعلموا له الوقار والسكينة. فإذا إذن الوقار والسكينة لا بد أن تكون أساس في التربية وأساس في بناء البيوت وأساس في إصلاحها. هنا سيجد المسلم راحته في بيته وفي منزله وبين أهله وبين أسرته، لأنه ماذا؟ مستقر، مرتاح، مرضي الله عز وجل. هذه هي السكينة. السكينة تجدها عند صحابة رسول الله رضي الله تعالى عنهم أجمعين، عندما كانوا في شدة في غزوة الخندق، مش الأمر قد اشتد عليهم وهم يحفرون الخندق، وهم مع شدتهم ذلك نجدهم أنهم ينشدون: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا صلينا ولا زكينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إذ لاقينا، وهكذا. ما الذي جعلهم في حالة من الراحة والطمأنينة؟ الله عز وجل. الله عز وجل هو الذي جعلهم في هذه الراحة، وجعلهم في هذه الطمأنينة، وجعلهم في هذه السكينة، وجعلهم في هذا الاستقرار، وعدم مهابة المشركين، وعدم مهابة الكفار. لماذا؟ ومهما اشتد، لأنهم الله عز وجل جعل السكينة في قلوبهم، فنالوا الثبات، ونالوا الرضا، ونالوا كل أمر يطلبونه في هذه الحياة وفي هذا الموقف، لأنهم صدقوا مع الله عز وجل. الطمأنينة، السكينة لا تأتي من فراغ، وإنما تأتي من إخلاص لله عز وجل وصدق التوكل عليه سبحانه وتعالى. لما تتوكل الله عز وجل صدق التوكل وتكون صادق مع الله عز وجل، لما تقول أنا توكل على الله عز وجل وتفوض الأمر إلى الله عز وجل بصدق، الله عز وجل يطلع على ما في قلبك ويعلم حالك. عندما تقول أنا متوكل على الله عز وجل وباذلا مع ذلك الأسباب التي تعينك على تحقيق مطلوبك، هنا سنقول هنا ستجد تجد السكينة. الطير الذي يخرج من عشه في أول النهار لم يصاب بالهلع ولا بالخوف، لأنه لن يجد طعاما، وكيف يجد طعاما، وربما جاءته المخاوف أن هناك من الصقور والجوارح التي ربما تهجم عليه، لم يفكر ذلك، وإنما بذل وسعى الطريق الصحيح لنيل مطلوبه وهو الطعام له ولأولاده. فرجع إلى عشه في آخر النهار ممتلئ البطن. الله عز وجل هو وحده هو الذي سخر له ذلك كله. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتعود بطانا، تخرج من بطنها، تخرج في أولها بطنها خالية وتعود ممتلئة. من الذي رزقها؟ الله. من الذي علم صدقها في بذل الأسباب؟ الله عز وجل. لذلك كلما كنت يا عبد الله عز وجل صادقا مع ربك سبحانه وتعالى في توكلك في أمور كلها، في الطلبة مع الاختبارات، في الأعمال، في كل إنسان مع وظيفته، في مشاريعك في هذه الحياة، لا تكون تجد شخص مضطرب وتجد شخص مستقر، وتجد أن المستقر والمرتاح والمطمئن مهما اشتدت ظروف الحال، مهما تغيرت الأمور، تجده في راحة، لأنه يعلم أن ما أصابه لم يخطئه، قدر الله وما شاء فعل، وأن كل أمر بقضاء وقدر. لذلك ارتاح قلبه واستقرت نفسه. أما الآخر الذي بعد عن هذا الأمر تجده في اضطراب، عدم راحة، عدم سكينة. لماذا؟ كله يقول لعل هناك من يكيد لي، ولعل هناك من ينظر إلي، وهناك من يريد أن يتسابق إلى ما هو عندي. مسكين، لأنه بعيد عن ماذا؟ لأنه ما لم يأتك فهو ليس لك، وما أتاك فهو لك، ولا يستطيع أحد أن يحرمك منه. هنا ستستح النفوس وتستقر جميل. النفوس ويرتاح البال، وتكون السكينة في النفوس. نعم
2: نعم شيخ علي، كلنا لا شك كل إنسان، ومطلب كل أحد في هذه الحياة أن يكون

0: ساكن البال ومرتاح الخاطر، وأن تكون نفسه مطمئنة مستقرة بكل ما يقضي ويقدر الله لها. ولكن كيف لنقل ما هي أسباب تحصيل السكينة؟
1: من أعظم أسباب تحقيق السكينة الإخلاص لله عز وجل في الأعمال. عندما تكون مخلص لله عز وجل في أعمالك، الله عز سترتاح نفسك، لأنك تعلم أن عملك هو لله عز وجل. وإذا أردت أن تنجز أمرا فتجده ماذا؟ تريد أن تخلصه لمن؟ لله وحده لا شريك له. لذلك نجد أن المرائي الذي يطلب من عبادته ومن أعماله حظا من الدنيا تجده في عدم راحة وعدم استقرار وفي حالة من الاضطراب. لماذا؟ لأنه دائما ينظر ماذا قالوا، ماذا عني، ماذا فعلوا، ماذا أثنوا، ماذا ذموا، فانشغل بالمخلوقات وبعد عن الله عز وجل، فرأسه بعيدة عن الله عز وجل. لذلك من أراد أن تكون نفسه مطمئنة فعليه بإخلاص العمل لله عز وجل ينال بإذن الله سبحانه وتعالى السكينة. الله عز وجل جعل السكينة في قلوب عباده، ومن أعظمها ذكر الله عز وجل. يا من يريد أن يكون مستقر البال، مطمئن النفس، راضيا بالله عز وجل، نقول له عليك بسلوك أسباب السكينة، من أعظمها ذكر الله عز وجل. ذكر الله عز وجل ذلك أمر من الله عز وجل، هو الذي أمرك أن تذكره سبحانه وتعالى كثيرا وتسبحه بكرة وأصيلا. الله عز وجل يعلم ما في قلبك يا عبد الله، وما كنت لسانك رطبا بذكر الله عز وجل، ما كان لسانك رطبا بذكر الله عز وجل قطعا ستستقر نفسك ويرتاح قلبك ويهدأ بالك، لأنك مع الله عز وجل. الله عز وجل في محكم تنزيله قال: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم لذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالقلوب اطمأنت بذكر الله عز وجل، واطمأنت لأنها قريبة من الله عز وجل. فيا من يريد السكينة في نفسه وفي قلبه، حافظ على أذكار الصباح والمساء، حافظ على أذكار نزول المكان، حافظ على أذكار خروجك ودخولك من منزلك، حافظ على أذكار بعد الصلاة، وكذلك الأذكار الواردة لكل مكان في السوق وغيره. حافظ على ذكر الله عز وجل حتى وأنت في السيارة في تنقلك، أكثر من الاستغفار، أكثر من القرب من الله عز وجل، من تسبيح الله عز وجل وتنزيهه من الثناء على الله عز وجل، سيستقر حالك وتستقر نفسك. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يا من يريد أن يكون صادقا مع الله عز وجل وفائزا بالسكينة والطمأنينة والراحة والاستقرار، عليك يا عبد الله عز وجل كما ذكرنا بصدق توكلك على الله عز وجل، مهما فعلت ومهما جهزت ومهما أعددت لحياتك، ثق تماما أن الميسر هو الله عز وجل، والذي بيده الأمر هو الله عز وجل. فكن فقيرا إلى ربك. أنا الفقير إلى رب البريات، أنا المسكين في مجموع حالاتي، منكسر إلى ربك سبحانه وتعالى. وكلما زدت انكسارا وتفويض أمر الله عز وجل، يرفعك الله عز وجل ويجعلك في علين وييسر لك أمر الدنيا والآخرة. حسن ظنك بالله عز وجل من أعظم الأسباب أن تحسن الظن بالله عز وجل، وتنطرح بين يدي خاضعا لله، متوقعا الجميل من الله عز وجل دائما. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو محسن الظن بربه. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة،

0: ملجأ المتقين وملاذ المؤمنين. فكن مع ربك سبحانه وتعالى محسن الظن بالله عز وجل، حسن الصلة بالله عز وجل، الانطراح بين يديه سبحانه وتعالى، دوام خضوع إلى الله عز وجل. وكذلك من أسباب نيل السكينة في القلب دائما تستشعر قرب الفرج عند حلول المحن ونزول البلايا. الإنسان في هذه الحياة محفظ للبلايا، للهموم، للغموم، للمصائب، للأمور. هذه حياة الدنيا زائلة، تفرحك يوما، تغضبك يوما، تحزنك يوما، وتفرحك أيام، وهكذا تتقلب فيك يا عبد الله. لكن متى ما استشعرت دائما قرب الفرج إلى الله عز وجل عند حلول المحن ونزول البلايا، ستستقر نفسك ويرتاح قلبك، فأبشر بالخير وأبشر بالفرج، كيف لا تطمئن؟ والله عز وجل يقول: إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، ما ضاق أمر إلا اتسع. ولم يكن هناك بلاء في الدنيا استمر طول الحياة، وإنما هو اختبار الله عز وجل عباده. أكثر يا عبد الله، يا من يريد الراحة والطمأنينة، كما ذكرنا، من ذكر الله، ومن أعظمه كلام الله عز وجل. فليكن لك وردا من كلام الله عز وجل، من القرآن تلاوة، حفظا، تدبرا، هنا ستستقر نفسك. الخوف والهلع والاضطراب هو نتيجة للجهل. متى ما جهل الإنسان حقيقة الدنيا وما هو واجب عليه، وجهل ما يجب أن يكون عليه، حصلت له هذا الأمور من الاضطراب، الخوف، وعدم الراحة. فلذلك من أعظم أسباب حصول السكينة العلم. العلم أعظم هبة من الله تعالى لعبده. متى ما تعلم أوامر الله، حدوده، نواهيه، هنا ستستقر نفسه، لأنه يعلم ما له وما عليه. الله عز وجل لم يخلقنا عبثا، ولم يتركنا سدى، أنزل إلينا رسلا، وأنزل إلينا كتبا، وبينوا لنا طريق الحق وطريق الضلال، وأمرونا بما هو معروف، ونهونا عن كل ما هو منكر. فلذلك كلما كنت طالبا للعلم، حريصا على رفع الجهل عنك وعلى من حولك، سترتاح نفسك، لأنك تعلم الحياة الطيبة تكون بالعلم لا بالجهل. نعم.
1: شيخنا الكريم شيخ علي محمد العبدالهادي، هناك نماذج كثيرة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم العطرة مع أصحابه، بودنا ذكر هذه المواقف وهذه العبر في سيرة سيد البشرية عليه الصلاة والسلام.
0: النبي عليه الصلاة والسلام هو خير ما يقتدى به ويؤتسى بحاله في السكينة وفي طلبها. نبينا عليه الصلاة والسلام هو في غار ثور، اشتد القلق والخوف هو وصاحبه أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. لما كان في الغار يقول له أبو بكر رضي الله تعالى عنه: النبي صلى الله عليه وسلم لو نظر أحدهم إلى أسفله لرآنا، لقربهم ولشدة قربهم إليه سينظرون إلينا سينالون منا. هنا النبي عليه الصلاة والسلام كان في قمة سكينته وفي قمة ماذا؟ يقينه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا أبا بكر، ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما، كيف لا تكون السكينة؟ عندما يقول له النبي عليه الصلاة والسلام: والأعداء أمامه الآن، خلاص لو نظروا إلى أرجلهم لرأونا، قال: ما ظنك باثنين الله ثالثهما، الله هو الحافظ، الله هو مدبر الأمر، الله هو مدبر الأمور. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام من سكينته واستقراره عندما دخل أعرابي المسجد واجتذب رداء النبي عليه الصلاة والسلام بعنف حتى أثر في عنقه عليه الصلاة والسلام، وطلب فوق ذلك من النبي عليه الصلاة والسلام المال بغلظة، لم يغضب عليه الصلاة والسلام، ولم يقابل عنف بالعنف، بل استقرت نفسه

0: سكن حاله هنا تبسم النبي عليه الصلاة والسلام وأمر له بالعطاء. تلك من أروع الأمثلة في ضبط النفس والاستقرار والراحة وطمأنينة النفس. هذا كان النبي عليه الصلاة والسلام وحاله، ولينظر كل واحد منا كيف هو حاله مع غيره عندما يعني يعتدى عليه أو يقال عنه كلمة ربما انتقم لنفسه شر الانتقام. لكن انظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هادي النفس، مستقر البال، ساكن، ابتسم وأمره بالعطاء. النبي عليه الصلاة والسلام هو خير من نتكلم عنه في استقرار النفس وفي سكون النفس. السكينة تطلب منه عليه الصلاة والسلام من حياته في غزوة حنين عند بداية المعركة، حين تفرق بعض الجيش في لحظة مفاجئة. هنا ثبت النبي عليه الصلاة والسلام ثباتا عظيما، يركض وهو ركب بغلته نحو الأعداء وينشد بثقة وسكينة: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، على ثقة من الله عز وجل أنه سينصره، سيؤيده، سييسر أمره، سيهزم أعداءه. النبي عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية قمة في السكينة، حسن التدبير، تنازل النبي عليه الصلاة والسلام عن بعض البنود التي بدت في ظاهرها أنها فيها نوع من يعني المجحف للمسلمين في حينها، في ذلك الوقت نوع من النقص شوي، يعني يحسون أنها لهم ظلموا فيها. لكن انظر إلى صاحب السكينة، تلك السكينة وتلك الثقة هي التي أتت بنصر الله، جعلته يرى في هذه الأمر وهذا التدبير الذي حصل فتحا مبينا، وهو ما تحقق بالفعل. النبي عليه الصلاة والسلام في حياته كلها نجد أن السكينة في حياته، نجد عندما نزل الوحي في تنزل الوحي فعن زيد بن ثابت قال: كنت إلى جنب النبي عليه الصلاة والسلام فغشيته السكينة فوقعت فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي، فما وجدت ثقل شيء أثقل من فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم سرى عنه فقال: اكتب. فكتب في كتب: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، إلى آخر الآية نزلت عليه الآية. فأنزل الله عز وجل سكينته لكي يتحمل ذلك الأمر العظيم الذي نزل عليه. عند تلاوة القرآن نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام هو خير ما يضرب به المثل ليقتدى به في أمر السكينة والطمأنينة وارتياح البال. نبينا عليه الصلاة والسلام يحث على مجالس الذكر، مجالس الخير. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، يقول هو نبينا عليه الصلاة والسلام، يتلون كتاب الله، انظر ماذا يفعلون، اجتمعوا في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله، يتدارسونه بينهم، إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، أي عند الملائكة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. السكينة هي في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، ذكرنا على سبيل المثال يوم الخندق ماذا حصل للصحابة، كانوا في شدة وهم يحفرون ويقولون: والله لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل السكينة علينا، إن الملأ قد أبوا علينا إذ أرادوا فتنة أبينا. ويرفع النبي عليه الصلاة بهذا الأمر صوت يسمع أصحابه هذه الكلمات لكي يثبتوا. ومن الذي يكون في حال وينشد بهذه الكلمات في شدة الملاقاة مع الأعداء؟ النبي عليه الصلاة والسلام في حياته كلها يأمر بأسباب حصول السكينة، بل يأمر بما فيه السكينة. النبي عليه الصلاة والسلام حثنا على خلق الحياء فقال: الحياء لا يأتي إلا بخير، إن من الحياء هو الوقار، وإن من الحياء السكينة. لذلك ينبغي للمسلم أن يكون مقتديا بنبيه عليه الصلاة والسلام. كيف كان إذا قدم إلى الصلاة نهى عن أن يسعى إليها المسلم سعيا، ولكن يمشي وعليه السكينة والوقار، صل ما أدركت واقض ما سبق. كذلك أمر بالسكينة حتى في الحج عند الإفاضة من عرفة إلى مزدلفة، في صفة حج النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: أسأليكم يا أيها الناس السكينة السكينة، حتى لا يتزاحم الناس ويضرون بعضهم. عند ذكر الله عز وجل يأمر بالسكينة. النبي عليه الصلاة والسلام إذا كانوا في سفر كان إذا صعدوا كبروا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أيها الناس اربوا على أنفسكم، إنكم ليس تدعون أصم ولا غائب لمن كانوا يعلون أصواتهم في الدعاء وفي الذكر، إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم، عليكم السكينة، فإن الذي تدعونه ليس بأصم، والذي نفسي بيده لو لهو أقرب إليكم من رؤوس دوابكم وأقرب إليكم من حبل الوريد. السكينة السكينة. عند حمل الجنازة النبي عليه الصلاة والسلام كان يحث أصحابه عدم الإسراع بشدة، ولتكن عليكم السكينة. وهكذا هي حياة النبي عليه الصلاة والسلام، يأمر بالسكينة ويأمر بالاستقرار ويأمر بكل ما فيه هو ما فيه خير لنا في ديننا ودنيانا.
1: نعم. نعم، جزاك الله خير الشيخ علي محمد العبد الهادي الإمام الخطيب في وزارة الشؤون الإسلامية، وشكر الله لكم.
0: وياكم، جزاكم الله خير.
1: جزاك الله.

وصلنا معكم أيها الأحبة إلى ختام هذا اللقاء المبارك. تقبلوا تحيات أسرة البرنامج من الإعداد دكتور عبد الرحمن الضفيري وعيسى العجمي، ومن التقديم الزميل ضار ويشد ومحدثكم أحمد الرويح، ومن المتابع والتنسيق نيفين محمد، الهندسة الإذاعية صادق خاجة، والتنفيذ أحمد العوضي، وهذه تحيات المخرج يوسف الغريب. في أمان الله.

سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة دولة الكويت نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار الواحدة ظهرا، يقرأ على حضراتكم محمد الخشمان. بسم الله الرحمن الرحيم. موجز النشرة: الرئيس الأمريكي يعلن تفاوض بلاده مع إيران من موقع القوة، متوقعا إمكانية التوصل إلى اتفاق بين البلدين. المنظمة البحرية الدولية تعلن تعليق خطة إجلاء البحارة العالقين في مضيق هرمز إثر هجوم استهدف سفينة في خليج عمان. مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يؤكد أن الاتفاق المؤقت يضمن وصول المفتشين الدوليين إلى المنشآت النووية الإيرانية. وزارة الخارجية الأمريكية تعلن تمديد محادثات لبنان والاحتلال الإسرائيلي ليوم إضافي. استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن حملة مداهمات واعتقالات متزامنة طالت عدة فلسطينيين في مدينتي قلقيلية وجنين شمال الضفة الغربية. أوكرانيا تعلن استهداف مصفاتين للنفط في مدينة أوفا الروسية بطائرات مسيرة بالتزامن مع قصف صاروخي باليستي استهدف العاصمة كييف. وفنزويلا تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين إلى أكثر من 200 قتيل ومئات المفقودين. هذا وفي النشرة أنباء أخرى متفرقة. سيداتي وسادتي، من الإيجاز إلى التفاصيل، حيث نبدأ نشرتنا من ملف المفاوضات الأمريكية الإيرانية، حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تتفاوض مع إيران من موقع قوة، معربا عن اعتقاده بإمكانية التوصل إلى اتفاق بين الطرفين. وأكد ترامب في تصريحات أدلى بها داخل البيت الأبيض أن مضيق هرمز يشهد حاليا حركة شحن نفطية قياسية بعد إعادة فتحه، مشيرا إلى عبور نحو 19 مليون برميل من النفط خلال يوم واحد. في سياق متصل، حذر وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو من أن التوصل إلى اتفاق مع إيران لن يكون بأي ثمن، واعتبر روبيو أن السماح لطهران بفرض رسوم على استخدام مضيق هرمز سيفتح الباب أمام فوضى عارمة. إلى ذلك، أعلنت منظمة البحرية الدولية تعليق خطة إجلاء البحارة العالقين في مضيق هرمز إثر هجوم استهدف سفينة في خليج عمان بعد عبورها المضيق. وحول الملف النووي الإيراني، أكد مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي اليوم أن الاتفاق المؤقت بين واشنطن وطهران يضمن وصول مفتشي الوكالة إلى المنشآت النووية الإيرانية، وذلك ردا على تلميحات إيرانية بحظر المواقع الرئيسية لحين رفع العقوبات. وأوضح غروسي خلال مؤتمر صحفي عقده في اليابان أن الامتثال للاتفاق الحالي يشترط تمكين الوكالة من أداء مهام التفتيش والمراقبة داخل المواقع الإيرانية، معربا عن أمله في وصول المفتشين إلى هناك في وقت قريب. في جديد ملف المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية بتمديد المحادثات اللبنانية الإسرائيلية الجارية بواسطة واشنطن ليوم إضافي لتستأنف جولة المباحثات الخامسة صباح اليوم بعد أن كان مقررا ختامها أمس الخميس. وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أن المفاوضات بين الجانبين لا تزال مستمرة، مؤكدة التزام الولايات المتحدة الأمريكية بمواصلة تيسير هذه العملية.

الحرية ودفع الجهود الدبلوماسية الرامية لتقريب وجهات النظر بين الطرفين. ميدانيا، استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي صباح اليوم بلدة بيت ياحون في قضاء بنت جبيل بجنوب لبنان بغارتين جويتين متتاليتين، وذلك في إطار تصعيد عسكري شمل قصفا مدفعيا مكثفا وعمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبناني بأن الهجوم الجوي سبقه تحليق مكثف للمقاتلات الإسرائيلي وإلقاء بالونات حرارية في أجواء القطاعين الغربي والأوسط قبل أن تسقط نحو 10 قذائف مدفعي على أطراف بلدتي برعشيت وبيت حانون، تزامنا مع استهداف البلدة الأخيرة بنيران الرشاشات الثقيلة. وفي قطاع غزة، استشهد فلسطيني بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي شرق بيت لاهيا شمال القطاع، فيما أصيب آخرون في غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت مجموعة من الأهالي خلال وجودهم في شارع النصر شمال مدينة غزة. وكانت وزارة الصحة في غزة أعلنت في وقت سابق اليوم عن ارتفاع حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 73,043 شهيدا و173,417 مصابا منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر عام 2023. وفي الضفة الغربية، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم حملة مداهمات واعتقالات متزامنة طالت عددا من الفلسطينيين في مدينتي قلقيلية وجنين شمال الضفة الغربية عقب اقتحام المنازل السكنية وتفتيشها. وأفادت مصادر محلية بأن الآليات العسكرية الإسرائيلية اقتحمت أحياء متفرقة في قلقيلية وبلدات رمان والسيل الحارثي واليامون وعرابة في محافظة جنين، حيث نفذت عمليات تحقيق ميداني للسكان انتهت باعتقال عدد من الفلسطينيين. وفي جديد الحرب الروسية الأوكرانية، أعلنت أوكرانيا أن طائراتها المسيرة استهدفت مصفاتين للنفط في مدينة أوفا الروسية في أحدث سلسلة من الهجمات على البنية التحتية للطاقة، فيما تعرضت العاصمة الأوكرانية كييف لهجوم بالصواريخ الباليستية، كما سمع دوي انفجارات في سمائها. بيونغ يانغ، أشرف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أويل على اختبارات ميدانية لمنظومات مدفعية وصاروخية مطورة في خطوة وصفتها الأوساط المراقبة بأنها استعراض قوة مباشرة تجاه الجارة الجنوبية سول. وأفادت وكالة الأنباء الكورية المركزية الرسمية اليوم بأن كيم أبدى رضاه التام عن نتائج هذه الاختبارات، مؤكدا أن تطوير هذه الأسلحة يهدف لتعزيز الوضعية الهجومية الفتاكة والمدمرة لردع الأعداء على طول الحدود الجنوبية. وفي سول، أعلنت وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية اليوم اعتزامها بتوسيع قدراتها الهجومية والدفاعية في مجال الطائرات المسيرة لمواجهة تهديدات الجارة الشمالية، بما يشمل إنتاج 110,000 مسيرة بحلول عام 2029 ونشر عشرات الآلاف من الأنظمة غير المأهولة على خطوط المواجهة. كاراكاس، أعلن وزير الصحة الفنزويلي كاركوس الفردو ارتفاع حصيلة الضحايا جراء الزلزالين القويين اللذين ضربا البلاد مؤخرا إلى 235 قتيلا. وقال الفردو إن حصيلة المصابين جراء الزلزالين ارتفعت أيضا إلى 4,300 شخص على الأقل. أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية بتقديم 150 مليون دولار مساعدات عاجلة لفنزويلا لمواجهة تداعيات الزلزالين الشديدين الذي ضربا فنزويلا وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى وخسائر مادية كبيرة.
وذكرت الخارجية الأمريكية في بيان أن الرئيس دونالد ترامب أصدر توجيهات فورية للحكومة الأمريكية بتقديم مساعدات مالية طارئة ونشر فرق للبحث والإنقاذ بالتعاون مع سلطات الفنزويلية لتلبية الاحتياجات الملحة للشعب الفنزويلي عقب الزلزالين المدمرين. وفيما يتعلق بارتفاع درجة الحرارة في أوروبا، دعا رئيس بلدية باريس أمانويل جورجور السكان إلى توخي الحذر في ظل استمرار موجة الحر التي تضرب مناطق واسعة من غرب أوروبا، متسببة في سقوط عشرات الوفيات وانقطاع التيار الكهربائي وإغلاق مدارس ومعالم ثقافية. وفي أسبانيا، أظهرت بيانات رسمية أن موجة الحر الأولى لهذا العام التي بدأت الأحد الماضي تسببت في وفاة أكثر من 200 شخص في مناطق عدة. سيداتي وسادتي، البقاء لله انتقل إلى رحمة الله تعالى. خالد مناحي عبد المحسن المبارك عن عمر يناهز 65 عاما، وسيوارى جثمان ثرى اليوم بعد صلاة العشاء بمقبرة صبحان. إنا لله وإنا إليه راجعون. سيدتي وسادتي، في ختام هذه النشرة إليكم إعادة لموجزها. الرئيس الأمريكي يعلن تفاوض بلاده مع إيران من موقع قوة، متوقعا إمكانية التوصل إلى اتفاق بين البلدين. المنظمة البحرية الدولية تعلن تعليق خطة إجلاء البحارة العالقين في مضيق هرمز إثر هجوم استهدف سفينة في خليج عمان. مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يؤكد أن الاتفاق المؤقت يضمن وصول المفتشين الدوليين إلى المنشآت النووية الإيرانية. وزارة الخارجية الأمريكية تعلن تمديد محادثات لبنان والاحتلال الإسرائيلي ليوم إضافي. استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن حملة مداهمات واعتقالات متزامنة طالت عدة فلسطينيين في مدينتي قلقيلية وجنين شمال الضفة الغربية. أوكرانيا تعلن استهداف مصفاتين للنفط في مدينة أوفا الروسية بطائرات مسيرة بالتزامن مع قصف صاروخي باليستي استهدف العاصمة كييف. فنزويلا تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين إلى أكثر من 200 قتيل ومئات المفقودين. سيداتي وسادتي، من إذاعة دولة الكويت قدمنا لحضراتكم نشرة أخبار الواحدة ظهرا. شكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الكرة نهاية الأسبوع. الكرة نهاية الأسبوع، إعداد مشاري الفليج، تقديم يوسف جوهر، تنفيذ أحمد الأمير. الكرة نهاية الأسبوع، إخراج سعود المزفر.

0: نرحب بكم معنا مستمعين الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج الكرة نهاية الأسبوع.
1: كونوا معنا خلال الساعة القادمة لنتابع
0: آخر مستجدات أهم بطولات الدوري الأوروبية،
1: آخر أخبار الكواليس الرياضية، بالإضافة إلى فقرات أخرى متنوعة، ولنبدأ بركلة البداية.

كأس العالم 2026. أصبح منتخب المكسيك أول المتأهلين للأدوار الإقصائية من مونديال 2026 بفوزه الصعب على ضيفه الكوري الجنوبي بهدف دون رد ضمن منافسات المجموعة الأولى. فعلى ملعب

0: غوادالاهارا سجل هدف المباراة الوحيد لويس رونومو في الدقيقة 50 إثر خطأ فادح من حارس المرمى الكوري كيم سيانغ جيو الذي التقط إحدى الكرات لكنها سقطت من يديه بعد اصطدامه بأحد زملائه ليضعها اللاعب المكسيكي في الشباك. وبهذا الانتصار رفع أصحاب الأرض رصيدهم إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة، بينما تجمد رصيد كوريا الجنوبية عند 3 نقاط في المركز الثاني. وتأتي التشيك في المركز الثالث بنقطة واحدة بفارق الأهداف عن جنوب إفريقيا متذيلة الترتيب بعد تعادلهما بهدف مقابل هدف. وتعادل المنتخبان التشيكي والجنوب إفريقي بهدف لمثله في اللقاء الذي جرى على استاد أتلانتا ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى في نهائيات كأس العالم لكرة القدم. وتقدم المنتخب التشيكي عبر ميشيل سابليك في الدقيقة 6 فيما أدرك تيبوه موكوينا التعادل لجنوب إفريقيا من ركلة جزاء في الدقيقة 83. وتعقدت مهمة المنتخبين في التأهل إلى دور 32 بعد تعثرهما في الجولة الأولى، حيث خسرت التشيك أمام كوريا الجنوبية بهدفين مقابل هدف، فيما خسرت جنوب إفريقيا أمام المكسيك بهدفين دون رد ليحصد كل منهما نقطته الأولى. كما دخل المنتخب الكندي تاريخ كأس العالم من أوسع أبوابه بعدما تغلب على نظيره القطري بنتيجة 6-0 في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية بمونديال 2026، محققا سلسلة من الأرقام القياسية على مستوى البطولة ومنطقة الكونكاكاف. وبعد أن افتتح مشواره في النسخة الجارية من كأس العالم بالتعادل مع البوسنة والهرسك في الجولة الأولى، عاد ليضرب بقوة على حساب المنتخب القطري، ووضع منتخب كندا قدما في دور 32 قبل الجولة الختامية، إذ يتصدر المجموعة برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن السويسرا قبل أن يلتقي المنتخبان. ووفقا لإحصائيات شبكة ستاتسبوت الفرنسية، حققت كندا أول فوز لها في تاريخ مشاركاتها بكأس العالم، وذلك بعد 8 مباريات خاضتها في البطولة عبر جميع النسخ. ولم يكتفي المنتخب الكندي بذلك، بل أصبح أول منتخب من اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي الكونكاكاف يسجل 6 أهداف في مباراة واحدة بكأس العالم وفقا للمصدر ذاته. من جهة أخرى، فوز كندا بنتيجة 6-0 يمثل أكبر انتصار يحققه منتخب من الكونكاكاف في تاريخ كأس العالم، وكان الرقم القياسي السابق قد ظل صامدا منذ مونديال 1970 عندما فازت المكسيك على السلفادور بنتيجة 4-0. وأضافت ستاتسبوت أن كندا أصبحت أول دولة مضيفة تحقق فوزا بفارق 6 أهداف في كأس العالم منذ انتصار الأرجنتين على بيرو بنتيجة 6-0 في مونديال 1978. في المقابل، المنتخب الكندي عاد لأكبر فارق انتصار حققه منتخب مستضيف في تاريخ البطولة، وسبق أن تحقق هذا الإنجاز في 3 مناسبات فقط: إيطاليا 7-1 أمام الولايات المتحدة عام 1934، البرازيل 7-1 أمام السويد 1950، الأرجنتين 6-0 أمام بيرو عام 1978. كما أصبحت كندا 3rd منتخب في تاريخ كأس العالم يحقق أول انتصار له في البطولة بفارق 6 أهداف أو أكثر بعد إيطاليا أمام الولايات المتحدة ب7 أهداف مقابل هدف عام 1934، وتركيا أمام كوريا الجنوبية ب7 أهداف مقابل لا شيء عام 1954.
1: هذا واقترب المنتخب السويسري من ضمان تأهله للدور 32 في نهائيات كأس العالم 2026 بعد أن حقق باكورة انتصاراته بفوزه الكبير على البوسنة والهرسك بنتيجة 4-1 على ملعب لوس أنجلوس في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية، ويدين فريق المدرب مراد ياكين بفوزه إلى أهداف البديلين في الدقيقتين 74 و90 وروبين فارغاس في الدقيقة 84 والقائد غرانيت تشاكا في الدقيقة 97 من ركلة جزاء، فيما سجل البوسنيين البديل إرمين مهمتش في الدقيقة 93، ورفع السويسريون رصيدهم إلى 4 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة الثانية، وحسمت البرازيل تأهلها إلى دور 32 وتصدرت المجموعة الثالثة بفوز

0: مباراة شهدت تألق ماتيوس كونيا بثنائية وفينيسيوس جونيور بهدف لتصبح هايتي أول منتخب يقصى رسميا من كأس العالم 2026. وأجرى المدير الفني كارلو أنشيلوتي تعديلات على التشكيلة عقب التعادل المخيب بهدف لمثله أمام المغرب، حيث أشرك دانيلو ظهيرا أيمن وفضل كونيا على إيغور تياغو في الهجوم، فيما عزز منتخب هايتي دفاعه بجان كيفن دوفرين واختار خوسيه كاسيمير في الهجوم للاعتماد على الهجمات المرتدة. وعانى السيليساو في إيجاد إيقاعه أمام منتخب منظم دفاعيا، حيث ألغي هدف لرافينيا بداعي التسلل في الدقيقة 12 بعد تمريرة رائعة من برونو جيمارايش قبل أن يهدر لاعب برشلونة فرصة واضحة بتسديدة متقنة مرت بالجوار المرمى في الدقيقة 22. لكن الفرصة الثالثة كانت حاسمة، حيث افتتح كونيا التسجيل بعد أن تصدى حارس المرمى جوني بلاسيد لتسديدة فينيسيوس جونيور، وأبعد هانس ديل كرويكس الكرة إلى المهاجم الذي حولها إلى الشباك في الدقيقة 23. ورغم التقدم تراجعت البرازيل مؤقتا، لكن هايتي فشلت باستغلال فترة سيطرتها ليعود كونيا ويضاعف النتيجة بعد تمريرة رائعة من فينيسيوس جونيور في الدقيقة 36 قبل أن يختتم النجم البرازيلي الشوط الأول بهدف ثالث من تسديدة أرضية متقنة بعد تمريرة بينية من لوكاس باكيتا في الدقيقة 48. وبهذه النتيجة رفعت البرازيل رصيدها إلى 4 نقاط وتصدرت المجموعة الثالثة، فيما ودعت هايتي البطولة بعد خسارتها الثانية على التوالي لتصبح أول منتخب يقصى رسميا من المونديال. وفي نفس المجموعة اكتفى المغرب بالفوز بنتيجة هدف مقابل لا شيء على اسكتلندا بفضل هدف سريع ليعزز آماله بالتأهل إلى أدوار خروج المغلوب عن المجموعة الثالثة. وتقدم المغرب في النتيجة بعد 71 ثانية عن طريق إسماعيل صيباري الذي استغل تمريرة من إبراهيم دياس، وكان صيباري قد سجل هدف تقدم أسود الأطلس بالتعادل بنتيجة 1-1 مع البرازيل في مباراتهما الافتتاحية، وأصبح صيباري ثاني لاعب إفريقي فقط يسجل في أول مباراتين يخوضهما في كأس العالم بعد المصري محمد صلاح وهيمن منتخب المغرب الذي تأهل إلى قبل نهائي النسخة الماضية في قطر 2022 على مجريات المباراة، وتناوب لاعبوه على إهدار الفرص لكنه حافظ على تقدمه ليحصد النقاط الثلاث. وبهذه النتيجة تحتل المغرب المركز الثاني برصيد 4 نقاط وبفارق نقطة واحدة أمام اسكتلندا.
1: اذبحهم المجرم، اذبحهم الفينومينال الفانتاستيكو ليو.

هذا وحقق منتخب أمريكا فوزا مستحقا على نظيره الأسترالية بنتيجة هدفين مقابل لا شيء ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة ببطولة كأس العالم 2026. وجاء الهدف الأول لأمريكا في الدقيقة 11 عن طريق المدافع الأسترالي كاميرون بورغس بالخطأ إلى شباك منتخب بلاده قبل أن يعزز أليكس فيمان النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة 43. ورفع المنتخب الأمريكي رصيده إلى 6 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الرابعة ليضمن رسمياً التأهل إلى دور 32 قبل خوض الجولة الأخيرة من دور المجموعات. في المقابل تجمد رصيد أستراليا عند 3 نقاط في المركز الثاني وحقق المنتخب البرغوياني فوزاً ثميناً على نظيره التركي بنتيجة هدف مقابل لا شيء في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم. وجاء هدف المباراة الوحيد والمبكر بعد مرور 65 ثانية فقط من انطلاق صافرة البداية عن طريق اللاعب ماتياس غالارسا ليكون أسرع أهداف النسخة الحالية من المونديال. ونجح منتخب

0: أرجوي في الحفاظ على تقدمه رغم خوضه أكثر من نصف اللقاء بنقص عددي. وتعرض نجم باراغواي ميغيل ألميرون للطرد المباشر في أواخر الشوط الأول بسبب انتهاكه لقاعدة جديدة تحظر على اللاعبين تغطية أفواههم أثناء المشدات، إلا أن الحارس أورلاندو خيل تألق بشكل لافت وتصدى لعدة كرات حاسمة حافظت على تقدم فريقه. وضمن هذا الفوز لمنتخب الولايات المتحدة الأمريكية صدارة المجموعة الرابعة رسميا، في حين تبخرت آمال المنتخب التركي في التأهل إلى الأدوار الإقصائية بعد تعرضه للهزيمة الثانية على التوالي. ومن المنتظر أن تواجه باراغواي نظيرتها أستراليا في الجولة الختامية لحسم المركز الثاني. وعلى الجهة الأخرى قلبت ألمانيا تأخرها أمام ساحل العاج إلى فوز درامي بنتيجة هدفين مقابل هدف بفضل ثنائية دينيس أونداف في الدقائق الأخيرة ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس العالم 2026 في مباراة شهدت انهيارا قاسيا للفيلة بعد أداء شجاع كاد يمنحهم مفاجأة تاريخية. وجاء الفوز الألماني بعد تبديلات حاسمة أجراها المدرب يوليان ناغلسمان في الدقيقة 60 غيرت مجرى المباراة تماما وحولت تقدم ساحل العاج بهدف فرانك كيسيه في الدقيقة 22 إلى خسارة مؤلمة في اللحظات الأخيرة. وسجل دينيس أونداف هدفين ليقود منتخب ألمانيا للفوز على كوت ديفوار بنتيجة هدفين مقابل هدف. وجاءت ثنائية أونداف مهاجم شتوتغارت في الدقيقتين 68 والرابعة 94 لتؤكد موسمه المميز مع المنتخب الألماني، حيث رفع رصيده إلى 6 أهداف دولية خلال عام 2026 لينفرد بصدارة هدف ألمانيا هذا العام متقدما على كاي هافرتز صاحب الأربعة أهداف. وبات أونداف أكثر اللاعبين مساهمة في الأهداف بكأس العالم 2026 حتى هذه اللحظة بعدما رفع حصيلته إلى 5 إسهامات مباشرة بواقع 3 أهداف وتمريرتين حاسمتين. كما واصلت ألمانيا تأكيد مكانتها كأكثر المنتخبات تسجيلا للأهداف عبر اللاعبين البدلاء في تاريخ كأس العالم برصيد 22 هدف، متقدمة على إيطاليا ب16 هدف وهولندا 15 هدف وإسبانيا 13 هدف ثم الأرجنتين 10 أهداف وفق ما ذكرته شبكة ستاتس بوت الفرنسية. وكان المنتخب الألماني قد افتتح حملته في كأس العالم 2026 بانتصار كاسح على كوراساوا بنتيجة 7-1 بينما تغلبت كوت ديفوار بهدف دون رد على الإكوادور، وعززت ألمانيا صدارتها للمجموعة بست نقاط من مبارتين وتأهلت رسميا إلى دور 32 بعدما تجمد رصيد ساحل العاج عند 3 نقاط في وضع لا يزال يمنحها فرصة التأهل لدور 32 لكنه يتطلب فوزا في المباراة الأخيرة من دور المجموعات أو ربما التعادل.
1: كما انتزع منتخب كوراساو نقطة هي الأولى في تاريخه بكأس العالم بعد أن فرض التعادل السلبي على الإكوادور في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026. وشهدت المباراة العديد من الفرص الخطيرة من الجانبين، لكن غياب الفاعلية الهجومية وتألق الحارسين حالا دون هز الشباك طوال 90 دقيقة، وبدأ المنتخب الإكوادوري اللقاء بقوة وكاد أن يفتتح التسجيل مبكرا في الدقيقة الثانية بعد انفراد تام بالمرمى، إلا أن حارس كوراساو إيلوي روم تألق وأنقذ فريقه من هدف محقق. ولم يكتفي منتخب كوراساو بالدفاع، بل بادل منافسه الهجمات وهدد المرمى في أكثر من مناسبة، أبرزها في الدقيقة 30 عندما اصطدمت تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بمدافعي الإكوادور لتضيع فرصة ثمينة للتقدم، واستمر الصراع التكتيكي بين المنتخبين خلال الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي بعد أن شهد حصول جوردي الكفار لاعب الإكوادور على بطاقة صفراء في الدقيقة 38 قبل أن يتلقى أحد لاعبي كوراساو إنذارا مماثلا بعد دقيقة واحدة. وفي الشوط الثاني ارتفع إيقاع المباراة وواصل الطرفان البحث عن هدف الفوز، حيث أهدر لاعبو الإكوادور أكثر من فرصة خطيرة كان أبرزها في الدقيقة 73 عندما تصدى حارس كوراساو ببراعة لمحاولة محققة، وتلقى منتخب كوراساو ضربة مؤثرة في الدقيقة 83 بخروج مهاجمه يورجن لوكاديا متأثرا بإصابة قوية ليشارك كاستانيير بدلا منه قبل أن تصمد كتيبة المدرب حتى صافرة النهاية. ورغم احتساب 5 دقائق كوقت بدلا من الضائع، فشل المنتخبان في الوصول إلى الشباك لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي ويحصل كل فريق على نقطة. وشكلت النتيجة إنجازا تاريخيا لمنتخب كوراساو الذي يشارك للمرة الأولى في نهائيات كأس العالم، حيث حصد أول نقطة مونديالية في تاريخه. ومن جهة أخرى اكتسح منتخب هولندا نظيره السويدي بخماسية مقابل هدف في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العالم 2026، ولم ينتظر منتخب الطواحين كثيرا وسجل هدفا مبكرا في الدقيقة 5 عن طريق برايان بروبي، وعاد اللاعب نفسه لإحراز هدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 17 لينتهي الشوط الأول بتقدم هولندا بهدفين دون رد. واستمر الضغط الهولندي في الشوط الثاني ليسجل كودي خاكبو 3 أهداف الطواحين في الدقيقة 47، وتمكن خاكبو من تسجيل هدفه الشخصي الثاني والرابع للطواحين البرتغالية في الدقيقة 54، وقلص أنتوني إيلانغا الفارق بتسجيل هدف السويد الوحيد في الدقيقة 59، واختتم كريسينيو سامرفيل في الدقيقة 89 مهرجان أهداف المنتخب الهولندي في شباك السويد، وارتفع رصيد هولندا إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة 6، فيما تجمد رصيد السويد عند 3 نقاط في المركز 3.
0: وودع المنتخب التونسي منافسات كأس العالم 2026 رسميا بعدما تلقى هزيمة قاسية أمام اليابان بنتيجة 4-0 في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن الجولة 2 من منافسات المجموعة 6، والذي حمل رقم 1000 في تاريخ مباريات المونديال. ودخلت تونس المباراة بشعار لا بديل عن الفوز بعد السقوط المدوي أمام السويد بنتيجة 5-1 في الجولة الافتتاحية، لكن المنتخب الياباني وجه ضربة مبكرة لنسور قرطاج بهدف في الدقيقة 4 سجله دايتشي كامادا، واعترض لاعب تونس على احتساب الهدف بدعوى وجود دفع من كامادا قبل التسديد، إلا أن الحكم قرر الإقرار بصحة الهدف. وواصل المنتخب الياباني أفضليته خلال الشوط الأول لينجح أياسي أويدا في مضاعفة النتيجة عند الدقيقة 31 بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك الحارس أيمن دحمان. وفي الشوط الثاني لم تتغير معاناة المنتخب التونسي، حيث أضاف جونيا إيتو الهدف الثالث في الدقيقة 69 بعد تمريرة مميزة من أويدا، وعاد أويدا ليختتم الرباعية في الدقيقة 83 برأسية متقنة موقعا على ثنائية شخصية في المباراة. وفشل المنتخب التونسي في صناعة أي خطورة حقيقية على مرمى اليابان، بينما فرض الساموراي سيطرته على معظم فترات اللقاء، مستفيدا من الفوارق الفنية والثقة الكبيرة التي ظهر بها لاعبوه. وتعد هذه الخسارة الثانية على التوالي لتونس في البطولة بعدما استهلت مشوارها بالسقوط أمام السويد بنتيجة 5 ليتجمد رصيدها عند 0 من النقاط، وتفقد رسميا أي فرصة في بلوغ الدور التالي قبل الجولة الأخيرة. كما شكلت المباراة بداية مخيبة للمدرب الفرنسي هيربي رينارد الذي تولى المسؤولية قبل أيام قليلة خلفا لصبري لاموشي في محاولة لإنقاذ مشوار المنتخب التونسي بالمونديال. وفي المقابل عزز المنتخب الياباني حظوظه في التأهل إلى الدور المقبل بعدما رفع رصيده إلى 4 نقاط مؤكدا تفوقه في المباراة التاريخية. من جهة أخرى افتتح منتخب إسبانيا انتصاراته في بطولة كأس العالم 2026 بفوز عريض على نظيره السعودية، وفاز منتخب إسبانيا على السعودية بنتيجة 4-0 خلال المباراة التي جمعت بينهما على ملعب مرسيدس بنز في مدينة أتلانتا الأمريكية بالجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2026. المنتخب الإسباني بدأ المباراة ضاغطا بشكل كبير، لا سيما من خلال نجمه العائد إلى التشكيلة الأساسية لامين يامال بعدما شارك كبديل في المباراة الماضية ضد الرأس الأخضر. وبالفعل افتتح يامال التسجيل للماتادور في الدقيقة 10 من عمر المباراة بعدما حول عرضية أرضية من ميكل أويرزابال إلى داخل الشباك بقدمه اليمنى معلنا عن أول أهدافه في المونديال. غير أن العاصفة الإسبانية لم تهدأ حيث واصل أويرزابال تألقه وسجل الهدف الثاني في الدقيقة 21 بقدمه اليمنى بعدما استغل كرة ساقطة أخطأ الدفاع السعودي في تشتيتها ليحولها إلى داخل الشباك. بعد 3 دقائق فقط سجل مهاجم ريال سوسيداد الهدف الثاني له والثالث للمنتخب الإسباني بعدما حول عرضية مررها له داني أولمو برأسه إلى داخل الشباك بقدمه اليسرى. وحاول المنتخب السعودي التماسك فيما تبقى من الشوط الأول، غير أنه لم ينجح في الوصول إلى مرمى الحارس أوناي سيمون لينتهي الشوط بالتأخر بثلاثية نظيفة. ورغم أن لويس دي لافوينتي المدير الفني لمنتخب إسبانيا أخرج يامال وأويرزابال مع بداية الشوط الثاني، لكن الأمور لم تختلف كثيرا حيث تسيد الماتادور المباراة بشكل كامل. وفي الدقيقة 4 من الشوط الثاني سجل حسان تامبك مدافع المنتخب السعودي الهدف 4 للمنتخب الإسباني عن طريق الخطأ في مرمى، وسدد الظهير الإسباني مارك كوكوريا كرة قوية من داخل منطقة الجزاء تصدى لها الحارس محمد لعويس ببراعة، غير أنها عادت لتصطدم بحسان تنبكتي وتدخل الشباك. وكاد فيران توريس أن يقسم على 5 أهداف للروخة في الدقيقة 2 من الوقت بدل الضائع، غير أن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل بعد العودة إلى تقنية البار. وفشل المنتخب السعودي في العودة ليحقق منتخب إسبانيا انتصاره الأول في مونديال 2026 عقب التعادل في الجولة الأولى مع الرأس الأخضر دون أهداف. في المقابل تعرض المنتخب السعودي لهزيمة ثقيلة جديدة في كأس العالم، وبذلك اعتلى منتخب إسبانيا صدارة المجموعة 8 برصيد 4 نقاط فيما توقف رصيد المنتخب السعودي عند نقطة واحدة.

0: ليلة أسطورية لحارس كوراساو أمام الإكوادور. سطر إيلوي روم واحدة من أكثر الليالي الاستثنائية لحراس المرمى في تاريخ كأس العالم بعد أن قاد منتخب بلاده كوراساو للتعادل السلبي أمام الإكوادور بأداء دفاعي تاريخي في الجولة الثانية من دور المجموعات. وتصدى روم بخمسة عشر تسديدة على المرمى خلال اللقاء، وهو أكبر عدد من التصديات يسجله أي حارس في مباراة بكأس العالم دون اللجوء إلى وقت إضافي وفقا للبيانات المتاحة منذ عام 1966، وذلك بحسب شبكة أوبتا للإحصائيات. كما عادل حارس كوراساو الرقم التاريخي المسجل باسم الأمريكي تيم هاورد الذي أنقذ 15 كرة أمام بلجيكا في دور 16 من مونديال 2014، ولكن بعد امتداد المباراة إلى الأشواط الإضافية. وخلال الشوط الأول وحده تصدى روم لست كرات، وهو أكبر عدد من التصديات لحارس مرمى في شوط واحد خلال كأس العالم 2026 حتى الآن. كما ورط روم منتخب الإكوادور في رقم غير مسبوق في تاريخ البطولة بعد أن أصبح أول فريق يوجه 15 تسديدة بين إطار المرمى في مباراة واحدة بكأس العالم دون أن ينجح بتسجيل أي هدف. وكان الرقم القياسي السابق مسجلا باسم هولندا التي سددت 13 كرة على المرمى دون التسجيل أمام بيرو في نسخة عام 1978. وخرج روم من المباراة محافظا على نظافة شباكه ليمنح كوراساو نقطة ثمينة ويكتب اسمه في سجلات كأس العالم بأحد أبرز العروض الفردية لحراس المرمى عبر تاريخ البطولة.
1: لماذا سارع ريال مدريد بنفي أي تفاوض مع أوليسي؟ أصدر ريال مدريد بيانا رسميا نفى فيه بشكل قاطع أي اتصال مع ممثلي اللاعب الفرنسي مايكل أوليسي نجم بايرن ميونخ، مؤكدا التزامه التام بلوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا المتعلقة بوضع اللاعبين وانتقالاتهم في خطوة تعكس حرص النادي الملكي على تجنب أي عقوبات تأديبية. ووفقا للبيان الصادر عن النادي الملكي، أكد الرئيس فلورنتينو بيريز أن ريال مدريد لا يرغب في التصرف بأي شكل من الأشكال خارج نطاق اللوائح الحالية، وتحديدا لوائح الفيفا المتعلقة بوضع اللاعبين وانتقالاتهم، في إشارة واضحة إلى رفضه الدخول في مفاوضات غير قانونية. وليست هذه المرة الأولى التي يتخذ فيها ريال مدريد هذا الموقف الحازم، إذ سبق له أن أعلن رسميا عن تقديمه عرضا لأتلتيكو مدريد لضم الأرجنتيني خوليان ألفاريز ملتزما بالقنوات الرسمية، وهو يكرر الأمر الآن مع اللاعب الفرنسي الدولي. ويرتبط كلا اللاعبين بعقود سارية مع ناديهما الحالي، ففي حالة أوليسي فهو مرتبط بالنادي البافاري حتى يونيو 2029، ما يعني أن أي تواصل مع المقربين من اللاعب خارج ناديه الحالي قد يعرض ريال مدريد لعقوبات تأديبية صارمة من الفيفا. وتنص المادة 18 من لوائح الفيفا المتعلقة بالأحكام الخاصة المتعلقة بالعقود بين اللاعبين المحترفين والأندية بوضوح على أنه يجب على النادي الراغب في إبرام عقد مع لاعب محترف أن يبلغ نادي اللاعب بنيته كتابة قبل بدء المفاوضات مع اللاعب، ولا يسمح بالتفاوض المباشر مع اللاعب إلا خلال الأشهر الستة الأخيرة من عقده، حيث تنص اللوائح على أنه يحق للاعب المحترف توقيع عقد مع ناد آخر إذا انتهى عقده مع ناديه الحالي أو سينتهي خلال ستة أشهر، وأي انتهاك لهذا البند يخضع للعقوبات ذات الصلة. وبما أن عقد أوليسي لا ينتهي حتى يونيو 2029، أي بعد ثلاث سنوات كاملة، فإن أي تواصل مباشر مع أو مع ممثليه دون إبلاغ بايرن ميونخ رسميا يعد انتهاكا صريحا للوائح الفيفا، وهو ما يحرص ريال مدريد على تجنبه بشكل قاطع. ويأتي هذا البيان في وقت تتصاعد فيه الشائعات حول اهتمام ريال مدريد بضم أوليسي الذي يعد واحدا من أبرز المواهب الفرنسية الشابة وأحد نجوم بايرن ميونخ الصاعدين.
0: الكشف رسميا عن طبيعة إصابة رافينيا. تلقت البرازيل ضربة موجعة قبل المراحل الحاسمة من كأس العالم 2026 بعد أن أكد الاتحاد البرازيلي لكرة القدم إصابة رافينيا نجم برشلونة بتمزق عضلي في الجزء الخلفي من فخذه الأيمن في إصابة قد تبعده

عن البطولة وتحرم السيليساو من أحد أبرز أسلحته الهجومية إلى جانب فينيسيوس جونيور. ووفقا للبيان الرسمي الصادر عن الاتحاد البرازيلي، خضع رافينيا لفحوصات دقيقة في مركز طبي بنيو جيرسي أكدت إصابته بتمزق عضلي في الجزء الخلفي من فخذه الأيمن، وسيخضع لبرنامج علاجي مكثف تحت إشراف الجهاز الطبي للمنتخب البرازيلي بهدف تسريع تعافيه وعودته إلى الملاعب في أقرب وقت ممكن. ولم يحدد الاتحاد في بيانه الموجز ما إذا كان هناك تمزق كامل أم جزئي، وإن كان كذلك فما مدى خطورته، لكنه أكد على أن رافينيا لن يكون متاحا لمباراة البرازيل واسكتلندا والتي تختتم بها مباريات دور المجموعات لفريق المدرب كارلو أنشيلوتي. وحدثت الإصابة في الشوط الأول من فوز البرازيل الكاسح بثلاثية بيضاء على هايتي على ملعب لينكولن فاينانشال فيلد في فيلادلفيا ضمن الجولة الثانية من المجموعة الثالثة التي يتصدرها السيليساو حاليا. وغادر رافينيا الملعب محبطا في الدقيقة 38 برفقة طبيب المنتخب البرازيلي رودريغو لاسامار بعد أن شعر بألم حاد في فخذه الأيمن، وهو الفخذ الذي عانى منه طوال الموسم الماضي مع برشلونة. وقال رافينيا لزملائه بعد استبداله براين وفقا للمعلق الصوتي البرازيلي كوستافو ماتشادو: شعرت بشيء قوي وشعرت بالخوف، في عبارة تعكس قلقه العميق من تكرار الكابوس الذي عاشه طوال الموسم الماضي.

يعيش البرازيلي فينيسيوس جونيور حالة بدنية وفنية مميزة بعد أن استعاد بريقه خلال منافسات كأس

0: كأس العالم 2026 ليقود المنتخب البرازيلي بأداء أعاد إلى الأذهان النسخة التي كانت قريبة من التتويج بالكرة الذهبية. ووفقا لصحيفة ماركا فإن فينيسيوس بدا مختلفا تماما عما قدمه خلال الموسمين الأخيرين مع ريال مدريد، حيث ظهر أكثر سرعة وثقة وحسما أمام المنافسين ليصبح اللاعب الأبرز في تشكيلة المدرب كارلو أنشيلوتي خلال البطولة. وجاءت الإشادة بعد الأداء اللافت الذي قدمه نجم ريال مدريد أمام هايتي، حين ساهم بشكل مباشر في 3 أهداف بعدما تسبب في الهدف الأول وصنع الثاني قبل أن يسجل الثالث بنفسه، مؤكدا على أنه استعاد أفضل مستوياته في التوقيت المثالي. وأشار التقرير أيضا إلى أن فينيسيوس وصل إلى المونديال في أفضل حالاته، وهو ما اعترف به اللاعب بنفسه ضمن قوله: أنا في أفضل لحظاتي بدنيا وفنيا وذهنيا. ويرى التقرير أن وجود كارلو أنشيلوتي على رأس الجهاز الفني للبرازيل لعب دورا كبيرا في عودة اللاعب إلى مستواه المعروف، خاصة أن المدرب الإيطالي منحه الحرية والثقة التي افتقدها خلال فترات عديدة مع ريال مدريد. وأوضحت صحيفة ماركا أن فينيسيوس تحول إلى محور المشروع الهجومي للمنتخب البرازيلي، لاسيما في ظل غياب المصاب رافينيا، حيث بات اللاعب الذي يدور حوله أداء السيليساو سواء من خلال صناعة الفرص أو تسجيل الأهداف. كما لفت التقرير إلى أن اللاعب أظهر قدرته على التأقلم مع أدوار مختلفة داخل الملعب بعدما لعب أمام هايتي في العمق الهجومي بين المدافعين بدلا من مركزه المعتاد على الجناح الأيسر، ونجح رغم ذلك في هز الشباك. وتعكس الأرقام حجم تأثير فينيسيوس مع منتخب بلاده، إذ ساهم بشكل مباشر في 9 من أصل 12 هدفا سجلتها البرازيل خلال مشاركاتها في كأس العالم 2022 و2026، وهو رقم لم يحققه أي لاعب برازيلي من قبل في أول نسختين مونديالتين له. وأضافت الصحيفة أن فينيسيوس دخل أيضا سباق الحذاء الذهبي بقوة بعدما رفع رصيده إلى 2 في النسخة الحالية، إلى جانب حصوله على جائزتي رجل المباراة خلال البطولة. وفي ختام تقريرها أكدت ماركا على أن ريال مدريد يتابع تألق لاعبه عن قرب في وقت تأجلت فيه مفاوضات تجديد عقده إلى ما بعد نهاية كأس العالم، مشيرة إلى أن كل مباراة كبيرة يقدمها النجم البرازيلي تمنحه مزيدا من القوة داخل النادي وترفع من قيمته في أي مفاوضات مستقبلية. واختتمت الصحيفة تقريرها بالتأكيد على أن اللاعب الذي اعتقد كثيرون أنه فقد بريقه عاد مجددا ليؤكد على أنه ما زال أحد أكثر اللاعبين تأثيرا في كرة القدم العالمية عندما يحصل على الثقة والحرية اللازمتين. وعرب النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور عن أمله في ألا تكون الإصابة التي تعرض لها زميله رافينيا خطيرة، وذلك عقب الفوز على هايتي في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم 2026.
1: وحصل جناح ريال مدريد على جائزة أفضل لاعب في المباراة التي انتهت بثلاثية لمصلحة البرازيل بعد أن سجل هدفا وصنع آخر، متفوقا على زميله ماتيوس كونيا صاحب الثنائية. وعن إصابة رافينيا قال فينيسيوس في تصريحات أبرزتها صحيفة الآس الإسبانية: التعرض للإصابة أمر صعب دائما، أليس كذلك؟ لكن رافا لاعب مهم جدا بالنسبة لنا، وقد عانى كثيرا من الإصابات هذا الموسم، نأمل ألا يكون الأمر خطيرا وأن يتمكن من الاستمرار معنا حتى نهاية البطولة. وبخصوص الانتصار على هايتي أوضح: بلا شك الفوز اليوم ب3 أهداف يمنحنا الثقة لمواصلة التطور داخل البطولة، ويمنحنا الهدوء قبل المباراة المقبلة. اللقاء الأول كان مختلفا تماما بسبب حالة أرضية الملعب، أما

0: اليوم فشعرنا براحة أكبر، كما أن جودة الملعب ساعدتنا على تقديم أسلوبنا المعتاد. نأمل أن نواصل بهذا المستوى وأن نستمر في التحسن، وهذا هو الأهم. كما تحدث عن الحالة المعنوية داخل المنتخب قائلاً: كانت مباراة مهمة جداً بالنسبة لنا، لأننا نجحنا في تطبيق أسلوب لاعبنا. وجود عدد أكبر من اللاعبين في العمق منحنا الهدوء والتفوق داخل الملعب، واستطعنا صناعة العديد من الفرص وتسجيل الأهداف. علينا مواصلة التطور والتحسن من أجل تقديم مباريات كبيرة. وفيما يتعلق بإمكانية عودة نيمار للمشاركة، قال فينيسيوس: نيمار لاعب مهم جدا بالنسبة لنا، نأمل أن يكون جاهزا للمباراة المقبلة. نحن سعداء بتطوره ووجوده داخل المجموعة، أمر مهم للغاية، إنه مثلي الأعلى ودائما ما قدم لي الدعم. أتمنى أن يعود في المباراة القادمة وأن يساعدنا خلال بقية مشوار البطولة. وأشاد فيني بمدرب المنتخب كارلو أنشيلوتي، مؤكدا ثقته في قراراته الفنية، حيث قال: أعتقد أن المدرب سيختار التشكيلة والطريقة المناسبة لكل مباراة وفقا للمنافس. أما هايتي كانت الخطة مناسبة لأن المنافس لعب بثلاثة مدافعين وظهرت مساحات تم استغلالها بشكل جيد. نجحنا في مهاجمة تلك المساحات بصورة فعالة. وعن التشكيلة التي اعتمدها المنتخب أضاف: لا أعتقد أنها أفضل تشكيلة لدينا، لكنها أفضل طريقة للعب في هذه الظروف، لأننا نملك لاعبين يتمتعون بسرعة كبيرة وقادرين على ضرب الخطوط الدفاعية وإيذاء المنافسين. أما عن مستواه الشخصي فقال: كما ذكرت سابقا، أنا أمر بأفضل فتراتي من الناحية البدنية والفنية والذهنية. لطالما حلمت بالوصول إلى أفضل بطولة في العالم وأنا في كامل جاهزيتي. تسجيل الأهداف وصناعة الفرص وتقديم مباريات كبيرة يمنحني ثقة إضافية للمباريات المقبلة. ما زلت أمتلك هامشا كبيرا للتطور، وأتطلع لتقديم مستويات أفضل من تلك التي قدمتها حتى الآن. نحن هنا لنواصل النمو ونقود البرازيل إلى القمة. واختتم حديثه بالإشادة بمدينة فيلادلفيا التي استضافت المباراة قائلا: فيلي مدينة أشعر فيها براحة كبيرة، سبق أن لعبت هنا مع ريال مدريد في كأس العالم للأندية وسجلت وصنعت أهدافا، واليوم تكرر الأمر تقريبا. أتمنى العودة إلى هنا مرات عديدة وتسجيل المزيد من الأهداف. إنه فينيسيوس جونيور، نجم سبوتلايت لهذا اليوم. وهكذا مستمعين الأعزاء وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع. كونوا معنا في الأسبوع القادم في برنامج الكرة نهاية الأسبوع.
1: كنتم مع الكرة نهاية الأسبوع، لكم تحيات أسرة البرنامج: مشاري الفليج، يوسف جوهر، أحمد الأمير، والمخرج سعود المسفر.

0: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج أبعاد. برنامج أبعاد رحلة إذاعية نبحث فيها عن التفاصيل لنقرب لكم المسافات ونقرأ ما بين السطور من زوايا مختلفة ومنظور أعمق. نستضيف نخبة من الضيوف لنرسم لكم أبعاد الصورة الكاملة. برنامج أبعاد، إعداد ناصر العتيبي، تقديم نادية مال الله ومحمد الحدد، تنفيذ أحسين الخالدي. برنامج أبعاد، إخراج عبد الله حجي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة دولة الكويت، وحياكم الله من جديد مع برنامجكم الأسبوعي أبعد. كثيرا ما نسمع عن أشخاص يشعرون بالقضب أو بعدم الارتياح عند التعرض لمواقف معينة، كحضور الاجتماعات أو مقابلة أشخاص جدد أو حتى التواجد في الأماكن العامة. هذه المشاعر قد تتجاوز حدود التوتر الطبيعي لتندرج ضمن ما يعرف باضطراب القلق الاجتماعي أو الرهاب الاجتماعي، وهو من الحالات الشائعة التي يعاني منها الكثيرون. في حلقتنا لهذا اليوم نسلط الضوء على هذا الاضطراب ونتعرف على أسبابه وأبرز أعراضه، إلى جانب طرق التعامل معه والتخفيف من تأثيره على حياتنا اليومية. نبغى مع هذا التقرير للتعرف على ضيفتنا في الاستديو.
2: ضيفتنا لليوم هي الأستاذة عائشة البصري، كبير اختصاصي نفسي وعضو بجمعية علم النفس الكويتية ونائب رئيس فريق بسمة حياة التطوعي المختص بالجانب النفسي. عرفت الأستاذة عائشة البصري بنشاطها سواء عن طريق برامج التواصل الاجتماعي أو عن طريق الدورات التي تقدمها من أجل رفع الوعي النفسي لدى المجتمع، فكانت منارة للوعي النفسي لحياة أكثر ثقة واتزان.
0: لكل موضوع زاوية مختلفة ولكل رأي أبعاد ممتدة، نستنطق الفكر لنصل إلى الصورة في برنامج أبعاد.
1: عدنا إليكم أعزائي المستمعين بعد هذا التقرير، ويسعدنا أن نستضيف في الاستديو الأستاذة عائشة البصري، كبير اختصاصي نفسي وعضو في جمعية علم النفس الكويتية. فأهلا وسهلا فيك أستاذة معنا.
3: يا هلا فيك، حياكم الله وسعيدة في وجودي بينكم في هذا برنامج أبعاد، وشكرا على الاستضافة.
1: يا هلا فيك. في البداية أستاذة عائشة، ودنا نعرف منك ما هو الرهاب الاجتماعي بشكل مبسط.
3: الرهاب الاجتماعي بشكل مبسط هو أو ما يسمى بالقلق الاجتماعي، هو أحد اضطرابات القلق، والقلق بشكل عام بجميع أنواعه هو يعني تفسير بسيط له هو تحسب لتهديد مستقبلي، وكما يقال أن القلق لا يمنع ألم الغد ولكنه يسرق متعة اليوم. الشخص اللي عنده قلق بشكل عام دائما يترقب ودائما يشوف المستقبل، بينما يعني ما يساعده في الاستمتاع في الوقت الحالي، بينما الرهاب الاجتماعي مختلف أحد أنواع القلق.
1: وهل في فرق بين، أنت ذكرتي نقطة معينة هذا التعريف، هل في فرق بينه وبين الخجل أستاذة ولا لا؟
3: طبعا في فرق بين الخجل. الخجل هو إحساس سلبي بالذات وإحساس بالنقص أو الدونية، ويجد صعوبة في التركيز على ما يجري من حوله، يعني نشوفه أنه هو يركز أكثر على ذاته ويكون عنده إحساس بالنقص. بينما الرهاب أو القلق الاجتماعي هو قلق حول المواقف الاجتماعية التي تحتمل التدقيق من الآخرين، مثل التفاعلات الاجتماعية أو إجراء محادثة أو مقابلة ناس غير مألوفين، أو الإحساس بالمراقبة من أشخاص آخرين أثناء الأكل أو الشرب أو إلقاء كلمة مثلا.
1: وبالنسبة للخجل أستاذة، بس هل يعني لا يعني أقدر شلون أميز بينه وبين هذا الرهاب الاجتماعي؟ إن أقول فلان مثلا خجول، لا هذا فلان أوكي تمام ما في مشكلة، ولكن يعاني من هذا الاضطراب.
3: ترى يعني شوي في يعني الشخص المختص يقدر يفرق هالشغلة، بس إحنا خلينا نشوف نقولها معلومة للجمهور. الخجول دائما يكون عنده في كلماته أمور تركز على إحساسه بالدونية، أنهم أحسن منا. وكذلك الخجول كثر ما عرضناه لتفاعلات اجتماعية أكثر خاصة بمرحلة المراهقة أو غيرها، رح نشوف أول الطفولة رح نلقى أن الخجل يبتدي يقل، بينما اللي عنده رهاب اجتماعي تركيز أكثر على رؤية الآخرين له، فهو تركيز على الآخرين، وكذلك ترى كثر ما تعرض حق المواقف رح يكون يزيد عنده هذا القلق ما يقل، ولكن بالطريقة أن احنا نعلمه شلون يقلل من هذا القلق.
1: ذكرت نقطة جدا مهمة أستاذة، اللي هو الخجل يكون نظرتك للناس، أما الرهاب الاجتماعي نظرة الناس لك. النقطة جدا مهمة. أي
3: إن الشخص اللي عنده خجل يقارن، يعني هي فيها تشابه، ولكن أنا اللي أشوفها فيها شدة أكثر. يعني الخجول مركز على إن يعني نفسه درجته بينه وبين الناس، إحساسه بالدونية، ولكن تركيزه على نفسه، وفي أمور كثر ما عرضته لمواقف راح يصير أحس بأنه أحسن. بينما القلق الاجتماعي أو الرهاب الاجتماعي تركيزه فيه على الموقف نفسه، على وجوده بين الناس، خاصة في المناسبات الاجتماعية أو إلقاء خطبة. وعادة نحن نقول معلومة مهمة مختصة، ترى هذه يعني هاي سر حقكم، إن الشخص اللي عنده رهاب اجتماعي دائما في المواقف الاجتماعية يقعد بالطرف، يحس إنه هو لازم، إحساس عنده داخلي إنه يبي ينحاش بالمكان، بزيادة الضغط الموقف الاجتماعي يحس أنه يبي يهرب. فلذلك يعني هذا الفرق ما بينهم، وكل ما تعرضه، لكن لازم تعلم تكنيكات شلون يتعامل في هذه مع نفسه ومع الآخرين.
1: وتقصد ممكن هو يبي يبرز نفسه بصورة معينة وخايف أنه مثلا ما تطلع هذه الصورة مثلا للجمهور، فبالتالي يصير عنده رهاب اجتماعي هذه الناحية.
3: فعلا هي بالضبط، يمكن لما بنشوفها هو مقارناتها في الموقف الاجتماعي، ان انا راح يعني راح اتفشل، ما راح اعرف اسوي كذي، ما راح اقدر ادي اداء زين، كلمات سلبيه ذاتيه عن نفسه تكون متدنيه، مقارنته في يعني نفسه بالاخرين راح تشوف انه هو تزيد من مشكله الرهاب الاجتماعي.
1: ولو بنرد شويه لورا شوي، نبتديها من الاطفال استاذه، هل ممكن الاطفال يصابون بهذا الرهاب الاجتماعي؟
3: نعم، طبعا هذا الاضطراب أو هذا المشكلة النفسية يبدأ تشخيصها من عمر 6 أو 7 سنوات، ولكن هناك محددات مختلفة لهذه المشكلة، حيث يكون الرهاب يعني إن الطفل لازم يكون خوفه مو من البالغين، أو رهابه مو من البالغين، الطفل يكون من الأشخاص اللي أو القرناء، الأطفال اللي بنفس عمره، لأن شيء طبيعي عند الأطفال لما مثلا، خاصة لما ندخله في، أنا وايد أركز على هالنقطة، يعني الشخص أي طفل يلا مثلا ندخل زوارة متروس المكان، يعني أشخاص، ونطلب منه إنه يسلم على الكل، في بعض الأطفال شخصياتهم ما تساعدهم إنه يدخل على هذا الموقف لأنه يحسه شيء كبير في مقابل البالغين أو أشخاص الكبار، بينما اللي عنده هذه المشكلة نشوفه مع أقرانه، يعني في اللي كبر عمره يحس بهذا الرهاب وهذا القلق.
1: ذكرت نقطة جدا مهمة أستاذة، اللي هو أنت قارنة بأقرانه، لا تقارنه بالناس الكبار أو الفئات العمرية المختلفة. أنت مثلا تأخذ طفل عمره مثلا 5 سنين أو 6 سنين أو 7 سنين، تقول له مثلا دش على الرياله او دش على فلان شيء هذيل، وحاول تكلمه وتتواصل معهم، شيء طبيعي راح يكون في مثل ما يقولون فجوه بينه وبين هذه الاشخاص، وبالتالي طبيعي يكون في رهاب وشيء. هل هذا يعتبر اسلوب بالتعامل مع طفل انه قوي شخصيته، او يعتبر هذا جانب سلبي؟
3: طبعا حسب كل طفل مختلف عن الاخر، لكن كل شيء بالتدريج يكون مناسب. لكن أنا لما مثل الطفل عندي من نوع اللي مثل ما ذكرنا عنده خجول أو عنده القلق اتجاه المجموعة، ما أدخل على أماكن كبيرة وفيها كبار بالعمر أطلب منه أنه يسلم عليهم كلهم، ترى هذا يحسه شيء يعني أصلا مثل ما نقول خليه يرفض أنه يحضر هذه التجمعات الأسرية. بينما أنا لاحظ الطفل إذا كان مع مجموعة مع أقرانه بنفس عمره، أنه هو ما ينخرط معاهم، ما يلعب معاهم، وشنو الحديث اللي يكرره، لأنه في يفرق من طفل لطفل، إنه في الكلام اللي يكرره إنه هل هو عنده قلق أو رهاب اجتماعي أو عنده مشكلة أخرى.
1: ويمكن همت لو تأخذ الطفل هذا وتحاول تجبره إنه يسوي هذا الشيء، ممكن ينعكس عليه سلبا أستاذ.
3: بالضبط. مثلاً
1: أنت روح سلم على فلان، لا دش الديوانية، لا تستحي، ممكن هذا ينعكس سلبا على هذا الشخص أو
3: فعلا
1: هذا الطفل.
3: الأشخاص اللي شخصياتهم غير اجتماعية ويطلب منهم من أهاليهم إن في موقف اجتماعي مثل هذا يضغط عليه بشكل كبير، راح تلقى يصير عنده ردة فعل سلبية. فتلقى ما يحضر التجمعات أو ما يروح مثلا إذا كان ولد عمر 10 سنين 12 سنة ما يدخل على مثلا بالتجمع مع أبوه في الديوانية أو غيره، فيصير عنده ردة فعل عكسية. ولكن في بعض الأمور نحن نقدر دائما نقولون الهون أبرك ما يكون، يعني الشغلة بالتدريج حق خاصة حق مرحلة الطفولة.
1: صح، وهذا عاتق كبير على الأهل في يعني مراعاة شعور ابنهم، حاول يعرفون شلون يتعامل معاه في هذا يعني هذه المواقف، بحيث إن ما أنا أجبره على هذا الموقف وخليه ممكن يتفاقم معه، ممكن يصير مجتمعي، يصير انعزالي، تقعد تجبره على هذا الشيء، ممكن يخاف الطفل وتصير أمور انعكاسية عليه. زين أستاذة، كيف ممكن نساعد الطفل في التغلب على هذا الرهاب، خاصة حين تأكدت إن هذا الطفل مثلا يعاني فعلا، خاصة بين أقرانه، تذكرت إنه بين أقرانه، أقارنه بين أقرانه، لاحظت إنه هو بين أقرانه تلاقينا مثلا فيه الرهاب الاجتماعي فعلا، كيف يلعب دور الأهل في التغلب أو مساعدة هذا الطفل؟
3: طبعا تدخل الأسرة هو الدور الفعال في التقليل من هذه المظاهر عند الأطفال أو المراهقين أو حتى البالغين. التدخل يكون طبعا المبكر من خلال وعي الأسرة في أن يعني شخصية طفلهم أو المشاكل اللي يتعرض لها، في أني أنا مثلا إذا كان أنا عندي معرفة أو اطلاع بعد ما أوعى في المشكلة أني أقدر أساعد طفلي تدريجيا، أو استشير الشخص المختص. الشخص المختص راح يعطيني خطة شلون نقلل من مظاهر هذا الشيء أو حتى الوصول لعلاجها. طبعا ليش إحنا نقول كلمة تقليل من هذه المظاهر؟ سمات الشخصية الله خلقها فينا من الولادة، فمو كل المشاكل نقدر نخليها من السلب إلى الإيجاب تماما، ولكن تقليل هذه الأعراض لتصل إلى المستوى الطبيعي. لذلك مهم إن في بعض المشاكل إن ما يعني بخليه مرة واحدة هو يعني اجتماعي 100% وما عنده مشاكل، لكن أقلل من حدتها. بس ما يمنع إن في أشخاص قدروا يتغلبون على هذه المظاهر من كانوا شنو يعني مثلا عندهم هذه مشكلة القلق أو الرهاب إلى أنهم قدروا يسيطرون عليه ويوصلون للعلاج.
1: وصعب هذه من الأمور أيضا أستاذة عايشة، إن أنا ممكن أشكل سلوك طفلي ترى من البداية، أنت لا تخجل أنك تلجأ لأخصائيين تستشيرهم بهذا الجانب، لا تأخذ الأمور مثلا اجتهاد شخصي من نفسك، تقرأ مواقع التواصل الاجتماعي شلون تتعامل مع الطفل مثلا يعاني من الرهاب أو من الخجل، وتأخذ بأمور اللي هي بالتجربة والخطأ.
3: صحيح.
1: إلجأ لأشخاص مختصين تأخذ منهم النصيحة، لأن هذا ترى راح تنعكس على ابنك بالمستقبل.
3: فعلا.
1: ممكن تخليه شخص مثلا يقدر يواجه المجتمع، أو شخص فيه رهاب اجتماعي ممكن يتجنب المجتمع. وبالنسبة للسادة يعني هل هذا الاضطراب يعتبر دائم أو مؤقت؟
3: طبعا هو في أحيانا يكون مؤقت وأحيانا يكون دائم. الرهاب الاجتماعي ترى سبحان الله هو مؤقت حق كل الأغلب البشر أو الكثير من البشر. شلون؟ طبيعي لما إنسان يحس برهبة عند مقابلة مجموعة كبيرة من الناس أو مع حضور أو إلقاء خطبة لمدة الدقائق الأولى المحدودة، وترى هذه سبحان الله تهيئة للإنسان أنه يستعد أكثر، لأن دائما نقول عن القلق بشكل عام كل أنواع القلق هي تهيئة للمستقبل وهو لا فائدة ولكن كثرته تضر. يعني هو بشكل مؤقت لما يكون أنا عندي هذه الرهبة في البداية وبعدين أقدر أسيطر عليها، هذا جانب إيجابي موجود عند الكل، ولكن لما يكون بشكل دائم تلازم الشخص معظم الأوقات وتكون سمة دائمة لشخصيته وتتطلب منه جهد وايد أكبر للتعامل معه أو تقليله.
1: هل في مهارات معينة ترى بشكل عام أتوقع أن الناس كلهم ترى يواجهون هذا، مثلا تذكرتي كخطاب أو كبرزنتيشن أو ظهور أمام الجمهور، أتوقع حتى لو كان الشخص ترى يعني محترف أحس بهذا الجانب اللي هو الرهاب الاجتماعي فطرة فينا، ولكن في مهارات ذكرتها معينة ممكن أنا أتجاوزها من خلال يعني أحتوي الموقف وأحاول يعني بطريقة معينة، إني في مهارات معينة، هل في فعلا مهارات معينة تخلينا أتجاوز هذا الموقف؟
3: أقول لك عن تجربة شخصية.
1: يري.
3: أنا أقدم يعني دورات ومحاضرات بسنوات طويلة أكثر من 20 سنة، في أحد الدول طلب مني إني أقدم محاضرة، بعدين ودوني مكان فيه مدرج. سألت أنا في البداية كم عدد الحضور، كان يقولوا لي من 350 ل 500، فكان بالنسبة لي هاي أول مرة هالعدد الكبير، فالرهاب لازم هذه الرهبة اللي في البداية، فإحنا كمدربين أو لازم تعرف شلون كنترول يعني على نفسك في هالدقة.
1: وكعدد كبير أيضا. صح.
3: وعدد كبير وكان القاعدين بشكل جدا كبير، فالتفت وأنا أحضر كان أخذ التنفس واخذ الاسترخاء واحاول اطبق الكلمات الايجابيه. انت قدها تقدرين، كم مره قدمتي من قبل؟ التفت وبلشت. طبعا اول احنا دائما اول الدقيقه الاولى هذه اللي فيها شويه تالي كله راح. كل ما اتذكر انش كثر لما بعد 3 ساعات متواصله من الكلام وبريك بسيط شلون قدرت اتجاوز هالشغله، واحس يعني طبعا كثر ما الانسان يقدم تجارب تيلة ثقه في نفسه اكثر. لذلك أنا مر علي في كثير من المتدربين كانوا يقولوا لي إذن وإذا أنا ما سب يعني هذه مشكلة عندي وما بأعالجها، فأقول له دائما الإنسان في نسخة أفضل منه، فأنت ما تبي تصير النسخة الأفضل منك، تقدر مع هذه التحديات والتغلب على هذه المشاكل من هالرهاب.
1: صحيح، ذكرت اللي هم المهارات هذه دو يعني تلعب دور كبير في مواجهة الجمهور، ذكرت التنفس والأمور هذه، وأكيد في دورات خاصة لها أستاذة الأمور هذه للتعامل أو فن التعامل مع الجمهور لكسر حاجز هذا الرهاب.
3: طبعا الدورات التدريبية والمهارات اللي يتعلمها الشخص دائما تخليه تهيئة أكثر، يعني مثل ما كل واحد يطلع على كل شيء جديد مثلا في جانب الأكل لازم يطلع على الجوانب اللي تجدد من

0: مهاراته الشخصية وتزيد من ثقته من نفسه. لازم دائما أقول دائما إحنا في نسخة منا أفضل، وما خلقنا إن نقعد على نسختنا. فالتحديات هذه تزيدك ثقة في نفسك أكثر وأكثر، وتخلي هذه الجوانب تضعف إذا كانت جوانب سلبية، تضعف خطوة بعد خطوة.
1: صحيح. وبالنسبة لجانب الرهاب الاجتماعي، هل يعتبر هو مرض أو عادة سلوكية مؤقتة أستاذة؟
0: في تعريف حلو في الرهاب الاجتماعي، يعني أنه هو الاضطراب يصاحب شخصية الطفل أو المراهق من يعني أو البالغ، يعني إيه هي سمة تصاحب شخصيته. بينما المرض يعني خلينا نقول كلمة تميز الجانب النفسي عن غيره من الجانب مثلا الصحي. دائما يقال في الجانب الصحي مرض، المرض هو وجود سبب ويعالج هذا السبب. بينما الاضطراب هو معنى كلمة، احنا ليش نكررها في جانب النفسي وإيه هي الأساس المسميات. كلمة اضطراب هو اختلال توازن الإنسان مما يؤدي إلى مضاعفات جسدية ونفسية واجتماعية، وهو في الحقيقة اضطراب في الصحة الاجتماعية والنفسية والجسدية. خلنا نشرحها بطريقة يعني مبسطة أكثر. الاضطراب يعني مو سببه معروف 100%. هي ما أقدر أقول إنه والله هذا الجانب سببه وراثي، لأنه ما عندي قياس للجانب الوراثي 100% إيش كثر الشخص ورث هالموضوع. ولكن هو مجموع لجانب وراثي، وجانب ممكن تأثيره راح يكون جسدي، وجانب نفسي واجتماعي، يمكن ظروف اجتماعية أو ظروف نفسية عنده استعداد، وتأثر على الجانب الجسدي. لذلك في فرق ما بين كلمة مرض أو اضطراب. لذلك الجانب النفسي احنا نسميه اضطراب لأنه هو اختلال في توازن الإنسان في جوانب معينة، ممكن يكون تأثيرها أكثر في الجانب الاجتماعي أو الجانب النفسي، وفي مشاكل أو اضطرابات نفسية تأثر على الجانب طبعا الجسدي.
1: وذكرت نقطة الجانب الوراثي في هذا الاضطراب، وأيضا أكيد في مواقف معينة تخلي الإنسان يحس أنه مثلا من خلال تجربة معينة أو موقف معين أنه يتعرض لهذا الرهاب الاجتماعي. هل نقدر يعني نفرق بين الجانبين، الجانب الوراثي أو جانب التجربة اللي تنعكس عليه أنه يكون عنده هذا الرهاب الاجتماعي؟
0: يعني دائما لما احنا نتقابل مثل أولياء الأمور أو غيره في أي أغلب المشاكل اللي عند الطفل، نذكر أنه في أحد في العائلة عنده نفس المشكلة. هذا سؤال متكرر في كل أنواع المشاكل أو الاضطرابات. ليش؟ لأنه راح نلقى في الغالب أنه يقول إيه مثلا والله فلان، خالة، عمة، ولد عمة، أبو، أمة، أيا كان. ففي الاستعداد الوراثي لأنه عن طريق الجينات. إحنا سبحان الله ما نرث بالجينات فقط لون بشرتنا أو شكل شعرنا أو جسمنا، إحنا نرث في كل جين ملايين الصفات الوراثية. فتخيل أنت شكثر هذه الصفات من وين راح تيلك، من جهة الأم والأب والجانب الأقارب الأسرة. ممكن هذا أحد الأسباب. وفي عندنا أسباب أخرى مثل التعرض لمواقف ضاغطة كالسخرية في مواقف عامة بالفصل الدراسي أو في المناسبات الاجتماعية. إذا تعرض هذا الموقف خلال مثلا مرحلة الطفولة أو المراهقة راح تلقى عنده هذه، حتى لو كان الاستعداد كامل راح يطلع لأنه تعرض لموقف ضاغط. ممكن تعرض الشخص لصدمة نفسية لا سمح الله، تطلع عنده هذا يكون الاستعداد الوراثي يظهر، أو يعني تسبب له هذا الموقف الصدمة النفسية تأثر عليه في الجانب النفسي فتلقاه منسحب وما يبي يتعرض للآخرين في المواقف الاجتماعية.
1: نعم. أعزائي المستمعين، نبقى مع فاصل قصير، فابقوا معنا.
2: يعيش المصاب بالرهاب الاجتماعي تحت تأثير المجهر الوهمي، فهو يشعر بأن كل حركة وكل نبرة صوت هي مشروع فضيحة محتملة. بالنسبة له المناسبة الاجتماعية ليست وقتاً للمتعة، بل هي حلبة تقييم قاسية. هذا الضغط الهائل يولد تفاعلات تبدأ بضربات القلب المتسارعة وتنتهي بتلعثم اللسان، مما يدفع الفرد لتبني استراتيجية الانسحاب الوقائي لتجنب الإحراج. إن مواجهة الرهاب الاجتماعي تبدأ من تحطيم المرايا والتوقف عن النظر لأنفسنا بعيون الآخرين. فالحل ليست في الشجاعة المتهورة، بل في قبول فكرة أننا لسنا تحت مجهر أحد طوال الوقت.
3: خطوة بخطوة نقرب لكم المسافة ونوضح لكم الصورة في برنامج أبعد.
1: عدنا إليكم أعزائنا المستمعين لاستكمال حديثنا وحوارنا مع الأستاذة عائشة البصري، كبير اختصاصي نفسي وعضو في جمعية علم النفس الكويتية. أستاذة، تكلمنا قبل فاصل عن تعريف الرهاب الاجتماعي، أسبابه لدى الكبار والبالغين وأيضا لدى الأطفال وكيف تعامل معه، وتكلمنا عن جانب المهارات ودور الدورات التدريبية في تطوير مهاراتك في مواجهة الجمهور وفي تقليل من حدة هذا الرهاب، وأيضا تكلمنا عن الجانب الوراثي وجانب المواقف في التأثير. ودنا نتكلم عن جانب هو أبرز أعراض الرهاب الاجتماعي.
0: طبعا من أبرز أعراض الرهاب الاجتماعي هي الخوف والقلق، واللي ميزة عن الخوف والقلق عن البقية إنه هو مرتبط في المواقف الاجتماعية، فيكون عنده خوف وقلق من المواقف الاجتماعية، يخاف يتصرف بطريقة

0: طالب جامعي يطلب منه تقديم برزنتيشن تلقاه ينسحب أو يغيب في يوم الإلقاء. طبعا الخوف أو هذا الرهاب ما يقارن بالخطر الفعلي، لأنه ما في شيء خطر يعني جسيم على حياته اللي يخليه يصير عنده هذه الرعشة وضربات القلب بطريقة جدا قوية، لأن الخطر يعني هو بيواجه ناس مثله. طبعا هذا القلق أو التجنب يكون لمدة زمنية، للمختصين يعرفون يقيسونه في مدة زمنية يكون 6 أشهر أو أكثر، ويؤثر سلبا، وهذا من أكثر الأشياء يؤثر سلبا على حياته الاجتماعية أو الأكاديمية أو المهنية أو كلهم. فتلقى الشخص مثلا شاطر وذكي، ولكن في الجانب الأكاديمي كل ما صار برزنتيشن أو مشاركة بالفصل أو أي تقديم شغلة يقوم ينسحب، وفيأثر على الجانب الأكاديمي. الاجتماعي تلقاه متجنب المجموعات وإنه يطلع مع المجموعة، والجانب المهني ممكن يأثر عليه إذا كان موظف، فتلقاه دائما منسحب وقاعد بروحه وما يتعرض لمواقف اجتماعية.
1: هذا ذكرت يعني من هذه الأمور اللي هي مثلا سافة البرزنتيشن أو موضوع مثلا خطبة أمام جمهور، تلاقين هذا الشخص يحاول يتجنب، تلاقين فلان زين شاطر، فجأة تلاقين من مجرد وقوف أمام مثلا الجمهور أو بالفصل تلاقين فجأة نسى كل شيء وتوتر وفقد مهارته. فبالتالي هذه رسالة منك أستاذ أن لا تخاف، حاول تواجه، ترى هذه مو نهاية الحياة، وأنت من هذا الجانب تتطور نفسك وتعلم نفسك. فمواجهة الجمهور والتحدي هذا أكيد راح ينعكس شغلة إيجابية عليك، أنك تتطور مهارتك وتحاول تقلل من هذه الأعراض. وبالنسبة لمواقع التواصل الاجتماعي، هل لها تأثير على هذا الشخص؟
0: طبعا أنا أشوف صراحة في الوضع الحالي، وهو مو توصار بس هذه نتيجة العزلة على الأجهزة والبرامج التواصل والتخفي خلفها، تزيد من تجنب المواجهة الآخرين. يعني إذا شفناها الحين مثلا من خلال الأسر، وكثرت يعني الأبناء على أجهزة التواصل، أو حتى الشباب أو حتى ترى الكبار، إحنا قاعد نشوف مثلا آباء قاعدين عزلون. للأسف في بعض الأسر في أزواج يعني قاعد فترات طويلة على الألعاب الإلكترونية ومهمل تماما في حياة الأسرية. ففعلا الأجهزة بشكل عام تزيد من العزلة. يعني مثلا إحنا مثلا في الزمن السابق كنا مضطرين إن إذا يانا أحد ولا نروح حق الضيوف، أو الحين لا، يعني ممكن يسوون أي طريقة في إنهم يتجنبون. كان يعني أذكر مثال دائما أقوله، إنه كان تلفزيون واحد في البيت، فالكل لازم يتجمع ويقعد. ففي بعض الأمور ما يعني ما في مجال للأبناء يقعدون في غرفهم، والحجر المغلقة تزيد من مشاكل الرهاب الاجتماعي وتزيد من قلة مهارات التواصل مع الآخرين. فأنا يعني فعلا أتمنى يكون لكل أسرة خطة في أن التقليل من موضوع الحجر المغلقة، خاصة إذا التزمنا في ديننا الحنيف، في آيات الاستئذان، في أوقات الأبواب لازم تكون مفتوحة، وقت الراحة والنوم الباب يتسكر. فهذا تساعد من مهارات الأبناء على التواصل الاجتماعي مع من حولهم، وأولهم أسرتهم والأم والأبو.
1: صحيح، هذا جانب مهم، أن أنت مثلاً الانعزالية هذه تزيد فيك هذا الجانب، العزلة تخليك أنك تتواجه الجمهور وأنك ما تتعود تعامل مع الناس. فبالتالي هني دور الأب أو الأم في أن يعودون طفلهم أنه يشارك في هذه الأنشطة، ويحاولون يحفزونه أن أنت لازم مثلا تخترط بغرانك، لازم تعرف فلان وفلان وفلان فلان، عشان تعرف تواجه الكل بدون خوف او قلق. انا ودنا من خلال يعني قبل فاصل تكلمنا، انه ودنا تذكرين لنا قصه او تجربه يمكن مرت عليك استاذه بهذا الجانب.
0: انا راح اذكر قصتين، قصه ايجابيه وقصه سلبيه. راح اذكر اول شيء السلبيه، في بعض الاشخاص اللي مروا علي كانت دائما تحاتي المواقف الاجتماعيه حتى السعيده، مثل حفلات الأعراس أو فترات العيد، فكان دائما اللي حوالينها شي يقولوا لها أنت ليش ما تستانسين في هالمواقف. فتخيل هي مثل ما قلنا في البداية منعت من أو حرمت من متعة اللحظات الحالية، فكان فعلا هي تعاني من مشكلة رهاب اجتماعي. وعندي يعني أحد الأشخاص، كانت أحد المتدربين عندي، كان عندها رهاب اجتماعي لدرجة أن وقت البرزنتيشن يغمى عليها. فالآن قبل فترة بسيطة تواصلت معي في أنها قامت تغلبت على هذا الأمر بالتدريج، وكنت أقول لها أنا عندي إيمان أنك أنت يوم بتكونين أفضل محاضرة. وفعلا قبل سنة دزت لي في يوم المعلم أن أستاذة قدرت أقدم المحاضرات، فكانت تجربة من أنا شعوري أنا طرت من الفرح. فيعني التجارب كلنا نقدر، ما في حد ما يقدر، ولكن يحتاج منا بذل المجهود لنصل إلى الجانب الإيجابي.
1: صحيح. وبالنسبة للاضطراب الاجتماعي، هل ممكن تحول استاذة إلى اكتئاب؟ ممكن هذا الشيء يجري للاكتئاب؟
0: يعني أغلب إذا المشاكل النفسية إذا لم تجد طريقها

0: العلاج والحل ممكن تزيد وتتفاقم وتتحول إلى أخرى سواء اكتئاب أو غيره. فيعني إحنا ما نقدر نحدد أن الرهاب ممكن يصير اكتئاب، ولكن أي مشكلة نفسية الإنسان ما يبتدي يعالجها ويقلق على نفسه زيادة وما يعرض للمختصين ولا يحاول يطور مهاراته أو يلجأ للطبيب اللي يساعده، فممكن يتحول أي إلى أي مشكلة نفسية أخرى أشد يعني منها.
1: سادة عائشة، وقت البرنامج داهمنا بالأمانة، ودنا منك رسالة أخيرة توجهنا للسادة المستمعين بخصوص أو بصدد هذا الموضوع، الرهاب الاجتماعي.
0: وايد أحب هذا اللي ذكرتها مساع، دايما حاول الشخص يكون نسخة أفضل منه. كل منا ترى عنده، لا يتوقع الإنسان أن كلنا يعني أن ما في أحد ما عنده مشكلة. أذكر كلمة الأستاذ الدكتور أمان محمود رحمة الله عليه، علمنا إياها، يقول كلنا سواء بدرجة ومضطرب في درجة. يعني ما في أحد فينا يعني نقول بالكويتي خالي، أحد في عنده شوية قلق زيادة، أحد عنده مشكلة في مثلا التعامل في مشاعره، أحد عنده، كلنا. ولكن دائما نحاول نكون النسخة الأفضل من أنفسنا حتى نعيش حياة يعني مريحة وسعيدة ونحقق إنجازات أكثر وأكثر.
1: نعم، كل الشكر للأستاذة عائشة البصري، كبير اختصاصي نفسي وعضو بجمعية علم النفس الكويتية. إلى هنا أعزائي المستمعين نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم الأسبوعي أبعد. تقبلوا تحيات أسرة البرنامج وإلى لقاء قريب بإذن الله تعالى، دمتم بحفظ الله ورعايته.
2: كنتم مع برنامج أبعد، تقبلوا تحيات أسرة البرنامج، ناصر العتيبي، محمد الحداد، أحسين الخالدي، والمخرج عبد الله حجي.

0: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج أصداء. برنامج أصداء يعيد إحياء الماضي عبر استعراض الآثار المعمارية والفنية التي شكلت ذاكرة الشعوب، إلى جانب تسليط الضوء على شخصيات تاريخية بارزة أثرت في مجالات متعددة. في كل حلقة يستعرض كيف تحول الشغف والعلم والفن إلى إرث خالد ما زال صداه يتردد في الحاضر ويلهم المستقبل. برنامج أصداء، إعداد ريم المطيري، تقديم ساعد السوارج فاطمة أبو حمد، تنفيذ غدير الكندري. برنامج أصداء، إخراج بيب الصالح.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا عبر أثير إذاعة دولة الكويت وبهذه الحلقة الجديدة من البرنامج الأسبوعي أصداء.
2: أهلا وسهلا بكم، يتجدد اللقاء معكم هذا الأسبوع مع مواضيع شيقة في برنامج أصداء.

0: حين تفتح ستارة الحكاية على قلب أوروبا، يبرز اسم النمسا كأنه مقطوعة موسيقية مرئية تبدأ همسا ثم تتصاعد لتأسر الحواس. هنا لا تروى الأماكن بالكلمات فقط، بل تحس كأنها نغمة عذبة تتردد بين الجبال وتنعكس على صفحات البحيرات وتنساب عبر الأزقة العتيقة في مشهد يفيض بالأناقة والدهشة.
1: في فيينا تبدو المدينة وكأنها لوحة نابضة بالحياة، حيث تتهادى القصور بزخارفها الراقية، ويقف قصر شونبرون شامخا كتحفة تحكي فصولا من الجمال الخالد. أما في زالبورغ فتتراقص العمارة مع الطبيعة في تناغم أخاذ، بينما ترسم الجبال خلفية ساحرة تزيد المشهد عمقا وسحرا.
0: وعندما تمتد الرحلة نحو الهدوء، تظهر قرى كأنها خرجت من قلب الخيال، من قلب الخيال فعلا، كأنها أمام لوحة طبيعية، حيث يلتقي صفاء الماء مع عظمة الجبال في انعكاس يخطف الأبصار ويأسر القلوب. هناك يصبح الصمت لغة والجمال رسالة، وكل تفصيل حكاية تروى دون كلمات.
1: إنها النمسا عالم لا يكتشف مرة واحدة، بل يعاش لحظة بلحظة، حيث تتحول المعالم إلى مشاهد حية، ويغدو الجمال تجربة تلامس الروح قبل العين.
0: أبرز المعالم في النمسا قصر شامبرون. في قلب فيينا تقف واحدة من أكثر التحف المعمارية سحرا وأناقة في أوروبا، قصر شونبرون، كأنه صفحة من كتاب تاريخي مفتوح على الجمال والفخامة. فمنذ اللحظة الأولى للاقتراب منه يلفت الأنظار بلونه الأصفر الذهبي الدافئ الذي ينعكس مع ضوء الشمس، فيمنحه حضورا مهيبا يشبه لوحة حية تتغير ألوانها مع تغير ساعات النهار، فتبدو الجدران وكأنها تنبض بالحياة.
1: يعود تصميم هذا القصر إلى بداية القرن السابع عشر، حيث وضعت بدايته الأولى في عام 1696، ثم توسع بشكل كبير في منتصف القرن الثامن عشر ليصل إلى شكله الحالي. ارتبط اسمه بالمعماري الباروكي الشهير يوهان برنارد فيشر فون إرلاخ، الذي وضع الأساس الفني لهيئته الفخمة قبل أن يكمل تطوره لاحقا المعماري نيكولاس باكاسي، ليخرج القصر في صورته النهائية كتحفة تجمع بين الدقة الهندسية والخيال الفني الرفيع.
0: ما يميز هذا القصر ليس فقط ضخامته، بل تفاصيله الداخلية التي تضم يقارب 1441 غرفة، كل واحدة منها تحمل طابعا خاصا يعكس روح الفخامة والتنظيم الدقيق. تتنوع القاعات بين غرف استقبال واسعة مزينة بالذهب والزخارف الباروكية، وغرف خاصة تعكس بساطة راقية، مما يمنح الزائر إحساسا بالتنوع البصري والثراء المعماري في آن واحد.
1: أما من حيث الطراز المعماري، فيعد القصر مثالاً بارزاً على الطراز الباروكي الأوروبي الذي يعتمد على التنسيق والزخارف الغنية والانسيابية في التفاصيل. هذا الطراز يظهر بوضوح في الواجهات الخارجية المزخرفة وفي الأسقف المرسومة بدقة فنية عالية، مما يجعل القصر يبدو وكأنه عمل فني متكامل أكثر من كونه مبنى تقليدي.
0: وتحيط بالقصر حدائق شاسعة تعد امتدادا طبيعيا لجماله، حيث تمتزج الأشجار المصممة بعناية مع النوافير والمسارات المتناغمة في مشهد بصري مريح للعين. هذه الحدائق لا تقل روعة عن القصر نفسه، بل تضيف إليه بعدا طبيعيا يجعل التجربة أكثر اكتمالا وهدوءا، وكأن المكان كله مصمم حتى يكون رحلة بصرية متكاملة.
1: وفي النهاية يبقى قصر شو نبرون أكثر من مجرد معلم تاريخي، إنه تجربة فنية متكاملة تجمع بين الألوان والهندسة والخيال، مكانا يأخذ الزائر في رحلة عبر الزمن، حيث يتجسد الجمال في كل زاوية، يصبح الصمت فيه لغة تروي قصة فخامة لا تنتهي.
0: قصر بليف يدير في قلب فيينا، وعلى تلال تنبض بالأناقة والهدوء، يطل قصر بليف يدير كتحفة معمارية تجمع بين الفن والفخامة في مشهد يخطف الأنفاس منذ اللحظة الأولى. هنا لا ينظر إلى القصر كمجرد بناء تاريخي، بل كرحلة بصرية تأخذ الزائر بين طبقات من الجمال، حيث تمتزج العمارة بالحدائق وتتحول التفاصيل إلى لغة من الضوء والانسجام.
1: يتميز القصر بلونه الأبيض النقي الممزوج بلمسات ذهبية خفية وزخارف دقيقة تعكس روح الأناقة الباروكية. هذا التوازن بين الأبيض والذهبي يمنح حضورا ملكيا هادئا دون مبالغة، وكأن الجدران صممت لتلتقط الضوء وتعيد توزيعه في صورة تنبض بالحياة. ويعد هذا التناغم اللوني أحد أبرز أسرار سحره البصري الذي يجذب الأنظار من بعيد قبل الاقتراب منه.
0: أما من الناحية المعمارية، فقد صمم القصر على يد المعماري الشهير يوهان لوكاس فون هيلد برانديت في أوائل القرن 18، وتحديدا بين عامي 1714 و1724، وقد أبدع في تقديم عمل متكامل يعكس روح الطراز الباروكي الأوروبي الذي يتميز بالفخامة والتماثل والزخارف الغنية، مع اهتمام بالغ بالتفاصيل التي تمنح المبنى طابعا دراميا وأنيقا في الوقت ذاته.
1: يتكون القصر من قسمين رئيسيين، بالفيدير السفلي وبني في عام 1716 و1714، وبالفيرد العلوي وبني هذا القسم في عام 1724 إلى عام 1721. يفصل بينهما امتداد واسع من الحدائق الهندسية المصممة بعناية فائقة، ويضم القصر في مجمله عشرات الغرف والقاعات التي كانت تستخدم في العصور الماضية كمساحة استقبال وعرض، وتتميز بتصاميم داخلية غنية بالزخارف والأسقف المرسومة، مما يجعل كل غرفة تجربة بصرية مختلفة عن الأخرى.
0: الحدائق التي ترتبط بين القسمين ليست مجرد مساحة خارجية، بل جزء أساسي من هوية القصر، فهي مصممة بأسلوب هندسي دقيق تتناغم فيه الأشجار مع النوافير والمسارات في لوحة طبيعية متوازنة. هذا الامتداد الأخضر يمنح القصر إحساساً بالاتساع والهدوء، ويحول الانتقال بين البليفيدير العلوي والسفلي إلى رحلة ممتعة داخل مشهد حي نابض بالجمال. ويبقى قصر بليفيدير أكثر من مجرد معلم تاريخي في النمسا، إنه عمل فني متكامل يجمع بين الهندسة واللون والطبيعة في انسجام نادر. كل زاوية فيه تحكي قصة من الجمال، وكل تفصيل يعكس رؤية معمارية راقية جعلت منه أحد أبرز رموز الفخامة في أوروبا، ومكانا يترك في الذاكرة أثرا لا ينسى.
1: فاصل ونواصل معكم فقراتنا في برنامجكم أصدار.

0: لازلنا معكم في برنامجكم الأسبوعي أصداء قلعة سالبورغ في مدينة سالبورغ النمساوية وعلى قمة جبل فيستو بيرغ الذي يطل على المدينة كحارس قديم لا ينام. ترتفع قلعة سالبورغ كواحدة من أكثر القلاع الأوروبية هيبة وحضورا منذ اللحظة الأولى الذي تقع فيها العين عليها، تبدو وكأنها امتداد طبيعي للصخور. بناؤها يندمج مع الجبل في مشهد يختصر التاريخ والقوة والجمال في آن واحد لتصبح واحدة من أبرز المعالم التي ترسم هوية المدينة.
1: تتميز القلعة بألوانها الحجرية الطبيعية التي تتدرج بين الأبيض العاجي والرمادي الفاتح والبيج التربي، ما يمنحها طابعا صلبا وأصيلا يعكس روح العصور الوسطى. هذه الألوان لم تصمم لتبهر بالبريق بل لتندمج مع الطبيعة المحيطة، فتبدو القلعة وكأنها نبتت من قلب الجبل نفسه. هذا الانسجام اللوني يمنحها حضورا بصريا قوي.

0: قوياً، خاصة عند غروب الشمس حين ينعكس الضوء على جدرانها في مشهد أشبه باللوحات التاريخية الحية.
1: أما من الناحية المعمارية فقد بدأت القلعة في الظهور عام 1077 بأمر من رئيس الأساقفة غابهارد فون هيلفنشانت، ثم توسعت بشكل كبير عبر القرون، خصوصا في عهد رئيس الأساقفة ليونارد فون كاتشاخ بين عامي 1519 و 1495، حيث اكتسب شكلها الحالي تقريبا. طرازها يغلب عليها الطابع العسكري مع إضافة رومانية لاحقة، ما جعلها حصنا دفاعيا متكاملا يجمع بين الصلابة الهندسية والدقة في التصميم الدفاعي.
0: تتكون قلعة سالزبورغ من أكثر من 50 غرفة وقاعة داخلية، تتنوع بين قاعات استقبال تاريخية وغرف قيادة عسكرية وممرات حجرية ضيقة كانت تستخدم للحركة والحماية. كل غرفة تحمل طابعا خاصا يعكس وظيفة المرحلة التي أنشئت فيها، ما يجعل التنقل داخل القلعة أشبه برحلة عبر طبقات متراكمة من التاريخ، حيث كل جدار يروي قصة مختلفة عن زمن مضى.
1: ورغم طبيعته العسكرية إلا أن القلعة لا تخلو من لمسات الجمال الهادئ، حيث تنتشر في محيطها مساحات خضراء على سفوح الجبل ومصاطب مطلة على المدينة. هذه المساحات ليست حدائق تقليدية مزخرفة، بل امتدادات طبيعية تعزز من سحر الموقع وتمنح الزائر لحظات تأمل بين الطبيعة والارتفاع الشاهق. وكأن القلعة تفتح نوافذها على مدينة سالزبورغ بكل تفاصيلها.
0: تبقى قلعة سالزبورغ أكثر من مجرد حصن تاريخي، فهي تجربة بصرية وزمنية متكاملة، من جدرانها الحجرية إلى إطلالاتها الواسعة على المدينة، ومن ممراتها الصامتة إلى مساحاتها المفتوحة. تشكل القلعة لوحة تجمع بين القوة والجمال، إنها مكان لا يرى فقط بل يشعر به، وكأنه يروي قصة مدينة بأكملها من فوق سحابة من التاريخ والارتفاع.
1: والآن سوف نسلط الضوء على متحف تاريخ الفنون في قلب العاصمة النمساوية فيينا، وعلى امتداد شارع رينغ الشهير. ينهض متحف تاريخ الفنون كأحد أكثر المعالم الثقافية سحرا في أوروبا. افتتح المتحف عام 1891 ليكون خزانة فنية تحتضن كنوز الحضارات عبر العصور، ومنذ ذلك الحين أصبح وجهة لا تقاوم لعشاق الجمال والفن، حيث لا تبدو زيارته مجرد دخول إلى متحف، بل عبورا إلى زمن ممتد من الإبداع الإنساني.
0: يتميز هذا المتحف بموقعه الفخم في ساحة ماريا تريزا، حيث يقف مقابل متحف التاريخ الطبيعي في تناغم معماري مذهل، وكأن المبنيين يحاكيين حوارا بصريا بين العلم والفن. من الخارج تسرق الواجهة الكلاسيكية الأنظار بتفاصيلها الدقيقة وقبابها المهيبة، أما من الداخل فتبدأ رحلة بصرية غنية تأسر الزائر منذ أول خطوة داخل القاعة المزخرفة.
1: ويعد متحف تاريخ الفنون متحف تاريخ الفنون في فيينا واحدا من أهم المتاحف في العالم من حيث تنوع المجموعات الفنية التي يضمها. من أبرز ما يشتهر به مجموعة اللوحات الأوروبية الكلاسيكية، وعلى رأسها أعمال الفنان الهولندي الشهير بيتر برويغل الأكبر الذي تنتقل مشاهد الحياة اليومية بتفاصيل دقيقة وعمق بصري لافت. كما يحتضن المتحف مجموعة فنية مصرية قديمة تضم تماثيل ومومياءات وأدوات تعكس جانبا من حضارات وادي النيل القديمة بأسلوب عرض مبهر.
0: ولا تتوقف روعة المتحف عند اللوحات والتحف، بل تمتد إلى قاعات العجائب التي كانت تعرف تاريخيا بغرفة الكنوز، حيث تعرض قطعة نادرة وغريبة من مختلف أنحاء العالم تجمع بين الفن والعلم والفضول الإنساني. كما يضم المتحف واحدة من أضخم مجموعات العملات النقدية والميداليات في العالم، إضافة إلى مكتبة فنية غنية بالكتب والمخطوطات التي توثق تاريخ الفنون وتطورها عبر القرون. في هذا التنوع يبدو المتحف وكأنه عالما صغيرا يختصر تاريخ الإنسانية في مكان واحد نابض بالجمال. شكرا.

0: لازلنا معكم نتجول في عالم الفنون والجمال في النمسا، من أبرز المعالم الطبيعية في النمسا في جنوب النمسا، وتحديدا في قلب ولاية كارتينيا، تمتد بحيرة ويرثر سي وكأنها قطعة زرقاء هادئة استقرت بين الجبال الخضراء. ومن النظرة الأولى لا تبدو مجرد بحيرة، بل مشهدا طبيعي متكامل يلتقي فيه صفاء الماء مع امتداد السماء، فيصنعان أحساسا خاصا بالسكون والاتساع، وكأن المكان يعيش بإيقاع مختلف عن العالم من حوله.
1: تتميز بحيرة ويرثري سي بمياهها الفيروزية التي تتدرج بين الأزرق العميق والتركوازي الصافي، حتى يبدو سطحها كمرآة شفافة تعكس القيوم والجبال بدقة مدهشة. تحيط بها قرى صغيرة وبيوت ملونة وممرات هادئة تمتد بمحاذاة الماء، بينما تتحرك القوارب بخفة تضيف لمسة للحياة إلى هذا الهدوء الطبيعي في توازن جميل بين السكون والحركة.
0: ومع تغير الضوء خلال اليوم تتبدل ملامح البحيرة دون أن تفقد سحرها، ففي الصباح تبدو هادئة ونقية، وعند الغروب تتحول إلى لوحة دافئة تذوب فيها ألوان السماء على سطح الماء. وفي النهاية تبقى ويرثر سي مكاناً لا يرى فقط بل يحس، حيث يترك في الذاكرة أثراً من الصفاء يصعب نسيانه.
1: هكذا مستمعين وصلنا معكم إلى ختام حلقة اليوم من البرنامج الأسبوعي أصداء.
0: مع السلامة،
1: إلى اللقاء.
2: وهكذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية رحلتنا في أصداء، حيث تجولنا بين معالم خالدة وفنون خلدت، وتعرفنا على شخصيات عظيمة تركت أثرها في مسار التاريخ باختراعاتها وإبداعاتها. تقبلوا تحيات أسرة البرنامج: ريم المطيري، ساعد السوارج، فاطمة أبو حمد، غدير الكندري، والإخراج بيد الصالح.
3: شخصيات من بلادي، شخصيات من بلادي. شخصيات من بلادي، رجال أحبوا الكويت فأحبتهم بتجاربهم وعطاءاتهم، نرى اليوم ازدهار هذا الوطن. شخصيات، شخصيات من بلادي.
4: الشاعر خالد سعود الزيد. ولد الشاعر خالد سعود الزيد في مدينة الكويت، وفيها عاش عمره العامر بالمؤلفات، فقد برزت مؤلفاته حتى وصلت إلى أقطار الوطن العربي. التحق بالمدرسة القبلية عام 1943، فحصل على الشهادة الابتدائية عام 1952، ثم انتقل إلى المدرسة المباركية فدرس فيها بنجاح عاماً واحداً. انتقل بعده إلى ثانوية شويخ عام 1953، وظل فيها حتى العام 1957 دون أن يتجاوز الصف الثاني الثانوي، لانكفائه على القراءة وانشغاله بنظم الشعر. خالد سعود الزيد كان أحد مؤسسي رابطة الأدباء في الكويت، وانتخب أميناً عاماً للرابطة خلال فترة من عام 1967 حتى عام 1973، كما كان عضواً في المجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب، وهو أحد مؤسسي مجلة البيان التي تصدرها رابطة الأدباء، كما كان رئيساً لجمعية الفنانين الكويتية في عام 1967، وعضو في المجلس الاستشاري لوزارة الإعلام، وفي جمعية مكتشفي حضارة الإنديز في الولايات المتحدة الأمريكية، كانت له مشاركة بقصائده وبحوثه في مؤتمرات الأدباء العرب، له العديد من الدواوين والمؤلفات، كما حصل على جائزة الكويت التقديرية في الأدب والفنون عام 1983 من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، وفاز بجائزة معرض الكويت عامي 1982 و1984، كما حصل على وسام المؤرخين العرب عام 1990 وجائزة الدولة التقديرية في الثقافة للعام 2001.
5: تمام الساعة 3 عصرا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. الرئيس الأمريكي يقول إن الولايات المتحدة تتفاوض مع إيران من موقع قوة، ويعرب عن اعتقاده بإمكانية التوصل إلى اتفاق. مدير عام الوكالة الذرية يقول إن على إيران أن تثبت عدم تصنيع سلاح نووي، وإن ترقيق اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب هو أحد الحلول المطروحة في التعامل مع مخزون اليورانيوم. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن إصابة ضابطين وجنديين في اشتباك وقع جنوبي لبنان. قوات الدعم السريع تواصل استهداف مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان غربي السودان. روسيا تعلن إسقاط عشرات المسيرات كانت متجهة نحو العاصمة موسكو، وتعلن الطوارئ في شبه جزيرة القرم بعد هجمات أوكرانية. أوكرانيا تعلن إحباط هجوم روسي بالصواريخ البالستية استهدف العاصمة كييف. فنزويلا تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى أكثر من 230 قتيلا و 4300 جريح، مع استمرار جهود البحث عن ناجين تحت أنقاض المباني. الكونغو الديمقراطية تعلن ارتفاع حصيلة وفيات إيبولا إلى أكثر من 300 وفاة. نهاية الموجز، في أمان الله.
6: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
7: على موجة إذاعة الكويت انطل عليكم كل يمعة بزوارة، فقرات متنوعة من هنا وهنا، أخبار لطيفة، معلومات ومواضيع خفيفة، ضيوف من كل مكان. من برنامج زوارة
8: بدينا لكم جديد مستمعين في برنامج
9: عنوان ملفت الإيجابية سر الحياة، شنو سبب اختيارك
7: زوارة؟ برنامجكم ويوم الجمعة معانا أحلى، مع أسماء وشاهة. نكمل

مساكم الله بالخير مستمعينا، حياكم الله معنا بحلقة جديدة من برنامجكم زوارة اللي طلع عليكم كل يوم يمعة من الساعة 3 لغاية الساعة 4 العصر. مثل ما عودناكم زوارتنا خفيفة لطيفة وأيضا مفيدة، خلكم معنا زوارة.

0: اليوم مغيرين شوي بزوارتنا، زوارتنا شوي مختلفة عن المعتاد. عندنا فقرة أولى راح نتكلم فيها هي فيزيت كويت، وراح نتكلم عن أجمل المعالم اللي في دولتنا الحبيبة الكويت والأماكن السياحية فيها والترندات اللي دائما طبعا يهبون فيها في الصيف أو في فصول أخرى. لكن اليوم راح نتكلم طبعا تحديدا عن فصل الصيف والبحر والتان. خلكم معنا. أيضا عندنا فقرة ثانية راح نتكلم فيها عن الأمثال الكويتية. طبعا الأمثال الكويتية أمثال وغطاء، والأمثال الكويتية جميلة جدا، ويعني لا زالت تذكر في كل المواقف. يعني في بعض الأحيان تقدرون تسولفون يا بعض فجأة كذي واحد يعني قاعد يقل مثل كويتي قديم. يعني الأمثال حلوة، وحلوة أيضا أنكم أنتوا يعني تجددونها مع عيالكم. حلو أن الياهل حتى يعرف طبعا أمثال ديرته الحبيبة الكويت، وهذا نوع من أنواع الإرث الكويتي. أيضا عندنا فقرة أخرى، فقرة شخصية كويتية رائدة يعني في الكويت ومن أوائل المعلمات الكويتية تربوية، راح نتكلم أيضا عنها. وأيضا عندنا فقرة ضيف اليوم، راح نتكلم مع ضيفنا عن أمور كثيرة يعني تخص الميكانيكا. خلكم معنا.
1: من دارنا تحمل مشاعر حبنا وأخبارنا لأهل الخليج، نعد بأخبار أهلنا في الخليج وحبهم نفس الهواء بيرد.
0: طبعا في البداية مستمعينا تقبلوا تحيات فريق العمل، هذه تحياتي من التقديم، محدثتكم شاهة اسكندر. وأجمل تحية تأتيكم من فريق الإعداد أفراح بو حمد وشروق بن رزق. التنسيق والمتابعة لتوفيق أحمد. أما الهندسة الإذاعية لزينب أبو العلي. يمسي عليكم بالخير عبد الله سليمان من التنفيذ على الهواء. راح نكون معكم على مدار ساعة من الآن، وهذه دعوة للمتابعة من مخرج هذا العمل عبد الوهاب الصلاحات. زوارة

0: من فعاليات فبراير لكرنفالات الشتاء، هذا غير فعاليات الصيف لكويت الجميل اللي كله وناسة وسياحة. الكويت دائما تحتفل، أماكن ترفيه، معارض ومهرجانات ترضي كل الأذواق هني في الكويت حيث تصنع الذكريات.
1: طبعاً اليوم راح أول فقرة من فقرات برنامج زوارة راح نتكلم عن فقرة فيزيت كويت. يعني اليوم للأمانة حر وصيف، لكن الأجواء حلوة بالأنشطة اللي قاعدين يقومون فيها، وخصوصاً الأنشطة البحرية الجميلة. وبما أن افتحوا البحر على مدار الساعة، لكن طبعاً في قوانين معينة لازم الواحد يلتزم في أيضا القوانين. رحلة بحرية اليوم إلى جزيرة أم المرادم، الجزيرة الجميلة بترابها بجلساتها ومظلاتها طبعا، وأيضا دواوين البحرية، وقاموا يستخدمون حتى الألعاب الرياضية مثل البادل وغيره طبعا من الألعاب. اليوم في تجربة حلوة مسوينها موقع أو تطبيق أو منصة فيزيت كويت، من 7 يونيو إلى 17 يونيو 2026، من الساعة 9 الصبح لغاية 3:30 العصر في جزيرة أم المرادم. طبعا اللي حاب يحجز الرحلة تقدرون تتصلون على 6606-99777. هذه تجربة جميلة ومميزة، تنطلق طبعا من منتزه الخيران، مسنة الخيران، إلى جزيرة أم المرادم. هذه طبعا أجمل الجزر الكويتية، مياهها صافية، شواطئها رملية هادية، والرمل عندهم جميل جدا، وتحسون لون الرمل يختلف عن طبعا العاصمة. تستمر هذه الرحلة لمدة 6 ساعات على قارب مجهز ومريح وكامل متكامل. راح طبعا تشاركون كل الموجودين داخل البحر، أجواء بحر واسترخاء على الجزيرة، وأيضا هناك ممارسات عديدة من الأنشطة البحرية والترفيهية لطبعا الأفراد والعائلات، منها الأبحار، منها جلسات مظلات على الشاطئ، دواوين البحرية، أيضا السباحة، وجبات يوزعون عليكم، سناكات، يعني أجواء عالية وترفيهية مميزة. طبعا الرحلة تناسب عائلات والأصدقاء، وأيضا محبي البحر حجزوا واستمتعوا.

0: أيضا عندنا فقرة مثل ما ذكرنا في بداية الحلقة، فقرة أمثال كويتية. طبعا الأمثال الشعبية هي ذاكرة الشعوب، أيضا هي خلاصة تجارب عاشها الأجداد فاختصروها في كلمات قليلة لكن تحمل معاني كبيرة. اليوم الأمثال الكويتية تحديدا تمتاز بأنها طبعا بسيطة. على فكرة حتى دول الخليج أنا ألاحظ أن قاعدين يستخدمون الأمثال الكويتية الجميلة لأنها فعلا قريبة من القلب وتلامس الأحاسيس وتناسب مواقف الحياة اليومية وحتى إحنا عشناها. يعني كذا مثل إحنا عشنا. اليوم راح نتكلم عن المثل اللي ما يعرف الصقر يشوي. طبعا المثل هذا ينقال حق اللي مثلا لقى شغلة أو بيدة قيمة أو مثلا شيء ثمين فيتعامل معه بطريقة خاطئة أو مثلا ما يقدر مثلا ثمن هذا الشيء. هذه طبعا من الأمثال الكويتية الجميلة الشعبية لحلقتنا لليوم. زوارة
1: في يوم الخير، يوم الجمعة نفتح أبواب لزوارة،
2: نسولف بمحبة ونسمعكم بحكمة،
1: حديد ضحكة معلومة وقصة
2: ما تنتهي،

0: زوارة
1: وين حياتي لشوار
0: شخصيات مختلفة تجارب تلهم وحكايات تستحق ان تروى فقرة ضيوف زوارة مع اسماء وشهر.

0: أهلا لكم من جديد مستمعينا في برنامج زوارة، وصلنا معاكم لفقرة ضيف زوارة. طبعا اليوم ضيفنا أكاديمي وباحث في مجال الهندسة، جمع بين التخصص العلمي والاهتمام بتنمية الإنسان وبناء قدراته الفكرية. طبعا يشغل منصب أستاذ مساعد في الهندسة الميكانيكية، وأيضا مدرب في مهارات التفكير وتطوير القدرات الذهنية، وله اهتمام خاص بتمكين الشباب وتعزيز مهارات التحليل والإبداع وحل المشكلات واتخاذ القرار. تبارك الرحمن، يعني سي في يعني ممتاز، يعني حافل بالإنجازات والأنشطة. نرحب بالدكتور سلطان الشريف، مساك الله بالخير.
1: مساك الله بالنور، وشكرا على هذه الاستضافة.
0: حياك الله معنا. في البداية احنا ودنا نتكلم دكتور سلطان، شنو المقصود بمهارات التفكير؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. اولا، القطاع الاكاديمي وقطاع التعليم يتركز اساسا على فكره تعلم التفكير. كل المعلومات اللي ندرسها في جميع المراحل الدراسيه هي معلومات موجوده في الكتب، موجوده في المكتبات، الان في العالم الرقمي موجوده في اليوتيوب، ولكن احنا نبي نعرف شلون ننمي مهارات التفكير، التفكير النقدي، التفكير الإبداعي، حل المشكلات، اتخاذ القرار، شلون نولد أفكار إبداعية يعني، ونحل اللي يسمونه problem solving techniques. فهذه المهارة، الأفكار وايد، ولكن احنا نبي الأفكار هذه من شلون وجدت، في طرق تفكير، في أنماط تفكير، هذه الأنماط تأثر على كل مناحي الحياة، وأهمها اتخاذ القرارات، وأهمها حل المشكلات. لذلك طرق التفكير وايد، في التفكير النقدي، في التفكير التحليلي، في تفكير حل المشكلات، في التفكير الإبداعي. فإحنا يعني نحاول أن نغرس هذه المهارات في الطلبة، بحيث إذا ظهروا للمجتمع، المجتمع في النهاية والدولة والوظائف تستفيد من هذه المهارات، لأن هذه المهارات لا تدرس في المدارس ولا تدرس في الجامعات. عدل. هي مهارات مكتسبة.
0: عادل، يعني أنا ودي أعرف مهارات التفكير متى تبدي عند الشخص؟ يعني ممكنها تكون مثلا فطرية؟
1: ممكن. طبعا في ناس عندهم موهبة، موهبة إنه يحل المشاكل، وموهبة إنه يخرج بأفكار إبداعية فورية،
0: أو حتى يعرف يحل الموقف اللي يصير له مثلا، أو مثلا يعرف مثلا يدير المكان، أو مثلا يدير أسرة، يعني يدبر الأمور،
1: يدير تيم، يدير جروب، يدير حتى
0: يعني ليدر، يصير قيادي.
1: طبعا، لأن فكرة دائما دائما أنه يحاول يحل المشكلة، يطلع من خارج إطار أنا قاعد أتفك يعني أفكر في المشكلة نفسها، أنا أفكر في حلول المشكلة. ولكن هناك تكنيك، حتى اللي عنده موهبة لازم يطورها في مهارات العصف الذهني، ان نقعد في جروب كامل، سيشن مغلق، ونبتدي نفكر في حلول مختلفه لمشكله معينه، او لتطوير حاله معينه او اجراء معين، او لان نخلق يعني فكره ابداعيه يعني from scratch، من الصفر. فهذه المهارات يعني في ناس عندها المواهب هذه، ولكن الافضل انها تعززها عن طريق التدريب، شلون اطور المهارات هذه.
0: عدل، لكن ليش وش معنى في الوقت الحالي صار مثلا أهم يعني في عصرنا الحالي صار المهارات صارت ضرورية، خصوصا مهارات التفكير؟ ليش، إيش معنى؟ قبل ما كان الواحد يفكر مثلا لا لازم الواحد يتميز بمهارات التفكير.
1: أعتقد سوق العمل والعالم بين أن التعليم التقليدي وأنك أنت تلقن وتحفظ هذا ما منه فايدة، لأن المعلومات الآن أصبحت متاحة للجميع. فش اللي يفرق يعني الموظف المميز أو الشخص المميز عن الشخص الثاني؟ الآن كل شيء متاح بالتليفون، صح. كل المعلومة. زين، أنا شو الميزة؟ لازم هناك ميزات شخصية، مهارات شخصية للشخص تميزه عن الباقي، بحيث إنه يقدر إنه هو يدير الفريق، بحيث إنه هو يقدر يحل المشاكل، بحيث إنه يكون هو ليدر على قولتك. هذه المهارات الآن مطلوبة لمدى 5 إلى 10 سنوات قدام. شفتي ثورة الAI؟ لازم نعرف AI. اللي ما يعرف AI راح تروح وظيفته، راح يبدلونك. هذا الأمر ممكن وارد واحتمال، ولكن من أحد أهم المهارات المطلوبة في سوق العمل للمستقبل الكريتيكال ثينكينج، الكرياتيف ثينكينج، البروبلم سولفينج، طرق التفكير، مهارات التفكير، مهارات توليد الأفكار. هذه أهم الأشياء، وللأسف هذه المفروض تنغرس من الطفولة وليس بعد الجامعة. بعد ما صار عمره 24 25 30، ديك الساعة شو نسوي؟ نعطي دورة تحليل أو يعني حل المشاكل وشذي. مفروض as early as يعني مرحلة الابتدائي.
0: عدل، لكن أنا ودي أعرف شنو المهارات اللي يحتاجها الشباب اليوم عشان يواكبون طبعا التغيرات الحاصلة في الوقت الحالي.
1: في مهارات شخصية
0: مثل
1: الانضباط، إدارة الذات، إدارة الوقت، العصف الذهني، الكريتيكال ثينكينج، إنه يحلل المشكلة نقديا وليس الانتقاد للأشخاص، الانتقاد للمشكلة قبل يأخذ القرار، يحلل نقاط الضعف ونقاط القوة في في في في الفرصة أو في الفكرة.
0: عدل، زين عطنا مثال أمثلة دكتور سلطان.
1: يعني

0: فاحنا نجيب جروب من الناس المختصين من المرور، من الاشغال، من الاطفاء، مثل يعني على حسب الحاجه، ونسوي لهم عصف ذهني. اذا هذيل ما تدربوا من قبل شلون يسوون افكار، شلون يكتبون افكارهم، شلون يحطون ستيكي نوت، شلون يحطون وايت بورد ويحط كل افكاره ويحللها وبعدين يدمج الافكار مع بعض ويعني ويقلمها ويحسنها، هذه المهارات راح تكون وايد صعبه للفريق انه يحل المشكله. فلذلك هذه هذه هذه كمثال يعني. هذه الطلبة في الجامعة يعانون منها، لأن ينتقلون من الثانوية إلى الجامعة وما عندهم هذه المهارة. الجامعة تعتمد اعتماد كلي على الطالب، يطلع من الثانوية حافظ حافظ حافظ حافظ حافظ حافظ، يروح الجامعة يصير العملية عكسية، دكتور الجامعة ما يعني يعطي الطالب كل شيء، جزء والجزء الكبير على الطالب. لذلك هو يعني المهارات هذه ضرورية في الدراسة الجامعية وفي ما بعد الدراسة الجامعية.
1: عدل، لكن أيضا إحنا ودنا نتكلم يعني دكتور سلطان على يعني التحديات اللي يواجهونها الجيل الحالي تحديدا جيل الشباب. يعني أنا أشوف في بعض الأحيان التفكير يكون محدود، أو مثلا البعض، إحنا نقول مو الكل، ما نبي نعمم، لكن تلاقي مثلا عمره كبير لكن تفكيره محدود، أو مثلا يفكر بس بالدائرة اللي هو فيها، يعني ما عنده بعد في التفكير، ما يفكر مثلا بالمستقبل إنه كذي، أو مثلا ما يفكر ما يخطط. أنا ودي أعرف شنو التحديات اللي تواجههم، يعني وش معنى هذا الجيل، مع أن الجيل هذا يعني جيل الآيباد يسمونهم، لكن ما أدري، أنا أشوف شوية تفكير.
0: هذا سؤال جدا ضروري ومستحق. أنا أعتقد فيه أكثر من عنصر. أحد العناصر اللي هو الأهل أو المربين تعودوا أن يحلون المشاكل للأولاد والأطفال والشباب بدون لا يعطونهم فرصة أنهم هم يحلون المشاكل بروحهم. ما يعطون يعني ما يعطون فرصة. لذلك كل مرة تقع مشكلة على شاب أو شابة، إيه الأهل يشيلهم من هذه المشكلة ويحل المشكلة. أنت في هذه اللحظة عطيتها شيئين، أنت حليت المشكلة آنيا في هذه اللحظة، ولكن في نفس الوقت أنت عطيت مشكلة للمستقبل.
1: صح، خليت اتكالي،
0: أي المستقبل ما يقدر يحل المشكلة، فكل مالك أنت قاعد تأخر قدرته على اتخاذ القرار، قدرته على اتخاذ القرار. هذا واحد. الشيء الثاني الضروري، أنا ما أبي أكثر بالعناصر، هو التفكير الجمعي. الجروب شلون يفكر؟ أنا أفكر مثلهم. صح ولا؟ ليش أطلع خارج نطاق المجتمع؟
1: التقليد.
0: التفكير الجمعي، الجروب ثينك، إن أنا كل الناس فكروا كذي أسوي مثل كل الناس.
1: وخلاص أطفي مخي.
0: مع الخير يا شقرة، وأطفي مخي، ما أفكر. صح. وهذا يعني لا يصلح في هذا الزمن، لازم الواحد يكون مستقل ومنفرد نفسه.
1: عدل، احنا راح نتوقف الدكتور سلطان الشريف لدخول الفترة الدينية، وبعدها راح نرجع ونكمل حديثنا.
2: مستمعين الأعزاء، حان الآن موعد أذان العصر لمدينة الكويت وضواحيها.

0: التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة العصر وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.
1: زوارة في يوم الخير، يوم الجمعة نفتح أبواب لزوارة،
2: نسولف بمحبة ونسمعكم بحكمة،
1: حديد، ضحكة، معلومة وقصة
2: ما تنتهي.
1: زوارة
3: وين حياتك لشوار؟
1: شخصيات مختلفة، تجارب تلهم، وحكايات تستحق ان تروى. فقرة ضيوف زوارة مع اسماء وشهر.

0: ردينا لكم جديد مستمعينا في برنامج زوار، وضيفنا اللي منورنا بالاستديو الدكتور سلطان الشريف، طبعا مساعد هندسة ميكانيكية، وراح نتكلم عن الإبداع، نتكلم عن الهندسة الميكانيكية، نتكلم عن مهارات التفكير أيضا وتطوير القدرات. احنا طبعا تكلمنا قبل الفاصل دكتور سلطان عن مهارات التفكير، وتكلمنا عن شلون الواحد يعني يتحدى هذه طبعا المهارات، وأيضا شنو أبرز الشغلات اللي تصير مثلا في تفكير بعض الأشخاص يعني الصغار نقدر نقول، وهل طبعا مهارات التفكير تعتبر فطرية ولا مكتسبة، يعني تحتاج دورات ولا هي مثلا تنولد مع الشخص نفسه أو حسب البيئة المحيطة فيه. احنا الحين ودنا نتكلم عن هل أثرت وسائل التواصل الاجتماعي يعني مع دخول السوشيال ميديا والذكاء الاصطناعي وبرامج الـ AI ممكن هم أثروا على طريقة تفكير الشباب واتخاذهم القرارات تتوقع؟ يعني
1: أنا ما أتوقع، أنا متأكد. السبب واضح جداً، وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت يعني وجبة سهلة للمقارنة. مقارنة، الشباب بدأوا يقارنون حياتهم بحياة غيرهم ويبون يوصلون لأفضل حالة شخصية من تحقيق أهداف أو وصول إلى مركز اجتماعي بأسهل الطرق، فما يبون تحديات، يبون بس يشوفون الجانب الإيجابي ويبون يوصلون بسرعة،
0: يبون من غير تحدي بدون تفكير.
1: أي، فهذا الجاهز ومن غير تحدي هذا لا يصلح. وهذا أصلا يعني الحياة مثل السلم، لازم تصعد لها
0: step by step
1: وتأخذ وقتك وتطيح وتتأخر، وما في شيء اسمه أنا متأخر. أنت متأخر بالنسبة لمنو؟ اللي أنت قاعد تقارن غيرك، لأن فلان ابتدأ ووصل، فأنا إذا ما وصلت معاه بنفس الوقت أنا أقول حق نفسي متأخر لأني قارنت. بس أنت مو متأخر، أنت لك تلك حالتك الخاصة. لذلك المقارنة يعني هذا من أسوأ سلبيات التواصل، يعني وسائل التواصل الاجتماعي. والشغلة الثانية اللي كنت بقولها أنه يبتعدون عن التحديات، ما يبون يتحدون.
0: ما يبون البعض دكتور سلطان شلون طريقته؟ يعني مثلا عنده برزنتيشن على سبيل المثال بالجامعة، يدش على طول برامج الاي اي حتى ما يكتب شنو يبي، ما يكتب مثلا شنو يبي، انا ابي كذي شيء، لا تخيل انه يسجل فويس نوت حق البرنامج يسرد له البرزنتيشن كله، وهو ياخذه كوبي بيست ويقرأ،
1: ما يدري شنو الكونتنت، ما يدري شنو المحتوى.
0: والبعض الاخر انا لاحظت يعني يقرون شغلات، يعني يقرون كذي هو قاعد يقرأ وهو مفاهم.
1: صح.
0: زين سوري، بس أنت شلون تقرأ شغلة أنت مفاهمها؟ أنا صار نقاش مرة مع شخص ما نفس الطريقة، يعني بهالعمار هذه اللي تكون صغيرة، قاعد يقرأ أحسه يقرأ بس المهم أقرأ وخلص، كني بخلص تمرين رياضي بفتك منه. زين فهمت، مو فاهم بس يقرأ. زين شلون الواحد يعني سوري بس إحنا جيلنا أو مثلاً الأوليين ما يقرون شيء، وهو طبعا حتى يعني الشخص المتزن تفكيريا احنا نقول او عنده مهارات التفكير ما مستحيل يقرا شيء هو مفاهمه، لازم يفهم ويترجمه ويعرف هو شنو قاعد يقرا
1: حتى لو مو مقتنع فيه. اوكي. بس يعني حاول ان تفهم المبدا الكونسبت المفهوم ولا تقتنع فيه
0: حتى حق نفسك.
1: اي هم ياخذون الاي اي، هذه مشكله ثانيه، لان الاي اي هذه تساعد ان توخر عن التحديات، لان هذا الشورت كت، هذه الطريق السهل ان الاي اي يسوي لي كل شيء. لذلك احنا نقول ان في مهارات قبل الاي اي موجوده مع الانسان، انولد معاها، اسمها الان اي او الناتشرال انتليجنس، الذكاء الطبيعي. اذا انا طفيت الذكاء الطبيعي ان انا احل المشكلات من غير اي مساعده خارجيه الكترونيه،
0: هذا حق انت كل انسان يعني
1: موجود. شنو الهدف من الاي اي؟ انا ذاك يوم شفت مقاله يقول لك الهدف من الاي اي هو خلق برامج او لوغاريتمات تصل في طريقه تفكيرها الى طريقه تفكير الانسان او العقل البشري. زين انا اوريدي عندي العقل البشري موجود، انا اروح حق شيء قاعد يحاول يصير مثلي؟ ف هذه مشكلة الاي اي، هذه مشكلة عويصة. فالسوشيال ميديا فعلا بيج ديستراكشن، يعني مشتتات الذهن الكبيرة في هذا العصر، والاي اي اصبح سهل، يعني على قولتك فويس نوت سوي لي كذي يطلع لي.
0: انا تفاجأت، انا تدري توني ادري
1: يسوي لي سي في، يسوي لي جدول،
0: انا كنت توني ادري يعني يوم قالوا لي ان مجرد فويس نوت يسجلونه ويسرد لهم المعلومات انا تفاجأت صراحة.
1: انا يعني طالب في بداية الاي اي قبل 4 سنين يصور المسألة، المسألة الرياضية فيزياء هندسة اي مسألة صعبة
0: عدل
1: يطقها كذي الاي اي يحلها بالكامل بالخطوات.
0: بس ترى في بعض الأحيان أنا عن تجربة شخصية برامج الـ AI ساعات ما تعطيني المعلومة الصحيحة 100%.
1: يعني نبيه يصيدها.
0: يعني للأمانة أنا كذا مرة يعني سألت سؤال أنا عارفته ومجربته ما عطاني.
1: أنت سويتي له فخ تبين تجربين إنه صاد ولا إيه؟
0: صح بجرب هل المعلومات صحيحة ولا لا، بس طبعاً مو معلومات طبية لأن أنا أجهلها، لكن في أمور ثانية يعني.
1: بديهية معروفة يعني.
0: معروفة يعني تفاجأت إنه لا أنا اللي اكتشفتها في برامج AI ممكن إنه أول شيء يسوي يعني يختصر لك الوقت بدال لا أنت مثلا تروح تبحث هني وهني وهني بالمنصات، هو ممكن يبحث لك ويحطهم كلهم يعني بصفحتك هذه اللي أنت بحثت عنها، لكن ما يعطيك 100%. حتى تجارب مثلا أجهزة معينة في بعض الأحيان ما
1: يعني غلط. انا استخدمه احيانا يغلط وايد.
0: صح يغلط وايد. يغلط.
1: احنا ما نقول AI شيء سلبي، ولكن حاول انك انت تاخر استخدامه وحاول استخدم عقلك واستخدم مهاراتك، واذا يعني صعب عليك الامر انتقل لاستخدام مصادر AI، لان AI يعني مثل الثوره الصناعيه مثل الثوره الاي تي، هذا شيء خلاص مستحق اصبح واقع، ما نقدر احنا نتملص من هذا الواقع، ولكن أنا أستخدمه بذكاء، أنا أستخدمه متى ما أحتاجه ولا أخليه يطغى على مهاراتي أنا. لأن بعدين باكر مع الوقت أنا ما أقدر أفكر، أنا أستخدم الـ AI طول الوقت، رحت في منطقة ما فيها سيربس وطفى تليفوني وصارت لي مشكلة، شلون بتصرف؟
0: عدل
1: ما أقدر أتصرف كذي أنا، لأن كل مهاراتي يعني عفى عليها الزمن.
0: صح. وبعدين البرامج هذه حتى ما تخليك تفكر، تنوم العقل. أوكي ممكن تحتاج مثلا حق مسألة ضرورية، أو مثلا أنت مستعجل على سبيل المثال تبي المطار من المطارات ورايح ترانزيت وتبي مثلا توهقت بشغلة مثلا منطقة بديرة معينة أو مثلا طيران معين، ممكن تستخدمه حق شيء أنت مستعجل. لكن أنا قاعدة ما عندي شغل 24 ساعة معتمدة على برامج الـ AI، العقل هني متى يفكر؟ شلون تمارين العقل شلون تشتغل؟ كذي أصلا يولد، ممكن يولد بعد الزهايمر المبكر.
1: هم سووا تجارب على أعتقد البرين سكان اللي هو الفحص أشعة المخ، وشافوا أن اللي يستخدم الـ AI بشكل هذا على الطلبة مستمر. طلبة الجامعة بشكل مستمر، البرين أكتيفيتي أنشطة الدماغ عندها وايد قلت بشكل يعني رهيب. لذلك هذا على المدى البعيد، يعني الإنسان يقال أن لديه 86 مليار خلية عصبية في مخه، إذا أنت طفيت هذه البلوكس وهذه الأدوار وهذه الكمبيوترات صعب أنك تشغلها مرة ثانية. مثل العضلة مثل العادة، إذا هي طغت راح تصير أوبسوليت، يعني لن يتم استخدامها لفترة طويلة، راح يكون صعب أنك أنت تعيد تشغيلها.
0: عدل.
1: لذلك الناتشورال إنتليجنس الذكاء الطبيعي، يا أخي أنت استخدم الذكاء الصناعي لكن خل معاه ذكاء طبيعي في نفس الوقت أو قبله شوي. لذلك إحنا نقول أن هذه المهارات مفروض تدرس لطلبة المدارس قبل طلبة الجامعة. الشيء بالشيء يذكر، مر عليك لائحة وزارة التربية أن غيروا نظام، عندهم بروبوزل أو تقريبا فكرة لائحة التدريس.
0: شلون؟
1: في لائحة التدريس
0: نظام الدرجات،
1: نظام الدرجات ولا ولائحة التدريس للنظام التربية راح يكون في ثورة تعليمية بالكويت. أحد الطرق أو الأساليب اللي يستخدموها introduce critical thinking في المرحلة الخامسة أو الرابعة. في الابتدائي راح يدخلون التحليل النقدي حق الأولاد الصغار.
0: شلون؟
1: الوزارة الحين راح تحط مادة اسمها مادة التحليل النقدي critical thinking.
0: هذه حق شنو المادة؟
1: عشان يعطون الطلبة مسائل أو مشاكل حياتية واقعية ويحلونها ويشوفون طرق تفكيرهم ويعززون شنو طريقة التفكير، ما يصير تلقين هذه المشكلة وهذا الحل، هذه المشكلة هذا الحل، لا، فيعطونهم مشاكل ويقولون أنتوا حلوها بطرق إبداعية. ففي مادة اسمها critical thinking أول مرة المادة هذه تنزل في مقررات الوزارة.
0: حق أي مرحلة؟
1: والله أعتقد إن كانت في مرحلة الثانية متوسط أو شيء كذي. تحليل نقدي. إحنا ما أخذنا تحليل نقدي دراسة أبداً.
0: إحنا تحليل نقدي من الله.
1: إحنا نقدي.
0: فطري.
1: أي هذا شيء ثاني. هذاك الانتقاد إحنا.
0: صح.
1: بس هم عطوهم وأعتقد 2026-27 أول سنة راح يطبق هذا النظام.
0: صح، لأن إحنا بعد ما اعتمدنا على الأجهزة الإلكترونية نفسهم. أوكي كان في أجهزة إلكترونية بس ما كان الاعتماد كلي، يعني أمهاتنا وأبائنا الله يحفظهم ويرحم اللي توفى منهم ما كانوا يعطونا الأجهزة.
1: إحنا كنا نسطر كل الدفاتر تذكرين.
0: على مدار عدل، مو على مدار صفحة الساعة. صح، مو على مدار الساعة الجهاز بيد الطفل. أيوة. يعني تخيل ساعات أنا يضيق خلقي قاعد نمشي بالمول مثلاً، رايح مول تشوف ياهل بالعربانة بيده تلفون او ايباد. زين ليش هذا؟ خلوه يطالع على الاقل ناس، خلوه يتعرف على اللوادم.
1: الياهل تعود انه اذا بكى او يعني ضاق خلقه الوالدين شو يقول؟ سكته. اعطى ايباد،
0: ما لهم خلق.
1: شورت كت، صح ولا؟ ما نبي نواجه التحديات، ما نبي نقعد نقول ايش فيك، ليش زعلان، انطر شويه، خل روح مني، خل نسوي شيء، شيل مضايقك، شو نسوي؟ لا، اعطى الايباد وصك المشكله. لكن المشكله كل مالها شنو؟ تكبر تكبر وتتاخر.
0: صح،
1: فهذه يعني سلبيات التكنولوجيا للأسف.
0: صح، وعلى فكرة يعني مرة من المرات أيضا قابلنا مختص في هذا طبعا المجال التوحد والاضطرابات، ذكر إن مثلا اللي يعني اللي يعطي عياله مثلا بكثرة الأجهزة الإلكترونية من صغرة ممكن يصير انطوائي ترى، ويصير مثلا شخصيته تكون مثلا مو اجتماعي ولا يخالط الناس، خصوصا حق الولد. هذا شيء مو زين يعني.
1: ما يحتاج مجتمع يقول أنا مستأنس، أنا بوقتي كله موجود، أنا عندي كل المواد الترفيهية قدامي، فليش أروح ألعب كرة أو أسبح أو أركض أو أقعد مع فلان وعلان؟ ليش؟ انت اعطيته بديل وهذا يزيد عنده الدوبامين والسعاده اللحظيه، السعاده الان.
0: صح.
1: بس هذه السعاده بعدين راح يعني تطلع لها اثار سلبيه في المستقبل.
0: عدل، لكن احنا ودنا ناخذ رايك، وطبعا بما ان حضرتك مختص في هذا المجال، شنو افضل الطرق العمليه، مو العلميه، العمليه اللي تساعد مثلا الشباب على تنميه التفكير النقدي؟
1: افضل طريقه موجوده من آلاف السنين

0: الكتابة الكتابة الكتابة الكتابة، الواحد يحط له جورنال دفتر صغير ويكتب كل أفكاره.
1: طبعا الكتابة قلم ورق.
0: طبعا إيه، طلع بحث ريسنتلي الكتابة القلم ورق أفضل من الكتابة الإلكترونية.
1: صح،
0: حتى اللي بيكتب بالقلم الإلكتروني كتابة القلم الحبر العادي أو الرصاص أفضل.
1: مانيوال. صح،
0: أي مو تايبينج. أي آلاف السنين شنو كانوا يكتبون على الأطوف وعلى مو كانوا يرسمون الفراعنة كانوا يكتبون كانوا يرسمون كانوا يحطون أفكارهم كانوا يحطون رسالتهم.
1: صح.
0: لذلك الكتابة إذا كانت لديك أفكار سواء أفكار سلبية أو أفكار إيجابية لا تخلي الأفكار هذه تسبح في عقلك، فرغ هذه كل الأفكار إلى ورقة أو ورقتين أو دفتر، والدفتر هذا معك مباشرة بحيث أنك أنت ما يكون في عندك صراع داخلي. لازم تشوف أفكارك، لأن بداية الكتابة أنا جربتها شخصيا يعني أثناء رسالتي للدكتوراه، كل ما أكتب كل ما تطلع لي أفكار زيادة.
1: صح صح،
0: شلون ما تدري كأن في اتصال ما بين العقل والإيد. فأهم شيء الكتابة وعدم انتقاد الأفكار، أي فكرة تطلع أناقشها، أحاول أسوي لها visualization أني أتصورها وأشوف السلبيات والإيجابيات وأكتبها مرة ثانية. فلذلك الكتابة هي أهم مهارة لأنك أنت تتخلص من الصراع الأفكار داخل العقل.
1: عدل، إحنا بنريحك فاصل قصير الدكتور سلطان الشريف، وبعدها راح نرجع ونكمل حديثنا.

0: زوارة.
1: وين حياتي ليش
0: واقفة؟ شخصيات مختلفة، تجارب تلهم، وحكايات تستحق أن تروى. فقرة ضيوف زوارة مع أسماء وشهر.

0: ردينا لكم جديد مستمعينا في برنامج زوارة، وضيفنا اللي منورنا بالاستديو الدكتور سلطان الشريف، مساعد هندسة ميكانيكية وأيضا تحليل ومهارات الإبداع في التفكير. حياك الله معانا دكتور. طبعا احنا تكلمنا قبل الفاصل عن المهارات وشلون الواحد يفكر وشلون يبدع بالتفكير وشلون يتخذ أيضا القرارات. احنا ودنا نعرف شنو دور المدرسة أو الجامعة في تنمية مهارات التفكير للطلبة تحديدا.
1: مثل ما ذكرت سابقا أن التفكير النقدي موجود في العالم الغربي من زمان، التفكير النقدي، التفكير الإبداعي، التفكير التحليلي. لذلك التعليم التقليدي يجب أن يتغير، ولازم إحنا نساعد الطلبة على مساعدة أنفسهم للمستقبل. بعد تخرجهم من الثانوية أو الجامعة راح يصطدمون أن العالم يحتاج إلى هذه المهارات التي لم يتم تدريسها. لذلك مثل ما قلت، وزارة التربية الآن بدأت تتحرك وتغير بالمناهج، وإضافة مقرر التحليل النقدي للصف أعتقد الرابع أو الخامس الابتدائي أعتقد خطوة ممتازة. ومو شرط كل شيء من الجامعة أو المدرسة، الشباب نفسهم لازم أهم يبون، إحنا نبي يعني نفكر خارج الصندوق، إحنا نبي نحل المشاكل، إحنا نبي. لذلك هذه المهارات إذا ما قدرت أنا أحصل عليها في المدرسة أو في الجامعة، أنا أحصل عليها من خارج هذه الأسوار، في وايد دورات خارجية، دورات أونلاين، دورات حضورية مع ناس متخصصين يعلمونك طرق وأنماط التفكير، مهارات التفكير، طرق حل المشاكل، العصف الذهني. هناك مراكز وايد بالكويت، مؤسسات حكومية متخصصة أن تعطي دورات صيفية خصوصا لطلبة الجامعة وطلبة الثانوية، وأعتقد حتى الفئات العمرية الأصغر، أن يطورون عند يعني مهاراتهم في هذا الجانب. منها مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع، معهد الكويت للأبحاث العلمية. جميع هذه الدورات الصيفية متخصصة في أنهم يعطونهم جرعة من الحياة، جرعة من الواقع والتطبيقات العملية، بعيدا كل البعد عن أي شيء نظري. فلذلك أنا أعتقد مثل ما المسؤولية موجودة على الوزارات، يعني التربية والتعليم العالي والجامعات، كذلك هناك مسؤولية على الطلبة نفسهم وعلى أهاليهم بأنهم هم يوفروا لهم هذه الفرص. والمؤسسات الحكومية مثل ما ذكرت يعني توفر هذه الدورات على مدار السنة وبشكل مكثف في الصيف.
0: عدل، لكن أيضا احنا ودنا نعرف شنو علاقة التفكير الإبداعي والنجاح الأكاديمي أو المهني، هل لهم علاقة؟
1: طبعا علاقة وثيقة يعني، وعلاقة طردية. فالتحليل والتفكير يعني هو أساس التعليم. التعليم ليس معلومات أنا أحفظها وأسمعها. أنا ما أبي الطالب إيني وأنا أقول له شنو تعريف المفهوم الفلاني، شنو تعريف الظاهرة الفلانية، ويعطيني تعريف كامل من غير ما يفهم مفاهيمه. فشلون للطالب يفهم المبادئ، شلون يفهم الظواهر الكونية، شلون يفهم الحياة حوله. ولازم يجرب، والتجربة من خلال أن نعطيه مشكلة، والمشكلة لازم تنحل، وحل المشكلة يصير عن طريق التفكير، والتفكير هناك له خطوط، فأحد خطوط هذا التفكير هو التفكير الإبداعي، تفكير حل المشكلات، فهو مرتبط ارتباط مباشر.
0: عدل،
1: فالتلقين انتهى، يعني التلقين ما منه فايدة. التلقين هذا أسلوب قديم، ناس تحفظ معلومة، الآن المعلومة موجودة للكل. شو اللي يفرق مثل ما قلت في بداية الحلقة من شخص إلى شخص؟ قدرته على حل المشاكل. بالنهاية لما تشتغلين في وزارة أو في مؤسسة صناعية، التعريفات والمفاهيم هذه مو ضرورية، صح ولا لا؟ صارت مشكلة في مصنع، أروح أجيب الكتاب وأقرأ التعريف؟
0: لا طبعا، لازم أنا أتصرف،
1: لازم أشوف أصرف، لأن أصلا المشكلة هذه قد ما مرت على أحد من قبل. شلون بالله؟ It's too late، يعني راح يكون الوقت متأخر. فلذلك لازم نزرع فيهم هذه المهارة.
0: عدل، يعني بوجهة نظرك دكتور سلطان، ممكن أن أنا يعني إذا عندي طفل أخليه مثلا يعتمد على نفسه، أعطيه مثلا، أخليه يروح مثلا دواوين ويا أبوه، أو مثلا يطلع شركب نوادي، أخليه خالط المجتمع والناس، عدل؟ هني ممكن أن حتى تصير فطرية عند مهارات التفكير.
1: طبعا، في مهارات يسمونها موتور سكيلز، مهارات اليدوية، إن أجيب له مثلا طقم ينباع في مكتبات أو شيء كذي، قطع خشبية معاها مسمار وقلو وصمغ وشذي، وهو يطقطق وهذا ويركب مثلا جسر أو سيارة، هذه تشغل عنده المخ، تشغل عنده مهارات اليدوية، تشغل عنده الثقة في النفس.
0: صح.
1: أنا من ولا شيء بنيت شيء، تخيل في هذا العمر وتعطيه صلاحيات ويشاركك. يعني احنا بنسوي شيء في البيت، نبي نشيل، نبي نحط، نبي بروح اصلح السياره، بروح اسوي شيء، فاهمه؟ فهذه الامور تعزز يعني تدخلهم، اعطيهم جزء من المسؤوليات واعطيه شويه تحدي. الاطفال احنا اول شيء نرعاهم اول ما يولدون، صح؟ بعدين شوي شيء المفروض شنو نفتش، ما يصير انا اعلمه شلون يمشي وبعدين امشي معاه طول الوقت،
0: صح؟
1: ويركض،
0: خليه يعتمد على نفسه.
1: أوكي. ففي شد وجذب، اول شيء انا اتحكم كل شيء، بعدين شوي شوي اهد لغايه ما يكون هو عضو فاعل وقادر انه يعيش حياته بكل بساطه في المجتمع.
0: عادل، يعني دكتور ايضا احنا نلاحظ يعني الاهالي اللي يخلون عيالهم مثلا يعتمدون على نفسهم، تلاقي حتى تفكيره او يقعدونه مثلا ويا ناس كبار تلاقي تفكيره اكبر من عمره، والعكس صحيح، الام او الاب اللي يخافون على عيالهم بزود تلاقي حتى لو كبر ما يقدر يفتح حتى بيت.
1: ممتاز.
0: بسبت شنو؟ بسبت خوف الأهل.
1: هذا أفضل سؤال سألت. يعني هذا بالنسبة لي هذا أقوى سؤال. ليش؟ لأن أنا أعتقد بعض أولياء الأمور عندهم دكتوراه في علم الخوف.
0: صح.
1: يزرعون الخوف بشكل مرعب لغاية ما الطالب أو الولد الصغير يصير يعني شبه غير قادر على الحياة تماماً. قلت لك اللي عنده مشكلة يروح ينحلونها بسرعة. فالولد يقول اوكي الوالد الامي وابوي موجودين، ما راح المشكله، ما راح المشكله، تتاجل تتاجل. في ناس وصلوا سن 30 و40 ولا يستطيع ان يحل اي مشكله في حياته، والسبب
0: تدخل
1: الاعتماد صح. الكامل على المحيط. فالاولياء الامور لازم ينتبهون، التعلم ياتي مع التالم، لازم في الم شويه عشان يتعلم. ف لازم نشاركهم، لازم نعطيهم مسؤوليات، لازم يشوفون شوية تحديات في الحياة.
0: صح.
1: ونساعدهم ونقول لا أوكي أنت سويت التحدي هذا، الحل كذي، بس صح. مو أسوي كل شيء عنه بالكامل.
0: عدل، يعني البعض يقولك مثلا وحيدي أو وحيدتي أنا خاف عليها، أوكي بس لك برت شلون تفتح بيت، شلون التعامل مع الناس، شلون بتدق عليكم بتقول لكم حلوا لي المشكلة، أنا صارت المشكلة بالدوام بدق عليك أمي أبوي. أكيد طبعا لا، لازم الواحد بعمر معين هو يعتمد على نفسه اعتماد كلي. لكن الحديث جدا ممتع معك، استمتعنا، الحديث شيق لكن أدركنا الوقت ووصلنا للختام. نبي كلمة أخيرة حاب تقولها أو رسالة أو حتى نصيحة في نهاية هذا اللقاء.
1: والله هي نصيحة عامة لأولياء الأمور ولأبنائهم بأنهم يغامرون في الحياة، أنهم يجربون الحياة، أن لا يخافون يحطون عليهم قيود ذهنية ولا يجربون متعة الحياة في الفشل وفي الفوز والخسارة. هذا جزء من التجربة الحياتية للإنسان. أنا أتكلم وايد عن الجين زي، الجينريشن زي اللي هم من 14 إلى 29، هذيل المستقبل، هذيل المواطنين المستقبل. فنبيهم أن ما يخافون وأن يجربون وأن يستخدمون كل طاقتهم الذهنية والعقلية والمهارات ويطورونها بحيث أن يطلعون أفضل صورة منهم. والنجاح ما يأتي مباشرة، لازم فيه عثرات نتحمل ونوصل إن شاء الله.
0: أكيد. كل الشكر لك الدكتور سلطان الشريف أستاذ هندسة ميكانيكية، كل الشكر لك، وأيضا مهارات التفكير والطرق الإبداع للأمانة أبدعت بحلقة اليوم، يعطيك ألف عافية على هالمعلومات القيمة.
1: شكرا جزيلا.
0: احنا بكذي وصلنا معاكم مستمعينا للختام، تقبلوا تحيات فريق العمل، هذه تحيات مخرج هذا العمل عبد الوهاب الصلاحات، نترككم حفظ الله ورعايته وفي امان الله.

0: تمام الساعة الرابعة عصرا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. الرئيس الأمريكي يقول إن الولايات المتحدة تتفاوض مع إيران من موقع قوة، ويعرب عن اعتقاده بإمكانية التوصل إلى اتفاق. مدير عام الوكالة الذرية يقول إن على إيران أن تثبت عدم تصنيع سلاح نووي، وإن ترقيق اليورانيوم الإيراني على التخصيب هو أحد الحلول المطروحة في التعامل مع مخزون اليورانيوم. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن إصابة ضابطين وجنديين في اشتباك وقع جنوبي لبنان. قوات الدعم السريع تواصل استهداف مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان غربي السودان. روسيا تعلن إسقاط عشرات المسيرات كانت متجهة نحو العاصمة موسكو، وتعلن الطوارئ في شبه جزيرة القرم بعد هجمات أوكرانية. أوكرانيا تعلن إحباط هجوم روسي بالصواريخ البالستية استهدف العاصمة كييف. وفنزويلا تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى أكثر من 230 قتيلا و4300 جريح، مع استمرار جهود البحث عن ناجين تحت أنقاض المباني. الكونغو الديمقراطية تعلن ارتفاع حصيلة وفيات إيبولا إلى أكثر من 300 حالة وفاة. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج لقاء

0: لقاء الأسبوع، برنامج لقاء الأسبوع، مساحة حوار نلتقي فيها مع شخصيات تركت بصمتها في مجالات متعددة. كل حلقة نعيش مع ضيفنا قصة نجاحه، نتعرف على تجاربه الملهمة في مجاله، ونكتشف التحديات التي واجهها وكيف تغلب عليها. لقاء الأسبوع ليس مجرد حوار، بل رحلة نرافقكم فيها عبر تجارب واقعية وأفكار تنير الطريق لكل من يسعى لتحقيق أهدافه. لقاء الأسبوع، إعداد بشاير العيد، تقديم حمد لسهيل، مساعد السوارج، تنفيذ فيصل نايف، برنامج لقاء الأسبوع، إخراج محمد المطبقي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام بكل خير وحلقة جديدة وتواصل جديد عبر أثير إذاعة دولة الكويت. نلتقيكم وهذا موعدكم وبرنامج لقاء الأسبوع، مثل ما عدناكم في كل أسبوع ضيف جديد وحوار جديد، نلتقي مع نخبة مميزة من أبناء وبنات الكويت، والحديث يطول عن كثير من الأنشطة والفعاليات، وكذلك يعني الأمور الاقتصادية والأمور الفنية والرياضية والثقافية، يعني كثير من القضايا اللي نركز عليها في حلقة اليوم. وتحديدا لما نجمع اليوم في هذه الحلقة نتحدث، نجمع بين الاقتصاد والأسرة كذلك. فالاقتصاد لم يعد مجرد أرقام أو مصطلحات تناقش في التقارير والنشرات، بل أصبحت جزءا من تفاصيل حياتنا اليومية في قراراتنا واستهلاكنا وطريقة إدارتنا للأموال، وحتى في شعور الإنسان بالأمن والاستقرار. مع التغيرات الاقتصادية المتسارعة أصبحت الحاجة إلى الوعي المالي والاقتصادي أكثر أهمية من أي وقت مضى، خاصة لدى الشباب والأسرة، لفهم كيفية التعامل مع التحديات وبناء مستقبل أكثر استقرار. وفي حلقة اليوم بالتأكيد مستمعنا الكريم راح نقترب أكثر من الاقتصاد من زاوية مختلفة، نتحدث عن الإنسان والمال والوعي الاقتصادي وثقافة الاستهلاك والتعليم وريادة الأعمال، وكيف تؤثر على القرارات الاقتصادية على الفرد والمجتمع. وكذلك راح أركز في حلقة اليوم مستمعنا الكريم عن أيضا كيف ممكن أن تساهم في بناء يعني جانب اقتصادي مميز في أسرتك. بعد الفاصل ضيفنا في حلقة اليوم معانا بإذن الله في برنامج لقاء الأسبوع.
2: يعد الدكتور خالد مبارك الدلك من المختصين في المجال الاقتصادي، حيث يهتم بنشر الوعي الاقتصادي وتعزيز الثقافة المالية لدى الأفراد والمجتمع من خلال طرح القضايا الاقتصادية بأسلوب مبسط يربط بين الاقتصاد وحياة الإنسان اليومية وتأثيره على القرارات والسلوكيات المختلفة. ويولي الدكتور خالد الدلك اهتماماً بالقضايا المرتبطة بالتنمية الاقتصادية والوعي المالي ودور التعليم في بناء مجتمع أكثر استقراراً وإنتاجية، إلى جانب اهتمامه بتعزيز ثقافة التخطيط المالي وأهمية التطوير الخاص بالمهارات والمعرفة لمواكبة التغيرات الاقتصادية المتسارعة، كما يحرص على تسليط الضوء على أهمية الاستثمار في الإنسان ودعم الشباب وتمكينهم من فهم التحديات الاقتصادية والتعامل معها بوعي ومسؤولية، وذلك انطلاقا من إيمانه بأن بناء اقتصاد قوي يبدأ من بناء الإنسان، من بناء إنسان واع قادرا على اتخاذ قرارات مدروسة وصناعة مستقبل أكثر استقرارا وتوازنا. الدكتور خالد مبارك الدلك.
0: في كل أسبوع حوار شيق مع شخصية مميزة، نتعرف من خلال برنامجنا على تجاربهم وقصصهم في مجالاتهم. لقاء الأسبوع.
1: عدنا لكم مستمعين كراما بعد هذا الفاصل برنامج لقاء الأسبوع، وباسمي باسمكم ورحب في ضيفنا في حلقة اليوم مع الدكتور خالد مبارك الدلك، مستشار اقتصادي. حياك الله دكتور.
3: الله يحييك يا هلا.

0: استاذ حمد.
1: سعيد تواصل معك دكتور.
0: الله يطول بعمرك.
1: يعني اليوم حلقه مميزه اقتصاديه، ونتمنى ان نوصل الرساله ايجابيه للمستمع الكريم. لكن بدايه ان المستمع الكريم يحب ويستمتع لما يتعرف على الضيف من خلال ايضا اختياره لهذا المجال. فدكتور خالد مبارك الدلك، يعني ما الذي يعني خلاك تروح اتجاه المجال الاقتصادي واختيارك في هذا الجانب للدراسة فيه أكثر؟
0: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. في البداية أشكركم على الاستضافة أستاذ حمد. أما بخصوص انجذابي لمجال الاقتصاد، هو يعني كان الاقتصاد بالنسبة لي مو مجرد أرقام ورسوم بيانية وغيره، لكن كان عندي شغف في جانب سلوك الإنسان. نعم. في الادخار وفي الصرف وكيفية نشأة الدول، وليش دول غنية وليش دول فقيرة. فكان هالموضوع إن كنت أشوفه من جانب سلوك بشري يعني. فدخلت سبحان الله في هالمجال، مع الوقت صار عندنا شغف الأرقام، وكل شيء له تكلفة، كل قرار في حياتنا مرتبط في أشياء تبعات أخرى. فخذاني لمجال الاقتصاد. بداية كنت أتكلم عن رأس المال البشري كاستثمار، انك تقول الدول مثلا كلها نفط زي لا خلص النفط، وبعدين دول صناعية زي صارت حرب وما في مصانع، وبعدين فكنت داخل في جانب الاقتصاد المعرفي اللي هو رأس المال البشري. وسبحان الله لقينا نفسنا كملنا في المجال،
1: حبيت المجال.
0: إيه
1: يعني، واصبح المجال اليوم جانب من الحياة اليومية اللي تعرف
0: عليها. هي إدارة موارد بشرية، إدارة سلوك، إدارة، يعني هي مرتبطة في بعض سبحان الله. ما يعني
1: من خلال خبرتك دكتور وأيضا متابعتك للجانب الاقتصادي أكثر، ما أكثر القضايا الاقتصادية تمس اليوم الإنسان والمجتمع؟
0: أعتقد في الوضع الأخير بالعشر سنوات الأخيرة حول العالم بالأمانة، هو أبرز القضايا التضخم وتراجع القوة الشرائية. بنفس الوقت عندنا مشاكل في بطء النمو الاقتصادي في كل الدول. عشان نبسطها على المستمع إنما نكون شوي متخصصين، اللي هو التضخم، يعني قيمة فلوسك مثلا 100 دينار اللي تصرفها اليوم قبل 10 سنين نفس المبلغ ما يغطي لك 70% من احتياجك، أو مثلا فقد 20-30% من القيمة. هذه أبرز المشاكل اللي نشوفها. على جانب الاستشارات قاعد نشوف أشخاص مثلا عنده رأس مال كبير بس عنده قرارات تصرف، سوء تصرف مثلا في الاستثمار أو في القرارات الاستثمار والصرف وغيره، ونمط الحياة كذلك يفرق. فأكثر مشكلتين عندنا في الوقت الحالي، واللي هو تآكل القيمة الشرائية للمبلغ اللي عنده مثلا، وبنفس الوقت التخبط في القرارات مثلا الاستثمارية. يدشون بعضهم يعني بعض الإخوان صغار بالعمر فلمت قرض ويدخل استثمار بدون دراسة يدش أسهم، والله فلان قال لي وتروح فلوسه. فيعني شوية هذه من أصعب الأمور، إنك أنت تدش في بزنس أو تدش في استثمار أنت تجهل تبعاته أو مثلا دراسة الجدوى الخاصة فيه.
1: نعم تأكيد، اليوم الواحد يحتاج للدراسة مثل ما تفضلت. البعض يأخذ، ربما يأخذ قرض أو يأخذ المبلغ من أحد الأصدقاء أو من الأسرة، يقول أنا ببني مشروع، لكن المشروع يحتاج دراسة، يحتاج معرفة، يحتاج أيضا رؤية، واحتياج الموقع أو الشارع اللي أنت فيه شنو بحاجة. صحيح. لهذا مشروعك أو
0: ما الخدمة اللي أنت قاعد تقدمها.
1: والأسهم اليوم يعني لا تحاول أنك تدخل بمجال كبير جدا بجانب الاقتصاد في مجانب الأسهم، حاول أنك تروح حق الجانب الأمان، وربما إذا رحت سألت البنوك ربما يعطونك الدراسة الأفضل والطريقة الصحيح. وحاول أنك تكلم مختصين. اليوم ما شاء الله تبارك الرحمن، إحنا في عصر السرعة، أصبح العالم اليوم سريع جدا وسهل جدا نفس الوقت. من خلال اليوم معرفة كثير من القضايا ومعرفة كثير من أيضا الأشياء اللي تحصل من خلال الأسهم أو شراء بعض الأسهم، وهذا الجانب يتحتاج لليوم أيضا عندك استفسار. ما قصروا كثير من الشباب والمختصين في منصات موقع التواصل الاجتماعي، قدم لنا السؤال راح نرد عليك مباشرة. صحيح. ويعطيك الإجابة ويدلك على الطريق الصحيح. دكتور خالد مبارك الدلك مستشار اقتصادي، يعني لماذا أصبح اليوم الوعي المالي ضروري لكل شخص لمعرفته؟ اليوم احنا بحاجة فعلا ان كل شخص اصبح يعرف. كثير من الناس في السابق يقولك والله اصرف وخاص، انا ما اعرف الاسهم، اسمع بالاسهم، اسمع بالبورصة، اسمع بالامور هذه، لكن ما لي شغل فيهم، ما عندي احتياج معاهم.
0: شوف، قبل كان الجهل المالي مشكلة بسيطة، أما الحين الوضع اختلف مع التضخم، مع تباطؤ النمو وغيره. فالقرار له تبعات ثقيلة على الإنسان، خصوصا اللي احنا نتكلم اللي ياخذ قرض، اللي مثلا انفاق زائد ونمط حياة مختلف عن الطبقة اللي انت عايش فيها، هذه كلها تأثر. فالوعي المالي أصبح ضرورة.

0: مهارة حالها حال القراءة والكتابة، سواء بالادخار سواء بالاستثمار سواء بالصرف، أنت لازم تكون عندك هالمهارة، الوعي المالي. بنفس الوقت طبعا سدد وقارب، يعني أنت مات الأخوان في بعضهم يا يمسك يا يهد، فالأمر فيه اتزان. يعني الاستثمار كقرار أنت لا تدخل إلا أنت واعي. زين، لما أنا أقول واعي يعني أعرف تبعاته، خطورته، مخاطره علي أنا. نلاحظ غروض استهلاكية، شباب صار بعمر الورد 21 22، فول ليمت، ليش استثمر سيارة صفر؟ طيب هذول التزامات مستمرة معك على أقل احتمالات 5 سنوات 10 سنوات. طيب بعد ال10 سنوات راح تروح تبي قرض ثاني تتزوج، بعدين قرض ثاني تبي تبني، قرض ثالث تبي. هذا اللي احنا نتكلم، مش نقول ان الوعي حاله حل اي مهارة تتعلمها في الوقت الحالي. لابد من التثقيف المالي للمجتمع. يمكن الشيء بشيء يذكر، رفعت المعالي وزير التربية مقترح بإدراج مناهج الاقتصاد والبزنس وطرق الاستثمار حتى نوعي رأس المال البشري والاقتصاد المعرفي الكويتي، عيالنا، أبنائنا، أخواتنا، أخواننا، الأطفال لازم يفهم سلوكيات المال، لازم يعرف. إحنا عيالنا يدش لك يقول لك يبغى بـ10 بـ50 بـ100، مو عارف قيمة الفلس، مو عارف قيمة الدينار وين ينصرف وليش ينصرف. فهذه لابد من أخذها بعين الاعتبار للأجيال القادمة. إحنا أجيال يمكن مرت علينا صعوبات ونعرف قيمة الدينار ونعرف الظروف ونعرف شلون صنعنا نفسنا. الأجيال اللي إحنا فيها الثالثة والرابعة مرفهة، فلا بد من الوعي المالي والسلوك.
1: عصر التقنيات، عصر السرعة، عصر منصات موقع التواصل الاجتماعي خلى العالم فعلا يفكر في أمور الغير. هذا شنو سوى؟ لازم أنا أسويه. أصبح الشخص يرى ويشاهد الآخرين حتى ينفذ ما ينفذونه. يعني اليوم أنا ممكن أنا مو بحاجة للسيارة الفلانية، لكن والله اللي معاي عندهم سيارات كيت، لازم أنا أكون مواكب معهم. هذا خطأ. أنت تقدم شنو احتياجك في المستقبل، ربما هم بعد 5 إلى 6 إذا كانت أمورهم متيسرة لله الحمد، والبعض إن شاء الله يكون عنده خطة، وأنت ما تدري أنه عنده خطة وعنده جدول وعنده أيضا ادخار وعنده معرفة بالاقتصاد. لكن اللي دخل من غير وعي واشترى واقترض قروض، انظر له بعد 10 سنوات 8 سنوات حكومة متهالك في دوامة صعوبة جدا،
0: القروض سبحان الله تشربك.
1: فاليوم أخذ الشيء لاحتياجك.
0: صحيح.
1: سيارة، ليش أنا أشتري سيارة بـ20 إذا أنا ما أخذ قرض؟ أخذ سيارة تمشي أموري وترتب أموري، سواء كانت بـ7 بـ8 بـ9.
0: صحيح. أوفر حتى العشر. أنت مرحلة الحين طالب، إيش حقة تأخذ سيارة بـ30 40 ألف؟ تكلف على أهلك وتكلف على نفسك وأنت عانتك 200 300 دينار. فيعني لا توظفت، كنت على الأقل مجمع رأس المال اللي هو الأول مثلا الدفعة الأولى أو كذا. فما يصير. إحنا مشكلة السوشيال ميديا، أنا آسف، لوثة يعني، الحست عقول البشر بشكل غير طبيعي. الطبقية صاروا الكل يستوي على قوة مستوى الطبقية، والكل نفس الكل، الكل يصرف مثل الثاني. ما يصير، الله خلقه فرق على قولتهم. قدرتك المالية، قدرتك مثلا، نمطك، أسرتك مثلا تحتم عليك أنك تعيش في هالمرحلة أو في هالمكان. اشتغل على نفسك أنك تطور نفسك عشان عيالك ما يعيشون في نفس المكان اللي أنت كنت فيه.
1: صحيح.
0: هذه جزئية. أما أنا أخذ مثلا قرض، احنا نسميه تضخم نمط الحياه في الاقتصاد، ان انا قلدتك استاذ حمد، انت شريت الحين مثلا ساعه ما، سياره ما، ملابس ماركه معينه، لازم اسوي مثلك. طيب ليش لازم؟ هذا السؤال. فصار الكل يشبه الكل، الكل يصرف نفس بعض. اثر اثر اثر بشكل يعني انا اشوفه، يعني حتى على صعيدي الاسري. يعني ممكن اتعامل مع عيالي شويه معامله خشنه بالمال، اعطيه حساب، اعطيه فلوس، اقول هذا انت اصرف، تعلم انت شلون تدير نفسك، تدير امورك. يبقى عندك فلوس؟ اي عندي فلوس بس مالتي. هذه فلوسي مش فلوسك.
1: نفكر نعم، نفكر انك تاخذ اجازه صيف او انك تسافر، فكر اقتصاديا،
0: نظم
1: توقيتك، حط جدول وحجز حجزات مسبقه. صحيح. ما قبل راح توفر لك مبلغ فالتخطيط. لكن هناك ربما البعض يقول هناك تصير أمور مفاجئة
0: استثنائية.
1: هذه الأمور استثنائية،
0: حياتك كلها عشوائية واستثنائية.
1: لكن ما يصير بهذا الجانب، يختلف أكيد.
0: أنت عارف أن ولدك الحين في صف العاشر، بعد سنتين بتخرج، جيبي له سيارة. طيب بيت، طبيعي أنك أنت تنظم أمورك. عندك بنت مثلا، بسم الله عليهم، بيعرسون بيتزوجون وكذا، انت في اولويات. انت عارف ان طالع دورك على مثلا الاسكان، تبي تبني بيتك وانت عليك قرض مال 10 سنين سابقه. لازم تخطيط. ما في شيء اسمه عشوائيه في الامور الماليه استاذ حمد. العشوائيه تسبب لك قيد وتحس نفسك في دوامة ما تقدر تطلع منها.
1: نعم.
0: ليش دائما احنا نقول سكر قرض قرض قرض لحد ما تركز على المشروع الكبير يعني.
1: نعم. دكتور خالد مبارك دلك مستشار اقتصادي، يعني لو نتكلم برأيك، هل المشكلة اليوم في قلة الدخل أم في طريقة إدارة المال لما نتكلم في الجانب الاقتصادي؟
0: والله الأمانة هي الثنتين، مشكلة في قلة الدخل، مش قلة الدخل لكن ثبوت أو ثبات الأجور وثبات الأمور مع ارتفاع، احنا بنقول تضخم عشان بسطها على المستمع، أن ديناري ما قام يعني يستوفي احتياجاتي السابقة أو أي عملة، لأنها تضخم عالمية، مش في احنا ما نتكلم عن دولة الكويت فقط. بنفس الوقت يعني شلون أقول هذاك، سوء الإدارة تأثر، الرواتب تأثر، تخطيطك للحياة تأثر، نمط الحياة اللي أنت تبي تعيشه يأثر، فهي مرتبطة بكل شيء.
1: نعم. اليوم مثلا خلينا نفرض أن راتبك خلينا نقول 1000 مثلا، 1000 احتياجك كم ممكن في الشهر؟ حاول أن أنت تشيل من 1100 أو 150 في كل شهر،
0: تقسم أساسيات تقسم ومصروفات
1: أساسيات. هذا السؤال اللي بياخذني حق هذا الموضوع. أنا ذكرت الحين الدخل وشون تقسم احتياجاتك الشهرية، بياخذني سؤال آخر وهو كيف تؤثر العادات الاستهلاكية على استقرار المال في الأسرة تحديدا. اليوم الأسرة في احتياجات، في أمور، في جدول أسبوعي، زيارة طلع الأبناء للأسرة، زيارة لأمور زوارة الأهل، تحتاجك شيء معين معاك، وأمور كثيرة. هذه الاحتياجات حاول أنك ترتبها، وخاصة الأمور أكثر تصير استهلاكية تحديدا، والمبالغ تحصلها تصير في تضخم كبير جدا، أن تصرف تصرف وأنت ما تحس خلال فترة الصيف.
0: طيب.
1: يعني فترة الصيف، لأن إذا أحصل يحفظ لأبنائكم، إن الأبناء بعطلة بإجازة،
0: نوادي، دروس في إجازة، ألعاب،
1: الطالب مباشرة يشاهد كل ما هو جديد في منصات مواقع التواصل الاجتماعي، بيشتريه لبس، ألعاب، طلعات مطاعم، سفر، شاليهات وطلعات والأمور كذا. لكن إذا رتبت، ترى إحنا عندنا الأول من يونيو راح يكون جدولنا 1-3، المنتصف يونيو، يوليو، في أغسطس طبعًا إذا بعد أظل أحيانًا إن شاء الله، ويصير التنسيق في هذا الجانب ترتيب.
0: هذا اللي نتكلم عنه، ليش نقول إحنا ثقافة؟ إحنا ما يصير العب على الأب، إحنا مجتمعات، إحنا يعني مجتمعات عربية، العب كله على الوالد، الأبو يكتم ويشيل ويتحمل الضغوطات. ليش؟ هو موضوع بسيط جدًا، عندي هذا وقتكم، هذا مثلًا.
1: لكن في المقابل احنا ما نبخس حق المرأة يعني.
0: لا لا، ممكن أنا أقصد بعض الأعباء المادية. إيه. السواد الأعظم على الرجل، المبلغ الكبير على الرجل.
1: صحيح.
0: فأنت نظم مع زوجتك مع أسرتك، ترى أنا لكم هالمبلغ، لكم مثلا للكسوة الشتاء أو الصيف وكذا وكذا، أو مدارس أو مستلزمة. ترى الثقافة جيدة يعني، وبعدين احنا نقول الأسرة متكاملة، سواء الوالد أو الوالدة، بس احنا نتكلم على ثقافة مالية. انا ما اتكلم يعني، انا مثلا
1: الأساس بقول... الأساس في المال الزوج،
0: الزوج والزوجة، حتى التشارك، حتى مثلا لما الله يرزقك زوجة صالحة وتسندك، حتى الصرف يختلف.
1: صحيح.
0: زوجة عندها استهلاك ونمط تضخمي وحالها حال السوشيال ميديا، تستهلكك مع عيالها. فهي ليش يقولك هي ثقافة مجتمعية مو شخص. فدائما نحن نقول أخطر استهلاك هو الاستهلاك الغير على غير مبرر وغير حاجة.
1: نعم. دكتور خالد مبارك دلك مستشار اقتصادي، خلنا نوقف لهذا الفاصل، نتوقف لهذا الفاصل وأنا أعود بإذن الله في برنامج لقاء الأسبوع.
2: يواجه الإنسان في حياته اليومية العديد من القرارات التي قد تبدو بسيطة في ظاهرها، لكنها تترك أثراً مباشراً على استقراره المالي ومستقبله. فطريقة الإنفاق وإدارة المصروفات والتخطيط للالتزامات المختلفة، جميعها عوامل تسهم في بناء وضع مالي متوازن يساعد الفرد والأسرة على مواجهة التحديات بثقة أكبر. ومع التطورات المتسارعة التي أشهدها العالم، لم يعد الوعي المالي مقتصراً على المختصين أو العاملين في المجال الاقتصادي، بل أصبح ضرورة لكل شخص يسعى إلى تحقيق الاستقرار في حياته. فالوعي المالي يساعد على اتخاذ قرارات أكثر حكمة، ويعزز القدرة على تحديد الأولويات والتعامل مع الموارد المتاحة بطريقة أكثر كفاءة ومسؤولية. كما أن بناء ثقافة مالية سليمة يبدأ من الممارسات اليومية البسيطة مثل التخطيط والادخار والابتعاد عن الإنفاق غير الضروري. فكلما ازداد معرفة الإنسان بكيفية إدارة موارده أصبح أكثر قدرة على تحقيق أهدافه المستقبلية وبناء حياة تتسم بالاستقرار وحتى الاطمئنان.

0: يشاركنا رؤاه وتجربته الحقيقية. لا تفوتوا هذا الحوار. لقاء الأسبوع.
1: عدنا لكم مستمعي الكرام من بعد هذا الفاصل وبرنامج لقاء الأسبوع، وضيفنا في حلقة اليوم الدكتور خالد مبارك الدلك، مستشار اقتصادي. حياك الله من جديد دكتور. يعني لو بنتكلم على موضوع مهم جدا، وخاصة في ضغوط المالية رغم ارتفاع مستوى الدخل في بعض الأسر وبشكل كبير جدا، يعني أصبحت الرواتب تغيرت في أمور كثيرة، لماذا يقع البعض في ضغط مالي تحديدا مع ارتفاع مستوى الدخل؟ يعني أنت اليوم راتبك في السنة اللي طافت كان مستوى الضغط المالي عندك قليل جدا، ما عندك استهلاك، لكن كان راتبك 1000. في السنة هذه راتبك صار 1500، عندك دخل شهري 1500، لكن عندك مشكلة في الضغط المالي، عندك أمور صارت عكس السنة اللي طافت كان راتبك أقل، لكن كنت مواظب وكنت يعني تتعامل بشكل جيد. اليوم هل نقيس هذا مع التغير الاقتصادي وارتفاع الأسعار؟
2: كل المعطيات. ممكن السنة اللي فاتت ما عندك التزامات، السنة هذه مثلا أسرة كبرت، زاد فرد، تبي خادمة، تبي سايق، تبي أي ظرف يأثر على الميزانية. إحنا عشان شيء دائما نقول الضغوط المالية أكثر العوامل اللي تسبب قلق ومشاكل في الأسرة إذا ما كانت منظمة أو ما كان فيها تخطيط أو تعاون بين الأزواج أو بين الأسر بشكل عام. لأن المال هو وسيلة شراء، مو بس وسيلة شراء، هو مرتبط بالأمان النفسي. فكل ما قلت فلوسك سبحان الله نفسيا تتعب، يمكن تشتغل زيادة. ولاحظنا إحنا يمكن أغلبنا يشتغل زيادة يقولك لا ما قامت توفي، هي توفي بس احنا لان زاد معدل صرفنا، زادت اولوياتنا. استاذ حمد احنا مو يعني مثلا ما اقول لك قبل 5 سنين انا اقدر اوفر، الحين مثلا ما اقدر اوفر. ليش؟ لان عندي مثلا مدارس خاصه، عندي كذا، عندي في التزامات اخرى. فليش دائما هنقول هذا الامر يسبب لك عبء؟ لازم المكاشفه الماليه احنا مع زوجتك، مع اخوانك، مع المحيط اللي انت اللي تتعامل معه. مثلا اذا عندك التزامات اسريه او بنيان، او مثلا احنا ندري الاغلب مثلا يساعد والدينا، يساعد كذا. فدائما نظم امورك، البيت، الاولويات، حتى سلوك الاطفال. يعني معلش في نادي كره قدم مثلا برقم معين وفي نادي ب10 اضعافه،
1: صحيح
2: هذا خيارك. اما لما انت تشوف مثلا السوشيال ميديا او تبي نمط معين او تبي طبقه معينه، انت اللي قاعد تتاذى بعدين، وبالنهايه الاثر اللي عليك سبب لك ضغط نفسي. دخل في مثلا الازواج في مشاكل، ومثلا اولويات تصير اختلاف اولويات. مثلا اولويات التعليم، مثلا زوجتي اولوياتها مثلا نادي صيفي مثلا الاولاد، شفت الاختلاف سبب مشكله. بس هو المبلغ نفس ما هو، قراراتنا الماليه خطا او قراراتنا الاستراتيجيه خطا. فعشان شيء دائما احنا نقول قسم يعني قاعد اول سنه واحد حط لك جدول. انا عيالي مثلا سفرتنا الصيف هالدوله ابتدي على نفس ما تفضلت استاذ حمد، احجز تذاكر، بعدين احجز فندق، بعدين اطلع مثلا البوكيت ماني، بدخلهم مثلا مدارس معينه او حضانه معينه، ابتدي اشوف الخيارات اللي عندي اسعارهم كم، النموذج التعليمي شنو، ابتدي
1: لما يكون عندي عمليه بحث يكون مرتاح،
2: البدائل موجوده
1: ضيق،
2: والارقام موجوده، والقرار سهل،
1: والمواقع تكون عندك اسهل واقرب، يعني واختياراتك تكون خيارات كلها متاحه امامك.
2: صحيح.
1: فلذلك هذا الترتيب المسبق راح تجد راحه
2: بالضبط،
1: وما راح تجد ضغط نفسي، وربما يروح المقعد او يروح المكان اللي نحتاجه ولا اخر، فيصير عندك سرعه في اتخاذ القرار وبعدين تحسف.
2: لما نسافر مثلا احنا بروحنا عادي، لو تقول اخر دقيقه حجز عدل، لان انت فرد يعني انت بسلامتك. زين لو معك اسره وقال لك ما في الا كرسيين مثلا سياحيه وعشرة،
1: تغير الجدول،
2: تغيرت الحسبه، صرفك تغير في السفره، الفندق من 5 صار 4 نجوم او 4-3. شفت لما اقول قرار عشوائي يطشرك بشكل
1: يعني ما تطرقت لموضوع النادي والكوره. اليوم كثير وبعض الشباب يكون عنده ضغوطات ماليه وامور، لكن انه يحب يحضر مباريات، قادر من الكويت الى دول اخرى يسافر مبالغ 500-600 دينار لحضور مباراه. هل اليوم انا بحاجه لحضور هذه المباراه؟
2: هذه رفاهيه.
1: اي هذه الرفاهيه،
2: وبنفس الوقت
1: وانت عندك ضغط مالي، يعني عندك مضغوط، انت عندك التزامات، فهل انا بحاجه؟ لا، المباراه مقوله على التلفزيون، ممكن اسوي لي جو وانا في البيت وانا صحيح. في الديوانيه اعمل لي جو جميل جدا وكاني صحيح. في ملعب. خلينا نقول مباراة مرتين في السنة ممكن إذا كانت أمورك متيسرة، لكن أنت عندك ضغط مالي وعندك التزامات

0: احتياجات في المنزل
1: وعندك احتياجات يعني تسافر
0: أولويات.
1: هل هذا يعني أنا ضربت المثال لموضوع حضور بعض المباريات يعني يكون مثال أقرب للأسر أن أنا مو بحاجة
0: واقع
1: ما راح يغير
0: أستاذ حمد واقع.
1: حضوري حضوري ما راح يغير ولا ولا ولا ولا يسوي شيء أبدا.
0: وأنت اللي محتاج هالمبلغ يعني أنت أبداً. رايح أنت مضغوط أصلا
1: يعني تخيل بقى أنت دافع ورايح فريقك خسران
0: هذه كارثة أخرى
1: الدكتور خالد مبارك دلك مستشار اقتصادي يعني لما تحدث معاك يعني ما أكثر الأخطاء المالية التي تكون بشكل متكرر في المجتمع
0: اللي قاعد أشوفه التقليد الأعمى مثل ما تفضلت حضرتك السوشيال ميديا مثل ما المثال اللي ضربته اختلال في الأولويات تلاقي الأشخاص محتاجين أشياء معينة يروح ياخذ لي على نمط التضخم احنا نسميه التضخم المجتمع يمشي مع المجتمع السوشيال ميديا هذا شراء هذا يشتري هذا يلبس هذا طيب في أولويات في غيره قراراتنا دائما خاطئة حتى الاستثمار يعني بعضهم يدش يعني يمرون أشخاص ياخذ استشارة يصعب علي شلون قرار تاخذ فول ليمت ولا تاخذ هذا وتدش في سهم عالي الخطورة تضاربي وتقلبات مالية لأن فلان قال لك فدائما احنا نقول سبحان الله يعني الطمع على شيء نفسي يبي مثل الناس الكل يستربح ترى مو الكل يستربح انا الحين لما ادش انا استثمار انا يا خالد في استثمارات اربح في استثمارات خسر بس لما اطلع اقول لك انا اربح اعطني فلوسك اشتغل فيها ما يصير انت عشان انت بتبني بيت تسلم تقول روح انت اشتغل ولا بتسال على الاقل هذا كم سعره زين لو وصلت للمرحلة الثانية بالبنيان مثلا الأسود تشطيب هذا كم هذا صح ولا لا؟
1: نعم.
0: نفس الموضوع نفس الأسهم
1: والموضوع
0: يدش عالي الخطورة يعني ما يدش لك مثلا بأسهم مثلا بنوك أو مثلا ودائع مستقرة شوي شوي عشان يستوعب السوق أو الاستثمار لا الرجل يدخل تقلبات عالية الخطورة يعني
1: اليوم أنت كزوج وزوجة لو كل واحد وفر 100 دينار كل شهر واشتريته كل شهر مجموعة من خلينا نقول الأمور المستقرة مثلا أسهم في أحد البنوك وعندك بنيان والله أنا عندي بنيان بعد 10 سنين ربما يكون بيت أنت قاعد تدخل هذا المبلغ كل شهر
0: 10%
1: قاعد تاخذ قاعد تاخذ
0: لمدة 10 سنين أنت فلوسك شلت من التضخم 4% بقى لك 6%
1: واستفدت
0: وزادت
1: حققت ووفرت وراح تجي بعملية البنيان أنت مستقر تماما دون حاجة أو ضغط مالي أو اقتراض لقروض أخرى جديدة فكون مستقر هذا التخطيط المسبق وهو طويل المدى يعني خلينا نقول
0: صح
1: ان الفائده للحركه تكون فيه بطيئه شوي لكن انت مو بحاجه لهذا المبلغ الان خلال السنه هذه او السنه الجايه انت بحاجه له بعد 10 سنين اذا الله احيانا ان شاء الله فلذلك هذا الشيء انت لازم تخطط ليش تقول الله بعد 10 سنين شفت العشر سنين هذه
0: ترمح هذه والله امس سولف مع الربع قبل 10 سنين العمر يركب
1: شلون لو انا مخطط قبل 10 سنين على الخطه هذه فأنا استفدت الحين صحيح. فهذا الشيء العمل اليوم متأخر للقد والقد يأخر لك يا بابا ولا الآخرة
0: هذا غياب التخطيط
1: هذا غياب التخطيط
0: بالضبط
1: ولو نروح دكتور يعني دكتور خالد يعني كيف يمكن للإنسان أن يبدأ ببناء وعي مالي حقيقي من خلال الجدول اللي تفضلنا فيها والخطة
0: مثل ما قلنا احنا الوعي هو بالتمكين سواء كان على أسرتي أو على نفسي لازم أمكن عيالي مو بالتلقين احنا نقول سبحان الله الوعي المالي مهارة لما أنا أقول حق الولد هذا مثلا سعره مثلا دينار لا تشتري إلا إذا لقيته لا ما يصير لازم ياخذ الدينار ياخذ البدائل ياخذ المقارنة ويفهم ويستوعب فهي سلوكية يعني الأمر سلوكي ما يعني أنا ممكن أنظر هني بالاستثمارات ساعتين بس ما أعطيك مفاتيح أو ما أمكنك شلون أمكنك أقولك مثلا عندك البنوك الفلانية الطريقة الودائع في الطريقة الفلانية هذه المهارة لازم بالتمكين بمعنى بالممارسة الممارسة دائما احنا نقول مقرونة في شنو تسوي الهوم وورك مالك دراسة الجدوى اقتصاديا شفت انت ضربت مثال جيد لا إرادي بلا وعي يوم قلت انت تفتح بزنس أول مقابلة بالشارع مالك شنو شوف هذا الشارع هذا نوع من أنواع دراسة الجدوى صحيح. المكان اللي أنا بقدم فيه الخدمة فدائما ادرس قراراتك ادرس حتى أبي عيالي يعرفون قيمة الدينار مثلا شفهيا ولا عمليا تعطيه تقول هذا مصروفك

0: خلصت السبع دنانير اسبوع كامل ما عندك فلوس مثلا، اذا انت حاط له بادجت دينار بالاسبوع باليوم. انا سويتها مع عيالي، لقيت الدنيا اختلفت. اول ايام ابي 10 ابي 20، تعرف شنو يعني 10 20 30؟ هذه يوميتي بالدوام يعني، فهمت الفكره؟
1: نعم.
0: ففي مشكله ان الطفل مو فاهم. Give me 100 دولار، شو انت تشوف اليوتيوب الدولار غير الكويتي، انت فهمت؟ فلازم يفهم ان الدينار الكويتي يعادل 3 دولار، فلازم تشرح تاخذ تعطيه. مثلا انا اعطيت عيالي هذا فلوسك انت منك لنفسك، قل صرفهم استاذ حمد. شفت اللي يبا نبي يبا نبي يبا نبي، صارت ثقافة عندهم. هذه فلوسي
1: أنت وفر،
0: يعني هذه فلوسي ما راح أخربها أو أخلصها يعني، فهمت؟ شوف هذا ليش أقول لك هي تمكين، مكن سواء أسرتك مكن نفسك. تبي تستثمر، عندي 1000 دينار شيل 100 جرب فيها، خل 900 على صوب. وزع، احنا دائما نقول وزع استثمارك على 3 مراحل، على يعني حتى دخولك يعني استشارات الذهب أو فضة يبي يدشون. أنت ليش تدش 1000 دينار ووصل آخره؟ أنت وينك يوم كان ب100 دينار؟ وينك يوم كان 200؟ فشفت من وانت قلت لي انا احتاج بعد 10 سنين، هذا صح، هذا صحيح، هذا واقع اقتصادي. انا ابي مبلغ الذهب وصل 50 ما راح اقدر اشتري، روح اشتري ب60 لانه بيوصل 100. لا، انت المفروض تاخذ على مراحل، 20 40 60 80، حتى الاسهم قيس عليها كل شيء.
1: نعم، اليوم انت قاعد تفكر تشتري شيء مثلا خلينا نقول قيمته 1000 دينار، انت تقول راح ينزل راح ينزل راح ينزل، تنطر تنطر تنطر،
0: الدنيا تضخم
1: وصل 1100، انت تقول راح ينزل وصل 1200، تروح تشتري ب1200. طيب وينك المكان
0: مع اول تصحيح؟ انت اول الضحايا. اول تصحيح سعري انت تطيح وياه.
1: شفت شلون يعني شنو صار معك؟ صار معك في هذه، في هذا الجانب. فلذلك التخطيط مهم جدا. على طاري احد المشاريع واحتياج الشارع، من خلال حديثنا كنا ندردش فيه الدكتور خالد مبارك درك مستشار اقتصادي، يعني احد القصص الشباب الكويتي اللي التقينا معاهم في الاذاعه والبرامج، قال انا سويت لي مشروع في احد المناطق، مطعم مأكولات خليجيه، العيش المجبوس ولا اخر، يقول لكن المنطقه ما تساعد المكان فيه، في احد ما الجاليه اسيويه، حت فتره قلت يمكن يجوني ناس اسوي اعلان، لكن وجدت أن في صعوبة جدا لكثير من الناس أنه يجي لي المكان، لأن عارف النظر الذهنية والفكر الذهني تحديدا أن هذه المنطقة هذا المكان جالية أسيوية، راح أجد صعوبة في البارك، راح أجد صعوبة في الحركة ولا آخر. طيب نطر فترة سنة، بعد السنة صح كان ليش ما غير المشروع من مأكولات خارجية إلى مأكولات أسيوية، ربح بدال المحل 3 محلات تبارك. هذا تخطيط،
0: هذا نفس
1: تأخر إيه؟ تأخر لكن وجد القرار.
0: سبحان الله، مشكلة هذه،
1: تأخر لكن وجد القرار.
0: أنت اليوم وحمد بعز الطموح يكثرهم هالموقف. طيب ادرس المكان، سيرفس الخدمة اللي بتقدمها شنو. أنا نفس الفكرة، عندي استشارات يون يقول لي مثلا أبي أفتح، ومثلا ما بعت أكيد ما تبيع. يعني أنت مثلا تسوي القهوة بسعر معين أو سبيشاليتي أو خاصة في منطقة، مثلا الطبقة اللي فيها يبي شاي مثلا، ما يصير. بتسوي إعلان صحيح، بس هذا حل مؤقت، بيجيك 3 أيام يومين وبعدين بترجع مرة ثانية تطيح. ويروح يدخل الشركات، نشوفهم نسوي له مثلا دراسة جدوى، يروح حق شركات التوصيل يأكل منه 75% 40 50 60% دخل معاه، يعتبر شريك. كل هذا بسبب قرار خاطئ، أنا ما سوي دراسة جدوى سليمة بس. صحيح
1: دراسة كان مهمة جدا،
0: دراسة جدوى مهمة حتى للشباب الصغار بالعمر اللي يبي يشتغل. الحين تبارك الرحمن الدولة مو مقصرة، رخص منزلية بالمنزل وكل شيء عندك، وتمكين مالي، تمكين مهاري، تمكين تدريبي، تمكين يبون الشباب يشتغلون على نفسهم. فأي قرار أنت تأخذه يا أخي لا ترد لنا، ترى أغلبنا إحنا يعني إحنا نتكلم كمجال استشاري، والله أغلبنا وجه الله نعاون ونساعد ونسوي، بس الفكرة أنت هذا قرار مصيري، أنت ما توظفت فتحت شركة، لازم تعرف أنت وين رايح.
1: نعم، اليوم كثير من الأشخاص ونسبة كبيرة منهم تجد يعطي ملاحظات ويعطي جانب اقتصادي ويعطي جانب مالي وفكرة مشروع ولا آخرة، وادخر من هني واستفيد من هذا المكان، لكن هو ما بدأ ولا خطوة.
0: صحيح،
1: هو ما بدأ. ليش؟ هو خايف، عنده خوف
0: شوف
1: إنه يخسر.
0: إيه. هذا سلوك إنساني، هذا ما أعرف، هذا سلوك إنساني.
1: إيه.
0: يعني شو أنا أقول لك، أكثر ناس تنظر الدكاترة الاقتصاديين تمام، بس منو أكثر ناس تربح؟ المستثمر، المغامر، الكلبة ميت. إحنا لأن عندنا المعطيات، يعني شوف أنا

0: متى ربحت؟ لما شفت الفرص كلها جتني 10 مرات 15 مرة وراحت خلاص، فصار الفائز بالذات من كان أجل صورة.
1: نعم.
0: شفت المرحلة هذه تحولت من جانب تنظير وأكاديمي لجانب شنو؟ رجل أعمال. شو رجل أعمال؟ أقط. أدري أن مريت في 10 مراحل قبل. الذهب أنا خذيته ب17 دينار، وصل لي 60، فلازم أرد أخذه وأجمع مثل ما أنا أقول حق الناس جمع في مراحل. قلت أنا أجمع في مراحل، بسوي بزنس، أبتدي أختار الشريحة، المكان، نوع الكرايتيريا، نوع الزبائن اللي أنا بتعامل معهم أو الكلاينتس، العملاء اللي أنا بتعامل معهم. أبي ألبس، أبي أكشخ، لازم أنا ما أجي للدخار صندوق الطوارئ، أروح بعد ما أكبر المحافظ مالتي. فهذه هي، هذه صحيحة يعني، هي مو قصورا فينا أو في الأخوان، لا، هو لأن أنت تكون حذر لأنك عارف.
1: بس في بعض المرات لابد أنك تغامر، لكن مغامرة تكون بدراسة مدروسة، ما تكون مغامرة والله عشوائية بشكل عشوائي، لا، تكون مدروسة، يعني أحط فيها مخاطر، إن خسرت ما أخسر بشكل كبير. 20-30% ربما تكون موجودة. اليوم دكتور لو أنت حدث، هل الادخار يعني وحده هو يحقق الاستقرار المالي ولا لا؟ اليوم أنا قاعد أدخر وقاعد أدخر، لكن في فترة من فترات يلا أنا جمعت مبلغ، خلنا نشتري سيارة، ضاع الادخار لعدة سنوات.
0: هذا مشكلة.
1: أنا قاعد أدخر، يلا خلنا نسافر سفرة، هذا في الأيام ضاع الادخار. أنا دخرت، حطيت لي مبلغ، جمعت مبلغ، ربما خلنا نحط رقم 30-20، أخذ ربع القيمة استفيد منها في ادخارك خلال وقت احتياجك إلى 30-40%، وخلي الباقي موجود حتى إن وصلت إلى النص، لكن لا تفقد الادخار لعدة سنوات بشكل كبير. فكلم الدكتور، هل الادخار وحده اليوم كافي لتحقيق الاستقرار المالي عند الأسرة؟
0: شوف، الادخار أستاذ حمد، أنا جمعت فلوس خليتها بالبنك حتى لو ما صرفتها، شفت هذا اللي نقول إحنا صرف كل المبلغ، ما صرفته لا إراديا، كل سنة بتنزل قيمة 4%، هذا تضخم، من 3.5 4%، يعني قيمة الفلوس اللي أنت ادخرتها سنويا تتناقص بهالرقم، بهالأفرج. ما أنت عارف تتصرف، لازم تحطها ادخار. ادخار شلون؟ تنوع مصادر الادخار، بمعنى استثمار آمن، استثمار متوسط المخاطر، استثمار عالي المخاطر، وعالي المخاطر لا يتجاوز 10% من المبلغ، لأن 10% هذا راح تجيب لك 30-40 إذا ضبط الحال معك. ما ضبط الحال، الأسهم صار فيه مشكلة، صار فيه شيء، أنت خسران 10%. فلما نقول إحنا مثلا، في بعض الأخوان يقول أنا عندي مبلغ بس ما أعرف أتصرف، ما لي بالتجارة، أول شيء نقول لا تعطي أحد، لا تعطي أحد فلوسك يديرها لك، هذا وهم. فعندك بدائل، شو البدائل؟ الوديعة، البنوك، الاستثمار الآمن في المعادن، هذا خلق الله، اللي هو الذهب والفضة، الله خلقه، ما فيها تدخل بشري، كمية محدودة في الكرة الأرضية قاعد نتعامل فيها من آلاف السنين، نبيع ونشتري في نفس القيمة، بس هي تتصاعد يعني. فعندك مثلا الاستثمار في الذهب، عندك الاستثمار في، حتى بعض الأخوان نقول له، ولا يعني قبل كم سنة نقول له استثمر، طلع لك مهارة، يضحك، أنا بستثمر فلوسي، أقول استثمر نفسك، يعني استثمر في نفسك، تعلم لك صنعة، تعلم لك مهنة، وخلي الفلوس هذه تشغل نفسها. بس أنت شنو سويت حق نفسك؟ الحين تشوف مثل الأغلب تبارك الرحمن مدربين، مستشارين، حتى الربع هنا في الإعلام أغلبكم مثلا يعطي في الإلقاء أو الصوت أو التون أو الاتزان أو هذه كلها مهارات اكتسبتها من الخبرة، تقدر تطلع مقابلها مادة، عدل ولا لا؟
1: صحيح.
0: فهذه إحنا دائما نقول استثمر في نفسك، في نفسك، في نفسك، غير الاستثمار الاعتيادي مالنا. الاعتيادي وزع المبالغ بشكل معقول، يعني مو المبلغ كله ما بين الادخار، خلى للطوارئ، عالي المخاطر، انت شايف الكريبتو والعملات الرقميه والامور هذه زينه، دش بس في مبلغ ما يعورك او ما ياثر على ميزانيتك.
1: نعم.
0: الباجي الامر سهل، بس هو على قولتهم تخطيط استراتيجي طويل المدى، ما في شيء اسمه
1: يصير استثمار في الانسان من نفسك، انت مهم جدا. اليوم انت معلم مميز، ليش ما تدخل في دورات وتقديم دورات؟ صحيح. هذا جانب مهم جدا. أنت اليوم عندك عقلية اقتصادية مميزة، تدخل في جانب الاستشارات وتقديم الأفكار والخطط، وأيضا دخول ربما مع بعض المؤسسات والشركات كأحد الأعضاء في التخطيط المستقبلي.
0: صحيح.
1: أنت اليوم أيضا عندك أحد الأبناء

0: لاعب كرة مميز أو عنده
1: نمي
0: هواية
1: موهبة.
0: مميزة، ليش ما تخليه وينمي هذه الهواية ويدخل في أحد الأندية ويطورها يطورها، ربما يجد أيضا بالمستقبل واستثمار بعيد الأجل.
1: بإذن
0: يعني
1: الله،
0: يكون موجود عندك يعني
1: إن
0: تكسب
1: لم
0: منه.
1: يكن تهذيبا
0: لا
1: على قولتهم
0: لا بالتأكيد، فهذا
1: فادك
0: الجانب،
1: شيء ثاني يعني.
0: فهذا الجانب مهم جدا، أن الشخص يفكر إلى الأمام، يفكر أيضا ترى أنا مو بس معاي فلوس، أنا عندي شيء ثاني وهو أنا كإنسان اللي خلقني، إني أقدر أستفيد وأيضا أقدم مثل الدورات والأفكار والكثير كثير كثير من الأمور، أو حتى تدخل جانب وظيفة أخرى إذا كانت عندك القدرة،
1: بارت تايم
0: جانب
1: والأمور
0: آخر
1: متاحة
0: في
1: الحين.
0: هذا الجانب. دكتور، برد معك دكتور خالد على موضوع المقارنات الاجتماعية والمظاهر في استهلاك بعض الأموال. اليوم المقارنات منصات موقع التواصل الاجتماعي، لابد أن احنا نروح ونرد على منصات موقع التواصل الاجتماعي، لأن إيه هي الشغل الشاغل وإيه هي اللي أكثر اليوم سبب من الأسباب اللي قاعد يخلي الناس تدخر وتخلي الناس تنزف من الأموال، والبعض عندها يتجاهل هذا الحدث اللي يشوفه في منصات موقع التواصل الاجتماعي. يعني هناك الناس أنواع،
1: صحيح.
0: في منهم من يستخدمها بشكل ممتاز، ومنهم من يقع بالفق، ومنهم والله ما همني أعرف هذه كماليات وأمور أخرى الناس قاعد تتفاخر فيها من خلال
1: صحيح.
0: أمام الناس. فاليوم كيف أثر منصات موقع التواصل الاجتماعي على المقارنات الاجتماعية وتأثيرها في الجانب الاقتصادي لدى الأشخاص؟
1: إذا تسمح لي أستاذ حمد، أنا هالجزئية بالذات هتكلم من جانب اختصاص. هذا يسمى عندنا في علم الاقتصاد اقتصاد الانتباه. احنا نقول شنو سوشيال ميديا وناس وقلدهم، هو مو تقلدهم، هو الشركات بدأت تدفع مليارات أستاذ حمد عشان تسرق انتباهك، لأن انتباهك يحول إلى قواعد بيانات، إلى أموال، إلى استثمار. فيعني يمكن لو سعفني الوقت كان حطيت لك تكلفة الدقيقة انتباهك أنت كم يكلف الشركات هذه. تقريبا ميتا اللي هو الشركات العالمية اللي متحكمة في 70% من خوارزميات الإعلانات، $190 الانتباه الثانية مالك، يكلفها مصاريف عشان تاخذ انتباهك. فهذا يسمونه اقتصاد الانتباه، أني أنا أوجهك. لاحظناها في فترة من الفترات، هذه بدأت بالتسعينات تقريبا بعد الاقتصاد الصناعي تحول إلى اقتصاد معرفي ونوعي ومعلوماتي، دخل فيه هالمجال. ضرره كبير، لأن احنا ما صار عندنا وعي للأمان. يمكن أنا الفترة اللي طافت في السوشيال ميديا قاعد أشتغل على سلسلة اسمها صناعة الوعي. احنا قاعد نوجه شئنا أم أبينا، سياسيا قاعد نوجه، اجتماعيا قاعد نوجه، حتى خلافات بين دول قاعد نوجه. احنا ترى هو انت لا اراديا قاعد تنشحن من شنو بالخوارزميات، انت لا اراديا قاعد تشتري. كم مره شريت انت من كليك داخل الاعلان في منصه ما؟
0: صحيح،
1: كلنا شرينا. هذه اسمها خوارزميات اقتصاد انتباه. انا ازرع لك منتج، اعرف انت شنو شفت، وربعك اللي قاعد يتابعونك وفيهم فضول على صورك وين تروح وين ترجع، اعرض لهم انت شنو شريت. فصار صناعة نمط اجتماعي وهمي، بس هو تجاري وبزنس انتباه.
0: نقارنها اليوم نشوف كثير من الشركات والشركات العالمية أو بعض المحلات، ربما تشوفها أنت كانت عندها أفرع كثيرة جدا ومحلات كبيرة جدا.
1: صحيح.
0: اليوم لا، وفر
1: سكر.
0: سكر وحطها أونلاين.
1: ليش؟
0: أي
1: ليش؟ تقليل الكلفة التشغيلية.
0: نعم،
1: أنا أدفع لي 200,000 كويتي سنويا في مول معين، ولا أدفع لي 20,000 في مخزن في مثلا في منطقة النائية، وقط 70,000 دينار بس إعلانات، أنا وفرت 100,000 300,000 غير
0: صحيح.
1: العمالة.
0: نعم.
1: وكل شيء أجهزة وديليفري وشركات
0: فكر
1: وأجهزة
0: وخطط. عرف أن العالم اليوم عالم إلكتروني.
1: بالضبط.
0: والعالم الإلكتروني أنت اليوم ممكن
1: توصل فلوس.
0: تصل السلعة من خلال الإعلان البسيط بالسعر الرمزي، تصل لك، راح أوصل لك والله الشريحة المستهدفة عندي هذه المنطقة، هذه المناطق في مجموع الخليج،
1: يحدد
0: في الخليج،
1: ويحدد الساعة كم، ويدري معاشك أنت متى ينزل،
0: ومتى أنت راح تفتح
1: 25 الشهر يصير الإعلانات. لاحظ هذا، إحنا نعطي استشارات بزنس فيها، فدائما نشوف واحد يقول أنا ما أربح. أكيد ما تربح، أنت داش لي 12 الشهر تبي تسوي إعلان، من بيدفع لك؟ الناس خلصت التزاماتها.
0: صح.
1: تبي تبيع من 22 الشهر ليس 27 شهر،
0: شغل اعلاناتك
1: مش اي شغلك مع المتقاعدين بلش من 1 الشهر. انت قاعد تقدم حق المتقاعدين او كذا،
0: شريحه
1: المستهدف. هذا هو ليش اقول لك هذا اقتصاد انتباه، هذا بزنس. ليش الحين لو تلاحظ الاعلانات انت الحين

0: ونسولف انا وياك في موضوع دقيقتين تلاقي الاعلان يطلع بتلفونك. الناس عباها احنا مخترقين، احنا يجسسون علينا. لا
1: انت فاتح احد الخاصة،
0: انت فاتح احد خاصه انه يسمع ويقرا ويستوعب
1: ويحلل
0: ويحلل وياخذ انت السيرش مالك فيروح يفسره كسلوك كسلوك حمد، كسلوك خالد، كسلوك محمد. خالد يحب الماركات، فتلاقي التايم لاين مالك الحين افتح التايم لاين مالك راح تشوف هواياتك، افتح راح تلقى مثلا شعر، فلوس، اقتصاد، سياسه، هذه كلها خوارزميات. عالم
1: نعم
0: يخرع
1: بالتأكيد. اليوم الدكتور خالد مبارك عندك مستشار اقتصادي، يعني كيف يمكن للضغوط المالية أن تغير نفسية الإنسان وعلاقاته؟ فلان عنده ضغوطات مالية لكن ما يقدر يروح كل يوم الديوانية أو يطلع مشاوير أو لأنه عنده ضغط مالي، هل هذا فعلا قاعد يأثر على العلاقة ما في المجتمع مع الأسرة في حياته اليومية؟ فكلمني عن الضغوطات المالية، شلون ممكن الشخص ان اذا حطها حاجز في حياته راح يجد انها في دوامة كبيرة جدا، وكل يوم الدوامة هذه قاعد تكبر وقاعد يجد الحلول صعبة لانه هو سكر على نفسه واقلق الباب لوجود حلول. ربما اليوم تروح لمكان معين انت عندك ضغوطات مالية، لكن اخذت فكرة من هذا لما رحت سولف حمد سولف خالد عن موضوع معين، صح انا ليش بسوي هذا الشيء؟ تشوف ان حلك من المشكله 20%، فغيابك عن المجتمع وضغطك في وضعت نفسك في دوامه وما بطلع وعندي ضغوطات انت وضعت نفسك في جانب نفسي، ضغوط نفسيه، انقلاق مع المجتمع ولا وجد وما وجدت الحلول.
0: شوف هو يقول الامام الشافعي يقول جزا الله شدائد كل خير وان اغصصتني بريقي، يعني شوف الشده ولو خنقتني جزاها الله خير، عرفت بها عدوي من صديقي. فدائما احنا نقول المحيط مهم جدا. المشكله يعني ما نبي ناخذ شوي جانب ديني، بس انا دائما اقول خل عندك يقين بالله.
1: نعم.
0: الله ما اعطاك الحمل هذا، ما نزلك في هالمنزل الا لرفعه او الابتلاء او لتخفيف الذنوب. يعني هذه ثلاث نقاط انت لو خذيتها يقينا اي موضوع يمر عليك في الدنيا سهاله،
1: او تكون انسان اخر وافضل بتخطيط.
0: لا لا، يعني انا ربي لما يبتليني في موقف انا اقدر اقعد في مكاني وممكن اقول هذه رفعه لي فاشتغل، ممكن هذا تخفيف ذنوب فاتحمد واشكر. وصلت لك الفكره؟ هي جانبها بترى بعيد عن الاقتصاديات، بس لان هذا يقينا. نشوف ناس تخسر تضحك، والله يمرون علي ناس عماره تو دافع 100,000 العماره يلا ازاله سقوطها يهدونها، يضحك يروح يدور مكان ثاني، واحد ثاني يوقف يموت ينجلط. فهمت الفكره؟ خلاص شنو بسوي؟ هذه كلمه شنو بسوي؟ هذه يقين بالله، خلاص الله قاسم شيء، شو اسوي انا؟ ما بيدي شيء؟ لا اسعى. فاحنا علينا الدور السعي المباح فقط. اجتهادك ومحاولتك حتى اصلاحك عيالك، ترى الذريه هي رزقه، الزواج رزقه، العيال رزقه، البزنس رزقه، فاحنا نسعى فقط سعي. تاكل حيز؟ اي عطني مشكله 5 دقائق، عطني مشكله 5 دقائق، ما حلت 5 دقائق 5 ساعات. ما انحلت 5 ايام، غير كذي ما تكثر. محيطك لازم تغير. انت انا متهاوش مثلا في في في شركه، راح الديوانيه يضحك العب جنجفه اليوم. انا بالنسبه لي يعني دائما ضغوط تخليني ارجع النادي. غيرت سلوكي من عادات سيئه الى عادات، وسبحان الله من اركب الجهاز امشي ساعه نص ساعه ساعه نص ساعه الافكار السلبيه كلها راحت. طلعت خذيت العيال طلعت مكان سافرت ركبت سياره يلا ركب السياره سافرت مثلا دوله ما قريبه ولا هذا تغير كل شيء. بس لو انا قاعد في نفس مكاني راح الف في نفس الدائره ما راح اطلع منها، لان انا ما حليت. انا احنا نسميها بنج، خلاص اعطيت نفسي بنج قاعد في مكاني ما اقدر احلى. فدائما استعن على قولتهم بالله يقينا كل امر المؤمن خير، وتذكر ان كل شده اليوم بتعدي.
1: نعم.
0: نص ساعة ساعة 10 أيام، بس أبيدي أنا القرار أنا اللي خليها تطول أو ما تطول.
1: نعم بالتأكيد
0: بتأثر عليك، عشان نختم صح بتأثر عليك. بس تذكر عيالك، تذكر أسرتك، تذكر والدينك، تذكر أن أنت لازلت مثلا، أنا مثلا عمري 40 وطحت الحين عندي 40 ثانية، عمري 20 طحت الحين عندي 60 ثانية. فهمت الفكرة؟
1: نعم.
0: فلوس راحت أنا مجمعها مو غرض، أقدر أجمع غيرها. فهي هي سلوكيات يعني،
1: والله يفتح أبوابه ورزقه
0: سبحان الله. هي مكسومة،
1: مفتوح
0: بالتأكيد، مكسومة
1: شيء مفتوح في الأمام. فالإمام الله سبحانه وتعالى والتأكيد والتخطيط وأيضا القيام من السقوط هذا مهم جدا وأهم الخطوات إلى الاستقرار في الحياة. دكتور خالد مبارك دلك مستشار اقتصادي.

0: ضيفنا في حلقة اليوم في برنامج لقاء الأسبوع، ناخذ هذا الفاصل الأخير في حلقة اليوم ونعود إن شاء الله.
1: في عالم يشهد تغيرات متلاحقة في مختلف المجالات، تزداد أهمية التعليم والتعلم المستمر باعتبارها من أهم أدوات بناء المستقبل. فالمعرفة والمهارات لم تعد خياراً إضافياً، بل أصبحت من المتطلبات الأساسية التي تساعد الإنسان على التكيف مع المتغيرات والاستفادة من الفرص المتاحة. ويؤكد المختصون أن النجاح اليوم لا يعتمد على المؤهلات الأكاديمية وحدها، بل يرتبط أيضاً بامتلاك مهارات التفكير والإبداع والتواصل والقدرة على تطوير الذات بشكل مستمر. لذلك أصبح من الضروري أن يحرص الشباب على تنمية قدراتهم واكتساب خبرات متنوعة تمكنهم من مواكبة احتياجات سوق العمل ومتطلبات المستقبل، كما أن روح المبادرة والابتكار تمثلان ركيزة مهمة في بناء المجتمعات، وكذلك تنمية الاقتصاد. فالكثير من الإنجازات بدأت بأفكار بسيطة تحولت من العمل والإصرار إلى مشاريع ناجحة ومؤثرة. ومن هنا تبرز أهمية تشجيع الشباب على استثمار طاقاتهم وأفكارهم والمضي بثقة نحو صناعة مستقبل أكثر استقراراً ونجاحاً.
2: من مختلف المجالات، في كل حلقة حوار مختلف مع شخصية ملهمة. لقاء الأسبوع.
0: عندنا لكم مستمعي الكرام بعد هذا الفاصل وبرنامج لقاء الأسبوع، وضيفنا في حلقة اليوم الدكتور خالد مبارك الدلك، مستشار اقتصادي. حياك الله من جديد دكتور. يعني تفضلت وتحدثت قبل في بداية الحلقة تحديدا عن شلون أزرع في الأبناء أيضا موضوع الاستقرار المالي وأيضا الادخار وأيضا معرفة قيمة الدينار اللي عندك وشو ممكن تصرفه في شيء مفيد وأنت تستفيد ما عنده، وأيضا شو ممكن أنك تجمع مبلغ يساعدك في المستقبل. مهم جدا اللي قاعد يسمعنا الآن دكتور، أنه فعلا يخطط مع أبناء من الآن.
3: صحيح، والله العظيم شيء يعني شوف، لما انت تشيل التركه والحمل بروحك ما انتجت راس مال بشري لا للكويت ولا لاسرتك ولا لمحيطك. فدائما احنا نقول استثمروا بعيالكم. شفت لما نقول قبل، احنا يعني لو لاحظنا بالخمسينات بالكويت في فنانين، في لاعبين كره، في ممثلين، في عباقره، في اكاديميين، في صحفيين، في كذا، لان استثمروا في الموهبه واستثمروا في راس المال البشري. ولدك هذا استثمار، عيالنا استثمار. حتى لو احنا مو نفس، يعني مثلا ولدي انا يحب كره، والله يحب الكره ونادي معين، ادفع له ويروح النادي المعين لاني شفت الشغف في عينه، شفت اهتمامه، شفت حرصه. فاستثمروا، استثمروا بعيالكم في نفسكم مهاراتكم.
0: دكتور خالد مبارك قلت يعني اليوم، هل الجانب الاكاديمي مهم جدا في الاستثمار او في التخطيط في الجانب الاقتصادي؟
3: الشهادة العلمية هي درجة للأمارة، يعني أنا أستعين في خبرات ربعي وأشخاص ممارسين أكثر مني، مثلا في جانب مثلا الاستثمار عالي الخطورة، عندهم دراسات وعندهم كذا، هي هني تدخل في الخبرة والمهارة اللي هو متمكن منها. الشهادة مهمة، احنا ما نقول انها مو مهمه، مهمه جدا الشهاده والدرجه العلميه والتحصيل، لكن لابد من التنوع من المهارات اللي عندك، تحرص على ان يكون عندك مرونه للتعلم. كذلك اللغات مهمه جدا، تعلمك في ادوات الذكاء الاصطناعي، التكنولوجيا تخدمك. ترى انا الحين مرات تشوفني يمكن 10 بواحد، ومو انا 10 بواحد، انا عندي ادوات تساعدني، يعني انا ازرع الفكره، أبرمجها، أسلمك مثلا أنت المتابعة، بدل أنا أضيع وقتي مثلا مع العملاء أو مثلا كذا، وعندي عميل ثاني وعندي عميل ثالث، أنا أكيف الموضوع. هذا مهارة، مو بفضل الله، مو باجتهادي، معلومتي موجودة لكن استخدمت الأدوات الذكاء الاصطناعي، برمجت مثلا حق شركتك شيء معين خاص فيك، متابعة معاك، يوصلني تقارير ويوصلك تقارير ويعطيك مثلا ملاحظة، هذه كلها مهارة. فدائما نقول احنا لا تكبر على المعلومة أو المهارة الجديدة، أو أنك تقول إن أنا وصلت آخري. ما في حد كبير في الشهادة غير شهادة، هي سبحان الله اللي يحكم الموقف.

0: نفسه. فالشهادة ضرورية ومهمة جدا، لكن المهارة مهمة، التعلم، فكرة انك انت تتعلم وتثقف وعندك صبر على الاشياء اللي تجهلها مثلا، هذه راح تنورك في مسيرتك يعني.
1: الأفكار البسيطة أبنيها مشروع، لا بسيطة هذه ما راح تنجح، في واجد مكررينها. فكرة طرت على بالك نقلتها للآخرين، أخذها من عندك وحقق فيها نجاحات. منصات موقع التواصل الاجتماعي بدأت في فكرة بسيطة جدا ما كلفتهم مبالغ كبيرة جدا، مشروع تخرج لبعض الطلبة سناب شات، اليوم يملك مليارات من الأموال. مواقع أخرى، أفكار في خدمة التوصيل وغيرها، ما أذكر أسامي وغيرها من حتى تكون دعاية، كثير من الأشياء بدأت بشيء بسيط وحقق انتشار. لكن جاني مبلغ، أنا دفعت على هذا 50,000، جاني مبلغ 500,000، بيع يمكن السنة الجاية راح يصير 5 مليون،
0: هذا الطبع
1: أنطر ولا أبيع؟
0: شو هي؟
1: طيب هي رؤية السوق وين رايح، رؤية الاحتياج وين رايح. البعض يفكر هذا التفكير يقول لا جاب لي 500 أكيد راح يجيب لي أكثر، خلنا ننطر. طيب المحل، أنا بختم في هذا الموضوع، الشخص يبي هذا الموقع لأن عنده هني شيء مهم في مشروعه، فطلب عندك هذا، أعطاك هذا السعر مو لأنه يسوى، لا لأنه هو بحاجة لهذا، لأنه عنده موقع. أخذته ما أخذته خلاص بيرد مبلغك القديم نفس ما كان.
0: صحيح.
1: هي الفرصة.
0: صحيح.
1: هذا الفرص. كلمي عنها دكتور.
0: الشيء بالشيء يذكر. شوف على طاري التطبيقات أو الأفكار البزنس، ما في تقريبا 90% من بعد الأفكار البذرة الأولى ترى كلها تكرار. لاحظ. ما في شيء جديد.
1: كم مطعم عندنا متشابه.
0: لا أنا أكلمك الحين على العالمية، ما بيقول للشركات. السوشيال ميديا، هذا بدأ صورة 10 ثواني تختفي، هذا بدأ صورة ذكريات، هذا بدأ فيديو، هذا كذا، بعدين قاموا كلهم يغلدون بعض. ليش؟ لأن أنت هو الأصل الحين كل الشركات، أي أبليكيشن ناجح، أي موقع ناجح، أي بزنس ناجح، هي احتياج للسوق طورناه وعدلناه فقط لا غير. فعشان كذي تشوف ان الكل يغلد الكل، طلعت شركه توصيل سيارات مثلا معينه اشخاص، طلعت شركه ثانيه منافسه، قدم شيء جديد؟ لا، خذ العظم الفكره، قال لك انا مثلا اخليك تدفع كاش، هذيك كانت بس فيزا. فهمت الفكره؟
2: تمام. الساعه 5 مساء في اذاعه دوله الكويت، موجز لاهم واخر الانباء. الرئيس الأمريكي يقول إن الولايات المتحدة الأمريكية تتفاوض مع إيران من موقع قوة، ويعرب عن اعتقاده بإمكانية التوصل إلى اتفاق. مدير عام الوكالة الذرية يقول إن على إيران أن تثبت عدم تصنيع سلاح نووي، وإن ترقيق اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب هو أحد الحلول المطروحة في التعامل مع مخزون اليورانيوم. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن إصابة ضابطين وجنديين في اشتباك وقع جنوبي لبنان. قوة الدعم السريع تواصل استهداف مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان غربي السودان. روسيا تعلن إسقاط 10 المسيرات كانت متجهة نحو العاصمة موسكو، وتعلن الطوارئ في شبه جزيرة القرم بعد هجمات أوكرانية. وأوكرانيا تعلن إحباط هجوم روسي بالصواريخ البالستية استهدف العاصمة كييف. فنزويلا تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى أكثر من 230 قتيلا و4300 جريح، مع استمرار جهود البحث عن ناجين تحت أنقاض المباني. الكونغو الديمقراطية تعلن ارتفاع حصيلة وفيات إيبولا إلى أكثر من 300 حالة وفاة. نهاية الموجز، في أمان الله.

في هذا الكون الواسع، حيث تتناثر المليارات من الكواكب، يبقى سؤال واحد: هل هناك كوكب يمكن أن يكون بديلاً عن الأرض؟ من إذاعة دولة الكويت نقدم لكم برنامج

البديل، رحلة علمية وتجربة إنسانية نعبر فيها الفضاء، لا لنكتشف الكون فقط بل لنفهم كوكبنا أكثر. برنامج الكوكب البديل، إعداد علي الحداد، تقديم سارة نجم، علي الحداد، إخراج سعود المسفر.

0: هذا العالم مختلف، لا يبدو كالمشتري ولا كزحل.
1: نعم، نحن الآن أمام أورانوس، أحد أغرب الكواكب في النظام الشمسي.
0: لونه أزرق شاحب ويبدو هادئا جدا.
1: هدوءه خادع أيضا.
0: ما الذي يجعله غريبا إلى هذه الدرجة؟
1: لأنه لا يدور كباقي الكواكب.
0: ماذا تقصد؟
1: أورانوس يدور على جانبه.
0: على جانبه؟
1: نعم، محور دورانه مائل بدرجة كبيرة جدا، حوالي 98 درجة.
0: أي أنه كأنه يتدحرج في الفضاء بدلا من أن يدور بشكل معتاد.
1: بالضبط.
0: كيف يحدث شيء كهذا؟
1: يعتقد العلماء أن أورانوس تعرض في الماضي البعيد لاصطدام هائل بجسم ضخم قد يكون بحجم الأرض تقريبا.
0: اصطدام؟ غير وضعية كوكب كامل؟
1: نعم، ومنذ ذلك الحين وهو يدور بهذه الطريقة الغريبة.
0: إذن نحن أمام كوكب يحمل أثر كارثة قديمة،
1: وهذا فقط أول أسراره.

0: علي، كلما اقتربنا أورانوس يبدو أكثر غموضاً، لا خطوط واضحة، لا عواصف هائلة كالتي رأيناها في المشتري، ولا مشهد مبهر كزحل.
1: وهذا ما جعل العلماء يصفونه لفترة طويلة بأنه عالم هادئ.
0: وهل هو هادئ فعلا؟
1: ليس تماما، لأننا كلما تعلمنا أكثر اكتشفنا أن الهدوء كان مجرد مظهر.
0: إذن ماذا يخفي هذا العالم؟
1: أورانوس يصنف كعملاق جليدي، وهو يختلف عن المشتري وزحل.
0: كيف؟
1: المشتري وزحل يتكونان بشكل أساسي من الهيدروجين والهيليوم، أما أورانوس فيحتوي على كميات كبيرة من الماء والأمونيا والميثان في طبقات شديدة البرودة والضغط.
0: وهو السبب في لونه الأزرق؟

0: غاز الميثان في غلافه الجوي يمتص اللون الأحمر من ضوء الشمس ويعكس اللون الأزرق،
1: لذلك يبدو باردا حتى في لونه.
0: بالضبط، وهو فعلا عالم شديد البرودة.
1: درجات الحرارة تقترب من سالب 224 درجة مئوية.
0: نعم، ويعتبر أورانوس من أبرد الكواكب في النظام الشمسي.
1: غريب، كوكب بهذا الحجم ولكنه يبدو ميتا.
0: ربما يسار لأن الطاقة داخله أضعف مما في العمالق الأخرى، فهو لا يطلق حرارة داخلية بالقوة نفسها التي رأيناها في المشتري وزحل.
1: أي أنه عالم بارد وهادئ ومنقلب،
0: وربما هذا ما يجعله غامضاً

أورانوس عالم أزرق بارد وهادئ، لكن خلف هذا الهدوء تكمن قصة اصطدام وكوكب انقلب على نفسه، وربما بعض العوالم لا تظهر أسرارها من البداية. وهنا نبدأ في الاقتراب.

0: علي، كل شيء هنا صامت. لا نرى العنف الذي رأيناه في المشتري ولا الحركة المبهرة التي رأيناها في زحل.
1: أورانوس يمنح إحساسا غريبا، كأنه عالم يعيش في عزلة،
0: ربما لأنه بعيد جدا عن الشمس.
1: لا شك بذلك، فالمسافة بينه وبين الشمس تجعل وصول الضوء والحرارة أضعف بكثير.

0: السنة الواحدة على أورانوس تعادل نحو 84 سنة أرضية.
1: بالضبط، يستغرق وقتا هائلا ليكمل دورة كاملة حول الشمس.
0: ومع ميلانه الغريب، كيف يكون الليل والنهار هناك؟
1: هنا تظهر الغرابة الحقيقية. بسبب ميلان أورانوس الشديد، فإن بعض أجزائه تبقى مواجهة للشمس لمدة طويلة جدا، ثم تدخل في ظلام طويل أيضا،
0: حوالي 40 سنة من النهار ثم 40 سنة من الظلام.
1: نعم، عالم يعيش في تطرف زمني.
0: علي، هذا يعني أن الفصول هنا ليست كما نعرفها.
1: بل فصول قاسية وطويلة جدا، تغيرات هائلة تستمر لعقود.
0: وفي عالم بهذا البرود وهذه الفصول، كيف يمكن للحياة أن تتأقلم؟
1: هذا هو السؤال.
0: أورانوس لا يبدو عالما عنيفا،
1: لكنه عالم غير مستقر بطريقة أخرى.

0: أورانوس عالم يعيش بطريقة مختلفة، نهار يمتد لعقود وليل يستمر لعقود أخرى، وكوكب انقلب على نفسه. وربما الحياة لا تحتاج فقط إلى المكان المناسب، بل إلى إيقاع مستمر، وهنا كل شيء مختلف.
1: علي، رغم أن أورانوس يبدو هادئاً، أشعر أن هناك شيئاً غير طبيعي.
2: لأن هناك فعلاً شيئاً غير معتاد، حتى المجال المغناطيسي لأورانوس مختلف.
1: كيف؟
2: في معظم الكواكب يكون المجال المغناطيسي قريباً من محور الدوران، أما في أورانوس فهو مائل بشكل كبير ومنزاح عن مركز الكوكب.
1: أي أن حتى مجاله المغناطيسي غير مستقر،
2: وهذا ينتج بيئة مغناطيسية معقدة جدا.
1: علي، هل هذا يؤثر على الفضاء حوله؟
2: نعم، المجال

0: المغناطيسي يحتجز جسيمات مشحونة ويشكل أحزمة إشعاع، لكن في أورانوس الشكل غير منتظم ويتغير بطريقة غريبة مع الدوران.
1: كأن الكوكب لا يعرف أي اتجاه.
0: ربما، لأنه فعلا تعرض لحادث غير كل شيء.

0: علي، هل يمكن أن يحدث شيء مشابه للأرض؟
1: الاصطدامات العملاقة كانت جزءا من تشكل النظام الشمسي في البداية، ويعتقد أن الأرض نفسها تعرضت لاصطدام ضخم قد يكون سببا في تشكل القمر.
0: إذن الكواكب التي نراها اليوم هي نتيجة تاريخ عنيف.
1: نعم، وأورانوس يحمل آثار ذلك العنف بوضوح.
0: علي، ربما لهذا يبدو هذا العالم غريبا وحزينا،
1: لأنه عالم لم يعد كما كان.

أورانوس كوكب يحمل أثر اصطدام قديم، محور مائل ومجال مغناطيسي مضطرب، وعالم تغير مساره. وربما الكواكب لا تولد كما نراها، بل تتشكل من الفوضى والاصطدامات، وهنا نرى النتيجة.

0: علي، انتظر، هل يمتلك أورانوس حلقات أيضا؟
1: نعم، وهذا ما لا يعرفه كثير من الناس. لأورانوس نظام من الحلقات، لكنه أضعف وأعمق،
0: لذلك هي تبدو كأنها ظلال.
1: بالضبط، حلقات داكنة مكونة من جسيمات صغيرة ومادة غامقة اللون.
0: غريب.

0: حتى حلقاته تبدو كأنها تختبئ.
1: ربما لأن كل شيء في هذا العالم هادئ بطريقة غير مريحة.
0: وماذا عن أقماره؟
1: لأورانوس 27 قمراً معروفاً، والمثير أن معظمها حمل أسماء شخصيات من أعمال شكسبير وألكسندر بوب.
0: حتى أسماؤه مختلفة.
1: نعم، وبعض هذه الأقمار يحمل تضاريس غريبة جداً، صدوع هائلة وسطوحاً جليدية وأثار نشاط جيولوجي قديم.
0: هل يمكن أن تكون هناك محيطات تحت السطح مثل بعض أقمار زحل والمشتري؟
1: هناك احتمالات لبعض الأقمار، لكن البيانات ما زالت محدودة. أورانوس من أقل الكواكب استكشافاً.
0: غريب، كوكب بهذا الحجم، ومع ذلك ما زلنا نعرف عنه القليل.
1: لأنه بعيد، والوصول إليه يحتاج سنوات طويلة. المسبار الوحيد الذي زاره عن قرب كان فوياجر 2 عام 1986.
0: أي أن معظم ما نعرفه اليوم مبني على زيارة واحدة.
1: نعم، ربما لذلك ما زال هذا العالم يحتفظ بكثير من أسراره.

0: علي، أورانوس لا يبدو مخيفا، ولكنه يبدو وحيدا.
1: وربما الوحدة أحيانا تكون أغرب من الخطر.

أورانوس عالم بعيد هادئ وغامض، حلقات خافتة وأقمار جليدية وأسرار لم نكتشفها بعد، وربما بعض العوالم تبقى غامضة لأنها بعيدة جداً. وهنا يبدأ الإحساس بالعزلة.

0: علي، كلما ابتعدنا في هذه الرحلة أشعر أن الفضاء أصبح أكثر صمتاً.
1: نعم، لأننا الآن بعيدون جداً عن الشمس، ضوء هنا أضعف والحرارة أقل.
0: حتى الشمس تبدو كنقطة مضيئة فقط،
1: وهذا يغير كل شيء، الطاقة، الحرارة، وطبيعة الحياة المحتملة.
0: علي، هل يمكن للحياة أن تظهر في مكان بهذا البرود؟
1: الحياة كما نعرفها على الأرض تعتمد على الماء السائل ومصادر الطاقة المستقرة. في أورانوس البرودة شديدة جداً والضغط هائل والغلاف الجوي غير مناسب.
0: أي أن الحياة هنا شبه مستحيلة.
1: كحياة معقدة؟ نعم، لكن العلم لا يحب كلمة مستحيل.
0: ماذا تقصد؟
1: هناك دوماً احتمال لأشكال من الحياة تختلف عما نعرفه.
0: حياة لا تحتاج إلى ظروف الأرض؟
1: ربما، ولذلك يستمر البحث.
0: علي، الغريب أننا كلما ابتعدنا أكثر أصبح السؤال أكبر.
1: أي سؤال؟
0: هل الحياة ظاهرة نادرة أم أننا لم نفهمها بعد؟
1: ربما كلتا الإجابتين صحيحتان.
0: وأورانوس، ماذا يعلمنا في هذا السياق؟

أورانوس عالم بارد وبعيد وغامض، وربما كلما ابتعدنا في الفضاء اقتربنا أكثر من سؤال واحد: هل الحياة أمر شائع أم معجزة نادرة؟ وهنا يبدأ الشك.

0: علي، هذا العالم يجعلني أشعر بالزمن بطريقة مختلفة.
1: لأن كل شيء هنا بطيء، دوران حول الشمس يستغرق 84 سنة وفصول تمتد لعقود.
0: عندما يستمر النهار لمدة 40 سنة ثم يأتي ظلام بالمدة نفسها، كيف يبدو الزمن لعالم كهذا؟
1: ربما بطريقة لا نستطيع تخيلها. على الأرض نحن نعيش على إيقاع سريع، شروق، غروب، فصول قصيرة وتغيرات مستمرة. أما هنا فالزمن نفسه يبدو أبطأ،
0: كأن العالم عالق بين الضوء والظلام.
1: بالضبط.
0: علي، هل يمكن أن تؤثر هذه الظروف على أي احتمال للحياة؟
1: لا شك، الحياة تحتاج إلى مصادر طاقة مستقرة وإلى بيئة لا تشهد تطرفات هائلة. يورانوس، التغيرات الممتدة والبرودة القاسية تجعل الاستقرار شديد الصعوبة.
0: أي أن المشكلة ليست في البرودة فقط،
1: بل في الإيقاع أيضا.
0: غريب، نحن على الأرض لا نفكر في أهمية تعاقب الليل والنهار لأنه أمر طبيعي بالنسبة لنا.
1: لكن الرحلات مثل هذه تظهر لنا أن ما نعتبره عادياً قد يكون نادراً جداً.

0: كوكب نزوره يكشف لنا عنصرا جديدا يجعل الأرض مختلفة.
1: أورانوس يذكرنا بأهمية التوازن الزمني.
0: التوازن حتى في مرور الوقت.
1: نعم، لأن الحياة لا تحتاج مكانا فقط بل إيقاعا مناسبا أيضا.

0: أورانوس عالم يعيش على إيقاع مختلف، نهار يمتد لعقود وظلام يستمر لعقود أخرى، وربما الحياة لا تحتاج فقط إلى الظروف المناسبة بل إلى وقت مناسب أيضا، لأن التوازن لا يكون في المكان وحده، وهنا نفهم ذلك أكثر.
1: علي، كلما نظرت إلى أورانوس أشعر أنه منعزل.
0: لأنه فعلا كذلك، بعيد بارد ويدور بطريقة لا يشبه بها أحدا.
1: غريب، حتى في النظام الشمسي هناك عوالم تبدو وحيدة.
0: وربما هذا ما يجعل أورانوس مهما.
1: كيف؟
0: لأنه يظهر لنا أن الكون لا يتبع نمطا واحدا، ليست كل الكواكب متشابهة، وليست كل العوالم قابلة للحياة، وليس كل ما نراه مصمم لنا.
1: وربما هذا ما يخيف في الفضاء، أنه لا يعدنا بشيء.

0: الفضاء لا يعد بالأمان ولا بالحياة ولا حتى بالفهم.
1: ومع ذلك ما زلنا نستمر في البحث،
0: لأن البحث جزء من طبيعتنا.
1: حتى لو كنا نعرف أن كثيراً من العوالم لن تناسبنا.
0: نعم، لأن الرحلة لا تغير الفضاء فقط، بل تغيرنا نحن أيضاً.
1: علي، أورانوس لا يشبه وطناً،
0: لكنه يذكرنا بمعنى الوطن.
1: وربما كلما ابتعدنا أكثر ازددنا فهماً للأرض.
0: هذا هو سبب هذه الرحلة.
2: أورانوس عالم بعيد وبارد ووحيد، وربما الفضاء لا يعطينا إجابات سهلة، بل يجعلنا نعيد النظر في أنفسنا، لأن البحث عن عالم آخر قد يقودنا في النهاية إلى فهم عالمنا، وهنا يقترب المعنى.
1: علي، أورانوس يختفي تدريجياً، ومع ذلك أشعر أنه ترك أثراً كبيراً.
0: لأنه ليس كوكباً عادياً، هو عالم يجبرنا على التفكير بطريقة مختلفة.
1: عالم مقلوب، بارد، ويعيش على إيقاع غريب.
0: ومع كل ذلك، ما زال جزءاً من نظامنا الشمسي، وجزءاً من القصة الكبرى.
1: بعد كل ما رأيناه، هل يمكن أن يكون أورانوس بديلاً للأرض؟
0: لا، لأن الحياة كما نعرفها تحتاج إلى توازن لا يملكه هذا العالم.
1: التوازن في الحرارة والزمن والطاقة.
0: أورانوس يفتقد إلى كثير من ذلك.
1: إذن هذا الكوكب ليس وطناً محتملاً،
0: بل درس آخر عن ندرة الحياة.
1: غريب، كلما اكتشفنا عالماً جديداً ازددنا إدراكاً لمدى تميز الأرض.
0: لأن الأرض يا سارة لا تبدو مميزة حتى نرى غيرها.
1: غادرنا أورانوس، ولكنه كان من أغرب العوالم التي رأيناها.
0: نعم، لأنه عالم لا يشبه أحداً.
1: كوكب مقلوب بفصول تستمر لعقود وبرودة شديدة وغموض ما زال يحيط به.
0: ومع ذلك فهو يذكرنا بشيء مهم.
1: ما هو؟
0: أن الكون أوسع وأغرب مما تصورنا.
3: هنا المركبة أفق. نختم تقريرنا عن كوكب أورانوس العملاق الجليدي الذي يدور على جانبه، ويعد من أبرد كواكب النظام الشمسي.
1: إلى أين الآن؟
0: إلى آخر العمالق، إلى العالم الأبعد، العالم الذي تضربه أعنف الرياح في النظام الشمسي.
1: أعنف الرياح؟
0: هذا ما سنكتشفه في وجهتنا القادمة.
2: كانت هذه رحلتنا في هذه الحلقة، اكتشفنا فيها عالماً جديداً، واقتربنا أكثر من فهم الحياة. ولكن السؤال لا يزال مستمراً، هل هناك فعلاً كوكب بديل؟ نلتقي في الرحلة القادمة مع عالم جديد وسؤال أكبر. تقبلوا تحيات أسرة البرنامج: علي الحداد، سارة نجم، والمخرج سعود المسفر.
4: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج خلك صحي. نقدم لكم محتوى صحي مبسط يركز على تحسين نمط الحياة من خلال طرح مواضيع التغذية والوقاية والصحة، مع نصائح عملية من مختصين تساعد على اتخاذ قرارات صحية واعية. خلك صحي. إعداد ملاك الصفار، تقديم هالة الدوسري وعبد الله الصفار، تنفيذ محمد عبد العزيز.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعين الكرام في برنامجكم الأسبوعي خلك صحي. اليوم ضيفنا مميز واستفدنا منه من خلال حلقات سابقة ومشاركات أيضا سابقة من خلال تواصله معنا في إذاعة دولة الكويت. بالفعل ضيف يثرينا بالمعلومات وأيضا نستفيد منه الكثير. ولكن قبل الله نقدم لكم ونعرفكم على ضيفنا، نسمع هذا التقرير بصوت الزميلة هلا الدوسري.
1: في ظل انتشار السمنة وقلة النشاط البدني والعادات الغذائية غير الصحية، أصبح الوعي بأهمية التغذية والرياضة أمراً ضرورياً لكل فرد. لذلك سنتحدث اليوم عن العلاقة بين الصحة والتغذية والنشاط البدني وأثرها على الوزن وبناء العضلات والصحة العامة، بالإضافة إلى مناقشة بعض العادات الغذائية الشائعة وتأثيرها على الجسم.

0: أخصائي التغذية سلمان الشمالي، بكالوريوس علوم التغذية، تخصص التغذية العلاجية السريرية من جامعة أريزونا، حاصل على شهادات عديدة بالتغذية الرياضية، وشارك في عدد من المبادرات المتعلقة بالتغذية والصحة العامة.
1: نقدم لك مفاهيم غذائية ومعلومات بأسلوب واضح وسلس في برنامجنا مع دكاترة التغذية.
2: نجدد الترحيب والتحية فيكم مستمعينا الكرام بعد ما سمعنا صوت الزميلة هلا الدوسري في هذا التقرير المميز. ودنا نعرفكم على ضيفنا الأستاذ سلمان طاهر الشمالي، أخصائي تغذية علاجية. يا هلا ومرحبا فيك أستاذ سلمان.
3: هلا والله.
2: بكل أمانة يعني أنت دائما ما تقصر وتلبي نداء إذاعة دولة الكويت من خلال تواصل جميع المعدين معك، دائما نستفيد منك ونتعلم من خبراتك، وأنت من أصحاب التخصص المميزين.
3: شرف بوجودي وياك.
2: يا حبيبي تسلم. في الحلقة الماضية تكلمنا عن الفرق بين السمنة وزيادة الوزن، تكلمنا عن طريقة قياس السمنة، لها عدة مقاييس ومعايير، تكلمنا عن أسباب السمنة في الوقت الحالي، الوجبات الغذائية، البعض من الأهالي يشتكون من سبب كثرة الفاست فود، الوجبات السريعة، كثير الأمور كثيرة بسبب تراكم الدهون وتسبب مشاكل، وتكلمنا عن العوامل الوراثية، وحتى فتنا بالموضوع العوامل الوراثية. يعني قلت إنه مش معناته إن فيك عامل وراثي لأمر سيء جيني إنك أنت تكون يعني تكون مستسلم لهذه المسألة وتقول إنه خلاص عامل وراثي أنا مو بيدي. ودنا اليوم نسولف عن نفس الموضوع ولكن زاوية أخرى اللي هي خفض الوزن وحرق الدهون.
3: إيه.
2: ودنا نعرف الفرق بين خسارة الوزن وخسارة الدهون. دائما سلمان في يعني يقول لك والله أول 4 كيلو بسرعة نزلتهم.
3: صحيح.
2: نبي نعرف ما بعد 4 كيلو ليش تصعب عملية نزول الوزن، ونبي نعرف الفرق بين خسارة الوزن وخسارة الدهون.
3: طبعا خسارة الوزن هو رقم عام على الميزان، ممكن يكون دهون أو عضل أو ماء، خاصة مثل ما قلت مثلا أول أسبوع أو أسبوعين من الإنسان يلتزم بنظام غذائي ينزل 4-5 كيلو. هل معناتها هذه دهون؟ لا، هذه عادة تكون نسبة بسيطة منها دهون ونسبة كبيرة منها سوائل، بحكم أنه ما كان منتج بنظام غذائي، أكل غير منظم، عالي بالأملاح والصوديوم. فالجسم كل ما كثرت الصوديوم وأكلات مثلا أعلى من سعراتك الحرارية اللي تحتاجها، الجسم سبحان الله يخزن دهون، يخزن سوائل عفوا.

0: خاصة أول أسبوع أسبوعين النزول الكبير يكون هذا أغلبه سوائل. أما خسارة الدهون هي الهدف الحقيقي يعني من أي نظام غذائي أنت يعني تتبعه. إنزين الحين خسارة الدهون هي عملية أن الجسم قاعد يحرق دهون بحكم أنه يبي يعطي للجسم طاقة عشان يؤدي مهامة وظائفة الحيوية مثل الحركة، التفكير، شغلك، النادي، طاقة حق النادي على سبيل المثال، أي شيء جسمك يحتاجه. فعلى المدى الطويل خسارة الوزن إحنا ما نفضلها. ليش؟ لأن خسارة الوزن مثل ما قلت لك رقم على الميزان عادي أنت تكون خسران عضلات ودهون وماء. هل هذا صحي؟ لا، للأسف جدا غير صحي. إن أنت بحكم إن أنت قاعد تخسر وزن تخسر عضلات نفس الوقت. فإحنا نبي لما نفرق بين خسارة الدهون وخسارة الوزن، خسارة الدهون حرفيا نحافظ أو نزيد على كمية العضلات بالجسم، وبالمقابل يكون في نقص أو نقصان بالكمية الدهون بالجسم. فهذا هو الفرق الأساسي بين.
1: طيب هل العجز الحراري هو العامل الأهم للتنحيف؟ ودنا نعرف شنو يعني العجز الحراري.
0: العجز الحراري هو القانون الأساسي إذا إنسان يبي يضعف يبي ينتن يبي يحافظ على وزنه. إنزين العجز الحراري اللي هو على سبيل المثال أشرح لك إياها بشكل مبسط، أنت إنسان تحتاج 2000 سعرة حرارية عشان تحافظ على جسمك بدون زيادة أو نقصان بالوزن، عشان تحافظ على وظائفك الحيوية، حركتك، نشاطك إلى آخره. إذا أنت تبي تنزل من وزنك وخسارة الدهون بشكل خاص، تقلل من السعرات اللي أنت تحتاجها. تفرق من شخص لشخص وعلى حسب مثلا نسبة السمنة إلى آخره. نقدر نقول إذا أنت تبي تضعف على سبيل المثال تأكل 1700 سعرة، هذا يسمونه عجز السعرات، قاعد تأكل أقل من اللي أنت تحتاجه، فبالمقابل راح تضعف. إنزين شلون توصل لهذه المرحلة بطريقة مثلى على قولتهم؟ عن طريق أكل متوازن، واللي أهم من الأكل المتوازن إن أنت تأكل كمية بروتين كافية تحافظ على عضلاتك. واحد، اثنين، تحسسك بالشبع. أنت ما تبي تتبع نظام غذائي أو دايت للتنحيف اللي كل ساعة أو ساعتين أنت يعان. بحكم شنو؟ بحكم أن أنت ما قاعد تأكل بروتين كفاية. وهم بالمقابل جودة الأكل تحدد هل النتيجة صحية ومستدامة تقدر تستمر عليها طول العمر. وهذا اللي إحنا نبيه. إحنا ما نبي دايت والله شهرين ثلاث يلا وصلت الوزن أو نسبة الدهون اللي أبيها خلاص أرد مثلا سلمان القديم اللي يأكل كل شيء وما يهتم بصحته ولا أكله ولا رياضته. إحنا ما نبي هالشيء. فنعم العجز الحراري هو القانون الأساسي.
1: يعني طيب في هذه الحالة خلنا نقول شنو الأفضل إذا قلنا حرق الدهون أو الكارديو أو المقاومة؟ نبي ننتقل الحين إلى مسألة التطبيق.
0: أين
1: شنو يفضل سلمان وليش؟
0: الأثنين صراحة مهمين، أثنين بنفس الأهمية لأسباب مختلفة. مثل ما قلت الكارديو يحرق سعرات أكثر أثناء التمرين ويفيد جهاز جدا مهم عندنا بجسم الإنسان هو الجهاز القلبي. يفيد القلب، يزيد اللياقة. أنت ما تبي تكون والله ضعيف أو تتخسر دهون واللياقة القلبية عندك تعبانة، شو الفائدة؟ هل تعتبر إنسان صحي بدنيا داخليا بالجسم؟ لا، لأن قلبك ضعيف ما في لياقة بدنية. فالكارديو مهم ويحرق سعرات حرارية أكثر من تمارين المقاومة. بس تمارين المقاومة هي تمارين الأوزان تبني عضل، والعضل مهم جدا يرفع حرقك حتى وانت قاعد ما تسوي ولا أي شيء. يعني كل ما زادت نسبة العضلات بجسمك، قل أنا وزني 100 أنت وزنك 100، أنا نسبة العضلات عندي أكثر منك، أنا أحرق أكثر منك حتى وإحنا قاعدين ما قاعد نسوي شيء. هذا واحد. اثنين، يخلي شكلك

0: خساره الدهون.
1: مه.
0: الشكل مهم جدا، انت ما تبي تكون ضعيف بس شكلك مو مرتب. اما الشكل يلعب دور اساسي. والشغله الثالثه واللي مهمه حق اغلب الناس صراحه، خاصه اللي يعانون من وزن زايد، اللي هو الجلد الزايد. انت ما تبي تسوي بس كارديو بدون رفع اثقال، لما توصل للوزن اللي انت تبيه او خساره نسبه الدهون اللي انت تبيها يكون في ترهلات للجسم، لان هذا راح تدخلك لسكة ثانية اللي هي عمليات القص والشفط الى اخره. فاللي اقدر اقوله او الخلطه المثاليه هي مرة مقاومه من 3 إلى 5 مرات اسبوعيا للمحافظه على العضل، او زياده بسيطه خاصه ان انت قاعد تنشف او ان انت تبي تخسر دهون، مع كارديو يوميا. بس اريد واكرر، اهم من هذول كلهم اللي هو راح يحدد انت راح تزيد او تخسر دهون هو العجز الحراري من الاكل.
1: طيب العضلات طريقه بنائها بشكل صحيح والبروتين اللي يحتاجه الجسم. ننتقل الى محور يخص ايضا موضوعنا، ودنا نعرف شلون الواحد ينمي عضلاته والبنية العضلية بشكل سليم، وشنو اهم عامل للبناء، التمرين ام التغذية ام النوم او كلهم مرتبطين ببعض؟
0: حلو، اول شيء بشرح لك شلون العضلات تنمو بجسم الانسان. العضلة بجسم الانسان بشكل عام تنمو بثلاث خطوات بسيطة، هي بسيطة كلامية بس بالواقع صعبة صراحة. اول شيء التمرين. انت لما تمرن عضلة انزين شنو تسوي فيها؟ تسوي فيها جروح مايكروسكوبية، جروح جدا صغيرة لا ترى بالعين المجردة على مستوى الخلية بالألياف العضلية نفسها. هذا شيء طبيعي وزين، انت قاعد تكسر الـ الـ الـ الـ الـ الألياف العضلية. العامل الثاني او الخطوة الثانية اللي ان تعطي جسمك بروتين كافي. البروتين بجسم الانسان يكون نفس مادة البناء. شلون تبي تبني بيت؟ حرفيا البروتين هو اللي راح يبني عضلاتك. والخطوة الثالثة اللي وايد مهمة وناس يعني مو مستغلينها او مستهلين فيها اللي هو النوم والراحة. فبناء العضلات يكون ان انت تتمرن قوي، تاكل بروتين كفاية وترتاح. بالمقابل الالياف اللي انت كسرتها راح يتم ترميمها بشكل افضل واقوى. فمع هذا التكرار المستمر راح تكبر العضلات عندك.
1: وبهذه الطريقة السليمة والصحيحة أستاذ سلمان راح نشوف بناء عضلي سليم والأمور طيبة ويعني بشكل صحي وتدريجي. أهم شيء نركز على أنه تدريجي مش أنه بشكل مبالغ فيه.
0: بالضبط صحيح.
1: طيب خلنا ننتقل أيضا إلى سؤال ثاني، المكملات الغذائية ضرورية أم يمكن الاكتفاء فيها عن طريق الأكل؟ البعض يقول لك يا عمي أنت ما تقدر تأكل لك دياية بروحك، ما تقدر تأكل لك كيلو لحم بروحك، اعتمد على المكملات الغذائية.
0: ما أتفق بهذا الموضوع. ليش؟ لأن المكملات من اسمها مكملة مو أساسية، والاسم يوضح وظيفتها صراحة. تقدر تبني عضل ممتاز من الأكل الطبيعي، تقدر تأخذ احتياجك من المغذيات الكبرى والصغرى من الأكل الطبيعي، دياي لحم بيض سمك ألبان بقوليات إلى آخره. بس المكملات الغذائية مجرد وسيلة سهلة وسريعة. لو ما قدرت توصل مثلا لكمية بروتين كافي من الأكل، لكمية مغذيات صغرى مثلا الفيتامينات والمعادن، بس هل هو شيء سحري؟ لا. هل أنت تحتاج كإنسان قاعد تأكل احتياجك كامل من المغذيات الطبيعية؟ لا. بس مثلا على سبيل المثال واحد دوامه كله شفتات ويكون الأكل صعب إنه مثلا يأخذ أكل أو إنه يسوي أكل، فالمكملات الغذائية تنفع بهذه الحالات المعينة. بس إنه تعتمد عليها بشكل أساسي لا، ما أتفق بهذه المقولة، وخاصة في شيء بعلم التغذية اللي هو يعني جودة البروتين. البروتين صح جودته زينة، بس هل تغنى عن مكملات البروتين على سبيل المثال جودتها أفضل من الأكل الطبيعي؟ والله لا. لو تجيب لي 700,000 دراسة

0: موجوده على وجه الكره الارضيه هالشيء غير صحيح. سبحان الله، الله خلق لنا كل شيء نحتاجه من الاكل، فالاكل الطبيعي هو الاساس. واريد واقول القاعده ان انت ترتب اكلك اول واحتياجك من اكلك ومغذياتك، وبعدين اذا في نقص فكر بالمكمل.
1: طيب احنا نستوقفك معذرة، نبي نطلع فاصل ومن ثم نعود.
2: تشير الدراسات في مجال التغذية الرياضية إلى أن البروتين عنصر أساسي في إصلاح الأنسجة العضلية وبناء العضلات بعد التمارين الرياضية، وتؤكد الأبحاث أن الحصول على كمية كافية من البروتين يساعد على الحفاظ على الكتلة العضلية أثناء خسارة الوزن ويعزز الشعور بالشبع لفترات أطول.

0: تشير منظمة الصحة العالمية إلى أن تقليل استهلاك المشروبات المحلات بالسكر يساعد في الحد من زيادة الوزن أو السمنة، خصوصاً لدى الأطفال والبالغين.
1: نقدم لك مفاهيم غذائية ومعلومات بأسلوب واضح وسلس في برنامجنا مع دكاترة التغذية.
2: مستمعينا الكرام، يا هلا ومرحبا فيكم وبضيفنا الكريم الأستاذ سلمان طاهر الشمالي، أخصائي تغذية علاجية. أستاذ سلمان، قبل الفاصل تكلمنا عن فرق الخسارة بين الوزن وخسارة الدهون، العجز الحراري عرفت لنا إياه وعرفت لنا شنو أهميته، كيف تنمو العضلات، أهم عامل لبناء التمرين أم التغذية أم النوم. بالفعل بينت لنا كل واحد وأهميته. تكلمنا أيضا عن أن الجسم إيش كثر يحتاج بروتينات ومكملات غذائية، وهل من الضروري أني أنا أكملها عن طريق المكمل ولا أخذها عن طريق الأكل وبشكل طبيعي. ودنا نسولف عن أيضا الأكل الصحي والسناكات الصحية وتأثيرها علينا من خلال يعني يومنا بشكل طبيعي. خلينا نقول الأكل الصحي بشكل مبسط، شلون نعرفه؟
3: الأكل الصحي بأبسط شكل أقدر أشرح لك إياه هو أنك تأكل أكل قريب من حالته الطبيعية اللي الله سبحانه وتعالى خلقها. أغلب الوقت في بروتين، خضار، فواكه، حبوب كاملة ودهون صحية، هذا الأكل الصحي. بس الفارق المهم بالأكل الصحي أن تكون كميات تناسب احتياج جسمك وهدفك. مو معناته حرمان ولا 100% مثلا تاكل اكل صحي. احنا في شيء احنا نسميه الفليكسبل دايت، هو الدايت المرن، اللي يكون مثلا 80% من اكلك اكل صحي، من مقديات كامله بالمقديات الكبرى والصغرى، و20% تكون اللي تحبه حرفيا باعتدال. الأكل الصحي اللي تقدر تستمر عليه أحسن من أكل مثالي ما تكمله أسبوع. إحنا هم بالأكل الصحي إحنا نقيسه على فترة طول العمر، مو مثلاً شهرين، ثلاثة أشهر، سنة، سنتين، ثلاث، شيء تقدر تستمر عليه طول العمر. فهذا هو الشرح المبسط بين الأكل الصحي عن الأكل.
2: مفهوم الأكل الصحي. بالفعل احنا في بعض الامور يعني ما نعرف ان هذا اكل صحي او غير صحي، دائما نربط مثلا اللون الاخضر بالاكل الصحي على سبيل المثال، نربط البروتين بعده اشكاله مع اختلاف الوقت انه صحي. اوكي، بس جسمك ما يقدر يهضم مثلا بروتين في وقت متاخر، وهو صحي بس انت مستخدمه بوقت غير مناسب على سبيل المثال، لانك قاعد تتعب المعدة خاصة قبل فترات النوم. ومع تقدم العمر لابد أن يعني الواحد يدير باله أمانة على مثل هذه الأشياء. خلنا نسولف أستاذ سلمان عن كيف يختلف الهدف نزول الوزن وبناء العضل والصحة العامة. في واحد يقول كان مسوي لايف ستايل، لا تقول لي تكفى دايت ما دايت، أنا طبيعتي كذي، لا تلزم علي بعشاء، يبغى تدري شلون أنت عازمني صح، أنا بيك بعد العشاء، وهذه وايد تصير.
3: صحيح.
2: يقولك ليش احرجك انا؟ يبا انا ما اقدر اكل اكلك بالليل، هذا النوع من الاكل يا اخي ما تحمله معدتي، وانا مسوي لايف ستايل. فاحنا ودنا نعرف نزول الوزن بناء العضلات صحه عامه كيف يختلفون عن بعض.
3: يعني هو يختلفون عن بعض بس الاساس واحد، الفرق غالبا بالكميه والتوزيع. بمعنى اللي يبي ينزل وزنه نفس الاكل الصحي اللي ياكله بشكل عام، بس بعد سعرات حرارية وبروتين عالي للشبع. أما اللي يبي يبني عضل، شيء طبيعي يبي يبني عضل يحتاج سعرات حرارية أعلى، فياخذ سعرات أعلى شوي وبروتين كافي جدا للبناء العضل. أما للصحة العامة هو يكون توازن حرفيا، لا زيادة ولا نقصان بالوزن. فالقاعدة الصحية ثابتة، يعني لا حد يقول لي والله مثلا أنا أبي أضخم أو أبي أبني عضل أكل خرابيط، أكل فاست فود، أكل أي شيء قدامي، هذا غير صحيحة. هذه تنسب القاعدة الصحية اللي احنا قاعد نتبعها، فقط اللي يتغير هي الأرقام، أرقام احتياجك من السعرات الحرارية وين تبي توصل حسب هدف.
2: يعني هي مرتبطة بما أنت تريد أن تصل لهدف معين.
3: صحيح.
2: طيب أكثر خطأ شائع في فهم الأكل الصحي؟
3: هذا موضوع وايد دارج ترى عندنا للأسف.
2: دائما يقول كل شيء مشوي صحي وخر عن المقلي، يعني في أشياء صح بالفعل قواعد عندنا.
3: أكبر خطأ أن الناس تقسم الأكل صنفين، صحي ومو صحي بشكل حاد، يعني يركزون عليه بشكل كبير، والناس يظنون أن الأكل الصحي تقدر تأكل منه كيف ما تبي، يعني كيف ما تبي.
2: إيه هم دائما بالفعل خلاص يقول كذا، أنا اخترت النوع صحي ما علي بالكم، افتح بالكم. وهي مسألة لا، يعني بوجهة نظري يعني أنها تكون هي بكفتين.
3: صحيح، الواقع والحقيقة أن السعرات تهم حتى بالأكل الصحي، يعني أنا أقدر أكل أكل صحي جدا صحي بس أعلى من احتياجي كمية كبيرة. أنا أبصم لك بالمليون أن خلال قول 3 أشهر 4 أشهر أسوي فحص دم شامل، راح تلاقي عندي لخبطة بالفحوصات الدم، مع أني أنا متبع الأكل الصحي كامل، بس الفارق أن السعرات أهم من الأكل الصحي نوعا ما بهذا المقياس. مو معناته شيء أحسن من شيء، لا، هم متساوين، بس الناس عبالهم أن أي شيء صحي تقدر تأكل. يعني أبهاتنا الله يحفظهم قاعد بالصالة يطيق صحن فواكه كاملة على أساس أنه صح. الحين هل هذا صحي؟ إيه نعم صحي، بس هل أنت تحتاجه؟ لا، لأن سعراته والسكريات
2: يعني بال بال بال بالفعل قلة حركة وسكر عالي يدخل الجسم، وأخذ يا أنسولين وتعذب يا البنكرياس.
3: بالضبط. فماكو يعني ماكو شيء أو منتج أو مثلا وجبة صحية نقدر نسميها الوجبة الخارقة يعني عن الطبيعة، لا، هو كله نمط كامل أنت لازم تتبعه. أكل صحي، السعرات اللي أنت تحتاجها، تهتم بصحتك بشكل عام، هي فحوصات الدم إلى آخره، كل 6 أشهر كل سنة. يعني ماكو منتج ولا أكل صحي راح يفيدك بهذا الموضوع، لازم تفهم حق جسمك.
2: طيب دعنا ننتقل أيضا إلى سؤال، وودنا نعرف أهم شيء لازم ننتبه له في مكونات الغذائية على سبيل المثال. يعني كثير من الأخصائيين يقولك وخر عن الدقيق الأبيض على سبيل المثال، يقولك هذا تعبك في عملية الهضم، فمن الممكن يأخر عندك عملية الأيض، فأنت ما راح تخسر وزن راح تزيد. البعض يقولك والله السكريات، البعض يقولك تدري شلون، أنا بفتح لك مجال في النشويات. تحس إن هي مدارس متنوعة. طيب شنو أنت تشوف سلمان هذا الجانب؟
3: أنا أشوف إن كل شيء لا زاد عن حده انقلب ضده صراحة. يعني المكونات، شنو الفرق بين مثلا الخبز الأسمر والخبز العادي الأبيض؟ شغلتين مهمتين، نفس السعرات الحرارية ترى، الخبز الأبيض والخبز الأسمر ترى نفس السعرات الحرارية، بس الميتين اللي يتفوق عليها مثلا الخبز الأسمر عن الأبيض كمية الألياف، واحد، لأن كمية الألياف تساعد على الجهاز الهضمي، تحسين الجهاز الهضمي، خفض سكر الدم بالجسم. الشغلة الثانية واللي الناس مو مهتمين لها للأسف، اللي هي المغذيات الصغرى مثل المعادن والفيتامينات. أنت جسمك يحتاج المعادن والفيتامينات بشكل أنت ما تتخيله، بس هل أفضلية من ناحية سعرات؟ لا، من ناحية صحية نعم، تقدر تاكل أو تقدر تفضل أو أن تاكل الخبز الأسمر أو العيش الأسمر، يفضل أنك تاكله. ما تحبه، لازم تعوض نقص المغذيات الثانية لجسمك من خلال أكل ثاني تستخدمه مثل الفواكه، الخضار إلى آخره. فالمكونات هم تلعب دور ترى كبير. على سبيل المثال في أشياء مخفية الناس مو مهتمينها، يعني تمسك شغلة منتج تقرأ من وراء ما في سكر، بس الناس اللي مو فاهمينه إن السكر له أسماء كثيرة، عندك شراب الذرة، دكستروز، مالتوز، هذه كلها اسم من أسماء السكر، مو معناته إن منتج قريت والله ما في سكر ولا خالي من السكر، هذا موضوع ثاني بعد، معناته إن ما في سكر، لا. للأسف إن المنظمات العالمية أو الشركات تقدر تتلاعب بهذه الأشياء. حق اللي ما عنده علم أو خبرة بقراءة المكونات
2: بشكل بالفعل. قبل نهاية حلقتنا ودنا نسمع منك نصيحة يستفيد منها من يسمعنا.
3: والله العظيم يعني أتمنى أكون أول شيء فدكم ولو معلومة بسيطة
2: إن شاء الله.
3: كل اللي أقدر أقوله الموضوع ترى مو صعب. كل علم التغذية إحنا قاعد نحاول نلخصه بشكل مبسط وبسيط. على سبيل المثال، لا تكون وايد شاد على نفسك أو على أهلك أو على عيالك بشكل كبير، ولا تكون مرخي الحبل على قولتهم. خل في توازن، عطهم المغذيات اللي يحتاجونها، لا تحرمهم من وايد أشياء. مثل ما قلنا إحنا بمجتمع يأكلون الوجبات السريعة بشكل كبير، عندنا يمعات قرقات إلى آخره، مرة كل أسبوع مرة كل أسبوعين لا يكون عادة. نبي العادة الأساسية أو النمط الكامل يكون نمط صحي متكامل.
2: جزيل الشكر وعظيم الامتنان.
4: السادسة مساء في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. الرئيس الأمريكي يقول إن الولايات المتحدة تتفاوض مع إيران من موقع قوة، ويعرب عن اعتقاده بإمكانية التوصل إلى اتفاق. مدير عام الوكالة الذرية يقول إن على إيران أن تثبت عدم تصنيع سلاح نووي، وإن ترقيق اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب هو أحد الحلول المطروحة في التعامل مع مخزون اليورانيوم. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن إصابة ضابطين وجنديين في اشتباك وقع جنوب لبنان. قوات الدعم السريع تواصل استهداف مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان غربي السودان. روسيا تعلن إسقاط عشرات المسيرات كانت متجهة نحو العاصمة موسكو، وتعلن الطوارئ في شبه جزيرة القرم بعد هجمات أوكرانية. أوكرانيا تعلن إحباط هجوم روسي بالصواريخ البالستية استهدف العاصمة كييف. فنزويلا تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى أكثر من 230 قتيلاً و 4300 جريح مع استمرار جهود البحث عن ناجين تحت أنقاض المباني. الكونغو الديمقراطية تعلن ارتفاع حصيلة وفيات إيبولا إلى أكثر من 300 شخص. نهاية الموجز، في أمان الله.
5: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
6: دائما بالحدث ودائما معاكم وين ما صارت الأحداث تترند. ننتقل معاكم في أغرب المهرجانات العالمية
7: ونروح إلى الأخبار الفنية.
8: آه يا حلو كيفك عفراي إذا بعدك مثلي بتشتاقي،
7: ونستكشف أخبار الفنانين
6: وآخر مستجداتهم الفنية،
7: ونكون معاكم في كلاسيكيات.
9: كنت عارف أديكو،
10: كنت عارف صديقي،
9: أنت اللي ظلمتيني عفزتيني عميزة.
6: كل هذا وأكثر في نبض الديرة.
7: في نبض الديرة.

حلقة جديدة ومتجددة من برنامجكم الأسبوعي نبض الديرة. من خلال هذا البرنامج مثل ما عودناكم مستمعي الكرام نسلط الضوء على العديد من الفقرات وناخذكم في رحلة معانا في الأخبار الفنية وأيضا ترند نبض الديرة وكلاسيكيات وأيضا أفلام الأسبوع وفقرة هل تعلم. فحياكم الله معنا. في البداية نهديكم تحيات فريق العمل من الإعداد عمر العيسى ودانا بوعركي. ومن التقديم محمد العدواني ومحدثكم أحمد الطراح. ومن التنسيق والمتابعة ريم المطيري.

أجمل تحية من الهندسة الإذاعية بندر الشلاحي. أما التنفيذ على الهواء سعد البوس. وهذه دعوة البقاء معنا في نبض الديرة من المخرج ناصر الجناح.

من ترند الديرة لأحدث الأخبار الفنية وأحلى أفلام الأسبوع مع هل تعلم وجولة في المهرجانات العالمية، وكذلك نرجع لكلاسيكيات الزمن الجميل. كل هذا تسمعونه في نبض الديرة. Ladies and gentlemen, ترند نبض الديرة.

0: توج الكويت بطل لدوري زين الممتاز وتأهل مباشرة لدوري أبطال آسيا 2، في حين تبقى المنافسة بين العربي والقادسية وكاظمة والسالمية على المقاعد الخارجية. وبهذه المناسبة نهني نادي الكويت، أمانة ما هي غريبة على أخوي محمد هذا التتويج.
1: أكيد، وهذا يعني تأهل جميل لآسيا وأبطال آسيا، وإن شاء الله الفال الباقي الفرق، ونتمنى للعربي والقادسية وأيضا كاظمة والسالمية التأهل ورفع اسم الكويت في المحافل الدولية، وأيضا يعتبر كدوري أبطال آسيا من البطولات المهمة، ونتمنى لهم دائما التوفيق.
0: يستاهلون كل خير.

0: من ترند الديرة لأحدث الأخبار الفنية وأحلى أفلام الأسبوع مع هل تعلم وجولة في المهرجانات العالمية، وكذلك نرجع لكلاسيكيات الزمن الجميل. كل هذا تسمعونه في نبض الديرة. الأخبار الفنية.
1: حياكم الله مستمع الكرام، نروح معاكم لفقرة الأخبار الفنية.
2: حسن البلام في مسلسل جريمة وغموض.
1: حنان المهدي في فيلم تراثي إنساني.
2: وهذا هو مايكل في مركز جابر الثقافي 20 أغسطس.
1: بعد سنوات من التأجيل، الإفراج عن الجواهرجي وبيقرامي.
2: يستعد الفنان حسن البلام لخوض تجربة درامية جديدة بعيدا عن الأجواء الكوميدية اللي ارتبط بها اسما لسنوات، حيث كشف عن أحدث مسلسلاته بعنوان ذنب والعمل، ينتمي إلى فئة الجريمة والغموض ويتكون من 10 حلقات، والمسلسل من بطولة رادي الكندري، عبد المحسن القفاص، وأحمد النجار وغيرهم من النجوم. مسلسل ذنب تأليف وإخراج محمد أنور.
1: كشفت الفنانة حنان المهدي عن انتهائها قبل أيام من تصوير فيلم سينمائي قصير جديد لم يحدد اسمه الرسمي حتى الآن، وأن الفيلم راح يكون تراثي وإنساني.
2: وأيضا من أخبارنا الفنية، تستعد خشبة المسرح الوطني بمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي لاستقبال أحد أبرز العروض الموسيقية العالمية المخصصة للاحتفال بإرث نجم البوب الراحل مايكل جاكسون، وذلك من خلال عرض This is Michael الذي يقام في 20 أغسطس المقبل. ويعد العرض من الأعمال الاستعراضية التي حققت حضورا في عدد من الدول، حيث يقدم تجربة فنية تحاكي أشهر حفلات مايكل جاكسون ملك البوب كواحد من أكثر الفنانين تأثيرا في تاريخ الموسيقى العربية.
1: قرر صناع عدد من الأعمال السينمائية النزول إلى دور العرض خلال الفترة المقبلة بعد سنوات من التأجيل، رغم الانتهاء من تصويرها وتجهيزها للعرض منذ فترة. وفي مقدمة هذه الأعمال فيلم الجواهرجي للنجم محمد هنيدي، والذي تقرر طرحه رسميا في دور العرض في 5 أغسطس بعد تأجيلات متكررة على مدار السنوات الماضية. رغم انتهاء التصوير وأعمال ما بعد الإنتاج منذ فترة، أطلقت الشركة أو يشهد الفيلم عودة التعاون بين محمد هنيدي ومنى زكي بعد 27 عاما من آخر أعمالهما المشتركة في فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية. وقصة الفيلم زوجين يمران بأزمة زوجية ويقرران اللجوء إلى طبيب نفسي.
2: وقررت الشركة المنتجة لفيلم بيقرامي طرح العمل خلال الفترة المقبلة بعد سلسلة من التأجيلات، ليعود من خلال الفنان رامز جلال إلى المنافسة السينمائية ويشارك في بطولة الفيلم محمد أنور ونسرين أمين وغيرهم من النجوم وإخراج محمود كريم.

0: من ترند الديرة لأحدث الأخبار الفنية وأحلى أفلام الأسبوع مع هل تعلم وجولة في المهرجانات العالمية، وكذلك نرجع لكلاسيكيات الزمن الجميل. كل هذا تسمعونه في نبض الديرة. ذكريات الفن الأصيل. تلقونها فقرة كلاسيكيات.
1: حياكم الله. أكيد أحمد، وفقرة هذه من أجمل فقرات موجودة معانا في نبض الديرة، فقرة كلاسيكيات. اليوم في مسرحية جميلة، مسرحية ستار ثوني ونحي.
2: نرجع معكم إلى واحدة من المسرحيات الكويتية اللي جمعت بين الكوميديا والمواقف الاجتماعية بطريقة خفيفة وقريبة من الناس، وهي مسرحية ستار ثوني وأنا حي اللي عرضت سنة 1982، وما زالت تعتبر من الأعمال اللي ذكرها جمهور المسرح الكويتي إلى اليوم.
1: والمسرحية من بطولة الفنان عبد الحسين عبد الرضا، وشارك عدد من نجوم المسرح الكويتي منهم غانم الصالح، مريم الصالح، وانتصار الشراح. وقدمت قصة مليانة مفارقات كوميدية تنطلق من فكرة بسيطة لكنها تثير الفضول من أول لحظة.
2: وتدور أحداث المسرحية حول رجل يكتشف أن من حوله بدأوا يفكرون بالميراث وتقسيم ممتلكاته، وكأنه غير موجود أو كأن حياته انتهت قبل أوانها. ومن هالفكرة تبدأ سلسلة من المواقف الكوميدية اللي تكشف طبيعة العلاقات والمصالح بين بعض الشخصيات.
1: مع تطور الأحداث يحاول بطل المسرحية يفهم حقيقة مشاعر الناس اللي حوله، ويكتشف أن من يحبه فعلا ومن ينظر إليه من زاوية المصلحة فقط. وهنا تبدأ المفارقات والمواقف الطريفة اللي صنعت أشهر مشاهد العمل.
2: والجميلة بالمسرحية أنها اعتمدت على كوميديا الموقف والحوار الذكي بعيد عن التعقيد. الجمهور يضحك من المواقف، لكن بنفس الوقت يلاحظ الرسائل الإنسانية اللي تتكلم

0: عن الوفاء والعلاقة بين الأقارب والأصدقاء.
1: وأيضا تميز العمل بالحضور القوي لعبد الحسين عبد الرضا اللي استطاع بأسلوب المعروف أن ينتقل بين الكوميديا والرسالة الاجتماعية بسلاسة، وهذا أحد أسباب اللي خلت

0: وهالسبب خلى مسرحية ستار ثوني وأنا حي واحدة من كلاسيكيات المسرح الكويتي، وعمل يثبت أن الضحكة الذكية ممكن تحمل وراها فكرة تبقى مع المشاهد حتى بعد النهاية.
1: من ترند الديرة لأحدث الأخبار الفنية وأحلى أفلام الأسبوع مع هل تعلم وجولة في المهرجانات العالمية، وكذلك نرجع لكلاسيكيات الزمن الجميل. كل هذا تسمعونه في نبض الديرة. اتصال.
0: حياكم الله مستمعينا، ما زلنا مستمرين معاكم في نبض الديرة، وأكيد معانا اتصال مع الفنانة حنان المهدي. حياك الله فنانتنا حنان.
2: أهلا وسهلا، حياكم الله.
0: حياك الله، الله يحييك.
2: ويعني بصراحة الساعة المباركة هذه أن برنامجكم المتميز نبض الديرة أن يعني يستضيفني دائما بين فترة وفترة.
0: أكيد أكيد،
3: ساعتك أبرج.
0: وأكيد حنان، يعني أنت خلصتي تصوير فيلم سينمائي قصير جديد لكن ما حددوا اسمه لحد الآن، فودي نتكلم عن الفيلم، ومن أيام خلصتوه تقريبا مو بعيدة، وممكن يعني نفهم قصة الفيلم واللي وصلنا أنه تراثي وقصير، ومتى راح يكون بالسينما؟
2: صحيح، هو طبعا من إخراج أختي وزميلتي كفاح الرجيب، وإن شاء الله يعني هو الخطة مالت الفيلم أنه ينعرض إن شاء الله في المهرجانات يعني القادمة إن شاء الله، لكن إلى الآن يعني لم يتم الاختيار، للحين هي في مرحلة المونتاج، للحين إحنا بالبداية يعني، وهو مجرد يعني فيلم تجربة بصراحة يعني جميلة، أنا استمتعت فيها مع نخبة الفنانين اللي هي مختارتهم. اللوكيشن كان وايد جميل، وايد خفيف، وتقريبا خذ العمل 5 إلى 6 أيام تصوير، والحمد لله خلصنا على خير.
3: عساك على القوة فنانتنا. يعني إذا بنتكلم عن الفيلم، يا ليت تذكري لنا منو بطولته، الفيلم يتكون من منو، من الشخصيات؟
2: هو معاي أخوي وزميلي الفنان حمد العماني وإحسان الحداد، كذلك مع مشاركة محمد الحملي، محسن العمر، وأنا معاهم، ومعنا نخبة من الشباب، يعني ما أبي أنسى أماني الدوب، علي المهيني، مجموعة شباب كذي يعني كانوا مشاركين معنا، وبعض الأطفال.
3: جميل.
2: ومثل ما ذكرت لك طبعا هو من إخراج محسن ملا، سوري اللي هو دي أو بي، كان اللي هو مدير التصوير محسن ملا كان، وبس ومثل ما ذكرت لك يعني هو حاليا في مرحلة المونتاج.
0: طيب قبل فترة نزل فيلم الشرنقة، طبعا نبي نعرف شنو يعني الشرنقة، وهل كنت متوقع نجاح الفيلم اللي كان بالسينما الفترة اللي طافت؟
2: هو طبعا دائما نسأل هالسؤال. الشرنقة اللي هي اعتقد مرحلة الفراشة قبل لا تتكون ويطلع لها أجنحة وتطلع من هذه اليرقة، هي في مراحل يسمونها يرقة وشرنقة، وصح كذي، او شرنقة بعدين اليرقة بعدين الفراشة. طبعا هذا العمل الحمد لله، هذا العمل اللي لقى هم ايضا نجاح، وانعرض في اول شيء مهرجان السينما في دبي، وبعدين انعرض في الكويت، وحصل على افضل مخرج، يعني افضل مخرج سينمائي في هذا المهرجان اللي هو الفنان احمد التركيت المخرج. طبعا كنت مشاركة مجموعة أيضا من الفنانين، كانت معنا الأستاذة القديرة زهرة الخرجي، وأخوي الفنان عبد الله تركماني، وأيضا مجموعة كانوا معي.
3: جميل. نعم.
2: ونعرض في سينسكيب الفترة اللي طافت تقريبا قبل 3 أشهر كذي.
0: صح.
2: والحمد لله يعني كان افتتاح الفيلم في سينسكيب، وخذ وقته يعني تقريبا قريب الشهر كان يعرض هناك بالسينما، والحمد لله لقى يعني استحسان ولقى مدح كبير، انا ما توقعت كذي بصراحه.
3: ما شاء الله، تستاهلون كل خير. ايضا يعني كونك يعني فنانه وايضا اعلاميه استاذه حنان، يعني ومن عشاق الميكروفون والمسلسلات الاذاعيه، اذا بنتكلم شنو جديدك صوب الاذاعه؟
2: طبعا ان شاء الله الاذاعه احنا دائما مستمرين فيها، ودائما يعني نقدم سواء برامج او مسلسلات دراميه،
4: حاليا عندنا مسلسل اسمه

0: حكايات مع مخرجنا جابر الجاسر والمؤلف محمد الكندري، يعني شغالين حاليا على هذه الحلقات. وهم بعد أيضا في مسلسل جديد الحين مع المخرج وليد العويس وتأليف عبد الله الحشاش، هذا هم مسلسل جديد، ويعني مستمرين فيه الحمد لله
1: بإذن الله. لكن قبل أن أنتقل للسؤال الثاني أستاذ حنان، شنو الفرق اللي تشوفينه بين التمثيل خلف الميكروفون والتمثيل أمام الكاميرا؟
0: طبعا فرق كبير. هو في النهاية التمثيل كله تمثيل، وكله يحتاج تركيز وصدق في المشاعر وتعبير وإحساس داخلي ومعايشة، كل التمثيل هو واحد. لكن طبعا يختلف من مكان لمكان، التمثيل في المسرح يختلف عن التمثيل السينمائي، يختلف عن التلفزيوني، يختلف عن الإذاعي، يختلف عن المسرحي. كل واحد له طقوس معينة حقه، شلون الممثل يهيئ نفسه. يمكن الإذاعة شوية هنقول أخفهم من ناحية الظهور، أنت يعني كممثل ما راح والله تلبس وتطلع،
1: لكن أصعبهم في إيصال المشاعر والحالة اللي يكون فيها الممثل.
0: طبعا طبعا من الأشياء الصعبة تعتبر، لأن أنت شلون توصل للمستمع إحساسك كله كامل وتخليه يعيش الخيال. أصلا يعني الإذاعة تعتبر يعني بصراحة خاصة المسلسلات الدرامية خيال كبير.
1: صح.
0: وأيضا يقع الصعوبة أيضا على عاتق المخرج بعد، لأنه هو هم شلون يقدر يوصل لك بالساوند افكتس اللي يحطه والصوت مثلا الهواء والشارع والمقهى، فأنت تعيش بخيالك وتتخيل يمكن صورة يمكن أحلى من الواقع.
1: صح.
0: يمكن أحلى من الصدق لأن أنت قاعد تسمعها، فهذه متعة الإذاعة بصراحة.
2: نعم. أيضا أستاذ حنان، يعني بما أنك رئيسة اللجنة الثقافية في فرقة مسرح الخليج العربي، إذا بنتكلم عن الجديد بالفترة القادمة صوب المهرجانات، شنو هو الجديد؟
0: طبعا حاليا الفترة هذه احنا قاعدين شغالين على قراءة النصوص وعشان يتم اختيارها. إلى الآن ترى ما تم اختيار، يعني يمكن من خلال برنامجكم هذه فرصة حلوة ان احنا نقول ان احنا إلى الآن فاتحين باب تقديم النصوص للمهرجانات القادمة، مثل مهرجان عندنا مهرجان فنان محمد الحملي ومهرجان باك ستيج جروب ومهرجان مونودراما، مهرجان الشباب، مهرجان المحلي، مهرجان الدولة، مهرجان الطفل. كل هذه المهرجانات تبدأ تقريبا من بعد شهر 10 خنقول تقريبا. فالحين هذه مرحلة اختيار النصوص ودراستها، ويعني يتم اختيار المخرج اللي راح يخرج النص وهكذا. يعني
1: نتمنى لكم التوفيق. يعني وجهة نظر شخصية لحنان المهدي، تركزين دائما على الجوائز ولا تركزين دائما على السي في مالك كتاريخ ان يعني قدم شيء؟ نعم
0: الصوت
1: قاعد يقطع. نعم أقول حنان المهدي دائما تركز على موضوع الحصول على الجوائز بشكل أكبر في مسيرتها الفنية، أم تركز على ما تقدم من شيء قريب لقلبها ويمثلها؟
0: لا أكيد طبعا إحنا يعني مو بس أنا وأي فنان حقيقي وحاب الفن أكيد يسعى للفن بصورة رئيسية، ويسعى أنه هو ينجح ويجتهد ويعني عمله يلمع ويبين ويحصل على يعني آراء حلوة من الناس والجمهور ويحصل على إعجابهم، هذا أهم شيء إحنا عندنا.
1: بغض النظر عن الجوائز أو غيره؟
0: طبعا بغض النظر، لان الجوائز تيجي بعدين. يعني انت لما تثبت وجودك وتحط بصمتك وراح تنذكر. يعني يمكن انا مثلا على سبيل المثال قبل شويه قبل ادش معاكم على الهواء قاعد اسمع تقرير حلو عن الفنان القدير رحمه الله عليه عبد الحسين عبد الرضا.
1: صحيح.
0: اتوقع هذول العمالقه يعني ما كانوا يفكرون هم ايضا بالجوائز، وشوفوا هم عمالقه. والدليل يمكن انتم في البارت اللي قلتوه انه فعلا في اشياء تركت بصمه.
1: صح.
0: في معين قيمه فنيه معينه قالها، هذا ترى اهم، هذا اللي يسعدنا احنا كفنانين اكثر من الجائزه. طبعا الجائزه تسعدنا
1: أكيد
0: بعد اكيد الواحد يتمنى، لكن يعني ما تيجي في المرحله الاولى. المرحله الاولى هي القيمه الفنيه، شلون أثبتها، شلون أوضحها، شلون أوصل رسالتي حق الناس، شلون أخليهم فعلا يستمتعون ما ينسوني، يتذكرون العمل الفلاني اللي احنا سويناه. ترى هذا أهم شيء.
1: صحيح، الأثر أهم والدخول إلى قلوب الناس أهم من أني أحصل على جائزة، لكن إذا حصلوا ثنتين ما قلنا شيء، دين الدنيا
0: طبعا
1: ما
0: أكيد.
1: طيب العافية أستاذة حنان، وحابة تقولي شيء في ختام حلقانا معاك في نبض الديرة.
0: والله أشكر أخوي عمر العيسى،
2: يستاهل
0: المجتهد المعد المجتهد، وكذلك أنتم بعد مذيعين محمد العدواني وأحمد الطراح،
2: الله يحفظك،
0: زين، على تقديمكم الجميل، وإن شاء الله يعني دائما الإذاعة إذاعة الكويت تقدم برامج يعني بصراحة.
2: حتى المنفذ يبي يعني شكر، أخونا سعد البوصي يستاهل.
0: أي طبعا يستاهل منفذنا أكيد،
2: عساكم على القوة
0: كلكم، الله يقويكم إن شاء الله ويوفقكم.
1: مشكورة.
0: ويعني وحلو حلو هذا المجهود الطيب اللي أنتم تقدمونه حق إذاعة،
1: وهذا مجهودكم والله أستاذة حنان، يعني أنت لو مميزة ما أخذناك مداخلة، وبالعكس نتمنى تكوني ويانا في الاستديو، وإن شاء الله نتصل عليك مرة ثانية في إنجازات أكبر وأجمل
0: إن شاء الله. أتشرف.
1: مشكورة
2: مشكورة على كلامك الطيب، وعساك على القوة وتستهلين كل خير، حياك الله،
1: مع السلامة.

0: من ترند الديرة لأحدث الأخبار الفنية وأحلى أفلام الأسبوع مع هل تعلم وجولة في المهرجانات العالمية، وكذلك نرجع لكلاسيكيات الزمن الجميل. كل هذا تسمعونه في نبض الديرة. أفلام الأسبوع. Go.
1: نبدأ معكم فقرتنا في أفلام الأسبوع اللي نزلت أمس واليوم، وفيلمنا الأول فيلم الكوميديا والأكشن المصري، فيلم صقر وكناريا. قصة الفيلم يقرر صقر الأسطوري اعتزال حياته السرية والبحث عن بداية جديدة، لكن لقاء المفاجئ ببلال كاتب مهووس بعالم الجاسوسية يجعل خططه تنقلب رأسا على عقب، ويجد الاثنان نفسيهما في مغامرة خطيرة تقلب حياتهم بالكامل.

0: عدى 12 سنين؟
1: لا انا شايل الباس، ويا ريت تبلغ اللي عمل الشكوى بقى انه يلفها ويحطها في
2: فين؟
1: في صندوق الشكاوى.
2: حلوه. طب انا لو عايز ابقى زيك اعمل ايه؟ وجعتك
1: نفسيه؟
3: بلال في الجيم. بلال بالجيم.
1: انت مش عاوز تبقى زيك يا بلال. قول بس يا رب ما طلعوش ياكوزا. طلعوا ياكوزا.
2: طلعوا ياكوزا؟
1: ياكوزا.
4: وفيلمنا الثاني المغامرات التاريخي، فيلم البقاء يشعل الحضارة كيمت، وقصة الفيلم تقع أحداثه في عام 9186 قبل الميلاد، بوقت طويل قبل صعود السلالة المصرية القديمة كيمت. هي قصة بقاء ما قبل التاريخ حول فجر الحضارة، بطولة أحمد التهامي.

0: وفيلمنا الأخير فيلم الرعب أفكتون، قصة تعاني إيلي من حالة غامضة تعيد ذاكرتها وتصبح محاصرة في كابوس دوري مع رجل يدعى أن زوجها يجب عليها الكشف عن الحقيقة المروعة لوجودها قبل أن تنسى كل شيء مرة أخرى. بطولة جيسيكا روث.
1: How are you feeling?
2: Strange.
1: It's going to take a little time. It always does.
2: She doesn't remember me.
1: Mommy will always love you.
2: Pretty.
1: Do you remember anything from our lives?
3: I know my name, Sarah Thompson. I have a family, a son, a degree in computer science.
1: You don't. Ellie?
4: Who are you?
1: I am your husband. You were involved in an accident. We need to slowly rebuild the connections to your real memories.
2: David! Mommy?
1: This is our daughter, Alice.
2: We miss you! Don't forget about me again, Mommy.
4: I want to remember, sweetie.
5: What kind of stuff do we like to do together?
6: You have to start counting!
7: Hot or cold?
8: هل تعلم؟
0: وننتقل معاكم إلى فقرتنا هل تعلم، واليوم فقرة هل تعلم عن القهوة. هناك تحذيرات من شرب القهوة على معدة فاضية يوميا، ويقال أن شرب القهوة على معدة فاضية بشكل يومي يرفع خطر الإصابة بالتهاب البنكرياس لدى بعض الأشخاص، خاصة الذين يعانون من مشكلات سابقة في الجهاز الهضمي أو المرارة، وأن شرب القهوة أول ما تقوم بالنوم يحفز إفراز الصفراء والإنزيمات الهاضمة، وهو ما قد يؤدي لدى بعض الأشخاص إلى ارتداد هذه الإنزيمات إلى قنوات البنكرياس بدلا من وصولها إلى الأمعاء، الأمر اللي قد يسبب تلف تدريجي في البنكرياس والتهاب قد يتحول مع مرور الوقت إلى التهاب مزمن. وأيضا أن سرعة ظهور هذه المضاعفات تعتمد على الحالة الصحية للبنكرياس ونمط الحياة والعوامل الوراثية، إضافة إلى استهلاك السكر، وأن القهوة نفسها قد تشكل عاملا محفزا حتى في حال تناولها من دون سكر. وأيضا أن التهاب البنكرياس المزمن قد يؤدي إلى اضطراب في إنتاج الإنزيمات الهاضمة، وما ينعكس على عملية الهضم ويسبب أعراضا مثل الانتفاخ والغازات وآلام البطن، فضلا عن فقدان الوزن.

0: وفر.
1: لا تهدر الماء في غسل السيارات أو الساحات، استخدم الكمية المناسبة فقط. وفر.
2: من قلب الكويت، إذاعة دولة الكويت.
3: هنا الكويت،
4: هنا الكويت،
5: هنا الكويت،
6: هنا الكويت،
7: هنا الكويت،
8: هنا الكويت،
9: هنا الكويت،
10: هنا الكويت،
2: هنا الصوت الذي رافقكم منذ سنين.
11: نافذة على التاريخ،
12: ألوان من الفنون،
13: من هنا وهناك.
2: أخبار جهينة، تاريخ الوطن تنقل ثقافته.
14: نحن باقون هنا، هذه الأرض من الماء إلى الماء لنا،
2: وتحفظ تراثه.

0: إذاعة دولة الكويت، حيث يلتقي الماضي بالحاضر ويصنع المستقبل. أصالة الماضي ورؤية المستقبل.
1: خطاب إعلامي يستهدف تعزيز القيم وبدفع تطوير النظم والسياسات القائمة، وهذا ما نسعى إلى تحقيقه.
0: إذاعة دولة الكويت 70 عاما من العطاء
2: هنا الكويت،
0: ولا زلنا نواصل المسيرة.
3: مستمعينا الكرام، مستمرين معاكم في نبض الديرة، وسلطنا الضوء على ترند نبض الديرة وأيضا على ضيوفنا في برنامج اليوم وكلاسيكيات، لكن نتوقف الآن لدخول الفترة الدينية لأذان صلاة المغرب.
4: مستمعينا الأعزاء، حان الآن موعد أذان المغرب وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.
1: وفر.
2: عندما توفر الطاقة فأنت تدعم استدامة الوطن. وفر
3: دائما بالحدث، ودائما معاكم وين ما صارت الأحداث تترند. ننتقل معاكم في أغرب المهرجانات العالمية،
4: ونروح إلى الأخبار الفنية. ونستكشف أخبار الفنانين
3: وآخر مستجداتهم الفنية،
4: ونكون معاكم في كلاسيكيات.
5: مستمعينا الكرام، كنا معاكم في مشوارنا لهذا الأسبوع من نبض الديرة، ووصلنا معكم لختام حلقتنا. نتمنى أن نكون وفقنا بما قدمنا في هذه الحلقة المميزة بسماعكم لها خلال هذه الساعة. أجمل تحية في الختام من الإعداد عمر العيسى ودانا بورك،
6: وهذه تحيات من التقديم محمد العدوان، ومحدثكم أحمد الطراح،
5: المتابعة والتنسيق ريم المطيري،
6: ومن الهندسة الإذاعية بندر الشلاحي،
5: أما التنفيذ على الهواء سعد البوس.
6: وهذه تحيات المخرج ناصر الجناع، ودم أنتم في أمان الله.
5: مع السلامة.

هنا الكويت، صوت يقترب منكم ويحكي تفاصيل يومكم. في هذه الساعة نكون معكم بين الفكرة والرأي وبين السؤال والإجابة، نرصد، نناقش ونستمع. السابعة مساء بتوقيت الكويت، أنتم مع

0: يا مساء الخير.
1: يا مساء السعادة، نرحب فيكم وهذه الحلقة الجديدة من برنامج السابعة هذا المساء، وأكيد هذا السابع في الكويت. نعيش معكم أجواء جميلة في هذا البرنامج، وأكيد دائما نقول وراء كل حكاية قصة تروى، ووراء كل برنامج موضوع يحكى. ودائما معكم في هذا البرنامج نعيش الذكريات اللي كل ما نتذكرها نحس ان الحياة نقدر نقول كان فيها شيء مختلف. صحيح. ولكن دائما الحياة تمشي والسعادة موجودة والفرح موجود.
2: يا مساء الخير مشعل، ويا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا في برنامج السابعة في الكويت. مثل ما ذكرت مشعل، الذكريات قبل كانت لها طعم خاص وكانت مختلفة بشكل كبير. البيوت كانت قبل غير عن الحين، الحين تلقاهم موجودين في نفس البيت لكن مبتعدين عن بعض بسبب نقدر نقول مشاغل الحياة أو مواقع التواصل الاجتماعي أو الأجهزة الذكية، لكن قبل كانت المسافات موجودة داخل البيوت أقرب وأقرب.
1: مع أن ترى شهد قبل البيوت كانت كبيرة وايد، يعني كمساحات. صح. يعني قبل البيت يعني أغلى البيت 750 متر 500 متر، فتلقين الأسرة كلها مجتمعة. الحين البيوت نوعا ما يعني مع التطور مع السرعة مع زيادة التعداد السكاني، البيوت يعني من 400 متر، فتلقين الأسرة مع هذا مو حوالين بعض، مو قرب من بعض بسبب مثل ما ذكرتي التطور التكنولوجي، السوشيال ميديا، التليفونات المحمولة نوعا ما يعني فرقت، لكن بغير قصد.
2: صحيح.
1: مع أن فيها إيجابيات كثير، لكن من سلبياتها أن صارت المسافات بعيدة عن الناس.
2: مثل ما قلت مشعل، الحياة كانت بسيطة ورغم بساطتها كانت جميلة بسبب المشاركة فيها.
1: بالفعل.
2: أذكر أمي كانت كلها تسولف لي أن كنا كلنا ناكل من قنشة واحدة، فتصير المشاركة هذه تقرب الناس.
1: ترى لحي موجودة هذه
2: موجودة،
1: يعني أنا عندي كم واحد من ربعي لما أزورهم بالديوانية
2: إيه؟
1: اللي طاح الغداء ولا العشاء الغنشة موجودة، وكل واحد وكلنا لافين مثل دائرة على الغنشة هذه.
2: إيه؟ شفت هذه المشاركات
1: ويصير تحدي إيه؟ منو يأكل أكثر شيء.
2: حلو. هذه المشاركات تصير فيها ألفة، فيها محبة.
1: بالفعل.
2: بين الناس
1: خاصة وقت الأكل، ترى تزيد الألفة وتزيد القرب بين القلوب، خاصة قروب العائلة.
2: ليش مش على قبل كانت الأحاديث والمحادثات عميقة أكثر من الحين؟
1: ما كان في تليفون محمول، ما كان في سوشيال ميديا، ما كان في بث فضائي 24 ساعة، ما كان في منصات تعرض مسلسلات، كان البث الفضائي أو بث بالأريل.
2: إيه؟
1: عرفت شلون؟ حتى الريموت كنترول كان مو موجود، كنا احنا الريموت كنترول وحنا نغير. إيه؟ المحطة بعد الساعة كنا 10 ينتهي البث. القراءة كانت منتشرة أكثر، يعني ما كان في شيء يشغل الأسرة عن هذه الأمور، فدائما كانت الأسرة على قلب واحد.
2: إيه؟
1: يسولفون، يتكلمون، يعيشون مع بعض الأفراح، يعيشون مع بعض الزعل. إذا فرح أحد فرحت مع الأسرة كلها، وإذا زعل أحد الكل زعل على زعله.
2: أتذكر مش عاد قبل كان التليفون له قيمة كبيرة.
1: بالفعل.
2: يعني كنا لما نسافر مصر، أتذكر كان إذا نبي نتصل على أهلنا كان لها قيمة كبيرة إن أبي أتصل
1: على الطاري هذا. كنا نروح الكابينة بالفندق.
2: صح.
1: أو نروح اللي هو السنترال هناك بأي محافظة أو منطقة، نتكلم نشتري كرت ونحط الكرت وندق على الكويت.
2: كانت المكالمة مهمة لأن التواصل كان يعني لا قيمة كبيرة.
1: نعم.
2: وكنا رسائل نرسل كتابة. رسائل وطابع
1: لحقت عليه ترى على فكرة. الرسائل هي لحين موجودة، ولكن يعني مع الإيميل ومع السوشيال ميديا تغير الوضع شوي،
2: فالمشاعر تتغير مع هذه التغيرات. المشاعر تتغير مشعل، الحياة صارت سريعة مثل ما قلنا، والناس صارت مشغولة بالشغل وبالدوام، والوقت صار يمشي بسرعة
1: ما نحس فيه الأمان. نقوم للنوم لحظة وفجأة ولا انتهى اليوم. عموما عندنا الكثير من السؤالات في حلقة اليوم، نتكلم عن أمور كثيرة، وعندنا سؤال أو أسئلة جدا مهمة. هل تغيرت البيوت؟ شنو اللي تغير داخلها؟ هل تغيرت العلاقات أم إحنا اللي تغيرنا؟ يعني في أمور كثيرة نتكلم عنها.
2: صحيح.
1: عن البيوت وعن العلاقات بين الناس وبين الأسرة الواحدة.
2: مثل ما قلت مشعل، هذا سؤالنا اليوم في حلقتنا اليوم، شو اللي تغير في بيوتنا؟ ويا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا في برنامج السابعة في الكويت، وتحية كبيرة مقدمة من فريق العمل. أكيد معاكم اليوم فقرات متعددة وعديدة في هذا البرنامج. مثل ما ذكرنا عندنا أخبار وعندنا ضيوف راح نتكلم معاهم من خلال اتصال هاتفي.
1: بالفعل. يعني يعطيهم العافية معدينا سعد الزايد وليلى العازمي، قواهم الله على الإعداد الجميل. نشكرهم دائما على تميزهم وكتاباتهم الجميلة وضيوف المميزين اللي دائما يكون معنا في برنامج السابعة في الكويت. وأيضا التقديم يعطيك عافية شهد. الأمانة شهد الخميس قواك الله على تقدمينه دائما، وانا اكيد راح اكون معاكم ان شاء الله مشعل معرفي.
2: وما ننسى اكيد اختنا من التنسيق والمتابعه غزلان الخلفان.
1: وما ننسى ايضا يعطيها العافيه اختكم حنان الصقر اللي دائما تبذل الكثير من اجل هذا البرنامج.
2: وقواك الله اكيد محمد الحربي من الهندسه الاذاعيه.
1: يعطي العافيه محمد، واجمل تحيه راح تكون معاكم من خلال مخرج البرنامج اللي يقول لكم تابعونا كل جمعه، واتوقع يمكن هذه اخر جمعه صحيح. لهذا البرنامج. نشكركم على المتابعه طيلة هذه الشهور. يقول لكم خلكم معنا في الحلقة الأخيرة في هذا البرنامج من الساعة 7 إلى الساعة 8 على إذاعة الكويت، إذاعة البرنامج العام، المخرج عبد الله العبيد.

في زحمة يومنا نحتاج لحظة نسمع فيها ونفهم أكثر. خليك معانا السابعة في الكويت. السابعة في الكويت. أنتم مع

0: متواصلين معكم وبرنامج السابع في الكويت. شهد، تدرين شنو أكثر جملة نسمعها لما نتكلم أو لما الناس تتكلم عن حياتها اليومية، عن مشاويرها، عن أمورها؟
1: شنو؟
0: جملة دائما يقولونها: مو مثل قبل.
1: مو مثل قبل. ترى دائما أنا أشوف هذا الموضوع غلط، إنه لما نقارن جيلنا مثلا بالجيل اللي بعدنا أو بالجيل السابق، لأن كل جيل عاش سعادته، عاش تطوراته، عاش التغيرات اللي كانت فيه.
0: خل أصيغها بشكل آخر، كل جيل لا أغنية يحبها، لا مكان يحب يروح له، لا كرتون هو عنده بالنسبة له هو الأفضل،
1: أكيد.
0: لا نقدر نقول فعاليات مختلفة، له رتم معين، سرعة معينة. مثلا أنا جيلي جيل نقول جراندايزر، أبطال الملاعب،
1: أنا سبيستون،
0: سبيستون مثلا. في جيل ما يعرف الأقمار الصناعية. فكل جيل له سلفته، يعني ما يصير نحكم على الجيل، على الزمن، من منظورنا الخاص. كل جيل ينظر حق زمنه هو الأفضل.
1: إيه، فأنا ضد كلمة إحنا مو مثل قبل أو إحنا جيل الطيبين.
0: بس عنوان حلقتنا اليوم شنو اللي تغير في بيوتنا؟
1: شنو اللي تغير؟
0: ومعنا اليوم منورتنا في برنامج السابعة في الكويت الدكتورة نجاح الحريص، أكيد دكتورة في علم الإنسان الأنثروبولوجيا واستشارية نفسية اجتماعية، منورة برنامج السابعة في الكويت. حياك الله معنا أنا دكتورة.
2: الله يحييكم يبقيكم إن شاء الله، وتشرفت في لقائي معكم.
0: الشرف لنا دكتورة، الساعة المباركة، وأكيد سعيدين بوجودك معنا في برنامج السابعة في الكويت.
1: دكتورة نجحنا بنتكلم ونسألك السؤال مباشرة، سؤال حلقتنا اليوم: شو اللي تغير فعلا في بيوتنا خلال هذه السنوات الأخيرة؟
2: والله في الحقيقة هو التغير، خلينا نقول دقيق أو كبير، بس هو تغير واضح. فالتغير، احنا لو بنعرف شنو التغير، هو تحول ملموس او تعديل يطرأ على البناء الاجتماعي او العلاقات الإنسانية اللي راح نتكلم عنها.
0: نعم.
2: عبر فترة زمنية يشمل الأعراف، القيم، قواعد السلوك، ثقافة افراد مجتمع. وبالتالي احنا اللي اصاب، او نقول اللي احنا اللحظة الحين نقول شوية ركز على العلاقات الإنسانية، بما اني انا أنثروبولوجي، دراستي العلاقات الإنسانية، فمن الملاحظ أن فعلا أصبح هناك تغيير في العلاقات الاجتماعية داخل البيت الواحد.
1: صحيح.
0: التغيير هذا دكتورة طبيعي، هل هو من سمة الحياة ولا تغيير سلبي؟ يعني دائما نقول اللي قبل يعني يزعلون على التغيير اللي يصير في المستقبل، وأغلب التغيير اللي صار كان تغيير إيجابي، لكن الحين مع السوشيال ميديا، مع الرتم السريع، هل يعتبر التغيير في الزمن الحالي برأيكم أكيد في مجال الأنثروبولوجي يعتبر تغيير سلبي أم إيجابي؟
2: والله في الحقيقة إحنا لما نتكلم عن حصل تغيير فعلا، بس إحنا نقول شو اللي خلانا نتغير.
0: نعم.
2: يعني أكيد في شيء طارئ أو شيء مفاجئ علينا، جعل الأسرة الكويتية اليوم يعني مثل ما تقول تلاحظ هذا التغيير في العلاقات. أول شيء إحنا عشنا أو قاعد نعيش في ثورة المعلومات وانتشار العلم والمعلومات وانتشار النت ومواقع التواصل الاجتماعي. النظرة اليوم جميع أفراد المجتمع لو بتلاحظ ينظرون لكل شيء نظرة مادية.
0: نعم.
2: والكل اليوم يبي يوصل إلى الكمال، إلى المثالية، إلى النجاحات، إلى الإنجازات، وبالتالي لابد تتغير العلاقات. اليوم المرأة الكويتية ظهرت يعني خلينا نقول عشان تبحث، أي مرأة تحسن وضعها أو الرجل يبحث عن عمل إضافي. العمل الإضافي يعني ممكن هو يبعده عن أسرته، يبعده عن
0: ابتعاد إضافي،
2: إيه يعني غير إنه دوامة. مثلا الصبح يقولك أنا ممكن أداوم العصر لأجلب مادة أكثر، علشان مثلا أوصل للماديات، أوفر احتياجات ابنائي، ولكن هذا لو بطالع هذا قاعد يبعده عن أسرته، هذا قاعد يخلي المرأة اللي هي تتقاضى عن دور تربية أبنائها ممكن هي تعتمد على العاملات. اليوم تلقى أسرة صغيرة عندها أكثر من عاملة أو عاملتين. ليش؟ لأن المرأة قامت تقوم في أدوار كثيرة، دخلت السوق الاقتصادي، دخلت مشاريع كثيرة. فهذه الأسباب إحنا ندش الحين وأقول لك أنا شو اللي تغير فينا؟ شو اللي تغير؟ أول شيء خلينا نشوف مواقع التواصل الاجتماعي شنو سوى في أبنائنا، أو شنو سوى حق شبابنا وإحنا الكبار كلنا. أول شيء أثر على القيم الاجتماعية. أنت اليوم تربي ولدك أو بنتك على قيمة اجتماعية، ولكن السوشيال ميديا يفتحون السنابات ويفتحون انستغرام يشوفون قيم ما تربوا عليها. إحنا اليوم نشوف مواقع التواصل الاجتماعي غيرت قيم بردت إحنا ما كنا نعرفها، اللي هي قيمة الجمالية. اليوم كل من مهتم برشاقته، تقضيته، بتحسين مظهره، اليوم الأونلاين القيمة الاستهلاكية اليوم الإنفاق زاد، ما كنا إحنا ننفق وإحنا قاعدين في البيت عن طريق الأونلاين، كل شيء جاهز. هذه قيم إحنا ما كنا ندري عنها، من يابها لنا غير مواقع التواصل الاجتماعي. أيضا هناك فعلا هناك قيم ثبتت ولم يعني يحوش الحمد لله، اللي هي القيم الدينية. اليوم الحمد لله القيم الدينية عندنا بالكويت متوازنة وثابتة، اليوم العمل الخيري كثير. صحيح. يعني شوفي هذه القيمة ترى ما كانت موجودة، ممكن احنا نقول من إيجابيات مواقع التواصل الاجتماعي ثبتت عندنا هذه القيمة. اليوم الشعائر الإسلامية والدينية ثابتة بالكويت، المناسبات الدينية ما زالت موجودة، مواقع التواصل الاجتماعي ثبتتها، بالعكس هذه إيجابية.
1: صحيح.
2: ولكن خلينا نقول شنو اللي سلبيات وسائل التواصل الاجتماعي في قيمة من قيمنا، اللي هي الحوار الأسري.
0: الحوار أيوة. شنو أهميته الدكتورة نجاح في الزمن الحالي في ظل الظروف صحيح. والتحديات اللي تواجه الأسرة؟
1: لأن دائما نسمع دكتورة نجاح أن في ناس وايد يقولون إحنا كلنا موجودين في هذا البيت، لكن كل واحد لعالمه الخاص بالفعل. كل واحد مشغول بشيء معين، فإحنا في بيت واحد لكن كل واحد في العالم.
2: ترى مو بس الحوار، خلينا نقول ترى من القيم اللي تلاشت وضعفت ومع الأسف إن شاء الله يعني نثبت عليها، اللي هو ما تلاحظون الطاعة، طاعة الأبناء للمدرس للرجل الكبير لوالدين، الطاعة ضعفت. أول يعني الكلمة مسموعة، فتلقين يعني الصغار يطيعون الأم الأبو كبير السن العم الخال، اليوم يعني ما حد، الطاعة صارت خفيفة. هذه من ضمن شنو؟ من ضمن سلبيات مواقع التواصل الاجتماعي. فعلا احنا اليوم نقعد في بيت واحد بس كل واحد صاك على روح الدار، وتشوفين عايش بعالمه، ترى هو مرتاح. ليش؟ لأنه هو قاعد يتصل في مجموعة تفهم ميوله هواياته عقليته عمره، فتلقين يستانس على هالمواقع. يقعد في ناس مثلا تدعمه نفسيا اجتماعيا.
0: حتى دكتورة حتى لو مناسبة أحيانا في بعض المواضيع اللي تثار مثلا في يوتيوب وغيره، تلقين هو يتابعها ويندمج فيها ويعيش اليوم كله، يقلب من فيديو لفيديو من ريل لريل. يمكن هذه مشكلة كبيرة قاعد تصير معانا الحين، مو بس الصغار حتى الكبار صاروا مدمنين على بعض أنواع الفيديوهات. تلقينا فيديو ورا فيديو فيديو ورا فيديو، فجأة طالع الفير إنزين دوامك حياتك ناسك، فتأثر الكبار وصار بالشيء هذا.
2: إيه بس أخوي مشعل، إحنا لو بنطالع إحنا ما نعيب مواقع التواصل، ترى لها سلبياتها وفيها إيجابيات.
0: أكيد.
2: إيه يعني إيجابياتها قربت البعيد، خلتنا إحنا كل العالم في قرية صغيرة. اليوم تقدر تكلم اللي بأمريكا واللي هني وهناك، كونت علاقات. من إيجابياتها إحنا ممكن الواحد يدور شغل ويطور ذاته ويدور عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي. ولكن احنا عادي المفروض نختار ما يناسبنا.
1: صحيح. نعم. دكتورة نجاح، قبل أن ناخذ هذا الاتصال سولفنا انا ومش على الاحاديث بخصوص هذا الموضوع، وقلنا ان قبل العلاقات كانت اعمق من الحين.
0: صحيح.
1: شنو السبب ان قبل كان في عمق بالحوار وحاليا كان صار كل واحد بروحه، وحتى نسبة الطلاق زادت؟
2: والله فعلا مثل ما قلتي زيادة نسبة الطلاق، البحث عن الماديات. لو بتلاحظين كل واحد يبي يكون عنده كل شيء، حتى الكماليات يدورها، فأصبح الزوج مثلا ما يقدر يوفر، الزوجة تبي أكثر، لأن يعني إحنا ما نلومها متطلبات الحياة. تلقينها مثلا تضطر تشتغل أو يشتغل شغل ثاني، هدوا مسؤولية الأبناء. إنزين الأبناء من يحاورهم؟ من يكلمهم مثلا؟ فيصيرون يرجعون حق هذا الجهاز الذكي اللي يلقون أصدقائهم ويلقون من يكلمهم. بس إحنا نقول يعني احنا نقول يعني كأمهات او كأباء احنا نحاول يعني لقولتهم ننتزع هالعيال، ننتزعهم يعني تجبره ان تعال اليوم بطلع معاك لا تودي تلفونك. يصير الحوار في الاماكن الترفيهية، يعني احنا لا نستسلم.
0: هذا السؤال، هل يمدينا ان ننتزعهم بعد ما تعودوا على هذا الجو وهذا العالم يستمتعون فيه يلقون في راحتهم، هل يمدينا بعد فوات الاوان ان نوقف ونساعدهم؟ وفرضنا ان حاولنا مره مرتين ثلاث وما لقينا تجاوب، شو نسوي بعدين دكتور نجاح؟
2: والله اكثر الامهات اذا صار عندهم حاله مرضيه داخل البيت، او على فكره مواقع التواصل الاجتماعي ترى تاثر على صحه الابناء وتطلع لك صحيح. حالات نفسيه، الانطواء، العزله، صحيح. الرهاب الاجتماعي، هذا كله يظهر. فانا لما اشوف ولدي فيه يعاني من هالمعاناه ما اقول، والحريم اكثر الامهات صح والابهات كيفه عيست منه شو اسوي فيه، ما يعرف مصلحته. لا لا، الاستسلام هذا هو يخليه يندمج أكثر ذاك العالم، العالم الافتراضي. فأنا أقول يعني ندخل عليهم بغرفتهم، قول له أبيك بموضوع، أعطى المواضيع اللي تهمه مو اللي تهمك، مو تدش على الدار تنصحه سويت لي وانت ما منك فايدة وانت لا لا لا، دش قاعد معاه قول أصك الجهاز أبي أكلمك أنا عندي موضوع ودي أستشير فيه. أنت ادخل إلى جوانب النفسية الداخلية، يعني أنا أقول الأم والأبوي لازم شوية يتعبون.
1: صحيح،
2: ما لا يستسلمون والله.
1: اي نعم دكتورة نجاح، نبي نتكلم قبل كنا في الوجبات العائلية مجبورين كلنا نقعد على الغداء على طاولة واحدة وبالعشاء على طاولة واحدة، هذه الأمور كانت ثابتة وجزء أساسي في حياتنا، لكن الحين تغيرت بشكل كبير، كل واحد صار يأكل وجبته بالوقت اللي يناسبه، ووجبات صارت مختلفة، اللي يطلب وجبات من برا واللي يأكل بالبيت،
0: وأحيانا لظروف العمل شهد يعني إيه؟ مو بكيفه مثل واحد يطلع الساعة 4 واحد يطلع الساعة 2 حسب ظروف العمل.
1: ليش وصلنا لهذه المرحلة دكتورة؟
2: والله شوفي هو خلينا نقول لك يعني خلينا ناخذ نقطة نقطة، ترى الرفاهية اللي احنا عايشين فيها
1: إيه؟
2: أول ترى ما نقدر كلنا نتجمع على صينية واحدة ولا على طاولة واحدة، لأن الحالة المادية اليوم ما شاء الله الكويت المطاعم
0: التوفر
2: إيه ما شاء الله، يعني الكل يختار، وبعدين عندك في البيت واحد مريض سكر بياكل مبكر أو يتناول غداء، واحد يطلع من الدوام الساعة 5، واحد مسوي دايت، فهذه نوع من الاستقلالية إن يعني كل واحد يختار الأكل اللي يعجبه ويقعد على يعني غذاءه وقت هو
0: بالطريقة اللي تناسبه هو وظروف حياته الشخصية. نعم
2: استقلالية أنا أقول، وتوفر المادي وكل واحد يعني ما ينضغط عليه هذا أكل، يعني كل واحد يأكل على قولته اللي يعجبه والوقت اللي يناسبه.
0: صحيح صحيح دكتورة، يعني قبل كنا نقعد دكتورة نجاح الحريص أكيد دكتورة في علم الإنسان الأنثروبولوجي استشارية نفسية اجتماعية، كنا قبل نقعد بالجلسة العالية لازلنا يمكن للحين نقعد فيها القعدة الحلوة هذه، تجمعون العيال الأم والأبو سوالف، تلقين الأبو يسولف لو أنت يوم صغير سويت كذي رحت كذي، تذكرون مسافرنا السفر الفلانية، تذكرون عمكم خالاتكم، يعني الأمور السوالف دائما دارجة في يمعة الأسرة، هل فقدناها ولا فقدنا الحوار اللي كان يصير فيها؟ لأن الملاحظ إنه مو طبعا مو الكل، بعض الأسر يشتكون

0: الكل صامت، ما حد يسولف، فايش رايك بهذا الموضوع دكتوره نجاح؟
1: والله صح كلامك. يعني لو تشوف، يعني شوف خليني اقول لك، ترى ما شاء الله ما زال المجتمع الكويتي مترابط،
2: الحمد
1: يعني
2: لله.
1: الحمد لله والله. يعني خل مواقع التواصل، خل كل واحد ماسك تلفونه، تعال شوفهم وقت الشده، تعال شوفهم بسم الله عليكم بالمستشفيات شلون عائله كامله يروحون، ترى ما زال الزيارات، طلعت الشاليهات، ترى ما فقدنا الروابط.
0: الأفراح، الأحزان، الكل موجود.
1: ما شاء الله، يعني انا اشوف احنا ما زلنا مجتمع مترابط، ولكن تعرضنا لتمزق في العلاقات، التمزق بس هذا اللي يعني، او صار شويه توتر في العلاقات. اليوم شويه اصبحت العلاقات الانسانيه تعبر عنها في فيس، مثلا الحمد لله على السلامه، او عظم الله اجركم، صار فتور في العلاقه.
2: صحيح.
1: اول يوصل للديوانية ومثلا يهنيهم او يواسيهم، هو يحضر شخصيات، وهذا انا اقول مو انه عيب في العلاقات، انا اقول ان الوقت سرقنا على قولتهم
0: بالفعل.
1: مساقط الدنيا.
0: يعني على طاري كلامك دكتوره، بالفعل قبل انه اذا في عزاء ولا اذا في فرح ولا اذا في شيء، اذا ما حضر يزعل من الشخص او انا ازعل من نفسي. الحين مجرد اني ادز مثلا حتى لو بالسوشيال ميديا اعلق على منشور الشخص حاطه، كاني انا اديت الواجب مثل ما يقولون، مع ان الافضل والاسلم والاحسن ونفسيا واجتماعيا ان الواحد يحضر هذه
2: يكون
0: المناسبات.
2: قريب.
0: صار امر مسلم فيه، لاني انا مثلا يعني اعزي ولا ابارك او اهني عن طريق السوشيال الميديا.
1: ايه، لان شوف الناس كلهم صاروا كذي، يعني ما حد يلومك، لان هل هم هو اللي بيلومك مشغول، صارت العلاقات متعدده وكثيره والوقت ضيق. فانا اقول هو مثل ما قلت، صار تمزق الى حد ما في العلاقات والحوارات بين الاسر او بين البيت الواحد.
0: ما يقدر نسميه تغيير او ابديت مثل ما يقولون، او تطور في طريقه نمط الاسره، ولا هو فعلا تمزق، او هو فعلا
2: شرخ.
0: توتر او شرخ مثل ما ذكرت زميلتي شاهد الحين.
1: هو ترى كل المجتمعات الحين، مو بس المجتمع الكويتي،
0: انا اتوقع كذي، مو بس الكويت،
1: ايه
0: كل
1: ترى
0: العالم.
1: ايه، والسبب هالتكنولوجيا وهالمواقع وهال، يعني ما ادري، انا احس انه هو الوقت راح عليهم، بس مو بالعلاقه نفسها، الوقت راح عليهم ومشاغل الدنيا، وتلقى بالزوارك الواحد ماسك العالم الافتراضي وبروحه، وفعلا كل واحد ماسك جهازه. بس انا اقول ما زلنا نقول احنا يعني مجتمع ما زال مترابط، ولكن الحمد لله. بس انا اشوف العلاقات صار فيها نوع من الفتور بس، يعني ولا ما شاء الله، يعني انا اشوف ان ما زلنا مجتمع متماسك، ولكن العلاقات اصبح فيها نوع من الفتور والاتكاليه على يدز لك الحمد لله على السلامه، ولا في التعابير في المواقع، ايه يعتمد على اعتمادنا كبير على السوشيال ميديا.
0: دكتور، احنا عندنا اكيد الكثير من الامور بنتناقش فيها في حلقه اليوم، والكثير من الاسئله والمناقشات ان شاء الله تثري المتابعين في برنامج السابعه في الكويت.
2: لكن اكيد احنا عندنا هذا الفاصل، ونرجع نكمل حديثنا مع ضيفه حلقتنا الدكتوره نجاح الحريص، دكتوره في علم الانسان الانثروبولوجيا واستشاريه نفسيه اجتماعيه. خلونا ناخذ هذا الفاصل ونرجع نستكمل حديثنا.

مو كل سوالف تمر مرور الكرام، بعضها يستاهل نوقف عنده، وهني نكون وياكم. السابعة في الكويت. السابعة في الكويت. أنتم معه.

0: وما زلنا مستمرين معاكم في برنامج السابعة في الكويت مع ضيفة حلقتنا الدكتورة نجاح الحريص، دكتورة في علم الإنسان واستشارية نفسية اجتماعية. نكمل معاش دكتورة أكيد في هذه الفقرة ونتكلم أكثر شو اللي تغير في بيوتنا وليش تغيرت أكيد وفقدنا الجلسة العائلية. قبل تعودنا دكتورة نجاح كل أسبوع لازم في يمعة، يوم اليمعة عائلية
1: زوارة
0: اللي تعودنا عليها.
1: موجودة الحمد لله،
0: موجودة لكن تغيرت بشكل كبير، فقدنا الحوار فيها.
2: اي بعد لا تنسون ترى صار في يعني في احتياطات ثانية، المولات اليوم طلعت اول يعني اقل، صار اماكن ترفيه اكثر، فممكن العائلة نفسها ما يزورون داخل البيت،
0: صح.
2: ممكن يطلعون في جولة
0: شايكم يصير اتفاق شايكم
1: العشاء برا
2: ولا صار الترفيه عندنا بالكويت بشكل كبير، يعني صار في بديل عن البيت، فممكن هذا من ضمن الأسباب.
1: أنا دكتورة مرة أفكر فيها من ناحية أخرى، أن إحنا نشوف أن الوضع تغير، لكن الجيل الجديد يشوف أن هذا وضع طبيعي، هم وضعهم كذي، لكن إحنا قاعد نقارن ما بين الماضي والحاضر، فنحس أن في تغيير كثير وكبير. يعني هل نقدر نحسبها بالحسبة هذه بطريقة هذه، ولا فعلا هناك شيء واضح تغير في الأسرة الكويتية وبالعالم كله مو بس الأسرة الكويتية؟
2: هو في اشياء واضحه وملموسه يعني ما حد ينكرها، بس احنا نقول الاسباب اللي ظهرت ترى الاسباب كبيره، ثوره العلم اليوم والتكنولوجيا والاختراعات غيرت اشياء وايد، يعني اليوم حتى المسنين الكبار قام يعني انشغل مع نفسه، يعني تشوفه بروحه ومع عالمه للصغير للكبير كلهم، فهذا يعني على قولتهم تغير عقول الناس مثل ما يقولون.
1: لا حتى الكبير متى يكلمك او يسولف معاك، يحتاج يسولف معاك لما يحتاج معلومه عن الهاتف او برنامج معين او شيء كذي، فهني ممكن يعني يطلب المساعده في هذا الشيء.
2: اي وفعلا ترى انا والله اقول اقترح دكبر، اقترحت على يعني مؤسسه يعني تقول دورات، اقول ترى الكبير اليوم من ضمن المعوقات اللي يشوفها باستخدام المواقع قام ما يواكب العصر الجديد في استخدام الهاتف، مثل ما تفضلت حضرتك انه يستعين في ناس سووا لي حطوا لي، فانا اقول يا ليت كبار السن يعني يعطونهم معلومات عشان يواكبون التطور اللي قاعد يحصل بالتلفون.
1: دكتورة نجاح مو بس الكبير، يعني أنا الحين يعني ماني كبير ولا صغير، ولكن عندي مشكلة مع الذكاء الاصطناعي، عندي مشكلة مع الأمور الجديدة هذه، الشات جي بي تي ما أعرف لها، ودائما يعني لما أعمل مع شهد ولا حتى أختها عهد زميلتنا مذيعني دائما أستعين فيهم، جماعة علموني شو أسوي، دوروا لي الشغلة الفلانية في هذا العالم الجديد اللي أنا ما أفهم فيه وأحس نفسي غريب في هذا العالم.
2: إيه يعني يطير عقول الناس الجهاز، بعد قدام راح تشوفون شيء متطور أكثر واختراعات.
1: الله يستر.
2: احنا ملحقين.
1: اي والله ما احنا ملحقين.
2: يعني احنا والله كمجتمع كويتي وايد افضل من المجتمعات الثانيه، والله ما زلنا
1: الحمد
2: لله فينا هذه الحنيه وصلت الرحم والترابط الاسري، يعني سوى اشياء خفيفه بس ضعف الحوار وضعف في موضوع الطاعه، يعني لو لهني زين الحمد لله.
0: تحسين دكتورة نجاح أن التواصل بين الأبناء اليوم يحسون أن في هذه المسافة الكبيرة بينهم وبين أهاليهم، ولا حاسين أن في أحد فاهمهم أو في أحد فاهم مثلا نقدر نقول فكرهم؟
2: هما شوفي هما ترى ما يبون الأهالي، لأن هما حاطين فكرة الأهالي اللي ينصحون
0: توجيهات
2: اي، فتلقينا مو مهتم حق هالموضوع، حتى اليوم اذا يبي شيء قام يروح حق رفيجه يروح حق المواقع، هو مو حاسين هم لا مو حاسين، بس وقت ما يطيحون بالمشكله
0: صح
1: يلجؤون للاهل.
2: اي يقول وينكم عني، مو انت انت رحت
1: كنا نقول لك.
2: ايه يعني الام ترى ما زالت الام والابو يركضون ورا عيالهم ينصحون عنهم، بس الطفل الولد اليوم ما يبي شيء من الاهل، اللي يبي ياخذ من رفيجه، متى يتوهق لما ييك وطاح بمشكله وما يقدر يستعين في احد من ربعه، يا قال انا طحت المشكله.
0: شلون الواحد يتعامل في هذا الموقف دكتوره؟
2: والله انا اقول ورد واقول خلي الام تتعب والابو يتعب واخترقوهم.
1: نعم.
2: يعني شفتوا البنت مثلا تتأخر بالليل، ما نقول كيفها حرية ما تحاجة، لا تعالي انت من معاق، مو بهواش مو بصراخ، تعالي
1: حوار.
2: ايه الحوار من ورا فيشتج، انا شفت هذا كل يوم مثلا
0: دكتور. ايه نعم دكتورة، انا سمعت بالسابق ان الام المفترض تعرف رفيجات بنتها والأبو بالدوانية يعرف ربع
1: ولده
0: ويعرف بيوتهم ويعرف تفاصيلهم، لأن أكيد الصاحب ساحب.
2: أول يعطون مجال للأم أن تسأل. الحين ما تخل الأم، البنت ما ترضى الأم تسألها، أو هذه حرية شخصية، أو يما أنا أفهم مصلحتي. البنت أو الولد هم اللي انفروا من الأم والأبو،
1: نقدر نقول يعزلون محيطهم عن محيط الأسرة، يصير لهم عالمين، عالم الأسرة وعالم الأصدقاء والربع مثل ما يقولون.
2: يعني الأسرة مضطرين يطلعون بسيارة بس تلقاهم ماسك جهازة، يكلمون الأم إذا احتاجوا مشكلة، إذا الأبو نبي نعبي الوظيفة ما الوظيفة، بس الأم والأبو دائما يركضون على عيالهم. بس أنا إذا شفت مثلا البنت بروحها منعزلة بالغرفة يوم يومين ما تطلع، لا دشي عليها شفيك عسى ما شر، لا تخلون الولد منو ربعك، إيش فيك اليوم يعني مثلا تحت عينك أسود ولا مو نايم، يعني على طول يعني المتابعة مو الاستسلام
1: على طول. اليمعة اللي تصير في غرفة المعيشة مع الأسرة لابد يكون، حتى لو ماسك تليفونه تعال اقعد معنا، لأنه بيضطر بالأخير يسولف معنا.
2: ادخل عليه بالدار، ايش حقه قافل الدار
1: بالفعل،
2: قفلة الدار هذا الحين هابين فيها، ولا الولد يومين ثلاثة بالشاليه تعال ما شفناك. مو كله والله، أنا أعرف والله أعرف أمهات الله يعينهم كثر ما يأسوا من عيالهم تقول صار أسبوع ما شفته، أقول لها مسافر
1: كامل.
0: لا هذا غلط.
1: يدرس برا ولا إيش موضوعه
2: ولا شيء، تقول أسبوع بالكويت ما شفته، تقول ما يرضى أحد يسأله، ويعني تفاجئين بعدين إنه هو طايح بمشكلة ولا هو عنده شيء نفسي. لا تابعيه حتى لو من بعيد، مو بضغط، توجيه ورقابة بس مو أكثر، مو استسلام لحق أهواء.
1: دكتور احنا قبل اذكر يعني ممكن صغار يعني على طاري الاسره والاب والام دائما انه يعني كل يوم ينصحون يقولون سوي كذي لا تسوي كذي والامور هذه، وكنا نوعا ما يعني نحس ان في داخلنا تمرد، ولكن بالنهايه كنا نرضخ اكيد لسلطه الاب وهيبته وايضا قوه الام في البيت. يعني نقدر نقول هذا شيء موجود من زمان، ولكن مثل ما ذكرتي السيطره في البيت وصار في نفور من تلقي الاوامر هو اللي تغير في الاسره في الوقت الحالي.
2: صح.
1: نعم.
2: الحين كل واحد يقول لك حتى في الزواج مثلا اول الولد يرجع حق امه زوجي لي، هذا الحين يعني يختار وخلص يقول زوجوها لي، واذا حاجيته يقول لك هذه انا اللي بعيش معاه، وهذا الاستقلاليه. اصبحوا الابناء استقلاليين في كل شيء، حتى فكريا مستقلين عن الاهل، وثقتهم بنفسهم، ويرجعون حق اصدقائهم، اصدقائهم طبعا يرفعون لهم لانهم كلهم بيئه واحده
1: في نفس الدائره.
2: ايه فيرفع له، وبعدين لما يتوهق قلت لك يرجع حق الام
1: حق الأم. بس دكتوره النجاح قبل كان في دور مهم لشخصيتين اساسيتين ركيزتين من ركائز الاسره البيت الكبير اللي هما الجد والجده، كان دورهم جدا كبير في الاسره بالسابق. هل ما زال وجودهم يؤدي الدور الاجتماعي والتربوي نفسه في الزمن الحالي؟
2: اي والله ما زال، يعني انا اشوف انا اشجع انه يكون يعني الجده حتى لو مو عايشين وياهم، يعني اليوم الجده صار لها يعني ما شاء الله صارت واعيه اكثر وصارت مثقفه وصارت اصغر وصارت تمد عيالها عيال تمد احفادها تثقيفيا وتربويا ورعايه. الجده اليوم قامت تقوم بدور كبير، وانا اشجع يعني سواء هم عايشين بالاسره مع الاسره الممتده او الاسره النواتيه، بالحالتين يرجعون للعم، يرجعون للخاله، يرجعون للجد والجده، لان لهم خبرات ويمدونهم ترى يساعدون في
1: اشياء. دورهم مهم، ما ياثرون على على الاسره نفسها. يعني مرات يعني تلقى الام والابو يبون يستغلون، يبون يعني يربون عيالهم بطريقه اللي تناسبهم، وتصير بعض التدخلات من الجد والجده
0: يدلعونهم
1: او يدلعونهم بالاحرى بالكويت مثل ما نقولها،
2: يعني يدلعونهم ويخرب، بس لا يخربون بين الزوجين. يعني بعض أسر فعلا كلامك الأم من كثر ما تحب الولد أو الأب من كثر ما يحب بنته تصير منازعات وعطها وسولها وشي، فيصير مثل ما قلت. والله ترى خلنا نقولك على طاري هالموضوع، كانت عندي حالة شباب يعني توهم متزوجين ما فيهم ولا شيء.
1: حلو.
2: المشكلة إن الأبو يا الزوج وقال أبو زوجتي إيه كل ما تميت رحت الدوام إيه فتش الثلاجة، تخيل يفتش ثلاجة
1: يفتش الثلاجة
2: يشوف يعني شنو حاط لها شنو حاط لها، فقال يعني هالدرجة. يقول يعني يقول أنا الحين أبي، يعني هذا أيام أول يعني يوم أنا كنت أخصائي اجتماعي. نعم. يقول أنا أبي الحين أنفصل عنها وأبي أطلقها و والله العظيم من تدخل الأبو. وفعلا لما جبت الأبو طلع إيه من عن جهية متمرد يقول إيه بطالع شي وكلها شي شربها. فتخيل في بعض الجدان أو الجدات يأثرون ويخربون الحياة الزوجية. الله يكافينا الشر.
1: تدخلاتهم تكون وايد مؤثرة ومزعجة.
2: إيه يعني
1: البعض أنا ما نقول الكل لكن وجود الأكيد الجد والجدة شيء مهم في الأسرة.
2: لا لا وفي جدات والله يعني أنا قاعدة أشوف يمدون أحفادهم بالمواد مثلا بالمادة بالثقافة
1: بالمتابعة بالمدارس بكل شيء تلقى الأم والأب يشتغلون تلقى الجد والجدة هم اللي يودون ويجيبون ويجابلون ويربون الابن والابنة.
2: إيه تخص عليهم قصص تربوية الجدة. إيه في جدات والله يعني والنعم بس في بعض جدان أو جدات يصير ما فيهم ثقافة يعني ويكون وايد تعلقهم في أبنائهم. نعم. فيخرب والله على الزوجين.
0: اي نعم دكتورة نجاح راح ناخذ هذا الفاصل ونرجع نكمل حديثنا معاك ان شاء الله اليوم في برنامج السابعة في الكويت. راح ناخذ اكيد سؤال حلقتنا اللي شنو اللي تغير في بيوتنا. قاعد نتكلم تفاصيل كثيرة حول هذا الموضوع مع ضيفة حلقتنا الدكتورة نجاح الحريص دكتورة في علم الانسان واستشارية نفسية اجتماعية. فاصل ونكمل سوالفنا.

بين الآراء وبين وجهات النظر تتكون الصورة ونقربها لكم. السابعة في الكويت، أنتم مع

0: متواصلين معكم أكيد وبرنامج السابعة في الكويت على إذاعة البرنامج العام إذاعة الكويت. وضيفتنا اليوم اللي منورتنا في هذا الاستوديو استوديو البرنامج العام الدكتورة نجاح الحريص، دكتورة في علم الإنسان الأنثروبولوجي واستشارية نفسية اجتماعية، وللأمانة مستمتعين بالحوار معها والطرح الجميل اللي تقدمه من خلال برنامج السابعة في الكويت.
1: دكتورة، أكيد قبل الفاصل تكلمنا شوي عن القرارات الكبيرة والمصيرية اللي تصير في الحياة، لكن ما تعمقنا في هذا الموضوع أكثر. قلتي إن الشباب صاروا يتخذون قراراتهم بنفسهم وبشكل فردي، لكن فقدنا سالفة الثقافة المشورة العائلية. مثل ما قلتي، الزواج قبل كان يكون فيه مشورة بين العائلة لهذه الطريقة الصحيحة للزواج، لكن الحين صار
0: على الشاب سبيل
1: نفسه. إيه نعم، قلتي إنه هو يختار من نفسه أكيد الزواج.

0: الاستقلالية الفرد صارت أمر طبيعي، وهل هو أمر صحي ولا لا؟
1: وهل فقدنا شيء من ثقافة المشورة العائلية؟
2: والله يعني في أمور تستشير فيها ما يخالف، تشتري سيارة اسأل ربعك، اسأل يعني ناس متمرسين في هالمجال. لكن مثلا موضوع مثلا مصيري، مثلا الحين أنت بتسوي مشروع، لا تسأل واحد عمره ما سوى مشروع، أو تسأل واحد مو اقتصادي بتخصصه. يعني ما يخالف شاور، ولكن تروح حق أهل يعني المتخصصين بهالمشورة. موضوع الزواج أنا أقول يعني ضروري انك ترجع حق الوالده، يعني تشوف العائله، تشوف البنت على قولتهم، تطالع يعني طريقه كلامها، تطالع مثلا اهلها، اسرتها، تصرفاتها، تسال عنها. الام هذه دورها. ولكن انت اذا مثلا تختار واحده على السريع ابي اتزوجها الحين، لا، هني انت يعني مو بس تسرعت، انت ما تدري شنو الواجهه اللي بعدين انت بتحصل عليها. فانا اقول المشوره في امور تستحق تروح حق صاحب المشوره الصحيح.
0: اي نعم
1: نعم
0: اي نعم،
2: حلوه المشوره، بس عاد روح حق مختص في المشوره.
1: ودائما هذا المختص اكيد يقدم الحلول وبعض الافكار اللي قد تكون غائبه عن اصحاب المشكله اللي يعانون منها ومحتاجين المشوره فيها، عاد دكتوره؟
2: اي على مثل ما نقول المشوره فن واناره، يعني ينور طريقك.
1: نعم
0: اي
1: نعم
0: اي نعم،
2: يعرفونك على اشياء انت تجهلها، اهل الاختصاص نفسهم.
0: صحيح. دكتوره نجاح، في علامات تكون موجوده عند الاسره وتبين لهم ان المفترض ينتبهون، ان في مسافه مثلا بلشت بينهم وبين عيالهم، او في طريقه
1: محيط الاسره
0: حياه،
1: كلها.
0: اي نعم، طريقه حياه اختلفت، اليهال مثلا تغيروا، شنو هذه الامور او هذه العلامات اللي تظهر والمفترض ينتبهون
1: احنا
0: عليها؟
1: ما بنحدد ان الموضوع بس الابناء والبنات، الاسره ككل،
0: صحيح،
1: الزوج، الزوجه،
0: العلاقات
1: الكل، العلاقات الاجتماعيه
0: بشكل
1: داخل
0: عام.
1: محيط الاسره.
0: صحيح.
2: يعني مثلا اذا عندك مثلا طفل 4 سنين 3 سنين ما يتكلم ولا يعبر، لما تشوفه مثلا كله يخاف، كله يصارخ، كله ما ياكل، شوف شنو علاقته بالمربيه. لا تقول يعني مثلا انه هو لا هذا طبعه، لا، في ولدك طبيعي وسليم ما في شيء، فجاه تلقاه منعزل ويخاف ويصارخ، او مثلا وانتم بكرامه تبول لا ارادي، تعال شوف المربيه شلون تعامله. هذا نقطه. المراهق مثلا لما تشوفه كله برا، كله يعني ما تشوفه، وكل ما تحاكي يومين ثلاثه اربعه، واذا جيت تلقى عليه ملامح يعني مثلا
1: نعم.
2: مثلا تشوفه ضعيف، ينسى، ما ياكل، هذا يعني بوادر تخوف. البنت لما تشوف كلها قاعده بالدار وصافي عليها وما تبي احد حاكي احد ومكتئبه، تعالي انت ايش فيك الحين؟ بعد موضوع الاكتئاب منتشر بين المراهقات.
1: بالفعل.
2: تعالي شوف انت ايش اللي مضايقك، ايش اللي مكتئب. لا تستسلمون. الزوج مثلا لما يصير فتور بين العلاقه بين الزوجه والزوج، ويقيب عن البيت بايام وساعات، وينسحب عن اداء دوره كرب اسره،
1: نعم،
2: هي هذه كلها بوادر تحس انه يعني في غلط قاعد يصير. اي الاسره مو قاعد تمشي صح، في اشياء انت لاحظتها، لا، ورا كل شيء، كل فعل له رده فعل.
1: حلو.
2: اكيد قبل شيء. اي يعني لا تقول اسرتي ما فيها شيء، ما حد يتشكل، امور طيبه، هذه امهات وايد انا اقول
1: لا تزين الوضع.
2: اي يعني مو يعني اذا شفت شيء غلط اوقف، لا تقول لا ما ابي اواجهك.
1: كيف دكتورة في الحالة هذه، يعني في الأمور اللي ذكرتها كلها، شلون أنا أقدر أحل المشكلة هذه؟ شلون أقدر أقصر المسافة وأرد الأمور لحالها، أو أعدل من أموري في الأسرة، سواء بين الزوج والزوجة، بين الأبناء والبنات، بين الكل، شلون ممكن أنا أرد أعدل وانتبه وأقلل المسافات ما بين الأسرة؟
2: والله أنا يهمني موضوع في كل أفراد الأسرة، ما يهمني إلا موضوع المراهق.
1: المراهق
2: هو اللي تركز عليه. الطفل بيكبر، المدرسة بتعلمه، بس المراهق هو من عمره 12
1: نعم.
2: لعمر 16، هذا كله بالسكة أصلا، ما يبيك، ما يبي الأم والأبو. تعال أنت ليش كله برا؟ منو ربعك؟ أنا أقول ركزوا على المراهقين.
1: دكتور إحنا قاعد ندور الحين المراهقين يطلعون برا بالسكة، الحين كلهم قاعدين في البيت يلعبون أونلاين ولا ماسكين تلفون.
2: الأونلاين أنت من معاه؟ الالعاب الالكترونيه هذا من قاعد تلعب معاه؟ من قاعد حاكي؟ انا اهم شيء عندي، صدق، اهم فرد في الاسره مو الزوج ولا الزوجه ولا البنت. البنت اخر شيء بتتزوج وبتستقر وبيها ريال،
1: نعم،
2: يعني تمشي معاه وبتلهب العيال، لكن تعال نشوف المراهقين.

0: مراهق.
1: نعم
2: صحيح.
0: تعالوا ركزوا يا جماعة، المراهق العمر من 12 سنة، لا تقولون طلع ومستانس ومستقل بنفسه، لا لا، من 12 سنة ليه 16 ما
1: شو اسوي؟ شو اسوي معه؟ شو حل المشكلة؟ حسيت انه في فتور ما بيني وبين المراهق هذا اللي قاعد اربيه، سواء انا اب ولا ام، شنو الحلول؟ شو اسوي؟ هل ادخله نادي؟ هل ادور له نشاط معين يعني يشغله عن الطاقة اللي
0: لا لا
1: الامور النفسية اللي هو يعاني منها بسبب المراهقة؟
0: لا والله انا اقول لك، انا يعني انا عندي اولاد من عليهم، ف
1: الله يحفظهم.
0: اي والله انا يعني يمكن ناس يقولون انت يعني مثلا وايد مركزه، لا خليك معاه، بيجي له وقت بيستسلم، خليك معاه في الطلعه بالروحه، مثلا بروح معاك كذي، وصلني سيارتي مثلا خربانه، حتى لو مو خربانه ودني هالمشوار، سولف معاه.
1: دكتورة يركبون السيارة يمدون بوزهم، عرفتي، ما لهم خلق، وبس يشوفون ربعهم تلقاني يضحك ويستانس ويسولف.
0: مار علينا كذي، خلي مدبوز كيفه، اخر شيء بلين، صدقني المراهق والله انا مجربه، خلي مدبوزه شوي 5 دقائق، سولف معاه في شيء هو يحبه،
1: حلو، يعني
0: والله
1: انزل او
0: اهتماماته،
1: انزل لاهتماماته وعقله.
0: والله اسلم شيء، يحب السيايير، سو روحك ما تفهم، ورا بالتلفون هذه السياره شنو نوعها،
1: خليه
0: هذه
1: يشرح لي.
0: ايه، سو روحك ما تعرف، ما يخالف.
2: صحيح.
0: بعدين ايه، رحت معاه الجمعيه، اقول له مثلا ما اقدر انزل، جيب لي هالشيء، انا يعني والله شو نسوي عشان عيالنا، مثلا انا ماني قادر انزل، جيب لي هذا الشيء، اعطى مسؤوليه، بس انت لا تسوي روحك يعني انت تامره،
2: صح،
0: انت تطلب منه
2: بطريقه غير مباشره،
1: ارافجه ارافجه نقدر نقول،
0: اي راح، مو ترى بعض الابهات، خليني اقول لك في عيوب، بعض الابهات متسلط، يعامله كانه هو الاب وانه خلاص، وينصحه ويخزه، وانا اشوف يعني لما انا امر بالمجمعات وكذي، الاب متسمت ومعصب ويتعامل مع المراهق كانه يعني منو انت، لا كيان، هذا
2: صحيح.
0: هذا كيان، هذا استثمار باكر، هذا بياخذ،
2: اي نعم. دكتورة نجاح، أكيد نبي ناخذ منك في الختام رسالة توجهينها لكل أم أو أب أو ابن أو ابنة يسمعوننا اليوم أكيد في برنامج السابعة في الكويت.
0: والله أنا ودي أوجه للابنة، الابنة يعني أنا ودي أقول لها ثقي في نفسك وثقي في قدراتك، ورافقي الصديقات اللي يدعمونك بحياتك العلمية والعملية.
2: ممتاز. إي نعم.
0: الولد، أنا وايد أهتم في الولد والمراهق، لأنه هو راح مستقبلا راح يمسك أسرة ويربي، راح يربي أجيال، هذا
1: عدل،
0: فياريت يعني يهتم صحته النفسية، لا يلجأ حق ربع ولا أصحاب سوء، يهتم صحته النفسية، يدخر من جزء من المادة، لأنه باكر وراه زواج وعيال، يعني يبني مستقبل صح،
2: صحيح،
0: وبس، ويبدأ يدور نجاحات ويدور إنجازات.
2: صحيح.
0: الأم أقول اهتمي، الأم اليوم، الأم عقب ما بنت وربت وكبرت، الأم اليوم تعبانة، فاهتمي بصحتك النفسية، اهتمي بصحتك وبتغذيتك، وبعدين حافظي على الدفء العائلي داخل المنزل، يعني لا تفرقين بين العيال، سولفي كثر ما تقدري مع أي حد ينزل لك، أي حد يقعد معك، سولفي، دشي معاهم إلى الأعماق. الأب، أنا أقول الأب خليك يعني شوية ابني حوار مع أبنائك، خل وقت،
1: خليك مرن شوي، مرن مع الأبناء والبنات.
0: إيه.
1: نعم، المرونة مطلوبة بالزمن الحالي.
0: إيه، المرونة يعني مو على أساس أنت الأبو تتسلط في قرارك، تتسلط في أوامرك، توجيهات، لا، ترى هذول عيالك استثمار لك للمستقبل.
1: عسى الله إن شاء الله يا رب يحفظ عيالنا دكتورة، ويحفظ بيوتنا، ويحفظكم جميعا وكل المستمعين. للأمانة مستمتعين معاك بهذا الحوار الجميل، وإن شاء الله ما يكون آخر حوار، نلتقي في برامج أخرى، وإحنا يمكن هذه الحلقة الأخيرة من برنامجنا، وكان مسك الختام اللقاء معاك دكتورة نجاح الحريص، دكتورة في علم الإنسان الأنثروبولوجي، استشارية نفسية اجتماعية.
2: كل شكر لك اليوم على هذا الاتصال وهذه المعلومات المفيدة اللي قدمتيها لنا في برنامج السابعة في الكويت. احنا اكيد رح ناخذ هذا الفاصل ونرجع نكمل.
3: ليست السابعة مجرد توقيت عابر، بل هي لحظة نسترد فيها ذواتنا ونصغي إلى ما بين السطور. السابعة في الكويت،
4: السابعة في الكويت،
3: أنتم مع السابعة في الكويت،
4: السابعة في الكويت.
1: وصلنا معاكم لختام حلقة اليوم وختام هذا الموسم من برنامج السابعة في الكويت. الأمانة استمتعنا بالحلقات الجميلة اللي قدمت من خلال هذا البرنامج.
2: حوار جدا جميل كان في هذا البرنامج، وتحية مقدمة من فريق العمل من الإعداد سعد الزايد وليلى العازمي،
1: من التقديم شهد الخميس ومشعل معرفي،
2: ومن التنسيق والمتابعة غزلان الخلفان،
1: الهندسة الإذاعية في برنامج السابعة في الكويت محمد الحربي،
2: وتحية مقدمة من التنفيذ حنان الصقر.
1: إن شاء الله راح نكون معكم في برامج أخرى في إذاعة الكويت، ومع تحيات المخرج عبد الله العبيد. في أمان الله،
2: مع السلامة.

أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الجولة الإخبارية المسائية تقدمها لحضراتكم اليوم شهد المذن والمخرج سلامة العنزي.

0: في جولتنا هذا المساء، الرئيس الأمريكي يشدد على أن إيران لن تمتلك سلاحا نووي، ويقول إن إيران أطلقت ما لا يقل عن 4 طائرات مسيرة على سفن تعبر مضيق هرمز، وإن هذا انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار. المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يؤكد أن مذكرة التفاهم التي وقعت بين واشنطن وطهران تنص على أن الملف النووي الإيراني سيخضع لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على مناطق جنوبي لبنان. قوات الدعم السريع تواصل استهداف مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان غربي السودان. روسيا تعلن إسقاط 10 المسيرات الأوكرانية كانت متجهة نحو العاصمة موسكو. الزعيم الكوري الشمالي يشرف على اختبارات ميدانية لمنظومات مدفعية وصاروخية مطورة. فنزويلا تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى أكثر من 580 قتيلاً و4300 جريح مع استمرار جهود البحث عن ناجين تحت أنقاض المباني. موجة حر غير مسبوقة تضرب أوروبا وأسبانيا، تعلن تسجيل أكثر من 200 حالة وفاة جراء ارتفاع درجات الحرارة. نبدأ جولتنا من واشنطن. شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن إيران لن تمتلك سلاحا نووي، وقال إنها وافقت على ذلك بنسبة 100%. وأوضح الرئيس الأمريكي أن مضيق هرمز مفتوح وشهد بالأمس خروج 19 مليون برميل نفط، وهو الرقم الأعلى في تاريخه، مضيفا أن أسعار النفط تتراجع بشكل حاد وكبير. هذا وقد أكد وزير الخارجية ماركو روبيو أن فرض رسوم على المرور عبر مضيق هرمز لا يمكن أن يكون شرطا في أي اتفاق مع إيران. عباس متولي والتفاصيل.
1: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران كانت ستستخدم سلاحا نوويا خلال الساعة الأولى لو أنها امتلكت واحدا، مؤكدا في الوقت ذاته أن طهران وافقت على عدم حيازة أسلحة نووية كجزء من المفاوضات الجارية بين البلدين. وأكد ترامب خلال كلمته في حفل عشاء مع المزارعين الأمريكيين أن منع إيران من الحصول على سلاح نووي يظل هدفا رئيسيا لسياسة إدارته تجاه طهران، وشدد على أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا وأنها وافقت على ذلك بنسبة 100%. وقال إن الولايات المتحدة تتفاوض مع إيران من موقف قوة مطلقة وهم يدركون ذلك. وأضاف ترامب: كان لزاما علينا التحرك ضد إيران لأن امتلاكها سلاحا نوويا يعني زوال إسرائيل والشرق الأوسط.

0: العالم في خطر كبير. وأوضح الرئيس الأمريكي أن مضيق هرمز مفتوح وشهد بالأمس خروج 19 مليون برميل نفط، وهو الرقم الأعلى في تاريخه، مضيفا أن أسعار النفط تتراجع بشكل حاد وكبير، وانخفاض النفط يتبعه انخفاض في أسعار جميع المنتجات الأخرى، مضيفا سنأخذ بعض أموال إيران وننفقها لشراء كميات كبيرة من القمح وفول الصويا والذرة الأمريكية لصالح طهران. وتزامنت تصريحات الرئيس الأمريكي مع دعوة البيان الختامي الصادر عن اجتماع المنامة الذي شارك فيه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ونظراؤه الخليجيون إلى الحفاظ على زخم المفاوضات مع إيران للتوصل إلى اتفاق نهائي يمنعها من حيازة سلاح نووي، وأكدوا رفضهم أي قيود على الملاحة عبر مضيق هرمز. عباس متولي، إذاعة الكويت، واشنطن.
1: نبقى في واشنطن، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إن إيران أطلقت ما لا يقل عن طائرات مسيرات هجومية على سفن تعبر مضيق هرمز، وأضاف أن هذا انتهاك أحمق لاتفاق وقف إطلاق النار. وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن طائرة إيرانية مسيرة أصابت سطح سفينة شحن، فيما تمكنت القوات الأمريكية من إسقاط 3 مسيرات أخرى. في طوكيو، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إن تقديرات الوكالة تشير إلى أن المواد النووية الإيرانية لم تنقل منذ آخر عملية تفتيش أجريت عام 2025، مؤكدا في الوقت ذاته أن الأمر لا يزال بحاجة إلى التحقق والتأكد. وأضاف غروسي خلال مؤتمر صحفي في العاصمة اليابانية طوكيو أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الولايات المتحدة وإيران تنص صراحة على أن الملف النووي الإيراني سيخضع لإشراف ورقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقال أن تخفيض نسبة المواد النووية أو نقلها إلى الخارج خيارات متاحة لإيران، مشددا على أن طهران عليها الموافقة على ذلك. في لبنان، قالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة على دفعتين مستهدفا أطراف النبطية في جنوب لبنان، وأضافت أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ عمليات جرف وحرق للبيوت في بلدة مركبة في جنوب لبنان، وانفجر جسم غريب من مخلفات الحرب في بلدة المنصوري في جنوب لبنان أدى إلى مقتل شخص وإصابة آخر بجروح حرجة. بدوره أعرب الرئيس اللبناني جوزيف عون عن تقديره لدعوة دول المجلس إلى بسط سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها وحصر السلاح بيد المؤسسات الشرعية انسجاما مع الدستور اللبناني والقرارات الدولية ذات الصلة. سحر بشارة والمزيد من التفاصيل.
2: تتواصل المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن منذ يوم الثلاثاء بهدف الوصول إلى إعلان نوايا مشترك بين البلدين وسط تعثر في بند الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب، إذ يرفض الوفد الإسرائيلي أن يتضمن نص إطار العمل أي عبارات حول الانسحاب، وكذلك يسود الخلاف حول المناطق النموذجية التي سيدخلها الجيش اللبناني لحصر السلاح فيها بعد أن ينسحب منها جيش الاحتلال، لكن الوفد الإسرائيلي رفض انتشار الجيش اللبناني في المناطق التي تحتلها إسرائيل، وطالب أن يبدأ تطبيق حصر السلاح في مناطق خارج الخط الأصفر، فيما يصر الجانب اللبناني أن تكون المناطق النموذجية تحت الاحتلال، ويرفض دخول الجيش اللبناني القرى والبلدات في ظل وجود الجيش الإسرائيلي. بالتزامن مع مسار المفاوضات، واصل جيش الاحتلال خروقاته لوقف إطلاق النار، حيث شن الطيران الحربي صباحا غارتين على بلدة النبطي الفوقاء، كما ألقت مسيرة مناشير فوق بلدة المنصوري في قضاء صور تدعو المواطنين إلى الابتعاد وعدم الاقتراب من البلدة. هذا وقد أدى انفجار جسم غريب من مخلفات الحرب إلى سقوط قتيل وإصابة شخص بجروح حرجة. إلى ذلك سجلت عمليات حرق منازل في بلدة مركبة. سياسيا نوه رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون بما صدر عن الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية من موقف داعم للبنان وشعبه في مواجهة التحديات الراهنة، وتأكيد دول مجلس التعاون على أهمية الحفاظ على أمن لبنان واستقراره ووحدة أراضيه، وأعرب عن تقديره

0: لدعوة دول المجلس إلى بسط سيادة الدولة على كامل أراضيها وحصر السلاح بيد المؤسسات الشرعية. وأعرب الرئيس عون عن امتنانه لاستعداد دول الخليج العربي لمواصلة دعم لبنان إنسانيا وتنمويا، مؤكدا أن لبنان سيبقى حريصا على أفضل العلاقات مع الدول العربية الشقيقة، لا سيما دول مجلس التعاون الخليجي. سحر بشارة، إذاعة الكويت، بيروت.
1: في غزة، قالت السلطات الصحية الفلسطينية إن شخصين أصيبوا جراء قصف من مسيرة إسرائيلية في جبال البلد شمالي قطاع غزة، كما استهدف قصف مدفعي المناطق الشرقية لمدينة خان يونس جنوبي القطاع. وأعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية استشهاد شاب متأثرا بإصابته في قصف للاحتلال أمس الخميس في حي النصر غرب مدينة غزة. في السودان، واصلت قوات الدعم السريع قصف مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان غربي السودان. أفادت مصادر بأن طائرات مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع استهدفت محطة وقود داخل المدينة، ما أدى إلى اندلاع حريق في الموقع، فيما لم ترد معلومات مؤكدة بشأن وقوع خسائر بشرية أو حجم الأضرار الناجمة عن الهجوم. الطيب آدم والمزيد من التفاصيل.
2: فيما رحبت الحكومة السودانية بتصريحات المبعوث الأمريكي للشؤون الأفريقية والعربية مسعد بوليس لدى لقائه بالمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة حول جلسة مجلس الأمن الدولي المتوقع عقدها اليوم الجمعة حول الحرب الدائرة في السودان، أكدت قيادة الفرقة الرابعة مشاة بالنيل الأزرق متابعتها لما وصفته بالحملات الإعلامية المضللة والشائعات التي تروج لها ميليشيا الدعم السريع بشأن الأوضاع الميدانية، مشددة على أن المعلومات المتداولة حول ما يسمى بتحرير مدينة الكرمك لا أساس لها من الصحة. وقالت القيادة في بيان عسكري لها إن هذه المزاعم تأتي ضمن محاولات التأثير على الرأي العام وبث البلبلة وسط المواطنين، مؤكدة أن القوات المسلحة ما زالت تسيطر على مواقعها وتواصل أداء مهامها العسكرية وفق الخطط المرسومة. وأضاف البيان أن القوات المسلحة تمتلك زمام المبادرة في مختلف محاور العمليات وتواصل تنفيذ واجباتها الوطنية في حماية البلاد والحفاظ على الأمن والاستقرار. الطيب آدم، لإذاعة دولة الكويت من الخرطوم.
1: في جديد الحرب الأوكرانية، دوت انفجارات عنيفة في كييف بعد دقائق من تحذير سلاح الجو والسلطات البلدية الأوكرانية من رصد صواريخ روسية متجهة نحو العاصمة. ودعت السلطات الأوكرانية السكان للاحتماء في الملاجئ. وقال رئيس الإدارة العسكرية لكييف تيمور تيكاتشينكو أن روسيا أطلقت صواريخ باليستية باتجاه كييف، مؤكدا أن الدفاعات الجوية تعاملت مع تلك الصواريخ. وفي موسكو، أعلنت السلطات في موسكو تصديها لهجوم واسع بالطائرات المسيرة. وقال رئيس بلدية موسكو سيرجي سوبيابنين أن الدفاعات الروسية أسقطت 28 مسيرة على الأقل كانت متجهة نحو العاصمة الروسية في غضون ساعة واحدة تقريبا، مشيرا إلى أن مختصين من جهاز الطوارئ يعملون في المواقع التي سقط فيها الحطام. أشرف الصباغ والتفاصيل.
3: دعا وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى ضرورة توضيح دور الولايات المتحدة في تسوية النزاع الأوكراني في أعقاب تعليقات وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو على نتائج قمة أنكوريج. وقال لافروف يحتاج هذا الوضع برمته إلى توضيح، لكن تبقى حقيقة أن المقترحات الأمريكية في ألاسكا نوقشت وقبلها الجانب الروسي. وفي وقت سابق صرح روبيو بأن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب لم يتوصلا إلى اتفاق نهائي بشأن تسوية النزاع في أوكرانيا خلال اجتماعهما في أنكوريج. ووفقا لوزير الخارجية الأمريكي لم يكن هناك اتفاق في ألاسكا، بل كان هناك اقتراح. وأعلن الناطق باسم الكريملين ديمتري بيسكوف أن موسكو لم تسمع من واشنطن أي تصريحات تشير إلى تخليها عن التزامها بتسوية الأزمة الأوكرانية، وقال إن روسيا أعربت عن تقديرها لاستعداد الولايات المتحدة للمساعدة في التوصل إلى تسوية في أوكرانيا، ولم تدل واشنطن حتى الآن بأي تصريحات بشأن التخلي عن هذا الالتزام. من جهة أخرى صرح بيسكوب بأنه لا يمكن اعتبار الولايات المتحدة وسيطا محايدا في الأزمة الأوكرانية، وقال إنه بالنظر إلى مساعدتها كييف لا يمكن اعتبار واشنطن طرفا محايدا تماما في النزاع الأوكراني. وأضاف: إذا كنا نتحدث عن الحياد المطلق فمن الطبيعي أن يكون مصطلح الحياد المطلق غير قابل للتطبيق، لأن الولايات المتحدة لا تزال تزود أوكرانيا، كانت تزودها سابقا بشكل شبه مجاني، أما الآن فمقابل المال بمعظم الأسلحة، وتقدم لها المساعدة في تقنيات أخرى، وهذه العملية مستمرة. لذا فمن البديهي أنه لا يوجد حياد مطلق وفقا لتصريحات الكريملين. أشرف الصباغ، إذاعة دولة الكويت، موسكو.
1: نعود إلى واشنطن. كشف الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روتا أن عقودا جديدة في مجال الدفاع بقيمة عشرات المليارات من الدولارات ستعلن خلال قمة الحلف المقرر عقدها في يوليو المقبل بالعاصمة التركية أنقرة، منوها بتخصيص الحلفاء الأوروبيين وكندا نحو 1.2 تريليون دولار إضافية للإنفاق الدفاعي ما بين عامي 2016 و2026. وأضاف روتا في كلمته أن الحلف سيتعهد بدعم أوكرانيا خلال القمة التي سيحضرها الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، مؤكدا أن قمة أنقرة ستظهر قوة الردع للحلف ووحدته وقدراته الدفاعية. في شبه الجزيرة الكورية، قالت وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية إنها ستعمل سريعا على توسيع قدراتها في مجال الطائرات المسيرة وكيفية التصدي لها لمواجهة كوريا الشمالية، بما في ذلك تدريب 500,000 مسيرة انتحارية بعيدة المدى للاستخدام القتالي، ونشر عشرات الآلاف من الأنظمة غير المأهولة على الوحدات المنتشرة على خطوط المواجهة. وفي بيونغ يانغ، أشرف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون اليوم على اختبارات ميدانية لمنظومات مدفعية وصاروخية مطورة شملت راجمات صواريخ. وذكرت وكالة الأنباء الكورية المركزية الرئيسية أن كيم أشرف على اختبارات لأسلحة رئيسية أجرتها معاهد البحوث الدفاعية بموجب الخطة الخمسية للتطوير العسكري في كوريا الشمالية. في فنزويلا، ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزالين الذين ضربا فنزويلا إلى 580 قتيلا و 4300 جريح وفق ما أعلنته السلطات الرسمية، بينما تستمر جهود البحث عن ناجين تحت أنقاض المباني التي انهارت جراء الزلزالين. وحذرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية من أن حصيلة العدد المتوقع للقتلى جراء الكارثة ستكون بالآلاف، ولم تستبعد أن يتجاوز العدد 10,000. وأعلنت دول عديدة استعدادها للمساعدة في جهود الإنقاذ، كما أعلنت دول أخرى من بينها سويسرا وأسبانيا وفرنسا إرسال فرق ومعدات إنقاذ إلى فنزويلا للمساهمة في عمليات الإنقاذ. نتحول إلى أوروبا، حيث تجتاح القارة الأوروبية موجة حر غير مسبوقة تصاعدت حدتها اليوم الجمعة، حيث تخطت درجات الحرارة حاجز 35 درجة مئوية وسط توقعات بأن تؤثر في 150 مليون شخص على الأقل. وفقا لبيانات وزارة الصحة الأسبانية، سجلت أسبانيا 212 حالة وفاة جراء القيض في غضون 4 أيام فقط. وفي فرنسا سجلت وفاة نحو 20 شخصا لأسباب مرتبطة مباشرة بالحر. وفي بقية أنحاء القارة تشير التوقعات إلى أن درجات الحرارة ستتجاوز حاجز 35 درجة مئوية في كل من فرنسا وإيطاليا والمجر وبلجيكا ولوكسمبورغ. وأصدر المعهد الهولندي للأرصاد الجوية أول إنذار له بشأن موجة الحر الشديدة. خبرنا الأخير من أفريقيا، حيث أعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية اليوم ارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن تفشي المستمر لفيروس إيبولا إلى أكثر من 300 شخص، بينما تكثف السلطات الإجراءات اللازمة للسيطرة على انتشار العدوى. نصل إلى فقرة الحوار والتحليل السياسي ونناقش فيها الاتفاق الأمريكي الإيراني. فيما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران أطلقت 4 مسيرات على سفن تعبر مضيق هرمز، شدد ترامب على أن طهران لن تمتلك سلاحا نووي. ولمتابعة هذا الموضوع من لندن ينضم إلينا الدكتور سعيد شحاتة الكاتب والمحلل السياسي. أهلا وبك، أهلا وسهلا بك دكتور.
4: أهلا بك أستاذ شاهد ومستدى المستمعين.
1: أهلا بك دكتور. بداية نريد أن نعرف كيف يبدو لك المشهد بعد أن أطلقت إيران 4 مسيرات على سفن في مضيق هرمز، وما دلالات مهاجمة إيران لسفن في الجانب العماني من المضيق؟
4: طبعا هناك مشكلة كبيرة أنه إيران عبرت والحرس الثوري عبر أمس عن إحباطه وانتقاده مما تم، وما هو أنه سلطنة عمان فتحت ممر بحري على المضيق من قبالة سواحل سلطنة عمان، وهذا ما ضايق الحرس الثوري وقال أنه لا يجب أن يتم ذلك بدون تنسيق مع إيران، وإيران هي تحدد المسارات، وبالتالي إيران لا تريد أن تفرط في الورقة مضيق هرمز كورقة ضغط، وبالتالي ما تقوله سلطنة عمان هو يتماشى مع قانون الدولي، يتماشى مع قانون البحار كما قال وزير الخارجية العماني بدر الدين سعيدي، ومؤكد عليه أيضا وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو في اجتماعه مع وزراء الخارجية في المنامة، لما كان لا توجد أي قبول لفرض رسوم على عبور السفن، ولكن إيران لا تريد ذلك وتقول أنه ما قد حرب شيء وما بحرب شيء، تريد أن تستخدم ورقة صندوق هرمز في المفاوضات الحالية والمستقبلية في حال قام أي يعني اعتداء من قبل الولايات المتحدة الأمريكية على إيران، فتريد أن تستخدم هذه الورقة في التهديد ووضع ضغط يكون دائم، ولكن غير مفهوم ذلك من سلطنة عمان، من دول الخليج، من العالم أجمع، من الوزارة البحرية الدولية، وبالتالي إيران تحاول أن ترسل رسالة أن لا تزال قادرة على إيذاء السفن، لا تزال قادرة على إغلاق المضيق، لا تزال قادرة على مضايقة الولايات المتحدة الأمريكية، فإذا لم يقدموا شروط يعني تعكس في المصالح الإيرانية في المفاوضات التجري، ولكن يجب أن تنتهي خلال 60 يوم للتواصل الاتفاق النهائي بخصوص البرنامج النووي وغيرها من الأمور العالقة بين البلدين. إيران تحاول أن تضع يعني ورقة الضغط هذه ولا تفرط فيها، ولكن غير مقبول من الدول الغربية ولا دول الخليج، وبالتالي هذه يعني سنرى الآن القدير ما سيسفر عن هذا الأمر، هل إيران ستنجح فرض إرادتها، هل سيصل إلى حل وسط، ماذا ستولي الأمور، ولكن هناك مرور للسفن عبر مضيق هرمز، هناك يعني حركة وهناك الحالة والفضاء طارق نتا وغيرها من الأمور، ولكن إيران تحاول أن تستخدم أي طريقة للضغط على الأوضاع الحالية لتقليل مصالحها في المفاوضات التجارية بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية.
1: نعم، وإلى أي مدى دكتور يمكن القول أن هذه التوترات قد تعيق الاتفاق الذي وقع بين واشنطن وطهران؟
4: لا بالتأكيد، يعني عندما أعلن عن يعني مفاوضات بين الطرفين لم يكن متوقعا أن تكون يعني هذه الأمور هي يعني ستكون الطريق معبدة بدون أي مشكلة، بالعكس يعني هناك ألغام كثيرة في الطريق، يعني منها المراقبة المشاهدة التنموية التي ضربتها الولايات المتحدة الأمريكية في يونيو الماضي، والتي ترفض إيران أن تقوم بذلك، هناك مشكلات حول يعني تفصيلات نقل اليورانيوم المخصب بنسبة 60% اللي هو يبلغ 440 كيلو جرام، وبالتالي هناك ألغام في الطريق، وبالتالي هذه المشكلة تعكس أن مضيق هرمز هو الذي أجبر الولايات المتحدة الأمريكية بصورة أخرى على التوصل إلى اتفاق لحل السلمي، لأنه أسعار النفط العالمية تأثرت، أسعار الأسمدة تأثرت، التدخل في دول الأساسية، ارتفاع الأسعار، وبالتالي يعني ترى إيران أن هذه الورقة تقبل منها القطار لم تكن موجودة قبل 28 فبراير عندما قامت الولايات المتحدة الأمريكية بسبب ضرب إيران، وبالتالي يعني هذه التوترات هي متوقعة ولن تكون مفروضة سهلة، لكن طريق صعب يستمر لفتره طويله، ولكن الاهم ان وهذا هو يعني تاريخ يعني هذا هو تاريخ المفاوضات، ان كل طرف يحاول ان يستخدم الاوراق الضاغطه التي لديه، الاوراق الضاغطه التي لديه، يحاول ان يظهر قوته حتى تعكس المفاوضات نتائجها توازن القوى والاوراق التفاوضيه التي تملكها كل طرف.
1: نعم نعم، شكرا لك دكتور سعيد شحاتة من لندن، شكرا لك.
4: شكرا.
5: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها. الله

0: مستمعين الكرام، رفع منذ قليل أذان العشاء وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.
1: عدنا إليكم أعزائي المستمعين لاستكمال الجولة الإخبارية المسائية. ومن أخبارنا الاقتصادية في هذه الجولة، تراجعت أسعار النفط اليوم متجهة نحو تكبد خسائر أسبوعية حادة مع انحسار المخاوف بشأن الإمدادات بفضل خروج المزيد من ناقلات النفط العالقة من مضيق هرمز، على الرغم من استهداف سفينة شحن قرب عمان قبل يوم. وانخفض خام برنت 19 سنتا إلى 75.7 دولار للبرميل، كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 13 سنتا أو إلى 71.79 دولار للبرميل. والآن لنا وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة المقبلة.
2: أسعد الله مساءكم أعزائي المستمعين. الطقس متوقع خلال 12 ساعة القادمة بمشيئة الله، طقس مائل للحرارة مع رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعة الرياح من 12 إلى 35 كيلومتر في الساعة. يكون الطقس في نهار الغد طقس شديد الحرارة ورطب نسبيا خاصة على المناطق الساحلية، مع رياح شمالية غربية تتحول إلى رياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعة الرياح من 12 إلى 35 كيلومتر في الساعة. درجات الحرارة الصغرى المتوقعة لهذه الليلة بمشيئة الله في مدينة الكويت 33، مدينة الجهرة 31، شمالا في العدلي 28، غرب البلاد ومنطقتي شقايا وسالمي 27، جنوبا بالوفرة 28، جزرنا الشمالية فيلة شورب وبوبيان 30، جزرنا الجنوبية قارة كبر أم المرادم 33 درجة مئوية. حالة البحر أعزائي المستمعين بشكل عام إلى نهار الغد خفيف إلى معتدل الموج، ارتفاع الموج من 1 إلى 4 قدم. تيارات المائية لا تزال ضعيفة في فترات الفساد. أعلى مد سوف يكون الساعة 11:05 مساء، أدنى جزر الساعة 2:35 فجرا، موعد أذان الفجر الساعة 3:15، موعد شروق الشمس الساعة 4:50. عبد العزيز القراوي.

في نهاية جولتنا إليكم تذكيرا بأهم ما جاء بها من أنباء. الرئيس الأمريكي يشدد على أن إيران لن تمتلك سلاحا نووي، ويقول أن إيران أطلقت ما لا يقل عن 4 طائرات مسيرة على سفن تعبر مضيق هرمز، وأن هذا انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار. المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يؤكد أن مذكرة التفاهم التي وقعت بين واشنطن وطهران تنص على أن الملف النووي الإيراني سيخضع لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على مناطق جنوبي لبنان. قوات الدعم السريع تواصل استهداف مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان غربي السودان. روسيا تعلن إسقاط 10 المسيرات الأوكرانية كانت متجهة نحو العاصمة موسكو. الزعيم الكوري الشمالي يشرف على اختبارات ميدانية لمنظومات مدفعية وصاروخية مطورة. فنزويلا تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى أكثر من 580 قتيلاً و4300 جريح، مع استمرار جهود البحث عن ناجين تحت أنقاض المباني. موجة حر غير مسبوقة تضرب أوروبا وأسبانيا تعلن تسجيل أكثر من 200 حالة وفاة جراء ارتفاع درجات الحرارة. إلى هنا نصل إلى ختام جولتنا الإخبارية المسائية، قدمتها لحضراتكم شهد المذن والمخرج سلامة العنزي. شكرا لحسن الاستماع، في أمان الله.

0: 8:32 دقيقة، هذه إذاعة دولة الكويت. مستمعينا الكرام، نشكر الأخوة الزملاء في قطاع الأخبار والبرامج السياسية. أما الآن نستكمل ما تبقى من برامجنا لهذا اليوم.
1: لعشاق كرة القدم،
2: يا لعيب يوسف يلعب للكرة، متابعة الله.
1: والألعاب الفردية والجماعية، نقدم لكم برامج رياضية في إذاعة دولة الكويت.
3: هنا الكويت.
1: نسلط الضوء على الأحداث الرياضية إذاعة دولة الكويت معكم، حيث الشغف لا ينتهي.
0: 8:32 دقيقة، هذه إذاعة دولة الكويت.

طابت أوقاتكم بكل خير وأهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام في النشرة الرياضية لهذا اليوم. في البداية لكم أجمل التحيات من الإعداد مراقبة البرامج الرياضية، من التقديم محدثكم أحمد الكيلاني، ومن الإخراج الزميل سعود السهلي.

نبدأ نشرتنا لهذا اليوم بأهم وأبرز العناوين. دوري زين الممتاز، السالمية يفوز على العربي بهدف نظيف. اليرموك يعلن تعاقده مع جهاز فني جديد. السعودية والرأس الأخضر في سباق ناري لبلوغ دور 32 من بطولة كأس العالم. الإكوادور تنتصر على ألمانيا بثنائية وتتأهل إلى دور 32 من كأس العالم. اليابان والسويد تحسمان التأهل للدور 32 من كأس العالم. كوتيفوار تفوز على كوريساو وتتأهل للدور الثاني من كأس العالم.

أهلا بكم. تغلب فريق نادي السالمية على نظيرها العربي بهدف نظيف فيما تعادل الكويت مع كاظمة دون أهداف في ختام مباريات الجولة 22 من مجموعة البطولة التي لعبت ضمن دوري زين الممتاز لكرة القدم. وعلى استاد جابر المبارك خطف السالمية فوزا ثمينا على نظيرها العربي بالدقائق الأخيرة من زمن المباراة حاصدا 3 نقاط مهمة صعد بها إلى المركز الثالث، فيما تكبد العربي خسارة قد تحرمه من المشاركة في البطولات الخارجية الموسم المقبل. وفي المباراة الأخرى تقاسم فريقا الكويت وكاظم نقاط المباراة التي أقيمت على استاد علي صباح السالم، حيث تعتبر نقطة ثمينة لكاظم لمواصلة الصراع على حدس مركز مؤهل البطولات الخارجية الموسم المقبل. أعلن نادي اليرموك التعاقد مع المدرب البرتغالي جواو موتا لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، وستكون مهمته الأولى باستئناف دوري الدرجة الأولى 25 يوليو الجاري. ويضم الجهاز الفني برانكو مساعد مدرب وجواو كارلوس مدرب لياقة وكليبر فاز موعد بدني وشاكر الشطي مدرب حراس المرمى ورافائيل محلل أداء. ويحتل اليرموك وصافة المجموعة برصيد 29 نقطة خلف الساحل المتصدر بنفس الرصيد والذي يتفوق عليه بالمواجهات المباشرة، ويتأهل الأول والثاني إلى دوري زين الممتاز في الموسم المقبل.

ومن أخبارنا الخليجية، أوقف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا لاعب وسط المنتخب القطري عاصم أدبو 5 مباريات لتدخله الخشن على الكندي إسماعيل كوني الذي خضع لعملية جراحية لكسر بساقه وفق ما أعلن أمس. وقال الاتحاد في بيان: فرضت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم العقوبة التالية: الإيقاف 5 مباريات على لاعب منتخب قطر عاصم أدبو الذي طرد بالبطاقة الحمراء المباشرة خلال مباراة كندا وقطر، ويمكن للاتحاد القطري استئناف العقوبة.

يتشبث المنتخب السعودي فجر السبت عندما يلتقي نظيره الرأس الأخضر في ختام منافسات المجموعة الثامنة بأمل في التأهل بعدما توقف رصيد عند نقطة واحدة من التعادل مع أوروغواي والخسارة من إسبانيا برباعية نظيفة. ورغم تذيلها الترتيب فإنها تتأخر بنقطة واحدة فقط عن أوروغواي الثانية، والفوز ضروري للبقاء في سباق التأهل مرة ثانية في تاريخها بعد 1994 في الولايات المتحدة. مستمعينا الكرام، إلى الأخبار العالمية.

حقق منتخب الإكوادور فوزا ثمينا على نظيره الألماني بهدفين لهدف المباراة جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026 لكرة القدم. وبهذا الفوز رفعت الإكوادور رصيدها إلى 5 نقاط لتحسم تأهلها إلى الدور 32 من المونديال رفقة المانشافت متصدر المجموعة.

حسم منتخب كوت ديفوار تأهله لدور 32 من بطولة كأس العالم لكرة القدم بعد الفوز على حساب نظيره منتخب كوريساو بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت المنتخبين على ملعب لينكولن فاينانشال فيلد ضمن منافسات الجولة 33 من دور المجموعات من البطولة التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. وبهذه النتيجة رافع ساحل العاج رصيده للنقطة 6 في المركز 2 من جدول ترتيب المجموعة 5.

حجز منتخبا اليابان والسويد مقعديهما في الدورة 32 من كأس العالم 2026 لكرة القدم، بعدما تعادلا إيجابيا بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما بمدينة دالاس ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة السادسة، ليواصل منتخب الساموراي سلسلة عدم الفوز على السويد للمباراة الخامسة تواليا. وبهذا التعادل واصل السويد حضوره في الأدوار الإقصائية للمرة الخامسة على التوالي في كأس العالم، بينما يستعد منتخب اليابان لمواجهة قوية أمام منتخب البرازيل بطل العالم 5 مرات في الدور 32.

أنهى منتخب تونس بطولة كأس العالم لكرة القدم بالهزيمة من هولندا بثلاثة أهداف لهدف في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات ليودع النسور نسخة 2026 محتلين المركز الأخير في جدول ترتيب المجموعات السادسة دون رصيد من النقاط، بينما تواجد المنتخب الهولندي في الصدارة برصيد 7 نقاط.

تغلب منتخب تركيا على نظيره الولايات المتحدة الأمريكية بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت الفريقين لحساب منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، وبهذا الانتصار شرفيا بالنسبة لمنتخب تركيا، إذ سبق وإن غادر البطولة بشكل رسمي بعد الهزيمة في أول جولتين أمام أستراليا وباراغواي. وبتلك النتيجة يرتفع رصيد تركيا للنقطة الثالثة التي يحتل بها المركز الأخير في ترتيب المجموعة الرابعة، فيما تجمد رصيد أمريكا عند النقطة السادسة في المركز الأول.

تأهل المنتخب الأسترالي للدور الثاني والثلاثين لكأس العالم 2026 لكرة القدم بعد تعادله السلبي مع نظيره الباراغواياني في ختام دور المجموعات، وارتفع رصيد أستراليا إلى 4 نقاط في وصافة المجموعة الرابعة بفارق الأهداف عن باراغواي صاحبة المركز الثالث.

مستمعينا الكرام، إليكم تذكير بأهم وأبرز العناوين. دوري زين الممتاز، السالمية يفوز على العربي بهدف نظيف. اليرموك يعلن تعاقده مع جهاز فني جديد. السعودية والرأس الأخضر في سباق الناري لبلوغ دور 32 من بطولة كأس العالم. الإكوادور تنتصر على ألمانيا بثنائية وتتأهل للدور 32 من كأس العالم. اليابان والسويد تحسمان التأهل للدور 32 من كأس العالم. كوتيفوار تفوز على كوريسا وتتأهل للدور 2 من كأس العالم.

وفي ختام نشرة رياضية مستمعين الكرام، لكم أجمل التحيات من الإعداد مراقبة البرامج الرياضية، من التقديم محدثكم أحمد الكيلاني، ومن الإخراج الزميل سعود لسهلي.

0: الثقافة ليست ترفاً، بل وعي يفتح العقول، وفكر يوسع المدارك،
1: ورسالة تصنع الإنسان.
2: يا مال يا مال يا مال يا مال.
0: من هنا نأخذكم في رحلة ممتدة عبر الكتب،
3: وعشان تعرف أكثر عن هذا الموضوع
0: والحوارات.
4: حي الله أبو ريان.
3: اليوم عندنا موضوع مغاير شوي نوعا ما، الموضوع هذا
0: والموسيقى. والفنون.
5: قبل كل شيء انا لازم اروح شركه احاسبهم واخذ فنشي.
6: شنو؟
5: ابي فنشي انا.
6: اي فنشي؟ كل 94 ربي انا اعطيك اياهم.
5: لا لا لا، بروح اخذ فنشي بشتري مضاعد حق امي.
7: كبل الساحر يدبت الخباز.
8: والله ما في دوبه رحمه.
0: حيث الثقافه
9: في اذاعه دوله الكويت.

إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج عالم الأسرة، يأتيكم هذا البرنامج عبر أثير إذاعة دولة الكويت. نطرح من خلاله كل ما يهم الأسرة من قضايا الزوجين وتربية الأبناء، إلى جانب مواضيع اجتماعية تستحق تسليط الضوء، مع طرح حلول علمية تسهم في استقرار الأسرة وتماسكها. عالم الأسرة من إعداد محمد العازمي، ومن التقديم عبد الرحمن العنزي وزهراء رمضان، ومن التنفيذ سلمان عاشور، ومن الإخراج سالم الراشد.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام في حلقة جديدة ومتجددة من برنامجكم عالم الأسرة. مستمعينا الكرام، نستكمل حديثنا عن الأبناء، عن التربية. ولا شك أن الأبناء هم عماد الوطن والمستقبل، وما تغرس فيه اليوم تجني ثماره غدا. التربية، تربية الأبناء مو مجرد مهمة سهلة، هي مسؤولية كبيرة تتطلب الوعي، تتطلب الصبر والحكمة في التعامل مع مختلف المراحل العمرية. في ظل هذه التغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم، تزداد الحاجة إلى أساليب تربوية تساعد على بناء شخصية متوازنة، شخصية واثقة وقادرة على مواجهة التحديات. مستمعين الكرام، نستكمل حديثنا في ما ذكرناه في الأسبوع الماضي مع الأستاذة شيماء الصفران المستشارة التربوية والمدربة، لنكمل حديثنا عن تربية الطفل، لما له من أهمية ولما يعني للكثير، والبعض ممكن يغفل عن كيفية التصرف مع أبنائه. حياك الله مجددا أستاذة شيماء.
1: أهلا وسهلا فيكم، حياكم الله. موضوع الجميل اللي أنا أحبه وايد واللي أحب يعني حلو على قلبي.
0: لذلك أستاذة شيماء خصصنا هذه الحلقة استكمالا للحلقة السابقة عن موضوع الطفل، لما له من أهمية كبيرة أستاذة شيماء. يعني البعض ممكن يغفل شون يربي ولده، شون يكون له بذرة سليمة. لا شك أن هناك مستشارين، هناك مختصين لهذه المسألة. الشخص إذا ما كان عنده حسن تعامل مع أبنائه، ممكن ولا غلط أن الشخص يروح لمستشار يعلمك الطريقة السليمة. خلينا نتكلم شوي على حسن التصرف، أو خلينا نتكلم على الآباء والأمهات. شنو الأخطاء اللي يقع فيها الآباء والأمهات بدون قصد؟ أيضا يعني حتى بعض المرات نشوف أستاذة شيماء ردة فعل من الطفل مو طبيعية، أو بعض الردات الفعل تكون طبيعية بعد.
1: أي نعم، يعني طبعا لا شك يكون المهم الوالدين تصرفهم، رد فعلهم وصبرهم وأي سلوكيات من الوالدين هي مهمة في بناء الشخصية القوية الحكيمة البناءة المفيدة للمجتمع، والشخصية الهشة اللي بسرعة تنكسر بأي وقت اللي يعني سيئة. فاحنا حابين نتكلم عن الفعل وردة الفعل بالوالدين عن طريق اي سلوك سلبي، ونتكلم عن حتى الايجابي شلون تصرف. يعني في وايد مثلا اطفال او مثلا مراهقين يقول انا يعني اسوي اشياء زينه، ابوي ما يتكلم عني او امي ما تدري عني، انا قاعد اسوي سلبي ايجابي، قصدي ايجابي، اما السلبي ما يدرون عنه. يعني في ناس حتى الإيجابي لا سلبي ولا إيجابي. فهنا نحب نتكلم أول شيء عن السلبي عن الإيجابي. في قصة سريعة نتكلم عن شلون الواحد الأم والأب يتعلمون الفعل وردة الفعل عن طريق حكم السريع والفهم اللي هو الحكم والتصرف السريع في أي سلوك، يعني سواء سلبي أو إيجابي حق الطفل. ولد دخل الأب وياي بأغراض من البيت، من حق البيت، جاي بطيخة أو رقية يسمونها، ويبي الولد عمره يمكن 7 كذي بين 10، يعني هو قوي وأبوه يعني أكيد الولد يبي يسوي نفس أبوه تصرفات شنو يسوي.
0: صحيح.
1: فشال الأغراض الأب وشايل الأغراض وشايل الرقية، فشالها من أبوه، قال أنا بشيل، شالها وطاحت منه بالنص بالطريق. الأم والأبو شنو سووا؟ الأبو حط الأغراض بالأرض والأميات هذا يعني تصرف، وقعدوا ومسكوا المرقية وكلوا وخلصوا معه وضحكوا وما شنو. هو كان خايف، بعدين شاف أمه وأبوه قاعد يطالعهم ويأكلوا معه وكلوا، بعدين نظفوا المكان وخلصوا وشالوا وراحوا. هني هي مرة ثانية أبو نفس الشيء راح يشيله، يحاول يشيله يعني يشيله يساعد أبو، لأن ردة الفعل ما كانت سلبية، ما زفوا ولا شيء. سلوك مرة ثانية يعني عيد بشريط، أبو جايب نفس الشيء، طيح الولد الرقية، أمه زفته، أبو زفه، أنت ما تعرف الشيل، أنت يا ما شنو. وطبعا الكلام هذا التكسير من الشخصية، والولد توا يعني يبي يساعد، هو جايب نيته يبي يساعد الأبو، يبي يودي حق الأم، فخلاص ما قام يساعد ولا تعلم شلون يعني سلوك حلو الإنسان يساعد الناس، يساعد غيره، يبرب أمه وأبوه، خلاص.
0: هذا أستاذ شيماء يعطينا بعد يعطينا سؤال ثاني اللي هو شلون يأثر أسلوب الوالدين في التعامل على ثقة الطفل بنفسه.
1: أي نعم، الثقة بالنفس شلون أبنيها هذا مهم. أنا لما أنا أقارن
0: اللي يبنيها الأب والأم،
1: إيه لما أنا أقارن بفلان، طبعا هذه عن طريق المقارنات، أقارن أشوف فلان مثلا 24 ساعة واحد من هو مثلا جايب 99 بوست، فلان جايب 100. زين أنت الحين ولدك فشتها؟ لا، كل دائما يكسر فيه مهما ياب هو مبين. هني ماكو ثقة، ما راح يعني ما راح يكون عنده ثقة.
0: عكس المثال اللي ذكرتي اللي تفضلت فيه وقلتي ان لما الولد شال البطيخة او الرقية وطاحت في الارض وممكن انها شوي يعني خربت، وايضا تصرف الاب والام كان جميل جدا انهم شالوها من الارض وكلوها بالشكل الموجود فيه.
1: قعدوا معها على الارض وكلوها ونظف، يعني كلوا المضيف والباقي الوسخ شالوه وكريم. لا عادي يعني، انت طاح شنو عادي يعني، ما ينكسر يعني. انت ولدنا يعني الانسان يعني الام والاب يعرفون الولد ترى اقل من كل شيء من تصرف.
0: غير هذا استاذ شيماء، وصلوا رسائل جميله لهذا ان ترى كل انسان يخطئ، وين المشكله لا طاح.
1: ايوه انت اغلى من البطيخه، بدالها 1000 بطيخه انت مهم عندنا. فانت لما تزف هذا انت اللي قاعد تكسر من شخصيته. يعني انا في ولد يقول انا يعيب لهم، ترى ليش انا يكسروني، ترى الانسان اهم، انت اغلى من شيء كل شيء، انت قاعد تدمر شخصيته خاصه باستمرار. هو كل ما بيحاول، لانه الولد مهما كان ترى او البنت تحب امه، وفطريا الام يحبون الام والابو يبون يساعدونهم يبون. فكل ما مثلا زف ابو يرد له مره ثانيه يبي بره يزفه، اذا كان هذا مستمر وجارح يقتل الثقه بالنفس ويضعف شخصيه طفل، يشعر انه هو مهما يسوي حق الام والابو هو مو كافي. يعني مهما يتميز مهما يسوي، انا ما يعني مثلا ما اسوي حق امي ما يبين بعينهم انا مو زين. لو يسوي حق اي يعني شخص ثاني شيء بسيط، واو يستانسون وكذي. من كذي الناس يعني الاطفال او اي احد يلجون حق برا البيت مثلا، لانه سوى مثلا شيء بسيط قدروه، فيروح الناس. الانسان طبيعه يبي التقدير والحب والاحترام، فاذا ما وجد هذا داخل البيت راح يروح اكيد.
0: وايضا شفنا نماذج زينه استاذه شيماء، شفنا الحين يعني قمنا نشوف بعض الافكار اللي نشوفها عن طريق السوشيال ميديا، نشوفها عن طريق الدواوين والمجالس، ان دائما نسمع خاو ولدك امشي مع ولدك، ويقول الام خلي بنتك هي صديقتك، دائما امشي معاها، دائما خليها تشرح لك كل امور حياتها حتى لو كانت سلبيه. حاولي انك تاخذين السلبيه انت يا الام وتنقلين لها بطريقه ايجابيه بطريقه صحيحه، بس لابد انك تجاوبينها، لابد انك تعلمينها، لابد انها تاخذ الامان في البدايه، الامان من حضرتك او من الام، ثم تنقلين لها بصوره ايجابيه. ايضا على جانب الاب مع ولده انه لازم تعطيه الامان. الولد دائما يكون يبي يتخذ قرار، دائما لازم لازم انا يكون عندي راي، لازم الاب يسمعني، لازم ابوي يسمعني، لازم ابلغه شنو اللي قاعد يصير معاي. لذلك اذا انت كل هذه الامور قاعد تمنعه، انت قاعد تهدم من شخصيته. انت حتى بعدين ممكن لما يقعد مع ربعه ما يتخذ قرار، ليش؟ لانه كان عنده رهاب من رفعه الصوت.
1: صح، راح يصير خواف، لانه يصرخون عليه يصرخون عليه، يخاف يسوي خطا، انه كل ما يسوي شيء انه هو مهما سوى شيء انه يعني هو سوى صح، مثلا سوى شيء زين عند ابوه ولا شيء هذا انت، فيظن انه هو ما عنده قيمه وهو يعني وايد خواف، وهو مو يعني اي شيء يسويه متعلق، ما راح يسوي شيء يعني يتعلم، لانه يخطئ شلون انه يخطئ راح يتعلم. اذا صحيح. ما اخطا فكل شيء متعلق راح يظن ان قيمته مرتبطه بالتعلم والتفوق لا بالخطا والمحاوله.
0: لذلك على الاباء يعني انهم ينتبهون
1: عادي اذا اخطا، راح تعال اعلمك الصح، شنو انت يا ولادي سويت كذي هذا غلط. وبعدين مو بتنفره، يوم الرسول صلى الله عليه وسلم قال للولد قال انا مرني انا بسوي هذا الغلط مثلا، ف حط ايده على قلبه ما صرخ عليه وقال له انت شو هذا؟ لا يا له بالحنيه والحب. ف يعني كثر ما تقول يعني احتووا عيالكم، احتووهم حبوهم، خلوا الملجأ الأول هو البيت، لا يروحون أي أحد برا، سمعوهم احتووهم حبوهم. فأنت كونوا مستعدين، أنت استعد حق استقبال هذا الطفل، مو بس يستعدون له بالهدوم والملابس والاستقبالات والفلوس، ما يبون هذا الشيء، يبون أشياء معنوية، الحب هذا أهم من شيء.
0: لا
1: كله
0: نعم، لأن الطفل
1: إيه؟
0: لأن الطفل مهما دفعت له ما راح يذكر الأمور اللي دفعت له بالأمور المادية، لكن يتذكر جميع أمر سويت له، سواء سويت له عن طريق سلوكك، إن كان إيجابي فهو يأخذ هذه الإيجابية، إن كان سلبي فيأخذ هذه الإيجابية. ولا شك أن هناك جانب آخر أستاذة شيماء الصفران، جانب المدرسة، لكن أكيد راح نتكلم عن هذا الجانب، الجانب المهم، وكون أن المدرسة أيضا جانب من التربية وبناء شخصية هذا الطفل. لكن بعد هذا الفاصل مستمعين الكرام، فاصل قصير وراجعين لكم في برنامجكم عالم الأسرة.
2: كل طفل يحتاج حضن قبل أي نصيحة. ابني شخصية طفلك قبل ما تبني مستقبله.

0: رجعنا لكم مستمعين الكرام في برنامجكم عالم الأسرة، مستمرين مع المستشارة التربوية والمدربة الأستاذة شيماء الصفران. أستاذة شيماء، أيضا يعني سألنا سؤال جوهري وسؤال مهم ما يقل أهمية عن تربية الأسرة، اللي هو تربية المدرسة أو المدرسة بشكل عام. المدرسة لما الطفل يبدأ عمر تقريبا 6 سنوات في المرحلة الأولى من الابتدائية، هذا انتقال من مرحلة إلى مرحلة، بالنسبة له دخل في مرحلة ابتدائية، شاف ربعه، شاف زملائه، شاف أصدقائه في الفصل، طريقة التعامل، طريقة. فإذا كان الطفل إذا كان طالع من بيئة إيجابية متفائلة، فتلقين دائما مبتسم، هذا الطفل دائما يتفاعل أيضا مع الأمور الحسنة اللي يأمر فيها المدرس أو المدرسة. لكن إذا هذا الطفل طالع من نشأة زينة وكان المدرس شوي عنده سلبية، هل ممكن تتعارض مع نشأة الطفل؟ هل ممكن تتعارض مع شخصية الطفل؟ أم ممكن في حلول أواجه المدرس فيها حتى أنه يكون في حل بينك وبين الطفل؟ نعم،
1: أي أكيد أكيد في حلول حق هذه المشكلة، بس بالبداية أكيد راح يكون ردة فعل حق الولد الانتقال هذا من مرحلة لمرحلة ومن بيئة لبيئة، هو متعلم على بيئة معينة. لازم هم أن أنت تخلي الولد يستعد، يعني مثلا بالصيف تقول له راح يصير كذي راح يصير كذي، تدخل نادي، أو يعني وايد أمهات ترى في البيت مو شرط
0: يدخلون نوادي صيفية. بالضبط صح،
1: إيه مو شرط يعني مثلا نوادي للناس اللي ما عندهم فلوس ولا شيء، حطه أنت يعني الأم والله العظيم، يعني حتى لو أنت تقرين كتاب بالسنة وتحطينه هنا يشتغل، وقلت إيش كثر مهم يعني بالنسبة حق الطفل لما أنت طالعينه. يعني نشوف أم يعني مربية لما يروحون هنا يونا بالنوادي، يعني مثلا بالنادي يكون بالنادي، أبلا شوفيني أنا، أبلا شوفيني أنا سويت الحركة، أنا يحب ترى طالع الطفل يحب يطالع وهو قاعد يسوي،
0: شوفني شنو قاعد أسوي،
1: إيه أنا قاعد أسوي هذا الشيء، أنا سويت هذا الشيء، أنا لعبت هذا الشيء.
0: ممكن يبي رسالة شكر،
1: لا نشوفني انتبهني أنا، يعني يحبون الانتباه الأطفال،
0: يحب يلفت الانتباه.
1: يعني إيه بالضبط، إنه يعني أنا موجود. يعني في قصة إني أختفيها، في ولد مع يعني أم وأبو عندهم ولد من الأولاد، دائما الأبو بزنس مان والأم يعني أمن شوية مشغولة عن عيالها، طبعا البيت إيه أنا هو الولد يعني يكون متعلق بالأب أكثر، يعني الأولاد لا يحبون الأب أكثر مو الأم، البنات الأم. فهذا مشكلة الولد دائما يقول يا يكلم الاستشارين يقول أنا عندي هذا الولد كل ما أدخل البيت ألقاه مكسر شيء بالغرفة، ما تعرف يعني كل ما يناديني يبا ترى ليت عندي مكسور، يبا كبت ما شنو، يبا شنو السالفة، ما راحوا خذوا الاستشارة، مش رفوا إنه ما في شيء، رفوا إن الولد كل مرة هو يكسر شيء عشان يبي الأبو يقعد معه يسولف معه. تخيل إن الأبو قاعد هذا ويسولف معه ويسولف، يبي أبوه يجابله يكلمه يطالع ويسولف معه، بس كذي يسوي هذا الشيء.
0: هل يعني هل السوالف مع يعني مع الولد تعطي ثقة زايدة للولد؟ هل تربط أو تزيد العلاقة بين الأب والابن؟
1: وجود الأم والأب عند يعني حتى إحنا ترى وجود الأم والأب، يعني أنت تخيل أنت يعني بالمحاضرة أو لقاء قدامك بالقدامك راسي أو لأمك أبوك قدامك، هذا يعطيك ثقة أكثر. يعني أنت رايح مثلاً التخرج من البطاقة أم والأب قدامك، أي إنجاز يعني أنت تسوي حتى لو بسيط من بداية الطفل يبا شوفني، تبي من يشوفك أول شيء الأم والأبو، يعني حتى يعني ناس يعني أمه وأبوه متوفين، يعني في واحدة كانت شنو تسوي تكتب رسالة حق أمه وتقعد ما سويت كذي كذي كذي، بقول يا ليت أنت شايفتني وأنا كذي كذي. أو الإنسان بشكل عام حب من أول ما ينولد يحب أمه وأبوه إنه يشوفونه، لذا سوى أي إنجاز حتى لو بس

0: طيب أو كبير، أمه الأبو يعطونا ثقة أكبر بحياته ويخلونه ينجز أكثر. يعني أنا ودي أذكر بوايد شخصيات مهمة عندنا بالكويت، شوفوا يعني مثلا أي مكان أي مراكز أشوف، لما أشوف قابلتي طالع أمه وأبو أعرف أن نجاحه وثقته أو كلامه، أنت تشوف النبرة الصوت، تشوف لو تلاحظ هذا الشيء تشوف تعرف أن من الظهر أمه وأبو تعطي قوة أكثر. اي ما يبي مثلا وجود اي احد ثاني، ام يعني قصدي مثلا مربيه او تقعد تجابله مثلا، قلت ما المربيه ورايحه انا سوق، رايحه اجتماع، رايحه مشروع، اوكي روحي كذي، بس خصصي وقت يومك، يعني كن فنان في صنع اللحظات الجميله في ذكريات الطفل عندك. انت ما تدري متى تروح من هالدنيا، واحد ما يدري متى فجأة تري سكتة قلبية، أمي زعلت توف، أبوي صار تري سافر، ما واحد ما يدري شنو باتر عشان لحظة إحنا الآن. فخليك فنان ألوف، طمن على في يعني باليوم لازم أنا أشوف ولدي، لازم أنا جبت على الدنيا، مهم هذا الشيء.
1: نعم أستاذة شيماء، يعني لما نتكلم على المدرسة وعلى دورها المهم، بعض الأحيان تطلع الدرجات الفصلية أو الدرجات النهائية للطفل، بعدين الطفل يروح للوالد يبشر يقول يبا أو يما شوفوا ترى هذه درجتي 70 60 65 80، تتفاوت الدرجات. فالبعض من الأهالي يشوفون هذه الدرجة يقولون للطفل يا ولدي ليش فلان أحسن منك، فيبدأ في مسألة المقارنة، مقارنة الطفل ب طفل آخر. هل إذا قلت للطفل ليش ما تصير نفس فلان مطيع أو شاطر أو حتى يسمع الكلام، أصبحت هذه المقارنة تفقد الطفل بثقته بنفسه؟
0: أكيد أنت تدمره وبعدين تزرع فيه الحقد، يعني قلبه تخليه أسود، يعني في حديث حب لنفسك ما تحب لأخيك، شنو أنت تسوي يعني أنت تحب تسوي يجيلك الخير، فأنت هني خلاص تخليه مشاحنات يقعد يتهاوش من المدرسة، لا ما شنو راح يعني راح يصير سلبي، راح تودي طريق سلبي، فأنت هني تكسره وتخلي تزرع القسوة فيه والحقد والقيرة وتخلي قلبه أسود. ليش أنت تخلي هذه القيم السلبية اللي فيه؟ حب الخير للخير، ودائما تساعد الناس، ودائما الله يساعدك والله يسخر لك والله يعطيك، ومهما أنت تجيب من درجة أنت أغلى من كل شيء، ويعني لا تحس لو مهما حتى لو هي انت ولدك اغلى من كل شيء بالدنيا. لازم الوالدين يعرفون هذه النقطه. في كتاب اسمه ما يحضرني انه هو بس انه يعني في ام وابو، انه كتاب انه عن الكمال، دائما الانسان يدور الكمال، الكمال لله، يعني لا تحطون والله كل انسان اعطاه ميزه، يعني حتى لو هو صغير مني ترى هو في ميزه ولدك.
1: نعم
0: يعني كان في دكتور عياله قال انا بصير يبان نفسك، قال لا انت قراراتك سريعه، ما تنفع تصير مثلا قاضي او يعني بالمحكمه، هذا يبي له واحد يعني شوي هادي وشي. انت خليك دكتور عشان طوار بسرعه بسرعه عمليه. ففعلا صار الدكتور بروفيسور على الدكاتره، شلون انت تعرف هذا ولدك شنو فيه شنو فيه تين مي، وهذا الثاني كذي، هذا لا انت تصح مهندس انت تصح كذي. فانت الله سبحانه وتعالى احنا سوانا نفس اللوحه، هذا البزل، احنا كل انسان في نقص معين عشان الثاني يكمله، فعشان كذي ما نسوي هذه القيره بين حب الناس.
1: اكيد هناك رساله من المستشاره التربويه والمدربه شيماء الصفران عن هذا الموضوع، بل عن موضوع التربيه بشكل عام، نختتم فيه هذه المداخله وهذه الحلقه الجميلة مع الأستاذة شيماء الصفران.
0: أنا أحب أقول أختم أقول لا تكونون قلم أحمر حق عيالكم وتكونون قاعدينهم على الوحدة، يعني سويت خطأ، يعني هو اليوم كل زين سوى خطأ واحد أو مشكلة صارت قلبتوا عليه الدنيا، لا ذكروا الشيء الزين، مثلا سوى 10 شيء طوفوا، يوم طوف يوم محاسب يوم طوف، لا تكرهون بحياته كذي راح يرجع حق غيركم. نعم. مو احنا ما نحب قلم احمر، اوكي حطوا له نجوم شجعوا، انت شلون نزيد الايجابيه اللي فيه، ركز على الايجابي، يعني مميزات الولد الطفل او البنت او الولد مميزات فيه نزيد. نعم. وانت تقاطع عن السلبي،
1: ركز على الايجابيه وادعم هذه الايجابيه.
0: وتغاضى عن السلبيات. كل ولازم تعرف قاعدة إن كل إنسان فيه سلبية. ما كمال لله، كمال لله. أنت راح تتعب إذا أنت يعني راح ولدك راح يصير مريض إذا وأنت نفس الشيء. كله تبي كامل كامل كامل كامل، هو راح يتعب نفسيته وكل شيء، راح وانت راح تتعب ماديا نفسيا. ما شنو هذا كمال؟ ما يعني الله راح يجيب لك مشاكل لما يعلمك درس انه خلاص توب

0: صنع اللحظات بينك وبين عيالكم.
1: نعم، هذه الكلمات الجميلة النابعة من شخص مختص في هذه المسألة، المستشارة التربوية والمدربة شيماء صفران. شكرا لك على هذه المداخلة وعلى ما تفضلتي فيه من أمر يتعلق في تربية الطفل وأهم الأسس التي تسهم في نشأة هذا الطفل النشأة السليمة، وأكيد دور الأسرة المهم في صناعة جيل واعي ومتمسك قيمه وبأخلاقه. شكرا لك على هذه المداخلة.
0: أهلا فيك وشكرا فيك. والأم إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق.
1: شكرا على
0: ختام ما قصرت وتسلمون ما قصرتوا.
1: شكرا على ختام الأبيات الجميلة اللي تفضلتي فيها أستاذة شيماء الصفران. مستمعينا الكرام، وصلنا معكم إلى ختام حلقة اليوم من برنامج عالم الأسرة. إن شاء الله يتجدد فيكم اللقاء الأسبوع المقبل في نفس الموعد. إلى اللقاء.

كنتم مع برنامج عالم الأسرة. تقبلوا تحيات أسرة البرنامج: محمد العازمي، عبد الرحمن العنزي، زهراء رمضان، سلمان عاشور، والمخرج سالم الراشد.

0: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج المجلة الثقافية. برنامج المجلة الثقافية إعداد سحر الرقم، تقديم شهد الخميس محمد الحزين، تنفيذ جوسلين الأسعد، إخراج حسين الشكناني. في كل زاوية من زوايا الحياة حكاية تروى وفكرة تولد وإبداع ينتظر من يكتشفه. هنا حيث تلتقي الكلمة بالصوت وتتلاقى الثقافة مع الشغف، نفتح لكم نوافذ جديدة على عالم من المعرفة والجمال. نبحر معكم بين الأدب والفن ونقترب أكثر من تفاصيل تثري الروح وتغذي الفكر. هذه هي مجلة ثقافية، حيث لكل فكرة حكاية ولكل حكاية معنى.
1: في مساء تتهادى فيه الحروف كأنها نغم قديم، نفتح لكم نوافذ الثقافة لنبحر معا بين الأدب والفكر والفن، ونقترب أكثر من حكايات الإنسان التي لا تنتهي. هنا حيث الكلمة تصنع أثرا، والقصيدة تلامس الروح، والكتاب يصبح رفيقا لرحلة الوعي والجمال. مساءكم ثقافة تلهم وفكر يضيء وذائقة تبحث دائما عن المعنى الأعمق. أهلا بكم في حلقة جديدة من المجلة الثقافية، نرافقكم فيها بجولة بين محطات الأدب والفنون والتراث وكل ما يثري الروح ويمنح المساء نكهته الخاصة. نبدأ حلقتنا تحت هذا العنوان: الكاتب السعودي محمد حسن. يعتبر الكاتب السعودي محمد حسن علوان واحداً من أهم الروائيين العرب في السنوات الأخيرة، وقد استطاع أن يحقق حضوراً لافتاً في الساحة الأدبية من خلال أعماله التي تميل إلى العمق الإنساني والفلسفي. لكن روايته الأشهر موت صغير كانت العمل الذي

نقل اسمه إلى مساحة عربية وعالمية، خاصة بعد فوزها بالجائزة العالمية للرواية العربية البوكر عام 2017. هذه الرواية ليست مجرد سيرة عن المتصوف والفيلسوف الشهير محيي الدين بن عربي، بل هي عمل أدبي ضخم أعاد تقديم هذه الشخصية التاريخية بروح إنسانية معاصرة، حيث أخذ الكاتب القارئ في رحلة طويلة مليئة بالتأملات والأسئلة الروحية. تبدأ أحداث الرواية من الأندلس، حيث نشأ ابن عربي وسط عالم مليء بالتغيرات السياسية والدينية والفكرية، ومنذ طفولته كان يشعر بأنه مختلف عن الآخرين، يحمل حساسية خاصة اتجاه العالم والحياة والناس. ومع مرور السنوات تبدأ رحلته الكبرى التي تشكل العمود الأساسي للرواية، رحلة البحث عن الحقيقة والمعرفة والسلام الداخلي. يتنقل ابن عربي بين مدن كثيرة، من الأندلس إلى المغرب، ثم إلى مكة ودمشق وبغداد والقاهرة، وفي كل مدينة يعيش تجربة جديدة تضيف إلى شخصيته بعداً مختلفاً. فالكاتب لم يجعل الأماكن مجرد خلفية للأحداث، بل منح كل مدينة روحاً خاصة، وكأنها تشارك في تشكيل وعي البطل ونظرته للحياة. ومن خلال هذه الرحلات يتعرف القارئ على عالم التصوف بطريقة مختلفة بعيدة عن التعقيد. فالتصوف في الرواية يظهر كرحلة حب وبحث وتأمل، وكحالة إنسانية يعيش فيها الإنسان صراعا دائما بين الروح والمادة، وبين الرغبات الدنيوية والرغبة في الوصول إلى الصفاء الداخلي. كما ركزت الرواية على الجانب الإنساني لابن عربي، فقد أحب وخسر وتألم وعاش الغربة والخوف والحنين، لذلك بدا قريبا من القارئ رغم أنه شخصية تاريخية عاشت قبل مئات السنين. وهنا نجح محمد حسن علوان في أن يحول شخصية فلسفية وصوفية معقدة إلى إنسان حي يحمل مشاعر تشبه مشاعر البشر في كل زمان. أما لغة الرواية فقد تميزت بجمالها الشعري وهدوئها العميق، إذ اعتمد الكاتب على أسلوب مليء بالتأملات والصور الأدبية، لكنه بقي واضحاً وسلساً، مما جعل الرواية تجمع بين القيمة الفكرية والمتعة الأدبية في آن واحد. كما احتوت الرواية على تفاصيل تاريخية وثقافية، حيث قدمت صورة غنية عن الحياة الفكرية والسياسية في ذلك العصر، وعن المدارس الدينية والفلسفية، والصراعات التي كانت تدور في العالم الإسلامي آنذاك، دون أن تتحول الرواية إلى كتاب تاريخ، بل ظلت محافظة على روحها الإنسانية والسردية. وقد لاقت موت صغير اهتماماً نقدياً وجماهيرياً واسعاً، لأنها فتحت باباً جديداً في الرواية العربية يجمع بين التاريخ والفلسفة والأدب والروحانية، ويطرح أسئلة عميقة عن الإنسان والحب والمعنى والوجود. وهكذا استطاع محمد حسن علوان أن يكتب رواية تجاوزت حدود الحكاية التقليدية لتصبح تجربة شعورية وفكرية يعيشها القارئ بكل تفاصيلها، ويخرج منها وهو يتأمل الحياة بطريقة مختلفة، وكأن الرواية تهمس له بأن الإنسان يظل طوال عمره في رحلة بحث لا تنتهي عن نفسه وعن الحب وعن السلام الداخلي.

0: الأزياء. ننتقل مستمعينا الكرام إلى موضوع جديد. منذ بدايات النهضة الفكرية والأدبية في العالم العربي، كانت المجلات الثقافية أشبه بالنوافذ المفتوحة على المعرفة، فهي لم تكن مجرد أوراق تطبع وتقرأ ثم تنسى، بل كانت مساحة حقيقية للحوار والتنوير وصناعة الوعي. ومن خلالها تعرف القارئ العربي على الأدب والشعر والفلسفة والفنون، ووجد الكتاب والمثقفون منبراً يعبرون فيه عن أفكارهم وقضاياهم اتجاه الإنسان والحياة والمجتمع. في البدايات الأولى ظهرت المجلات الثقافية كجزء من حركة النهضة العربية في أواخر القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين، حيث بدأت الصحافة الثقافية تأخذ مكانها تدريجياً في الحياة الفكرية. وكانت المجلات آنذاك تحمل رسالة واضحة: نشر المعرفة وتشجيع القراءة وبناء جيل يهتم بالفكر والأدب والعلوم. فلم تكن وسائل التواصل متوفرة كما هي اليوم، لذلك كانت المجلة الثقافية حدثاً ينتظره القراء بشغف، يتداولونها في البيوت والمقاهي والمنتديات، ويتناقشون فيما كتب من قصائد ومقالات وأفكار. ومع مرور السنوات بدأت أسماء كبيرة تبرز في عالم المجلات الثقافية العربية لتصبح جزءاً من ذاكرة الثقافة العربية الحديثة. ومن أهم هذه المجلات مجلة الهلال التي صدرت في مصر أواخر القرن التاسع عشر، وأسهمت في نشر الفكر والأدب والترجمة، واحتضنت كتابات كبار الأدباء والمفكرين. ثم جاءت مجلات أخرى حملت روح العصر وتطلعاته، مثل مجلة العربي التي انطلقت من الكويت عام 1958 لتصبح واحدة من أكثر المجلات الثقافية تأثيراً وانتشاراً في العالم العربي، حيث امتازت بتنوع موضوعاتها بين الأدب والفكر والعلوم والترحال والفنون، حتى أصبحت رفيقاً ثقافياً لآلاف العائلات العربية. كما ظهرت في مجلات اهتمت بالفكر الفلسفي والأدبي العميق، مثل مجلة الفيصل في السعودية ومجلة نزوة في سلطنة عمان، والتي ركزت على الدراسات الفكرية والنصوص الأدبية والترجمات، واستقطبت كتاباً ومفكرين من مختلف أنحاء الوطن العربي. وخلال تلك العقود لعبت المجلات الثقافية دوراً مهماً في اكتشاف المواهب الأدبية الجديدة، فالكثير من الشعراء والروائيين بدأت أسماؤهم من خلال نشر نصوصهم الأولى في هذه المجلات، كما ساهمت في خلق حراك ثقافي واسع، وربطت القارئ العربي بما يحدث في العالم من تحولات فكرية وفنية وأدبية. لكن مع تطور التكنولوجيا وظهور الإنترنت، بدأت ملامح المشهد الثقافي تتغير بشكل كبير. فالإنسان الذي كان ينتظر صدور المجلة الورقية كل شهر أصبح اليوم يحصل على المعلومة خلال ثوان عبر الهاتف المحمول. وتدريجياً بدأت المجلات الثقافية تواجه تحديات جديدة، منها تراجع القراءة الورقية وسرعة المحتوى الرقمي وتغير اهتمامات الأجيال الحديثة. ومع ذلك لم تختفي المجلات الثقافية، بل حاولت أن تتطور وتواكب العصر، فانتقلت كثير من المجلات إلى العالم الإلكتروني وأصبح لها مواقع رقمية وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي تنشر المقالات والحوارات والمواد الثقافية بشكل أسرع وأوسع انتشاراً. بل إن بعض المجلات بدأت تقدم محتوى بصرياً وصوتياً مثل اللقاءات المصورة والبودكاست الثقافي والندوات الإلكترونية لتقترب أكثر من الجمهور الجديد الذي يعيش في عالم السرعة والتقنية. واليوم لم تعد المجلة الثقافية مجرد صفحات مطبوعة، بل أصبحت مشروعاً معرفياً متكاملاً يجمع بين الكلمة والصورة والصوت والتفاعل المباشر مع القارئ. وأصبح بإمكان القارئ أن يقرأ مقالاً ثقافياً من هاتفه، أو يستمع إلى حوار مع كاتب، أو يشاهد ندوة أدبية مباشرة من أي مكان في العالم. ورغم كل هذا التطور، ما زالت المجلات الثقافية تحتفظ بقيمتها الكبيرة، لأنها تمثل ذاكرة الفكر والأدب، وتحفظ تاريخ الإبداع العربي عبر الأجيال. فهي ليست مجرد وسيلة إعلام، بل مساحة تصنع الذائقة وتمنح القارئ فرصة للتأمل والتفكير بعيداً عن ضجيج المحتوى السريع والعابر. وهكذا من الورق الذي كانت تقلب صفحاته بشغف إلى الشاشات الإلكترونية التي نحملها اليوم في أيدينا، بقيت المجلات الثقافية شاهداً على تطور الإنسان العربي وعلى حاجته الدائمة للكلمة والمعرفة والجمال مهما تغيرت الأزمنة والوسائل. مستمعين الكرام، فاصل ونعود إليكم من جديد في برنامج المجلة الثقافية.
1: الثقافة ليست ترفا، بل نافذة نرى من خلالها العالم. ابقوا معنا.

0: رحلتنا مستمرة، ومع كل محطة نكتشف معنى أجمل.
1: عودة لكم مستمعين الكرام بعد هذا الفاصل، ونستكمل معكم برنامج المجلة الثقافية. مستمعين الكرام، شهدت دولة الكويت عبر تاريخها الثقافي حركة فنية نشطة ومتنوعة، وكانت المعارض الفنية واحدة من أبرز الملامح التي عكست اهتمام المجتمع الكويتي بالفن والإبداع والجمال. فمنذ بدايات الحركة التشكيلية في الكويت، تحولت المعارض الفنية إلى منصات تجمع الفنانين والجمهور تحت سقف واحد، وتفتح مساحة للحوار البصري والتعبير عن الهوية والثقافة والتحولات الاجتماعية. وفي العقود الأولى من النهضة الثقافية الكويتية، بدأت المعارض الفنية بشكل بسيط ومحدود، لكنها سرعان ما تطورت مع ظهور جيل من الفنانين الرواد الذين آمنوا بأهمية الفن التشكيلي ودوره في بناء الوعي الثقافي، ومن أبرزهم الفنان معجب الدوسري الذي يعد من أوائل من ساهموا في تأسيس الحركة الفنية وتنظيم المعارض التشكيلية في الكويت. ومع مرور السنوات، أصبحت الكويت واحدة من أهم المراكز الثقافية والفنية في الخليج العربي، وبدأت المعارض الفنية تأخذ طابعا أكثر احترافية وتنوعا، حيث لم تعد تقتصر على الرسم فقط، بل شملت النحت والخزف والتصوير الفوتوغرافي والفنون المعاصرة وفنون الخط العربي والفنون الرقمية الحديثة. ومن أبرز الجهات التي لعبت دورا مهما في دعم هذه الحركة الفنية، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الذي ساهم في تنظيم العديد من المعارض والمهرجانات الفنية، وفتح المجال أمام الفنانين الكويتيين والعرب لعرض أعمالهم والتواصل مع الجمهور. كما اهتم المجلس بإقامة معارض سنوية ومسابقات فنية وورش تدريبية ساعدت على اكتشاف المواهب الجديدة وتشجيع الشباب على دخول عالم الفن والإبداع. ومن أهم المعارض التي ارتبطت بالمشهد الفني الكويتي معارض الفن التشكيلي السنوية، التي كانت تجمع نخبة الفنانين الكويتيين وتعرض أعمالاً تعبر عن التراث والهوية والحياة اليومية، إلى جانب الأعمال الحديثة التي تعكس تطور الفن وأساليبه المختلفة. كما احتضنت الكويت معارض لفنانين عرب وعالميين، مما ساهم في خلق حالة من التبادل الثقافي والفني، وجعل الجمهور الكويتي أكثر قرباً من المدارس الفنية العالمية والتجارب المعاصرة المختلفة. ولم تقتصر المعارض على القاعات الرسمية فقط، بل ظهرت مع الوقت صالات عرض فنية خاصة ومراكز ثقافية تهتم بالفنون الحديثة والمعاصرة، وأصبحت هذه المساحات ملتقى للفنانين الشباب ومحبي الفن. ومن أبرز هذه المساحات مركز اليرموك الثقافي وبعض التجمعات الفنية التي تستضيف معارض فردية وجماعية على مدار العام. كما شهدت السنوات الأخيرة تطورا واضحا في طبيعة المعارض الفنية بالكويت، حيث دخلت التكنولوجيا والعروض الرقمية والفنون التفاعلية إلى المشهد الفني، وأصبح الفنانون يستخدمون التقنيات حديثة للتعبير عن أفكارهم وقضاياهم المعاصرة. واليوم لا تعد المعارض الفنية مجرد أماكن لعرض اللوحات، بل أصبحت مساحة للحوار والتأمل والتفاعل الثقافي، حيث يلتقي الفن بالموسيقى والأدب والتصوير والتقنيات الحديثة في تجربة فنية متكاملة تعكس روح العصر. وتستمر الكويت حتى اليوم في دعم الحركة الفنية من خلال إقامة المعارض والمهرجانات والملتقيات الثقافية، إيماناً بأن الفن ليس ترفاً بل لغة إنسانية تعبر عن روح المجتمع وتحفظ ذاكرته وتمنح الإنسان مساحة للجمال والتأمل والإبداع. مستمعينا الكرام، يعد إسماعيل فهد إسماعيل واحدا من أبرز الروائيين في الكويت والخليج العربي، ويعرف بأنه الأب الروحي للرواية الكويتية لما قدمه من أعمال أدبية تركت أثرا كبيرا في المشهد الثقافي العربي على مدى عقود طويلة. ولد إسماعيل فهد إسماعيل عام 1940، وعاش حياة قريبة من الناس وتفاصيلهم اليومية، وهذا ما انعكس بوضوح في كتاباته التي اتسمت بالصدق والعمق الإنساني، فقد كان مهتما بقضايا الإنسان البسيط والتحولات الاجتماعية والهوية والاغتراب والهموم العربية. لذلك جاءت رواياته مليئة بالشخصيات الحقيقية والمشاعر القريبة من القارئ، ويعتبر من أوائل من أسسوا لفن الرواية الحديثة في الكويت، حيث ساهم في نقل الرواية الكويتية من مرحلة البدايات إلى مرحلة النضج الفني والفكري، وفتح الطريق أمام أجيال جديدة من الكتاب والروائيين. ومن أشهر أعماله الروائية رواية كانت السماء زرقاء وإحداثيات زمن العزلة وفي حضرة العنقاء والخل الوفي، إضافة إلى أعمال كثيرة تناولت قضايا الإنسان العربي والحياة الاجتماعية والسياسية في المنطقة. وقد تميز أسلوبه بالسرد العميق واللغة الإنسانية القريبة، وكان قادرا على رسم الشخصيات بدقة كبيرة حتى يشعر القارئ أنه يعرفها شخصيا، كما عرف بجرأته في طرح القضايا الاجتماعية والفكرية دون أن يفقد الجانب الأدبي والجمالي في النص. ولم يكن إسماعيل فهد إسماعيل مجرد روائي يكتب الكتب فقط، بل كان داعما للمواهب الشابة ومؤمنا بأهمية الثقافة والأدب في بناء المجتمع. فقد احتضن الكثير من الكتاب الشباب وشارك في الندوات والأنشطة الثقافية، وكان حاضرا في المشهد الأدبي الكويتي والعربي باستمرار، كما وصلت أعماله إلى جمهور عربي واسع، وتمت ترجمة بعض كتاباته، وشارك في معارض وملتقيات أدبية داخل الكويت وخارجها، ليصبح واحدا من الأسماء المهمة في الرواية العربية المعاصرة. وحظي إسماعيل فهد إسماعيل بتقدير كبير من الأوساط الثقافية، وتم تكريمه في العديد من المناسبات الأدبية تقديرا لمسيرته الطويلة وإسهاماته الكبيرة في إثراء الأدب الكويتي والخليجي. ورغم رحيله عام 2018، ما زال حضوره حاضرا بقوة في ذاكرة الأدب العربي، لأن أعماله لم تكن مجرد روايات تقرأ، بل تجارب إنسانية وفكرية تعكس روح المجتمع وأسئلة الإنسان وهمومه. لقد استطاع إسماعيل فهد إسماعيل أن يترك بصمة خاصة في عالم الرواية، وأن يثبت أن الأدب الحقيقي هو ذلك الذي يبقى حيا في وجدان الناس حتى بعد غياب صاحبه بسنوات طويلة. مستمعينا الكرام، ما زلنا نتواصل معكم في برنامج المجلة الثقافية. يعد سور الصين العظيم واحد من أعظم المعالم التاريخية والأثرية في العالم، ورمزا من رموز الحضارة الإنسانية التي استطاعت أن تترك أثرا خالدا عبر القرون. فهذا السور الضخم الممتد عبر الجبال والسهول والصحاري ليس مجرد بناء حجري هائل، بل قصة طويلة من التاريخ والقوة والإرادة البشرية. يقع السور في الصين، ويعتبر من أطول المنشآت التي بناها الإنسان في التاريخ، إذ يمتد لآلاف الكيلومترات عبر تضاريس متنوعة، مما جعله واحدا من أكثر المعالم الهندسية إبهارا في العالم. بدأ بناء السور قبل أكثر من 2000 عام، وتحديدا في عهد الأباطرة الصينيين القدماء، بهدف حماية البلاد من الغزوات والهجمات القادمة من الشمال. ومع مرور الزمن تعاقبت الأسر الحاكمة على ترميمه وتوسيعه حتى أصبح بهذا الحجم الهائل الذي نراه اليوم. وما يثير الدهشة في سور الصين العظيم ليس طوله فقط، بل الطريقة التي بني بها فوق الجبال الوعرة والمنحدرات الصعبة في زمن لم تكن فيه التكنولوجيا الحديثة متوفرة. فقد استخدم البناؤون الحجارة والطين والخشب ومواد طبيعية أخرى، واستطاعوا إنشاء تحفة هندسية ما زالت صامدة حتى اليوم رغم مرور مئات السنين. ويضم السور أبراج مراقبة وممرات عسكرية ومواقع للحراسة، حيث كان الجنود يستخدمونه لمراقبة التحركات وإرسال الإشارات التحذيرية عبر النيران والدخان، مما جعله نظاما دفاعيا متكاملا في ذلك العصر. ومع مرور الوقت تحول السور من حصن عسكري إلى رمز ثقافي وتاريخي يعكس قوة الحضارة الصينية وعراقتها، وأصبح من أكثر المواقع السياحية زيارة في العالم، حيث يقصده الملايين سنويا للاستمتاع بجماله واكتشاف قصته التاريخية. وفي عام 1987 أدرجت منظمة اليونسكو سور الصين العظيم ضمن قائمة التراث العالمي باعتباره واحدا من أهم الإنجازات المعمارية في تاريخ البشرية، كما أصبح السور مصدر إلهام في الأفلام والكتب والوثائقيات، لأنه لا يمثل مجرد جدار حجري طويل، بل شاهدا حيا على قدرة الإنسان على البناء والصمود والتحدي. واليوم يقف سور الصين العظيم شامخا فوق الجبال، يروي للزوار قصة حضارة عظيمة آمنت بأن الإنسان يستطيع أن يترك أثرا يبقى طويلا بعد مرور الزمن، وأن الإرادة قادرة على تحويل الحجر إلى تاريخ خالد لا ينسى. مستمعينا الكرام، بهذا نكون وصلنا لختام هذه الحلقة، نلتقي معكم في حلقة جديدة، إلى اللقاء.
0: وهكذا نصل إلى ختام رحلتنا الثقافية لهذا اليوم، رحلة حملتنا بين سطور المعرفة وأخذتنا إلى مساحات أوسع من التأمل والإلهام. شكراً لرفقتكم الجميلة ولكل من جعل من الثقافة أسلوب حياة لا مجرد فكرة عابرة. نلتقي بكم في عدد جديد وحكايات أخرى تروى. إلى ذلك الحين، كونوا دائماً أقرب إلى الجمال وأكثر انفتاحاً على الفكر. دمتم بخير، وإلى لقاء يتجدد فيه الشغف. كنتم مع برنامج المجلة الثقافية. تقبلوا تحيات فريق العمل: سحر الرقم، شهد الخميس، محمد الحزيم، جوسلين الأسعد، والمخرج حسين اشكناني.

شخصيات من بلادي. شخصيات من بلادي. شخصيات من بلادي. رجال أحبوا الكويت فأحبتهم بتجاربهم وعطاءاتهم. نرى اليوم ازدهار هذا الوطن. شخصيات من بلادي.

0: خالد يوسف المرزوق. يعتبر الراحل خالد يوسف المرزوق عقلية تجارية اقتصادية سياسية متميزة، حيث تميز ببعد البصيرة وقوة الشخصية، وكان في تلك الملامح يكمن سر النجاح الذي حققه في حياته، حيث عمل على تنويع أوجه نشاطه التجاري والتي كان يغلب عليها الطابع العقاري نظراً لاهتمامه الشديد بالإعمار والتشييد، كما كان له اتجاه سياسي اجتماعي، وبرز ذلك في إنشاء دار الكويت للصحافة التي تتولى إصدار صحيفة الأنباء اليومية. خالد يوسف المرزوق من مواليد دولة الكويت عام 1931 ميلادي، تلقى تعليمه الأول في المدرسة الأحمدية ومن بعدها بالمدرسة الشرقية، ولكن نظراً للظروف الاقتصادية بالكويت في تلك الحقبة لم يستكمل تعليمه المدرسي بعد ذلك، فانتقل إلى التجارة وبدأ حياته العملية وهو لم يتجاوز 14 من عمره. للمرحوم خالد المرزوق مساهمات كثيرة في مجال العمل الخيري بوجه عام، حيث تولى بنفسه أحياناً القيام بهذه الأعمال الخيرية من كفالة الأيتام ورعاية الأسر الفقيرة وإفطار الصائمين ومساعدة المحتاجين، كما ساهم في إنشاء مركز يوسف المرزوق ولول والنصار للطب الإسلامي. رحم الله الراحل خالد يوسف المرزوق.
1: العاشرة مساء في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء.

0: الرئيس الأمريكي يؤكد أن إيران لن تمتلك سلاحا نووي ويتهمها بإطلاق 4 طائرات مسيرة على سفن عابرة في مضيق هرمز، معتبرا ذلك انتهاكا لاتفاق وقف إطلاق النار. المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يؤكد أن مذكرة التفاهم الموقعة بين واشنطن وطهران تنص على إخضاع الملف النووي الإيراني لرقابة الوكالة. واشنطن ترعى توقيع اتفاق إطاري بين لبنان والكيان الإسرائيلي. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على مناطق متفرقة في جنوب لبنان. قوات الدعم السريع تواصل استهداف مدينة الأبيض شمال كردفان غربي السودان. روسيا تعلن إسقاط 10 المسيرات الأوكرانية كانت متجهة نحو العاصمة موسكو. الزعيم الكوري الشمالي يشرف على اختبارات ميدانية لمنظومات مدفعية وصاروخية مطورة. فنزويلا تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى أكثر من 580 قتيلا و4300 جريح مع استمرار عمليات البحث عن ناجين تحت أنقاض المباني. الرئيس الأمريكي يهدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على الدول التي تفرض ضرائب على الخدمات الرقمية. والآن لنا وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة. الطقس مائل للحرارة والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة. حالة البحر خفيف إلى معتدل الموج. أعلى مستوى المد الساعة 9 صباحا و56 دقيقة. أدنى مستوى الجزر الساعة 5 عصرا و3 دقائق. درجات الحرارة الصغرى المتوقعة الليلة في الكويت والنويصيب 30، جلياح 29، الوفرة 28، جزيرة جارو وأم المرادم 32. درجات الحرارة العظمى المسجلة كانت في الكويت 46، الوفرة وجلياح 45، أم المرادم 40، النويصيب 44، جزيرة جارو 37. موعد شروق الشمس الساعة 4:50. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم الكويت في عيونهم. الكويت في عيونهم. عبر الدقائق القادمة نستضيف نخبة من السفراء والشخصيات الثقافية والاقتصادية والإعلامية من دول مجلس التعاون الخليجي وعالمنا العربي. نستعرض رؤاهم وانطباعاتهم عن دولة الكويت، ونستكشف ما تحظى به من مكانة حضارية مرموقة ودور إقليمي بارز. الكويت في عيونهم. الكويت في عيونهم. إعداد وتقديم منصور العجمي، تنفيذ رنا الشطي. الكويت في عيونهم للمخرج مشعل العميرة.
2: مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من خلال برنامجكم الأسبوعي كويت في عيونهم. هذا البرنامج الذي عودناكم كل أسبوع وتحديدا مساء كل جمعة أن نجوب معكم أقطار الوطن العربي الكبير من الماء إلى الماء، وأيضا نتنقل عبر ضفاف خليجنا العربي من هناك ومن دولنا الخليجية التي يعني ما يقال على هذا التجمع الخليجي بأنه تجمع اجتماعي أكثر من تجمع سياسي، عوائل متداخلة، دول واحدة، مصير مشترك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ دولنا الخليجية في ظل قياداتنا الرشيدة وفي ظل تماسك شعوبنا. واليوم احنا عندما نتحدث عن هذا التماسك، نتحدث عن هذه المفاهيم، الإعلام يكون حاضرا دائما لأنه ركيزة وحجر زاوية في مسألة هذا التجمع وهذه الوحدة وهذا الإيمان بالمصير المشترك من دولة تربطها بدولة الكويت علاقات أخوة ومحبة، علاقات تاريخية، علاقات نسب من مملكة البحرين الشقيقة، ومنها الأستاذة منى المطوع الكاتبة الصحفية المتميزة في جريدة الوطن البحرينية. أستاذة منى، مساك الله بالخير.
3: مساكم الله بالنور والسرور، وأشكر هذه المقدمة وأشكر استضافتكم، وأنا أتشرف اليوم أني أطلع على إذاعة الكويت في بلدي الثاني وبلد أهلنا وأحبائنا في الكويت الشقيقة، وأشكر لك هذه الاستضافة أخوي منصور العجمي.
2: الله يحفظك، وإحنا أيضا فريقنا يعني كلهم يمسون عليك بالخير. دائما لما الهوى يأتي من صوب البحرين يكون محمل بالحب ومحمل بالذكريات الجميلة التي طالما جمعت أبناء دولة الكويت ومملكة البحرين. أستاذة منى، وأنت كاتبة صحفية، ودائما الإعلامي والصحفي له عين شاخصة وينظر إلى المشهد من مختلف الزوايا، ومررنا بمنظومة دول المجلس التعاون في الآونة الأخيرة، اعتداءات سافرة، اعتداءات إيرانية طالت حتى المدنيين، ولكن كان الإعلام حاضرا في إدارة المشهد وفي التأثير على المشهد من خلال ما قدم من منتج إعلامي سواء في مملكة البحرين أو في دولة الكويت. تعاطي الإعلام كيف تنظرين إليه وكيف تقيمينه، والدور المنوط بالإعلام وطنيا بين قوسين في مثل هذه الظروف؟
3: يعني بسم الله الرحمن الرحيم، يعني في البداية احنا أكيد في مملكة البحرين ندين ونستنكر بأشد العبارات الجرائم، جرائم الحرب اللي قام بها النظام الإيراني تجاه دول الخليج العربي وتحديدا تجاه دولة الكويت الشقيقة في الهجوم الإرهابي الأخير اللي أنا أسميه الهجوم الجبان الغادر على مطار الكويت، واللي أسفر عن وفاة مقيم في دولة الكويت وكذلك عدد من الجرحى والمصابين، نسأل الله أن يشفيهم ونتقمد طلب واسع رحمته ومغفرته المتوفي في الكويت الشقيقة، وأيضا الاعتداء الآثم اللي تم أيضا في مملكة البحرين تحديدا في منطقة مدينة حمد والمنامة، وأسفر عن إصابة طفلة بحرينية وتضرر المواطنين فيما يخص ممتلكاتهم ومركباتهم. طبعا هذا الاعتداء الآثم يؤكد بأن يعني هذا النظام الإرهابي القادر قاعد يتجه نحو استهداف المدنيين في دول الخليج العربي، وهذه سابقة تاريخية للأمانة على مستوى العالم أن يكون هناك اعتداءات بمثل هذا المستوى لدول أصلا تعتبر محايدة ليس الطرف في هذا الحرب،
2: وأعلنت موقفها بصريح العبارة، موقفها السياسية أعلنت أن احنا لسنا طرف في هذه الحرب.
3: يعني هاي سابقة تاريخية للأمانة أن هي ما شاركت في الحرب وهي تكون طرف في الحرب، والغريب أنه يتم يعني يتم استهداف المنشآت والأعيان المدنية يعني وليس كما تدعي بقواعد أمريكية أو مشابه. فبالتأكيد الإعلام الخليجي اليوم عليه دور كبير جدا في إيصال هذه الحقيقة، خصوصا للرأي العام الإقليمي اللي ما عنده اطلاع شامل على هذه، أمام الحملات الإعلامية المضللة من الإعلام أنا أسميه الإعلام الأصفر أو الإعلام العدائي لدول الخليج العربي. اليوم كل إعلامي في دول الخليج العربي جندي من جنود الحق. المعارك مو فقط عسكرية، مو في الميدان العسكري ولا في الميدان الأمني، أيضا هي حرب معلومات وحرب إعلامية إلكترونية، خصوصا في ساحة الإعلام التفاعل الإلكتروني. وأنا صراحة أشكر إعلاميين الكويت ومنهم أنت أخونا المبدع والإعلام المتميز منصور العجمي، لما شاركت في الحملة الدفاعية لمملكة البحرين اللي هي نظمتها الحملات الإلكترونية واللي كانت توجه رسالة لدعم وتأييد ومساندة قيادة وشعب مملكة البحرين خلال المحطة الصعبة اللي مرينا فيها. كون مملكة البحرين كان لها خصوصية شوي في المشهد بحكم أنه كانت تجابه مخاطر داخلية ومخاطر خارجية، لذلك الإعلام الخليجي أنا اليوم ما أشوف أن العامل في هذا الميدان فقط هو يختص بدولته. إحنا كنا يعني لما تتعرض الكويت لهجمات إحنا كلنا نصير كويتيين أكثر من الكويتيين يمكن أنفسهم، الضربة في الكويت لكن الألم في البحرين وفي بقية دول مجلس التعاون، والعكس صحيح. لما مملكة البحرين تتعرض لحملات واعتداءات آثمة أو حتى حملات إلكترونية وحقوقية وإعلامية كنا نشوف أهل الكويت يمكن قبل البحرينيين يدافعون يحاولون يوصلون صوت الحقيقة للعالم الخارجي للرأي العام الإقليمي والدولي، وهذا جدا مهم لأن إحنا ما بيننا كشعوب خليجية عارفين الحقيقة، ولكن الرأي العام الإقليمي والدولي يمكن يجهل كثير من التفاصيل كثير من الحقائق، يتم التلاعب بالحقائق. لذلك مثل ما قال معالي وزير الداخلية عندنا في مملكة البحرين بأن الوعي هو خط الدفاع الأول، والوعي الإعلامي جدا مهم. اليوم الإعلاميين في الخليج مو فقط مهمتهم بيان الحقائق ولا كشف الحقائق ولا الدفاع ولا إيصال المعلومات، في دور أكبر، نشر الوعي في الرأي العام الخليجي والعربي، بيان قضيتنا، بيان أن احنا أصحاب حق، بيان سيادة دولنا، بيان أن ما يتم ارتكابه تجاه المنشآت المدنية في دولنا هي جرائم حرب لا تقل خطورة عن أي حرب في أي يعني في أي مكان في العالم، لأن احنا ما كنا طرف، وهذا هو اللي يعني يثبت معادلة الحقيقة في هذه الحرب، بأن دول الخليج العربي دول مسالمة. قبل الحرب منظومة دول مجلس التعاون رفعت خطابات إلى النظام الإيراني بأن احنا دول محايدة لن نكون طرف في هذا الحرب. هذه كلها معلومات أنا يعني قد تكون مغيبة عن كثير من شرائح الرأي العام العربي تحديدا. أيضا قلب الحقائق وتشويه الحقائق بأن هناك مثلا اعتداءات خرجت من دولة البحرين أو دولة الكويت أو الإمارات أو قطر أو لا احنا في دول الخليج العربي ندعم السلام، ندعم السلام الإقليمي وندعم السلام العالمي، وهذا ما يجب علينا إيصاله اليوم. وكل شخص في مجال الإعلام هو سفير ليس فقط لوطنه وإنما لمنظومة دول مجلس التعاون. اليوم أنت أخوي منصور العجمي لما تروح في محفل خارجي إقليمي أو دولي أنت ما تتكلم كمنصور العجمي ولا تتكلم كإعلامي كويتي، تتكلم كإعلامي خليجي وعربي. هاي مسؤولية كبيرة، هذه مو تشريف، هذه تكليف لنا، لازم إحنا نكون على قد أداء الرسالة الإعلامية. وأيضا لابد أن تكون لنا بصمات في الإعلام التفاعلي، لابد أن نواكب التطور الرقمي الحاصل والثورة المعلوماتية الحاصلة.
2: عفوا على المقاطعة، أنا لأن في جملة جميلة يعني ذكرتيها واستشهدتي بمقولة معالي وزير الداخلية في مملكة البحرين حول أن الوعي هو الخط الأول، وهذا يمكن يقودني إلى التأكيد على مسألة الوعي في مسألة الإعلام وأيضا أخلاق الإعلام والحس الوطني في الإعلام، كلها عوامل تشكل شخصية الإعلام الخليجي اللي هو فعلا ما يتحدث عن بلده، يتحدث عن الخليج ككل. هذا الوعي يمكن وما انتهيت إليه بمواكبة الإعلام التفاعلي هو أن أصبح نشر الوعي ضرورة قصوى في ظل زيادة المدخلات الإعلامية والإعلام التفاعلي والسوشيال ميديا، فهذه يمكن نقطة يعني ودنا نحن أيضا نشير لها ونأكد عليها.
3: يعني فعلا الإعلام التفاعلي اليوم من أخطر الأسلحة، والحروب القائمة أصلا في كل دول العالم لما تكون هناك مشكلة أو أزمة أو حرب الإعلام التفاعلي وحرب المعلومات هي الأخطر، هي أخطر حتى من الأسلحة العسكرية والأمنية.
2: في ظل دخول مدخلات جديدة على على على الإعلام، الـ AI وأيضا الأمن السبراني والأمور هذه كلها، يمكن ثورة هائلة ومتسارعة جدا تتطلب مواكبتها من قبل صناع القرار في عالمنا الإعلامي وفي الإعلام الخليجي تحديدا.
3: نعم، فيعني إحنا لازم يكون عندنا وعي في مسألة كيف إحنا يعني نتعاطى مع الإعلام التفاعل في مسألة نشر الأخبار أو إعادة نشر الأخبار، إيقاف الشائعة. لما توصل على الواتساب لازم يتم إيقاف الشائعة، وأيضا
2: هذه نقطة مهمة أمانة فعلا درء الإشاعات. أنا أستغرب أن بعضهم يعني توصلك على الواتساب معلومات مضللة، موضوعات تسأل وشنو المصدر ما يدري هو، فبالتالي أي معلومة مو بهالظروف في حياتنا اليومية، دائما الإشاعة دعها تتوقف عندك في تليفونك، لا ترسلها لأحد. إذا سمعت خبر أو وصلك شيء خلي حبيس تليفونك، لا تدز حق أحد. أنت هني قاعد تساعد على زيادة النار حطب وزيادة الإشاعات، وهذا بالتالي يمكن الطرف الآخر والعدو هذا اللي هو يسعى له من خلال نشر الإشاعات.
3: يعني في دراسات طلعت خلال الحرب تشيد بالمواطن الخليجي بأنه تحول من يعني متلقي للخبر إلى متفاعل وإلى مشارك في حملة الوعي الرقمي الموجودة في ساحة التواصل الاجتماعي. يعني إحنا شفنا حسابات كثيرة ما تكتفي فقط بنفي الشائعة وإنما إعادة تصحيح الشائعة وفق الأرقام والإحصائيات الدقيقة والصحيحة من الجهات الرسمية في الدولة، وهذه يعني يبشر بخير للأمانة. كان خلال فترة الحرب إحنا شفنا

0: كثير من الحسابات الأخبارية، الأصحاب المقردين المدافعين الأبطال اللي هم يعتبرون خط الدفاع الإلكتروني الأول طبعا في دول الخليج العربي، كانوا يعني يقودون المشهد الرقمي الخليجي صراحة بشجاعة وبجرأة وبوعي. الوعي كان يتقدم الشجاعة والجرأة في كثير من المحطات. رأينا أن لا يتلقون الخبر، إنما يقومون بنشر الأخبار بطريقة تضمن إيصال الحقيقة، تضمن إيصال القضايا، تضمن دعم سيادة ومواقف دولنا، وأيضا إيصال يعني صوت الشعب، صوت الشعب الخليجي وموقفه خلال هذه الحرب. حتى النساء، يعني في دراسات أثبتت ارتفاع مشاركة النساء في هذا الوعي الرقمي بنسبة تتجاوز 50% عن المحطات السابقة ما قبل الحرب.
1: هذه يعني كان صار عنده أستاذة منى إحساس بالمسؤولية يعني الوطنية، يعني فعلا إذا في جنود دفاع جوي، في جنود حرب، في شرطة، في أمن، في أيضا في يعني جيش من الإعلاميين، الكل أصبح حتى يعني يستشعر المسؤولية الوطنية وأن واجب عليه أن يدافع حتى لو بالكلمة، ليس من قبل الإعلاميين فقط، حتى من قبل الله يحفظك من قبل المواطنين اللي يملكون تليفونات. والحين أصبح كل شخص عنده وسائل تواصل، هو في النهاية إذا كان يقدم منتج جميل فيعني بالعكس صار تأثيرهم يوازي تأثير الإعلاميين عبر الصحف وعبر وسائل الإعلام الرسمية.
0: نعم، يعني وأنا بضيف بعد شغلة لاحظتها خلال الحرب في الشعب الخليجي، ويعني وهذه مسخرة لنا وحقيقة لابد أن تذكر في تاريخ هذه الحرب، أن جميع مواطني دول مجلس التعاون كانوا يدعمون الوحدة الخليجية وكانوا يدعمون الخطابات الوطنية الجامعة، وهذا شيء لافت للنظر للأمانة، أن احنا الخليجيين اتحدنا في تعزيز الخطابات الوطنية. لما يطلع خطاب وطني من قيادة الكويت الكل يتداوله في دول مجلس التعاون، لما يطلع خطاب من مملكة البحرين الكل يتداوله ويتفاعلون معه ويتعاطون معه. يعني احنا مثلا في تصريح معالي وزير الداخلية، هو تصريح أرشيفي في الأساس اللي كان ولاء لقير يعني بلده، ممكن انه يتفضل ويروح إيران إذا كانت إيران تعجبه. هذا التصريح صار ترند لمدة تقريبا 3 إلى 4 أيام في دول مجلس التعاون، وصار مواطن دول مجلس التعاون يأخذون هذه التصريح ويردون في على عملاء إيران أو الناس اللي معاه، يعني توجهات الدول المعادية لدول الخليج العربي في تأكيد الولاء وقيم الوطنية والطاعة لقيادتنا. فكان جميل جدا أن يعني قادة دول مجلس التعاون، أي قيادة أمنية أو عسكرية أو وطنية في الداخل الخليجي، هي تعتبر قدوة لجميع شعوب دول مجلس التعاون.
1: الحديث معك حديث جميل، وأفكارك يعني أفكار فيها من القيم اللي خليني أقف عند كل جملة تقولينها. أنا بعد إذنك راح أطلع فاصل مع السادة المستمعين، وبعدها نواصل مستمعين الكرام هذا الحديث الشيق والجميل والرائع مع الأستاذة منى المطوع الكاتبة الصحفية في جريدة الوطن بمملكة البحرين الشقيقة. لا تذهبوا بعيدا، نبقوا معنا.
2: الكويت وطن يتحدث عنه الجميع، وتبقى صورته في العيون أجمل مما تصوره الكلمات. معكم نتواصل وبرنامج الكويت في عيونهم.

0: أهلا بكم مستمعينا الكرام مرة أخرى مع ضيفي وضيفكم لهذا المساء، هذا المساء الجميل، هذا الصوت الذي يأتينا من مملكة البحرين الشقيقة للأستاذة منى المطوع الكاتبة الصحفية في جريدة الوطن البحريني. أستاذة منى حياك الله مرة ثانية.
1: الله يحييكم.
0: الله يحفظك. أنا يمكن قبل لا أنتقل إلى موضوع الإعلام الكويتي والصحافة الكويتية وماذا يعني للكاتبة الصحفية الأستاذة منى المطوع وكيف أثر فيها وما هو تقييمها لتاريخية هذا يعني الرافد الجميل من ضمن الروافد الجميلة في دولة الكويت الممثل بالإعلام الكويتي، لكن دعيني مع السادة المستمعين أيضا أشيد بتماسك الشعب البحريني والتفافه حول قيادته، وظهرت لدينا الكثير من المقاطع، هذه الرسائل، رسائل الحب والولاء والانتماء للقيادة الرشيدة في مملكة البحرين وأيضا للشعب البحريني. أنا يمكن أستاذ منى لما كانت الأزمة في مخيلتي موقف لازلت أتذكره وسيبقى عالقا في الذهن، وهو عندما كنا في شهر رمضان المبارك وكان الشعب البحريني يصلي التراويح في أحد المساجد، انفجر أحد الصواريخ فوق رؤوس المصلين، والصوت الذي يمكن هز الأبدان وهز المسامع، ولكن هذا لم يحرك ساكنا من سكون وخشوع هؤلاء المصلين لإيمانهم بالله سبحانه وتعالى وثقتهم بالله سبحانه وتعالى ثم بقيادتهم الرشيدة وبتماسك شعبهم. فهذه نقطة أمانة أنا كمنصور حاب أني أذكرها، وأذكرها دائما أنا في كل محفل. أخواننا وأشقائنا في مملكة البحرين سطروا أروع ملاحم الحب والولاء والانتماء، وإحنا دائما نقول يعني الشدائد دائما يعني فيها خير كثير، ترى فيها خير أن إحنا نكون نعيد حساباتنا في علاقاتنا مع الآخر، أن إحنا نستشعر النعم، نعم دولنا ونعم أن الله سبحانه وتعالى في دول الخليج وهبنا هذه القيادات الرشيدة التي هي من رحم الشعب، فالشعب الخليجي محسود على قياداته. أستاذة منى، الإعلام الكويتي، وأنا هالمقدمة أو مو هالمقدمة، هالكلام فعلا أنه يختلج الصدر وحبيت أني أذكره من خلال هذا البرنامج لأهلنا في مملكة البحرين. الإعلام الكويتي، تاريخية الإعلام الكويتي والصحافة الكويتية كانت يعني شكلت العديد من الآراء في وقت كانت الآراء لا تسمع وكان الرأي الواحد هو المسيطر. هذا الإعلام الكويتي والصحافة الكويتية كإعلامية وبحرينية وصحفية كيف أثر عليك أستاذة فاطمة، وما الذي يمكن أن تذكريه في هذا المقال؟
1: طبعا يعني الإعلام الكويتي إذا أنا بتكلم فيه ما بوفي حقه، مهما قلت ما بوفي حقه، لأنه ما أعتقد في بيت خليجي ما تأثر بالإعلام الكويتي كقوة ناعمة، كقوة إعلامية ناعمة. يعني ما في بيت خليجي أعتقد ما تأثر بالفن الكويتي والإعلام الكويتي وتجربة حتى الصحافة الكويتية اللي معروفة بأن هي عالية الثقل فيما يخص الحريات ومسائل التعبير والديمقراطية. الكويت يعني بدأت حراكها الصحفي والثقافي بشكل مبكر، وتكاد تكون في توأمة مع الصحافة البحرينية فيما يخص بداية ظهور الصحافة في دول الخليج العربي. يعني الصحافة في الكويت بدأت من تأسيس الشيخ عبد العزيز الرشيد في عام 1939، وأيضا الصحافة البحرينية يعني على يد الشاعر عبد الله الزايد اللي أيضا 1939، عفوا الكويت في عام 1938 يعني قبل البحرين بسنة، لكن رسميا يعني كانت مملكة البحرين كمجلة أسبوعية تصدر في دول مجلس التعاون. فهذه تأسيس الصحافة من تلك الفترة كان يبشر بأن في هناك حراك ثقافي وحراك صحفي يتجه نحو تمكين

0: للحريات والديمقراطية والتعبير وتعدد الرأي، وأيضا يدعم حتى حراك المرأة في المجال الصحفي. وإحنا شفنا يعني من منذ القدم بأن الإعلام في الكويت لا يعني خصوصيته ولا تأثيره الكبير على دول مجلس التعاون وأيضا المنطقة العربية ككل. الكويت كانت في فترة ما مصر الخليج العربي فيما يخص الدراما الكويتية وتأثيرها واستقطابها للكثير من القضايا الاجتماعية اللي ما زالت مؤثرة يعني إلى هذه الأجيال الناشئة. وهذا الشيء الغريب أو المدهش في التجربة الإعلامية الكويتية، أن في مواد ويعني أمور تم إنتاجها قبل سنين طويلة تتجاوز 50 و60 سنة ما زال يتم إعادة تداولها، ما زال تعتبر مدرسة إعلامية يتم يعني الاقتداء فيها والإشارة إليها خلال كثير من المحطات اللي إحنا نمر فيها. أيضا الكوادر الإعلامية والصحفية في الكويت دائما يقال إذا أنت أردت يعني قديما أن تكون إعلامي متمرس اتجه إلى دولة الكويت الشقيقة، لأن تجربة الكويت في الإعلام وفي المسرح هي تجربة رائدة، هي مدرسة تخرج فيها الكوادر الخليجية ويتم فيها أبراز الإعلامي الخليجي. كثير من الإعلاميين اللي أرادوا الالتحاق بالصحافة وبالإعلام اتجهوا إلى الكويت وعملوا في الإعلام الكويتي لإظهار أسماءهم والاكتساب الخبرة ثم الرجوع إلى أوطانهم وتطبيق الخبرة اللي اكتسبوها من دولة الكويت الشقيقة. لذلك الكويت هو فعلا مدرسة إعلامية. وأيضا لا ننسى أن الكويت تاريخيا في التاريخ الإعلام العربي هي تعتبر رائدة القوة الناعمة الخليجية والعربية. أيضا إذا بني على الصحافة، صحافة المجلات من أقوى صحافة المجلات اللي كانت موجودة في فترة ما كانت في دولة الكويت الشقيقة، وكانت تخاطب جميع الفئات العمرية. يعني أنا ما أنسى مجلد مثلا تحت سن 20، لما أنا كنت في المدرسة كانت تتأثر فيني هذه المجلد لأنها تخاطب المراهقات، وكان الطرح اللي فيها جدا راقي ويتماشى مع القيم التربوية والمجتمعية اللي تميز فيها المجتمع الخليجي. مجلد اليقظة كانت من المجلات التوب على مستوى دول مجلس التعاون. أيضا مجلد العربي، يعني يمكن احنا اجيونا ما
1: مجلة اليقظة ومجلة النهضة ومجلة العربي، هذه عاد يمكن راح يكون محور بروحه من ضمن المحاور في هذا البرنامج. ولكن انا استوقفني ايضا معلومة جميلة من استاذة منى المطوع الكاتبة الصحفية البحرينية، بان من اراد ان يسقل اعلاميته ويسقل مهنيته الصحفية يذهب الى الكويت، ويمكن الشيء بالشيء يذكر العديد ليسوا من أبناء دول مجلس التعاون ولكن من عالمنا العربي أتوا إلى دولة الكويت، عملوا بالصحافة، انطلقوا منها، عبروا عن آرائهم، كان الهم العربي والقضايا العربية، قضية الفلسطينية مثلا، وكانت الحرب اللبنانية، وكانت تتداول في صحافة الكويت أكثر من تداولها في صحافة دولها. ناجي العلي، من منا لا يعرف ناجي العلي وكيف كان يعني هذا الرسام، أشهر رسام كاريكاتير كان موجودا في دولة الكويت وعمل في الصحافة الكويتية، وغيره من أشقان العرب الذين أيضا أسهموا في بناء أشقان العرب وأشقان الخليجيين الذين أيضا عملوا في الصحافة الكويتية وأسهموا في أن تكون رائدة في المنطقة، نصح التعبير.
0: نعم، يعني الكويت يعني كانت هي قبلة التطور الإعلامي أو الدراسة الإعلامية. كثير من الإعلاميين لما اتجهوا إلى الكويت ما ننسى فضل الكويت في نجوميتهم وفي شهرتهم وفي ظهورهم. وأنا بعد لازم أتطرق، لما تطرق للصحافة لازم أتطرق للدراما الكويتية. صراحة الدراما الكويتية كانت مكسرة الدنيا، مو في الخليج ولكن في الوطن العربي ككل. يعني كانت سفيرة للثقافة الخليجية، دخلت إلى كل بيت عربي ووصلت ثقافة وهوية المرأة الخليجية، الرجل الخليجي، الأبناء، الأجيال، كيف الحياة في المجتمع الخليجي. كثير ترى حتى في العالم الخارجي يعتقدون أن دول الخليج العربي عندهم فكرة سائدة أو يعني فكرة معلبة بأن دول الخليج العربي صحراء قاحلة ويعيشون حياة يعني صعبة وحياة يعني في الصحاري وفي البران وفي، لكن لما جاءت الدراما الكويتية واقتربت من المجتمع الخليجي أو لامست قضايا كانت تمارس دور تنويري. يعني هي

0: فعلا قوة ناعمة وصلت للعالم الخارجي وتجاوزت المحيط الخليجي إلى الوطن العربي أجمع وكذلك المنطقة الإقليم. يعني لو أحد بيسوي دراسة عن الدراما الخليجية محال إنه ما يكون في البحث ماله أكثر من نسبة 60% من المحتوى الدرامي الكويتي، لأنه هو الأساس، هو الحجر الأساس في تأسيس الدراما الخليجية
1: وكان ككل. سادمنا أيضا يشكل
0: طبعا الدراما البحرينية والسعودية
1: كان يشكل حالة مثل ما أنت تفضلتي حالة تنويرية، حالة وعي. وأيضا اللافت أن الممثلين ويعني رواد الدراما في هذه الحقبة اللي انت ذكرتيها كانوا ليسوا مجرد مؤدين فقط، كانوا مثقفين وعلى حالة كبيرة من الثقافة، بدليل أستاذة منى أن هناك مسرحيات كويتية يعني قبل 40 و50 سنة ومسلسلات تتحدث عن واقع وكأننا نعيشه اليوم، أيضا هناك حالة من الاستقرار للمستقبل. فهذه دليل حالة بين الممثل لم يكن مجرد ممثلا فقط ولكن كان مخزونا ثقافيا، مخزونا تنويريا، أيضا ترجم الواقع الذي يعيشه المجتمع الخليجي وصدر أيضا فكرة جميلة وروج لفكرة جميلة تتمثل بأن مثل ما أنت ذكرت أن دولنا في مجلس التعاون ليس دول يعني دول يعني مثل ما أنت ذكرت الناس ليست دول صحراوية أو دول، بل هناك أيضا حالة تنويرية قادتها دولة الكويت في المنطقة.
0: نعم، وأنا هني بشير إلى نقطة هامة ما بين سطور هذا المشهد. ليش الكويت بلد ولادة؟ ليش هي حاضنة للإبداع الخليجي والعربي؟ لأن معناته أن الأرض خصبة والقيادة الكويتية بذلت جهد كبير في تأسيس البيئة الخصبة اللي تستقطب المواهب وتستقطب أصحاب الفكر والثقافة، وأيضا أنها تدعم الحراك الثقافي والحراك الصحفي والدراما الكويتية. يعني من أقوى الإنتاج الدرامي في الكويت، معروف أقوى حتى الطرح الصحفي، صراحة الطرح في الصحافة الكويتية عالي الثقف جدا. يعني الصحافة الكويتية والصحافة البحرينية يكادون يكونون يعني من صدران المشهد الخليجي في مسائل الحريات والتعبير عن الرأي والنقد، والنقد الصحفي، يعني النقد الصحفي البناء في انتقاد القضايا في تناولها على مستوى كبير من الانفتاح والمصداقية والشفافية والموضوعية. وهذه المسائل اللي لفتت أنظار المؤسسات الصحفية والإعلامية في المجتمع الدولي، بأن البحرين والكويت يتقاربون كثير في هذا المجال ويأسسون لمناهج الحريات الصحفية اللي ينادي فيها طبعا المجتمع الدولي دائما يدعم الحريات. وهذه من المكاسب اللي يعني احنا نفتخر فيها في دول الخليج العربي، والكويت لما تنجح هو نجاح للصحافة الخليجية ككل، نجاح الصحافة الكويتية نجاح للصحافة الخليجية ككل والعكس، وهي القدوة. ومن بعدها احنا رأينا فعلا ان الانفتاح يعني شمل الصحافة السعودية، الصحافة القطرية، الصحافة العمانية، الصحافة الإماراتية، بدأ ينعكس هذا الشيء على المشهد الصحفي الخليجي. وأيضا أنا أبي أشير إلى أن الكويت أيضا مو فقط بلد ولادة وحاضنة فقط للمبدعين، وإنما للمرأة الخليجية أيضا. يعني الشاعرة الكويتية دكتورة سعادة الصباح تعتبر من رواد الفكر والنتاج الأدبي الخليجي والعربي، واللي أثرت وكانت ملهمة لنساء الوطن العربي في الصحافة وفي الشعر وفي النتاج الأدبي، وهي تعتبر مدرسة. أنا شخصيا يعني جدا كنت لما كنت في أيام المدرسة وأيام الجامعة كنت أقرأ لها وأتأثر كثير يعني يعني لمستها الأدبية اللي تلهم النساء في الخليج وتشكل حافز فإن إحنا نخرج في الصحافة ونتطور ونكون سفراء أو سفيرات للعمل الخليجي بإظهار المرأة بكامل حشمتها بأدبها برقيها.
1: والله أنت استاذمنا خليني بس أوقف عند هذا النقطة قبل أن أطلع فاصل الثاني. وأنت أيضا والله أنك نموذج مشرق للمرأة البحرينية والمرأة الخليجية من خلال يعني حالة الوعي اللي أنا قاعد أستمع لها وأنصت لها بإعجاب، وهذا الأسلوب الراقي في الحديث وهذا الكم من المخزون الثقافي والمخزون اللي أمانة يعني من أمتع الحلقات اللي أنا قاعد أسجلها الحين مستمعينا الكرام مع الأستاذة منى المطوع الكاتبة الصحفية في جريدة الوطن البحرينية من مملكة البحرين.

0: يعني ما يعني يمكن اللسان يقف عاجز عن التعبير عن ما أسمعه من الأستاذة منى. كلام جميل، إحساس وطني، إحساس مفعم بالحب تجاه منظومتك الخليجية أستاذة منى. وهذا يمكن العمل الإعلامي والصحفي علينا مضاعف أمانة في ظل هذه الظروف، وفي ظل أيضا هذه المدخلات وهذا اللوث الإعلامي وهذا السيل العرم من وسائل التواصل الاجتماعي اللي يمكن ضاعف حجم المسؤولية علينا. مستمعين الكرام، فاصل وأعود بعده لمواصلة هذا الحديث الشيق مع الأستاذة منى المطوع الكاتبة الصحفية في صحيفة الوطن البحرينية.
1: الكويت في عيونهم، الكويت في عيونهم، للكويت في كل عين حكاية، وفي كل لسان شهادة حب وتقدير. معكم يتجدد الوصال، والكويت في عيونهم.

أهلا بكم مستمعينا الكرام في الجزء الأخير من هذه الحلقة التي أقل ما يقال عنها أنها حلقة رائعة جدا بروعة ضيفي وضيفكم لهذا المساء الأستاذة منى المطوع الكاتبة الصحفية في جريدة الوطن البحرينية من مملكة البحرين، تهاتفنا من هذا الوطن الذي يعتبر قطعة من القلب البحرين. دائما عندما يتم الحديث عنها في دواوين الكويت، في مجالس الكويت، في الصالونات الثقافية في الكويت، الكل يتحدث بحب وليس حديثا غير الحب تستحقه مملكة البحرين. أستاذة منى، مجلة العربي أيضا شكلت حالة من الوعي والإدراك وأثرت في الثقافة العربية وأثرت في المثقف العربي. هذه المجلة، هذا

0: السفير يعني الذي أوصل الصوت الكويتي للخارج من خلال تلك المطبوعات مجلة العربي. هذه التجربة كيف تقيمينها أستاذة منى، وكيف أثرت في الأستاذة منى أيضا الإعلامية البحرينية؟
1: طبعا يعني مجلة العربي أنا أعتبرها شخصيا جامعة، جامعة بمفهوم الجامعة، لأنها كانت تجمع كل الأدباء وكل المثقفين وكل النخب من كبار المفكرين في الوطن العربي في هذه المجلة، اللي يمكن أنا كنت أصغر من أن أدرك قيمتها وقتها، لكن الحمد لله أنا دائما أقول أني كنت في نعمة أني كنت في بيت مثقفين. يعني كان والدي الله يرحمه حريص على اقتناء هذه المجلة وشهريا، وكانوا يخلونها في مكتبة البيت على أساس أن احنا كأطفال يعني كنا نفتحها نشخبط فيها أو شيء، فكنا نتشرب الثقافة، نتهجأ الحروف الكلمات. لما رحنا المدرسة كنا نشوفها موجودة في مكتبة المدرسة، وكان دائما يتم التسويق لها. يا جماعة، اللي يبي في المستقبل يكون إعلامي أو مثقف يلتزم بقراءة هذه المجلة. هذه المجلة كانت يعني تمثل يعني مثل ما يقولون مركز تنويري جامع، ويأرشف ويأرخ للمشهد الثقافي والفكري الحاصل في تلك الفترات. يعني الأجيال السابقة أنا أعتقد كانوا في نعيم بسبب هذه الحراك الفكري والصحفي الموجود في المجتمع الخليجي والعربي. على فكرة مجلة العربي إحنا يعني وإن كانت تصدر من دولة الكويت، لكن لازم يعني إحنا ما نلقي حقيقة أن هي من أهم التجارب الفكرية في الصحافة العربية والإقليمية على مستوى المنطقة، مو على مستوى الوطن العربي فقط. هي تعتبر قدوة في تنوير الأجيال في تلك الفترة، خصوصا يعني أجيال الخمسينات الستينات السبعينات، هذه الأجيال الثمانينات، هذه الأجيال يعني تشربوا الثقافة وتعلموا منها. هي كانت مثل ما احنا نقول اليوم منصات التواصل الاجتماعي، مثل تأثير منصات التواصل الاجتماعي، لأنها كانت يعني تؤدي دور الأم والأب والقائد والأمور التربوية والأمور التعليمية والثقافية والقومية أيضا. يعني كانت تطرق كثير للقضية الفلسطينية والقضايا الحاصلة في تلك الفترة، فكانت تقوم بنوع من التنوير والحوار الفكري في تحريك وإثراء العقول الخليجية والعربية. أنا يعني أشوفها أقوى حتى من الاقتصاد والسياسة، وجهة نظري كانت أقوى من الاقتصاد الخليجي ومن السياسة الخليجية في تلك الفترة، كانت تحرك الرأي العام العربي ككل. وهذه من الثروات اللي أنا ما تمنيت أنها تنتهي، أنا أتمنى أن تعاد صياغتها.
0: وهي موجودة أستاذة منى، لا زالت هذه المطبوعة موجودة ولا زالت يعني تطبع ولا زالت أيضا، ولكن يمكن الناس بعد دخول الإعلام الإلكتروني أصبح يمكن وصولها أو أصبح تعاطيها يمكن مو نفس السابق، ولكن فعلا أنت ذكرتي كلمة وهي يعاد صياغة إنتاجها، وهذا مفهوم جميل جدا في مسألة
1: الإعلام التفاعلي.
0: نعم.
1: صياغة الإعلام التفاعلي. صحيح. أنا القصد أن تعاد صياغتها، ما ينتهي دورها، تصل إلى الأجيال الحالية، وأن تكون أيضا في المناهج الدراسية، في المناهج الدراسية في المدارس الحكومية ومدارس الخاصة. يعني هي لها رسالة ثقافية هامة جدا، ودور تربوي ودور وطني. احنا برزت الحاجة ترى خلال الحرب لهذا النوع من المجلات، لأن تعزيز الولاء والقيم والمواطنة، هذه المبادئ كلها لا يمكن تعلمها فقط بالشكل النظري، وإنما بالشكل التفاعلي، الإعلام التفاعلي. أنا طموحي يعني وأرفع هذا المقترح إلى القائمين في الإعلام الكويتي بأن تكون موجودة في الإعلام التفاعلي، وأن يشاركون فيها الأجيال. يعني تكون في مسابقة مثلا سنوية لطلبة المدارس ويشاركون فيها من خلال منصات الإعلام التفاعلي. يعني يكون في سفراء مثل ما كان أيام مجلة ماجد، مندوب مجلة ماجد، كان تذكر؟
0: أذكر.
1: يعطون بطاقة وهو الطفل يروح يقوم يعني إجراء مقابلات وحوارات. ليش ما تكون مجلة العربي بنفس الطريقة في الإعلام التفاعلي؟ يكون مثلا في لها مثلا مشاركين من طلبة المدارس، تعطيهم هذه البطاقة التعريفية ويقومون بإنتاج محتويات رقمية وتفاعلية في الإعلام التفاعلي، وتدير المشهد يعني القائمين على مجلة العربي. أنا هذه حلمي وهذه طموحي، لأن مجلة العربي ترجع وتتواجد في الإعلام التفاعلي وتستمر في الأجيال الناشئة أو الأجيال القادمة بإذن الله.

0: بإذن الله، وإن شاء الله هالمقترح يعني يؤخذ فيه، وبالعكس مقترح ينم على حب وينم على غيرة على هذه المطبوعة اللي أمانة مثل ما احنا ذكرنا كانت مجرد، ليست مجرد يعني مطبوعة، هي أثرت مثل ما أثرت السياسة والاقتصاد في هذه الدول، وقدمت الكويت يعني بشكل رائع وبشكل جميل. أستاذة منى، من ضمن القصص الجميلة على مجلة العربي يعني هذه القصة اللي يمكن حصلت معي بشكل شخصي، لما كنت في المكتب الإعلامي التابع لسفارة دولة الكويت بالمملكة الأردنية الهاشمية، أتاني في المكتب شخص كبير كبير بالعمر، فقعد عندي فتجاذب من أطراف الحديث، فقعد يسولف على الكويت بحب، وتفاجأت بأن جايني بس يقول أبي أحصل على العدد الأخير من مجلة العربي، لأني أنا محتفظ فيها في بيتي من أول عدد صدر إلى آخر عدد في الوقت اللي كان عندي فيه في المكتب. هذا يدل على أن هذا المخزون الثقافي هو ليس معني بدولة الكويت، هو معني لكل مثقف عربي ولكل مواطن عربي، شكل مفاهيم جديدة، أصبح مرجع للعديد من المثقفين والعديد من الكتاب، كذلك مجلة ماجد ومحاكاتها للطفل، وهذا الواقع الجميل اللي يعني نتمنى أيضا مثل ما أنت تفضلتي أن يعاد إنتاجه بما يتواءم مع المتغيرات في عالم الإعلام، وإن شاء الله يؤخذ بهذا الرأي أستاذة فاطمة المطوع الكاتبة الصحفية البحرينية. أيضا دولة الكويت، من يعرف دولة الكويت ومن يعيش على هذه الأرض يلمس ويستشعر إنسانيته، إن كان مواطنا عربيا أو مواطنا في هذه الدول الصديقة، دائما يقولون اللي يعيش بالكويت ما ينساها، وفي شواهد كثيرة ليس بشهادتنا، بشهادة الأشقاء العرب اللي يعيشون بيننا. دولة الكويت اختيرت مركزا للعمل الإنساني، وكانت تلك التسمية من قبل الأمم المتحدة. هذه التسمية كمواطنة خليجية، عندما تشاهدين بلد خليجي يطلق عليه بلدا للإنسانية، ما الذي يعني هذا، أو ما الذي تعني تلك التسمية للأستاذة منى المطوع؟
1: يعني هذه الجائزة اللي احنا طبعا نبارك لأشقائنا في دولة الكويت يعني هذه الإنجاز وهذه المسمى اللي هو تكريم لكل الدول العربية. الكويت يعني هي سفيرة للعمل الإنساني منذ القدم، وتستحق هذه اللقب بجدارة لإسهاماتها الكبيرة والدور اللي قدمته في كثير من المحطات العربية والإقليمية الصعبة اللي مرت على شعوب المنطقة. الكويت دائما كانت يعني الدولة المبادرة، مو بالدولة اللي يطلب منها الدعم، وإنما هي تبادر، سباقة دائما في العمل الإنساني والعمل الخيري، ودائما كانت تقدم يعني مساعدات ليست فقط إنسانية وإنما تنموية في داخل الدولة اللي تقوم بدعمها. أنا إذا بتكلمني عن الكويت على مستوى مملكة البحرين، إحنا عندنا كثير من المراكز الصحية اللي تم إنشائها بالكامل بدعم من دولة الكويت الشقيقة، وتحديدا من الصندوق الكويتي للتنمية. في كثير من المشاريع التنموية الرائدة في مملكة البحرين تمت من خلال الصندوق الكويتي للتنمية. قيادات الكويت دائما أياديها بيضاء وممتدة نحو الشعب البحريني. فإحنا يعني شعب الكويت يعني شعب عزيز جدا وقريب من شعب مملكة البحرين. دائما أيضا على مستوى يعني أصحاب الأيادي الخيرة والمشاريع الخيرة أيضا لهم مبادراتهم في داخل المجتمع البحريني. يعني ما أقفل إن إحنا عندنا مثلا مركز الكويت الصحي، عندنا مركز الشيخ جابر الأحمد الصباح الصحي، هذه كلها يعني من المراكز الصحية في مملكة البحرين اللي تحمل اسم الكويت، وشاهد خير شاهد على العمل الإنساني والعمل الخيري اللي تقوم في دولة الكويت في مملكة البحرين. أيضا على المستوى الخليجي والمستوى العربي، الكويت دائما كانت من الأوائل الدول الخليجية والعربية في دعم العمل الإنساني وفي دعم بناء المدارس، المراكز الصحية، المستشفيات، دعم الشعوب المنكوبة، القضية الفلسطينية. كثير من الموازنات اللي تم فيها دعم الشعب الفلسطيني كانت من دولة الكويت الشقيقة، وهذه يعني يعكس بأن دولة الكويت تمارس فعلا دورا تنمويا ورائدا على المستوى الخليجي والعربي في دعم العمل الإنساني اللي هو يدعم السلام العالمي

0: بدعم مبادئ الأمم المتحدة ومواثيق الأمم المتحدة في تعزيز التنمية في الدول وفي العالم أجمع. احنا نفتخر لأن الكويت هي فعلا وطن النهار، وطن الإنسانية، وفعلا هي يعني الجانب المشرق للعمل الإنساني والعمل الخيري، وهذا كله يرجع في الأول والأخير إلى الوعي لدى قيادة وشعب الكويت. يعني حتى على مستوى شعب الكويت احنا نشوف كثير في مسائل التواصل الاجتماعي لما تطرح قضايا إنسانية وتطرح قضايا يعني تستوجب الدعم، نشوف بعدين عقب عدة أيام خبر ظهر أن رجل أعمال كويتي أو سيدة أعمال كويتية تكفلت بمثلا تسديد هذه نفقة مثلا علاج أو نفقة دراسة أو مساندة أسرة عربية أو خليجية، وهذا يدل على أن فعلا الشعوب على دين حكامها. قيادة الكويت دائما يعني قيادة إنسانية وقيادة خيرة وتدعم الخير والعمل الإنساني في العالم، وكذلك شعب الكويت من وجهائها وأعيانها وتجارها كانوا دائما ولا زالوا يدعمون العمل الإنساني والعمل الخيري، وهذا شيء احنا نفتخر فيه لأنه يؤسس ويؤرخ لتاريخ تاريخ الخليج وخير الخليج على دول المنطقة.
1: الحمد لله، وستظل الكويت بشعبها ودول الخليجي. ترى احنا دائما نقول أستاذة منى المطوع الكاتبة الصحفية البحرينية من جريدة الوطن، دول الخليج شعوب الخليج، انت قلتي كلمة مهمة، الشعوب على دين حكامها، شعوب الخليج شعوب خيرة، شعوب دائما ما تبذل، شعوب لديها صفة الإيثار. دائما ما نجد أن كل من يقصد تلك الدول الخليجية للعمل يجد إنسانيته، يجد كرامته، يجد رزقه، يجد الاهتمام من الدولة، والاهتمام يشوف أشياء في دولنا الخليجية ما يشوفها في أوطانه أمانة يعني. فهذا فضل من الله سبحانه وتعالى ونعمة. وانت ذكرتي أشياء أن هذا المجتمع الخير الذي جبل على الخير منذ ما قبل الاستقلال، والقصص كثيرة والشواهد كثيرة على هذا الأمر. أيضا دور الكويت في مسألة هذا العطاء وكيف وصل إلى يعني بقاع في على هذه المعمورة، يمكن نستغرب كيف وصلت هذه الأيادي الخيرة إلى هذا المكان، خصوصا في مجاهل أفريقيا وفي الأماكن التي يمكن يصعب على البشر أن يوصلونها. وكان لنا أيضا في رحمة الله عليه يعني الدكتور عبد الرحمن صميط أسوة حسنة في هذا الجانب، وإسلام أكثر من 12 مليون أو 13 مليون شخص على إيده من خلال ما قدم له من حكومته وما قدمه هو الآخر إلى هذه الدول التي زارها وهذه الشعوب المكلومة التي أوصل أيادي أو أوصل عطايا الخير الكويتية لها. الأستاذة منى يعني أنا ذهب الوقت سريعا معك، كان ودي أن الحلقة أطول وأستثمر وجودك معي بشكل أكثر لأني أنا استمتعت جدا بالحديث معك. الكلمة الأخيرة لك الأستاذة منى قبل أن أختم هذا البرنامج.
0: يعني أنا أشكر هذا الاستضافة في بلدي الثاني اللي إحنا يعني البحرين والكويت يعني بيننا علاقات نسب من مستوى القيادات إلى مستوى الشعب. يعني إحنا أقرب عائلتين حاكمتين في دول الخليج العربي من حيث النسب وتحالف العتوب، وأيضا في يعني أنا منطقتي المحرق كثير من العوائل الكويتية اللي قدمت من يعني مثل ما يقولون عشرات السنين، وأيضا العوائل البحرينية المتواجدة في الكويت اللي مدت جسور التواصل ومدت جسور الروابط الاجتماعية والثقافية بيننا. فأنا جدا سعيدة باستضافتي في إذاعة الكويت، وأشكر هذه الاستضافة الجميلة جدا والراقية، وأشكر يعني جميع القائمين على هذا البرنامج، وأشكر لكم هذه الاستضافة الجميلة جدا. وإحنا نأكد دائما بأن الكويت بلد عزيز علينا، وهي رمانة الميزان، وهي يعني بوصلة الاستقرار الخليجي، ونتمنى أن رب العالمين يحفظ الكويت قيادة وشعبا ويديم الأمن والخير عليها يا رب العالمين.
1: الله يحفظكم ويحفظ شعبنا وأهلنا وعزوتنا وإخواننا في مملكة البحرين، ويحفظ أهل المحرق خصوصا. يعني أنا يمكن استمتعت بجولة جميلة جدا في سوق المحرق القديم من خلال ليالي المحرق، هذه الليالي الجميلة التي كانت من ضمن الفعاليات السياحية في مملكة البحرين. استمتعت بهذه

0: الأماكن والبيوت القديمة والشوارع القديمة جدا التي تحكي وراءها قصة تاريخ، قصة عراقة، قصة حضارة لهذا البلد الذي يعني عمره عمر طويل جدا، حضارة دلمن وما قبلها وما بعدها إلى هذا العهد الميمون الذي تعيشه مملكة البحرين في ظل قيادة الرشيدة لمملكة البحرين، وأيضا الشعب العريق، الشعب الوفي. البحرين في القلب وفي العين، فالله يحفظكم. وأثبتوا من خلال هذه، أيضا أرجع وأقول مثل ما قلت في بداية البرنامج، من خلال هذه الأزمة التي حصلت لدولنا بأنكم تخرجون ونخرج جميعا أقوى مما كنا عليه من تماسك خليجي سطرنا أروع الأمثلة في حب الأوطان. سيظل حب الوطن واستحقاق الوطن تجاهنا واستحقاقنا تجاه الوطن وما قدمنا من خلال الإعلام وما سنقدمه يبقى قاصرا فيما قدمته لنا أوطاننا من حب. مستمعينا الكرام، أيضا أشكركم بحب وأشكر حسن متابعتكم لبرنامجكم الأسبوعي الكويت في عيونهم، على أمل أن ألتقيكم الأسبوع القادم بمشيئة الرحمن مع ضيف جديد. حتى ذلك الحين دمتم سالمين.
1: في الأسبوع القادم يتجدد بنا وبكم اللقاء لنرى الكويت كما يراها الآخرون، ولنستمع إلى شهادات تنبض بالمحبة والتقدير لوطن يسكن القلوب قبل العيون. الكويت في عيونهم، مع تحيات فريق العمل، الإعداد والتقديم منصور العجمي، التنفيذ رنا الشطي. الكويت في عيونهم للمخرج مشعل العميره.

0: شخصية من بلادي. المخرج والكاتب المسرحي صقر رشود، كاتب وفنان وممثل مسرحي، ولد في عام 1940. تنقل في طفولته بين البحرين والهند والحجاز مع أسرته، وعمل موظفا بدائرة المعارف بالكويت. شارك بتأسيس المسرح الوطني عام 1962. كان يعمل خبيرا لشؤون المسرح الكويتي في وزارة الإعلام، ويعد رشود واحدا من أنشط من عمل في حقل المسرح الكويتي، ممثلا وكاتبا ومخرجا لكثير من المسرحيات منه. حصل على جائزة أفضل مخرج في مهرجان دمشق المسرحي عام 1970. صقر رشود.
1: 11 مساء في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. الرئيس الأمريكي يؤكد أن إيران لن تمتلك سلاحا نووي، ويتهمها بإطلاق 4 طائرات مسيرة على سفن عابرة في مضيق هرمز، معتبرا ذلك انتهاكا لاتفاق وقف إطلاق النار. المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يؤكد أن مذكرة التفاهم الموقعة بين واشنطن وطهران

0: تنص على إخضاع الملف النووي الإيراني لرقابة الوكالة. واشنطن ترعى توقيع اتفاق إطاري بين لبنان والكيان الإسرائيلي. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على مناطق متفرقة في جنوب لبنان. قوات الدعم السريع تواصل استهداف مدينة الأبيض شمال كردفان غربي السودان. روسيا تعلن إسقاط عشرات المسيرات الأوكرانية كانت متجهة نحو العاصمة موسكو. الزعيم الكوري الشمالي يشرف على اختبارات ميدانية لمنظومات مدفعية وصاروخية مطورة. فنزويلا تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى أكثر من 580 قتيلا و4300 جريح مع استمرار عمليات البحث عن ناجين تحت أنقاض المباني. الرئيس الأمريكي يهدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على الدول التي تفرض ضرائب على الخدمات الرقمية. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم

0: برنامج عود مرواس، إعداد وتقديم الدكتور يوسف لسريع وعبد العزيز المسباح، تنفيذ داوود القصار. برنامج عود مرواس، إخراج بدر سالمين.
1: يا هلا ويا مرحبا فيكم وحياكم الله، وحلقة جديدة، واليوم نغمات شرقية تاريخية، محبين وعشاق أم كلثوم وعشاق رياض الصنباطي، وإذا قلنا هالثنائي نجد أعمال خالدة في الموسيقى العربية. تابعونا وحياكم الله.

0: يا سلام يا سلام. اليوم من الأقوال المشهورة يقولون من أراد أن يتكلثم يتسنبط. شوف الأعمال اللي قدمت رياض السنباطي مع أم كلثوم، وأشهر أغنية اليوم تحليل نبي أغنية واحدة،
1: نعم،
0: اللي هي الأطلال.
1: الله،
0: الأطلال. وحديثنا عن هذه الأغنية للشاعر الكبير إبراهيم ناجي، وقالتها أم كلثوم بصوتها الجميل، واختيار القصيدة طويلة، تم اختيار بعض الأبيات فيها،
1: نعم،
0: ويطلق عليها أيضا قصيدة الوداع في هذه الأغنية. وناجي قدمها تقريبا الشاعر في عام 1965 بعد وفاة شاعرها ب13 عام.
1: نعم.
0: حملت هذه الأغنية الأطلال عند رياض السنباطي الشيء الكثير من لحن. أعتقد رياض السنباطي في هذه الفترة مزج على هالكلمات، فتشوف عمل شيء يباهي. بدنا نسولف عنها أكثر وأكثر، ونتعرف على مقامها، ونتعرف على الشكل العام في المقدمة وفي أوساطها وفي ختامها. نسمع عبد العزيز وانت عايش مع جو هذه الأغنية.
1: نعم. أول شيء مساك الله بالخير وعبد الوهاب، ومساء الخير على كل مستمعين برنامج عود مرواس على إذاعة دولة الكويت. وأكيد حديثنا اليوم عن قصيدة من أشهر القصائد في تاريخ الأدب العربي والموسيقى العربية كذلك، قصيدة الأطلال، وتسمى أيضا بقصيدة الوداع، اللي كتبها الشاعر إبراهيم ناجي، واللي قام بتلحين بعض الأبيات منها الموسيقار رياض السنباطي، وأكيد من غناء كوكب الشرق السيدة أم كلثوم. يعني إذا نتكلم عن الأطلال نتكلم عن جمالية اللحن والكلمة والأداء الأسطوري. يعني نقدر نعتبر أن الأطلال أو قصيدة الأطلال تعتبر يعني احتلال مكانة السيدة أم كلثوم يعني بشكل ضخم وشكل يعني رسمي. يعني هذه القصيدة تبين مكانة الست.
0: يا سلام.
1: وإذا نتكلم عن التحليل ف يعني بسرد كثر ما أقدر بشكل بسيط عن المقامات المستخدمة. يعني راح ناخذ كل مقطع بما فيها المقدمة الموسيقية الأسطورية، ونقول المقامات بشكل بسيط، وشلون حول، وشلون لحن رياض السنباطي، وشلون أدت السيدة أم كلثوم بهذه الكلمات اللي صاغها إبراهيم ناجي.
0: يا سلام. بداية اللحن.
1: بداية اللحن. يعني هناك ما يسمى بالأدليب في الموسيقى بشكل عام. الأدليب عبارة عن يعني نفس مو ارتجال، يعني لحن بدون إيقاع، يعني لحن تمشي على يعني إشارة،
0: مثل الاستماع.
1: مثل الاستماع. يعني تمشي على إشارة يعني القائد أو المايسترو. فهني المقدمة الموسيقية استخدم رياض السنباطي مقام السيكا، وبعدها انتقل إلى راحة الأرواح، وراحة الأرواح هو المقام الأساسي لهذا القصيدة الجميلة. وراحة الأرواح يعني من فصيلة السيكا، هو بنفس أبعاد مقام الهزام، بحيث أنه يتكون من سيكا وحجاز، لكن سموه راحة الأرواح لأن يبدأ بطبقة أخرى، يعني بطبقة نازلة، وهذه الطبقة يعني راكبة على السيدة أم كلثوم يعني لحدود صوتها. وأيضا تم استخدام مقام العراق اللي يجمع ما بين السيكة والبياتي، وتنتهي المقدمة الموسيقية على راحة الأرواح.
0: نسمع عبد العزيز، أبيك تحلل وانت تدق، قول هني على المقام هذا. نعم. نسمع عزفك ونسمع
1: طبعا المقدمة من كثر ما هي صعبة، يعني بقسم هذه المقامات اللي أنا ذكرتها وراح نسمع مع مستمعينا الكرام.
0: يلا.

يا سلام، سمعنا هالعزف الجميل والآن نعيش مع الأجواء الجميلة اللي قدمتها أم كلثوم مع رياض السنباطي في أغنية الأطلال.

0: يا سلام، سمعنا يا عبد العزيز وهذا اللحن وهذه المقامات اللي قدمها رياض الصباطي في قصيدة الأطلال. نعيش مع أجواء أخرى في هذه الأغنية.
1: نعم يا فؤادي، لا تسأل أين الهوى، يعني دخول السيدة أم كلثوم على ركوز يعني مقام راحة الأرواح مثل ما ذكرنا، المقام الأساسي لهذه القصيدة، وأيضا تم استخدام مقام السيكا ومقام اسم الأوشار. أوشار يجمع ما بين السيكا والنهاوند، والأوشار يعني بهذا المقطع بالذات استخدم لمسة بسيطة منها بحيث أنه يعود إلى راحة الأرواح.
0: خلنا نسمع شلون بيّن لي.
1: نعم، يعني غالبا الأوشار يكون في منتصف اللحن أو في منتصف التقسيمة، يعني إذا مثلا بقسم على راحة الأرواح بقول لمسة من أوشار وأرجع لراحة الأرواح.
0: يلا.

0: هذا الأوشام.
1: يا سلام،
0: أرجع لراحة الأرواح.
1: الله الله الله الله، شوف إحساس عجيب
0: فعلا،
1: إحساس عجيب. شو تقول الكلمات الآن؟ نسمع شوي يا فؤادي.
0: أنا أفضل أسمع الست.
1: لا
0: والله،
1: يلا نسمع نسمع.

0: الله، سمعنا هاللحن وسمعنا جو الجميل. طبعا أم كلثوم على فكرة هذه الأطلال لحب الناس لهذه القصيدة.
1: نعم.
0: يمكن أنا يعني إذا لقينا إحصائية يمكن قدمتها 19 مرة. نعم. أم كلثوم
1: منها حفلة بالكويت.
0: نعم، الأندلس،
1: الأندلس.
0: حفلة الأندلس مشهورة عندنا في الكويت، يعني قدمتها في عام 1968.
1: نعم.
0: ويوم 25/4 شهر 4، وحفلة الأندلس هذه كانت تحكي ناس حتى من مصر حق حفلة الأندلس.
1: فعلاً فعلاً.
0: طبعا قدمتها ما يقارب قصر النيل، طبعا أول حفلة قدمتها في قصر النيل في يوم عام 1966 يوم 7/4، وقدمتها أيضا يوم 5/5 في 66، وقدمتها أيضا في قصر النيل عام 1966 2/6، وقدمتها في لبنان بعلبك، مسرح بعلبك مشهور.
1: يا سلام.
0: هذا طبعا كله في 66، وقدمتها في نادي الضباط بالزمالك، وقصر النيل 67 و66، وجامعة القاهرة 67، ويمكن حفلتين جامعة القاهرة. وفي قصر النيل، يعني شوف قصر النيل كذا حفلة، للمسرح الكبير هذا.
1: نعم.
0: مسرح الأولمبيا في باريس، هذا كان مشهور في عام 67 يوم راحت باريس.
1: نعم.
0: يوم 11/11/13
1: من أشهر حفلاتها طبعا.
0: اي نعم، وقدمت حفلتين فيها يوم 15 ويوم يعني 15/14/13، ومسرح محمد الخامس في المغرب في عام 68، ومسرح محمد الخامس كذلك في 68 قدمت حفلتين.
1: نعم.
0: إذا قلنا يوم 4 وقدمت يوم 8، والأندلس مثل ما قلت لك في 25/4/1968، وقصر المنزه في تونس.

0: تونس
1: الله.
0: في 68 يوم 31/5 ومسرح بعلبك راحت مريت مرة ثانية في 68 وقدمت 12/7 أشهر حفلة في لبنان، وأتت إلى مصر مرة أخرى وقدمت هذه الأغنية في قصر النيل في القاهرة، وفي ليبيا في عام 69 12/3 ومسرح أبو الهول بالهرم 69/6 يوم 19/6. يعني حفلات عديدة قدمتها أم كلثوم فقط لأغنية الأطلال، ويمكن بعد أكثر من الحفلات اللي ذكرتها، لأن كل يوم تكتشف حفلات وتسجيلات غير الحفلات الخاصة اللي كانت تقدم فيها.
1: صحيح، وافتكر الحفلات هذه يعني اللي قدمتها بالفترة هذه دعما للمجهود الحربي في مصر،
0: هذه فترة وقدمت اليوم يت الكويت حق المجهود الحربي.
1: نعم
0: صحيح كلامك. نسمع أيضا الكوبليه الآخر
1: من يا حبيبا زرت يوما أيكه.
0: يا سلام يا سلام، نسمع دندنة
1: يلا.
0: وبعدين نتعرف على المقام.

الله الله الله الله. نسمع قواك الله يا عبد العزيز، ونسمع الأداء الشهير يختار طبعا من الحفلات كثر عند مخرجنا لأغنية الأطلال، وقصيدة رائعة قدمها إبراهيم ناجي ولنا عبد العزيز.

0: بعدين ننتقل إلى الموسيقى الجميلة على مقام النهاوند، اللي هي يعني تعتبر يعني فاصل أو تمهيد لأعطيني حريتي أطلق يدي
1: الله الله الله
0: على النهاوند.
1: الجملة الأخرى اللي راح نسمعها.
0: طبعا راح ننتقل من أعطيني حريتي إلى أين من عين حبيب ساحر، يعني أداء جميل جدا.
1: والجملة اللحنية عجيبة
0: فعلا،
1: تمسكك تقول لك تعال تعال اسمعني
0: فعلا.
1: أبي نسمع دندنتها.
0: يلا
1: يلا.

0: سمعنا اللحن أو هذه الجملة يا حبيبا زرت يوما
1: نعم.
0: نبي نتعرف على المقام.
1: نعم طبعا يا حبيبا زرت يوما يعني قبلها كان في موسيقى جميلة جدا على مقام الكرد، وبعدين ينتقل إلى الصبا ويا حبيبا على مقام الصبا،

سمعنا معاكم أعزائي المستمعين وبرنامج عود ومرواس هذا المقطع الجميل من قصيدة الأطلال اللي كتب كلمات إبراهيم ناجي ولحنها رياض الصنباطي وغنتها السيدة أم كلثوم أين من عيني. طبعا قبلها كان في موسيقى على مقام السوزناك اللي يجمع ما بين الرست والحجاز وانتقل إلى سوز دولار كتسليم لأين من عيني على مقام الرست وقفل هذا المقطع على مقام السوزناك أيضا تمهيدا للموسيقى اللي قبلها وتمهيدا إلى المقطع اللي وراه أين مني مجلس أنت به انتقالا إلى هل رأى الحب سكارى. يعني هذا المقطع إذا بتكلم عنه ما أقدر أتكلم عنه أكثر من كذي. فعلى السريع أين مني على الكرد والرست يعني تحديدا ومن الشوق رسول

0: تمهيدا لهل رأى الحب سكارى ليستخدم فيه النهاوند وراحة الأرواح والعراق.
1: يا سلام يا سلام، وين نروح الآن في الأغنية؟
0: نروح أين مني وهل رأى الحب سكارى.
1: يا سلام، نسمع
0: يلا.

0: سمعنا الأغنية وسمعنا هالجملة من الأطلال.
1: نعم.
0: وتعقيبك على مقامان.
1: طبعا مثل ما ذكرت قبل شوي إن قبل ما يبتدي هالرأى الحب وسكارة في مقطع جميل جدا فالت، أين مني مجلس أنت به، على مقام الكرد انتقالا إلى الرست، تمهيدا لهالرأى الحب وسكارة مثل ما ذكرنا قبل شوي. وهالرأى الحب وسكارة استخدم فيه الرست والنهاوند والعراق ختاما براحة الأرواح. ومن ثم هذه الموسيقى اللي سمعناها مع مستمعين الكرام على راحة الأرواح، ننتقل الآن إلى وانتبهنا اللي استخدم فيه النهاوند والبياتي والسيكا، يعني هذا البارت اللي هو قبل القفلة أو قبل الأخير.
0: يا سلام يا سلام.
1: راح نسمع مع مستمعين الكرام هذا الأداء الجميل في المقطع اللي يقول وانتبهنا بعدما زال الرحيق وأفقنا ليت أنا لا نفيق. نسمع الست ولنعود
0: يلا.

0: سمعنا هالقصيدة الجميلة وسمعنا الجملة اللحنية اللي قدمتها أم كلثوم للشاعر الكبير إبراهيم ناجي واللحن العبقري رياض الصنباط. شو تقول عن هذا الجزء من هذا اللحن؟
1: يعني هذا الجزء اللي يقول فيه وانتبهنا يعني ما في إيقاع، يعني الأداء كان فالت وملحن بشكل جميل على مقام النهاوند وانتقالا إلى البياتي، والجزئية اللي تقول أيها الساهر تم استخدام البياتي انتقالا إلى السيكا ليقفل هذا المقطع لكي يسلم يعني الموسيقى اللي راح نسمعها مع مستمعين الكرام اللي هي موسيقى

0: كانت القفلة انتقالا إلى يا حبيبي كل شيء بقضاء.
1: يا سلام.
0: يعني هذه أنا أقدر أسميها حبكة القصيدة. وعلى حسب علمي أن أم كلثوم ورياض الصنباطي كان بينهم خلاف بسيط على هذه القفلة بالذات.
1: أم كلثوم لازم ساعات حسب ما نقرأ الروايات أنها يعني لها حضور في بعض الألحان ولها فكرها.
0: صحيح.
1: بس رياض الصنباطي كان شديد في التعامل في هذا لحني وهذا اللي أنا أبي وهذا اللي أبي تغنيه، وصار خلافات كثيرة معاها في كثير من الأعمال. لكن نسمع هذه الجزئية.
0: نعم.
1: ومع هالجزئية نختم، يعني بنتعرف على مقامها ونختم مع أم كلثوم. ولكن قبل هذا يا أخوي عبد العزيز،
0: نعم،
1: القصيدة ملهمة. شاعر ملهم وتيلة بعض الأفكار، وكثير من الروايات صاغوا على هاللحن. طبعا يقول كان يعشق ويحب إبراهيم ناجي الفنانة زوزو.
0: نعم.
1: اللي هي زوزو حمدي، ممثلة مشهورة. كانت تردد على عيادتها ويا والدتها، وأعجب في هذه بعض الروايات.
0: نعم.
1: مدى صحتها، لكن كانت ترد وتروح. وبعدها راح يكمل دراسته ورد ولقاها تزوجت.
0: نعم.
1: وجت له مرة ثانية زوزو حمدي، ومثل ما تقول حركت شجونه وكتب هذه القصيدة. والقصيدة الصراحة ملهمة. هذه القصيدة كانت أطول ترى من الأبيات اللي قاعد، ومزجها أيضا الأستاذ والشاعر الكبير. طبعا أي قصيدة كانت ترجع فيها أم كلثوم حق الشاعر الكبير أحمد رامي.
0: نعم.
1: اقرالي وشوف وين ناخذ بعض الأبيات. وفعلا يا أحمد رامي شاعر كبير، وأعطاه بعض الفقرات. ويقال إن في قصيدة أخرى اسمها الوداع.
0: نعم.
1: لإبراهيم ناجي، مثل ما تقول رحمها، ركب هذه على هذه.
0: يا سلام.
1: خذ بعض الأبيات وركب عليها بعض الأبيات. ويقدر الباحث، يمكن إحنا قاعد نقول اللي سمعناه وقرأناه، يمكن الآن قاعد يسمعني باحث يقرأ أكثر عن هذه الأغنية، حيثياتها كثيرة. لكن نعيش مع هالأجواء. وقبل لا نسمع يعني ختامنا في هذه الحلقة عن أغنية الأطلال إبراهيم ناجي الشاعر الكبير والحان رياض الصنباطي وأم كلثوم، تعليقك على المقام اللي راح نسمعه.
0: نعم. طبعا المقطع اللي راح نسمعه اللي هو القفلة يا حبيبي كل شيء بقضاء، قبلها كان في موسيقى على مقام العراق اللي فيه السيكا والبياتي. ننتقل إلى يا حبيبي كل شيء في قضاء على مقام حجاز صريح، ولمسة جميلة على مقام الأشار وراحة الأرواح والسيكة.
1: يا سلام. كل التحية من أسرة البرنامج، ونعيش مع هالجو الجميل وأم كلثوم ورياض الصنباطي وإبراهيم ناجي الأطلال وكل شيء في قضاء. إلى اللقاء.
0: إلى اللقاء.

كنتم مع برنامج عود مرواس. تقبلوا تحيات أسرة البرنامج: الدكتور يوسف السريع، عبد العزيز المسباح، داود القصار، ومن الإخراج بدر سالمين.

0: شخصيات من بلادي. شخصيات من بلادي. شخصيات من بلادي. رجال أحبوا الكويت فأحبتهم بتجاربهم وعطاءاتهم. نرى اليوم ازدهار هذا الوطن. شخصيات من بلادي.
1: الشيخ يوسف بن عيسى القناعي. الشيخ يوسف بن عيسى القناعي ولد بالكويت عام 1879 في فريج القناعات بمنطقة شرق، والتحق في طفولته المبكرة في المدارس الأهلية، جمع الكثير من الخصال والصفات، فكان علامة بارزة في تاريخ الوطن لما ساهم فيه من أمور كان لها الأثر الكبير في بنائه وتطوره. درس في مدارس الكتاب أنذاك على يد علماء بلدته والبلدان المجاورة لها كنجد والزبير والبصرة والأحساء. سافر إلى الأحساء لطلب العلم عام 1902، ثم إلى البصرة عام 1904، ثم عاد إلى الكويت وتلقى علومه الشرعية الأولى بها، حيث درس النحو واللغة والفقه. افتتح له مدرسة أهلية خاصة به عام 1907، وأسس التعليم النظامي في مدرسة المباركية عام 1912 ميلادية، وفي عام 1921 وعند افتتاح المدرسة الأحمدية عمل يوسف بن عيسى القناعي فيها مدرسا وناظرا. في عام 1931 وبعد أن توفي القاضي الشيخ عبد الله بن ملا خلف الدحيان، طلب حاكم دولة الكويت أنذاك الشيخ أحمد الجابر الصباح من يوسف بن عيسى القناعي أن يتولى سدة القضاء، فأبى أول الأمر، ثم وافق مشترطا أن يكون مساعدا لا أصليا حتى يجدوا من يحل مكانه، فتولاه في عام 1931 ميلادية. من أوائل أعماله الجليلة عندما تولى القضاء اقتراحه بأن يجعل للقضاء دائرة مستقلة وينصب له.
2: منتصف الليل في إذاعة دولة الكويت.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة منتصف الليل من إذاعة دولة الكويت، يقرأها على حضراتكم فايز الحسيني. موجز النشرة: الرئيس الأمريكي يؤكد أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا، ويتهمها بإطلاق 4 طائرات مسيرة على سفن عابرة في مضيق هرمز، معتبرا ذلك انتهاكا لاتفاق وقف إطلاق النار. القيادة المركزية الأمريكية تعلن تنفيذ ضربات ضد إيران ردا على هجوم استهدف سفينة تجارية في مضيق هرمز. المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يؤكد أن مذكرة التفاهم الموقعة بين واشنطن وطهران تنص على إخضاع الملف النووي الإيراني لرقابة الوكالة. واشنطن ترعى توقيع اتفاق إطاري بين لبنان والكيان الإسرائيلي. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على مناطق متفرقة

في جنوب لبنان. قوة الدعم السريع تواصل استهداف مدينة الأبيض شمال كردفان غربي السودان. روسيا تعلن إسقاط عشرات المسيرات الأوكرانية كانت متجهة نحو العاصمة موسكو. فنزويلا تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى أكثر من 580 قتيلا و 4300 جريح مع استمرار عمليات البحث عن ناجين تحت أنقاض المباني. الرئيس الأمريكي يهدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على الدول التي تفرض ضرائب على الخدمات الرقمية. كان هذا هو الموجز، وإليكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة دولة الكويت. رحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي بإعلان سلطنة عمان بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية لإطلاق خطة لإجلاء أكثر من 11 ألف بحار عالقين بإتاحة خيار استخدام ممر بحري مؤقت للسفن وفقا للقانون الدولي وقانون البحار، بما يعزز حرية الملاحة في مضيق هرمز بكل حرية ودون قيود أو شروط. وأشاد البديوي في بيان بهذه المبادرة التي تجسد النهج الحكيم الذي تنتهجه سلطنة عمان في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي وتعزيز سلامة وأمن الملاحة البحرية وترسيخ مبادئ القانون الدولي، بما يسهم في ضمان انسيابية حركة التجارة الإقليمية الدولية. وأعرب عن رفض وإدانة مجلس التعاون بأشد العبارات للادعاءات الصادرة عن إيران وتهديدها لحرية الملاحة في مضيق هرمز بعد هذه الخطوة العمانية القيمة والتي ستسهم في إجلاء البحارة العالقين وتعزيز سلاسل الإمداد للاقتصادين الإقليمي والعالمي. وأشار البديوي لأن هذه المبادرة تعكس كذلك دعم دول مجلس التعاون لكافة الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تعزيز الأمن البحري وترسيخ الأمن والاستقرار وخفض التوترات في المنطقة. في جديد ملف الاتفاق الأمريكي الإيراني، شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا، مؤكدا أنها وافقت على ذلك بنسبة 100%. وأوضح أن مضيق هرمز لا يزال مفتوحا وأنه شهد عبور نحو 19 مليون برميل من النفط في أعلى مستوى يسجل حتى الآن، مشيرا إلى أن أسعار النفط تشهد تراجعا حادا. من جانبه أكد وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو أن فرض رسوم على عبور مضيق هرمز لا يمكن أن يشكل شرطا في أي اتفاق مع إيران. وفي واشنطن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران خرقت اتفاق وقف إطلاق النار من خلال استهداف سفن تجارية كانت تعبر مضيق هرمز. وأضاف أن إيران أطلقت ما لا يقل عن 4 طائرات مسيرة هجومية باتجاه السفن العابرة للمضيق، مشيرا إلى أن أحدها أصاب بشكل مباشر سطح سفينة شحن كبيرة، ما تسبب في أضرار مادية. وأوضح أن القوات الأمريكية تمكنت من إسقاط 3 مسيرات أخرى، مؤكدا أن ما قامت به طهران يمثل انتهاكا صارخا لاتفاق وقف إطلاق النار. إلى ذلك أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أن الولايات المتحدة شنت ضربات عسكرية ضد مواقع داخل إيران ردا على هجوم استهدف سفينة تجارية في منطقة مضيق هرمز. وأوضحت القيادة أن الغارات استهدفت مواقع لتخزين الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية إضافة إلى مواقع رادار ساحلية، مشيرة إلى أن العملية جاءت بعد هجوم نفذته طائرة مسيرة على سفينة شحن تجارية. وأكدت سنتكوم أن ما وصفته بالعدوان الإيراني غير المبرر على حركة الشحن التجاري يشكل انتهاكا واضحا لاتفاق وقف إطلاق النار، مضيفة أن هذا السلوك قوض حرية الملاحة في ظل تزايد حركة التجارة عبر المضيق. في طوكيو أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي أن تقديرات الوكالة تشير إلى أن المواد النووية الإيرانية لم تنقل منذ آخر عملية تفتيش أجريت عام 2025، مشددا في الوقت نفسه على أن الأمر لا يزال بحاجة إلى التحقق والتأكد. وأضاف غروسي خلال مؤتمر صحفي في العاصمة

اليابانية طوكيو أن مذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة وإيران تنص صراحة على إخضاع الملف النووي الإيراني لإشراف ورقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأوضح أن خفض نسبة تخصيب المواد النووية أو نقلها إلى الخارج يظل خيارا متاحا أمام إيران، إلا أن تنفيذ أي من هذه الخيارات يتطلب موافقة طهران. في لبنان، أعلنت الولايات المتحدة ولبنان والاحتلال الإسرائيلي التوصل إلى اتفاق إطاري عقب الجولة الخامسة من المفاوضات التي استضافتها واشنطن في خطوة وصفت بأنها تمهد لمسار طويل لتعزيز الاستقرار على الحدود بين الجانبين. وقال وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو أن الاتفاق يشكل بداية لمرحلة جديدة نحو سلام دائم وأمن مستدام، مؤكدا أن الطريق لا يزال يتطلب مزيدا من العمل من الطرفين. من جهته، اعتبر الرئيس اللبناني جوزيف عون أن الاتفاق الإطاري يمثل خطوة أولى على طريق استعادة السيادة الكاملة، مشيرا إلى أن ما تم التوصل إليه يشكل تقدما في مسار استعادة الدولة لسلطتها على كامل أراضيها. وفي السياق الميداني، قالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية إن الطيران الحربي التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارات على دفعتين استهدفت أطراف مدينة نبطية في جنوب لبنان. وأضافت أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ عمليات جرف وحرق لمنازل في بلدة مركبة، فيما أدى انفجار جسم من مخلفات الحرب في بلدة المنصور إلى مقتل شخص وإصابة آخر بجروح حرجة. في غزة، أعلنت السلطات الصحية الفلسطينية استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة عدد آخر جراء غارة نفذتها مسيرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي استهدفت محيط مدخل مخيم المغازي وسط قطاع غزة. وأوضحت أن الطواقم الطبية انتشلت جثامين 3 شهداء ونقلت عددا من المصابين إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح عقب القصف. من جهتها، أفادت الأجهزة الأمنية الفلسطينية بأن 3 من ضباط وعناصر جهاز الشرطة استشهدوا إثر قصف شنته طائرة الاحتلال الإسرائيلي واستهدف مركبتهم في مخيم المغازي بالمحافظة الوسطى. ويأتي ذلك في ظل استمرار العمليات العسكرية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة وما تخلفه من سقوط مزيد من الضحايا وتفاقم الأوضاع الإنسانية. في السودان، واصلت قوات الدعم السريع قصف مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان غربي السودان. وأفادت مصادر بأن طائرات مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع استهدفت محطة وقود داخل المدينة، ما أدى إلى اندلاع حريق في الموقع من دون ورود معلومات مؤكدة عن وقوع خسائر بشرية أو حجم الأضرار الناجمة عن الهجوم. وأتي ذلك في ظل استمرار استهداف مدينة الأبيض بالطائرات المسيرة خلال الأيام الماضية وسط تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية وتصاعد المخاوف من اتساع رقعة المواجهات في إقليم كردفان. في جديد الحرب الأوكرانية، دوت انفجارات عنيفة في كييف بعد دقائق من تحذير سلاح الجو الأوكراني والسلطات المحلية من رصد صواريخ روسية متجهة نحو العاصمة. ودعت سلطات السكان إلى التوجه إلى الملاجئ، فيما أكد رئيس الإدارة العسكرية لمدينة كييف أن روسيا أطلقت صواريخ باليستية باتجاه العاصمة، مشيرا إلى أن الدفاعات الجوية تعاملت معها. في موسكو، أعلنت السلطات الروسية التصدي لهجوم واسع بالطائرات المسيرة. وقال رئيس بلدية موسكو أن الدفاعات الجوية أسقطت ما لا يقل عن 28 مسيرة كانت متجهة نحو العاصمة خلال أقل من ساعة. وأضاف أن فرق الطوارئ تعمل في الموقع التي سقطت فيها شظايا المسيرات. وتأتي هذه الهجمات بعد مقتل 5 أشخاص في هجمات أوكرانية استهدفت الأراضي الروسية وشبه جزيرة القرم. كما أعلنت سلطات القرم حالة طوارئ إقليمية لمواجهة تداعيات الضربات الأوكرانية الأخيرة
التي تسببت في نقص كبير في الوقود.

والتيار الكهربائي. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن موسكو وكييف نفذتا عملية تبادل أسرى جديدة بصيغة 160 مقابل 160. ونعود إلى واشنطن، حيث كشف الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روتا أن عقودا دفاعية جديدة بقيمة عشرات المليارات من الدولارات سيعلن عنها خلال قمة الحلف المقررة في يوليو المقبل. وأشار إلى أن الحلفاء الأوروبيين وكندا خصصوا نحو 1,200,000,000,000 دولار إضافية للإنفاق الدفاعي خلال الفترة الممتدة بين عامي 2016 و2026. وأضاف أن الحلف سيجدد التزامه بدعم أوكرانيا خلال القمة التي سيحضرها الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي، مؤكدا أن الاجتماع سيعكس قوة الردع ووحدة الموقف داخل الحلف. لازال السيدات وسادتي هذه الأنباء تأتيكم من إذاعة دولة الكويت. في شبه الجزيرة الكورية، أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أنها ستعمل على توسيع قدراتها في مجال الطائرات المسيرة ووسائل التصدي لها في مواجهة التهديدات القادمة من كوريا الشمالية، بما يشمل نشر أعداد كبيرة من المسيرات الهجومية بعيدة المدى والأنظمة غير المأهولة على الوحدات المنتشرة على خطوط المواجهة. وفي بيونغ يانغ، أشرف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون على اختبارات ميدانية لمنظومات مدفعية وصاروخية متطورة شملت راجمات صواريخ. وذكرت وكالة الأنباء الكورية المركزية أن الاختبارات تأتي ضمن الخطة الخمسية لتطوير القدرات العسكرية في كوريا الشمالية. في فنزويلا، ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزالين إلى 580 قتيلاً و4,300 جريح وفق ما أعلنته السلطات الرسمية، فيما تتواصل عمليات البحث عن ناجين تحت أنقاض المباني المنهارة. وأحذرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية من أن الحصيلة النهائية قد تصل إلى الآلاف، ولم تستبعد أن يتجاوز عدد القتلى إلى 10,000 شخص. كما أعلنت عدة دول من بينها سويسرا وأسبانيا وفرنسا إرسال فرق ومعدات إنقاذ للمساهمة في عمليات الإغاثة والبحث عن ناجين. ونتحول إلى أوروبا، حيث تواصل موجة حر غير مسبوقة اجتياح القارة الأوروبية بعدما تجاوزت درجات الحرارة 35 درجة مئوية، وسط توقعات بأن تؤثر فيما لا يقل عن 150 مليون شخص. ووفقا لبيانات وزارة الصحة الأسبانية، سجلت أسبانيا 212 حالة وفاة مرتبطة بارتفاع درجات الحرارة خلال 4 أيام فقط. وفي فرنسا توفي نحو 20 شخص لأسباب مرتبطة مباشرة بموجة الحر. كما تشير التوقعات إلى تجاوز درجات الحرارة 35 درجة مئوية في فرنسا وإيطاليا والمجر وبلجيكا ولوكسمبورغ، فيما أصدر المعهد الهولندي للأرصاد الجوية أول إنذار له بشأن موجة حر شديدة. في كينشاسا، أعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن التفشي المستمر لفيروس إيبولا إلى أكثر من 300 شخص، فيما تكثف السلطات جهودها للحد من انتشار العدوى والسيطرة على الوباء. في جديد الرسوم الجمركية الأمريكية، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية فورية بنسبة 100% على أي دولة تفرض ضريبة على الخدمات الرقمية تستهدف الشركات الأمريكية، مؤكدا أن هذه الخطوة ستلغي أي اتفاقات تجارية قائمة مع تلك الدول. وقال ترامب أن عددا من الدول الأوروبية يدرس حاليا فرض ضريبة على الخدمات الرقمية، محذرا من أن أي دولة تمضي في هذا الإجراء ستواجه رسوما بنسبة 100% على جميع السلع المصدرة إلى الولايات المتحدة. وأضاف أن هذه الرسوم ستطبق فورا في حال المضي قدما في فرض الضريبة، وستشمل جميع السلع، مشيرا إلى أنها ستؤدي إلى إنهاء الاتفاقات التجارية.

الإدارية المبرمة سواء النافذة أو قيد التوقيع. في ختام هذه النشرة إليكم سيداتي وسادتي إعادة لموجزها. الرئيس الأمريكي يؤكد أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا ويتهمها بإطلاق 4 طائرات مسيرة على سفن عابرة في مضيق هرمز، معتبرا ذلك انتهاكا لاتفاق وقف إطلاق النار. القيادة المركزية الأمريكية تعلن تنفيذ ضربات ضد إيران ردا على هجوم استهدف سفينة تجارية في مضيق هرمز. المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يؤكد أن مذكرة التفاهم الموقعة بين واشنطن وطهران تنص على إخضاع الملف النووي الإيراني لرقابة الوكالة. واشنطن ترعى توقيع اتفاق إطاري بين لبنان والكيان الإسرائيلي. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على مناطق متفرقة في جنوب لبنان. قوة الدعم السريع تواصل استهداف مدينة الأبيض شمال كردفان غربي السودان. روسيا تعلن إسقاط 10 المسيرات الأوكرانية كانت متجهة نحو العاصمة موسكو. فنزويلا تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى أكثر من 580 قتيلا و4300 جريح، مع استمرار عمليات البحث عن ناجين تحت أنقاض المباني. الرئيس الأمريكي يهدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على الدول التي تفرض ضرائب على الخدمات الرقمية. بهذا سيداتي وسادتي تنتهي نشرة منتصف الليل، قدمناها لكم من إذاعة دولة الكويت.

0: 18 دقيقة بعد منتصف الليل في إذاعة دولة الكويت.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم محطات إخبارية. برنامج يومي يأخذكم في جولة شاملة لرصد وتحليل أبرز القضايا والتطورات السياسية على المستويين المحلي والإقليمي، وصولا إلى المشهد الدولي المتسارع. نوافيكم بأحدث المستجدات ونتوقف عند أهم الملفات المطروحة على الساحة بمشاركة نخبة من المحللين والخبراء لتقديم قراءة معمقة للأحداث تقرب الصورة وتجيب عن التساؤلات وتضعكم في قلب الحدث. محطات إخبارية.

أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج محطات إخبارية، وفيها الولايات المتحدة تشن ضربات على إيران ردا على هجوم استهدف الملاحة التجارية في مضيق هرمز. متابعات إخبارية. اتفاق بين لبنان والاحتلال برعاية أمريكية يحدد آلية الانسحاب من مناطق حدودية، قضايا استراتيجية. استمرار المعارك بين روسيا وأوكرانيا، آراء سياسية. تصعيد جديد في شبه الجزيرة الكورية، تحليلات استراتيجية. متابعات إخبارية. تجددت التوترات في مضيق هرمز بعد اتهام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران باستهداف سفن تجارية بمسيرات، في وقت تتواصل فيه الجهود لتثبيت التهدئة عقب الاتفاق الأمريكي الإيراني، وسط تباين في المواقف بشأن أمن الملاحة ودور الوسطاء في منع أي تصعيد جديد. المزيد من خلال

0: هذا التقرير.
1: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران كانت ستستخدم سلاحا نوويا خلال الساعة الأولى لو أنها امتلكت واحدا، مؤكدا في الوقت ذاته أن طهران وافقت على عدم حيازة أسلحة نووية كجزء من المفاوضات الجارية بين البلدين. وأكد ترامب خلال كلمته في حفل عشاء مع المزارعين الأمريكيين أن منع إيران من الحصول على سلاح نووي يظل هدفا رئيسيا لسياسة إدارته تجاه طهران، وشدد على أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا وأنها وافقت على ذلك بنسبة 100%. وقال إن الولايات المتحدة تتفاوض مع إيران من موقف قوة مطلقة وهم يدركون ذلك. وأضاف ترامب: كان لزاما علينا التحرك ضد إيران لأن امتلاكها سلاحا نوويا يعني زوال إسرائيل والشرق الأوسط ووضع العالم في خطر كبير. وأوضح الرئيس الأمريكي أن مضيق هرمز مفتوح وشهد بالأمس خروج 19 مليون برميل نفط، وهو الرقم الأعلى في تاريخه، مضيفا أن أسعار النفط تتراجع بشكل حاد وكبير، وانخفاض النفط يتبعه انخفاض في أسعار جميع المنتجات الأخرى، مضيفا: سنأخذ بعض أموال إيران وننفقها لشراء كميات كبيرة من القمح وفول الصويا والذرة الأمريكية لصالح طهران. وتزامنت تصريحات الرئيس الأمريكي مع دعوة البيان الختامي الصادر عن اجتماع المنامة الذي شارك فيه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ونظراؤه الخليجيون إلى الحفاظ على زخم المفاوضات مع إيران للتوصل إلى اتفاق نهائي يمنعها من حيازة سلاح نووي، وأكدوا رفضهم أي قيود على الملاحة عبر مضيق هرمز. عباس متولي، إذاعة الكويت، واشنطن.
0: وحول هذا الموضوع ينضم إلينا من الكويت الكاتب والمحلل السياسي الدكتور غانم سليماني. مرحبا بك دكتور غانم. بداية، ما دلالات الضربات الأمريكية الأخيرة ضد إيران؟
2: بلا شك اليوم تتصاعد التوترات الأمنية في الخليج عقب استهداف سفينة تجارية قبالة السواحل العمانية، وهذا الممر الذي توافقت عليه الدول وعمان لإخراج السفن العالقة في مضيق هرمز. هذه الورقة التي كانت تظن إيران أنها تستطيع التحكم في هذا المضيق، اليوم هذا الممر الآمن والبديل فكك هذه الخطة الإيرانية وجعلها اليوم بلا أوراق ضغط، مما دفعها إلى تصعيد وإرسال المسيرات للسفن التجارية. هذا الأمر بكل تأكيد لن يمر مرور الكرام، وسيكون هناك يعني رد دولي على هذه التصرفات التي تهدد التجارة العالمية. هناك أكثر من 11 ألف بحار وسفن عالقة في هذا المضيق، وهناك عمليات إنسانية، وهناك سفن تجارية وسفن الغاز وسفن النفط، ومع ذلك تحاول أو يحاول النظام الإيراني زعزعة الأمن في هذه المنطقة، ويدفع المنطقة في حقيقة الأمر إلى انزلاق ومواجهة واسعة. لذلك هذه التصرفات والسلوك الغير سوي من النظام الإيراني هو الذي يدفع إلى فقد التوازنات والإخلال بالاتفاق الذي توصلت إليه مع الولايات المتحدة الأمريكية ورحب به العالم. اليوم نحن أمام تحولات جديدة. هذه الورقة التي يزعم النظام الإيراني أنه يحاول أن يتمسك فيها، ولكن العالم والدول ترفض هذا الأمر. لذلك لا ننسى أيضا هناك أمر مهم حصل اليوم، وهو الاتفاق اللبناني الإسرائيلي برعاية أمريكية. هذه الورقة التي كانت أيضا طهران تتمسك بها وتحاول أن تجعل لبنان ورقة تفاوض من أجل الضغط على العالم. اليوم هذا الاتفاق الإطاري جعل طهران جعل بيروت عفوا متحررة من كل الضغوط الإيرانية ودفعها إلى عملية سلام جديدة، مما أفقد طهران كل أوراق الضغط الأول في مسألة المضيق والضغط الآخر في مسألة الورقة اللبنانية. لذلك هذه السياسة المتخبطة الإيرانية تحاول أن تعيد مرة أخرى التوترات الأمنية الخطيرة في منطقتنا.
0: نعم، هل بالنسبة للضربة الأمريكية هل يمكن اعتبار الهجوم الأمريكي على إيران بمثابة رد محدود أم بداية مرحلة جديدة من التصعيد؟
2: بلا شك أن الاتفاق متماسك. الورقة التي تم التوصل إليها في سويسرا لا زالت يعني محتفظة بجوهرها وبمضمونها.

وهذه هذا الرد الأمريكي في هذه الأثناء هو رد على ذلك الهجوم الذي استهدف به النظام الإيراني السفن التجارية. لذلك لن يرضى العالم أن يتم يعني الخلخلة أو زعزعة الأمن في هذا الاستقرار. وما حصل اليوم وما سيحصل في الساعات المقبلة هو تصعيد محدود سيتم مرة أخرى

0: الضغط، ولكن يبدو أنها لن تستطيع التوازنات الخليجية، والممر البديل الذي أنشأته سلطنة عمان وساهم بإخراج عدد من السفن العالقة في المضيق تسبب في إضاعة البوصلة الإيرانية، وأرسلت تلك السفن التي تهدد السفن التجارية وتحاول أن تقوض الأمن في هذه المنطقة.
1: نعم، وكيف تقرأ الاتهامات الأمريكية لإيران باستهداف سفن في مضيق هرمز رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار؟ وإلى أي مدى يمكن أن تؤدي مثل هذه الحوادث إلى تقويض الاتفاق الأمريكي الإيراني وإعادة التصعيد في المنطقة؟
0: التنصل من المواثيق هو أمر ليس بجديد على إيران، دائما لا تلتزم بالقانون الدولي، لا تلتزم بكل الاتفاقيات، والدليل اليوم عندما استهدفت سفن تجارية ليس لها علاقة لا بالولايات المتحدة الأمريكية ولا بأي دولة، تحاول أن تفرض يعني واقع جديد في هذا المضيق، وأن يكون المضيق هذا تحت امرأة إيران. لذلك هذه الأمور لن يعني تمر مرور الكرام، ورأينا الرد الأمريكي الحازم الذي استهدف جزر بالقرب من المضيق، ولن يكون هناك أي محاولة للسيطرة أو حتى فرض رسوم على هذا المضيق.
1: نعم، رغم عودة حرية الملاحة تدريجيا، لماذا لا تزال بعض الشركات، شركات الشحن والطاقة، تتعامل بحذر مع المضيق؟
0: بلا شك هناك يعني مجموعة أو عدد كبير من الألغام المزروعة في المضيق من قبل النظام الإيراني، وأيضا هناك خدمات لا زالت مفقودة في هذا المضيق، مرتبطة في الصيانة، في عمليات الإرشاد البحري، خدمات كانت قائمة قبل الحرب يعني تغيرت أثناء هذه الحرب وتحتاج إلى العودة من جديد. هذه الحياة البحرية لا زالت يعني في بدايتها، تحاول اليوم الدول فرض ترتيبات استثنائية. سلطنة عمان يعني قدمت جهود كبيرة لإعادة القانون الدولي الناظم لهذه الملاحة الدولية، ولكن الأمر يحتاج إلى أيام ووقت حتى يعود المضيق إلى مساره الطبيعي.
1: نعم، بالنسبة لمسار التفاوض، كيف تقيم نجاح الوساطة الباكستانية القطرية في التوصل إلى الاتفاق الأمريكي الإيراني، وما أبرز العوامل التي ساعدت على نجاحها؟
0: بلا شك أن المفاوضات كانت مضنية وصعبة في ظروف يعني خطرة، استطاع يعني المفاوض الباكستاني مدعوما من دول الخليج إلى أخذ هذه البنود، بنود الاتفاق 14 في سويسرا، وهي مضبوطة تخضع إلى ضوابط دولية ومتابعة يعني في مواعيد محددة. لدينا الآن لدينا في نهاية الشهر تقريبا جلسة مفاوضات فنية تتعلق ببحث مسألة الأمور الفنية التي توصلت إليها طهران والولايات المتحدة الأمريكية. لذلك هناك يعني جهود كبيرة ومحاولة لأن يتمسك العالم بهذه البنود حتى نعبر، ولا ننسى أن ما تم التوقيع عليه هو وثيقة تفاهم ليست نهائية، نهائية ستكون بعد 60 يوم، قد يتم تمديد هذه الفترة إلى 60 يوم أخرى أو 90 يوم. لذلك الأمر صعب، نحتاج أيضا إلى يعني فرض القواعد الدولية واحترام لهذه البنود، وأن نشجع العالم للتمسك في القوانين الدولية، ونأمل أن تمر هذه يعني الظروف الصعبة وأن يتم التوجه إلى المسار التفاوضي الدبلوماسي.
1: نعم، هل يمكن البناء على هذه الوساطة لإطلاق حوار أوسع يعالج ملفات الخلاف بين واشنطن وطهران، أم أنها تقتصر على إدارة الأزمة الحالية؟
0: بلا شك اليوم الزيارة التي قام بها وزير الخارجية الأمريكي إلى الكويت وهي زيارة ناجحة بكل المقاييس، رأينا يعني توضيحات لبنود الاتفاق وتأكيد أمريكي واضح لإشراك دول الخليج في أي مفاوضات أو اتفاقيات تحصل بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. هذا الأمر من المطالب الخليجية أن يكون للخليج دور في هذه الاتفاقيات في هذا الإطار، لأننا في حالة الأمر نحن المعنيين في أي اتفاق أو عملية سلام. لذلك يعني التطمينات ويعني الصورة الواضحة التي طرحتها الولايات المتحدة بآليات التعامل مع إيران بأن لن تكون بمنأى عن دول الخليج. لذلك هذه الفرصة شجعت يعني حتى فتحت الباب للحديث.

0: الحديث عن يعني لأول مرة الحديث عن عودة العلاقات الطبيعية مع إيران والمصالحة وعقد يعني قمة خليجية إيرانية بمشاركة العراق والأردن في الرياض ليتم إعادة مرة أخرى مسار العلاقات الدبلوماسية من جديد.
1: نعم، في سؤالنا الأخير دكتور غانم، ما هو السيناريو الأكثر ترجيحا خلال الأشهر المقبلة؟
0: بلا شك نحن أمام مرحلة صعبة، نحن أمام وثيقة مؤقتة، المفاوضات تحتاج إلى وقت طويل، إلى جلسات يعني مضنية ومتعبة. لا ننسى أن في الاتفاق السابق الذي حصل في 2015 وما سمي آنذاك بخطة العمل المشتركة استغرق سنتان من العمل ومن الجلسات ومن المفاوضات، لذلك لن نستطيع أن نحكم على هذه يعني المفاوضات من خلال 60 يوم. أتوقع أن يتم تمديدها إلى فترة قد تكون فترة ثانية، لذلك نحتاج إلى وقت طويل، نحتاج إلى أن تساهم الدول الاتحاد الأوروبي، روسيا، الصين إلى تشجيع المفاوضات والمساهمة لأن نصل في نهاية المطاف إلى اتفاق متماسك قوي نواجه الواقع ونعيد مرة أخرى العلاقات بشكل طبيعي.
1: من الكويت الكاتب والمحلل السياسي دكتور غانم سليماني، شكرا لك. قضايا استراتيجية. وقعا وفدا لبنان والاحتلال الإسرائيلي في واشنطن اتفاقا إطاريا برعاية أمريكية يتضمن انسحابا تدريجي لقوات الاحتلال من مناطق حدودية وسط آمال بفتح مسار جديد للتهدئة. مراسلتنا من بيروت سحر بشارة والتفاصيل.
2: تتواصل المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن منذ يوم الثلاثاء بهدف الوصول إلى إعلان نوايا مشترك بين البلدين وسط تعثر في بند الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب، إذ يرفض الوفد الإسرائيلي أن يتضمن نص إطار العمل أي عبارات حول الانسحاب، وكذلك يسود الخلاف حول المناطق النموذجية التي سيدخلها الجيش اللبناني لحصر السلاح فيها بعد أن ينسحب منها جيش الاحتلال. لكن الوفد الإسرائيلي رفض انتشار الجيش اللبناني في المناطق التي تحتلها إسرائيل وطالب أن يبدأ تطبيق حصر السلاح في مناطق خارج الخط الأصفر، فيما يصر الجانب اللبناني أن تكون المناطق النموذجية تحت الاحتلال ويرفض دخول الجيش اللبناني القرى والبلدات في ظل وجود الجيش الإسرائيلي. بالتزامن مع مسار المفاوضات واصل جيش الاحتلال خروقاته لوقف إطلاق النار، حيث شن الطيران الحربي صباحا غارتين على بلدة النبطي الفوقاء، كما ألقت مسيرة مناشير فوق بلدة المنصوري في قضاء صور تدعو المواطنين إلى الابتعاد وعدم الاقتراب من البلدة. هذا وقد أدى انفجار جسم غريب من مخلفات الحرب إلى سقوط قتيل وإصابة شخص بجروح حرجة. إلى ذلك سجلت عمليات حرق منازل في بلدة مركبة. سياسيا نوه رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون بما صدر عن الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية من موقف داعم للبنان وشعبه في مواجهة التحديات الراهنة، وتأكيد دول مجلس التعاون على أهمية الحفاظ على أمن لبنان واستقراره ووحدة أراضيه، وأعرب عن تقديره لدعوة دول المجلس إلى بسط سيادة الدولة على كامل أراضيها وحصر السلاح بيد المؤسسات الشرعية. وأعرب الرئيس عون عن امتنانه لاستعداد دول الخليج العربي لمواصلة دعم لبنان إنسانيا وتنمويا، مؤكدا أن لبنان سيبقى حريصا على أفضل العلاقات مع الدول العربية الشقيقة لا سيما دول مجلس التعاون الخليجي. سحر بشارة، إذاعة الكويت، بيروت.
1: وحول هذا الموضوع ينضم إلينا من لبنان الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ علي حمود. مرحبا بك أستاذ علي. بداية، كيف تقرأ توقيع الاتفاق الإطاري بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي برعاية أمريكية، وما الذي يميزه عن المحاولات السابقة؟
3: نعم، هذا الاتفاق الإطاري يعني جاء بعد مفاوضات عسيرة، يعني 5 جولات من المفاوضات الشاقة. الجولة الأخيرة، الجولة الخامسة، كان مقدرا لها أن تنتهي خلال 3 أيام، ولكنها مددت 4 لتكون 4 أيام، وهذا كان يعني يؤشر إلى سببه تعنت

0: الاحتلال الإسرائيلي ورفضه هو المطلب اللبناني الأساسي، لأنه إذا تقرر تنفيذ بعض الانسحابات الإسرائيلية، ولا نقول الانسحاب الشامل، انسحاب من مناطق معينة تسمى مناطق تجريبية ليستلمها الجيش اللبناني، كان الجانب اللبناني يصر على أن تكون هذه من ضمن المنطقة المحتلة أو ما يسميها الاحتلال الإسرائيلي أو منطقة الصفراء أو منطقة الحزام الأمني، وكان هناك أخذ ورد في هذا المجال. واليوم أعلن الاتفاق، يعني قبل ساعات أعلن عن اتفاق حيث سيتم الانسحاب الإسرائيلي من منطقتين لم تحدد بعد رسميا من الجانب اللبناني ما هي هذه المناطق التي سينسحب منها الاحتلال، وإن كان الإعلان الذي جاء من الجانب الإسرائيلي ومن نتنياهو تحديدا بقوله أن إحدى هاتين المنطقتين هي منطقة غير محتلة لا يوجد فيها الجيش الإسرائيلي، والمنطقة الثانية محتلة ولكن الجيش الإسرائيلي لا يريد الاحتفاظ بها، هذا إعلان غير مبشر غير إيجابي. ننتظر الإعلان الرسمي من الجانب اللبناني أو على الأقل من الجانب الأمريكي لنص هذا الاتفاق اللي نبني على الشيء مقاضاه، ولكن في كل الأحوال الموقف اللبناني أن أي انسحاب يحصل من أي جزء من الأراضي اللبنانية هو أمر إيجابي، ويجب أن تلقفه الدولة وتنشر قواها هناك الجيش اللبناني كي لا تكون المنطقة مجددا مسرحا للقتال في المراحل اللاحقة.
1: نعم، وكيف يمكن أن نفسر الدور الأمريكي في رعاية هذا الاتفاق؟ هل يعكس هذا تحولا في السياسة الأمريكية تجاه الملف اللبناني؟
0: من الواضح أن الأمريكيين يعني ضغطوا بشدة لإنجاز هذا الاتفاق، والسبب ربما يعود لوجود يعني مذكرة تفاهم أمريكية إيرانية تشمل لبنان، وما يريده الأمريكيون كان بالدرجة الأولى فصل المسارين، المسار الإقليمي عن المسار اللبناني، وهذا لا يكون إلا من خلال تحقيق شيء ما في لبنان، وتحديدا البدء أو يعني الشروع في عملية الانسحاب الإسرائيلي كما يريد لبنان، ومن ناحية ثانية أن يتولى الجيش اللبناني هو مسؤولية أمن المنطقة الحدودية بحيث لا تتواجد فيها مناطق يعني جماعات مسلحة غير شرعية. لذلك عمل الأمريكيون التحول الأساسي كان بسبب التفاهم مع الإيرانيين، هناك المذكرة، وهي على فكرة اليوم مذكرة تهتز من خلال التصعيد الحاصل، ولكن الجانب الأمريكي كان مصرا على أن يتم الفصل بين المسارين، لذلك ضغطوا على الجميع لإنجاز هذا الاتفاق الإطاري.
1: نعم، وما دلالات وصف بيروت الاتفاق بأنه خطوة أولى على طريق استعادة سيادة لبنان؟ هل ينسجم هذا مع الواقع أو الوقائع على الأرض؟
0: بطبيعة الحال يعني هو خطوة أولى، لأنه لا يوجد انسحاب إسرائيلي كامل في هذا الاتفاق، هو انسحاب جزئي من منطقتين فقط، لذلك هو خطوة أولى. ما يريده لبنان هو الانسحاب الإسرائيلي الشامل والكامل. ومن ناحية ثانية أيضا، إذا نجحت هذه التجربة وتمكن الجيش اللبناني من استلام المناطق المحررة التي ستتحرر وبسط سلطة الدولة هناك، ممكن أن تكون أيضا خطوة أولى باتجاه إنهاء الوجود المسلح غير الشرعي في جنوب لبنان، والذي كان هو الأساس يعني السبب في الصراع القائم بين البلدين. نعرف أن لبنان لم يرغب بهذه الحرب، وإنما جر إليها بقرار إيراني بالدرجة الأولى، فلبنان يريد الخروج من هذه الحرب، هو طبعا بطبيعة الحال يريد أن ينسحب الاحتلال من كل أراضيه، ومن ناحية ثانية أن تبسط الدولة سلطتها الجيش اللبناني وحده دون غيره كي لا يرجع يجدد النزاع مرة كلما يعني كلما حصلت تطورات إقليمية معينة أن تستخدم إيران لبنان كساحة لتصفية الحسابات أو كصندوق بريد.
1: نعم، وما أبرز برأيك التحديات التي قد تواجه تنفيذ الاتفاق سواء على المستوى الأمني أو السياسي؟
0: على المستوى الأمني بطبيعة الحال أن يصدق الاحتلال وأن ينفذ ما تعهد به، أن ينسحب وأن يسهل الأمور، وهنا يأتي الدور الأمريكي، يسهل الأمور للجيش اللبناني. التحدي الثاني بطبيعة الحال اقتناع الميليشيات الموجودة، تحديدا حزب الله الذي لا يزال يتواجد في تلك المناطق، ولكن إذا كانت هذه المناطق محتلة أي وجود إسرائيلي فيها فلا وجود لحزب الله فيها.

0: إنما المفروض أن تسلم للجيش اللبناني بحيث لا يتمكن حزب الله أو غيره من الرجوع إليها أو إقامة قواعد عسكرية فيها إلى ما هنالك. هناك تحديان، وطبعا القرار بالنسبة لحزب الله هو قرار إيراني. إذن تحدي إسرائيلي وتحدي إيراني، لبنان يسير يعني في حقل ألغام إذا شئنا الوصف. الوضع صعب ومعقد جدا، والعامل الأساسي أو العنصر الأساسي الذي يعتمد عليه لبنان هو الولايات المتحدة، لأن الولايات المتحدة موجودة يعني في مفاوضات سويسرا بطبيعة الحال، وأود أن هي ترعى هذه المفاوضات. إذن هي الطرف الأقوى وهي الطرف الأقدر على إلزام الجميع، ليس فقط الاحتلال الإسرائيلي، على إلزام الجميع يعني بما فيهم إيران لتسهيل تنفيذ هذا الاتفاق.
1: من لبنان الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ علي حمود، شكرا لك. آراء سياسية. تتواصل الحرب الروسية الأوكرانية على وقع تصعيد عسكري متبادل في وقت تتزايد فيه التعقيدات السياسية والدبلوماسية بشأن مسار التسوية، حيث تتمسك موسكو بما تصفه بالمقترحات الأمريكية التي نوقشت خلال لقاءات رفيعة المستوى، بينما تستمر الهجمات الصاروخية والمسيرة المتبادلة بين الجانبين، بما يعكس استمرار المواجهة العسكرية رغم الحديث عن فرص للحل. حول هذا الموضوع ينضم إلينا من لندن أستاذ العلوم السياسية في جامعة لندن الدكتور سعيد شحاتة. مرحبا بك دكتور سعيد. بداية، كيف تقرأ التصريحات الروسية الأخيرة بشأن الدور الأمريكي في الأزمة الأوكرانية؟
2: أهلا بك أستاذ سعيد وبالسادة المستمعين. يعني التصريحات الروسية الأخيرة هي تعبر عن بعض الشيء، عن القلق أنه الموقف الأمريكي بدأ يتغير نتيجة أنه هناك تقرير حول أنه أمريكا أعطت ضوء الأخضر لأوكرانيا لضرب العمق الروسي، وهو ما أثر على بعض المنشآت النفطية الروسية وغيرها من الأمور داخل روسيا، ويعني عدل الوضع بعض الشيء لصالح أوكرانيا في الحرب بالخاصة بالمسيرات. يعني حديث وزير الخارجية الروسي لافروف حول أنه اتفاق وليس مقترحات كما قال وزير الخارجية الأمريكية في المنامة أنها مقترحات، يعني بالفعل مقترحات وليس اتفاق نهائي، لأنه بدون وجود أوكرانيا لا يمكن تطبيق اتفاق بدون وجود الطرف الآخر في الصراع، وبالتالي كانت هي مقترحات اقتراحها الرئيس الأمريكي. انتقدت في ذلك الوقت من قبل أوكرانيا والحلفاء الغربيين أنها تميل أكثر لروسيا على حساب أوكرانيا، من حيث الحديث عن حد أقصى الجيش الأوكراني، عن حول التزام الناتو بعدم انضمام أوكرانيا له في المستقبل، طلب التنازل عن بعض الأقاليم والأراضي الأوكرانية لصالح روسيا. فلذلك كل هذه الأمور اعتبرت يعني إشحاف من جانب الولايات المتحدة الأمريكية في حق أوكرانيا، وبالتالي كان هناك امتعاض أوكراني عبر عنه الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وعبر عنه حلفاء غربيين، وبالتالي لا تزال الأمور في هذا الأمر. يعني أعتقد الضغط الكبير على روسيا من قبل المسيرات الأوكرانية أعتقد أثر إنه روسيا بتخسر كثيرا في العتاد والمال وغيرها من الأمور، برغم من يعني رفع العقوبات على النفط الروسي بسبب الحرب الإيرانية التي كانت في منذ فترة قليلة وانتهت، وبالتالي يعني الأمور لا تسير تصالح روسيا، وروسيا تريد أن تنهي الموضوع. وبالتالي يعني الحديث عن حديث روبيو هو يجعل روسيا تشكك في الدور الأمريكي، تشكك في جدية المقترحات، تشكك في قدرة الولايات المتحدة الأمريكية حول إجبار أوكرانيا على القبول بالمقترحات الأمريكية ومقترحات الرئيس ترامب التي ذكرتها آنفا.
1: نعم، وهل تعكس الخلافات حاليا أو الخلافات حول اجتماعات ألاسكا وجود تباين في فهم مسار التسوية بين موسكو وواشنطن؟
2: بتأكيد يعني هناك تباين، يعني رغم أن هناك اتفاق من ناحية المبدأ حول هذا الأمر، أنه الرئيس الأمريكي يريد يعني حسم صراع يضاف إلى سجل الصراعات التي ساهم في إنهائها على حسب قوله، وبالتالي يريد إنهاء الحرب الأوكرانية. يعني قدم مقترحات كما قلت يعني انتقدت من قبل أوكرانيا ومن قبل الحلفاء الغربيين الأوروبيين أنها تميل لروسيا أكثر. رأت روسيا في المقترحات الأمريكية يعني تضم في صفاوض يعني، وبالتالي الحديث عن عدم الانضمام للناتو والتنازل عن أراضي في إقليم الدنباس، يعني كل هذا كان في صالح روسيا، وبالتالي كان هناك اتفاق. يعني حتى أنه وزير الخارجية الروسي قال أنه ويتكوف كان موجودا قبل القمة في

0: روسيا وتحدثوا عن هذه المقترحات الأمريكية، وتم اتفاق بين الطرفين على القبول بين الجانبين، ولكن توقف هذا الأمر لأنه أوكرانيا لم تقبل بهذه المقترحات، وبالتالي يجب أن يكون طرف آخر في الصراع أو الطرف الآخر في الصراع يكون قابلا إلا إذا كانت للولايات المتحدة الأمريكية قدرة على إرغام أوكرانيا. وأعتقد في ظل وجود الحلفاء الغربيين والاتحاد الأوروبي والناتو بيدعموا أوكرانيا، أعتقد لا يمكن للولايات المتحدة الأمريكية المفروض أن تفرض هذه المقترحات على أوكرانيا، وبالتالي هناك خلاف في المسار. يعني المقترحات الأولية كانت مقبولة لروسيا، ولكن بعد ذلك نتيجة الامتعاض والاعتراض الأوروبي وعدم قدرة الولايات المتحدة الأمريكية على إرغام أوكرانيا بهذه المقترحات يجعل المسار في هذا الإطار مختلف، وبالتالي يزيد من الشكوك الأوكرانية أو خلاف المسار. التقارير التي قالت إنه الولايات المتحدة الأمريكية ورئيس ترامب أعطى الضوء الأخضر أو وافق على قيام أوكرانيا بضرب العمق الروسي كان سابقا في ظل إدارة الرئيس السابق بايدن لم تكن مقبولة إدارة العمق الروسي حتى لا تثار روسيا وهي دولة نووية وتقوم باستخدام الأسلحة النووية التكتيكية، ولكن أعتقد رفع الغطاء ورفع السقف نوعا ما، وبالتالي يعني هناك قلق من روسيا أن الولايات المتحدة الأمريكية بدأ موقفها يتغير صوب أوكرانيا أكثر من روسيا وتراجع عن المقترحات التي تم الاتفاق عليها في ألاسكا في العام الماضي.
1: نعم، أمام هذه التطورات وتصاعد الهجمات بين روسيا وأوكرانيا، هل ما زالت واشنطن قادرة على لعب دور الوسيط في الأزمة؟
0: بالتأكيد يعني واشنطن لها دور كبير، ولكن الدور الحاسم أعتقد لن يكون لها الدور الحاسم، يعني دورها هام وأساسي نتيجة العلاقات القوية بين بوتين وترامب، نتيجة أن الأسلحة الأمريكية التي تستخدم من قبل أوكرانيا، ولكن أوكرانيا قامت باستقلالية بنوع ما من خلال المسيرات، يعني المسيرات أدخلت عامل جديد في التوازن العسكري بين روسيا وأوكرانيا لصالح أوكرانيا بصورة ما، وبالتالي برغم الاعتماد الروسي على الاعتماد الأوكراني على الأسلحة الأمريكية، ولكن أعتقد ساهمت في نوع من الاستقلال ليس كبيرة، ولكن على الأقل لا يجعل لأمريكا اليد الطولة والنهائية والحاسمة في الحسم، وبالتالي يجب على الولايات المتحدة الأمريكية مع الحلفاء الغربيين والناتو الاتفاق مع أوكرانيا حول الشكل النهائي للمقترحات أو الاتفاق قبل أن يقدم إلى روسيا. بدون ذلك أعتقد لن تكون للولايات المتحدة الأمريكية بفرضها القدرة على حسم هذه الصراع والقيام بدور وسيط الأوحد، يجب إدخال دول الناتو، يجب إدخال الصين، يجب إدخال دول أخرى في هذه الوساطة حتى يتم الاتفاق. بدون ذلك أعتقد لا يمكن التوصل للاتفاق أو لا يمكن التعويل على العمل الأمريكي والدول الأمريكي في حسم هذا الصراع بمفرده.
1: نعم، وهل يمكن برأيك أن تغير الهجوم بهذا المستوى من الطائرات المسيرة والصواريخ بعيدة المدى على طبيعة الحرب في أوكرانيا؟
0: بالتأكيد يعني قد نكون لها تأثير، يعني تأثيرين، التأثير الأول إما تطيل من أمد الحرب أو تسرع بالاتفاق. تسرع من أمد الحرب لأن روسيا غاضبة من الضربات الأوكرانية في العمق الروسي وضرب منشآت نفطية وانقطاع الكهرباء في بعض المناطق في شبه جزيرة القرم التي احتلتها روسيا عام 2014، وبالتالي هناك غضب روسيا، وبالتالي روسيا ترد بقوة وتضرب مناطق مختلفة من أوكرانيا، فقد يسهم هذه التطورات العسكرية في مزيد من التصعيد والصراع، أو قد يعني يفكر الطرفان، وحتى أنه رئيس زيلينسكي مؤخرا قال أنه مستعد لمقابلة الرئيس الروسي، ولكن الرئيس الروسي رفض هذا الموضوع جملة وتفصيلا، وبالتالي يعني قد يعني تجعل ضغوط على الجانبين، لأنه الشعب الأوكراني تعب، أعتقد الشعب الروسي تأثر أيضا، وبالتالي قد يكون هناك ضغوط شعبية على الدولتين، ولكن حتى الآن لا تظهر أي بوادر لضغوط شعبية من قبل روسيا أو أوكرانيا لإنهاء هذه الحرب، وبالتالي أعتقد يعني هذه المعارك الحالية هي محاولة لكسب مزيد من الأراضي من قبل الطرفين، محاولة من إثبات القوة من قبل الطرفين، وبالتالي حتى عندما يعني تكون هناك مفاوضات تعكس ميزان القوة الذي انتهى عليه في الأرض، وبالتالي تحاول كل دولة أن تقوم الأوراق التفاوضية إذا تم يعني الجلوس إلى طاولة المفاوضات، ولكن حتى الآن المؤشرات تقول إنه هذه المفاوضات العسكرية تساهم في التصعيد أكثر من الاتفاق حول عمل نهاية الأزمة.
1: نعم، في سؤالنا الأخير دكتور سعيد، هل تتجه الحرب نحو مزيد من التصعيد العسكري أم أن هناك مؤشرات قد تفتح الباب أمام تسوية سياسية؟
0: يعني الأمر يعني يسهم في التوجه للحل الدبلوماسي هو أنه الحرب الإيرانية إلى حد كبير انتهت في ظل الحديث عن اتفاقات ومفاوضات للوصول لحل نهائي بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي يمكن أن تركز الولايات المتحدة الأمريكية أكثر في الملف الروسي الأوكراني، يعني هذا عامل ممكن أن يفيد في الدفع الدبلوماسي. الأمر الآخر أنه الدول الأوروبية يعني تعاني الدول الأوروبية

0: الحربيه من اجل يعني جذب المزيد من الاموال لاعطاء قروض لاوكرانيا لدعم العسكري الاوكراني. هناك هناك من بريطانيا تعاني بريطانيا اقتصاديا، وبالتالي الشعب منقعد من التمويل لاوكرانيا في هذا الامر. ولكن العوامل الاخرى العسكريه والتصعيد بين الطرفين وعدم قدره الولايات المتحده الامريكيه على الحسم المفردي، اعتقد وعدم وجود نقط مشتركه بين الاوكران واوكرانيا وروسيا، يجعل ان السيناريو الاقرب للتحقق في الامد المنظور هو مزيد من التصعيد للاسف الشديد.
1: من لندن استاذ العلوم السياسيه في جامعه لندن الدكتور سعيد شحاته، شكرا لك. تحليلات استراتيجية. تدخل المنافسة العسكرية بين الكوريتين مرحلة جديدة عنوانها التكنولوجيا العسكرية والأنظمة غير المأهولة، في وقت يواصل فيه كل طرف تعزيز قدراته الدفاعية والهجومية، وبين اختبارات صاروخية تجريها بيونغ يانغ وخطط واسعة في سيول لنشر الطائرات المسيرة على مختلف الوحدات العسكرية، تتزايد المخاوف من أن يتحول سباق التسلح إلى عامل يهدد الاستقرار في شبه الجزيرة الكورية والمنطقة بأسرها. حول هذا الموضوع ينضم إلينا من لندن أستاذ العلاقات الدولية والعلوم السياسية في جامعة ريدينغ الدكتور يونس الحويج. مرحبا بك دكتور يونس. بداية، كيف تقرأ توقيت إعلان الكوريتين عن خططهما العسكرية الجديدة؟
2: صباح الخير، أهلا وسهلا أخي كريم أنت والمستمعين الكرام. هذه السباق التسلح أو ما يسمى السباق التسلح في هذه المنطقة خاصة بين الكوريتين منذ الخمسينات القرن الماضي، وهي تتزايد يعني نتيجة طبيعي الاختلاف الأيديولوجي وكذلك يعني الانقسام الذي حصل بين الكوريتين. فبالتالي هذا مسألة الحرب الباردة مستمرة يعني لم تقف نهائي، لأن لم نشاهد أي عملية سلام ولا عمل دبلوماسي يعني يحد من هذا سباق التسلح. كما ذكر التقرير، الآن سباق التسلح أخذ منحنى آخر أو منحنى آخر، وهو استعمال التكنولوجيا المتقدمة والاعتماد على نوعين، يعني كل طرف يعتمد على نوع معين من التسلح. بالنسبة لكوريا الشمالية تركز تركيز كبير على الباليستيك ميسايلز أو يعني الصواريخ بعيدة المدى، بالإضافة إلى المدفعية بعيدة المدى. كما نعرف الحالة أو القدرات النووية طبيعية هي متفوقة جدا ولا زالت موجودة، ولكن تعتبر هي مسألة ردعية، يعني هي مسألة ردع وليس مسألة استعمال. ولكن بالمقابل كوريا الجنوبية الآن تركز تركيز كبير على التكنولوجيا الحديثة، وهي رخيصة الثمن ولكن فعالة، ورأيناها يعني في الحرب الروسية الأوكرانية وكذلك في حرب الخليج يعني الماضية، في حرب الـ12 يوم والـ40 يوم الماضي. فهذه طبعا أصبحت ركيزة مهمة للتكنولوجيا في تكون الجنوبية، ولكن هذا طبيعي، هو يدل دلالة كبيرة على أن في هناك توتر دائم، ولكن التوتر أحيانا يأخذ درجات من التصعيد وأحيانا يأخذ درجات من الحد من التصعيد، والآن يبدو لي أن الآن إحدى درجات التصعيد أصبحت مشهودة في هذه المرحلة.
1: نعم، وهل تسعى كوريا الشمالية إلى تعزيز الردع فقط أم إلى فرض معادلة عسكرية جديدة؟
2: طبيعي هو الردع موجود، يعني الردع هو السلاح النووي يعتبر هو سلاح الردع، ولكن يعني التركيز على التكنولوجيا الحديثة وهي الصواريخ بعيدة المدى والمدفعية بعيدة المدى تدل دلالة على كاملة على أكثر مما يعني الصراع ما بين الكوريتين. كوريا الشمالية وخاصة بعد التقارب مع الصين وكذلك مع روسيا، لأن هناك كثير من العناصر أو المجموعات العسكرية الآن يعني تحارب إلى جانب الجيش الروسي في أوكرانيا، فبالتالي تريد نعم أن تكون هناك نوع من القوة أو الدولة التي تتمتع بقوة معينة في هذه المنطقة في شبه الجزيرة الكورية. بالتالي هذا طبعا يساهم في زيادة التصعيد ليس للكوريتين فقط، ولكن قد يمتد إلى اليابان وإلى المحيط يعني بشكل كامل. فبالتالي هذه مرحلة، هذه منطقة مهمة جدا استراتيجية سواء لشرق جنوب شرق آسيا أو حتى الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن هذا التصعيد يدل على أن هناك قطب جديد أو نوع من التقارب ما بين الثلاثي الصيني وكوريا الشمالية وروسيا.
1: هل دخل سباق التسلح بين الكوريتين مرحلة مختلفة مقارنة بس

0: السنوات الماضية، وكيف يمكن أن تؤثر الأنظمة غير المأهولة على ميزان القوى بين الكوريتين؟
1: نعم، هو تصعيد، هذا التصعيد أتى في يعني عملية يعني الفشل، يعني التقارب الدبلوماسي بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، خاصة بما يتعلق بالأسلحة النووية والإمكانيات النووية في 2019 عندما زار الرئيس ترامب كوريا الشمالية وحاول أن يكونتين أو يعني نوع من الاحتواء كوريا الشمالية حتى تصل إلى نوع من التهدئة ما بين الكوريتين. ولكن يبدو لي أن الصراع الحديث الذي رأيناه، يعني الحرب الأوكرانية الروسية وكذلك الحرب الأخيرة، أثر التأثير غير مباشر طبيعي للدول التي تسعى إلى أخذ نوع من المكانة الإقليمية. فبالتالي كوريا الشمالية نعم تريد أن تكون دولة إقليمية قادرة على تغير ميزان القوة لصالحها ولصالح المجموعة التي تناهض وجود الولايات المتحدة والأحلاف التي تريد يعني وضعها الولايات المتحدة، خاصة عندما نتكلم على أستراليا واليابان وتايوان، فهذا المثلث يقابله هذا المثلث الآخر. نعم، قضية سباق التسلح طبيعي، يعني هناك الجانب النووي وجانب الآن أصبح في إطار القوة، يعني كوريا الشمالية هي قوة نووية لا منازع في ذلك، ولكن هي تركز تركيز كبير الآن على عملية يعني الصواريخ بعيدة المدى، لأنها صواريخ فعالة وفي متناول طبعا حتى المسافة الجغرافية أو المسافة قليلة جدا، يعني فلا تريد، يعني برغم أنها تمتلك صواريخ بعيدة المدى بشكل كبير جدا يقع حتى آلاف الكيلومترات، ولكن طبيعي تركز تركيز شديد الآن على نوعية هذه الأسلحة وإمكانية استعمالها في المستقبل إذا كان نشبت هناك نوع من التصعيد أو حرب، ولو كانت حتى حرب بسيطة، برغم أنها يعني منذ الخمسينات القرن الماضي لم نشاهد الحرب الحقيقية ما بين الكوريتين.
0: من لندن أستاذ العلاقات الدولية والعلوم السياسية في جامعة ييرندي الدكتور يونس الحويد، شكرا لك.

0: إذاعة دولة الكويت العالم بين يديك.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج صفحات متناثرة. برنامج صفحات متناثرة إعداد أنوار الفضلي. تقديم أحمد سالم وأحمد شاكر. تنفيذ سلمان عاشور. برنامج صفحات متناثرة إخراج بيبي الصالح.
2: تحية لكم من إذاعة دولة الكويت، نرحب بكم أيها الأحبة في حلقة من برنامج صفحات متناثرة.

من جد وجد ومن زرع حصد. ما قصة هذا القول؟ من جد وجد ومن زرع حصد. عزيزي المستمع، من أشهر الأقوال هذه المقولة المنتشرة بين الناس. في زمن من الأزمان القديمة كان هناك ملك في أحد البلدان قام باستدعاء ثلاثة من وزرائه، طلب منهم طلبا عجيبا، فقال لهم: على كل واحد

منكم أن يأخذ إحدى هذه الأكياس الكبيرة، ثم عليه أن يتوجه إلى بستان القصر وأن يقوم بجمع الثمار. واحرصوا على اختيار أطيبها وأجودها، وإياكم أن تطلبوا المساعدة أو العون من أي شخص آخر. توجه الوزراء نحو البستان لتنفيذ أمر الملك، وفي وجه كل منهم تظهر علامات الاستغراب والدهشة، وكان بال كل منهم مشغولا في كيفية تنفيذ أمر الملك. فقام الوزير الأول بجمع أجود وأشهى أنواع الثمار بعناية فائقة وبحذر شديد، طمعا منه بنيل رضا الملك وأن يحظى شرف القرب منه. أما بالنسبة للوزير الثاني فلم يكن مهتما بالأمر كحال الوزير الأول، فكان يختار الثمار بشكل عشوائي دون الاهتمام بجودة الثمار أو نوعها، فملأ الكيس بثمار مختلفة معظمها فاسدة، كل ما يفكر به أن الملك لن يهتم لأمر الثمار ولن يتفحصها أبدا. وكان حال الوزير الثالث أكثر سوءا من حال الوزير الثاني، فلم يكترث لأمر الملك أبدا، وملأ الكيس بالحشائش والأوراق التي لا فائدة منها. في اليوم التالي أمر الملك الوزراء بإحضار الأكياس والقدوم إليه، وعند قدومهم أمر الحراس بحبس كل منهم في حبس انفرادي لمدة 3 أشهر، مع منع الزيارة أو تقديم الطعام والشراب لهم. كان الأمر بالنسبة للوزير الأول سهلا ولا مشكلة فيه، لأن ما جمعه من ثمار كان لذيذا وطازجا، وكان كافيا ليسد جوعه فترة الحبس، لهذا لم يذق طعم الجوع أبدا. أما بالنسبة للوزير الثاني فوجد بعض الصعوبة في تدبر أمره، لأن الثمار الفاسدة لم تنفعه ولم يستطع تناولها، فتدبر أمره بصعوبة بالغة وضيق شديد. وبالتأكيد كان الأمر أكثر صعوبة على الوزير الثالث، فمات من الجوع والعطش قبل مضي الشهر الأول لأنه لم يجد ما يأكل. عزيزي المستمع، هذه القصة تختصر الواقع الذي نعيشه، فما تفعله اليوم سترى نتيجته في الغد وسينعكس على مستقبلك، وعلينا أن نجتهد لتحقيق ما نحلم به، فالأهداف والأحلام تحتاج لسعي وعمل جاد ومتقن، وبالتأكيد لن تتحقق لوحدها دون تعب ومجهود، ولن يخلو الأمر من بعض الكد والسقوط والنهوض من جديد.

قدمت الحضارة المصرية القديمة الكثير من الإنجازات والمنتجات الحضارية للإنسانية، وقد كانت الفنون على اختلاف أنماطها وأنواعها إحدى أهم هذه المنجزات الحضارية، وقد ارتبط الفن المصري القديم بالفكر

الديني الذي كان أساسا لعقيدة الدولة المصرية وللممارسات اليومية للشعب المصري، وذلك من خلال الاهتمام بالقبور والمرفقات الجنائزية التي توضع إلى جانب الميت، إضافة إلى الاهتمام الكبير بالقبور وأماكن الدفن والمتعلقات الجنائزية وممارسات الدفن وطقوسه. وهذا ما أدى إلى توظيف الفنون المختلفة في خدمة الفكر الديني المصري. مع علاقة التصوير الفني بالحياة والموت عند المصريين القدماء، كان فن التصوير أحد أهم الأدوات الفنية التي خلدت الحضارة المصرية القديمة في عقول وقلوب البشرية، وقد أسهمت جغرافيا مصر القديمة من حيث الموقع المعزول بالبحر والصحراء بخلق خصوصية للحضارة المصرية وامتلاكها أدوات حضارية تتميز عن الحضارات الأخرى بشكل أو بآخر. فقد كانت الصحراء من جهة والبحر من جهة أخرى عوامل حماية طبيعية لها من الغزو الخارجي وعامل دمج وذوبان حضاري للداخل المصري. كان التصوير الفني عنصرا رئيسيا على واجهات أغلب المعابد وعلى أغلب المنحوتات وفي المقابر الملكية والعامة، إضافة إلى الفخار والأواني الخزفية. وكان أحد أهم أدوات الفن المصري الذي استطاع أن يعكس من خلالها الفكر المصري الديني والاجتماعي، إضافة إلى فكره الخاص، حيث يقوم الفنان والرسام المصري في العصر الفرعوني بتصوير مشاهد حية تمثل الحياة المصرية القديمة اليومية وتصور المصري للبعث والحياة الجديدة التي تنتظر الميت. لذلك كانت الفنون المصرية تتطور غالبا بحسب الظروف والمحتوى الاجتماعي الاقتصادي المصري الذي فرض نفسه على هذه الفنون، وبالتالي طبع الفكر المصري القديم هذه الفنون بألوانه المتميزة، بحيث أنها أصبحت المرآة التي نرى من خلالها الحضارة المصرية بشكلها الأعمق والأكبر. كان منفذ التصوير والمشاهد المختلفة على الجدران والمنحوتات يمتلك الحرية بأن يعكس ما يراه أو حتى ما يتخيله من مناظر طبيعية وإنسانية، بعكس بعض الفنون الأخرى التي التزم فيها الفنان المصري بالتقاليد المصرية بشكل صارم كالعمارة وبعض أساليب النحت. ومن أهم سمات التصوير في الفن المصري، تميز التصوير في الفن المصري بعدة مميزات، أهمها هو عدم وجود تكرار في المشاهد أو في الشكل الفردي لكل صورة، فقد ميز الفنان بين لوحاته لكي تمتلك كل جدارية خصوصية معينة، وقد ساهم في ذلك تقسيم العمل الفني بين عدة فنانين. كان التقسيم يسير بحيث يرسم المشاهد العامة أو الطبيعية صغار الفنانين، ومن ثم يأتي من هو أعلى منهم وأكثر خبرة منهم لكي يعدل ما يراه مناسبا ويضيف لمسته الفنية، ولكي يوضح تقاسيم وجوه الأفراد ولباسهم. وهذا ما يؤكد أن العمل الفني كان يحدث تحت إشراف الدولة في قسم منه وتحت إشراف خبراء حرفيين حتى فيما يتعلق بمقابر عامة الناس الذين كانوا على سعة مادية لكي يجعلوا لهم قبورا تحتضنهم عند وفاتهم. كيف أثر عهد أخناتون على تطور الفنون وتوجهها؟ تطور فن التصوير في مصر وارتبط بالسلطة بشكل كبير، فقد كان الفن انعكاس للإرادة السياسية للسلطة والفكر الديني في مصر القديمة. ففي الدولة القديمة، أي المراحل الأولى من عمر الدولة المصرية خلال المنتصف الأول من الألف الثالثة قبل الميلاد، كانت هناك مدرستان لفن التصوير تحديدا. الأولى كانت ترتكز على تجهيز الأرضيات أو الجدران التي يتم الرسم عليها ونحتها قبل بدء عملية الرسم، وكان الطين من أهم المواد التي تم استخدامها كأرضية للرسم. أما المدرسة الثانية فقد اعتمدت على مادة الجص كأساس للرسم وكمادة رئيسية لتغطية الجدران قبل عملية الرسم. أما في عصر الدولة الوسطى، أي خلال نهاية الألف الثالثة قبل الميلاد وصولا لنهاية النصف الأول من الألفية الثانية قبل الميلاد، كانت تقنية التمبرا، والتي هي نوع من أنواع الفريسكو الذي يعتمد عليها الصمغ والمواد اللاصقة، أي الرسم بالألوان الأقرب للألوان المائية أو الزيتية. ارتبط تاريخ الحضارة المصرية القديمة بفن التصوير ارتباطا كبيرا، حيث إن الكتابة المصرية القديمة تشكل مجموعة من الصور التي تعكس من خلال نمط التصوير الأمامي والجانبي. هذا الارتباط بدأ منذ ما يسمى حضارة نقادة الأولى،

وحضارة جرزة. ففي الفترة المبكرة من عمر الحضارة، أي خلال فترة نقادة، كانت الرسوم تنتشر على الأواني الفخارية تحديدا، وبداية من فترة العائلة الأولى التي أسسها الملك مينا، انتشر فن التصوير بشكل كبير، وكان الاهتمام الرئيسي للمصورين المصريين القدماء تنحصر بمواضيع الحياة اليومية كالإنتاج الزراعي والحرفي. وقد جاء هذا تماشيا مع أهمية الإنتاج كأساس متين وقوي للدولة الناشئة. تماشى فن التصوير في مصر القديمة مع تطور الدولة، وتكيف بحسب احتياجات الفنان المصري القديم الفكرية والعملية. لذلك وخلال فترات الدولة الوسطى والحديثة تعددت وظائف التصوير بحسب الوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي كان ينعكس بحسب السلطة الحاكمة وتحديدا بحسب الملك المصري. ففي هذه الفترتين تحول الاهتمام الفني إلى الحياة الأخرى، وذلك لأسباب مختلفة، أهمها كان قوة الدولة المصرية وطول تاريخها، وتفرغ حكامها بالنظر إلى استقرار الدولة خصوصا بعد إعادة توحيدها خلال حقبة الدولة الوسطى من عمر الدولة المصرية القديمة. وظهر هذا بشكل كبير وقوي حكم العوائل المصرية في حقبة الدولة الحديثة، إذ ظهرت رسومات الموائد الكبرى ومظاهر أخرى من الترف كالزهور والانتصار في المعارك. لطالما أظهر فن التصوير اختلافا من فترة إلى فترة، وكان أهم هذه الاختلافات الجذرية قد ظهرت خلال الدولة الحديثة في فترة حكم الملك المعروف باسم أخناتون أو أمنحوتب الرابع، فقد تحولت الفنون في فترة حكمه متأثرة بالعقيدة الجديدة التي جاء بها الملك أخناتون، فظهرت الفنون في هذه الفترة ومثلت الأجساد بشكلها الحقيقي. كذلك مواضيع التصوير اختلفت واقتصرت معظم جداريات المقابر على صور لقرص الشمس ممثلا للإله آتون، مع التركيز على العائلة المالكة. كذلك يتميز فن التصوير بتطبيقه من خلال الكثير من الفنون الأخرى واختلاف المواد والأساليب التي يمكن تطبيقها من خلاله. وهم أنواع الفنون التي استخدمت فن التصوير في مصر القديمة هي النحت. اشتهر فن النحت المصري بالتنوع الكبير من حيث أصناف المنحوتات والتماثيل، إذ أن النحات المصري اشتهر بقوته ودقته في نفس الوقت، فقد نحت على مختلف أنواع الحجارة كالحجر الجيري اللين سهل النحت وصولا إلى حجر الديوريت شديد الصلابة. وأشهر التماثيل التي نحتت بهذا الحجر هو تمثال الملك الشهير خفرع. استخدم الفنان المصري التصوير في منحوتاته إما لإظهار الكمال والمثالية أو بشكل واقعي في بعض الأحيان، خاصة في عمليات النحت الغائر. فالإناث في المنحوتات المصرية كن غالبا يظهرن بعمر الشباب كتمثال الملكة نفرتيتي، أما الرجال فقد كان النحات يحاول أن يظهر الرجل بكامل قوته وعافيته من خلال تشريح عضلات الجسد الرئيسية كتمثال الملك توت عنخ آمون. مع استثناء فترة حكم الملك أخناتون التي شهدت واقعية كبيرة في جميع الفنون تقريبا. وماذا عن الزخرفة في العهد المصري عزيزي المستمع؟ استخدمت الزخارف في شتى مباني مصر القديمة، وقد اشتهرت الزخارف المصرية بتنوعها وارتباطها بقوة الفكر المصري. ظهر هذا التأثير الفكري من خلال الزخارف التي مثلت الآلهة والأساطير القديمة وكانت أساسا لها، كشعار العقاب المصري وزهرة اللوتس وقرص الشمس، والتي كانت أغلب هذه النقوش تعتمد على النمط الغائر من النقوش. تم زخرفة الأعمدة والأسقف والجدران بشكل مختلف ومتنوع. هذا التنوع اعتمد بشكل رئيسي على تصوير الرموز الطبيعية كالنباتات والحيوانات وصور الآلهة.

عزيزي المستمع، ماذا نعرف عن الرسم في الحضارة المصرية القديمة؟ استخدم التصوير بشكل واسع في فنون الرسم.

وأشهر هذه الفنون هي رسم الجداريات في المقابر والمعابد، وقد أظهرت الرسومات الجدارية مشاهد مختلفة تمثلت في المعارك الحربية، كما في جدارية معمد أبو سنبل والتي تظهر الملك رمسيس الثاني في معركة قادش ضد الدولة الحيثية. وهناك أيضا المشاهد الملكية التي تظهر الملك والآلهة معا وجداريات الموائد المترفة. وظف الرسام المصري القديم العديد من المواد المختلفة للرسم، أشهر هذه المواد كانت الصباغ المعدنية والألوان الترابية والجص والجير إضافة إلى التمبرا. كل هذه المواد ساهمت في تسهيل عمل الرسام لتصوير المشاهد المختلفة على أرضيات متنوعة، كما عززت من حرية الفنان في اختيار الألوان أيضا، بحيث تمكن الفنان من تصوير المشاهد الواقعية والخيالية بشكل دقيق ومفصل، أي أنه استطاع تصوير ما يريد بشكل كبير. انتشرت فنون التصوير من خلال الرسم في مصر بشكل كبير، حيث رسم الفلاحون وعامة الشعب على الأواني الطينية وحتى على جدران مقابرهم البسيطة المشاهد المختلفة لحياتهم وما تعكسه المخيلة الخاصة بهم، وقد سميت برسوم أهل القرى، وهناك ما سمي برسوم أهل الضفتين لنهر النيل والتي رسمت على الهضاب وجدران الجبال، وكانت تعكس مظاهر الصيد والطبيعة المحيطة للمنطقة. اشتهرت الكثير من اللوحات التصويرية للحضارة المصرية على مستوى عالمي، وقد مثلت معركة قادش إحدى مواضع أشهر الجداريات المصرية القديمة، حيث صورت جدارية معركة قادش الملك رمسيس الثاني مقاتلا في مركبته الحربية خلال المعركة، وقد احتوت أيضا نصا كتابيا طويلا، كما شملت الجداريات العناصر النسائية بشكل كبير في الحضارة المصرية القديمة. وقد أعطت اهتماما كبيرا في تصوير كبار نساء مصر وملكاتها من خلال جداريات عديدة، منها جدارية مركب ناخوم الخاص بالملكة نيفرتاري، ولوحة الملكة حتشبسوت والملك تحتمس الثالث، وكذلك اللوحة المنقوشة على مسلة حتشبسوت في الأقصر.

عزيزي المستمع، ماذا تعرف عن الكتابة الهيروغليفية؟ شكلت حروف الكتابة الهيروغليفية في مصر القديمة أشهر الأمثلة على فن التصوير المصري منذ عصر ما قبل الأسرات، وقد استخدم التصوير الأمامي والجانبي بحسب شكل الرمز ووظيفته، وقد تميزت رموز الكتابة بتنوعها بحسب المعنى الذي يراد به لكل رمز، ولذلك كانت بعض الرموز مرسومة بشكل تصويري دقيق حيث تظهر كافة ملامح الرمز لكي تعكس المعنى المراد بشكل دقيق. وماذا عن البرديات عزيزي المستمع؟ استخدمت البرديات على نطاق واسع في مصر القديمة، وقد كانت تصنع من ورق نبات البردي، إضافة إلى أهميتها التاريخية من حيث أنها تعد أحد أهم الوثائق التاريخية، فهي أيضا قدمت لنا الكثير حول فنون الرسم والتصوير في مصر القديمة. فقد ركز الفنان المصري على استخدام ورق البردي للرسم والتصوير مستخدما الألوان الترابية غالبا، ومفصلا للكثير من المشاهد الحياتية اليومية والمشاهد الجنائزية والكثير من الرسومات الشخصية للمصريين القدماء. تعددت أساليب التصوير الفني في مصر القديمة منذ عصر نقاد الأول، فكان هناك التصوير الأمامي والجانبي، واختلف الباحثون حول أصوله المصرية، ولكن ما هو مجمع عليه أن فن التصوير المصري القديم كان أساسا للكثير من الفنون الحديثة، وكان بمثابة حجر الأساس لعلم الآثار للوصول إلى التفسيرات الأثرية المتعلقة بالحضارة المصرية القديمة، فقد كان على درجة عالية من الإتقان والتطور بحيث بقى صامدا إلى يومنا هذا ليقدم لنا معلومات توازي في أهميتها الوثائق التاريخية حول مصر القديمة. مستمعين الكرام، إلى هنا وصلنا معكم لختام حلقتنا من برنامجكم صفحات متناثرة، إلى أن نلتقيكم إن شاء الله.

في حلقات جديدة ومتجددة، وإلى ذلك الحين في أمان الله. كنتم مع برنامج صفحات متناثرة. تقبلوا تحيات أسرة البرنامج: أنوار الفضلي، أحمد سالم، أحمد شاكر،

برنامج مدارك. مدارك.

0: يفتح أمامكم أبواب الحكمة ويأخذكم في رحلة عبر الكتب الهادفة التي لم تسلط عليها الأضواء كثيراً. في كل حلقة نلخص لكم كتاباً عربياً أو مترجماً انتشر في العالم العربي لنضع بين أيديكم خلاصة أفكاره ومعانيه ونمنحكم زاداً فكرياً يرافقكم في حياتكم العملية والشخصية. هنا تتحول القراءة إلى وعي والفكرة إلى أثر يبقى معكم طويلاً. برنامج مدارك، إعداد دانا بوعركي، تقديم شهاب اسكندر ومحمد العدواني، تنفيذ سعد البوص، برنامج مدارك والمخرج جاسم محمد.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في برنامجكم مدارك.
2: أهلا بكم مستمعينا في مدار جديد ومتجدد من برنامجكم المعرفي مدارك، وعبر أثير إذاعة البرنامج العام لدولة الكويت. نقف اليوم مع كتاب سحر العقل للكاتبة والباحثة الإنسانية المتميزة مارتا هيت. هذا الكتاب لم يأتي ليتحدث بلغة التنظير الجاف أو ليبيع الناس أوهام النجاح السريع، بل جاء ليعلن في عامنا هذا 2026 أن العقل البشري ليس مجرد آلة بيولوجية صماء لتخزين المعلومات، بل هو نبع دافق من الطاقة والقدرات التي إذا أحسننا فهم هندستها استطعنا إعادة رسم واقعنا وصناعة سلامنا الداخلي بامتياز. في هذه الحلقة سنغوص غوصا مجهريا مبسطا في صلب هذا العمل لنستخلص القوانين الفلسفية والسلوكية التي تحول الأفكار الهادئة والنوايا النقية إلى واقع ملموس يفيض بالنجاح والراحة النفسية لكل فئات المجتمع.
1: بالفعل مارتا هيت تنطلق في كتابها سحر العقل من فرضية صارمة وعميقة جدا، وهي أن العقل الباطن للإنسان هو المحرك الخفي والمهندس الفعلي لكامل تجاربه الحياتية، وأن تشكيل قناعات اليقين وتطهير الذات من الأفكار المعيقة هو السبيل الوحيد لبناء شخصية متزنة وقوية. لقد استثمرت المؤلفة سنوات طويلة من البحث والدراسة النفسية لتخرج لنا بخلطة سلوكية مبسطة تبين من خلالها كيف يمكن لكل فرد في المجتمع بعيدا عن الكلمات المعقدة والصعبة أن يستعيد السيطرة على مسار حياته من خلال تصالحه مع ذاته وتطهير عقله من شوائب الإحباط والتردد. المدنية المعاصرة بما فيها من ضغوط متسارعة أصبحت تستهلك طاقتنا النفسية، وهنا دور سحر العقل.
2: تمضي بنا مارتا هيت في كتابها سحر العقل إلى مرحلة حاسمة تسميها تطهير مرآة العقل الباطن، توضح أن الوعي الباطني للإنسان يشبه المرآة التي تنعكس عليها صورته أمام العالم، ولكن هذه المرآة تتراكم عليها رواسب من تجارب الماضي الفاشلة أو كلمات الإحباط التي سمعها في مرحلة الطفولة والشباب. هذه الرواسب تخلق غشاوة تجعل الإنسان يرى نفسه دائما أقل من حجمه الحقيقي، وتدفعه دون وعي منه إلى اتخاذ مواقف دفاعية أو الانعزال عن الفرص. ومن هنا يركز الكتاب على ضرورة القيام بعملية غسيل معرفي مستمر من خلال تفكيك هذه الذكريات السلبية وسحب الطاقة العاطفية منها ليعود العقل إلى نقائه.
1: هذا التطهير الداخلي هو الذي يمنح العقل الباطن القدرة على إرسال ترددات جديدة وصافية تماما. فعندما تتخلص المرآة الداخلية من غبار التشكيك يبدأ الإنسان في رؤية إمكاناته الحقيقية بوضوح تام ورصانة، وهذا الصفاء يترجم فيسيولوجيا على شكل هدوء في ملامح الوجه وانسيابية في

0: التعبير عن الأفكار دون خوف من الأحكام الخارجية. العقل الباطن النظيف لا يستقبل رسائل القلق، بل يصبح أرضا خصبة لزراعة قناعات النجاح والتميز، مما ينعكس على تعاملات الفرد اليومية ويجعله يشع طاقة من الارتياح والقبول تجذب إليه المحيطين به تلقائيا وبكل تقدير.
1: ومن عتبة تطهير العقل تنطلق المؤلفة لتبني أداة تطبيقية شديدة القوة، وهي آلية التخيل الموجه وبناء السيناريوهات الذهنية المسبقة. تشير مارتا هيت إلى حقيقة علمية ونفسية أثبتتها التجارب، وهي أن العقل الباطن لا يفرق بين حدث حقيقي يمر به الإنسان في الواقع وبين حدث يتخيله بكل تفاصيله وجوارحه وحواسه في خياله. الشخص الذي يترك عقله نهبا لتخيل سيناريوهات الفشل والمواقف المحرجة يقود جسده وجهازه العصبي طواعيه للتصرف برعونة عند حدوث تلك المواقف فعليا. لذلك يضع الكتاب دليلا للتمرن اليومي على رؤية النفس، وهي تحقق الإنجازات وتتحدث برصانة وتدير الأزمات بنجاح.
0: هذا التخيل الموجه ليس مجرد أحلام يقظة عابرة، بل هو هندسة معمارية للمستقبل السلوكي. فعندما تقضي دقائق من الهدوء والنقاء الباطني في رسم تفاصيل نجاحك القادم، مستشعرا مشاعر الفخر ونبرة صوت واثقة وردود أفعال من حولك، فإنك تقوم برسم مسارات عصبية جديدة في دماغك. العقل الباطن يعتبر هذا التخيل تدريبا حيا، وعندما تأتي لحظة المواجهة الحقيقية في العمل أو المجتمع، يجد الجسد نفسه يتحرك تلقائيا وفقا للنمط الناجح الذي تم تخزينه مسبقا، مما يمنح الفرد ثباتا عجيبا وقدرة فائقة على الإقناع وترك أثر دائم وجميل.
1: ينقلنا كتاب سحر العقل بعد ذلك إلى معالجة مشكلة شائعة يقع فيها الكثيرون، وهي ما تسميه مارتا هيت الصراع المدمر بين الإرادة الواعية والاعتقاد الباطني. توضح الكاتبة أنه عندما تحاول إجبار نفسك بالإرادة المحضة على النجاح أو التحدث بثقة، بينما يهمس عقلك الباطن في العمق بأنك لا تستحق أو أنك ستفشل، فإن الغلبة دائما وأبدا تكون للعقل الباطن. هذا الصراع يستهلك طاقة الإنسان البيولوجية والعصبية، ويظهر على السطح بشكل توتر حاد وتلعثم غير مبرر واهتزاز في الأداء العام أمام الجماهير والمؤسسات.
0: حل هذا الصراع يكمن في إحداث التوافق والوئام التام بين دفتي العقل. فالإرادة الواعية يجب أن تستخدم فقط كأداة لتوجيه واختيار الأفكار النبيلة، بينما يتم تركيز الجهد الأكبر على إقناع العقل الباطن وقبوله بهذه الأفكار من خلال التكرار والمشاعر الصادقة والنوايا النظيفة. عندما يتوقف العقل الباطن عن المقاومة ويحدث الاتساق الشامل بين ما تريده واقيا وما تؤمن به باطنا، تختفي كل مظاهر التردد فسيولوجيا، وتتدفق طاقات الإنسان الإبداعية بسلاسة فائقة ليتحدث ويفكر ويتصرف ككتلة واحدة متماسكة تنضح باليقين والسيادة الأدبية.
1: تمضي بنا المؤلفة إلى أداة يومية نستخدمها معنا، ولكننا نجهل خطورتها، وتفصلها تحت عنوان سحر الكلمة المنطوقة وتأثيرها الديناميكي على خلايا الجسد. تؤكد مارتا هيت أن الكلمات التي تخرج من أفواهنا ليست مجرد أصوات تذهب في الهواء، بل هي بمثابة شفرات برمجية وأوامر عسكرية يتلقاها العقل الباطن وينفذها حرفيا بدون نقاش. العبارات التي نرددها بعفوية مثل أنا مرهق، ذاكرتي ضعيفة، أو لا أستطيع مواجهة المسؤولين، هي بمثابة سموم فكرية تطهر بيئة الاتصال وتصيب الجهاز العصبي بالخمول الحقيقي واهتزاز الأداء.
0: ومن هنا يدعو الكتاب إلى فرض رقابة صارمة ونزيهة على القاموس اللفظي اليومي لكل فرد. فالإنسان المتزن يستبدل الكلمات المنهزمة بعبارات تنضح بالقدرة والمسؤولية والتطلع الإيجابي، ليس من باب الادعاء الكاذب، بل من باب إمداد العقل الباطن بالوقود الصحيح. الكلمة الطيبة والواثقة تعيد ترتيب كيمياء الجسم وترفع من وتيرة الانتباه، وتنعكس مباشرة على الترددات الشفهية ونبرة الصوت التي تخرج عميقة وممتلئة بالوقار، مما يجعل حديثك مسموعا ومؤثرا في وعي الآخرين، لأنهم يستشعرون قوة اليقين الكامنة خلف حروفك. فاصل قصير مستمعين الكرام، ولنعود معكم في برنامجكم مدارك.
2: مدارك يأخذك كل أسبوع إلى كتاب جديد.

0: يثري عقلك ويمنحك أدوات عملية لحياتك اليومية. هنا في مدارك، حيث تتحول القراءة إلى وعي والفكرة إلى أثر يبقى معك طويلاً.
1: عودة لكم مستمعين الكرام لاستكمال باقي فقرات برنامج مدارك. نصل في هذا الجزء إلى قانون السكينة الاستراتيجية وعزل العقل عن الضوضاء الخارجية. العقل الباطن لكي يعمل بأعلى كفاءة تنبؤية ويحافظ على صفائه يحتاج إلى مساحات دورية من الصمت التام والابتعاد عن صخب المشتتات والرسائل السلبية المتلاحقة التي تضخها الحياة الحديثة.
2: السكينة الاستراتيجية تعني اقتطاع لحظات يومية من الخلوة الواعية، يتم فيها إيقاف تدفق المعلومات الخارجي والتركيز على التنفس العميق والاتصال بالسلام الداخلي. هذا الصمت الاختياري يعمل كعملية صيانة وإعادة تشغيل للمحرك الفكري، حيث تترتب الأفكار وتتطهر النفس من الطاقات المزعجة المكتسبة، ومما يحافظ على حيوية العقل وصلابته النفسية.
1: إن الحفاظ على هذه السكينة الاستراتيجية في عالم مليء بالمؤثرات العشوائية، وهو ما تصفه مارتا هيت بقانون الوعي الانفعالي وإعادة توجيه الطاقة العاطفية، وتؤكد أن الإنسان الواعي لا يمكنه منع المواقف المستفزة أو الأزمات المفاجئة من الحدوث، ولكنه يمتلك سيادة مطلقة على طريقة استقبال عقله الباطن لها.
2: تحويل الطاقة السلبية يعني ألا تكبت مشاعرك أو تنكر وجودها، بل أن تقوم بهندسة عكسية لتدفقها العصبي. فبدلا من تحويل الغضب إلى صراخ أو انكماش جسدي، يتم توجيهه نحو زيادة التركيز والإتقان في العمل، وتحويل التحدي إلى حافز لتقديم أداء مبهر. هذا الانضباط الداخلي يجعل العقل الباطن يتجاوز صدمة الموقف سريعا، ويرسل إشارات هدوء وثبات إلى الملامح ونبرة الصوت، مما يربك الطرف المستفز ويجبر المحيطين على احترام ثباتك الانفعالي العالي.
1: نمضي بعد ذلك مستمعي الكرام إلى قانون يعتبره كتاب سحر العقل بمثابة المغناطيس الأقوى لتهيئة الظروف الإيجابية، وهو قانون الامتنان الواعي وأثره في برمجة ميكانيكية اللاوعي. تشرح مارتا هيت أن العقل الباطن يتسع وينقبض بناء على بؤرة التركيز الحالية للإنسان، فإذا كان الفرد دائم الشكوى ويركز النظرة وفكرة فقط على النواقص والتحديات، فإن عقله الباطن يعتبر هذه النواقص هي النمط المطلوب، مما يطفئ لمعة اليقين في عينيه ويسحب من روحه طاقة الارتياح.
2: أما اعتناق الامتنان كعادة يومية وعفوية فهو يعيد ترتيب العقل الباطن، فعندما يستيقظ الإنسان وهو يستشعر بصدق ونقاء النعم المتاحة بين يديه، سواء كانت صحة جسدية أو علاقات أو فرص للتعلم، فإنه يرسل لعقله بأن واقعنا يفيض بالوفرة والخير. هذا الشعور العميق بالرضا والتقدير الذاتي يفرز هدوءا فيسيولوجيا ملحوظا، وجوده مريحا ومطلوبا من الجميع.
1: يفتح لنا كتاب سحر العقل فصلا فائق العمق والغموض الفلسفي الممتع، يتناول سيكولوجية الحدث وكيفية التقاط إشارات الوعي الباطن الذكية. توضح مارتا هيت أن العقل الباطن يمتلك قدرة تحليلية خارقة تتجاوز المنطق في كثير من الأحيان. هذا الذكاء الباطني يتجلى على شكل حدث أو شعور داخلي مفاجئ يوجه الإنسان نحو اتخاذ قرار معين أو تجنب المسار.
2: الإنصات للحدث يتطلب درجة عالية من النقاء والتطهر الداخلي، فالشخص الذي تمتزج أفكاره بالأنانية أو الخوف تخرج إشارات حدسه مشوهة ومضللة. أما الشخص الصادق مع نفسه والمنسجم مع قيمته الأخلاقية، فإن حدسه يخرج كبوصلة دقيقة ونزيهة. عندما تشعر بإنذار صامت في صدرك تجاه أمر ما، أو بارتياح كلي نحو فكرة تنموية جديدة، يجب عليك التوقف وبحث هذا الشعور. فالكثير من القرارات الاستراتيجية الناجحة في بيئات العمل تولد من رحم هذا التناغم الرفيع بين التفكير المنطقي الواعي وإشارات اللاوعي العميقة والموثوقة.
1: نصل إلى محور تطبيقي، وهو سيكولوجية اللحظات الأخيرة قبل النوم وكيفية برمجة العقل أثناء الغياب الواعي. تكشف لنا مارتا هيت عن سر سلوكي وفيزيولوجي حاسم، وهو أن العقل الباطن لا ينام أبدا، بل يظل في حالة نشاط ومعالجة قصوى طوال الليل، وأن الأفكار والمشاعر التي يغلق الإنسان عليها عينيه في الدقائق العشر الأخيرة قبل النوم هي التي تحدد نوعية البرنامج الفكري الذي سيعمل عليه العقل الباطن الطويل.

0: ولا فترة النوم.
1: ومن هنا يحذر الكتاب بشدة من تصفح الأخبار السلبية أو التفكير في المشاكل والديون أو استرجاع الخلافات قبل النوم مباشرة، لأن هذا يفرز توترا صامتا في الغدد الصماء ويجعل العقل الباطن يطبخ هذه السلبيات طوال الليل، ليستيقظ الإنسان في صباحه بوجه شاحب وجسد خامل وعقل متشتت. الشخصية المتزنة تجعل من هذه الدقائق الأخيرة وقتا مقدسا لتطهير النفس، فيتذكر نجاحاته ويردد كلمات الأمل واليقين ويضع في ذهنه صورة واضحة ومبسطة للهدف الإيجابي الذي يريد تحقيقه في الغد، لينام في سلام ويستيقظ بطاقة إشعاعية وحيوية فائقة.
0: وتأسيسا على برمجة ما قبل النوم، يضيف الكتاب آلية ميكانيكية تسمى التكرار الإيقاعي المتزن، توضح أن العقل الباطن عنيد بطبعه ويقاوم التغيير المفاجئ لحماية المنظومة السلوكية القديمة التي اعتاد عليها. لذلك فإن المحاولات العشوائية أو الحماس المؤقت لتبني فكرة جديدة لن يكتب لها النجاح ما لم يتم إدخالها إلا اللاوعي عبر التكرار المستمر، والذي يعمل كأداة حفر هادئة تنقش القناعات الجديدة في عمق الجهاز العصبي.
1: هذا التكرار الإيقاعي يجب أن يكون مغلفا بعاطفة صادقة ويقين حقيقي، فعندما تكرر يوميا التزامك بنقاء النوايا والإتقان المهني وتبدأ في ممارسة هذا السلوك بانتظام في مواقفك الصغيرة والكبيرة، يبدأ العقل الباطن في تقبل الجديد كواقع حتمي. مع الوقت يتحول هذا التكرار إلى عادة راسخة وطبيعة ثانية منغرسة في كينونتك، مما يجعلك تصدر تصرفاتك الواثقة وقراراتك الحكيمة تلقائيا وبلا مجهود.
0: ينقلنا كتاب سحر العقل إلى زاوية واقعية في غاية الأهمية تحت عنوان التطهير البيئي وحفظ المدخلات المعرفية من التلوث. تشير إلى أن عقل الإنسان الباطن شديد التأثر بالبيئة المحيطة به وبالأشخاص الذين يقضي معهم جل وقته، فالجلوس المستمر مع الشخصيات الشاكية أو المحبطة التي تنظر إلى المجتمع بنظرة سوداوية يتسرب تدريجياً كسموم فكرية صامتة تتراكم في اللاوعي وتطفئ شعلة الشغف واليقين الداخلية.
1: الصيانة الحقيقية للعقل تتطلب وضع حدود واضحة ونزيهة لحماية مساحتك الذهنية، فالإنسان المتزن يحيط نفسه بالشخصيات الإيجابية والمبدعة والتي تتطلع دائما نحو التنمية والإتقان، وإذا فرضت عليه الظروف التواجد في بيئة سلبية فإنه يفعل ما يسميه الكتاب الدروع النفسية الفطرية، بحيث يستمع دون أن يسمح للمشاعر المسمومة باختراق مرآة عقله الباطن. هذا الحذر الذكي يضمن لك الحفاظ على تفاؤلك الاستراتيجي وصفاء ذهنك، مما يجعلك تشع طاقة من الأمل والصلابة تستطيع من خلالها التأثير في البيئة المحيطة بدلا من التأثر بسلبياتها. فاصل قصير ونعود معكم في برنامجكم مدارك.
2: مدارك ليس مجرد عنوان بل هو جسر بين الصفحات والعقول، حيث تتحول القراءة إلى وعي مسموع ومعرفة قابلة للتطبيق.
1: أهلا بكم من جديد بعد هذا الفاصل وبرنامج مدارك. نصل الآن إلى محور استراتيجي يمس النقاء الروحي والارتقاء الإنساني الشامل،
0: وهو قانون النضج العاطفي والتسامح الواعي. ترى مارتا هيت بنظرة تحليلية ثاقبة أن حمل مشاعر الضغينة أو الرغبة في الانتقام أو اجترار الإساءات القديمة من الآخرين هو بمثابة أثقال حديدية يقيد بها الإنسان عقله الباطن، مما يستهلك جزءاً ضخماً من طاقته العصبية والبيولوجية في صراعات ماضية وميتة، ويحرمه من التركيز على الحاضر وصناعة المستقبل.
1: التسامح في فكر المؤلفة ليس ضعفاً أو تنازلاً عن الحقوق، بل هو عملية تحرير أنانية وذكية لعقلك الباطن، فعندما تقرر بوعي ونقاء سحب الطاقة العاطفية من تجارب الإساءة وتركها تمضي، فإنك تطهر بيئة عقلك تماماً وتستعيد طاقتك الذهنية المبدعة. هذا النضج العاطفي يفرز سلاماً داخلياً عميقاً يظهر على ملامحك ونظراتك الصادقة، ويجعلك تتحرك في مجتمعك وبيئة عملك بخفة وصلابة، مدفوعا بنوايا الخير والتعاون ومبتعدا عن المعارك الهامشية، مما يرسخ مكانتك كإنسان رصين وموجه فكري يلتف حوله الجميع طواعية.
0: نفتح الآن مستمعينا الكرام صفحة سلوكية وإنسانية بالغة النبل تحت عنوان سيكولوجية العطاء الصامت وتدوير طاقة الوفرة.

0: تشير الكاتبة في هذا الصدد إلى أن تقديم الدعم والمساعدة والعون للآخرين من حولنا، سواء كان هذا الدعم معرفيا عبر نقل الخبرات أو ماديا أو حتى معنويا ونفسيا من خلال الكلمة الطيبة والدفع الإيجابي دون انتظار مديح علني، يرسل شفرة إشارة شديدة القوة إلى عمق العقل الباطن، ومفادها أن أمتلك الكثير وأن أنطلق في حياتي وتعاملي من موقع وفرة وقوة واستقرار. هذا الشعور الباطني العميق بالامتلاء والقدرة يلغي من الجهاز العصبي مشاعر الحرمان أو القلق أو الخوف من نفاد الفرص.
1: فإن هذا التدوير الذكي والنزيه للطاقة الإيجابية يعود على الفرد بنفع، فعندما يمارس الإنسان العطاء النقي والمنزه عن الأنانية بنية صادقة وخلفية دافئة، تترتب كيميائيا جسده الحيوي بشكل متزن، وينعكس ذلك فورا على تقاطيع ملامحه وانفتاح لغة جسده ونبرة صوته التي تصبح أكثر عمقا ودفئا وطمأنينة عند مخاطبة الجماهير أو الأفراد، مما يمنح الشخصية حضورا مغناطيسيا مهيبا ومحبوبا في آن واحد، يجعل كل من يحيط بك يشعر بالارتياح والقبول المطلق والرغبة الصادقة في التعاون معك وبناء الجسور الإنسانية والثقافية المشتركة. مستمعين الكرام، فاصل قصير ونعود من جديد.
2: صفحات قليلة، صفحات قليلة، أثر كبير. مدارك، مدارك.
1: أهلا بكم من جديد مستمعين الكرام في برنامجكم مدارك، ونصل معكم مستمعين الأفاضل إلى محطة تطبيقية وعملية، وهي الأهم في حلقتنا اليوم، لنسهل معكم ومع كل أفراد المجتمع صياغة ميثاق السلوك اليومي والعهد السلوكي السنوي لصناعة الحضور وصيانة العقل الباطن. هذه هي الوصايا العشر البسيطة والذكية التي سنستخلصها لكم من كتاب سحر العقل.
0: عش بنقاء باطني وابتعد عن قناع التصنع الكاذب، لا تحاول تقليد شخص آخر أو لف قناع لا يشبه هوية أصلك وثقافتك، تماسك مع نفسك واجعل تصرفاتك الخارجية تعبر بصدق ونزاهة عما يدور في عمق قلبك، فالتأثير المستدام يبدأ دائما من الصدق مع الذات.
1: ثانيا، اجعل ابتسامتك الحيوية أولى خطواتك لكسر الدروع الدفاعية، قابل من حولك بوجه بشوش ومرحب في كل لقاء جديد، واحرص أن تكون ابتسامتك نابعة من سلامك الداخلي وتظهر بوضوح في لمعة عينيك، لأنها تنشر الأمان والارتياح الفوري في نفوس الحاضرين.
0: ثالثا، تعلم مهارة الإنصات الوجودي الكامل واترك الأنانية في الكلام. عندما يتحدث إليك شخص، أوقف رغبتك الداخلية في مقاطعته أو استعراض عضلاتك الفكرية، وضع هاتفك جانبا واستمع إليه بكل جوارحك لكي تفهمه وتشعر به، فالشخص الذي يحسن الاستماع يفرض احترامه على الجميع.
1: رابعا، انشر طاقة الحماس والشغف المعدي في من حولك، لا تتحدث بنبرة صوت باردة أو كسل فيسيولوجي يبعث على النوم والملل، بل اجعل إيمانك بأفكارك ومشاريعك التنموية واضحا في رنين حروفك وحركات يديك المنفتحة، لتنقل طاقة النشاط والتفاؤل لكل من يجلس في دائرتك المعرفية.
0: خامسا، اهتم بالثواني الأولى وهندسة الانطباع الأول لحفظ الهيبة. تذكر أن العقول البشرية تأخذ قرارا أوليا عنك في اللحظات الأولى من الرؤية، لذلك ادخل مكانك بثقة وافرض ظهرك دون تشنج، وانظر في أعين الناس بوضوح ونقاء، وصافحهم بحرارة تعبر عن ترحيبك واحترامك للمقامات.
1: ونستكمل معكم بكل حب ودفق إنساني النصف الثاني من هذا الميثاق السلوكي والوصايا العشر البسيطة. سادسا، حافظ على هويتك المستقلة واعتز بقيمتك الأصلية، تخلص تماما من رغبتك الفطرية في إرضاء كل الناس على حساب مبادئك ورصانتك الفكرية، فالناس ينجذبون تلقائيا للشخص الثابت الذي يملك رأيا واضحا ولا يذوب أو ينجرف وراء سيكولوجية القطيع المجتمعي العابرة.
0: سابعا، احترم المسافة الشخصية ولغة المسافة الفاصلة مع الآخرين، لا تقترب من الناس بشكل مفرط يسبب لهم الضيق الفسيولوجي أو الإحراج العصبي أثناء الحوار الساخن، بل تعلم كيف تترك مسافة مريحة ومدروسة تحسسهم بالاحترام والأمان والطمأنينة الكاملة معك.
1: ثامنا، اضبط نبرة صوتك وتعلم قيمة السكتات والصمت الذكي، تحدث بهدوء وبكلمات واضحة مسموعة تنبع عميقة من الصدر والحجاب الحاجز، واحذر من السرعة الزائدة التي تعكس القلق واهتزاز الثقة، واستخدم الصمت المؤقت قبل العبارات الهامة لتجبر الجميع على الانتباه والإصغاء.

0: رأيك.
1: تاسعاً، تمسك بالتفاؤل الاستراتيجي وكن مرساً أمام وقت الأزمات. عند حدوث الصعوبات أو العواصف المهنية، حافظ على هدوء أعصابك وصفاء ذهنك، واعلم أن الجمود مقبرة العقل. لا تنشر الخوف أو السلبية بين زملائك، وركز تفكيرك كاملاً على إيجاد الحلول والبدائل لكي يرى فيك الآخرون الملاذ الآمن.
0: وأخيراً وعاشراً، طهر نواياك الباطنية واجعل هدفك خدمة الناس ونشر الخير. تذكر دائما أن قوة حضورك وسحر عقلك ليست أداة للأنانية أو التلاعب بالبشر أو تحقيق مصالح، بل هي مسؤولية أخلاقية ونبيلة. استخدم حب الناس لك في مساعدتهم ونشر قيم العدل والأمانة وترك ذكرى طيبة وأثر جميل يستمر عبر الزمن.
2: مدارك يأخذك كل أسبوع إلى كتاب جديد يثري عقلك ويمنحك أدوات عملية لحياتك اليومية. هنا في مدارك، حيث تتحول القراءة إلى وعي والفكرة إلى أثر يبقى معك طويلاً.
1: مستمعينا الكرام، نصل معكم إلى الختام ونهاية هذه الرحلة الممتدة والعميقة في كتاب سحر العقل للكاتبة مارتا هيت. اكتشفنا أن سحر العقل الحقيقي ليس حيلا لغوية رخيصة أو تكتيكات مسرحية عابرة، بل هو هندسة دقيقة للباطن والظاهر ودليل سلوكي متكامل يطهر النفس البشرية ويقود خطواتنا اليومية والمهنية نحو قمم التميز والرفعة والوئام الشامل بما يخدم الوطن والمجتمع.
0: لقد أثبت لنا هذا العمل الإنساني الرفيع أن الحضور المؤثر والسيادة الفكرية الهادفة لا تقاس أبداً بالمظاهر الخارجية الخادعة أو الملابس الباهظة الثمن فقط، بل تقاس بمدى صدقنا الداخلي الخالص وتواضعنا. انتهت حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم المعرفي مدارك. نلتقي معكم بإذن الله تعالى في حلقات قادمة. إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.
2: كنتم مع برنامج مدارك. تقبلوا تحيات فريق العمل: دانا بوعركي، شاهب اسكندر، محمد العدواني، سعد البوص، والتحية الأجمل تأتيكم من المخرج جاسم محمد.

0: شخصيات من بلادي. شخصيات من بلادي. شخصيات من بلادي. رجال أحبوا الكويت فأحبتهم بتجاربهم وعطاءاتهم. نرى اليوم ازدهار هذا الوطن. شخصيات من بلادي.
1: نجم الكرة الكويتية عبد العزيز العنبري. العنبري أحد ألمع نجوم الكرة الكويتية الذين اتحدوا في صنع أفراح الكويت في زمن كانت الحاجة فيه للفرح كبيرة. نجوم أبدعوا في الوصول إلى القمة بعد تحقيقهم لعدد مهم من الألقاب والكؤوس في رياضة هي الأكثر شعبية ومتعة. إنها الساحرة المستديرة محبوبة الجماهير كرة القدم. تألق فيها عبد العزيز العنبري الملقب بالمخلص بشكل رائع في مختلف البطولات التي خاضها بقميص المنتخب الأزرق، فهو الجناح الطائر لمنتخب الكويت، صاحب القدم اليسرى الساحرة. معظم أهداف العنبري سواء مع المنتخب الكويتي أو مع نادي الكويت الرياضي كانت أهدافاً جميلة وفنية تمتع من يشاهد.

يريدها، فهي إما مقصية أو بعقب القدم أو من تسديدة بعيدة عن المرمى أو غيرها. هو القائد المحبوب، صاحب الشخصية القيادية الرائعة في المنتخب والفريق، منقذ الأزرق في اللحظات الحرجة. فكم من هدف حاسم أخرج به المنتخب الكويتي من وضعية حرجة في الدقائق الأخيرة لمباريات كثيرة وفي بطولات مختلفة. بعد مشاركة العنبري في العديد من البطولات المحلية والدولية، وبعد تحقيقه لجملة من الأهداف الرائعة والفريدة، وبعد اختياره في منتخب نجوم العرب، وأيضا ضمن التشكيلة المثالية لمنتخب نجوم آسيا، أعلن عبد العزيز العنبري اعتزاله اللعب دوليا في عام 1986 بعد تتويجه مع المنتخب الأزرق بالكأس الخليجية الثامنة. ونظمت مباراة اعتزال المخلص بتاريخ 24 من فبراير لعام 1988 بين نادي الكويت من جهة وفريق مشترك من لاعبي النادي العربي الرياضي ونادي القادسية. غادر بعدها العنبري في الميادين تاركا خلفه مسيرة حافلة بالإنجازات والبطولات. المفاجأة السرة التي جاءت عقب الاعتزال مباشرة هي اختيار العنبري ليقوم بحمل شعلة الألعاب الأولمبية لعام 1988 بسيول، وبعد اعتزاله اللاعب اتجه لمجال التحليل الرياضي. نجم الكرة الكويتية المخلص عبد العزيز العنبري.

0: الثانية صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم الأنباء. الرئيس الأمريكي يؤكد أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا ويتهمها بإطلاق 4 طائرات مسيرة على سفن عابرة في مضيق هرمز، معتبرا ذلك انتهاكا لاتفاق وقف إطلاق النار. القيادة المركزية الأمريكية تعلن تنفيذ ضربات ضد إيران ردا على هجوم استهدف سفينة تجارية في مضيق هرمز. المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يؤكد أن مذكرة التفاهم الموقعة بين واشنطن وطهران تنص على إخضاع الملف النووي الإيراني لرقابة الوكالة. واشنطن ترعى توقيع اتفاق إطاري بين لبنان والكيان الإسرائيلي. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على مناطق متفرقة في جنوب لبنان. قوات الدعم السريع تواصل استهداف مدينة الأبيض شمال كردفان غربي السودان. روسيا تعلن إسقاط 10 المسيرات الأوكرانية كانت متجهة نحو العاصمة موسكو. فنزويلا تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى أكثر من 580 قتيلا و 4300 جريح مع استمرار عمليات البحث عن ناجين تحت أنقاض المباني. الرئيس الأمريكي يهدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على الدول التي تفرض ضرائب على الخدمات الرقمية. ختام الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة دولة الكويت، واجهة الثقافة الكويتية.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج رحلة اكتشاف. لقد ظهر العديد من العلماء في مختلف العصور والأزمنة، وكل منهم قام بترك بصمته الخاصة أحدثت تغييرا في مجالات الحياة المختلفة. فعلماؤنا سعوا إلى إيجاد أمور تسهل علينا الحياة، والتي قادت اختراعاتهم إلى تطورات علمية وتقنية مستمرة حتى يومنا هذا، مثل الطب والصيدلة إلى الفلك والرياضيات. تاركين

0: إرثا لا يقدر بثمن للبشرية. برنامج رحلة اكتشاف، أعداد ألطاف البالو، تقديم أحمد ماتقي وسارة نجم، تنفيذ محمد المطير. رحلة اكتشاف، إخراج علي البلوشي.
1: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي رحلة اكتشاف، ويسعدنا أن نكون معكم اليوم في هذه الرحلة الجديدة.
2: أعزائنا المستمعين، يسعدنا أن نرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة واللقاء الجديد، حيث نبدأ معا رحلة من الأفكار والإلهام. نحن معكم لنشارككم لحظات من المعرفة والمتعة.
1: مستمعينا الكرام، في كل حلقة نسعى لأن نلهمكم بشيء جديد من الابتكار والاكتشاف، فابتكار اليوم هو خطوة نحو مستقبل أفضل. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج رحلة اكتشاف.
2: نرحب بكم مستمعينا الكرام، مستمعينا برنامج رحلة اكتشاف، ونذهب إلى العصر الذهبي الإسلامي.

0: العصر الذهبي الإسلامي هو العصر الممتد من القرن الثامن ميلادي إلى القرن الثالث عشر، وهو العصر الذي شهد تطوراً كبيراً وازدهاراً واسعاً في شتى مجالات الحياة. شمل هذا التطور والازدهار اختراعات وإنجازات عديدة، حيث تجاوز عددها أكثر من 1000 اختراع وإنجاز، نذكر منها على سبيل الذكر للحصر ما يأتي.
1: النظافة، حيث استنبط المسلمون من دينهم الحنيف الذي أمرهم بالطهارة وحثهم عليها طرقاً عديدة للمحافظة على النظافة، حيث أبدع المسلمون في ذلك العصر في اختراع كل ما يساعد في ذلك، ومن أهم تلك الاختراعات صناعة صنابير المياه وصناعة الصابون واستخدام السواك للمحافظة على نظافة الفم. كما أبدع علماء ذلك الزمن باختراع مستحضرات تجميلية للعناية بالشعر والجسم وغيره.

0: الكاميرا وآلات التصوير. استنتج العلماء المسلمون في تلك الحقبة الكثير من النظريات المتعلقة بالبصريات والرؤية، وكانت أبرزها الغرفة المظلمة التي استخدمها العالم المسلم ابن الهيثم، والتي كان يطلق عليها اسم القمرة، حيث كانت هي الأصل والأساس الذي مهد الطريق أمام اختراع آلات التصوير لاحقاً.
1: أما الصوت والآلات الموسيقية، حيث قام علماء تلك الحقبة بتطوير النوتات الموسيقية المستخدمة حتى وقتنا الحالي، وعملوا أيضاً على اختراع الكثير من الآلات الموسيقية مثل العود والربابة والقيثارة، كما ألفوا العديد من الكتب الموسيقية والتي ما زال أهل الموسيقى والفن يستعينون بها حتى يومنا هذا.
0: المدارس. نشأت المدارس في بداية الإسلام مع وجود المساجد، ذلك لأن العلم هو جزء متلاصق بالدين، فكان الناس يتعلمون في المساجد شؤون دينهم كما كانوا يتعلمون العلوم. ولقد اهتم المسلمون ببنية المدارس وشكلها ومرافقها بشكل لافت ومميز، واهتموا أيضاً بالدعم المالي لكل من كرس نفسه للعلم والتعلم. لذا كان لعلماء المسلمين السهم الأكبر في تطور وإنشاء واختراع أهم قواعد الرياضيات كعلم الجبر والخوارزميات وغيرها من العلوم التي ما كانت لولا الاهتمام بالمدارس.
1: أما الفلك فقد اهتم المسلمون اهتماما كبيرا بعلم الفلك، وذلك الارتباط

0: بعضه ارتباطا وثيقا بتحديد شؤونهم الدينية مثل تحديد القبلة ومعرفة أوقات الصلاة والأشهر وغيرها، حيث إن من أهم اختراعات المسلمين في هذا المجال هو آلة الاسترلاب، والذي يستخدم لتحديد المواقع وتحديد الكثير من الأمور المتعلقة بعلم الفلك الأخرى. وفي العصور المتقدمة من الإسلام انتشرت المدارس في المساجد وفي البيوت وفي الأماكن الخاصة.
1: الكيمياء. جابر بن حيان العالم المسلم الذي لقب بأبي الكيمياء، حيث شكل قواعد أساسية لعلم الكيمياء، كما قام بتأليف العديد من الكتب المختصة، كما أنه صنف المواد الكيميائية ووضع لها تعليمات ومنهجيات خاصة.
0: أما في مجال الطب فقد طور المسلمون الكثير من فنون الطب، وقاموا بتطوير العقاقير والأدوات الجراحية، وألفوا كتبا عديدة في فنون الطب، كما برعوا في طب العيون وألفوا موسوعات ما زالت تستخدم في تدريس الطب وتعليمه. كما تطرق العلماء المسلمون للطب النفسي وجعلوه جزءا لا يتجزأ من العلاج.

0: ومن العصر الذهبي الإسلامي ننتقل معكم مستمعين إلى الكاميرا وتصنيعها. تعد كلمة كاميرا لفظة علمية مقتردة من العبارة اللاتينية والتي تعني الغرفة المظلمة، وهي نفسها مشتقة من الكلمة الإغريقية الدالة على كل ما له سقف مقوس كالعربة المسقوفة أو الغرفة المغلقة، وهي نظيرتها اللفظية في الإنجليزية. وقد ذاع بين الناس زعم ينسب أصل الكلمة إلى فقرة عربية، حيث أن ابن الهيثم سمى بها حجرته المظلمة التي أجرى فيها تجاربه على الضوء.
1: ومنذ أقدم العصور يسعى الإنسان إلى حفظ صور حياته، فبدأ بالرسم في الكهوف، ثم الرسم على الجدران، ثم بورتريهات من الشم إلى آخره، حتى توصل العالم العربي المسلم الحسن بن الهيثم حين تم سجنه في عهد الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله، إذ لم يمنعه هذا السجن عن مواصلة بحثه العلمي في الضوء والبصريات والاستمرار في تسجيل ملاحظاته في سلوك الضوء وانعكاساته. فكان منه إلا أن سجل ملاحظته لدخول الضوء من خلال ثقب في جدار السجن وسقوطه على الجدار المقابل، حاملاً معه صورة غير حادة للملامح ومقلوبة لشجرة موجودة في خارج الزنزانة.
0: سجل ابن الهيثم ملاحظاته حول انتقال صورة شجرة مقلوبة مع الضوء من خلال الثقب، فوضع العديد من الملاحظات في هذا الموضوع، ووصف الأمر وصفاً دقيقاً موضحاً قوانين الضوء في هذه الحالة. دون ابن الهيثم اكتشافه هذا ووصفه في كتاب المناظر، وفي عام 1660 طور العالم الإيرلندي روبرت بويل هذه الكاميرا البدائية وأدخل عليها الأضواء. وفي عام 1685 ابتكر العالم الألماني جوهانزان نظام ترتيب الألوان في الصور، وبنى آلة تصوير كبيرة من الخشب. وبين عامي 1820 و1830 ابتكر العالم لويس داكر طريقة في التصوير الضوئي التي عرفت بالداكر تايب، والتي كانت تصور على النحاس.
1: وفي عام 1835 ابتكر العالم الفرنسي ويليام فوكس تالبوت نظاما ضوئيا جديدا سمي بالكالوتايب، والتي كانت على الورق. أما أول صورة حقيقية كانت عام 1826 على يد العالم الفرنسي جوزيف نيبس عندما استخدم الخشب لحفظ الفيلم. وقد صنعت آلة التصوير هذه في باريس على يد الإخوان شارل وفينسنت شيفاليه. وقد استخدم جوزيف نيبس فكرة العالم الألماني جوهان هينريتش الذي ابتكرها عام 1724، وهي تعريض الفضة مع الطباشير إلى الظلام ومن ثم الضوء المفاجئ.

0: فتثبت الصورة.
1: في عام 1850 اخترع العالم الألماني فريدريك سكوت فكرة ظهور صورة على الزجاج والتي تسمى كولوديون. تطورت الكاميرا في منتصف القرن 19 على يد علماء كثيرين، منهم العالم الفرنسي أندري أدولف الذي اخترع طريقة CDV، وهي أن يكون الفيلم على شكل بطاقات صغيرة متتالية. أول صورة ألوان كانت عام 1861 على يد العالم الفيزيائي جيمس ماكسويل بمساعدة المصور توماس سوتون، وكانت تعتبر مجرد تجربة للصورة الملونة.

0: في كل زاوية من هذا العالم حكاية، وفي كل فكرة بسيطة بداية لاكتشاف عظيم. في برنامج رحلة اكتشاف نفتح أبواب المجهول ونقرب المسافة بين السؤال والإجابة.
1: ما زلنا مستمرين معكم مستمعين الكرام في برنامج رحلة اكتشاف.
2: تستخدم الخلاطات في المطابخ المنزلية والتجارية على حد سواء ولأغراض مختلفة. يتكون الخلاط من وعاء الخلاط المزود بشفرة مدببة دوارة في الأسفل، يتم تشغيلها بواسطة محرك كهربائي موجود في القاعدة، يمكن للخلاط أن يفرم ويهرس ويخلط في ثوان. فيما يتعلق بأجهزة المطبخ الصغيرة، فإن الخلاط هو أحدث اختراع من معظم أجهزة أدوات المطبخ.
1: يحتوي الخلاط عادة على وعاء مصنوع من الزجاج أو البلاستيك أو الفولاذ، قادر على استيعاب 4 إلى 8 أكواب من السائل. الخلاطات الزجاجية أقل وزناً وأكثر ثباتاً، والخلاطات البلاستيكية أكثر عرضة للخدش وامتصاص رائحة الطعام المخلوط. ولم يكن الخلاط لينشأ لولا اختراع المحرك الكهربائي الصغير في عام 1910. أما ما هي

0: قصة اختراع الخلاط الكهربائي.
1: في عام 1922 تم اختراع أول خلاط من قبل الكيميائي البولندي الأمريكي والذي يدعى ستيفن بوبلافسكي، رئيس شركة ستيفن بوبلافسكي في ويسكونسن. لقد أراد طريقة لخلط المشروبات مثل الحليب المخفوق التي أصبحت شائعة في ذلك الوقت، ثم ذهب ليحصل على براءة اختراع في عام 1932 لآلة تقوم بخلط الفواكه والخضروات وتحويلها إلى سائل، فقام بوضع شفرة دوارة في قاع وعاء طويل، بداية استخدام اختراعه الجديد لصنع مشروبات غازية.
0: بعد ذلك قام باستخدام اختراعه لخلط كل من الفواكه والخضروات. جذب هذا الخلاط الأولي اهتمام مخترع آخر يدعى فريد أوسيوس، الذي قرر إضافة التحسينات التي يمكنه إدخالها عليه. كان هناك العديد من الإصدارات والعلامات التجارية على مر السنين، وكان خلاط أوسيوس هو الأكثر شيوعاً. أجرى فريد أوسيوس بعض التغييرات بمساعدة المخترع فريد وارينغ، وقام بتطوير نسخته من اختراع أوسيوس للخلاط بتصميم فريد، وحصل على براءة اختراع له في عام 1933.
1: وكان فريد وارينغ طالبا سابقا في ولاية بنسلفانيا في الهندسة المعمارية والهندسية، وكان رجلا متعدد المواهب. نظرا لأن فريد أوسيوس كان يعلم أن ويرينغ يحب الأدوات والاختراعات الجديدة، تمكن من إقناعه بدعم المشروع مالياً، ومن هنا جاء اسم ويرينغ بلندر. بعد 6 أشهر من العمل وإعادة التصميم، تعرض الخلاط لصعوبات فنية، فقام ويرينغ بإعادة تصميم الخلاط وبدأ في تسويقه باسمه الخاص. أما في عام 1937، قدم المنتج الجديد والذي كان خلاطا معززا بوعاء من الفولاذ المقاوم للصدأ.
0: كان وارينغ يأخذ الخلاطات معه إلى المتاجر والفنادق والمطاعم، وبعد ذلك اكتسب شعبية كبيرة. كان فريد أوسيوس لا يزال يعمل في صناعة الخلاطات. لقد كان أحد 3 رجال وراء اسم هاملتون بيتش الذين ساهموا في صناعة بعض أدوات المطبخ على مر السنتين. تم تسجيل براءة اختراع خلاطات باميكس كما كان يطلق عليها لأول مرة. باع أوسيوس براءة الاختراع لشركة ASGA، وهي شركة بدأت الإنتاج في التصميم والتشغيل في الأدوات والأجهزة لحوالي 250 وحدة يومياً.
1: أما اليوم فيكسبون ثروة كبيرة من تصنيع الخلاطات، وعلى الرغم من أن الشركة غيرت مالكيها عدة مرات على مر السنين، فقد ظل المفهوم الرئيسي لصناعة الخلاط كما هو، حيث تم استخدامه في أوروبا في البداية من قبل الطهاة الذين أرادوا توفير الوقت عن بيمكس خلاطات طريقة خلط الحساء في القدر مباشرة.
0: يبلغ حجم الصولجات الموجودة على هذا النوع من الخلاطات الآن حوالي 10 إلى 12 بوصة فقط، وقد نمت شعبيتها عندما تم إدخالها إلى الولايات المتحدة في 1980s. خلاطات باميكس متوفرة الآن في أكثر من 25 دولة. تأتي الخلاطات أيضاً مع العديد من الخيارات المختلفة مثل السرعة في الخلط والملحقات الأخرى، مما يجعلها متعددة الاستخدامات.
1: وفي عام 1946 اشترى جون أوستر صاحب شركة أوستر لمعدات الحلاقة وصمم خلاطه الخاص به، لذلك قام أوستر بتسويقه تحت العلامة التجارية. ثم اشترى أوستر في عام 1960 أنواعاً مختلفة من الخلاطات مثل سلسلة إمبيريور، والتي ما زالت تصنع الخلاط التقليدي.
2: خلف كل اكتشاف عقل اجتهد، وخلف كل إنجاز فضول قاد إلى الحقيقة. أشخاص رأوا ما لم يره الآخرون فكتبوا أسماءهم في صفحات التاريخ. رحلة اكتشاف.
1: ما زلنا مستمرين معكم مستمعين الكرام، مستمعين برنامج رحلة اكتشاف، ونذهب إلى جيمس دايسون.

0: السير جيمس دايسون مخترع بريطاني ومصمم صناعي ومالك أرض ورجل أعمال، أسس شركة دايسون المحدودة، يشتهر بكونه مخترع المكنسة الكهربائية عديمة الكيس ثنائية الإعصار التي تعمل وفق مبدأ الفاصل الدوامي. وفقاً لقائمة ساندي تايمز ريتش لعام 2018، يبلغ صافي ثروته 13.9 مليار دولار، وشغل منصب رئيس مجلس الكلية الملكية للفنون من أغسطس 2011 إلى يوليو 2017، وافتتح جامعة جديدة في حرم دايسون وتشير الجامعي في سبتمبر عام 2017.
1: ولد جيمس دايسون في 2 مايو لعام 1947 في كرومر نورفولك، وهو واحد من 3 أطفال. تلقى تعليمه في مدرسة غريشم، وهي مدرسة داخلية مستقلة في هولت. توفي والده بسبب السرطان. برع في الركض لمسافات طويلة، حيث يقول: كنت جيدا جدا في ذلك، ليس لأنني كنت جيدا جسديا، ولكن لأن لدي الكثير من التصميم. لقد تعلم التصميم من الركض. أمضى سنة واحدة منذ عام 1965 حتى عام 1966 في مدرسة باثشو للفنون، ثم درس الأثاث والتصميم الداخلي في الكلية الملكية للفنون قبل الانتقال إلى الهندسة، وذلك عام 1966 حتى عام 1970.
0: ساعد دايسون في تصميم الشاحنة البحرية في عام 1970 في أثناء دراسته في الكلية الملكية للفنون. كان اختراعه الأصلي الأول عربة الكرات، نسخة معدلة من العربة اليدوية باستخدام كرة بدلا من العجلة. وقد ظهر هذا الاختراع في برنامج عالم الغد التلفزيوني على قناة بي بي سي. تمسك دايسون بفكرة الكرة واخترع عربة الكرة التي تطلق القوارب، ثم صمم الزورق ذا العجلات الذي يمكن أن يسير بسرعة 64 كيلومترا في الساعة على الأرض والمياه.
1: أما في عام 1997 حصل دايسون على جائزة الأمير فيليب للمصممين. عين دايسون قائدا لأمر الإمبراطورية البريطانية CBI في تكريمات عام 1998. وفي عام 2000 حصل على جائزة اللورد لويد من كيلجران، وحصل على دكتوراه فخرية من جامعة باث عام 2000. وفي عام 2005 انتخب زميلا للأكاديمية الملكية للهندسة، حيث حصل على لقب فارس في تكريمات العام الجديد 2007.
0: انتخب دايسون كزميل في الجمعية الملكية FRS في عام 2015 في تكريمات العام الجديد عام 2016. أعلن عن تلقي دايسون وسام الاستحقاق عن مساهماته وإنجازاته في التصميم الصناعي، وحصل في عام 2017 على عضوية مؤسسة المهندسين الكهربائيين والإلكترونيين الفخرية. وفي مارس عام 2017 حصلت شركة دايسون على لقب الشركة الأكثر شهرة في المملكة المتحدة، تليها أستون مارتن.
1: عمل دايسون رئيساً لمجلس الكلية الملكية للفنون في لندن حتى 1 يوليو عام 2017، بعد أن خلف السير تيرنز كونران في أغسطس عام 2011. وعمل أيضاً راعياً لجمعية التصميم والتكنولوجيا. كان رئيساً لمجلس أمناء متحف التصميم، وكان أول من يعرض تصميم القطعة المصنعة في العالم، حتى استقال فجأة في سبتمبر عام 2004 قائلاً: إن المتحف أصبح عرضاً للموضة بدلاً من دعم مهمة تشجيع التصميم الجاد للقطع المصنعة. وفي فبراير 2019 انتخب دايسون عضوا أجنبيا في الأكاديمية الوطنية الأمريكية للهندسة.
2: رحلة اكتشاف، حكاية نبدأها من سؤال ونسافر بها عبر الزمن بين عقول صنعت الفرق. نجوب تفاصيل اللحظة الأولى حين تولد الفكرة وتحولت إلى إنجاز، رحلة نقترب فيها من

0: معنا ونفهم الحكاية في برنامج رحلة اكتشاف.
1: ومن دايسون نذهب معكم إلى مخترع آخر، جون أوغستوس لارسون.

0: يعتقد أنه يكشف الكاذب من الصادق، أي بمعنى آخر يميز بين المجرم الذي يدعي البراءة وبين البريء الذي يدعى عليه الجرم. تاريخ الاختراع البوليغراف، وهو الاسم العلمي للجهاز الذي اخترع عام 1921 على يد جون أوغستس لارسون.
1: كان لارسون طالب طب في جامعة كاليفورنيا، الذي آمن بأنه يمكنك أن تعرف إذا كان الشخص يكذب من خلال تغير ضغط دمه. وقد استخدم الجهاز في مراكز الشرطة والتحقيق منذ عام 1924. فمنذ اختراعه أثير جدل كبير حول مصداقية نتائجه، وهل يمكن اعتماد هذه النتائج وتقرير مصير الأشخاص من خلالها؟
0: يعمل هذا الجهاز عن طريق تسجيل ردة فعل الإنسان في نفس لحظة طرح السؤال عليه. فتقول النظرية إنه عندما يكذب الإنسان، فإن الكذب يولد قدراً معيناً من التوتر الذي بدوره يحدث تغيرات لا إرادية في جسم الإنسان كردة فعل. وهنا تقوم أجهزة الاستشعار الموصولة من الجهاز إلى جسم الشخص بتسجيل ردود الفعل، وهي معدل التنفس وضغط الدم والنبض والتعرق. وفي هذه الأثناء تقوم الأقلام بتسجيل المعلومات على شكل رسم بياني.
1: خلال عملية كشف الكذب، يقوم المحققون بطرح عدد من الأسئلة المعينة التي تستفز المتهم، مثل: هل فكرت يوما بارتكاب جريمة؟ لخلق نمط معين لكيفية تسجيل ردود الفعل عند الإجابة بشكل صحيح أو خاطئ. بعدها يسأل السؤال المعني مباشرة، مثل: هل أنت الذي ارتكبت الجريمة؟
0: وتستغرق هذه العملية ساعتين من الأسئلة المتواصلة المباشرة وغير المباشرة للحصول على أدق النتائج. ونتائج هذا الاختبار لا تؤخذ كدليل قاطع لإدانة المتهم.
1: وفي المحكمة يجب أن تدعم نتائج الاختبار بالعديد من الأدلة والشهادات الحسية والملموسة ليتم محاكمته بشكل عادل. وهذا الاختبار قد لا يعطي نتائج صحيحة في بعض الحالات إذا كان الشخص الخاضع له يتحكم بردة فعله بشكل جيد جدا، بحيث يصعب على الجهاز تسجيل أي تغيير أثناء استجوابه.
0: مثال على ذلك القاتل جاري ريدغواي، الذي اعترف بأنه قتل 46 امرأة عام 1987، ولكن عندما خضع لاختبار الكذب فشل الجهاز بكشفه. وكذلك الأمر حدث مع رجل آخر، حيث كشف الاختبار عن كذبه واتضح في التحقيقات أنه بريء. وما زال العلماء يقومون بتطوير هذا الجهاز حتى يومنا هذا ليكون له مستقبل أكثر ثقة ودقة ونتائج موثوقة.
2: حين يلتقي الفضول بالإرادة يولد الاكتشاف، وحين يجرأ العقل على السؤال تصنع الإنجازات. هؤلاء لم يكتفوا بما هو معلوم، بل ذهبوا أبعد حتى كتبوا أسماءهم في التاريخ. نحكي قصصهم كما لم تروى من قبل في برنامج رحلة اكتشاف.
0: توماس نيوكمان.

0: توماس نيوكمان هو مخترع إنجليزي، حيث ابتكر المحرك الجوي، وهو أول محرك عملي يعمل على حرق الوقود في عام 1712. عمل تاجر حديد، تخصصت أعماله بتجارة الحديد في تصميم أدوات صناعة التعدين وتصنيعها وبيعها، وعرف بأنه واعظ عامي ليس من رجال الدين. ولد في دارتموث في مقاطعة ديفون في إنجلترا لعائلة تجارية. شكلت الفيضانات في مناجم الفحم والقصدير مشكلة كبيرة في تلك الأيام، وسرعان ما شارك نيوكمان في محاولة تحسين طرق ضخ المياه من هذه المناجم.
1: كان الإنجاز العظيم لنيوكمان هو محركه البخاري الذي طوره عام 1712، وبالجمع بين أفكار توماس سيفري ودينيس بابان أنشأ محركاً للبخار لغرض إخراج الماء من المناجم. اطلع نيوكمان بالفعل على اختراع سيفري الذي كان أسلفه تجاراً في جنوب ديفون، وابتكر سيفري محركاً بخاراً

0: بخارياً، وهو نوع من السحب الحراري، إذ يدخل البخار في حاوية فارغة ثم يكثف، فيستخدم الفراغ الناتج لامتصاص الماء من حوض التجمع في أسفل المنجم. لم يكن المحرك البخاري فعالاً للغاية، ولم يتمكن من العمل بعد عمق محدود يبلغ نحو 30 قدماً.
1: استبدل نيوكمان بوعاء الاستقبال حيث يتكثف البخار، اسطوانة تحتوي على مكباس بناء على تصميم بابان من سحب الفراغ في الماء. يسحب المكباس باستخدام عمل محرك العارضة، إذ تتأرجح العارضة الخشبية الكبيرة على نقطة ارتكاز مركزية على الجانب الآخر من العارضة. توجد سلسلة متصلة بمضخة في قاع المنجم، تسحب الماء إلى اسطوانة المضخة وتطرده عبر أنابيب إلى السطح بواسطة وزن الآلة. بنى نيوكمان وشركه جون كالي أول محرك ناجح من هذا النوع في كونيبري كولس بالقرب من دودلي في منطقة غرب ميدلاندز.
0: احتفظ محرك نيوكمان بمكانه دون تغيير مادي مدة 75 عاما تقريبا، إذ انتشر تدريجيا إلى المزيد من مناطق المملكة المتحدة. في البداية استخدمت أسطوانة النحاس، لكنها كانت مكلفة ومحدودة الحجم. سمحت تقنيات صب الحديد الجديدة التي ابتكرتها شركة كول بروكتال في العشرينيات من القرن الماضي باستخدام أسطوانات أكبر، وصل قطرها إلى نحو 1.8 متر بحلول عام 1760.
1: أدت الخبرة إلى بناء أفضل وتحسينات طفيفة في التصميم، حيث حسن تفاصيلها الميكانيكية كثيرا بفضل جون سميتون الذي بنى العديد من المحركات الكبيرة من هذا النوع في أوائل سبعينيات القرن التاسع عشر، واعتمدت تحسيناته بسرعة.
0: لم يكن محرك نيوكمان فعالاً بأي حال من الأحوال، على الرغم من أنه كان على الأرجح معقداً مثل تقنيات الهندسة والمواد في أوائل القرن الثامن عشر. ضاعت الكثير من الحرارة عند تكثيف البخار، مما سبب تبريد الأسطوانة. لم يكن هذا الأمر مهماً في مناجم الفحم عندما توفر الفحم الصغير غير القابل للبيع، غير أن تكاليف التعدين زادت بدرجة كبيرة، إذ لم يكن الفحم متوفراً بسهولة كما في كورونال. بدلاً من محرك نيوكمان تدريجياً، استخدم تصميم محسن ابتكره جيمس وات. كان محرك وات البخاري بمساعدة تقنيات هندسية أفضل وأكثر كفاءة في استهلاك الوقود، مما مكن وات وشريكه ماثيو بولتون من جمع أموال كثيرة بناءً على الوقود الموفر.
1: على الرغم من تحسينات وات، بقيت المحركات المشتركة قيد الاستخدام فترة طويلة، وبنيت العديد من محركات نيوكمان أكثر من محركات وات حتى أثناء فترة براءة اختراع وات، لأنها أرخص وأقل تعقيداً. بني أكثر من 2200 محرك في القرن الثامن عشر، منها نحو 450 محركاً فقط من محركات وات. دمجت عناصر من تصميم وات وخاصة المكثف المنفصل في العديد من المحركات المطورة حتى بعد عام 1800 ميلادية. استمر بناء محركات من نوع نيوكمان، وأضيفت المكثفات بشكل روتيني إلى هذه المحركات، فغدت محركات نيوكمان الحالية على نحو مشترك.
0: أصدر البريد الملكي البريطاني في 23 من فبراير عام 2012 طابعاً يتضمن محرك نيوكمان البخاري الجوي ضمن سلسلة بريطانية متميزة. ننتقل معكم مستمعينا إلى المخترع جون كاي.

0: اختراعا مهما في مجال صناعة النسيج. ساهم المكوك الطائر في تسريع عمليات النسيج وزيادة إنتاجية النسيج بشكل كبير، مما جعله أحد العناصر الأساسية في الثورة الصناعية. كان هذا الابتكار بسيطا، ولكنه أحدث تأثيرا كبيرا على الصناعة والحياة الاقتصادية في القرن 18.
1: ولد جون كاي في عام 1704 في ليزر لانكشير في أسرة مرتبطة بصناعة النسيج، حيث كان والده يعمل حائكا. بدأ كاي تعلم المهنة في ورشة العائلة، واكتسب خبرة واسعة في صناعة النسيج. لاحقا أصبح نفسه حائكا ماهرا، لكنه سرعان ما بدأ يفكر في طرق لتحسين عملية النسيج وزيادة كفاءته.
0: وفي عام 1733 اخترع جون كاي المكوك الطائر، الذي كان تطورا مهما في صناعة النسيج. كانت الآلات اليدوية المستخدمة في النسيج قبل هذا الاختراع بطيئة وتتطلب جهدا كبيرا من الحائك، حيث كان عليه أن يستخدم يديه لتمرير المكوك بين الخيوط العريضة. ولما كان هذا العمل شاقا ويستغرق وقتا طويلا، جاء كاي بفكرة بسيطة ولكنها فعالة: تصميم مكوك يتم تثبيته على آلة ميكانيكية تمكنه من التحرك بسرعة عبر الخيوط بواسطة اليد أو القدم، مما جعل من الممكن نسج الأقمشة بسرعة أكبر وبجهد أقل. أتاح المكوك الطائر للحائك إنتاج نسيج أعرض وأسرع، مما زاد من إنتاجية العمل بشكل ملحوظ.
1: كان لاختراع كاي تأثير كبير على صناعة النسيج، فبفضل المكوك الطائر أصبحت الأقمشة تنتج بكميات أكبر وبتكلفة أقل، مما أدى إلى زيادة العرض وخفض الأسعار. هذا الاختراع مهد الطريق لتطوير مزيد من الآلات النسيجية التي كانت تعمل بالطاقة في وقت لاحق، مثل النول الآلي. بالرغم من نجاح اختراعه، واجه كاي الكثير من المعارضة من الحائكين اليدويين الذين خشوا من فقدان وظائفهم بسبب استخدام المكوك الطائر. كانت هناك محاولات لتدمير آلاته، وتعرض كاي للتهديد والهجوم من قبل العاملين في الصناعة التقليدية.
0: وواجه جون كاي العديد من التحديات بعد اختراعه للمكوك الطائر، فعلى الرغم من أن الاختراع كان ناجحاً، إلا أن كاي لم يجني الفوائد المالية المتوقعة. كان الحرفيون والمصنعون يترددون في دفع رسوم الترخيص لاستخدام المكوك الطائر، وكانت هناك محاولات لسرقة تصميمه بالإضافة إلى ذلك.
1: واجه كاي صعوبات قانونية ومعارضة شديدة من الحرفيين الذين كانوا يرون في اختراعه تهديداً لمصدر رزقهم. بسبب هذه التحديات اضطر كاي إلى مغادرة إنجلترا والعيش في فرنسا، حيث واصل محاولاته لتطوير وتحسين تقنيات النسيج، لكنه لم يتمكن من تحقيق النجاح المالي أو الاعتراف الكامل الذي يستحقه في حياته.
0: رغم الصعوبات التي واجهها، يعتبر جون كاي واحدا من أبرز المخترعين الذين ساهموا في الثورة الصناعية. كان المكوك الطائر بداية لتطورات هائلة في صناعة النسيج، ومهد الطريق لابتكارات أخرى في مجالات الآلات النسيجية. اليوم يذكر كاي كرائد في مجال التكنولوجيا الصناعية، ورغم أنه لم يحظى بالاعتراف المالي الذي يستحقه في حياته، فإن تأثيره لا يزال ملموسا في الصناعات الحديثة.
2: خلف كل اكتشاف عقل اجتهد، وخلف كل إنجاز فضول قاد إلى الحقيقة. أشخاص رأوا ما لم يره الآخرون، فكتبوا أسماءهم في صفحات التاريخ. رحلة اكتشاف.
0: ويليام كوليف.
1: يعمل القلب في المقام الأول كمضخة للدم للحفاظ على تدفق الدم من خلال الجسم. ولأن وظيفة القلب مهمة جدا لحياة الإنسان، فقد قام الباحثون الطبيون باختراع القلب الصناعي منذ فترة طويلة ليحل محل

0: للقلب عند توقفه أو ليحل محل القلب أثناء إجراء عمليات في القلب.
1: في عام 1935 قام الجراح الفرنسي أليكسيس كاريل والطيار الأمريكي الشهير تشارلز ليندبرغ بتصميم مضخة ميكانيكية لتقوم بعمل القلب، وقد تم تصميم المضخة للعمل خارج الجسم البشري، وذلك للحفاظ على باقي أجهزة الجسم وعدم توقفها أثناء إجراء عمليات في القلب، وذلك عن طريق ضخ الدم عن طريق هذه المضخة الميكانيكية إلى جميع أجزاء الجسم.
0: تم زرع القلب الصناعي الأول ويسمى تاه في عام 1957 في كليفلاند كلينيك، حيث قام ويليام كولف وهو جراح هولندي المولد بزراعة القلب الصناعي لكلب، حيث قاد كولف فريقا طبيا في جامعة يوتا لاختراع القلب الاصطناعي. وفي عام 1964 أنشأت المعاهد الوطنية للصحة برنامج القلب الصناعي لتطوير كل من الأجهزة الجزئية والكلية للقلب الصناعي.
1: وفي عام 1908 ميلادية قام مايكل ديباكي بتصميم وزرع جهاز يعمل بالهواء المضغوط، يعمل بواسطة ضغط الهواء، يسمى جهاز مساعدة البطين الأيسر، وهو يخدم غرفة القلب التي تضخ الدم إلى الشرايين. وبما أن الغالبية العظمى من أمراض القلب الشديدة سببها فشل البطين الأيسر، كان هذا تطورا كبيرا في ذاك الوقت.
0: وقد أجريت أول عملية زراعة قلب صناعي في جسم الإنسان عام 1969، حيث قام دينتون كولي وفريق من الجراحين في معهد تكساس للقلب بالولايات المتحدة بإجراء جراحة القلب الصناعي، وقد استخدم هذا القلب الصناعي كتدبير مؤقت، وكان هدفه الحفاظ على مريض القلب على قيد الحياة حتى يمكن إجراء عملية زراعة القلب.
1: وفي عام 1982 تم إجراء أول عملية زراعة للقلب الصناعي المقصود للاستخدام الدائم وليس مؤقتا لمجرد إجراء عملية بالقلب، حيث قام الفريق الجراحي برئاسة ويليام ديفرز في جامعة يوتا بزراعة القلب الصناعي الذي يحل محل القلب البشري، وكان الجهاز المستخدم لهذه العملية هو غارفيك 7.
0: لقد قام بتصميم هذا الجهاز الطبيب الأمريكي روبرت غارفيك، وكان الجهاز عبارة عن مضخة مصنوعة من البلاستيك والتيتانيوم، وتحتوي على هواء مضغوط، ويتم توصيل الهواء المضغوط بواسطة ضغط خارجي كبير من خلال أنبوبتين تم تمريرهما إلى الجسم عن طريق شقوق في البطن. واستطاع الرجل الذي زرع له هذا القلب واسمه كلارك أن ينجو من هذه الجراحة ويعيش لمدة 112 يوما فقط.
1: وقد تم إجراء 4 عمليات أخرى لزراعة القلب الصناعي غارفيك 7 خلال عامي 1984 حتى عام 1985، وقد توفي كل المرضى الذين قاموا بإجراء هذه العملية بعد فترة صغيرة منها،
0: بمن فيهم ويليام شرودر الذي عاش 620 يوما بعد عملية زراعة القلب الصناعي، ولكنه عانى من سلسلة طويلة من الانتكاسات المنهكة خلال تلك الفترة. وكشفت نتائج الزرع الدائم الفعلي لجهاز القلب الصناعي غارفيك 7 عن حدوده، فهو يستمر لفترة مؤقتة فقط، وأيضا يتسبب بجلطات في الدم ويسبب السكتات الدماغية.
1: وتركز الأبحاث الحالية على اختراع أجهزة جديدة من القلب الصناعي التي تعمل بالطاقة الكهربائية، ويستخدم في هذه الأجهزة بطاريات دون الحاجة إلى فتحات اصطناعية دائمة في الجسم، وتساعد المريض على التنقل. وقد تم زراعة أول هذه الأجهزة الكهربائية بطريقة تجريبية في عام 1991.
2: رحلة اكتشاف، حكاية نبدأها من سؤال ونسافر بها عبر الزمن بين عقول صنعت الفرق، نجوب تفاصيل اللحظة الأولى حين تولد الفكرة وتحولت إلى إنجاز. رحلة نقترب فيها من المعنى ونفهم الحكاية في برنامج

0: الاكتشاف.
1: المخترع سالفينو ديغلي أرماتي.
2: يتم تحديد الحاجة إلى النظارات الطبية من خلال شكل وحالة العين نفسها، فإذا كانت مقلة العين ضحلة جداً فإن الصورة التي تمر عبر العدسة تتركز خلف شبكية العين، وعندما تكون العين عميقة جداً فإن الصورة تتركز أمام الشبكية، وعندما تفقد العين مرونتها فإنها تميل إلى تركيز الصورة وراء شبكية العين. وهناك عدة أنواع من مشاكل الرؤية المختلفة التي يمكن تصحيحها بالنظارات الطبية.
1: والمخترع الفيزيائي الإيطالي سالفينو ديغلي أرماتي ربما هو من اخترع النظارات الطبية في حوالي عام 1285، وشارك في تصميم النظارات الطبية الراهب الإيطالي إليزاندرو ديلا سبينا الذي أعلن عن الاختراع، وهو من نسب إليه الفضل في اختراع النظارات الطبية.
2: وفي القرن الرابع عشر كان الحرفيون في مدينة البندقية يعرفون بمهاراتهم في صناعة النظارات التي كانت تسمى أقراص العين، وسميت العدسات الطبية من قبل الإيطاليين لأنها كانت تتشابه مع حبوب العدس.
1: وبعد مئات السنين كانت العدسات تسمى العدس الزجاجي، وكانت العدسات الأولى محدبة، وأصبح ارتداء النظارات شائعاً. وبحلول القرن الخامس عشر وجدت النظارات الطبية طريقها إلى الصين، وفي عام 1451 اخترع نيكولاس كوزا في ألمانيا النظارات الطبية لتصحيح قصر النظر باستخدام العدسات المقعرة، والعدسات المقعرة هي أرق في المركز وأسمك في الطرف.
2: في أوائل القرن السابع عشر صنعت إطارات النظارات الطبية أخف من الصلب، وصنعت الإطارات أيضاً من صدفة السلحفاة في القرن الثامن عشر. وفي عام 1746 اخترع أخصائي العيون الفرنسي ثومين إطارات النظارات الطبية الفعلية التي يمكن وضعها على الأذنين والأنف.
1: وفي الولايات المتحدة الأمريكية صمم بنجامين فرانكلين أول مجموعة من النظارات الطبية ثنائية العدسات في عام 1760، حيث يمكن استخدام العدسات العليا لرؤية الأشياء البعيدة واستخدام العدسة السفلية للقراءة. وقد اتحدت العدسات معا في إطار معدني، ومع هذا التصميم لم يعد من الضروري أن يكون هناك اثنان من العدسات في النظارات الطبية لتكون قادرة على الرؤية بوضوح.
2: في إنجلترا عام 1827 قام سير جورج بيدل إيري عالم الفلك والرياضيات الإنجليزي بصنع أول النظارات الطبية لتصحيح الاستجماتيزم، واليوم تأتي النظارات الطبية في مجموعة واسعة من الأساليب والتصاميم، والإطارات مصنوعة عموماً من المعدن أو البلاستيك، والعدسات مصنوعة من الزجاج أو البلاستيك. وفي عام 1955 تم تصنيع أول عدسات غير قابلة للكسر، وفي عام 1971 ظهرت عدسة جديدة تجمع بين خصائص البلاستيك والزجاج. ننتقل معكم مستمعينا الكرام إلى جوناس سولك.
3: حين يلتقي الفضول بالإرادة يولد الاكتشاف، وحين يجرأ العقل على السؤال تصنع الإنجازات. هؤلاء لم يكتفوا بما هو معلوم، بل ذهبوا أبعد حتى كتبوا أسماءهم في التاريخ. نحكي قصصهم كما لم تروى من قبل في برنامج رحلة اكتشاف.
2: جوناس سولك.
1: يعد العالم الطبي جوناس سولك مكتشف مصل شلل الأطفال، ولكن هذا اللقاح لم يتطور دفعة واحدة، وإنما سبق العالم جوناس سولك عدد من الباحثين والأطباء الذين حاولوا إيجاد لقاح لشلل الأطفال. ففي عام 1935 جرب العالم برودي تحضير لقاح شلل

0: شلل الأطفال من فيروس شلل الأطفال الذي أصاب مجموعة من القرود أعزكم الله، حيث أخذ هذا الفيروس وحضره في محلول الفورمالين بتركيز 10%، ثم أعطاه 20 قردا في البداية، ثم 3000 طفل من كاليفورنيا.
1: كانت نتائج هذه الدراسة ضعيفة، لم يواصل برودي عمله ولم يجري دراسات لاحقة. وفي نفس العام قام بأخذ هذا اللقاح أيضا من الحبل الشوكي لقرد مصاب بفيروس شلل الأطفال، وكان يحتوي هذا اللقاح على 4% من فيروس شلل الأطفال الحي المضاعف، والذي عولج باستخدام ريسينولات الصوديوم، ونتج عن هذا اللقاح حدوث الشلل الحاد بعد وقت قصير من إعطاء اللقاح، بالإضافة إلى حدوث الوفاة في بعض الحالات الأخرى.
0: قام جوناس سولك بتطوير اللقاح الذي اعتمد للوقاية من شلل الأطفال عام 1953، وقام مبدأ هذا اللقاح على استخدام فيروس شلل الأطفال وقتله، لإيمانه أن الفيروس المقتول لا يمكنه أن يسبب المرض إذا تم حقنه في الجسم، ولكنه قادر على تحفيز الجهاز المناعي لتوليد أجسام مضادة لهذا الفيروس، وبالتالي فهي قادرة على حماية الشخص مستقبلاً من الفيروس الحي إذا تعرض له. وبالفعل نجحت فكرته، ثم قام ألبريت سابن بتطوير اللقاحات الحية المضاعفة عام 1956.
1: تم القضاء على مرض شلل الأطفال في كثير من دول العالم، ولكن لا يزال المرض وخاصة موجوداً بنسبة بسيطة في بعض الدول النامية، وهذا يعني احتمالية انتقال الفيروس بين الأطفال من دول العالم المختلفة بطريقة أو بأخرى. ولذلك فإن التوصيات جاءت بأهمية إعطاء اللقاح لجميع الأطفال في مختلف دول العالم، وإن أغلب التوصيات العالمية تشيد بأهمية إعطائه للأطفال قبل دخولهم المدارس.

0: وبذلك نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا اليوم من برنامج رحلة اكتشاف. نلقاكم في الأسبوع المقبل بإذن الله. إلى اللقاء.
1: مع السلامة.

كنتم مع برنامج رحلة اكتشاف. تقبلوا تحيات فريق العمل: ألطاف البالون، سارة نجم، أحمد ماتقي، محمد لمطي، والمخرج علي البلوشي.

صالح العجيري. ولد صالح العجيري في 23 من يونيو عام 1920 في منطقة الجبلة. أرسله والده في صغره إلى البادية كي يعيش حياة القبائل، فتعلم الفروسية وحمل السلاح، وتعلم أيضا الكتابة والحساب والقرآن الكريم وبعضا من الفقه والحديث. قدم الكثير لعلم الفلك، وله الكثير من الإضافات العلمية في الفلك وعلومه من خلال أبحاثه العلمية والعديد من الكتب والمؤلفات. في أواخر الستينات بنى مرصدا فلكيا على نفقته الخاصة، فسمي المرصد باسمه، وقد أقيم له تكريما على مستوى الدولة عام 1980، منح شهادة الدكتوراه الفخرية من كلية العلوم. وبدراسة مسيرة حياة العجيري الفلكية يلاحظ أن معرفته ونبوغه في علم الفلك قد مر بمرحلتين: الأولى الهواية، والثانية مرحلة التخصص والاحتراف، والتي كانت من عام 1946 حتى يومنا هذا. الأستاذ الفلكي صالح العجيري.

الثالثة صباحا في إذاعة دولة الكويت. جولة إخبارية. جولة إخبارية، برنامج يومي نتناول فيه أهم الأحداث المحلية والإقليمية والدولية من خلال استضافة نخبة من الكتاب والصحفيين والمحللين السياسيين في العواصم العربية والعالمية. برنامج جولة إخبارية يأتيكم يوميا من الساعة 3 وحتى الساعة 3:30 صباحاً.

0: شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن إيران لن تمتلك سلاحاً نووياً، مؤكداً أنها وافقت على ذلك بنسبة 100%، وأوضح أن مضيق هرمز لا يزال مفتوحاً وأنه شهد عبور نحو 19 مليون برميل من النفط في أعلى مستوى يسجل حتى الآن، مشيراً إلى أن أسعار النفط تشهد تراجعاً حاداً. المزيد من خلال هذا التقرير.
1: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران كانت ستستخدم سلاحا نوويا خلال الساعة الأولى لو أنها امتلكت واحدا، مؤكدا في الوقت ذاته أن طهران وافقت على عدم حيازة أسلحة نووية كجزء من المفاوضات الجارية بين البلدين. وأكد ترامب خلال كلمته في حفل عشاء مع المزارعين الأمريكيين أن منع إيران من الحصول على سلاح نووي يظل هدفا رئيسيا لسياسة إدارته تجاه طهران، وشدد على أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا وأنها وافقت على ذلك بنسبة 100%. وقال إن الولايات المتحدة تتفاوض مع إيران من موقف قوة مطلقة وهم يدركون ذلك. وأضاف ترامب: كان لزاماً علينا التحرك ضد إيران لأن امتلاكها سلاحاً نووياً يعني زوال إسرائيل والشرق الأوسط ووضع العالم في خطر كبير. وأوضح الرئيس الأمريكي أن مضيق هرمز مفتوح وشهد بالأمس خروج 19 مليون برميل نفط، وهو الرقم الأعلى في تاريخه، مضيفاً أن